وعلى مستوى الأغنية في السعودية. نتحدث اليوم في برنامج ألحان ومشاعر عن الفنان طلال مداح، الذي يعد من أكثر الفنانين الذين تناولوا الحج في أكثر من فكرة تتسق مع روحانية المشهد، وكان الأقرب إلى ذاكرة المكان والإنسان، وحاضرا كعادته في الوجدان. الراحل طلال مداح أبدع في تقديم أغنية يا حج يا مبرور، التي كتب كلماتها سعيد الهندي ولحنها مطلق الذيابي رحمهم الله.

0: ولم يقف تفرد طلال مداح رحمه الله عند بوابة الغناء الصرف، ولا الصوت الأخاذ الفارط في عذوبته، ولا عبقريته في صوغ ألحانه المذهلة التي تجاوزت زمنها لتقف شامخة على ذرة التجديد والتحديث الموسيقي. فذكاء هذا الفنان وعبقريته تكمن في تمرده على القوالب المألوفة ونزعته الحثيثة صوب التجريب والإبداع، يرفده في ذلك روح وثابة لا تركن لسكونية العادي والمألوف، بل إنها روح جموح تتفلت من أي قيد يضعه في ربقة الجمود. لبت جموع الحج، لبت من الأعماق، يا رب اكتبنا كل القلوب تشتاق، أهلا بكم أهلا حجاج بيت الله.
1: لبت جموع الحج، لبت من الأعماق، لبت جموع الحج.

هنا فلا غرابة أن تبقى هذه الأغنية بذات الوهج والحرارة والدفء والتألق، فمن يتتبع رحلة هذا الصوت وهذه الكلمات الموغلة في الأصالة والشجن يجد الراحل طلال مداح في تحد دائم مع الإبداع والابتكار، وكذلك طرق آفاق جديدة. من هذه الملامح العبقرية في مسيرة صوت الأرض وتفرده بغناء الأغاني الدينية والموشحة

فيه العباد تدعي يا ربي اسقينا بير الشفا زمزم يشفي العليل فينا. أهلا بكم أهلا حجاج بيت الله. أبدع الشاعر سعيد الهندي في وصف الحنين والشوق لماء زمزم وشبهه بوصف الشفاء للعليل، ثم أعاد الترحيب مرة أخرى وقال أهلا بكم أهلا حجاج بيت الله. هذه الحالة الفنية في الوسط العربي استمد منها السعوديون فكرة توثيق مراحل الحج عبر الأناشيد الدينية المموسقة لتظهر لنا هذه الأغنية الأكثر من رائعة، يا حج يا مبرور يا خامس الأركان. وقدموا أناشيدهم في هذه المناسبة وسجلوا أسماءهم ضمن المرحلة.

في ختام رحلتنا اليوم نكون قد استمعنا لواحدة من أجمل الأغاني الدينية التي كتبت لموسم الحج والحنين والشوق لفريضة الركن الخامس. تأملنا كلماتها وعذوبة لحنها في برنامجكم ألحان ومشاعر. نلتقيكم في حلقة مقبلة مع ألحان ومشاعر جديدة. إلى اللقاء.

0: للحج طلة بهية تفيض معها المشاعر وتنطق الخواطر بأعذب الكلمات والألحان. ألحان ومشاعر مع علياء الهذلي وبندر عسيري.
1: من كرم الله تعالى على عباده أن خص بعض الأيام بمزيد من الفضل والأجر المضاعف. أيام معلومات مع عبد العزيز العضيلة وأكرم عمر، إخراج حسين بحة.
2: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. ها نحن في ختام الرحلة، في آخر مشاهد الحج العظيم، وفي الأيام التي تسمى بخواتيم النعم وتمام البركة. اليوم الثاني من أيام التشريق، اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، يوم تتواصل فيه الطاعة ويستمر فيه التكبير، ويرمى فيه الشيطان مرة أخرى، وكأن الحاج يعلن: لن أكتفي برمية واحدة، بل سأكرر الرفض وأجدد العهد وأبقى ثابتا. يرمي الحجاج الجمرات الثلاث كما فعلوا في اليوم السابق، الصغرى فالوسطى فالكبرى، ومع كل حصى يولد في القلب قرار جديد ويقين أقوى بأن الرجوع إلى الله هو أعظم ربح. وفي نهاية هذا اليوم يقف الحاج أمام خيارين: إما أن يعجل ويغادر منا قبل غروب الشمس كما قال الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، وإما أن يتم فيبقى إلى اليوم الثالث عشر وهو الأفضل والأكمل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

عزيزي المستمع، في يوم 13 هو آخر أيام التشريق وآخر أيام الحج، ويعرف بيوم النفر الثاني، وهو اليوم الذي يعيشه من لم يتعجل بالخروج في اليوم 12، فاختار أن يتم المناسك ويكمل البر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يوم اختياري لمن أراد التمام، لكنه يحمل فضيلة الخاتمة الهادئة والمقام الطويل في ذكر الله، وفيه ترمى الجمرات للمرة الأخيرة، ثم يتهيأ الحاج للرحيل وقد حمل في قلبه يقينا وفي روحه سلاما وفي صدره شوقا لا ينطفئ. إنه يوم الوداع الهادئ، يوم التأمل العميق، يوم القلب الممتلئ، ثم ينظر إلى منى نظرة المحب الذي لا يدري هل يعود أم لا، يمشي متثاقلا ليس من التعب بل من حنين بدأ قبل أن يفارقه المكان.

عزيزي المستمع، أيام التشريق هي أيام نادرة فيها يكتمل البناء الروحي للحاج، وفيها يتذوق المؤمن حلاوة الثبات. فليس الشأن في أن تبدأ فقط، بل في أن تحسن الخاتمة، من منى إلى مكة، ومن التكبير إلى التهليل، ومن الجمرات إلى الطواف. يرحل الحاج وهو يعلم أن الله قد اصطفاه وقربه ونقاه وودعه بقبول لا يقدر بثمن.

0: عزيزي المستمع، بعد هذه الأيام العظيمة والمشاهد الخاشعة والطاعات المتوالية، لنا نحن المستمعين دروس لا تنسى وعبر لا تعد. أن الطاعة تعيد ترتيب القلب، وأن الذكر هو مفتاح الثبات، وأن لكل نسك نهاية، ولكل نهاية بداية جديدة. انتهت المناسك ولكن لا ينتهي الذكر، انتهى موسم الحج ولكن لا تنتهي رحلة الإيمان، انتهت أيام المعلومات ولكن تبقى المعلومات في القلب نبراسا وفي الوجدان طريقا. اللهم كما بلغت حجاجك تمام النسك فبلغنا تمام القرب. اللهم اجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا، واكتب لنا حجا قبل الممات ورضا لا يعقبه سخط ونورا لا ينطفئ أبدا. واجعل ما سمعناه في أيام معلومات نورا لقلوبنا وزادا لأرواحنا وشاهدا لنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين.
1: من كرم الله تعالى على عباده أن خص بعض الأيام بمزيد من الفضل والأجر المضاعف. أيام معلومات مع عبد العزيز العضيلة وأكرم عمر، إخراج حسين بحّة.

0: ام على هواك. قصص من الحرمين مع حسين فلاتة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامجكم قصص من الحرمين. أحييكم في هذه القصة. اليوم سأتحدث معكم عن قصة البناء لهذه الكعبة المشرفة عبر الزمن. انهدم جزء من الكعبة المشرفة. تذكر كتب التاريخ أن امرأة ذهبت تجمر الكعبة فطارت من مجمرتها شرارة فاحترقت كسوة الكعبة، ثم جاء سيل عظيم فدخل الكعبة وصدع جدرانها، ففزعت قريش من ذلك وعزمت على تجديد بناء الكعبة المشرفة. وكان ذلك في السنة الخامسة قبل البعثة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام. الذي حصل أنهم اشترطوا شرطا عجيبا يعلمنا

0: صدق المال الحلال وقيمة أن تكون معاملاتنا وحياتنا مبنية على الحلال، اشترطوا ألا يدخلوا في بنائها مالا حراما. ما أجمل هذه الأخلاق الرفيعة! قصرت بهم النفقة الطيبة عن إكمال البناء، جمعوا أموالهم فلم يجدوا إلا قليلا منها حلالا، فأنقصوا من جهة الحجر 6 أذرع وشبرا، وأداروا عليه جدارا قصيرا، ثم سقفوا تلك الكعبة المشرفة وسدوا الباب الغربي ورفعوا الباب الشرقي عن مستوى الأرض حتى يدخلوا فيها من شاءوا ويمنعوا من أرادوا. وقد شاركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البناء، فكان يحمل معهم الحجارة، كان بين قومه، كان يساعدهم، كان يقف معهم من يومه عليه الصلاة والسلام. علمنا أنه أجود من الريح المرسلة. الذي حصل لما انتهى البناء وأرادوا وضع الحجر الأسود، وقع بينهم نزاع شديد، كل قبيلة تريد أن تحظى بشرف وضع الحجر في مكانه، ورضوا بأن يحكم فيهم أول داخل إلى البيت. كان الداخل هو حبيبنا عليه الصلاة والسلام، فقالوا رضينا بالأمين، فأخذ الحجر ووضعه على رداء، وأمر كل قبيلة أن تأخذ بطرف منه فرفعوه، ثم قام صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة فوضعه في مكانه، وأنهى بحكمته عليه الصلاة والسلام نزاعا بين تلكم القبائل. ما أعظمك يا رسول الله، أخلاقك سامية، أخلاقك تعلمنا منذ ذلك اليوم إلى هذه الساعة أنك على خلق عظيم. ما أجمل أن نتعلم منه صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل مع العدو والصديق، كيف نكون في مجتمعنا قدوة، كيف نكون أصحاب أمانة، كيف يرانا الناس قدوة لهم في السر والعلن.
1: قصص من الحرمين على جدة FM.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام تتمنى لكم حجا مبرورا.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موسم الحج من المهم جدا الاهتمام بالتغذية الصحية والصحيحة للحفاظ على طاقة والصحة أثناء أداء المناسك، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وكثرة الحركة والمجهود البدني. من أهم هذه النصائح الغذائية خاصة للحاج، أولاً الحرص على شرب الماء بشكل منتظم حتى بدون الشعور بالعطش لتجنب الجفاف والإجهاد الحراري. ثانياً اختيار الوجبات الخفيفة والمتوازنة مثل الفواكه، الزبادي، التمر، السندويتشات الصحية، وتجنب الأطعمة الدسمة والمقلية التي قد تسبب التعب أو اضطرابات الهضمية. ثالثاً عدم إهمال وجبة الإفطار لأنها تساعد على الحفاظ على النشاط والتركيز طوال اليوم. رابعاً حفظ الأطعمة بطريقة آمنة وعدم تركها في درجات حرارة مرتفعة لفترات طويلة لتجنب التسمم الغذائي. أما بالنسبة لمرضى السيلياك فمن المهم جداً التأكد من اختيار أطعمة مكتوب عليها خالي من الجلوتين وتجنب الأطعمة المجهولة المصدر أو التي قد تحتوي على تلوث بالجلوتين، خاصة في البوفيهات المفتوحة أو الوجبات الجاهزة. كما ينصح بحمل وجبات خفيفة آمنة ومناسبة معهم أثناء التنقل. كما ننصح مرضى السيلياك والضغط والأمراض المزمنة بالالتزام بأدويتهم وتنظيم وجباتهم واستشارة الفريق الطبي عند الحاجة. وفي الختام أتمنى للجميع حج مبرور وسعي مشكور وأن يديم الله عليهم الصحة والعافية. معكم سوزان آل عبيد، أخصائية التغذية العلاجية، تجمع الرياض الصحي الثاني.
3: أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: ساكن النور.
1: يقف مسجد نمرة شاهداً كواحد من أهم المعالم في مشعر عرفات، وبه يصلي عشرات الآلاف من حجاج البيت الحرام صلاة الظهر وصلاة العصر في يوم عرفة جمعاً وقصراً اقتداءً بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويقع مسجد نمرة إلى الغرب من مشعر عرفات، ويقع جزء من غرب المسجد في وادي عرنة، وهو وادي من أودية مكة المكرمة نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الوقوف فيه. وأخذ اسم مسجد عرفة من قرية كانت خارج عرفة أقام فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سار منها إلى بطن الوادي حيث صلى الظهر والعصر وخطب في المسجد. ويشكل مسجد نمرة علامة فارقة في مشعر عرفات، إذ يمكن الدلوه إليه والاستدلال عليه من داخل وأطراف مشعر عرفات كافة، وعادة ما يؤدي أكثر من 400 ألف مصل صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً في هذا المسجد يوم الوقوف بعرفات الموافق يوم 9 من شهر ذي الحجة، الأمر الذي يجعل الحجاج يحرصون على دخول المسجد في وقت مبكر وتحديداً في ليلة الوقوف بالمشعر، بهدف الحصول على موقع مميز داخل المسجد الذي تتجه إليه آذان وأفئدة المسلمين في كل أنحاء العالم لسماع الخطبة ورؤية مشهد روحاني يظهر عظمة الإسلام وسماحته وجمال قيمه التي دعا فيها إلى

أخي المسلمين وتساويهم عند ربهم، وحجم حرص الحجيج الذي من عليهم الله جل جلاله ببلوغ ذلك اليوم على التضرع والدعاء والثناء والرجاء بأن يتقبل سبحانه وتعالى حجهم وييسر رزقهم وسعيهم وأن يرزقهم الجنة وكل ما فيه خير لصلاح دنياهم وآخرتهم. وشهد المسجد في عهد الدولة السعودية أضخم توسعاته ليصبح بذلك ثاني أكبر مسجد مساحة بمنطقة مكة المكرمة بعد المسجد الحرام، بتكلفة بلغت 237 مليون ريال على طول بلغ 340 متراً من الشرق إلى الغرب وعرض يقدر ب 240 متراً من الشمال إلى الجنوب، ومساحة تجاوزت 110 آلاف متر مربع، إلى جانب ساحات مظللة خلف المسجد تقدر مساحتها ب 8000 متر مربع، ليستوعب بعد هذه التوسعة نحو 400 ألف مصل، ويظهر بست مآذن وارتفاع كل مئذنة منها 60 متراً، وله 3 قباب و10 مداخل رئيسية تحتوي على 64 باباً، وفيه غرفة للإذاعة الخارجية مجهزة لنقل الخطبة وصلاتي الظهر والعصر ليوم عرفة مباشرة بواسطة الأقمار الصناعية.

0: حج أخضر.
1: تعتمد مشاريع حج أخضر على حلول ذكية وتقنيات رقمية متقدمة لإدارة الحشود والخدمات البيئية في خطوة تعكس توجه المملكة نحو بناء مدن ذكية ومستدامة تخدم ملايين الحجاج سنوياً.
0: حج أخضر.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: إبراهيم رحلة اليقين. إعداد وتقديم ليلى محمد.
1: أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن نصل إلى الحلقة الأخيرة من رحلتنا مع خليل الله إبراهيم عليه السلام، تلك الرحلة التي بدأناها من سؤال الحقيقة ومن قلب لم يرضى أن يعبد ما يعبده الناس بلا بصيرة، ثم رأيناه وهو يواجه الباطل ويصبر على النار ويهاجر إلى الله ويترك أهله في الوادي ثقة بربه، ثم يبلغ ذروة التسليم في مشهد الذبح العظيم. واليوم نصل إلى المشهد الذي تتجمع عنده خيوط الرحلة كلها، المشهد الذي لا يقف عند حدود سيرة إبراهيم بل يمتد أثره إلى الأمة كلها وإلى كل قلب لبى وكل قدم قصدت وكل روح اشتاقت إلى البيت الحرام. إنه مشهد بناء الكعبة، مشهد رفع القواعد، ومشهد النداء بالحج. هنا أيها الأحبة ندرك أن رحلة الابتلاء الطويلة لم تكن شتاتا من الأحداث، بل كانت إعداداً ربانياً لمهمة كبرى. فالله سبحانه لم يربي إبراهيم على التوحيد والصبر والتسليم عبثاً، ولم ينقله من ابتلاء إلى ابتلاء بلا غاية، بل كان يصنع منه إماماً ويهيئه ليكون حاملاً لأثر سيبقى في الأرض ما بقيت الدنيا. لقد صار الوادي الذي تركت فيه هاجر مع إسماعيل موضعاً للعمران والرحمة، وصار مكان الوحشة موطناً للسكينة، وجاء الوقت الذي يرفع فيه في ذلك الموضع بيت يكون قبلة للناس ورمزاً للتوحيد وعنواناً جامعاً لأهل الإيمان. وهنا يلتقي الأب بالابن مرة أخرى، لكن ليس في مشهد الفراق هذه المرة ولا في مشهد الابتلاء الذي يمتحن القلب، بل في مشهد البناء، بناء البيت الحرام. وما أجمل أن يتأمل المؤمن هذا المشهد. نعم، ما أجمل أن يتأمل المؤمن هذا المشهد. إبراهيم عليه السلام الذي مر بكل تلك المحطات الثقيلة، ها هو الآن يضع الحجارة بيده، وإسماعيل عليه السلام ذلك الابن الذي نجا بالفداء يشارك أباه في رفع القواعد. إنها صورة تجمع بين النبوة والبنوة، وبين الطاعة والعمل، وبين الذكر والبناء. لم يكن البيت مجرد بناء حجري ولا عمارة مادية فحسب، بل كان رمزا عظيما لمعنى التوحيد في الأرض. البيت الحرام ليس بيتا يسكنه أحد من البشر، وإنما هو بيت يقصد لله ويطوف الناس حوله لله وتتجه إليه الوجوه في الصلاة لله، فيبقى في مركز الأمة شاهداً دائماً على أن الوجهة الحقيقية واحدة، وأن القلب لا ينبغي أن يتشتت في عباداته بل يجتمع على رب واحد. ومن أروع ما يملأ هذا المشهد جلالاً أن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام لم يكونا يبنيان البيت بروح من يعجب بعمله أو من يركن إلى منزلته عند الله، بل كانا في غاية الافتقار، وهما يرفعان القواعد حيث كانا يلهجان بالدعاء: ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. يا لها من كلمة تفيض أدبا وافتقارا، فهما في طاعة عظيمة، وفي عمل جليل، وفي مهمة مرتبطة ببيت الله نفسه، ومع ذلك لا يعتمدان على العمل ولا يركنان إلى شرف المهمة، بل يسألان القبول. وهنا درس من أعظم دروس الإيمان: المؤمن لا يغتر بطاعته مهما عظمت، والعمل لا يثمر حقيقته إلا إذا صاحبه خوف من عدم القبول مع حسن الظن بالله. فليس المهم فقط أن تعمل، بل أن يقبل منك العمل. ليس المهم أن تبذل، بل أن يكون بذلك خالصا صادقا مرضيا عند الله. ثم يمضي دعاؤهما إلى آفاق أبعد، فيسألان الله أن يجعلهما مسلمين له، وأن يجعل من ذريتهما أمة مسلمة له، وأن يريهما مناسكهما، وأن يتوب عليهما. وكأنهما لا ينظران إلى البيت على أنه أثر لحظة عابرة، بل على أنه بداية رسالة ممتدة وشعيرة ستعيش في الأمة. إنه طريق عبودية سيظل مفتوحا إلى قيام الساعة. وهذا هو سر البيت الحرام. إنه ليس معلما تاريخيا فقط، ولا أثرا معماريا فقط، بل هو موضع عبادة متجددة، وذاكرة حية للتوحيد، ومركز تستيقظ عنده معاني العبودية الكبرى: التجرد والقصد والخضوع والاجتماع على الله. أيها المستمعون الكرام، حين ننظر إلى الكعبة اليوم، وإلى جموع الطائفين، وإلى اشتياق المؤمنين إليها، قد نرى المشهد في صورته الظاهرة فقط، ولكن وراء هذا كله تاريخا طويلا من الصدق. وراءه دعاء خليل، وصبر نبي، وسعي أم، وتسليم ابن، وتربية ربانية عظيمة، حتى صار هذا البيت خلاصة رحلة كاملة من اليقين. ولهذا لا يصح أن ينظر إلى الحج على أنه مجموعة أعمال متتابعة فحسب، بل هو استجابة لنداء عظيم انطلق من قلب هذه السيرة الإبراهيمية. فحين جاء الأمر إلى إبراهيم عليه السلام أن يؤذن في الناس بالحج، لم يكن في الظاهر ما يجعل العقل البشري يتوقع وصول هذا النداء إلى العالم كله. فهو رجل في واد غير ذي زرع، والناس في أقطار شتى، والأزمنة ممتدة، والمسافات بعيدة. لكن إذا كان الأمر من الله، فإن النداء لا يقف عند حدود المكان: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ما أعظم هذا النداء! إنه ليس مجرد إعلان لشعيرة، بل هو إعلان أن هذا البيت سيظل مقصدا، وأن القلوب ستظل تهوي إليه، وأن نداء إبراهيم سيجد من يجيب عليه في كل عصر، ومن كل لون، ومن كل لسان، ومن كل أرض. ها نحن نرى ذلك واقعا متجددا في كل عام. يمضي الناس من مشارق الأرض ومغاربها، تاركين أوطانهم وأعمالهم وأشكال حياتهم المعتادة، متجردين من كثير من مظاهر الفوارق، ليقفوا في موطن واحد ويلبوا نداء واحدا، ويقول بصوت واحد:
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وما التلبية في حقيقتها إلا جواب ممتد لذلك النداء القديم، كأن الأمة كلها جيلا بعد جيل ما زالت تقول لإبراهيم: قد سمعنا النداء وها نحن نجيب. لكن الحقيقة الأعمق أن القلوب إنما تجيب رب إبراهيم وتلبي أمره وتتجه إليه وحده، ومن هنا يكتمل المعنى العظيم في هذه السلسلة كلها. لقد بدأنا مع إبراهيم عليه السلام وهو يبحث عن الله في عالم مليء بالأصنام، وانتهينا به وهو يرفع بيتا يكون رمزا خالصا للتوحيد. بدأنا بقلب يرفض أن يتعلق بما يأفل، وانتهينا ببيت تتعلق به القلوب لا لذاته بل لأنه بيت الله. بدأنا بالسؤال وانتهينا بالنداء. بدأنا باليقين الداخلي وانتهينا بالشعيرة الظاهرة التي تجمع الأمة على ذلك اليقين. أيها الأحبة، إن بناء البيت يعلمنا أن أعظم الأعمال تبدأ من قلوب خالصة ثم تتحول بإذن الله إلى آثار باقية. فرب عمل صغير في عين صاحبه يجعله الله أصلاً لخير كبير يمتد في الناس، ورب دعوة صادقة أو تضحية خفية أو طاعة لا يلتفت إليها أحد يبني الله بها في الأرض ما لا يتخيله الإنسان. إبراهيم عليه السلام لم يكن يرى كل ثمار ما يفعل في لحظته، لكنه كان يعمل لله، وهذا هو سر البركة. أنت تعمل وأنت لا تبحث عن مجد شخصي ولا عن أثر ينسب إليك، بل تبحث عن رضا الله، فيجعل الله لعملك من الامتداد ما شاء. ونحن في خاتمة هذه الرحلة لا بد أن نتوقف عند سؤال مهم: ما الذي بقي من إبراهيم حتى اليوم؟ لم يبق فقط اسم في الكتب، بل بقيت معان حية، بقي التوحيد، بقي الثبات، بقي التوكل، بقيت الهجرة إلى الله، بقي التسليم، وبقي البيت، وبقي النداء. وهذا يعلمنا أن العمر الحقيقي للإنسان ليس بعدد السنين التي يعيشها، بل بالأثر الذي يتركه في طاعة الله. فقد يمضي الجسد ولكن يبقى الصدق، قد تنتهي الأعمار لكن تبقى الطاعة إذا ربطها الله برضاه وأجرى بها الخير في عباده. أيها الأحبة، إذا كان لهذه السلسلة من خاتمة جامعة

0: يا هذه أن اليقين ليس كلمة تقال، بل هو رحلة تعاش، رحلة تبدأ من تطهير القلب، ثم من الصدق في الموقف، ثم من الثبات في البلاء، ثم من الثقة في المجهول، ثم من تقديم الله على كل محبوب، حتى يصل العبد إلى مقام يكون فيه كله لله. اللهم كما جعلت إبراهيم إماما في التوحيد، فاجعل لنا من سيرته نورا نهتدي به. اللهم ارزقنا يقينا لا يضعف، وقلبا لا يتعلق إلا بك، وطاعة نلقاك بها وأنت راض عنا. أيها المستمعون الكرام، كانت هذه رحلتنا مع برنامج إبراهيم رحلة اليقين، رحلة حاولنا فيها أن نقترب من سيرة الخليل عليه السلام، لا بوصفها أحداثا ماضية فقط، بل بوصفها مدرسة إيمانية حية ما زالت تعلم القلوب كيف تعرف الله، وكيف تثق به، وكيف تسير إليه. إلى لقاء قريب بإذن الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إبراهيم رحلة اليقين. إعداد وتقديم ليلى محمد. جدة اف ام على هواك. جدة اف ام على هواك.

0: يا رب. سبحانك، سبحانك اللهم، محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا.
1: يا رب، يا من تباركت ذاتك وتعالت صفاتك وتقدست أسماؤك وخضعت لك جميع الكائنات، وعز بعزتك المؤمنون والمؤمنات، وسما بذكرك الذاكرون والذاكرات، ونال الفوز بحبك الصادقون والصادقات. اللهم إنا نبرأ إليك من زيغ الهوى والشهوات، ونستعين بك على أنفسنا الأمارة بالسيئات.

مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً

0: الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلا

قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن

زوجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
2: جدة اف ام على هواك. جهود بشرية متواصلة لخدمة ضيوف الرحمن، وفاء للواجب وأداء لهذا الشرف العظيم. شرف لنا مع فاطمة شرف ودلال خياط. إخراج سعاد طنطاو.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مستمعينا الكرام مع حلقة متجددة من برنامج شرف لنا، والذي نسلط فيه الضوء على النماذج المشرفة التي تقدم أرقى صور لخدمة ضيوف الرحمن وتجسد القيم النبيلة التي تميز مملكتنا الغالية في رعاية الحجاج والمعتمرين والزوار منذ وصولهم عبر مختلف المنافذ البرية والجوية والبحرية حتى عودتهم إلى ذويهم سالمين، حاملين معهم حكايات تسرد ومواقف تحكى وهدايا من أطهر بقاع الأرض كذكرى لا تنسى. من قلب العمل الإنساني في المملكة تبرز جهود الجمعية الخيرية التي سخرت إمكاناتها لخدمة الإنسان وخاصة لضيوف الرحمن الذين يفدون من كل أنحاء العالم لأداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة. وفي وطن يؤمن بأن العطاء أسلوب حياة وأن العمل التطوعي رسالة تتجاوز حدود الزمان والمكان، تبرز فرق صنعت الفرق وكتبت أثرها بجهود صادقة ومبادرات ملهمة. ومن بين هذه النماذج المضيئة يبرز فريق لأجلك يا وطن التطوعي كأحد الفرق التي حملت على عاتقها خدمة المجتمع بروح وطنية عالية وسعت لتكون جزءا فاعلا في بناء الإنسان وتنمية الوعي. فريق حظي بدعم واهتمام وتشرف بانضمام صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز ليكون ذلك دافعا نحو المزيد من الإنجاز والتميز. يسعدنا أن تنضم إلينا الأستاذة إحسان يونس هوساوي قائدة فريق لأجلك يا وطن التطوعي. أهلا وسهلا بك في برنامج شرف لنا عبر أثير إذاعة جدة اف ام. في البداية نبغى نعرف كيف انطلقت فكرة تأسيس فريق لأجلك يا وطن.
4: انطلقت فكرة تأسيس الفريق التطوعي من خلال مشاركتي أنا وأخواتي في فرص تطوعية كانت متنوعة وكانت

0: فئات مختلفة. طبعا يعني جاء في بالنا إنه ليش إحنا ما نخطط نبدأ يعني نأسس فريق تطوعي ونبدأ نشتغل على اللي هو تصميم فرص تطوعية إحنا نكون مصممينها بنفسنا، وإحنا يعني نبدأ نسوي فعاليات مختلفة وما هي مكررة. جات فكرة تأسيس الفريق من أعمال تطوعية شاركنا فيها من قبل.
1: ماذا يعني لكم انضمام صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز للفريق؟
0: كانت لفتة إنسانية جدا جميلة، وفي نفس الوقت كانت فرصة جاتنا جدا جميلة ومميزة، إنه شخصية اعتبارية تهتم بالعمل التطوعي كصاحب سمو إنه ينضم يعني لفريق تطوعي ما هو سهل أو إنه عادي، لأنه فعلا يعني الأعمال اللي إحنا بنقوم بها ما هي أعمال تطوعية يعني عادية، بنتعب في إنه إحنا نصمم الفرصة التطوعية، نتعب إنه إحنا مثلا نختار الفئة المستهدفة اللي إحنا نسوي لهم البرنامج أو الفعالية. فيا رب لك الحمد كانت فرصة صراحة جدا جميلة، شاكرين للأمانة يعني اهتمام الدولة بالعمل التطوعي ودعمها للشباب تمكينهم وخوضهم إنهم يعني يمارسوا العمل التطوعي في شتى مجالاتهم.
1: يعتبر فريقكم من أوائل الفرق اللي نفذت برامج داخل مؤسسات رعاية الفتيات بمكة، كيف كانت هذه التجربة؟
0: والله كانت تجربة صراحة جدا جميلة، أتعرفت على فتيات للأمانة عندهم الشغف إنهم يمارسوا الأعمال التطوعية في محيط المؤسسة بتعاون المشرفات، كانوا يقولوا لنا يعني إيش المبادرات اللي عندهم الفتيات يحتاجوها، وصرنا نصمم المبادرة بناء على احتياج الفتيات في المؤسسة. أقمنا عدة مبادرات، أكثر من 5 مبادرات تقريبا، من ضمن احتفال الأعياد كنا نحتفل مع الفتيات عندهم، برضو أقمنا اللي هو برنامج السعودية الخضراء برضو في مرافق المؤسسة، وكانت صراحة من المبادرات جدا جميلة لكل فتاة كانت نبتة تهتم فيها ونرجع نسوي لهم زي المراجعة لها، كانت صراحة جدا جميلة. وبرضو كان من ضمنها تحقيق أمنيات الفتيات، كانت الأمنيات صراحة جدا جميلة بسيطة.
1: مثل إيش مثلا الأمنيات؟
0: مرة كانت حلوة يعني بسيطة كده، يعني مرة انبسطنا فيها، ما كانت مكلفة للأمانة، احتياجات استشوار مثلا، أشياء كانوا يحتاجوها استخدامات يومية، هذه تقريبا اللي كانوا يحتاجوها أكثر شيء من أمنيات يعني أتحققت لهم الحمد لله.
1: حدثينا عن مشاركتكم في خدمة زوار المسجد الحرام، إيش أبرز الأدوار اللي قدمتوها؟
0: يا رب لك الحمد، إحنا ما بيمر علينا موسم حج، أي موسم بيكون فيه يعني خدمة لضيوف الرحمن إلا ونشارك فيه، سواء مع جهات حكومية أو جهات أهلية، بتكون لنا مشاركات، شاركنا مع وزارة الحج في برنامج كن عونك خدمة ضيوف الرحمن من خلال الإرشاد أو الترجمة أو اللي هو استقبالهم وتوديعهم من خلال نقاط استقبال الحجاج في أماكن سكنهم، فكانت صراحة لها أثر جدا جميل من مختلف الجنسيات، درجة إنه ضيوف رحمن إحنا ما إحنا عارفين يعني إيش لغتهم، لكن
1: كنت تحاول يعني تساعدوهم
0: تعابيرهم، كنا بنحاول إنه يعني نساعدهم بأي طريقة من الطرق، ويا رب لك الحمد يعني الجهات برضو كانوا متعاونين معانا إنجاز الشيء ده، والحمد لله كانت فرص صراحة مرة جميلة.
1: أستاذ إحسان، كيف تستعدون للمشاركات الكبرى مثل موسم الحج أو الفعاليات الأخرى؟
0: بتكون في اللي هي دورات تدريبية في جهات بتقدمها، إنه المهارات الناعمة لخدمة ضيوف الرحمن، كيف مثلا أنا ضيف الرحمن بيجيني ما بيتكلم لا اللغة العربية ولا الإنجليزية، بيكون إيوه عندنا متطوعين بيتكلم أو متطوعات بيتكلموا عدة لغات، بنحاول نشوف كل فرصة تطوعية إيش جنسية الضيوف الرحمن هذولي، وإيوه بنجيبهم يعني ممكن العدد ما يكون كبير اللي يعرفوا يعني الترجمة، لكن بتكون مثلا متطوع أو متطوعة، كيف الغرض إنه إحنا نوصل يعني للمعنى اللي هو يحتاجه الضيف.
1: طبعا يعني الفريق شارك في مبادرات خارج المملكة، كيف تصفي هذه التجربة وما مدى أثرها؟
0: بالنسبة للأثر كان الأثر صراحة جدا عظيم، كانت لنا مبادرة في مشاركة في مؤتمر في قطر كان على العمل التطوعي، ورش عمل شاركنا فيها كان لها أثر كبير، أتعلمنا منها واستفدنا من تجارب الآخرين في ممارستهم للعمل التطوعي، كانت لنا برضو مشاركة في مؤتمر عن طريق مؤسسة العمل التطوعي الدولي لتمكين المتطوعين في العمل التطوعي من خلال ممارستهم للأعمال التطوعية، الحمد لله كانت تجارب جميلة واستفدنا من تبادل الخبرات الأفكار والمبادرات والفرص التطوعية.
1: بالنسبة للمبادرات يعني اللي تم تقديمها لخدمة الأيتام والأسر المنتجة، كلمينا عن أبرز هذه المبادرات.
0: كانت لنا مبادرة هي إحنا بنسويها تقريبا في برنامج صيفي، بندرب اليتيم وأسر الأيتام لتحويل الأسر المحتاجة لأسر متوسطة الدخل أو لأسر منتجة يكون عندها دخل إذا ما كان شهري يكون يعني حتى لو بين فترة وفترة. بنتعاون معاهم اللي هو تعليمهم للحرف اليدوية سواء صناعة العطور أو صناعة البخور أو صناعة الشمول. المبادرة تحت مسمى حرفتي هويتي، شاركنا فيها في ملتقى إحسان عمان، وكان يا رب لك الحمد كم فريق أنا حصل على المركز الأول على مستوى الخليج. وإن شاء الله بإذن الله إحنا سوينا عصف ذهن المتطوعات يعني في الفريق إنه إحنا المبادرة هذه ما نبغاها فقط يعني تكون لأسر الأيتام فقط، نحتاج إنه تكون يعني كمان لضيوف الرحمن حتى تكون ذكرى حلوة لهم، يعني شيء صنعوه في مكة وأخذوه لبلدهم، حتكون فكرة مرة حلوة. إن شاء الله بنسعى إنه نطبق الفكرة هذه بإذن الله.
1: بإذن الله. كيف تساهمون في تعزيز ثقافة العمل التطوعي بين الشباب؟ كيف بيتم أيضا استقطاب وتدريب المتطوعين من داخل الفريق؟
0: تعزيز ثقافة العمل التطوعي للشباب صراحة موضوع ما هو سهل، لكن إحنا أبسط طريقة ممكن إنه كفريق إحنا نسويها من خلال مشاركتهم في الملتقيات والمؤتمرات اللي تهتم بالعمل التطوعي، بالإضافة للدورات التدريبية اللي تعزز ثقافة العمل التطوعي للمتطوع وتمكينه في العمل التطوعي. كان لها أثر كبير للأمانة إنه المتطوع يعني يعرف إيش المبادرات اللي تناسب ميوله، إيش الإمكاني اللي المتطوع نفسه يشوف الفرص التطوعية اللي تناسبه، إيش الإمكانيات اللي المتطوع يعني يعرف إنه أنا مثلاً هذه الإمكانية إنه أنا أقدر يعني أقدم العمل التطوعي فيها. ويارب لك الحمد من خلال الدورات كان لهم أثر كبير في تعليمهم وتعزيز ثقافة العمل التطوعي.
1: هل مثلاً في تحديات واجهتكم في مسيرتكم تذكريها وكيف اتمكنتوا من تجاوزها؟
0: اكيد صراحة واجهت خصوصا في البدايات انه ما كنا نتوقع انه مثلا في يوم يجي ممكن تتلغي فعالية مثلا عشان مثلا عدم وجود داعم رعاة، فيا رب لك الحمد يعني فعاليات بعض الاحيان بنقول انه خلاص حتتلغي، بس في يعني متطوعين ومتطوعات للأمانة بيعطوني القوة إنه لا الفعاليات ما نوصل لإنه نلغيها، نحاول قد ما نقدر إنه نكون تيم قوي، ندور على راعي قد ما نقدر، نقوم الفعالية هذه بقد ما نقدر بأقل الإمكانيات. ويا رب لك الحمد صارت فعاليات يعني بأقل الإمكانيات، ويا رب لك الحمد كانت من أفضل الفعاليات.
1: هل تفتكري أبرز إنجاز تعتزوا به حتى اليوم؟
0: للأمانة أبرز إنجاز ممكن نقدر نفتخر فيه مرة إنه انضمام صاحب السمو الملكي الأمير بندر السلطان بن عبد العزيز آل سعود الله يعطيه العافية. كانت لفتة جد جميلة، كلنا كنا مصدومين إنه كيف واحدة من المتطوعات جلسة تقول إنه إحسان يعني الفريق اللي الشيء اللي إحنا قدمناه ما هو قليل، يعني ما كان داخل السعودية وبس، أتنقلنا من أماكن وواجهتنا صعوبات، مبادرات كنا نقول مستحيل إنه نسويها، ويا رب لك الحمد صار. بالإضافة للفعالية هذه اللي فزنا فيها بالمركز الأول برضو يعني قدمنا المبادرة وما كنا متخيلين أبداً إحنا نفوز بين فرق يعني على مستوى الوطن العربي.
1: إيش هي طموحاتكم المستقبلية لتطوير الفريق وتوسيع أثره في المجتمع، وإيش هو الدور اللي بتلعبه الشركات المجتمعية في نجاح أعمالكم؟
0: بإذن الله إحنا الآن بنسعى فريق التطوعي تكون له نقلة نوعية بإذن الله في ممارسة الأعمال التطوعية من خلال تمكين المتطوعين بشكل أوسع، ابتكار الفرص التطوعية بشكل أفضل، بالإضافة لتدريب وتمكين المتطوعين في أعمال تطوعية ما صارت بتكون جديدة بإذن الله. إن شاء الله يعني نقول بإذن الواحد الأحد حيكون هذا الشيء ممكن هو اللي يخلي الفريق إنه بتكون له نقلة نوعية بإذن الله حتكون حلوة في مجال العمل التطوعي
1: بإذن الله. في ختام هذه الحلقة من برنامج شرف لنا نؤكد بأن العمل التطوعي ليس مجرد مبادرات عابرة، بل رسالة تبنى بها المجتمعات وتصنع بها الفوارق الحقيقية. كل الشكر والتقدير للأستاذة إحسان على هذه الرحلة الملهمة التي عرفتنا من خلالها بجهود الفريق وإنجازاته وعلى ما يقدمونه من عطاء صادق يعكس روح الانتماء لهذا الوطن الغالي، ولكل من يزرع الأثر ويمنح من وقته وجهده لخدمة المجتمع، ولكل يد تعمل بإخلاص في خدمة الحجاج وتسهم في تسهيل هذه الرحلة الإيمانية العظيمة. شكرا لكم جميعا، فبكم يزدهر العطاء وبجهودكم تتسهل واتسع دائرة الخير. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام برنامجنا شرف لنا والذي نوافيكم به في كل حج من كل عام، وفي نهاية هذا اللقاء لكم منا كل التحايا على أن نلقاكم في عام آخر بعطاء يتجدد ونماذج مشرفة من مملكتنا الغالية. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد فاطمة شرف، من التقديم

0: تقديم دلال محمد خياط، من الإخراج سعاد طنطاوي. شكرا لكم مستمعينا، في أمان الله.
1: جهود بشرية متواصلة لخدمة ضيوف الرحمن، وفاء للواجب وأداء لهذا الشرف العظيم. شرف لنا مع فاطمة شرف ودلال خياط. إخراج سعاد طنطاوي. معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة FM.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني وأخواتي حجاج بيت الله الحرام، نسأل الله لكم حجا مبرورا وسعيا مشكورا. ونحب أن نذكر ببعض النصائح الصحية البسيطة التي تساعد بإذن الله على الوقاية من الأمراض المعدية أثناء الحج. أولا، احرصوا على غسل اليدين بشكل متكرر بالماء والصابون أو استخدام المعقم، خصوصا قبل الأكل وبعد السعال أو العطاس. ثانيا، يفضل لبس الكمامة في أماكن الزحام، خاصة لكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة، لأنها تساعد في تقليل انتقال الالتهابات التنفسية مثل الإنفلونزا وكورونا. ثالثا، تجنبوا مشاركة الأدوات الشخصية مثل عبوات الماء أو المناشف، واحرصوا على شرب المياه بشكل كاف لتجنب الجفاف والإجهاد الحراري. رابعا، تأكدوا من حفظ الطعام بطريقة صحيحة، وتجنبوا تناول الأطعمة المكشوفة أو التي تترك لفترات طويلة تحت الحرارة، وذلك للوقاية من التسمم الغذائي أو النزلات المعوية. خامسا، إذا ظهرت أعراض مثل ارتفاع الحرارة، ضيق التنفس، الإسهال الشديد أعزكم الله، أو الإرهاق الشديد، فلا تترددوا في مراجعة المراكز الصحية المنتشرة لخدمة ضيوف الرحمن. وأخيرا، نؤكد أن الوقاية مسؤولية مشتركة، واتباع التعليمات الصحية يساعد الحاج على أداء مناسكه بصحة وأمان. نسأل الله أن يحفظ حجاج بيت الله الحرام، وحج مبرور وسعي مشكور. دكتور فيصل عبدالرويثي، أخصائي الأمراض المعدية، تجمع الرياض الصحي الثاني.

0: مشاريع ضخمة وإنجازات رائدة قامت بها حكومة المملكة لتسهيل مناسك الحج وشعائره. مشاريع الحج مع شذى الحربي وآلاء محمد، إخراج أسامة باريان.
1: وصلنا إلى محطتنا الأخيرة في رحلة مشاريع الحج، واليوم لا ننظر إلى ما أنجز فحسب، بل نستشرف آفاق المستقبل الذي رسمته رؤية المملكة 2030. فمشاريع الحج الكبرى لم تعد تكتفي بتقديم الخدمة، بل تسعى لنحت تجربة إيمانية مستدامة تلتقي فيها عظمة الروح بأحدث ما توصل إليه العقل البشري في مدن المستقبل الذكية. أهلا بكم في حلقتنا الخامسة والأخيرة، وعنوانها رؤية الغد.

إن مستقبل الحج يصاغ اليوم بأيدي سعودية تتبنى مفهوم المشاعر الذكية كمنظومة متكاملة لا تتوقف عن التطور. ومن أبرز ملامح هذا المستقبل مشروع التوأم الرقمي للمشاعر المقدسة، وهو نظام محاكاة حي يربط كل مبنى وطريق وحافلة بنموذج رقمي دقيق يسمح للمهندسين باختبار خطط التفويج وإدارة الأزمات في بيئة افتراضية قبل تطبيقها على أرض الواقع لضمان أعلى مستويات الأمان واليسر لضيوف الرحمن.

وفي قلب هذه الرؤية تأتي هندسة الاستدامة البيئية، فالمملكة تعمل على تحويل المشاعر المقدسة إلى بيئة خضراء صديقة للبيئة عبر مشاريع تدوير النفايات بنظام الشفط الهوائي الذي يمتد تحت الأرض بكيلومترات طويلة، مما يضمن خلو المشاعر من أي ملوثات بصرية أو بيئية. كما نشهد التوسع في استخدام الطاقة المتجددة لإنارة المخيمات والطرق وتطبيق العمارة البيضاء التي تعكس أشعة الشمس وتلطف الأجواء، ليكون الحج نموذجاً عالمياً في الحفاظ على موارد الأرض.

أما في مجال الرعاية الصحية فقد تجاوزت المملكة الحدود التقليدية بمشروع المستشفى الافتراضي. هذا المشروع الريادي يربط المراكز الصحية في المشاعر المقدسة بنخبة من كبار الاستشاريين في المدن الطبية الكبرى عبر تقنيات الاتصال فائق السرعة، وبواسطة الروبوتات الطبية يمكن إجراء التشخيص الدقيق وحتى العمليات الجراحية الموجهة، مما يجعل أرقى مستويات الطب العالمي متاحة لكل حاج في موقعه بلمحة بصر.

ولا تتوقف الهندسة عند هذا الحد، بل تمتد لتشمل الذكاء الاصطناعي التفاعلي. فنحن نقف اليوم أمام جيل جديد من المساعدين الرقميين والروبوتات المتعددة اللغات التي تتواجد في أروقة الحرمين والمشاعر لتقدم الفتوى والتوجيه والإرشاد بأسلوب يحاكي التواصل البشري وبأكثر من 11 لغة عالمية، مما يزيل حواجز اللغة ويجعل من الحج تجربة عالمية موحدة في جوهرها متطورة في أدواتها.

إن كل حجر يوضع وكل سطر برمجيات يكتب هو بمثابة عهد سعودي جديد أمام العالم، بأن تظل هذه الأرض المباركة مهبطاً للوحي ومنارة للابتكار. إن مشاريع الحج هي هندسة للإيمان تهدف في نهايتها إلى أن يعود الحاج إلى أهله بذكرى لا تنسى وبقلب ملؤه الطمأنينة، شاهداً على أمة سخرت كل إمكاناتها لتكون خير جار لأطهر دار.

0: وشكراً لكل يد سعودية ساهمت في هذه الملحمة الإنشائية والتقنية العظيمة. حفظ الله المملكة وأدام عزها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مشاريع ضخمة وإنجازات رائدة قامت بها حكومة المملكة لتسهيل مناسك الحج وشعائره. مشاريع الحج مع شدى الحربي وآلاء محمد، إخراج أسامة باريان. مدرسة إيمانية وتربوية عظيمة هي رحلة الذنب المغفور وفرصة لتزكية النفس. طهر البدايات مع شذى الحربي والدكتور صالح دردير، إخراج فيصل الغامدي.
2: السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا فيكم في برنامجنا الجميل طهر البدايات. سنتحدث اليوم عن القيم في الحج، كيف أن هذا الركن العظيم ممتلئ بالقيم التربوية التي تغير الإنسان بل وتصنع له تغيير مستدام. القيم ممتلئة وعظيمة في هذا الركن، لأنه بمجرد أن الإنسان ينوي الحج ويلبس الإحرام إلى أن يعود إلى أهله، فهنا تفاصيل عظيمة وكثيرة جدا وكبيرة يستطيع الإنسان من خلالها أن يعود إلى بلده وأهله شخص آخر. أول هذه القيم التوحيد. بمجرد أنك أنت تلبس الإحرام وتلبي وتقول لا إله إلا الله، فهذه دليل على أن قيمة التوحيد الخالص لله ثابتة لديك. ثم المساواة، قيمة المساواة، تتساوى مع جميع الناس. لا تقول والله أنا ولد فلان، لا تقول والله أنا من أغنى الناس، لا تقول والله أنا لدي منصب أو أنا من أحد المشاهير، هذه كلها تتجرد في العلاقة مع الله، لأنك أنت هنا مثلك مثل أي إنسان، ربما فقير، ربما جاء من أي بلد من بلاد الدنيا، لأننا اجتمعنا هنا في هذا المكان فالكل يتساوى. أيضا التواضع، تتواضع مع المسلمين. يقول الإمام الحسن البصري: التواضع أن ترى كل مؤمن خير منك. كيف تتواضع وأنت إنسان غني وأنت إنسان صاحب خير وصاحب مال وصاحب سلطة وصاحب شهرة؟ كيف تتواضع مع إنسان عادي من أي بلد من بلاد الدنيا؟ هذه هي التفاصيل التي يصنعها الحج. عندما أنت تبدأ بالتواضع وتأكل مع بعض المسلمين من أي بلاد الدنيا وتمشي معهم وتسلم عليهم، هذه قمة التواضع، هذه القيمة العظيمة التي يصنعها الحج، وربما قد لا يصنعها أي مؤتمر آخر، لأن الحج هذا المؤتمر العالمي العظيم الكبير الممتلئ روحانيات تحدث فيه ما لا يحدث في أي مكان آخر. قيمة الصبر والانضباط، أنت تصبر على أذى الناس، أنت تنضبط في سلوكاتك، تقوم في وقت محدد، تنام في وقت محدد، تأكل مع باقي المسلمين في مخيمات الحج في الوقت الذي يأكلون فيه، هذه قيمة انضباط والتزام عظيمة وعالية. وتصبر أيضا على ما يحدث من ربما أخطاء، ربما هفوات، ربما تجاوزات من بعض الأشخاص، فالحج يعلمك أن هذه القيمة عظيمة جدا، وهي قيمة الانضباط. قيمة الإخلاص، أنت أتيت من بلاد بعيدة ودفعت كثير من المبالغ حتى تصل إلى هذا الحج، لماذا؟ لا للتصوير وبالجوال، لا ليراك الناس، لا، إنك مخلص في عبادتك مع الله وتريد أن تفد إلى الله بهذا النسك العظيم ليتقبلك الله وترجع من ذنوبك كما ولدتك أمك. قيمة الأخوة، قيمة الأخوة والوحدة مع المسلمين، قيمة الزهد في الدنيا، من أعظم القيم التي يعلمها لك الحج قيمة الزهد، أنك تكون إنسان زاهد، أنك أنت ما تأكل أفخم الأكل اللي أنت متعود عليه، أنك ما تنام على أفخم الفراش الذي تعودت أن تنام عليه، أنت تنام مع الناس، تمشي مع الناس، تركب الباصات مع الناس، في المشي تمشي معهم، هذه الأشياء العظيمة، تصلي في نفس الأماكن اللي يصلون فيها جميع المسلمين، هذه تعطي لك مؤشر أنه أنت تحتاج أن تبتعد عن حياة الفخامة أو حياة ما رح أقول البذخ العالي، ولكن عن حياتك

0: التي هي ممتلئة بتفاصيل أكبر. الرجوع إلى الفطرة عندما الإنسان يعود إلى الحاج، وعندما يرتدي الإحرام ويخلع ملابسه ولا يتعطر ولا يتطيب، وعندما يبدأ يمشي مع الناس، فهو يعود إلى فطرته السليمة الصحيحة الإيمانية التي تنادي بهذه التفاصيل. أيضا الارتباط بالرسالة المحمدية، أنت مؤمن، أنت لبيت نداء الله، أنت دفعت أموالك عشان تؤدي هذه الشعيرة وأن تقيم الركن الخامس من أركان الإسلام، هذا ارتباط بالرسالة المحمدية. أيضا التسامح، الحاج هذه الشعيرة وهذا الركن الذي يدعوك إلى أن تتسامح، الله سبحانه وتعالى يغفر للجميع في يوم عرفة، الناس يتسامحون في الحج ويغفرون ويدعون لأهلهم وأحبابهم وأنفسهم ووالديهم وجميع المسلمين، فهي مساحة للتسامح، فهي فرصة أن الإنسان يجدد إيمانه، يتطهر داخليا، يتطهر، يقلع عن بعض الذنوب والمعاصي، يحاول أن يضبط نفسهم. الحج في مجال أنه أنت تضبط نفسك بشكل عظيم حتى تتحدث مع الناس وأنت منضبط في علاقتك وتعاملاتك، إدارة عظيمة رائعة، كيف أنك أنت تصنع هذا الأمر بشكل جيد وعظيم. الحج أيضا من القيم العظيمة الموجودة إليه حس المسؤولية الجماعية، أنت تسير مع أفواج، أنتم كلكم مؤمنون، أنت ملتزم مع هذه المجموعة، تخاف عليهم، تسأل عنهم، تشوف من اللي غاب، من تناديهم، تأكلوا مع بعض، تناموا مع بعض، تبدأوا تخرجوا إلى الطواف مع بعض، تعودوا إلى الصلاة مع بعض. هذا حس المسؤولية الجماعية، كيف إنه الإسلام يصنع هذه الأخوة، أمة واحدة ووجهة واحدة ورب واحد عظيم، هذا ما يصنعه الحج. الحاج حج عظيم، إنه الناس تدعي تقول اللهم حجا لا رياء فيه ولا سمع، هذه ما ينادي به الحج، في هذه القيم العظيمة. القيمة هي ذلك الشيء الثمين الذي تبحث عنه وتحاول أن تتغير، فإذا الحج في تفاصيله العظيمة ممتلئ بالقيم والجماليات. تحدثنا عن أعظم القيم التي تكون في الحج، الحج هذا العبادة الموسمية العظيمة، الحج هذه الرحلة الحياتية الجميلة المنضبطة، الحج هذه المدرسة السلوكية التي تغير كثير من الإنسان وتجرده من الأنا وتصنع منه شخص آخر بتفاصيل عملية في سلوكاته اليومية في الحج. وفقكم الله.
1: مدرسة إيمانية وتربوية عظيمة، هي رحلة الذنب المغفور وفرصة لتزكية النفس. طهر البدايات مع شذى الحربي والدكتور صالح دردير، إخراج فيصل الغامدي. حج أخضر.
2: حج أخضر أصبح النموذجاً عالمياً لإدارة الحشود الكبرى بأساليب مستدامة تجمع بين التقنية الحديثة وحماية البيئة وتحسين جودة الخدمات، بما يرسخ مكانة المملكة في تنظيم مواسم حج أكثر استدامة وكفاءة.
1: حج أخضر.

0: بين ضجيج الحشود وتكرار المواسم هناك ذاكرة لا تنسى، ذاكرة أولئك الذين عاشوا الحج من زاوية مختلفة. من ذاكرة الحج مع وليد فيومي، إخراج ياسر الجهني.
1: نحن الذين بنت مكة بأيديهم صرح الضيافة للحجاج والحرم، كنا المنازل قبل الدور نفتحها لكل ضيف أتى من أبعد الأمم، هي مهنة الشرف الأسمى ونبل رؤى واستقبال ضيف الله في القدم، خدام بيت حباه الله رفعته، نعطي بفخر وما في الجود من ندم، واليوم نمضي بروح العصر نرسمها، شركات خير تعالت فوق كل قمم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم من ذاكرة الحج. حلقتنا اليوم عن بعد المسافات والمدد الزمنية الطويلة التي كان يستغرقها ضيوف الرحمن من بلدانهم حتى يصلوا إلى المملكة العربية السعودية لأداء هذا الركن الخامس من أركان الإسلام، رحلة كانت تأخذ الشهور والأيام، واليوم بأمر الله تطوى في وقت بسيط وزمن قياسي. ولأن هذه الرحلة التاريخية كانت تجد الراحة والأمان فور وصولهم برا وبحرا وجوا في مدينة الحجاج بجدة، يسعدنا أن نرحب بمعرف هذه الحلقة، واحد من أبرز القامات الثقافية والتاريخية، الشاعر والمؤرخ التربوي سعادة الدكتور يوسف بن حسن العارف. سعداء باللقاء بك عبر إذاعة جدة FM.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أخي الكريم أستاذ وليد، وشكرا للإذاعة السعودية. أتمنى للحجاج إن شاء الله حجا مبرور وسعي مشكور.
1: دكتور، إحنا اللي بغى نسأل أولا عن طبعا المراحل الأولى في مراحل الطفولة، كنتم أيضا أنتم في مكة المكرمة، نشأتم هناك، يا ريت تقول لي دكتور كيف كان احتكاككم بحجاج بيت الله الحرام آنذاك؟
2: نحن نشأنا في الطائف في الواقع، ثم نزلنا إلى مكة في أيام يعني بعد الشباب.
1: نعم،
2: فكان الحجاج الحقيقة في الطائف لهم وضع خاص، يعني كانوا يأتون كثير من حجاج الذين يصلون من منطقة نجد، منطقة الرياض، والحجاج الذين يأتون عن طريق الجبال طريق اليمن، فكان لهم وجود كبير في ساحات الطائف وفي المساجد الكبرى مثل مسجد عبد الله بن عباس ومسجد العداس ومسجد الهادي، فكان الحجاج يقضون بعض الأيام قبل أن ينزلون إلى مكة المكرمة. وكان الشعب السعودي في تلك الأيام في الطائف كان يستقبلهم أحسن استقبال، ويضعون لهم المخيمات ويهيئون لهم الماء البارد ويستضيفونهم أحسن استضافة خلال الأيام الحج التي يسبق يوم عرفة. فهذا ديدن الشعب السعودي دائما من البداية حتى اليوم.
1: دكتور، إحنا نبغى نسأل، استقبال الحجاج كان يعني برا وبحرا وجوا، كان يأتون إلى أرض المملكة العربية السعودية لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام. دكتور، إحنا نبغى نسأل المدة اللي كانوا يستغرقونها الحجاج حتى أن يصلوا إلى المشاعر المقدسة طبعا من بلدانهم حتى يأتون إلى هنا لأداء هذا الركن الخامس من أركان الإسلام.
2: ما في شك الحاج من خارج المملكة كان يهيئ نفسه من شهر، يمكن شهر رمضان قبل الحج ثلاثة أشهر أو بشهرين، ويستعد استعداد كامل، طبعا استعداد نفسي واستعداد معنوي واستعداد اقتصادي حتى يحظى بهذه الشعيرة المقدسة. لكن أهم مرحلة في مراحل الحاج هو وصوله إلى جدة، إلى بوابة الحرمين الشريفين. فإذا وصل عن طريق المطار، عن طريق البحر، عن طريق البر، سيكون له هناك مرحلة استراحة في جدة، ثم يغادرها إلى المشاعر المقدسة، إلى مكة المكرمة.
1: دكتور، ولكن الآن الوضع سبحان الله العظيم قد تغير، من يعني خلينا نقول من مدينة الحجاج إلى صالون الحجاج في مطار الملك عبد العزيز، استقبال الحاج هناك طبعا بالورود والقهوة السعودية والتمر وما إلى ذلك، سويعات بسيطة حتى يصل إلى المشاعر المقدسة. يريد تقول لي دكتور الفرق بين الحج في السابق والآن في هذا الوقت.
2: والأستاذ الكريم، لكل مرحلة لها جهودها الخاصة بها.
1: نعم،
2: يعني عندما ذكرت مدينة الحجاج كان لابد من وجود هذه المدينة، وهذا جزء من اهتمام الدولة برعاية الحاج. يعني أنا أذكر أن جلالة الملك يعني طلب أن يلقب بخادم الحرمين الشريفين، ولذلك خدمة ضيوف المملكة وخدمة الحجاج من أهم الأعمال التي تقوم بها الدولة. فأنشأت في تلك الأيام القديمة بجوار المطار القديم مدينة متكاملة لاستقبال الحجاج ويقضون فيها أيام، ثم ينتقلون منها إلى مكة المكرمة. طبعا هذه المدينة التي فعلا هي مدينة، صحيح هي مبنى واحد لكنه متعدد الأدوار ومتعدد الساحات والمساحات، ويعني فيها مساجد وفيها كل ما يحتاجه الحاج قبل أن يصل إلى مكة المكرمة. ثم تحولت هذه الأمور سبحان الله مع تطور البلاد، مع تطور المملكة، مع تطور الخدمات، إلى ما أسميناه أو أسميته صالون الحجاج في المطار. الآن الحاج عندما ينزل في المطار يجد من يستقبله استقبال

0: الحافل وكأنه لم يخرج من بيته بعد. يعني يجرع بالآباء والأمهات والأطفال وهم يحضرون لخدمته واستقباله في المطار، وهذا من جزء من خدمة ضيوف الرحمن في جدة حتى يصلون إلى مكة.
1: الطوافة في السابق كانت فرادية، الآن مؤسسات وشركات تقوم بهذه الأعمال. كيف كنتم تتناولوا خدمة حجاج بيت الله الحرام آنذاك دكتور؟
0: تعرف أنه يعني أهل مكة أو أغلبهم المحيط بالحرم كانوا يتركون بيوتهم ويخرجون إلى أماكن أخرى لكي تهيئ هذه المنازل للحجاج.
1: نعم.
0: ويقومون على خدمة الحاج، يعني هو يسكن الحاج ويخدم من خلال هذه الأسرة المكية. فعرفت الأسرة المكية التي ترعى الحجاج الهند والأسرة المكية التي ترعى حجاج الملايو أندونيسيا وشرق آسيا، أيضا البلاد العربية مصر والمغرب وغيرها. ولذلك كانت مكة تعتبر عن بيوتات متعددة بجنسيات الحجاج، فيقومون على خدمتهم واستقبالهم وتهيئة كل الظروف المناسبة لأداء هذه الفريضة.
1: أيضا دكتور كنت أرى في الأعوام السابقة ولا زلنا نحن نتواصل أيضا في صالة الحجاج بجدة هنا بوصول الحجاج إلى المشاعر المقدسة في سويعات بسيطة لأداء هذا الركن الخامس من أركان الإسلام، وأيضا الاستقبال هناك بكل ترحاب للحاج. ولكن دكتور العام الماضي وما قبل الماضي أرى أن طريق مكة هو الأساس الذي يصل الحاج من مطار الملك عبد العزيز صالة الحجاج إلى المشاعر المقدسة، وهذه الجهود الجبارة يعني الذي تقوم بها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، يعني بصراحة جهود جبارة لحجاج بيت الله الحرام. يريد نقف عند هذه الجماليات التي رأيناها هناك في مطار الملك عبد العزيز.
0: ما يمكن يوصف الوضع، لكن الحمد لله قنوات التواصل الاجتماعي الآن والتلفازات وما تنقله عن هذه الشعيرة الكبيرة تبين حتى الحجاج الآن عندما يعودون إلى بلادهم يتحدثون عن هذه الخدمات الجليلة. يعني هذه التطورات في أيام الحج من طرق ومن مواصلات ومن أماكن

0: الجهود تدل على أن الدولة الله يحفظها الدولة الرشيدة وقيادتها الحكيمة تضع الحج في أولى أولويات خدمتها، لأن خدمة الحرمين هي خدمة الحجاج، والتسهيل على الحجاج هو تسهيل على هذه الأمة التي دعاها الله إلى الحج فلبت. يعني عندما قال الله سبحانه وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، الآن تحققت هذه النبوءة، وصلت الدعوة إلى مشارق الأرض ومغاربها، وتسهلت الوسائل، وأصبح وجود الحاج في المملكة العربية السعودية في مشاعر الحج وفي جدة وفي ما حول مكة المكرمة كان وجودا سهلا وهينا وتفاعلا إيجابيا. خليني أقارن بين مرحلتين، كان مشعر منى، كان مشعر منى ورمي الجمرات كان من المآسي التي يشعر بها الحاج، لأنه كان التدافع الكبير حول الجمرات والمكان الضيق حول الجمرات. الآن لا يمكن لأحد أن يشتكي من ظاهرة التدافع، الآن أصبح عندنا جسر من أكبر الجسور العالمية التي يمكن أن تدخل في جينيس، لأنه مشعر منى مشعر ضيق بين الجبال، فأن تهيئ هذا الجسر المتعدد الأدوار ويصل الحاج من أي دور يريد من أي جهة يريد يصل إلى الجمرات ويرميها بكل يسر وسهولة. أنا أذكر في إحدى الحجات القديمة قبل أن يكون هذا الجسر كدنا نموت من التدافع عند الجمرة الكبرى، ويعني كانت مأساة كبيرة في ذلك العام، لكن بعد أن وجد هذا الجسر الحمد لله تنفس الناس الصعداء، وبدأت الوفود الحج تذهب وترمي الجمرات بكل يسر وسهولة.
1: دكتور، نود بنصيحة قبل الختام في هذه الحلقة الجميلة معك دكتور لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام.
0: أولا هي النصيحة لنا أنفسنا، نحن الذين يعني تشرفنا بخدمة الحجاج، أن نعتبر هذه مسؤولية الدولة كما هي مسؤولية الفرد السعودي، أن نهتم بالحاج في السيارات التي نقودها لهم، أن نهتم بالحاج في المكان الذي نضعه ويسكن فيه، أن نهتم بالحاج في أي موقع نجده هناك، لأن الحكومة وفرت لنا ولهم كل وسائل العيش السعيد خلال هذه الأيام المباركة. ووصية الحجاج أن يقدروا هذه الجهود، يعني الحجاج عندما يأتون إلى هذا البلد يمكن أنظمتهم في بلادهم لا تعرفهم عن وسائل الحج، فعليهم أن يتعرفوا على الأنظمة وعلى الضوابط وعلى كل المسارات التي تساعدهم على أداء فريضة ناجحة إن شاء الله، وهم كذلك بإذن الله.
1: نعم دكتور، أنا بس أحب كمان أضيف إضافة بسيطة يعني حول حجاج بيت الله الحرام. عندما يأتون إلى المملكة العربية السعودية هنا إلى مطار الملك عبد العزيز صالة الحجاج، ونكون يعني الإعلاميين وأيضا كل من يتواجد هناك في خدمة هذا الحاج، والله دكتور أنا كنت أعمل لقاءات ولا زلت أعمل لقاءات مع حجاج بيت الله الحرام عند وصولهم إلى المملكة العربية السعودية لأداء هذا الركن الخامس من أركان الإسلام. دكتور يعني لو تشوف إنه الكلام معاهم بداية كراحة نفسية، إنه الحاج مرتاح نفسيا يتكلم بأريحية عن الروحانية، يعني بصراحة ما في مضايقة لأداء هذا الركن الخامس من أركان الإسلام على أكمل وجه.
0: ما في شك، هم رسل السلام، يعني الحجاج الذين يصلون إلى بلادنا هم رسل السلام إلى بلادهم، عندما يعودون ويقولون، ومن يستطيع أن يكتب منهم يكتب، هذه أمانة في أعناق القادرين على إيصال الرسالة، لأن أعتقد أنه ما في أحد يقابل بمثل هذا الاستقبال الحسن وتهيئة الظروف وتهيئة الطرق وتهيئة المشاعر إلا أن يقدم لهم كلمة شكرا. وفي الحقيقة هم لا يبخلون بها علينا، يعني نحن نقرأ في صحفهم وفي وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك وغيره، نجد صدى هذه الخدمات الجليلة التي تقدم لهم. فحجاج بيت الله بالتأكيد هم يقدرون هذه المشاعر ويقدرون هذه الظروف ويقدرون هذه الخدمات، وهم يستحقون الحقيقة أن يرفع لهم القبعة كاملة.
1: دكتور والله سعداء باللقاء بك عبر إذاعة جدة في هذا الوقت الجميل من أيام الحج. كان معنا سعادة الدكتور يوسف بن حسن العارف، شاعر وناقد ومؤرخ وتربوي، استفدنا منه من هذه الدقائق القليلة عن ذكريات وعن أيضا ذاكرة الحج في الماضي وأيضا الآن. شكرا لك دكتور على سعة قلبك وأن كنت معنا في هذه

0: دقائق.
1: شكرا شكرا لكم، ونتمنى لحجاج بيت الله حجا مبرورا وسعيا مشكورا، ولحكومتنا الرشيدة كل التقدم لخدمة حجاج بيت الله.
0: أيها الإخوة المستمعون الكرام، كنتم معنا في هذه الحلقة من ذاكرة الحج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بين ضجيج الحشود وتكرار المواسم هناك ذاكرة لا تنسى، ذاكرة أولئك الذين عاشوا الحج من زاوية مختلفة. من ذاكرة الحج مع وليد فيومي، إخراج ياسر الجهني. في موسم الحج تعمل الجهات العلمية ومنسوبوها من المبتكرين لتعزيز الخدمات ذات الصلة لخدمة ضيوف الرحمن. مبدعون مع ريهام قبوري وعبد العزيز الزيد، إخراج أسامة باريان.

0: أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مبدعون في الحج، الذي يسلط الضوء على أهم وأبرز الدراسات والأبحاث التي يتم تطبيقها كل عام في خدمة الحجاج والمعتمرين القادمين إلى مكة والمشاعر المقدسة، بهدف تسهيل كل الصعوبات التي يواجهونها أثناء فريضة الحج، حيث تعمل جميع الجهات الحكومية وعلى رأسهم معهد خادم الحرمين الشريفين وجامعة أم القرى وجميع الجهات الحكومية المعنية بخدمة الحجاج وتسهيل أدائهم لفريضة الحج. ضيفنا اليوم الأستاذ حسين القحطاني الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد. أستاذ حسين، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا
0: أستاذ حسين. ما أهم التقنيات الحديثة التي تستخدمونها لرصد الأحوال الجوية بدقة عالية؟
1: نعم، حقيقة المركز الوطني للأرصاد يعمل وفق أفضل المعايير الدولية في رصد ومراقبة الطقس في المملكة، وإذا خصينا اليوم المشاعر المقدسة فالمركز الوطني للأرصاد يسير تقنيات عالية الجودة كرادارات الطقس وصور الأقمار الصناعية والمحطات الأوتوماتيكية وأيضا المحطات المأهولة العاملة بالراصدين والمتنبيين الجويين. أيضا يستخدم النمذجة العددية في مراقبة الظواهر الجوية. لا شك أن اليوم المركز الوطني للأرصاد يستفيد من كافة التقنيات المعنية بالطقس والمناخ في مراقبة أجواء المشاعر على مدار الساعة.
0: أستاذ حسين، كيف تساهم الأقمار الصناعية في متابعة حالة الطقس في مكة والمشاعر المقدسة؟
1: نعم، ميزة الأقمار الصناعية تعطيني فرصة لرصد الظواهر الجوية المحتملة التي ستدخل على المملكة بوقت مبكر، ثم بعد ذلك يلتقط هذه الظواهر الجوية خاصة تكون السحب رادار الطقس، بالإضافة إلى النماذج العددية التي تستفيد من كل هذه المعطيات في إعطاء تصور مستقبلي لفرص تكون الظواهر الجوية على المملكة.
0: جميل، ما أبرز التحديات المناخية التي قد يواجهها الحجاج في المشاعر المقدسة؟
1: نعم، حقيقة المركز عقد أمس ورشة عمل تحت مسمى الأثر المناخي لحج هذا العام. هذه الورشة شارك فيها معظم القطاعات الحكومية المعنية بتسيير حركة الحجاج في المشاعر المقدسة، وشرح من خلالها الإطار المناخي لهذه الفترة. المركز بعون الله في 1 ذي الحجة سيعلن عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال موسم حج هذا العام، وبالمناسبة اليوم حج هذا العام يدخل في فصل الربيع بعد مرور وقت طويل، ونحن في فصل الصيف، ولن يعود فصل الصيف إلا بعد 25 عاما لموسم الحج.
0: لما نتكلم أستاذ حسين على اليوم، إحنا في عصر التقنية وعصر التطبيقات والذكاء الاصطناعي، اليوم الحاج هل هنالك تطبيقات أو منصات رقمية يمكن للحاج استخدامها لمعرفة حالة الطقس؟
1: نعم، المركز الوطني للأرصاد لديه تطبيق أنواع، وهو تطبيق حقيقة عالي الجودة، ولديه 9 لغات لبيانات الطقس والمناخ بهدف تسهيل مهمة المتابعين للظواهر الجوية وعناصر الطقس، وأيضا لديه نافذة خاصة بالمشاعر المقدسة لتسهيل مهمة التقاط المعلومات والتنبيهات والرسائل المرتبطة بالطقس.
0: في عبر هذا التطبيق ترسل تحذيرات في حال مثلا وجود تقلبات جوية؟
1: نعم، يعطي على كل موقع أنت موجود فيه، يعطي الحالة الجوية المتوقعة ويرسل رسالة إنذار أو تحذير بالظاهرة الجوية والمدة الزمنية لهذه الحالة.
0: اسم التطبيق مرة أخرى أستاذ حسين؟
1: أنواع.
0: طيب، كيف تساعد أستاذ حسين التنبيهات المبكرة في حماية الحجاج من الظواهر الجوية الخطرة؟
1: يعني لا شك أن الخطط التي يعمل بها المركز الوطني للأرصاد تنسجم تماما مع إطار عمل الجهات المعنية وفق أنظمة محددة في هذا الجانب. العمل الاستباقي الكبير اللي يقوم فيه المركز بالتعاون مع القطاعات والجهات العاملة في موسم الحج يحقق لنا هدف كبير في مسألة مراقبة الظواهر الجوية واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا للخطط لكل جهة معنية في ذلك لتحقيق الهدف الأسمى، وهو حماية وسلامة حجاج بيت الله.
0: كيف يتم التنسيق بين الأرصاد والجهات الأخرى لضمان سلامة الحجاج؟
1: يعني أنا كما ذكرت أن اليوم المركز يقوم بإجراءات استباقية كالتمارين الافتراضية للظواهر الجوية، وأيضا ورش العمل للأثر المناخي، وكذلك الإعلانات المرتبطة بذلك، يضاف إلى ذلك الأنظمة المعنية بمتابعة ومراقبة الظواهر الجوية المنسجمة مع الجهات الحكومية. اليوم هناك آلية التعامل مع الظواهر الجوية، النظام الآلي للإنذار المبكر، الخطط المشتركة في ذلك. كل هذه الأعمال تعطي مساحة للتكامل العملي في مراقبة الظواهر الجوية واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاهها.
0: أخيرا أستاذ حسين، لو أبغى أسألك عن موسم الحج القادم، أبرز التوقعات الجوية للموسم وأكثر شيء تحذر منه، خصوصا إحنا دائما أكثر سؤال بيسأل يوم عرفة مش مسحار ولا بيكون قابل مثلا إنه الحرارة محتملة؟ إيش أبرز التصورات المبدئية حول يعني أيام الحج بالنسبة للأحوال الجوية ودرجات الحرارة؟
1: نعم، يعني أنا ذكرت لك أن يعني موسم حج هذا العام يأتي في أواخر فصل الربيع.
0: ممتاز.
1: التوقعات الأولية يعني تشير إلى أن الطقس قد يكون ساخن، لكنه ليس بنفس المعدلات اللي عشناها في فصل الصيف. وأنا لا أريد أن أستبق بيان المركز الوطني للأرصاد الذي يصدر في واحد الحجة ويعطي تصورات تكاملية عن الظواهر الجوية المحتملة، لكن بصفة عامة كما ذكرت أن حج هذا العام يأتي في فصل الربيع، والتوقعات بأن درجات الحرارة لن تكون بنفس المعدلات التي عشناها في المواسم السابقة.
0: أستاذ حسين القحطاني الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، نشكركم على جهودكم المبذولة وكل ما تقدمونه للحجاج لتسهيل أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

0: نود في الختام نشكركم على جهودكم المبذولة ولكل ما تقدمونه للحجاج لتسهيل أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة منذ وصولهم حتى مغادرتهم، حاملين معهم قصصا تسرد ووقائع تذكر.
1: في موسم الحج تعمل الجهات العلمية ومنسوبوها من المبتكرين لتعزيز الخدمات ذات الصلة لخدمة ضيوف الرحمن. مبدعون مع ريهام قبوري وعبد العزيز الزيد، إخراج أسامة باريان. معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موسم الحج من المهم جدا الاهتمام بالتغذية الصحية والصحيحة للحفاظ على طاقة والصحة أثناء أداء المناسك، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وكثرة الحركة والمجهود البدني. من أهم هذه النصائح الغذائية خاصة للحاج، أولاً الحرص على شرب الماء بشكل منتظم حتى بدون الشعور بالعطش لتجنب الجفاف والإجهاد الحراري. ثانياً اختيار الوجبات الخفيفة والمتوازنة مثل الفواكه، الزبادي، التمر، السندوتشات الصحية، وتجنب الأطعمة الدسمة والمقلية التي قد تسبب التعب أو اضطرابات الهضمية. ثالثاً عدم إهمال وجبة الإفطار لأنها تساعد على الحفاظ على النشاط والتركيز طوال اليوم. رابعاً حفظ الأطعمة بطريقة آمنة وعدم تركها في درجات حرارة مرتفعة لفترات طويلة لتجنب التسمم الغذائي. أما بالنسبة لمرضى السيلياك فمن المهم جداً التأكد من اختيار أطعمة مكتوب عليها خالي من الجلوتين وتجنب الأطعمة المجهولة المصدر أو التي قد تحتوي على تلوث بالجلوتين، خاصة في البوفيهات المفتوحة أو الوجبات الجاهزة. كما ينصح بحمل وجبات خفيفة آمنة ومناسبة معهم أثناء التنقل. كما ننصح مرضى السيلياك والضغط والأمراض المزمنة بالالتزام بأدويتهم وتنظيم وجباتهم واستشارة الفريق الطبي عند الحاجة. وفي الختام نتمنى للجميع حج مبرور وسعي مشكور وأن يديم الله عليهم الصحة والعافية. معكم سوزان آل عبيد، أخصائية التغذية العلاجية، تجمع الرياض الصحي الثاني.

0: جهود بشرية متواصلة لخدمة ضيوف الرحمن وفاء للواجب وأداء لهذا الشرف العظيم. شرف لنا مع فاطمة شرف ودلال خياط. إخراج سعاد طنطاو.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مستمعينا الكرام مع حلقة متجددة من برنامج شرف لنا، والذي نسلط فيه الضوء على النماذج المشرفة التي تقدم أرقى صور لخدمة ضيوف الرحمن وتجسد القيم النبيلة التي تميز مملكتنا الغالية في رعاية الحجاج والمعتمرين والزوار منذ وصولهم عبر مختلف المنافذ البرية والجوية والبحرية حتى عودتهم إلى ذويهم سالمين، حاملين معهم حكايات تسرد ومواقف تحكى وهدايا من أطهر بقاع الأرض كذكرى لا تنسى. من قلب العمل الإنساني في المملكة

0: نماذج مضيئة يبرز فريق لأجلك يا وطن التطوعي كأحد الفرق التي حملت على عاتقها خدمة المجتمع بروح وطنية عالية وسعت لتكون جزءاً فاعلاً في بناء الإنسان وتنمية الوعي. فريق حظي بدعم واهتمام وتشرف بانضمام صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز ليكون ذلك دافعاً نحو المزيد من الإنجاز والتميز. يسعدنا أن تنضم إلينا الأستاذة إحسان يونس هوساوي قائدة فريق لأجلك يا وطن التطوعي. أهلا وسهلا بك في برنامج شرف لنا عبر أثير إذاعة جدة FM. بالبداية نبغى نعرف كيف انطلقت فكرة تأسيس فريق لأجلك يا وطن.
1: انطلقت فكرة تأسيس الفريق التطوعي من خلال مشاركتي أنا وأخواتي في فرص تطوعية كانت متنوعة وكانت لفئات مختلفة. طبعا يعني جاء في بالنا إنه ليش إحنا ما نخطط نبدأ يعني نأسس فريق تطوعي ونبدأ نشتغل على اللي هو تصميم فرص تطوعية إحنا نكون مصممينها بنفسنا وإحنا يعني نبدأ نسوي فعاليات مختلفة وما هي مكررة. جات فكرة تأسيس الفريق من أعمال تطوعية شاركنا فيها من قبل.
0: ماذا يعني لكم انضمام صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز للفريق؟
1: كانت لفتة إنسانية جدا جميلة وفي نفس الوقت كانت فرصة جاتنا جدا جميلة ومميزة إنه شخصية اعتبارية تهتم بالعمل التطوعي كصاحب سمو إنه ينضم يعني لفريق تطوعي ما هو سهل أو إنه عادي، لأنه فعلا يعني الأعمال اللي إحنا بنقوم بها ما هي أعمال تطوعية يعني عادية. بنتعب في إنه إحنا نصمم الفرصة التطوعية، نتعب إنه إحنا مثلا الفئة المستهدفة اللي احنا نسوي لهم البرنامج او الفعالية. فيا رب لك الحمد كانت فرصة صراحة جدا جميلة. شاكرين للأمانة يعني اهتمام الدولة بالعمل التطوعي ودعمها للشباب تمكينهم وخوضهم انهم يعني يمارسوا العمل التطوعي في شتى مجالاتهم.
0: يعتبر فريقكم من أوائل الفرق اللي نفذت برامج داخل مؤسسات رعاية الفتيات بمكة، كيف كانت هذه التجربة؟
1: والله كانت تجربة صراحة جدا جميلة. أتعرف على فتيات للأمانة عندهم الشغف إنهم يمارسوا الأعمال التطوعية في محيط المؤسسة بتعاون المشرفات. كانوا يقولوا لنا يعني إيش المبادرات اللي عندهم الفتيات يحتاجوها وصرنا نصمم المبادرة بناء على احتياج الفتيات في المؤسسة. أقمنا عدة مبادرات، أكثر من 5 مبادرات تقريبا، من ضمنها احتفال الأعياد كنا نحتفل مع الفتيات عندهم. برضو أقمنا اللي هو برنامج السعودية الخضراء برضو في مرافق المؤسسة، وكانت صراحة من المبادرات جدا جميلة لكل فتاة كانت نبتة تهتم فيها ونرجع نسوي لهم زي المراجعة لها. كانت صراحة جدا جميلة. وبرضو كان من ضمنها تحقيق أمنيات الفتاة.

0: كده يعني مرة انبسطنا فيها، ما كانت مكلفة للأمانة، احتياجات استشوار مثلا، أشياء كانوا يحتاجوها استخدامات يومية، هذه تقريبا اللي كانوا يحتاجوها أكثر شيء من أمنيات يعني أتحققت لهم الحمد لله.
1: حدثينا عن مشاركتكم في خدمة زوار المسجد الحرام، إيش أبرز الأدوار اللي قدمتوها؟
0: يا رب لك الحمد، إحنا ما بيمر علينا موسم حج، أي موسم بيكون فيه يعني خدمة لضيوف الرحمن إلا ونشارك فيه، سواء مع جهات حكومية أو جهات أهلية، بتكون لنا مشاركات. شاركنا مع وزارة الحج في برنامج كن عونا خدمة ضيوف الرحمن من خلال الإرشاد أو الترجمة أو اللي هو استقبالهم وتوديعهم من خلال نقاط استقبال الحجاج في أماكن سكنهم، فكانت صراحة لها أثر جدا جميل من مختلف الجنسيات، درجة إنه ضيوف رحمن إحنا ما إحنا عارفين يعني إيش لغتهم، لكن
1: كنت تحاول يعني تساعدوهم
0: تعابيرهم، كنا بنحاول إنه يعني نساعدهم بأي طريقة من الطرق، ويا رب لك الحمد يعني الجهات برضو كانوا متعاونين معانا إنجاز الشيء ده، والحمد لله كانت فرص صراحة مرة جميلة.
1: أستاذ إحسان، كيف تستعدون للمشاركات الكبرى مثل مثلاً موسم الحج أو الفعاليات الأخرى؟
0: بتكون في اللي هي دورات تدريبية في جهات بتقدمها، إنه المهارات الناعمة لخدمة ضيوف الرحمن، كيف مثلا أنا ضيف الرحمن بيجيني ما بيتكلم لا اللغة العربية ولا الإنجليزية، بيكون إيوه عندنا متطوعين بيتكلم أو متطوعات بيتكلموا عدة لغات، بنحاول نشوف كل فرصة تطوعية إيش جنسية الضيوف الرحمن هذولي، وإيوه بنجيبهم يعني ممكن العدد ما يكون كبير اللي يعرفوا يعني الترجمة، لكن بتكون مثلا متطوع أو متطوعة، كيف الغرض إنه إحنا نوصل يعني للمعنى اللي هو يحتاجه الضيف.
1: طبعا يعني الفريق شارك في مبادرات خارج المملكة، كيف تصفي هذه التجربة وما مدى أثرها؟
0: بالنسبة للأثر كان الأثر صراحة جدا عظيم، كانت لنا مبادرة في مشاركة في مؤتمر في قطر كان على العمل التطوعي، ورش عمل شاركنا فيها كان لها أثر كبير، أتعلمنا منها واستفدنا من تجارب الآخرين في ممارستهم للعمل التطوعي، كانت لنا برضو مشاركة في مؤتمر عن طريق مؤسسة العمل التطوعي الدولي لتمكين المتطوعين في العمل التطوعي من خلال ممارستهم للأعمال التطوعية، الحمد لله كانت تجارب جميلة واستفدنا من تبادل الخبرات أفكار والمبادرات والفرص التطوعية.
1: بالنسبة للمبادرات يعني اللي تم تقديمها لخدمة الأيتام والأسر المنتجة، كلمينا عن أبرز هذه المبادرات.
0: كانت لنا مبادرة هي إحنا بنسويها تقريبا في برنامج صيفي، بندرب اليتيم وأسر الأيتام لتحويل الأسر المحتاجة لأسر متوسطة الدخل أو لأسر منتجة يكون عندها دخل إذا ما كان شهري يكون يعني حتى لو بين فترة وفترة، بنتعاون معاهم اللي هو تعليمهم للحرف اليدوية سواء صناعة العطور أو صناعة البخور أو صناعة الشموس. المبادرة تحت مسمى حرفة هويتي، شاركنا فيها في ملتقى إحسان عمان، وكان يا رب لك الحمد كان فريقنا حصل على المركز الأول على مستوى الخليج، وإن شاء الله بإذن الله إحنا سوينا عصف ذهن المتطوعات يعني في الفريق إنه إحنا المبادرة هذه ما نبغاها فقط يعني تكون لأسر الأيتام فقط، نحتاج إنه تكون يعني كمان لضيوف الرحمن حتى تكون ذكرى حلوة لهم، يعني شيء صنعوه في مكة وأخذوه لبلدهم، حتكون فكرة مرة حلوة، إن شاء الله بنسعى إنه نطبق الفكرة هذه بإذن الله.
1: بإذن الله. كيف تساهمون في تعزيز ثقافة العمل التطوعي بين الشباب؟ كيف بيتم أيضا استقطاب وتدريب المتطوعين من داخل الفريق؟
0: تعزيز ثقافة العمل التطوعي للشباب صراحة موضوع ما هو سهل، لكن إحنا أبسط طريقة ممكن إنه كفريق إحنا نسويها من خلال مشاركتهم في الملتقيات والمؤتمرات اللي تهتم بالعمل التطوعي، بالإضافة للدورات التدريبية اللي تعزز ثقافة العمل التطوعي للمتطوع وتمكينه في العمل التطوعي، كان لها أثر كبير للأمانة إنه المتطوع يعني يعرف إيش المبادرات اللي تناسب ميوله، إيش الإمكانيات اللي المتطوع نفسه يشوف الفرص التطوعية اللي تناسبه، إيش الإمكانيات اللي المتطوع يعني يعرف إنه أنا مثلا هذه الإمكانية إنه أنا أقدر يعني أقدم العمل التطوعي فيها، ويا رب لك الحمد من خلال الدورات كان لهم أثر كبير في تعليمهم وتعزيز ثقافة العمل التطوعي.
1: هل مثلا في تحديات واجهتكم في مسيرتكم تذكريها وكيف تمكنتوا من تجاوزها؟
0: أكيد صراحة واجهت خصوصا في البدايات إنه ما كنا نتوقع إنه مثلا في يوم يجي ممكن تتلغي فعالية مثلا عشان مثلا عدم وجود داعم رعاة، فيا رب لك الحمد يعني فعاليات بعض الأحيان بنقول إنه خلاص حتتلغي، بس في

0: يعني متطوعين ومتطوعات للأمانة بيعطوني القوة إنه لا الفعاليات ما نوصل لإنه نلغيها، نحاول قد ما نقدر إنه نكون تيم قوي، ندور على راعي قد ما نقدر، نقوم الفعالية هذه بقد ما نقدر بأقل الإمكانيات. ويا رب لك الحمد صارت فعاليات يعني بأقل الإمكانيات، ويا رب لك الحمد كانت من أفضل الفعاليات.
1: هل تفتكري أبرز إنجاز تعتزوا به حتى اليوم؟
0: للأمانة أبرز إنجاز ممكن نقدر نفتخر فيه مرة إنه انضمام صاحب السمو الملكين أمير بلدر السلطان بن عبد العزيز آل سعود الله يعطيه العافية. كانت لفتة جد جميلة، كلنا كنا مصدومين إنه كيف واحدة من المتطوعات جلسة تقول إنه إحسان يعني الفريق اللي الشيء اللي إحنا قدمناه ما هو قليل، يعني ما كان داخل السعودية وبس، أتنقلنا من أماكن وواجهتنا صعوبات، مبادرات كنا نقول مستحيل إنه نسويها، ويا رب لك الحمد. بالإضافة للفعالية هذه اللي فزنا فيها بالمركز الأول برضو يعني قدمنا المبادرة وما كنا متخيلين أبداً إحنا نفوز بين فرق يعني على مستوى الوطن العربي.
1: إيش هي طموحاتكم المستقبلية لتطوير الفريق وتوسيع أثره في المجتمع، وإيش هو الدور اللي بتلعبه الشركات المجتمعية في نجاح أعمالكم؟
0: بإذن الله إحنا الآن بنسعى فريق التطوعي تكون له نقلة نوعية بإذن الله في ممارسة الأعمال التطوعية من خلال تمكين المتطوعين بشكل أوسع، ابتكار الفرص التطوعية بشكل أفضل، بالإضافة لتدريب وتمكين المتطوعين في أعمال تطوعية ما صارت بتكون جديدة بإذن الله. إن شاء الله يعني نقول بإذن الواحد الأحد حيكون هذا الشيء ممكن هو اللي يخلي الفريق إنه بتكون له نقلة نوعية بإذن الله حتكون حلوة في مجال العمل التطوعي
1: بإذن الله. في ختام هذه الحلقة من برنامج شرف لنا نؤكد بأن العمل التطوعي ليس مجرد مبادرات عابرة، بل رسالة تبنى بها المجتمعات وتصنع بها الفوائق الحقيقية. كل الشكر والتقدير للأستاذة إحسان على هذه الرحلة الملهمة التي عرفتنا من خلالها بجهود الفريق وإنجازاته وعلى ما يقدمونه من عطاء صادق يعكس روح الانتماء لهذا الوطن الغالي. ولكل من يزرع الأثر ويمنح من وقته وجهده لخدمة المجتمع، ولكل يد تعمل بإخلاص في خدمة الحجاج وتسهم في تسهيل هذه الرحلة الإيمانية العظيمة، شكرا لكم جميعا. فبكم يزدهر العطاء وبجهودكم تتسع دائرة الخير. بهذا مستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام برنامجنا شرف لنا والذي نوافيكم به في كل حج من كل عام، وفي نهاية هذا اللقاء لكم منا كل التحايا على أن نلقاكم في عام آخر بعطاء يتجدد ونماذج مشرفة من مملكتنا الغالية. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد فاطمة شرف، من التقديم دلال محمد خياط، من الإخراج سعاد طنطاوي. شكرا لكم مستمعينا، في أمان الله.
2: جهود بشرية متواصلة لخدمة ضيوف الرحمن، وفاء للواجب وأداء لهذا الشرف العظيم. شرف لنا مع فاطمة شرف ودلال خياط، إخراج سعاد طنطاوي. حج أخضر.
3: حج أخضر أصبح النموذجاً عالمياً لإدارة الحشود الكبرى بأساليب مستدامة تجمع بين التقنية الحديثة وحماية البيئة وتحسين جودة الخدمات، بما يرسخ مكانة المملكة في تنظيم مواسم حج أكثر استدامة وكفاءة.
2: حج أخضر.
4: أول بيت مع شذى الحربي وأكرم عمر، إخراج عبد الله منشي، على جدة اف ام.
5: نرحب بكم مستمعين في سلسلة حلقات البرنامج الوثائقي أول بيت، والذي يعنى بسرد تفاصيل من تاريخ المسجد الحرام والكعبة المشرفة ومحيطها. ماء زمزم.
6: قصة عجيبة في البذل والعطاء، تتنقل أحداثها بين أديم الأرض وآفاق السماء. المشهد صحراء قاحلة بواد غير ذي زرع. فجعلت هاجر عليها السلام تجمع ذراعتيها البطحاء. رحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمان

0: أنزم لكانت عينا معينا. بطأة جبريل هي بئر عظمى، سيدة ماء الأرض، معجزة باقية ما بقيت الدنيا. أحيت سنة الأولين بشراب صاف كاليقين، الارتشاف منه عبادة، والتضلع منه أمان من أدواء البدن وأسقام الروح، وبراءة من النفاق، شرب طهور من لدى الرب الرحيم.
1: نبع في أقدس بقعة على وجه الأرض عند بيت الله الحرام وقرب الركن والمقام. واختار رب العزة هذا المكان عند بيته المعظم ليكون سقيا لحجاج بيت الله الحرام وعماره وزواره وجيرانه. بئر زمزم يستقبل مياهه من صخور قاعية من العصور القديمة عبر ثلاثة تصدعات صخرية تمتد من تحت الكعبة المشرفة ومن جهة الصفاء ومن جهة المروة وتجتمع في البئر.
2: ما مبارك، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إنها مباركة، إنها طعام طعم وشفاء سقم. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: الشرب منه والتروش منه من أعظم أسباب الشفاء والعافية. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وقد ورد حديث في التضلع من ماء زمزم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أن آية ما بين أهل الإيمان وأهل النفاق التضلع من ماء زمزم. ومعنى التضلع أن يملأ بطنه بماء زمزم حتى تمتلئ أضلاعه. أسأل الله أن يجعل ماء زمزم شفاء وعافية لنا. قولوا آمين.

وفي العهد السعودي الزاهر فقد كانت تستخدم الدلاء لاستخراج ماء زمزم من البئر. حتى عام 1345 للهجرة، حيث أمر جلالة الملك عبد العزيز بإنشاء سبيل لسقيا زمزم تحت مسمى سبيل الملك، كما أمر رحمه الله في العام الذي يليه بإنشاء سبيل ثان لسقيا زمزم. وفي العام نفسه أمر أيضا بإصلاح بئر زمزم وتنظيفها ووضع غطاء عليها. وفي عهد الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود أمر رحمه الله بتركيب مضخة لرفع مياه زمزم، وأنشأ بناية لسقيا زمزم أمام البئر. وفي عام 1377 للهجرة، حين نفذت المملكة التوسعة الأولى للمطاف، قامت على وضع تصميم فريد لبئر زمزم، وذلك لإزالة ما يضيق على الطائفين، حيث تم وضع بئر زمزم تحت مستوى الأرض.

وواصل الملك فيصل رحمه الله اهتمامه ورعايته لبئر زمزم، حيث أمر في عام 1393 للهجرة بإنشاء قو ثان للبئر، وذلك حرصا منه على توفير الراحة لضيوف الرحمن أثناء أدائهم لمناسكهم. كما أولى الملك خالد بن عبد العزيز ماء زمزم بالغ اهتمامه، حيث أمر رحمه الله بعملية تنظيف شاملة للبئر، وذلك من قبل عدد من الغواصين. ومع انطلاق مشروع التوسعة السعودية الثانية للمسجد الحرام في عهد الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله، تضمن المشروع نظام مياه للشرب والتصريف، حيث تكون من وحدتين ضخمة لماء زمزم وعدة صنابير للشرب، وإنشاء مضخة في دور التوسعة الثانية.

وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله أمر بإنشاء محطة تنقية مياه البئر ومحطة ومصنع للتعبئة والنقل تعمل وفق نظام تحكم ومراقبة وتخزين آلي، حيث سمي هذا المشروع باسم مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لسقيا زمزم. كما أمر بإطلاق مشروعين يختص الأول بتنظيف حاويات ماء زمزم آلية، والثاني بإعادة تصميمها حماية للمياه وانسيابيتها وسهولة الحصول عليها. وفي عام 1439 للهجرة صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله على استكمال أعمال بئر زمزم وأعمال تأهيل العبارات، حيث تم إنشاء عبارات الخدمات الخاصة بزمزم وعددها 5 عبارات، كما تم استكمال المرحلة الأخيرة من تعقيم وإزالة للشوائب وفحص للبيئة المحيطة ببئر زمزم.

0: وحرصا على نظافة مياه زمزم وخلوها من الملوثات. أمنت رئاسة شؤون الحرمين مختبرا لتحليل مياه زمزم يتولى الإشراف على جميع مراحل تعقيم مياه زمزم، وكذا متابعة ملء سيارات الصهاريج الناقلة لمياه زمزم والمخصصة للمسجد النبوي الشريف، حيث يزود المسجد النبوي بمياه زمزم على مدار الساعة من محطات التعبئة بسبيل الملك عبد العزيز بكدي، ويتم تعقيم مياه زمزم بالأشعة فوق البنفسجية دون إضافة أي مواد كيميائية.
1: أول بيت مع شذى الحربي وأكرم عمر، إخراج عبد الله منشي، على جدة اف ام.
2: نبحر في علم الله الواسع ونتلمس إبداعه وإعجازه تعالى في خلق الزمان واصطفاء المكان. الحج بملامح علمية بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي. إخراج أسامة باريان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. محدثكم الدكتور عبد الله باعثمان، سأتحدث اليوم عن الذبح الشرعي، ونحن نعيش في هذه الأيام المباركة أيام الحج، وبعد أيام ستكون هذه الأيام مشهودة بالخير والفلاح والنجاح، وسيكون هناك أيضا أيام ذبح قد كتبها الله على المسلمين في الحج.

هل للحج أو هل للذبح الشرعي المعروف إعجاز علمي وسبق علمي؟ سأتحدث اليوم عن النص الشرعي، ثم تحدث عن دلالة النص، ثم بعد ذلك أتحدث عن الحقيقة العلمية، ثم بعد ذلك أتحدث عن هذا السبق العلمي الذي سبق العالم بقرون فيما يتعلق بفوائد الذبح الشرعي. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. ودلالة النص في معنى كلمة أنهره أي أساله وصبه بكثرة. قال العلماء في هذا الحديث تصريح بأنه يشترط في الزكاة ما يقطع ويجري الدم. وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه إذا قطع الحلقوم وهو مجرى النفس والمريء والوذجين وأسال الدم حصلت الذكاء، وأجمع أن السنة في الإبل النحر وفي الغنم والبقر الذبح. أما الحقيقة العلمية فالذبح الشرعي يطيب اللحم بتصفية الحيوان من الدم وما به من مواد ضارة، ويمنع وصول الدم للمخ بما يفقد الحيوان الوعي بعد ثوان من الذبح، ومع إهراق الدم فلا يحس الحيوان المذبوح بالألم،

0: وفي بعض البلدان يقتل الحيوان بطرق خاطئة كالخنق بالغاز أو الصعق بالكهرباء أو بإطلاق الرصاص، وهذه الطرق تبقي الدم في جسد الحيوان الذي يشكل مرتعا خصبا تنمو فيه الجراثيم المختلفة، مما ينعكس على لون اللحم فيصبح مائلا للزرقة. وثبت أن طريقة الذبح الإسلامي هي الأحسن بلا شك، لأن ضغط الدم فيها ينخفض بالتدريج إلى أن تتم التصفية الكاملة للدماء، بينما الطرق الأخرى تؤدي إلى شلل أعضاء الحركة في الحيوان، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم فيجعل الحيوان يعاني من الألم والعذاب من 5 إلى 10 دقائق حتى يتوقف القلب. وبعد سلخ الجلد تظهر الأوردة منتفخة لاحتقانها بالدم، مما يجعل اللحم عرضة للتفسخ وعرضة أيضا لنمو الجراثيم، لذلك يسارعون إلى وضعه في الثلاجات لمدة 24 ساعة في درجة حرارة قدرها 4 درجة مئوية، بينما اللحوم التي تذبح مع ذكر اسم الله فإنها مباشرة تعرض في محل الجزار طول النهار وتبقى سليمة تماما لخلوها من هذه الدماء المشبعة بالسموم والبكتيريا. أما أوجه الإعجاز العلمي والسبق العلمي في ذلك، فالذبح الشرعي يفقد الحيوان الوعي في ثواني قليلة مع إهراق الدم، والجهاز العصبي والحبل الشوكي لا يزال متصلا بكل أجهزة الجسم، فيقوم الجهاز العصبي بإصدار إشارات إلى القلب وإلى العضلات وإلى الأحشاء وإلى جميع الخلايا الموجودة في جسم الحيوان لإرسال الدماء إلى الدماغ مباشرة، وهنا تتحرك هذه الأنسجة والخلايا والأحشاء والعضلات في جميع أجزاء الجسم حركات تشنجية تقوم من خلالها بدفع الدم إلى القلب الذي يقوم بدوره بضخه إلى الدماغ، ولكن الدماء تندفع خارج جسم الحيوان بدلا من الصعود إلى المخ، وبذلك نضمن خروج الدم من جسد الحيوان كاملا أو شبه كامل، وذلك بسبب الأوردة المقطوعة في الرقبة. وهكذا يظل الجهاز العصبي يعطي إشارات وأجهزة الجسم ترسل الدماء فتخرج خارج جسم الحيوان حتى يتم تصفية جسم الحيوان من الدماء الموجودة فيه، ويسكن الحيوان تماما ويطيب لحمه، وبهذا يتم التخلص من الدم وما يحتويه من سموم وبكتيريا ونقص في الخلايا المناعية والخلايا الدم البيضاء، وأيضا يتخلص الدم فيه من المواد الضارة بصحة من يأكله. أما الفكرة الشائعة عند الغرب بأن الحيوان يحس ويتألم عند ذبحه بهذه الطريقة، فقد ثبت علميا أن هذا الكلام خاطئ تماما، لأنه بمجرد أن يتم قطع الأوردة الدموية يصاب الحيوان بالإغماء لقطع توصيل الدم إلى الدماغ، وبذلك يفقد الإحساس نهائيا. ولذلك الله عز وجل قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك على أنه على كل شيء شهيد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: نبحر في علم الله الواسع ونتلمس إبداعه وأعجازه تعالى في خلق الزمان واصطفاء المكان. الحج بملامح علمية بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي. إخراج أسامة باريان.
2: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة FM.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأخصائية نور سعيد باقديم، تجمع الرياض الصحي الثاني، أخصائية علاج تنفسي. اليوم نشارككم مجموعة من النصائح المهمة تساعدكم على أداء مناسك الحج براحة وصحة وسلامة بإذن الله. أهم النصائح: الحرص على أخذ قسط كافي من النوم بين فترات أداء المناسك. في النوم الجيد يساعد على تجديد الطاقة، تقليل من الإجهاد، ويزيد من القدرة التحمل خلال أيام الحج. كما ينصح قدر الإمكان بتوفير بيئة مناسبة للنوم، مثل استخدام سدادات الأذن لتقليل الضوضاء المحيطة، استخدام غطاء العين للمساعدة على النوم بشكل أعمق في الأماكن المضيئة. ولا ننسى أن النوم الجيد ليس رفاهية، بل هو عنصر أساسي للحفاظ على الصحة الجسدية والنفسية، مما ينعكس إيجاباً على أداء المناسك براحة وطمأنينة. نسأل الله أن يتقبل من الجميع حجهم ويمنحهم الصحة والعافية.
4: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة FM.
5: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: في زحام الخطى حيث تتشابه الوجوه وتختلف الحكايات، يولد معنى لا يرى بالعين وحدها بل يستشعره القلب. تأملات مع الدكتورة حياة ملاوي، إخراج أسامة باريان.
2: مرحبا بكم مستمعين إذاعة جدة FM. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أنا حياة ملاوي، مستشار واختصاصي دولي في مجال المسؤولية المجتمعية. أحييكم من أرض اختارها الله قبلة للمسلمين، ومن موسم تتحرك فيه الأجساد وتسكن فيه القلوب، حيث لا تكون الرحلة خطوات تقطع بل معان تعاش وتروى.

في الحج كل شيء يمضي، الزحام يهدأ، الأصوات تخف، والحشود تبدأ بالرحيل، لكن في شيء يبقى أثر. حلقتنا اليوم بعنوان المشهد الأخير، حيث تتجسد الإنسانية.

0: في الحج في آخر يوم حاج واقف يناظر الكعبة، ما يتكلم ولا يتحرك كثير، كأنه يحاول يحفظ اللحظة. حوله ناس تستعد للمغادرة، حقائب ترتب، خطوات تتجه للخروج، لكن في نفس المكان وفي مشاهد تتكرر بطريقة مختلفة. شاب يساعد رجل كبير، يمشي معاه بهدوء، امرأة توزع ماء بدون ما تسأل، رجل يشير لطريق وآخر يفتح المجال. لو جمعنا كل هذه اللحظات رح نلقى إنها مو مواقف منفصلة بل صورة واحدة. في علم الاجتماع في شيء يقول إن المجتمعات القوية ما تقاس فقط بأنظمتها بل بقدرتها على المبادرة والتعاون في اللحظة المناسبة. في الحج نشوف هذا المعنى بوضوح، المبادرة في شخص يتحرك قبل ما يطلب منه، والتعاون في ناس ما يعرفوا بعض لكن يتصرفوا كأنهم فريق واحد. تتأمل مشهد ثاني في طريق المغادرة، حاج يحمل حقيبته، واضح عليه التعب، شخص مر عليه أخذ منه الحقيبة وقال له خلي أنا أشيله عنك، يمكن ما يتقابلوا مرة ثانية لكن هذا الموقف يبقى. في تأملات نصل لشيء أعمق، إن الحج مو فقط رحلة مكان، الحج رحلة إنسان يتعلم فيها كيف يبادر، كيف يتعاون، كيف يقدم بدون ما ينتظر مقابل. في الحج تذوب الفروقات، ما في فرق لغة ولا ثقافة، لأن القيم تصير هي اللغة. لو تأملنا المشهد كامل رح نلقى إنه كل اللي مر علينا في الحلقات مرتبط ببعضه، الأمن، الصحة، التنظيم، الخدمات كلها بتشتغل مع بعض، لكن اللي يعطيها المعنى الحقيقي هو الإنسان. في هذا المشهد الأخير نكتشف أنه أعظم إنجاز مو فقط إدارة الملايين بل في خلق بيئة تظهر أفضل ما في الإنسان. في الختام لو نظرنا للحج ككل رح نلقى إنه ما تقدم المملكة العربية السعودية يتجاوز حدود التنظيم والخدمة إلى صناعة تجربة إنسانية متكاملة تجتمع فيها الدقة والرحمة والمبادرة والتعاون من كل جهة ومن كل فرد. تتشكل صورة لو تأملناها نلقى فيها معنى أعمق، إنه خدمة ضيوف الرحمن ليست مهمة بل رسالة. فشكراً لهذا الوطن الذي لم يدر الحج فقط بل احتواه، شكرا لكل يد امتدت ولكل خطوة ساهمت ولكل قلب بادر وصنع هذا المشهد العظيم. في تأملات نكتشف انه اجمل ما في الحج ليس فقط ما نراه بل ما نصبح عليه بعده. كنت معكم انا حياة ملاوي والمخرج أسامة باريان في برنامج تأملات، واستودعتكم الله.
1: في زحام الخطى حيث تتشابه الوجوه وتختلف الحكايات يولد معنى لا يرى بالعين وحدها بل يستشعره القلب. تأملات مع الدكتورة حياة ملاوي، إخراج أسامة باريان.
2: للحج مناسك يجب على الحاج أن يلتزم بها ويستوفيها ليكون حجه صحيحاً. مناسك الحج مع شاكر السيالي والشيخ الدكتور محمد عمر بازمول، إخراج صالح حبيب.
3: أخي الحاج، عزيزي المستمع الكريم، من مناسك الحج رمي الجمار، وهو رمي الحصيات المعينة العدد في الأماكن الخاصة بالرمي في منى، وليست الجمرة هي الشاخص العمود الذي يوجد في منتصف المرمى، بل الجمرة هي المرمى المحيط بذلك الشاخص، لكن إذا أصاب الشاخص فإن الحصى سيسقط بإذن الله في محل الجمرة. أخي الحاج، عزيزي المستمع، اتفق الفقهاء على أن رمي الجمار واجب من واجبات الحج، والجمرات التي ترمى ثلاث: الجمرة الأولى وهي الصغرى وهي الأقرب إلى مسجد الخيف، والجمرة الوسطى وهي الجمرة الثانية بين الجمرة الصغرى وبين جمرة العقبة الكبرى، وجمرة العقبة الكبرى وهي الثالثة وتقع في آخر منى تجاه مكة وليست من منى، وترمى هذه الجمرات من جميع الجهات.
2: مناسك الحج على جدة FM.
3: عزيزي المستمع الكريم، لابد أن يكون الرامي محرما بالحج، ولابد أن يكون المرمي حجرا، فلا يصح الرمي بالطين والمعادن والتراب عند الجمهور، وكره الجمهور الرمي بالحجر الكبير، ولابد أن يرمي الجمرة بالحصيات السبع متفرقات، فلا يجزي رميها دفعة واحدة عن السبع، بل تكون واحدة ويلزمه أن يرمي بست سواها، ولابد من أن يتحرى وقوع الحصى في الجمرة التي يجتمع فيها الحصى، وذلك عند الجمهور، والمراد بالجمرة محل اجتماع الحصى، ولابد أن يقصد المرمى ويقع الحصى فيه بفعله اتفاقا في ذلك، ومن حيث رماها أجزاءه، ولابد من ترتيب الجمرات في رمي أيام التشريق، فيبدأ بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. ومذهب جمهور المالكية والشافعية والحنابلة أن هذا الترتيب شرط لصحة الرمي، فلو عكس الترتيب فبدأ من العقبة ثم الوسطى ثم الصغرى وجب عليه أن يرمي الوسطى والعقبة بعدهم ليتحقق الترتيب. أخي الحاج عزيزي المستمع، وأول وقت الرمي ليوم النحر يبدأ إذا انتصفت ليلة يوم النحر لمن وقف بعرفة قبله، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بأم سلمة ليلة النحر فرمت قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، ووجه الاستدلال أنه علق الرمي بما قبل الفجر وهو تعبير صالح لجميع الليل، فجعل النصف ضابطا له لأنه أقرب إلى الحقيقة مما قبل النصف. أما حديث أن ابن عباس رضي الله عنه بعثه في الثقل وقال لا ترموا الجمرة حتى تصبحوا فهو لبيان الأفضل. وآخر وقت الرمي أداء عند الشافعية والحنابلة يمتد إلى آخر أيام التشريق لأنها كلها أيام رمي، والرمي في اليوم الأول والثاني من أيام التشريق وهما اليومان الثاني والثالث من أيام النحر يبدأ وقت الرمي فيهما بعد الزوال، ولا يجوز الرمي فيهما قبل الزوال عند جمهور أهل العلم. وروي عن أبي حنيفة أن من كان قصده أن يتعجل في النفر الأول فلا بأس أن يرمي في اليوم الثالث قبل الزوال، يعني في اليوم الثاني عشر، وإن رمى بعده فهو أفضل، وإن لم يكن ذلك من قصده لا يجوز أن يرمي إلا بعد الزوال، وذلك لدفع الحرج، لأنه إذا نفر بعد الزوال لا يصل إلى مكة إلا بالليل فيحرج في تحصيل موضع النزول. وهذه أيضا رواية عن أحمد لكنه قال ينفر بعد الزوال. واستدل للرواية بجواز الرمي قبل الزوال بقياس أيام التشريق على أيام النحر، على يوم النحر، لأن الكل أيام نحر،

0: ويكون فعله صلى الله عليه وسلم محمولا على السنية. واستدل لجواز الرمي ثاني أيام التشريق قبل الزوال لمن كان قصده النفر إلى مكة بما ذكروا أنه لرفع الحرج عنه، لأنه لا يصل إلا بالليل. وقد قوى بعض المتأخرين من الحنفية هذه الرواية توفيقا بين الروايات عن أبي حنيفة، وهو قول عطاء وطاووس وعكرمة مثل قبل أبي حنيفة، إلا أن الطاووس قال إن شاء رمى من أول النهار ونفر، وقال عكرمة إن رمى أول النهار لم ينفر حتى تزول الشمس. وجاء عند الفاكهي في أخبار مكة عن عمرو بن دينار قال ذهبت أرمي الجمار فسألت هل رمى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقالوا لا، ولكن قد رمى أمير المؤمنين يعنون ابن الزبير رضي الله عنهما. قال عمر فانتظرت ابن عمر رضي الله عنهما فلما زالت الشمس خرج فأتى الجمرة الأولى فرماها، ثم تقدم أمامها قليلا فوقف وقوفا طويلا، ثم أتى الوسطى فرماها، ثم قام عن يسارها فوقف وقوفا طويلا، ثم أتى جمرة العقبة فرماها، ثم انصرف ولم يقف عندها. أقول فهذا يفيد أن ابن الزبير رضي الله عنه رمى قبل الزوال، وعليه فإن في قول ابن عمر إذا رمى إمامك فأرمه أنه يجوز الرمي قبل الزوال، لكن هو كان يفضل متابعة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في الرمي بعد الزوال.
1: مناسك الحج على جدة FM.
0: وأخرج البيهقي عن عبد الله بن أبي مليكة عن ابن عباس أنه قال إذا انتفخ النهار من يوم النفر الآخر فقد حل الرمي والصدر. قال البيهقي طلحة بن عمرو المكي ضعيف. أقول لكن يتقوى حديثه بما أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عن ابن جري عن ابن أبي مليكة قال رمقت ابن عباس رماها عند الظهيرة قبل أن تزول. وفي مصنف ابن أبي شيبة عن ابن طاووس قال يرمي الجمار إذا طلعت الشمس. وفي مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهوية قلت متى ترمى الجمار؟ قال في الأيام الثلاثة ترمى بعد الزوال. قال إسحاق كما قال وإن رمى قبل الزوال في اليوم الأول والثاني عاد الرمي، وأما اليوم الثالث فإن رمى قبل الزوال أجزأه. وأيضا فيها قال أحمد وإذا رمى عند طلوع الشمس في النفر الأول ثم نفر كانه لم يرى عليه دما، وإذا رمى قبل طلوع الشمس فعليه دم. قال إسحاق إذا رمى بعد طلوع الشمس يوم النفر الأول فلا شيء عليه، لما روي عن ابن عباس إذا انتفخ النهار في النفر الأول حل النفر لمن أراد التعجيل، فأما قبل طلوع الشمس فعليه دم كما قال أحمد. وهذا يفيد أن في المسألة سعة إن شاء الله.
1: مناسك الحج على جدة FM.
0: أقول المملكة العربية السعودية جزاها الله خيرا وسعت رمي الجمرات فبنت مبنى كبيرا وعددت طوابقه فلم يعد هناك خشية من الزحام، وإنما قررت المسألة تحسبا للأعداد الكبيرة المتوقعة إن شاء الله إذا احتيج إلى هذا القول والله الموفق. أخي الحاج عزيزي المستمع، نهاية وقت الرمي في اليوم الأول والثاني من أيام التشريق ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن آخر الوقت بغروب شمس اليوم الرابع من أيام النحر، وهو آخر أيام التشريق. وهكذا لو ترك جمرة العقبة يوم العيد فلم يرمها فلصح أنه تداركه في الليل في أيام التشريق ويشترط فيه الترتيب فيقدمه على رمي أيام التشريق. وإن لم تدارك الرمي حتى غربت شمس اليوم الرابع عشر فقد فاته الرمي وعليه الفداء. الرمي ثالث أيام التشريق يجب هذا الرمي على من تأخر ولم ينفر من منى بعد رمي ثاني أيام التشريق. واتفق العلماء على أن من رمى هذا اليوم بعد الزوال رمى في الوقت، واختلفوا في جواز تقديمه. الجمهور على أنه لا يصح الرمي قبل الزوال، وقال أبو حنيفة الوقت المستحب للرمي في هذا اليوم بعد الزوال، ويجوز أن يقدم الرمي في هذا اليوم قبل الزوال بعد طلوع الفجر. واتفقوا على أن آخر وقت الرمي في هذا اليوم غروب الشمس، كما اتفقوا على أن وقت الرمي لهذا اليوم للأيام الماضية لو أخره أو شيئا منه يخرج بغروب شمس اليوم الرابع فلا قضاء له بعد ذلك، ويجب في ترك الفداء، وذلك لخروج وقت المناسك بغروب شمسه. ويسن في الرمي التكبير مع كل حصاة، ويقطع التلبية مع أول حصاة يرمي بها جمرة العقبة يوم النحر عند الجمهور، وبأي صيغة من صيغة التكبير يجزي، ولو رمى وترك الذكر فلم يكبر ولم يأتي بأي ذكر جاز وقد أساء لتركه السنة. ويسن الوقوف للدعاء، وذلك إثر كل رمي بعده رمي آخر، فيقف بين الرميين مدة ويطيل الوقوف ويدعو كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ووقت الرمي في هذه الأيام كما ذكرنا بعد الزوال، ويندب تقديم الرمي قبل صلاة الظهر في المذاهب الثلاث. وإذا رمى في ثاني أيام التشريق الجمار الثلاثة بعد الزوال فله أن ينفر أي يرحل بلا كراهة لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، وإن لم ينفر حتى غربت الشمس لزمه رمي اليوم الرابع وهو الثالث عشر من ذي الحجة ثالث أيام التشريق يرمي فيها الجمرات الثلاث على الكفية السابقة، وينتهي وقت الرمي في غروب الشمس

0: أداء وقضاء. والأفضل أن يتأخر بمنى ويرمي اليوم الرابع، لقوله تعالى: من تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، وذلك اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويلزم من ترك الرمي بغير عذر الإثم ووجوب الدم، وإن تركه بعذر لا يأثم لكن يسقط الدم عنه. والمعذور الذي لا يستطيع الرمي بنفسه كالمريض يستنيب من يرمي عنه، فيرمي حصيات كل جمرة عن نفسه أولا، ثم يرميها على المريض الذي أنابه إلى أن ينتهي الرمي. ومن عجز عن الاستنابة كالصبي الصغير يرمي عنه وليه اتفاقا. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: للحج مناسك يجب على الحاج أن يلتزم بها ويستوفيها ليكون حجه صحيحا. مناسك الحج مع شاكر السيالي والشيخ الدكتور محمد عمر بازمول، إخراج صالح حبيب.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: من مؤشرات الرؤيا. تظهر نتائج تقرير أداء الرؤية لعام 2025 أن نسبة المبادرات الكبرى التي اكتملت فعلياً أو تسير وفق المسار الزمني والتشغيلي المخطط لها بلغت 90%، مع استمرار العمل على تحويل كافة المبادرات المتبقية إلى مخرجات واقعية تتماشى مع معايير الكفاءة الوطنية.
1: جهود بشرية متواصلة لخدمة ضيوف الرحمن وفاء للواجب وأداء لهذا الشرف العظيم. شرف لنا مع فاطمة شرف ودلال خياط. إخراج سعاد طنطاو.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مستمعينا الكرام مع حلقة متجددة من برنامج شرف لنا، والذي نسلط فيه الضوء على النماذج المشرفة التي تقدم أرقى صور لخدمة ضيوف الرحمن وتجسد القيم النبيلة التي تميز مملكتنا الغالية في رعاية الحجاج والمعتمرين والزوار منذ وصولهم عبر مختلف المنافذ البرية والجوية والبحرية حتى عودتهم إلى ذويهم سالمين، حاملين معهم حكايات تسرد ومواقف تحكى وهدايا من أطهر بقاع الأرض كذكرى لا تنسى. من قلب العمل الإنساني في المملكة تبرز جهود الجمعية الخيرية التي سخرت إمكاناتها لخدمة الإنسان وخاصة لضيوف الرحمن الذين يفدون من كل أنحاء العالم لأداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة، وفي وطن يؤمن بأن العطاء أسلوب حياة وأن العمل التطوعي رسالة تتجاوز حدود الزمان والمكان. تبرز فرق صنعت الفرق وكتبت أثرها بجهود صادقة ومبادرات ملهمة، ومن بين هذه النماذج المضيئة يبرز فريق لأجلك يا وطن التطوعي كأحد الفرق التي حملت على عاتقها خدمة المجتمع بروح وطنية عالية وسعت لتكون جزءا فاعلا في بناء الإنسان وتنمية الوعي. فريق حظي بدعم واهتمام وتشرف بانضمام صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز ليكون ذلك دافعا نحو المزيد من الإنجاز والتميز. يسعدنا أن تنضم إلينا الأستاذة إحسان يونس هوساوي قائدة فريق لأجلك يا وطن التطوعي. أهلا وسهلا بك في برنامج شرف لنا عبر أثير إذاعة جدة FM. في البداية نبغى نعرف كيف انطلقت فكرة تأسيس فريق لأجلك يا وطن.
3: انطلقت فكرة تأسيس الفريق التطوعي من خلال مشاركتي أنا وأخواتي في فرص تطوعية كانت متنوعة وكانت لفئات مختلفة. طبعا يعني جاء في بالنا إنه ليش إحنا ما نخطط نبدأ يعني نأسس فريق تطوعي ونبدأ نشتغل على اللي هو تصميم فرص تطوعية إحنا نكون مصممينها بنفسنا، وإحنا يعني نبدأ نسوي فعاليات مختلفة وما هي مكررة. جات فكرة تأسيس الفريق من أعمال تطوعية شاركنا فيها من قبل.
2: ماذا يعني لكم انضمام صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز للفريق؟
3: كانت لفتة إنسانية جدا جميلة، وفي نفس الوقت كانت فرصة جاتنا جدا جميلة ومميزة

0: الحمد كانت فرصة صراحة جدا جميلة، شاكرين للأمانة يعني اهتمام الدولة بالعمل التطوعي ودعمها للشباب، تمكينهم وخوضهم إنهم يعني يمارسوا العمل التطوعي في شتى مجالاتهم.
1: يعتبر فريقكم من أوائل الفرق اللي نفذت برامج داخل مؤسسات رعاية الفتيات بمكة، كيف كانت هذه التجربة؟
0: والله كانت تجربة صراحة جدا جميلة، أتعرفت على فتيات للأمانة عندهم الشغف إنهم يمارسوا الأعمال التطوعية في محيط المؤسسة بتعاون المشرفات، كانوا يقولوا لنا يعني إيش المبادرات اللي عندهم الفتيات يحتاجوها، وصرنا نصمم المبادرة بناء على احتياج الفتيات في المؤسسة. أقمنا عدة مبادرات، أكثر من 5 مبادرات تقريبا، من ضمنها احتفال الأعياد كنا نحتفل مع الفتيات عندهم، برضو أقمنا اللي هو برنامج السعودية الخضراء برضو في مرافق المؤسسة، وكانت صراحة من المبادرات جدا جميلة لكل فتاة كانت نبتة تهتم فيها ونرجع نسوي لهم زي المراجعة لها، كانت صراحة جدا جميلة. وبرضو كان من ضمنها تحقيق أمنيات الفتيات، كانت الأمنيات صراحة جدا جميلة بسيطة.
1: مثل إيش مثلا الأمنيات؟
0: مرة كانت حلوة يعني بسيطة كده، يعني مرة انبسطنا فيها، ما كانت مكلفة للأمانة، احتياجات استشوار مثلا، أشياء كانوا يحتاجوها استخدامات يومية، هذه تقريبا اللي كانوا يحتاجوها أكثر شيء من أمنيات يعني أتحققت لهم الحمد لله.
1: حدثينا عن مشاركتكم في خدمة زوار المسجد الحرام، إيش أبرز الأدوار اللي قدمتوها؟
0: يا رب لك الحمد، إحنا ما بيمر علينا موسم حج، أي موسم بيكون فيه يعني خدمة لضيوف الرحمن إلا ونشارك فيه، سواء مع جهات حكومية أو جهات أهلية، بتكون لنا مشاركات، شاركنا مع وزارة الحج في برنامج كن عونا خدمة ضيوف الرحمن من خلال الإرشاد أو الترجمة أو اللي هو استقبالهم وتوديعهم من خلال نقاط استقبال الحجاج في أماكن سكنهم، فكانت صراحة لها أثر جدا جميل من مختلف الجنسيات، درجة إنه ضيوف رحمن إحنا ما إحنا عارفين يعني إيش لغتهم، لكن
1: كنت تحاول يعني تساعدوهم
0: تعابيرهم، كنا بنحاول إنه يعني نسعدهم بأي طريقة من الطرق، ويا رب لك الحمد يعني الجهات برضو كانوا متعاونين معانا إنجاز الشيء ده، والحمد لله كانت فرص صراحة مرة جميلة.
1: أستاذ إحسان، كيف تستعدون للمشاركات الكبرى مثل موسم الحج أو الفعاليات الأخرى؟
0: بتكون في اللي هي دورات تدريبية في جهات بتقدمها، إنه المهارات الناعمة لخدمة ضيوف الرحمن، كيف مثلا أنا ضيف الرحمن بيجيني ما بيتكلم لا اللغة العربية ولا الإنجليزية، بيكون إيوه عندنا متطوعين بيتكلم أو متطوعات بيتكلموا عدة لغات، بنحاول نشوف كل فرصة تطوعية إيش جنسية الضيوف الرحمن هذولي، وإيوه بنجيبهم، يعني ممكن العدد ما يكون كبير اللي يعرفوا يعني الترجمة، لكن بتكون مثلا متطوع أو متطوعة كيف الغرض إنه إحنا نوصل يعني للمعنى اللي هو يحتاجه الضيف.
1: طبعا يعني الفريق شارك في مبادرات خارج المملكة، كيف تصفي هذه التجربة وما مدى أثرها؟
0: بالنسبة للأثر كان الأثر صراحة جدا عظيم، كانت لنا مبادرة في مشاركة في مؤتمر في قطر كان على العمل التطوعي، ورش عمل شاركنا فيها كان لها أثر كبير، أتعلمنا منها واستفدنا من تجارب الآخرين في ممارستهم للعمل التطوعي، كانت لنا برضو مشاركة في مؤتمر عن طريق مؤسسة العمل التطوعي الدولي لتمكين المتطوعين في العمل التطوعي من خلال ممارستهم للأعمال التطوعية، الحمد لله كانت تجارب جميلة واستفدنا من تبادل الخبرات أفكار والمبادرات والفرص التطوعية.
1: بالنسبة للمبادرات يعني اللي تم تقديمها لخدمة الأيتام والأسر المنتجة، كلمينا عن أبرز هذه المبادرات.
0: كانت لنا مبادرة هي إحنا بنسويها تقريبا في برنامج صيفي، بندرب اليتيم وأسر الأيتام لتحويل الأسر المحتاجة لأسر متوسطة الدخل أو لأسر منتجة يكون عندها دخل إذا ما كان شهري يكون يعني حتى لو بين فترة وفترة، بنتعاون معاهم اللي هو تعليمهم للحرف اليدوية سواء صناعة العطور أو صناعة البخور أو صناعة الشمول. المبادرة تحت مسمى حرفتي هويتي، شاركنا فيها في ملتقى إحسان عمان، وكان يا رب لك الحمد كان فريقنا حصل على المركز الأول على مستوى الخليج، وإن شاء الله بإذن الله إحنا سوينا عصف ذهن المتطوعات يعني في الفريق إنه إحنا المبادرة هذه ما نبغاها فقط يعني تكون لأسر الأيتام فقط، نحتاج إنه تكون يعني كمان لضيوف الرحمن حتى تكون ذكرى حلوة لهم، يعني شيء صنعوه في مكة وأخذوه لبلدهم، حتكون فكرة مرة حلوة، إن شاء الله بنسعى إنه نطبق الفكرة هذه بإذن الله.
1: بإذن الله. كيف تساهمون في تعزيز ثقافة العمل التطوعي بين الشباب؟

0: كيف بيتم أيضا استقطاب وتدريب المتطوعين من داخل الفريق؟
1: تعزيز ثقافة العمل التطوعي للشباب صراحة موضوع ما هو سهل، لكن إحنا أبسط طريقة ممكن إنه كفريق إحنا نسويها من خلال مشاركتهم في الملتقيات والمؤتمرات اللي تهتم بالعمل التطوعي، بالإضافة للدورات التدريبية اللي تعزز ثقافة العمل التطوعي للمتطوع وتمكينه في العمل التطوعي. كان لها أثر كبير للأمانة إنه المتطوع يعني يعرف إيش المبادرات اللي تناسب ميوله، إيش الإمكانيات اللي المتطوع نفسه يشوف الفرص التطوعية اللي تناسبه، إيش الإمكانيات اللي المتطوع يعني يعرف إنه أنا مثلا هذه الإمكانية إنه أنا أقدر يعني أقدم العمل التطوعي فيها. ويارب لك الحمد من خلال الدورات كان لهم أثر كبير في تعليمهم وتعزيز ثقافة العمل التطوعي.
0: هل مثلاً في تحديات واجهتكم في مسيرتكم تذكريها وكيف تمكنتوا من تجاوزها؟
1: أكيد صراحة واجهات، خصوصاً في البدايات إنه ما كنا نتوقع إنه مثلاً في يوم يجي ممكن تتلغي فعالية مثلاً عشان مثلاً عدم وجود داعم رعاة. فيا رب لك الحمد يعني فعاليات بعض الأحيان بنقول إنه خلاص حتتلغي، بس في يعني متطوعين ومتطوعات للأمانة بيعطوني القوة إنه لا الفعاليات ما نوصل لإنه نلغيها، نحاول قد ما نقدر إنه نكون تيم قوي، ندور على راعي قد ما نقدر، نقوم الفعالية هذه بقد ما نقدر بأقل الإمكانيات. ويا رب لك الحمد صارت فعاليات يعني بأقل الإمكانيات، ويا رب لك الحمد كانت من أفضل الفعاليات.
0: هل تفتكري أبرز إنجاز تعتزوا به حتى اليوم؟
1: للأمانة أبرز إنجاز ممكن نقدر نفتخر فيه مرة إنه انضمام صاحب السمو الملكي الأمير البلدر السلطان بن عبد العزيز آل سعود الله يعطيه العافية. كانت لفتة جد جميلة، كلنا كنا مصدومين إنه كيف واحدة من المتطوعات جلسة تقول إنه إحسان يعني الفريق اللي الشيء اللي إحنا قدمناه ما هو قليل، يعني ما كان داخل السعودية وبس أتنقلنا من أماكن وواجهتنا صعوبات، مبادرات كنا نقول مستحيل إنه نسويها، ويا رب لك الحمد. بالإضافة للفعالية هذه اللي فزنا فيها بالمركز الأول برضو يعني قدمنا المبادرة وما كنا متخيلين أبداً إحنا نفوز بين فرق يعني على مستوى الوطن العربي.
0: إيش هي طموحاتكم المستقبلية لتطوير الفريق وتوسيع أثره في المجتمع، وإيش هو الدور اللي بتلعبه الشركات المجتمعية في نجاح أعمالكم؟
1: بإذن الله إحنا الآن بنسعى فريق التطوعي تكون له نقلة نوعية بإذن الله في ممارسة الأعمال التطوعية من خلال تمكين المتطوعين بشكل أوسع، ابتكار الفرص التطوعية بشكل أفضل، بالإضافة لتدريب وتمكين المتطوعين في أعمال تطوعية ما صارت بتكون جديدة بإذن الله. إن شاء الله يعني نقول بإذن الواحد الأحد حيكون هذا الشيء ممكن هو اللي يخلي الفريق إنه بتكون له نقلة نوعية بإذن الله حتكون حلوة في مجال العمل التطوعي
0: بإذن الله. في ختام هذه الحلقة من برنامج شرف لنا نؤكد بأن العمل التطوعي ليس مجرد مبادرات عابرة، بل رسالة تبنى بها المجتمعات وتصنع بها الفوارق الحقيقية. كل الشكر والتقدير للأستاذة إحسان على هذه الرحلة الملهمة التي عرفتنا من خلالها بجهود الفريق وإنجازاته وعلى ما يقدمونه من عطاء صادق يعكس روح الانتماء لهذا الوطن الغالي. ولكل من يزرع الأثر ويمنح من وقته وجهده لخدمة المجتمع، ولكل يد تعمل بإخلاص في خدمة الحجاج وتسهم في تسهيل هذه الرحلة الإيمانية العظيمة، شكرا لكم جميعا. فبكم يزدهر العطاء وبجهودكم تتسع دائرة الخير. بهذا مستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام برنامجنا شرف لنا والذي نوافيكم به في كل حج من كل عام، وفي نهاية هذا اللقاء لكم منا كل التحايا على أن نلقاكم في عام آخر بعطاء يتجدد ونماذج مشرفة من مملكتنا الغالية. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد فاطمة شرف، من التقديم دلال محمد خياط، من الإخراج سعاد طنطاوي. شكرا لكم مستمعينا، في أمان الله.
2: جهود بشرية متواصلة لخدمة ضيوف الرحمن، وفاء للواجب وأداء لهذا الشرف العظيم. شرف لنا مع فاطمة شرف ودلال خياط، إخراج سعاد طنطاو. معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة FM.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأخصائية نور سعيد باقديم، تجمع الرياض الصحي الثاني، أخصائية علاج تنفسي. اليوم نشارككم مجموعة من النصائح المهمة تساعدكم على أداء مناسك الحج براحة وصحة وسلامة بإذن الله. أهم النصائح: الحرص على أخذ قسط كافي من النوم بين فترات أداء المناسك في النوم الجيد يساعد على تجديد الطاقة، تقليل من الإجهاد، ويزيد من القدرة التحمل خلال أيام الحج. كما ينصح قدر الإمكان بتوفير بيئة مناسبة للنوم، مثل استخدام سدادات الأذن لتقليل الضوضاء المحيطة، استخدام غطاء العين للمساعدة على النوم بشكل أعمق في الأماكن المضيئة. ولا ننسى أن النوم الجيد ليس رفاهية، بل هو عنصر أساسي للحفاظ على الصحة الجسدية والنفسية، مما ينعكس إيجاباً على أداء المناسك براحة وطمأنينة. نسأل الله أن يتقبل من الجميع حجهم ويمنحهم الصحة والعافية.
2: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة FM.
4: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: في موسم الحج تعمل الجهات العلمية ومنسوبوها من المبتكرين لتعزيز الخدمات ذات الصلة لخدمة ضيوف الرحمن. مبدعون مع ريهام قبوري وعبد العزيز الزيد، إخراج أسامة باريان.

0: أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مبدعون في الحج، الذي يسلط الضوء على أهم وأبرز الدراسات والأبحاث التي يتم تطبيقها كل عام في خدمة الحجاج والمعتمرين القادمين إلى مكة والمشاعر المقدسة، بهدف تسهيل كل الصعوبات التي يواجهونها أثناء فريضة الحج، حيث تعمل جميع الجهات الحكومية وعلى رأسهم معهد خادم الحرمين الشريفين وجامعة أم القرى وجميع الجهات الحكومية المعنية بخدمة الحجاج وتسهيل أدائهم لفريضة الحج. ضيفنا اليوم الأستاذ حسين القحطاني الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد. أستاذ حسين، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا
0: أستاذ حسين. ما أهم التقنيات الحديثة التي تستخدمونها لرصد الأحوال الجوية بدقة عالية؟
1: نعم، حقيقة المركز الوطني للأرصاد يعمل وفق أفضل المعايير الدولية في رصد ومراقبة الطقس في المملكة، وإذا خصينا اليوم المشاعر المقدسة فالمركز الوطني للأرصاد يسير تقنيات عالية الجودة كرادارات الطقس وصور الأقمار الصناعية والمحطات الأوتوماتيكية وأيضا المحطات المأهولة العاملة بالراصدين والمتنبيين الجويين. أيضا يستخدم النمذجة العددية في مراقبة الظواهر الجوية. لا شك أن اليوم المركز الوطني للأرصاد يستفيد من كافة التقنيات المعنية بالطقس والمناخ في مراقبة أجواء المشاعر على مدار الساعة.
0: أستاذ حسين، كيف تساهم الأقمار الصناعية في متابعة حالة الطقس في مكة والمشاعر المقدسة؟
1: نعم، ميزة الأقمار الصناعية تعطيني فرصة لرصد الظواهر الجوية المحتملة التي ستدخل على المملكة بوقت مبكر، ثم بعد ذلك يلتقط هذه الظواهر الجوية خاصة تكون السحب رادار الطقس، بالإضافة إلى النماذج العددية التي تستفيد من كل هذه المعطيات في إعطاء تصور مستقبلي لفرص تكون الظواهر الجوية على المملكة.
0: جميل، ما أبرز التحديات المناخية التي قد يواجهها الحجاج في المشاعر المقدسة؟
1: نعم، حقيقة المركز عقد أمس ورشة عمل تحت مسمى الأثر المناخي لحج هذا العام. هذه الورشة شارك فيها معظم القطاعات الحكومية المعنية بتسيير حركة الحجاج في المشاعر المقدسة، وشرح من خلالها الإطار المناخي لهذه الفترة. المركز بعون الله في واحد الحجة سيعلن عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال موسم حج هذا العام، وبالمناسبة اليوم حج هذا العام يدخل في فصل الربيع بعد مرور وقت طويل، ونحن في فصل الصيف، ولن يعود فصل الصيف إلا بعد 25 عاما لموسم الحج.
0: لما نتكلم أستاذ حسين على اليوم، إحنا في عصر التقنية وعصر التطبيقات والذكاء الاصطناعي، اليوم الحاج هل هنالك تطبيقات أو منصات رقمية يمكن للحاج استخدامها لمعرفة حالة الطقس؟
1: نعم، المركز الوطني للأرصاد لديه تطبيق أنواع، وهو تطبيق حقيقة عالي الجودة، ولديه 9 لغات لبيانات الطقس والمناخ، بهدف تسهيل مهمة المتابعين للظواهر الجوية وعناصر الطقس، وأيضا لديه نافذة خاصة بالمشاعر المقدسة لتسهيل مهمة التقاط المعلومات والتنبيهات والرسائل المرتبطة بالطقس.
0: في عبر هذا التطبيق ترسل تحذيرات في حال مثلا وجود تقلبات جوية؟
1: نعم، يعطي على كل موقع موجود فيه، يعطي الحالة الجوية المتوقعة ويرسل رسالة إنذار أو تحذير بالظاهرة الجوية والمدد الزمنية لهذه الحالة.
0: اسم التطبيق مرة أخرى أستاذ
1: أنواع.
0: حسين، أنواع. طيب،
1: نعم،
0: كيف تساعد أستاذ حسين التنبيهات المبكرة في حماية الحجاج من الظواهر الجوية الخطرة؟
1: يعني لا شك أن الخطط التي يعمل بها المركز الوطني للأرصاد تنسجم تماما مع إطار عمل الجهات المعنية وفق أنظمة محددة في هذا الجانب. العمل الاستباقي الكبير اللي يقوم فيه المركز بالتعاون مع القطاعات والجهات العاملة في موسم الحج يحقق لنا هدف كبير في مسألة مراقبة الظواهر الجوية واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق الخطط لكل جهة معنية في ذلك لتحقيق الهدف الأسمى، وهو حماية وسلامة حجاج بيت الله.
0: كيف يتم التنسيق بين الأرصاد والجهات الأخرى لضمان سلامة الحجاج؟
1: يعني أنا كما ذكرت أن اليوم المركز يقوم بإجراءات استباقية كالتمارين الافتراضية للظواهر الجوية، وأيضا ورش العمل للأثر المناخي، وكذلك الإعلانات المرتبطة بذلك، يضاف إلى ذلك الأنظمة المعنية بمتابعة ومراقبة الظواهر الجوية المنسجمة مع الجهات الحكومية. اليوم هناك آلية التعامل مع الظواهر الجوية، النظام الآلي للإنذار المبكر، الخطط المشتركة في ذلك. كل هذه الأعمال تعطي مساحة للتكامل العملي في مراقبة الظواهر الجوية واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاهها.
0: أخيرا أستاذ حسين، لو أبغى أسألك عن موسم الحج القادم، أبرز التوقعات الجوية للموسم وأكثر شيء تحذر منه، خصوصا إحنا دائما أكثر سؤال بيسأل يوم عرفة مش مسحار ولا بيكون قابل مثلا إنه الحرارة محتملة، إيش أبرز التصورات المبدئية حول يعني أيام الحج بالنسبة للأحوال الجوية ودرجات الحرارة؟
1: نعم، يعني أنا ذكرت لك أن يعني موسم حج هذا العام يأتي في أواخر فصل الربيع.
0: ممتاز.
1: التوقعات الأولية يعني تشير إلى أن الطقس قد يكون ساخن، لكنه ليس بنفس المعدلات اللي عشناها في فصل الصيف. وأنا لا أريد أن أستبق بيان المركز الوطني للأرصاد الذي يصدر في واحد الحجة ويعطي تصورات تكاملية عن الظواهر الجوية المحتملة، لكن بصفة عامة كما ذكرت أن حج هذا العام يأتي في فصل الربيع، وتوقعات بأن درجات الحرارة لن تكون بنفس المعدلات التي عشناها في المواسم السابقة.
0: أستاذ حسين القحطاني الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، نشكركم على جهودكم المبذولة وكل ما تقدمونه للحجاج لتسهيل أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

0: نود في الختام نشكركم على جهودكم المبذولة ولكل ما تقدمونه للحجاج لتسهيل أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة منذ وصولهم حتى مغادرتهم، حاملين معهم قصصا تسرد ووقائع تذكر.
1: في موسم الحج تعمل الجهات العلمية ومنسوبوها من المبتكرين لتعزيز الخدمات ذات الصلة لخدمة ضيوف الرحمن. مبدعون مع ريهام قبوري وعبد العزيز الزيد، إخراج أسامة باريان.

0: كرم الله تعالى على عباده أن خص بعض الأيام بمزيد من الفضل والأجر المضاعف. أيام معلومات مع عبد العزيز العضيلة وأكرم عمر، إخراج حسين بحة.
1: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. ها نحن في ختام الرحلة، في آخر مشاهد الحج العظيم، وفي الأيام التي تسمى بخواتيم النعم وتمام البركة. اليوم الثاني من أيام التشريق، اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، يوم تتواصل فيه الطاعة ويستمر فيه التكبير، ويرمى فيه الشيطان مرة أخرى، وكأن الحاج يعلن: لن أكتفي برمية واحدة، بل سأكرر الرفض وأجدد العهد وأبقى ثابتا. يرمي الحجاج الجمرات الثلاث كما فعلوا في اليوم السابق، الصغرى فالوسطى فالكبرى، ومع كل حصى يولد في القلب قرار جديد ويقين أقوى بأن الرجوع إلى الله هو أعظم ربح. وفي نهاية هذا اليوم يقف الحاج أمام خيارين: إما أن يعجل ويغادر منا قبل غروب الشمس كما قال الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، وإما أن يتم فيبقى إلى اليوم الثالث عشر وهو الأفضل والأكمل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

عزيزي المستمع، في يوم 13 هو آخر أيام التشريق وآخر أيام الحج، ويعرف بيوم النفر الثاني، وهو اليوم الذي يعيشه من لم يتعجل بالخروج في اليوم 12، فاختار أن يتم المناسك ويكمل البر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يوم اختياري لمن أراد التمام، لكنه يحمل فضيلة الخاتمة الهادئة والمقام الطويل في ذكر الله، وفيه ترمى الجمرات للمرة الأخيرة، ثم يتهيأ الحاج للرحيل وقد حمل في قلبه يقينا، وفي روحه سلاما، وفي صدره شوقا لا ينطفئ. إنه يوم الوداع الهادئ، يوم التأمل العميق، يوم القلب الممتلئ، ثم ينظر إلى منى نظرة المحب الذي لا يدري هل يعود أم لا، يمشي متثاقلا ليس من التعب بل من حنين بدأ قبل أن يفارقه المكان.

عزيزي المستمع، أيام التشريق هي أيام نادرة فيها يكتمل البناء الروحي للحاج، وفيها يتذوق المؤمن حلاوة الثبات. فليس الشأن في أن تبدأ فقط، بل في أن تحسن الخاتمة، من منى إلى مكة، ومن التكبير إلى التهليل، ومن الجمرات إلى الطواف. يرحل الحاج وهو يعلم أن الله قد اصطفاه وقربه ونقاه وودعه بقبول لا يقدر بثمن.

0: عزيزي المستمع، بعد هذه الأيام العظيمة والمشاهد الخاشعة والطاعات المتوالية، لنا نحن المستمعين دروس لا تنسى وعبر لا تعد. أن الطاعة تعيد ترتيب القلب، وأن الذكر هو مفتاح الثبات، وأن لكل نسك نهاية، ولكل نهاية بداية جديدة. انتهت المناسك ولكن لا ينتهي الذكر، انتهى موسم الحج ولكن لا تنتهي رحلة الإيمان، انتهت أيام معلومات ولكن تبقى المعلومات في القلب نبراسا وفي الوجدان طريقا. اللهم كما بلغت حجاجك تمام النسك فبلغنا تمام القرب. اللهم اجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا، واكتب لنا حجا قبل الممات ورضا لا يعقبه سخط ونورا لا ينطفئ أبدا. واجعل ما سمعناه في أيام معلومات نورا لقلوبنا وزادا لأرواحنا وشاهدا لنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين.
1: من كرم الله تعالى على عباده أن خص بعض الأيام بمزيد من الفضل والأجر المضاعف. أيام معلومات مع عبد العزيز العضيلة وأكرم عمر، إخراج حسين بحة.
2: للحج مناسك يجب على الحاج أن يلتزم بها ويستوفيها ليكون حجه صحيحا. مناسك الحج مع شاكر السيالي والشيخ الدكتور محمد عمر بازمول، إخراج صالح حبيب.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الحاج، عزيزي المستمع، عرفات أو عرفة المكان الذي يؤدي فيه الحجاج ركن الحج، وهو الوقوف بها، الركن الذي إذا فات فات الحج بفواته، وعليه الحج من قابل لحديث الحج عرفة، وهي ما جاوز وادي عرنة إلى الجبال المقابلة. وقد وضعت الدولة السعودية اليوم علامات حول أرض عرفة تبين حدودها، يجب على الحاج أن ينتبه لها لئلا يقع وقوفه خارج عرفة فيفوته الحج. أما جبل الرحمة في وسط عرفات فليس هو نهاية عرفات، ووادي عرنة ليس من عرفة، ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل عرفة موقف وارتفعوا عن بطن عرنة. ووادي نمرة ليس من عرفة، نزل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم قبيل الوقوف بعرفة. ومسجد عرفة الذي يسمى مسجد إبراهيم ويسمى مسجد نمرة تكرر توسيعه، وأكبر توسيع حصلت له في الدولة السعودية، وليس جميعه في عرفة. وفي داخل المسجد علامات تبين للحاج ما هو من عرفات وما ليس منها، فينبغي النظر إليها. قال تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، فأمرهم أن يقفوا بعرفات ويفيضوا منها إلى مزدلفة مع سائر الناس، خلافا لما كان يفعله أهل مكة أهل قريش ويدعون أنهم أهل الحمص فيمتنعون أن يقفوا بعرفات العرب.
2: مناسك الحج على جدة FM.
3: ويوم عرفة هو التاسع من ذي الحجة، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة من زوال الشمس يوم عرفة، ويمتد وقت الوقوف إلى طلوع الفجر الصادق يوم عيد النحر اليوم العاشر من ذي الحجة. ولو وقف بعرفة في غير هذا الوقت كان وقوفه باطلا اتفاقا في الجملة. والمطلوب أن يوجد الحاج في عرفة ولو زمنا قليلا جدا. عن عروة بن المضرس قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بجمع يعني بالمزدلفة، فقلت: يا رسول الله، جئتك من جبلي طي، أتعبت نفسي وأنضيت راحلتي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال: من شهد معنا هذه الصلاة يعني صلاة الفجر بجمع يعني بمزدلفة ووقف معنا حتى نفيض منه، وقد أفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. وعند الحنابلة وقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر، والجمع بين الليل والنهار بأن يستمر إلى أن تغرب الشمس بعرفة سنة عند الشهر.

0: الشافعية ورواية عن أحمد. والمذهب عند الحنابلة أنه واجب، وكذا عند الحنفية. ويرى المالكية أنه يجب الوقوف بعرفة نهارا، أما الوقوف بعرفة ليلا عندهم ولو لحظة فهو ركن. ومن فضل يوم عرفة ما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. ويشترط لتحقق الوقوف بعرفة للحاج أن يكون الوقوف في أرض عرفات، وأن يكون الوقوف في زمن الوقوف، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة من يوم عرفة. فمن طلع الفجر ولم يقف في شيء من عرفة فقد فاته الحج. وإذا أخطأ الناس في الوقوف بعرفة فلا يخلو الحال من أن يكون في المكان أو أن يكون في الزمان. فإن كان الخطأ في المكان بحيث وقف الحجيج بغير أرض عرفة، فإن وقوفهم لا يجزي باتفاق الفقهاء، ويلزمهم القضاء سواء كانوا جمعا كثيرا أو قليلا. أما إن كان الخطأ في الزمان فقد جاء في الحديث: وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون، وكل عرفة موقف، وكل منى منحر، وكل فجاج مكة منحر، وكل جمع موقف. فالوقوف صحيح، فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم وقت الوقوف أو الحج هو وقت تقف أو تحج فيه الناس. وكيفما حصل الواقف بعرفة وهو عاقل أجزاؤه، سواء كان قائما أو جالسا أو راكبا أو نائما، وإن مر بها مجتازا فلم يعلم أنها عرفة أجزاؤه أيضا. ولا يصح الوقوف من المجنون، ولا يصح على الصحيح من المذهب وقوف السكران والمغمي عليه.
1: مناسك الحج على جدة FM.
0: ويسن الاغتسال للوقوف بعرفة، لما روي عن علي بن مسعود بن عمر رضي الله عنهم أنهم كانوا يغتسلون إذا راحوا لعرفة. وعن علي رضي الله عنه لما سئل عن الغسل قال: يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. ولأنه قربة يجتمع لها الخلق في موضع واحد فشرع لها الغسل كصلاة الجمعة والعيدين. ويستحب للإمام أو نائبه أن يخطب خطبة واحدة يقصرها. ويسن أن يجمع الحاج بين صلاة الظهر والعصر تقديما في وقت الظهر بأذان وإقامتين اتباعا للسنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ويكره التطوع بين صلاتي الظهر والعصر بعرفة، لحديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. واتفق الفقهاء على أنه إذا فرغ الناس من صلاتي الظهر والعصر فإن السنة أن يسيروا في الحال إلى الموقف ويعجلوا المسير. وإذا غربت الشمس يوم عرفة أفاض الإمام والناس وعليهم السكينة والوقار، فمن وجد فرجة أسرع فيها بدون أن يؤذي الناس. ويستحب أن يكون الحاج طاهرا مدة الوقوف، ولا يشرع الصعود جبل عرفة المسمى بجبل الرحمة. ويستحب الإكثار من عمل الخير يوم عرفة بأنواعه من العبادات والأذكار وقراءة القرآن وغير ذلك، لحديث ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من عمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه، يعني أيام العشر. قالوا: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. فيكثر من الدعاء بالمأثور وغيره، والتهليل والتلبية والاستغفار والتوبة والتضرع وقراءة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه وظيفة هذا اليوم، ولا يقصر في ذلك، وهو معظم الحج مطلوب ويستفرغ الوسع فيه. ويكثر من هذا الذكر والدعاء قائما وقاعدا ويرفع يديه في الدعاء. وينبغي أن يأتي بهذه الأذكار كلها، فتارة يهلل وتارة يكبر وتارة يسبح وتارة يقرأ القرآن وتارة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتارة يدعو وتارة يستغفر. وفي الحديث: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. والجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بعد الخروج من عرفة سنة، وهذا باتفاق الفقهاء. ويكره في يوم عرفة ترك الإقامة بين الصلاتين المجموعتين بعرفة، فقد اتفق الفقهاء على استحباب الإقامة لكل صلاة من الصلاتين المجموعتين بعرفة. ويكره صوم يوم عرفة للحاج ليكون أقوى له على الوقوف وذكر الله. أما غير الحاج فإنه يستحب له صوم يوم عرفة. ويستحب أن ينزل الحاج في ضحى اليوم التاسع يوم عرفة بنمرة، ويمكث إلى الظهر ليشهد مع الإمام الخطبة وجمع صلاتي الظهر والعصر.

0: يجهر في التلبية من غير مبالغة، ويأتي بصيغتها المعروفة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومما ورد في التلبية بعرفة خاصة أنه لما وقف الموقف صلى الله عليه وسلم قال: لبيك اللهم لبيك، ثم قال: إنما الخير خير الآخرة، وفي رواية: لبيك إن العيش عيش الآخرة. وأما الأدعية والإذكار فإخفاؤه أولى، إلا أن أحتاج أن يسمع أو من يقتدي أن يسمع من يقتدي به فيها. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: للحج مناسك يجب على الحاج أن يلتزم بها ويستوفيها ليكون حجه صحيحا. مناسك الحج مع شاكر السيالي والشيخ الدكتور محمد عمر بازمول، إخراج صالح حبيب.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
3: حج اخضر.
4: تعتمد مشاريع حج أخضر على حلول ذكية وتقنيات رقمية متقدمة لإدارة الحشود والخدمات البيئية، في خطوة تعكس توجه المملكة نحو بناء مدن ذكية ومستدامة تخدم ملايين الحجاج سنوياً.
3: حج أخضر. من مؤشرات الرؤيا: استناداً إلى البيانات الواردة في التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030، احتلت المملكة المرتبة 17 عالمياً في مؤشر المشاركة الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة، وهو ما يعكس مستوى نضج البنية التحتية الرقمية وكفاءة منصات التعاملات الحكومية الذكية.

0: مدرسة إيمانية وتربوية عظيمة، هي رحلة الذنب المغفور وفرصة لتزكية النفس. طهر البدايات مع شذى الحربي والدكتور صالح دردير، إخراج فيصل الغامدي.
1: السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا فيكم في برنامجنا الجميل طهر البدايات. اليوم رح نتكلم عن بعض من المقتطفات من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه المقتطفات النبوية من حج المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، لأن الحاج هذه الرحلة التحرر والتطهير الداخلي. الحاج كان لدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ممتلئ بالقيم العظيمة والجميلة، كان أولها التواضع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتواضع بشكل ملفت في الحج، فكان الناس ينظرون إلى تواضعه وكان ينفذ هذا التواضع. كان النبي صلى الله وسلامه عليه رحيما بالناس وكان رفيقا بهم، بل أنه كان دائما يقول افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، كان يسهل على المؤمنين، كان رؤوفا رحيما بهم حتى في مناسك الحج، لأنه هذا النسك العظيم وهذا الركن العظيم يحتاج كثير من الصبر والجهد. النبي صلوات الله وسلامه عليه كان دائما هادئا، يريد أن يعلم الناس الهدوء، كان حتى لا يضرب الدابة، وكان يقول أيها الناس السكينة السكينة. هذا الهدوء والاطمئنان والتحرك بشكل منظم مما دعا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحج. يريد الناس أن يحجوا دائما بهدوء، يحجون دائما بأدب وسكينة واحترام وروية، لا يريد أن يتصارخ الناس أو يتخاصمون أو يتجادلون، فالحج ليس كذلك. أيضا في خطبة الوداع، هذه الخطبة العظيمة التي امتلأت بالقيم وامتلأت بالجماليات، ولعل أعظم ما يتوارده الناس لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا الفقد العظيم. هذه الخطبة التي تحدث عنها النبي صلوات الله وسلامه عليه أيضا فيها جانب من المساواة والتعليم للناس، وأن الحج هذه الشعيرة العظيمة هي رحلة للتعلم. أيضا في الطهارة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما يشير إلى أنه الحاج عندما تؤدي هذا النسك العظيم بهذه التطبيقات الرائعة يخرج كيوم ولدته أمه، هناك مكافأة، هناك جائزة تنتظرك، فقط اصنع ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم، فقط افعل ما فعله السلف الصالح. حتى أن السيدة عائشة أمنا أم المؤمنين الحميراء حبيبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت من أعظم من نقل علم مناسك الحج عن النبي، وكانت تجيب النساء وتفقههن وتقول الحج ليس فقط للرجال، بل المرأة إن حجت بعقل وقلب فزادت إيمانا، فهذا هو الحج المبرور. الحج تاج العبادات، الحج تاج العبادات. وكان عبد الله بن عباس في الحج كان معلما، يجلس في مكة يفسر القرآن ويشرح مناسك الحج ويحل مشاكل الحجيج. فالحج في كثير من هذه التفاصيل العظيمة. في التربية كان النبي صلوات الله وسلامه عليه يربي أصحابه حتى في الحج، بل أنه ما كان يقول شيء إلا يفعله بحذافيره، صلوا كما رأيتموني أصلي، حتى أنه في الحج كان يحضر الحجام ويحضر. هذه التفاصيل التي كان يصنعها النبي صلى الله عليه وآله أو كان يقولها كان يصنعها نعم أمام الصحابة حتى يرون ويؤمنون. وهذه من الجماليات العظيمة. في الذكر كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحج يقول خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. حتى الذكر كان يعلمه النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه، حتى في نهاية الحج، حتى في الختام، حتى عندما انتهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الركن قال ألا هل بلغت اللهم فاشهد. فهذا الحج، هذه الشعيرة، هذا الركن العظيم، هذا

0: الجانب الملهم الممتلئ بالمشاعر والروحانيات والإيمانيات هو عبارة عن رحلة إيمانية تحولية تساعد الإنسان أن يكون شخصا مختلف، يكون شخص آخر مختلف. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه من تواضعه إذا رأى الكعبة بكى يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. هذه كلمة حينا ربنا بالسلام، ما فإذا حييتم بتحية وتحيتهم فيها سلام، حتى أنه في الجنة كأنه يناجي ربه، يعني يا رب أدخلنا الجنة وحينا بالسلام، يعني في الجنة حينا بالسلام. هذه الجماليات العظيمة. والله إن مشروع الحج هو مشروع إصلاح كامل للذات وللإنسان، لعقله، لأفكاره، لسلوكاته، لتصرفاته. لأن الحاج هذه نقطة تغير وتحول، هي أنت تنفصل عن الواقع بواقع آخر جميل عظيم روحاني رباني سنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشرحه للناس حتى يستطيعون أن ينتهوا من هذا النسك العظيم. من استطاع إليه سبيلا، ليس كل الناس تستطيع، ولكن إذا قيد لك الله أمرا وإن استطعت وإن فعل فقدمه على أجمل خطى، قدمه على أجمل شكل. كان عبد الله بن عمر يتحرى خطوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل شيء أثناء الحج، حتى إذا وقف النبي في مكان وقف فيه، وإذا دعا بدعاء دعا به. قيل عنه ما حج ابن عمر إلا ودموعه لا تتوقف، وكأن كل نسك عنده ذكرى للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
1: مدرسة إيمانية وتربوية عظيمة هي رحلة الذنب المغفور وفرصة لتزكية النفس. طهر البدايات مع شذى الحربي والدكتور صالح دردير، إخراج فيصل الغامدي.
2: قصص من الحرمين مع حسين فلاتة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في حلقة جديدة من برنامجكم قصص من الحرمين. أحييكم اليوم مع قصة طريفة لها عبر فريدة. يروى أن سفيان ابن عيينة كان جالسا مع بعض طلابه فحدثهم بحديث ماء زمزم لما شرب له، فقام رجل من المجلس ثم عاد فقال يا أبا محمد أليس الحديث صحيحا الذي حدثتنا فيه عن زمزم أنه لما شرب له؟ قال سفيان نعم. قال فإني قد شربت الآن دلوا من زمزم على أنك تحدثني بمئة حديث. فقال سفيان مبتسما أقعد، فحدثه بمئة حديث. ما أجمل فضل الله علينا يا رعاكم الله بهذا الماء المبارك، لأنه سقي الله غياثه لولد خليله، غياثه لمن بعده، لمن شرب بإخلاص سيجد الغوث من رب كريم، فهو ماء مبارك وهو ماء لما شرب له. علينا معاشر المؤمنين أن نعلم أبناءنا آداب شرب هذا الماء. من آداب شرب ماء زمزم أن نسمي عند شربه، وأن نحمد بعد شربه، وأن نشكر الله على هذه النعمة مستشعرين فضله علينا وعلى أمنا وعلى أبينا وعلى ابنهما إبراهيم وهاجر وإسماعيل. أيضا من آدابنا مع ماء زمزم أن نستقبل القبلة، وأن نشرب على ثلاث دفعات، وأن لا نتنفس في الإناء الذي نشرب فيه. أيضا من أجل الآداب المنسية التي مع ماء زمزم أن نتضلع وأن نكثر من شرب ماء زمزم،

0: وهذه من السنن المنسية عند بعض المسلمين التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن نداوم عليها يا أحبة، والتضلع أن نشرب ممتلئين من ماء زمزم، لأنها من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأدب الرابع فأن نصب ماء زمزم على الرأس والوجه، لأن في ذلكم يا رعاكم الله بركة لنا ولأبنائنا بإذن المولى جل في علاه. ما أكرم الله وما أجوده وما أجمل هذه البقعة الطاهرة، ماء وزمان ومكان ورب رحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
1: قصص من الحرمين على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور صالح عبد الرحمن العجلان، استشاري أمراض باطنية وأمراض كلى في تجمع الرياض الصحي الثاني. مع اقتراب موسم الحج وارتفاع درجات الحرارة والازدحام والمجهود البدني العالي من الحجاج، يعتبر الجفاف من أكثر المظاهر الصحية شيوعاً. والجفاف لا يعني العطش بحد ذاته فقط، حيث أن الشعور والإحساس بالعطش يقل عند كبار السن. ومن مخاطر الجفاف قصور كلوي حاد، ارتفاع مستوى البوتاسيوم، انخفاض الضغط والتحلل العضلي. لذلك يجب على الحاج الانتباه لأعراضه، مثل الشعور بالعطش، تغير لون البول أعزكم الله إلى اللون الداكن، أو حتى نقصان كميته، صداع وإرهاق بدني قد يلتبس على الحاج مع التعب البدني. لذلك يجب على الحاج الإكثار من السوائل حتى إن لم يشعر بالعطش، تجنب الخروج في أوقات ذروة الحر، واستخدام المظلات إن وجب ذلك. بالنسبة لمريض الكلى الحاج، الكلى تقوم بترشيح السموم والأملاح ونقصان السوائل، يؤدي إلى قصور كلوي حاد على قصور كلوي مزمن. لذلك يجب على الحاج المريض مراجعة طبيبه المختص قبل الوصول للمشاعر، لمراجعة علاجاته بالأخص علاجات الضغط ومرض السكري وبعض مضادات الالتهاب مسكن الآلام، معرفة مستوى الوظائف والاحتفاظ على تقرير عن حالته الصحية وحالته المرضية لعرضها على الطواقم الطبية متى ما اقتضت الحاجة، مراجعة كميات السوائل المسموح بها حيث أنها تختلف من مريض إلى آخر خصوصا مرضى القصور الكلوي المتقدم، تقليل كمية البوتاسيوم والأملاح، مص مكعبات الثلج متى ما شعر المريض بالعطش، ولمريض غسيل الكلى الاحتفاظ بالوصفة الطبية ووصفة الغسيل والحفاظ عليها والحفاظ على الغسيل كما هو مخطط له للتنسيق مع مراكز الغسيل في المشاعر. وفي الختام، الحج لا يدعو للقلق، ولكن الوقاية خير من العلاج. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
3: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: صوت الأثير وقصة نجاح تكتب فصولها في كل موسم حج بين الذاكرة والتذكر. الإذاعة في الحج، سلسلة حلقات وثائقية عن دور الإذاعة السعودية في الحج. الإذاعة في الحج مع محمد الصياري وضيف الله الزهراني، إخراج حسين موري.
1: هذا صوت الإسلام يدعوكم من مهبط الوحي، من جوار الكعبة المشرفة، من مكة المكرمة.
2: من مكة المكرمة ومن موسم الحج انطلقت الشارة الأولى لإذاعات المملكة العربية السعودية، وتحديداً من مرسلة إذاعية تقع في جبل جيجعان بمكة المكرمة تحت مسمى صوت الإسلام، كما أطلقت بعد ذلك بعام واحد شارة أخرى هي إذاعة المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن تحول البث الإذاعي إلى عامة الجمهور المحلي، ولتكون مدينة جدة نقطة انطلاقة له، والتي لم تكن تسمع إلا في منطقة الحجاز وقتها، وقد شهد حينها صدور أول مرسوم ملكي في عهد الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله بتأسيس النظام الإذاعي في المملكة العربية السعودية، ووضع فيه الإطار العام للإذاعة، والذي أكد ضرورة التزام الصدق والأمانة والواقعية والالتزام بالموضوعية في المحتوى البرامجي، وضرورة الاهتمام بالأمور الدينية والاجتماعية وإذاعة القرآن والمواعظ والخطب الدينية.
3: الحمد لله الذي جعل هذا البيت مثابة للناس وأمنا، وجعله أول بيت وضع للناس، فبهذه البقعة المباركة جعل الله بيته العتيق، ومن كل هذه البقعة الشريفة بعث الله صفة أنبيائه ورسله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. لذلك كان الواجب علينا وعلى المسلمين عامة في هذا البلد الأمين أن يعرفوا حق توحيد ربهم وأن يخلصوا العبادة لله سبحانه وحده، فإذا أتم لهم ذلك وأمنوا بمحمد صلوات الله وسلامه عليه وبما جاء به من عند الله، وجب عليهم أن يعتصموا بحبل الله جميعا وبكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنك على الخير، وأن يجتنبوا ما نهت الشريعة عنه. فإذا كنا نريد اجتماع كلمتنا وتوحيد شؤوننا وحفظ جامعتنا، فليس لنا جامعة نجتمع عليها إلا جامعة الكتاب والسنة، فيجب علينا التفقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والاتفاق والاتحاد على ذلك.
4: الإذاعة العربية السعودية.
2: ولا زال التاريخ شاهد على ذلك العصر، حيث يحتفظ بتفاصيل تلك البدايات التي انطلقت من مدينة جدة كأول محطة إذاعية سعودية، التي بدأ إرسالها يوم الوقوف بمشعر عرفة، أي في 9 من شهر ذي الحجة لعام 1368 للهجرة، الموافق للأول من أكتوبر من عام 1949 للميلاد، وشهدت كلمة للملك عبد العزيز التي ألقاها نيابة عنه الأمير فيصل ابن عبد العزيز في حينها، تضمنت تهنئة الحجيج بأداء مناسك الحج والترحيب بقدومهم إلى الأراضي المقدسة.
5: أيها الإخوة المسلمون، أتقدم إليكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، جيران بيت الله الحرام ومسجد رسوله، بأطيب تحية، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم ويجعلنا هداة مهتدين، حافظين لدين الله، متبعين لشريعته، قائمون بما أوجب.

0: يجبه علينا من أداء فرائض الإسلام.
1: ولقد وثق دارة الملك عبد العزيز افتتاح الإذاعة السعودية في ذلك الحين، والتي انطلقت الساعة 7 مساء من حي النزلة بجدة يوم الوقوف بعرفة ليلة عيد الأضحى المبارك، وقد افتتحت بآيات من القرآن الكريم بصوت الشيخ طه الفشني وكلمة للمشرف عليها الأستاذ عبد الرحمن نصر وهو من مصر، استعانت به المملكة لهذا الغرض.
2: الإذاعة اللاسلكية للمملكة العربية السعودية.
1: لقد كانت تلك المحطة والتي انطلقت من مدينة جدة بمثابة النواة الأولى للإذاعات السعودية، حيث كانت متواضعة في إمكاناتها الفنية والتقنية في ذلك الوقت، فقد كانت تعمل على الموجة القصيرة ولا تتجاوز قوتها نحو 3 كيلووات، فيما لم تكن تتجاوز مدة بثها الإذاعي 3 ساعات يومياً. كما تضمن مشروع الإذاعة آنذاك أن تقام غرفة المراقبة الرئيسية وأجهزة الإرسال في مدينة جدة، مع إنشاء استوديو آخر في مكة المكرمة بكامل أجهزته، لتتمكن الإذاعة من نقل برامج الحج وشعائر الحج ورسائل الحجيج بالصوت الأثيري من مكة المكرمة، وكذلك من مشعري عرفات ومنى.
3: دار الإذاعة العربية السعودية.
1: عن تلك البدايات ونشأة الإذاعة السعودية ومسمياتها الأولى إبان انطلاقتها، يقول الدكتور عبد الرحمن الشبيلي رحمه الله، وهو من رواد الإعلام السعودي في حديث الذكريات.
4: إذاعة المملكة العربية السعودية كانت تسمى الإذاعة اللاسلكية للمملكة العربية السعودية في فترة من الفترات، ثم أصبحت تسمى دار الإذاعة العربية السعودية، ولعل بعض الإخوة يتذكرون الأسماء القديمة لهذه الإذاعة. بدأت في يوم عرفة من عام 1368 هجرية في مساء ذلك اليوم 1949 ميلادية، والواقع أنها حظيت بتدوين أفضل في ذلك الوقت، ومع أنها وثقت بدايتها بشكل جيد إلا أنها مع ذلك لم تسلم من الأخطاء التوثيقية، فظهرت علينا قبل عدة سنوات مجلة تعنى بالإعلام والاتصال، فكتبت على صفحتها أو على غلافها: الإذاعة السعودية تبدأ من جبل عرفات. وما إلى ذلك من ما نسج من الخيال حول البداية، فكما أنه قيل من جبل عرفات، إذن من المفترض أن تبدأ في صبيحة يوم عرفات أو من بعد الظهر.
1: بعد ذلك التاريخ، أي في العام 1949 للميلاد، وهو التاريخ الرسمي لإنشاء الإذاعة السعودية، توالى اهتمام الدولة رعاها الله بالإذاعات السعودية كافة وتطوير بثها المشترك لأداء رسالة واحدة وموحدة ولتحقيق الأهداف التي رسمت لها، لتبدأ بنقل شعائر ومناسك الحج إلى العالم الإسلامي في صورة نابضة بالحياة والروحانية الدينية كرسالة سامية لتصل إلى أصقاع المعمورة. من هنا موطن الإسلام ومهبط الوحي وأرض المشاعر والشعائر المقدسة. مستمعين الكرام، وصلنا معكم إلى نهاية هذه الحلقة، وللحديث بقية عن الإذاعة في الحج نستكمله معكم في حلقة يوم الغد.

0: اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: للحج مناسك يجب على الحاج أن يلتزم بها ويستوفيها ليكون حجه صحيحا. مناسك الحج مع شاكر السيالي والشيخ الدكتور محمد عمر بازمول، إخراج صالح حبيب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الحاج، عزيزي المستمع، يشترك الحج والعمرة في 3 أركان، وهي الإحرام والطواف والسعي، ويزيد الحج بركن واحد وهو الوقوف بعرفة، فإن الحج عرفة. وموضوع الحلقة اليوم هو الطواف، والطواف هو الدوران حول البيت الحرام، ولا يدخل الحجر ويطوف من خلفه. عزيزي المستمع، يتنوع الطواف بحسب سبب مشروعيته إلى 7 أنواع، وهي طواف القدوم، طواف الزيارة، طواف الوداع، طواف العمرة، طواف النذر، طواف تحية المسجد الحرام، طواف التطوع. ونتكلم عن بعض هذه الأنواع. أولا طواف القدوم، ويسمى طواف القادم وطواف الورود وطواف الوارد وطواف التحية، لأنه شرع للقادم والوارد من غير مكة لتحية البيت. ويسمى أيضا طواف اللقاء وطواف أول عهده بالبيت. وطواف القدوم سنة للآفاق القادم من خارج مكة تحية للبيت العتيق، لذلك استحب البدء به دون تأخير. ويسقط طواف القدوم عن من كان في مكة، ويسقط عن المعتمر والمتمتع لدخول طواف الفرض عليه، وهو طواف العمرة. فطواف القدوم عندهم خاص بمن أحرم بالحج مفردة أو قارنا بين الحج والعمرة. ومن قصد عرفة رأسا للوقوف يسقط عنه طواف القدوم، لأن محله المسنون قبل وقوفه.
1: مناسك الحج على جدة FM.
2: ثانيا طواف الإفاضة، ويسمى أيضا طواف الزيارة، ويسمى طواف الفرض والركن، لأنه فرض وركن من أركان الحج المجمع عليها. لا يتحلل الحاج بدونه التحلل الأكبر، ولا ينوب عنه شيء البتة، ويؤديه الحاج بعد أن يفيض من عرفة ويبيت بالمزدلفة، وأول وقته من بعد منتصف ليلة النحر، ولا آخر له. ويجوز أن يؤخره ويجعله آخر عهده بالبيت فيجزي عن طواف الوداع. وطواف ثالثا طواف الوداع، ويسمى طواف الصدر وطواف آخر العهد، وهو واجب عند الجمهور ومستحب عند المالكية. رابعا طواف العمرة، وهو ركن فيها، وأول وقته بعد الإحرام بالعمرة، ولا آخر له. خامسا طواف النذر، وهو واجب ولا يختص بوقت إذا لم يعين الناذر في نذره للطواف وقته. سادسا طواف التطوع، ومنه طواف تحية المسجد الحرام عند الدخول. أما طواف التطوع غير الطواف التحية فلا يختص بزمان دون زمان، ويجوز في أوقات كراهة الصلاة عند جمهور الفقهاء، ولا ينبغي له أن يتطوع ويكون عليه غيره من سائر الفروض، ويصح من كل مسلم عاقل مميز ولو من الصغار إذا كان طاهرا. أخي الحاج، عزيزي المستمع، وهذه أحكام عامة في الطواف. أولا على كل طائف أن يطوف حول الكعبة 7 أشواط، لا يجزئ عن الفرض أقل منها. ثانيا لو شك في عدد أشواط الطواف وهو في الطواف بنى على اليقين وهو الأقل. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك، ولأنها عبادة، فمتى شك فيها وهو فيها بنى على اليقين كالصلاة. أما إذا شك بعد الفراغ من الطواف فلا يلتفت إليه عند الجمهور، وإن أخبره ثقة بعد الطواف أخذ به إن كان عدلا عند الأكثر. من أحكام الطواف أيضا أن يقع الطواف في المكان الخاص، وهو حول الكعبة المشرفة داخل المسجد الحرام قريبا من البيت أو بعيدا عنه. ومن أحكام الطواف أن يكون الطواف حول البيت كله، فلا يمشي على الجزء السفلي الخارج عن جدار البيت مرتفعا عن وجه على وجه الأرض على القول بأنه من الكعبة، والطواف من وراء الحجر فرض، من تركه لم يعتد بطوافه، حتى لو مشى على جداره لم يجزئه، لأن الحجر جزء من الكعبة كما ثبت ذلك بالسنة الصحيحة، ويجب أن يكون داخلا في الطواف. والحجر بكسر الحاء وسكون الجيم جزء من البيت تركته قريش لضيق النفقة وأحاطته بجدار. وجاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم؟ فقلت: يا رسول الله، ألا ترد على قواعد إبراهيم؟ قالوا: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. أيضا من أحكام الطواف أن يبتدئ الطائف من الحجر الأسود، وهو شرط فيه، فلا يعتد بالشوط الذي بدأه بعد الحجر الأسود لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولابد أن يحاذي الحجر الأسود بجميع بدنه، ويشرع استلام الركن اليماني بيده فقط إن تيسر، وإلا يمشي بدون إشارة حتى يصل الحجر الأسود، فيكون بذلك قد أدى شوطا، فيستلم الحجر ويقبله أو يشير إليه إذا كان زحام، وكلما حاذ الحجر الأسود أشار إليه حتى في الشوط الأخير عند انصرافه من الطواف. والحجر الأسود كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت.
1: مناسك الحج على جدة FM.
2: من أحكام الطواف أن يكون سير الطائف عن يمين الكعبة، ويجعل يساره لجانب الكعبة، وهذا شرط، والطواف على عكس ذلك باطل، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والطهارة من الحدث والخبث شرط لصحة الطواف عند جمهور أهل العلم، وذهب الحنفية إلى أنه من السنة مؤكدة، فلو طاف بغير طهارة عندهم طوافه صحيح، لكن تجب إعادته ما دام بمكة، وإلا وجب عليه الفداء. واختار ابن تيمية أن الطهارة لا تشترط لصحة الطواف. من أحكام الطواف أن يستر عورته، أن يستر الطائف بالبيت عورته، وهي شرط في صحة الطواف. قال الحنفية: هو واجب في الطواف وليس شرطا لصحته، فمن أخل بستر العورة لخلال المفسد للصلاة بحسب المذاهب فسد طوافه عند الجمهور، وعند الحنفية عليه دم. أخي الحاج، يسن الاطباع في الأشواط كلها للرجال في الطواف القدوم، وقيل في كل طواف بعده سعي، ويشترط الموالاة بين أشواط الطواف كسائر الصلوات، ودليل السنية فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والمشي في الطواف سنة، فإن كان عاجزا عن المشي وطاف محمولا فلا فداء عليه اتفاقا ولا إثم. ويشرع الرمل في الطواف الذي بعده سعي إلا لمن أحرم من مكة في الأشواط الثلاثة الأولى منه، للرجال دون النساء. والرمل هو الإسراع، إسراع المشي مع مقاربة الخطى وهز الكتفين من غير وثب، ويمشي بقية الأشواط. ويصلي الطائف ركعتي الطواف بعد كل سبعة أشواط حتى ولو في وقت النهي، لحديث يا بني عبد مناف: لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة إن شاء من ليل أو نهار. وليس للطواف دعاء أو أذكار معينة لا يجزئ غيره. وورد الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويجوز قراءة القرآن من غير رفع صوت في الطواف، ويباح الكلام المباح الذي يحتاج إليه في الطواف، ويباح الخروج من الطواف لحاجة ضرورية، ويباح الشرب لعدم إخلاله بالموالاة ولقلة زمانه بخلاف الأكل، ويكره الطواف وهو يدافع البول أو الغائط أو هو شديد التوقان إلى الأكل، ونحو ذلك مما يشغله عن حضور القلب في العبادة كما يكره في الصلاة. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: للحج مناسك يجب على الحاج أن يلتزم بها ويستوفيها ليكون حجه صحيحا. مناسك الحج مع شاكر السيالي والشيخ الدكتور محمد عمر بازمول، إخراج صالح حبيب.
0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لأي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

0: من كرم الله تعالى على عباده أن خص بعض الأيام بمزيد من الفضل والأجر المضاعف. أيام معلومات مع عبد العزيز العضيلة وأكرم عمر، إخراج حسين بحة.
1: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. ها قد بزغ صباح يوم جديد في منى، صباح مبارك يسمى في شريعتنا أول أيام التشريق. إنه اليوم 11 من ذي الحجة، أول أيام السكون بعد الحركة، وأول لحظات الطمأنينة بعد تمام المناسك. يوم يتنفس فيه الحاج بهدوء وقد ارتوى قلبه من فضل الله وشهد شعائر الحج العظام.

عزيزي المستمع، سميت أيام التشريق لأن الناس في الزمان الماضي كانوا يشرقون فيها اللحم، أي يجففونه تحت الشمس ليستديم لهم بعد الذبح والأضاحي، لكن معناها الروحي أحمق. إنها أيام إشراق القلب واتساع الروح وثبات الطاعة. في هذا اليوم يبدأ الحجاج برمي الجمرات الثلاث، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، المعروفة بجمرة العقبة. يرمون كل جمرة بسبع حصيات، يكبرون مع كل حصى، وكأنهم يقولون للشيطان: قد رميناك بنية خالصة وقلب ثابت، ولن نعود لما مضى. ولكل رمية معنى، في كل حصاة وداع لذنب ورمي لهوى. ليست الحجارة وحدها التي ترمى، بل معها ثقل القلب وميل النفس وهم السنين.

في ميناء. عزيزي المستمع، تبقى الأجواء عامرة بالتكبير والتهليل، الجبال تشهد والخيام تردد والمآذن ترفع صوتها بنداء العيد، وكأن الزمان قد توقف في نشوة الطاعة. وهذه الأيام أيام التشريق، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أيام أكل وشرب وذكر لله، فهي أيام فرح مشروع لا ينفصل فيها الفرح عن العبادة ولا ينسى فيها الذكر في زحمة المائدة. وفي يوم 11 يبيت الحاج في ميناء وهو في حالة من الطمأنينة النادرة، قد أتم أعظم الأركان، وها هو يعيش لحظات القرب والسكينة، يتنقل بين خيام الذكر ومواقف الدعاء ومشاعر الامتنان.

0: لغير الحجاج عزيز المستمع أيضا، هذه الأيام ليست عادية، هي امتداد لفرح العيد ونافذة للصلة ومجال مفتوح للأنس بالله، وفيها سنة التكبير بعد الصلوات، وفيها البهجة التي تعلو على الدنيا. أيها المستمع العزيز، إن يوم 11 من ذي الحجة يوم عظيم، لكنه مزيج عجيب، فرح دون غفلة، أكل دون إسراف، ضحك دون ذنب، إنه الفرح على طريقة السماء. اللهم اجعل أيامنا إشراقا كما هي أيام التشريق، واملأ قلوبنا بتكبيرك، وألسنتنا بذكرك، وحياتنا بطاعتك، وامنحنا فرحا لا يزول، وسكينة لا تنقطع، يا أكرم الأكرمين.
1: من كرم الله تعالى على عباده أن خص بعض الأيام بمزيد من الفضل والأجر المضاعف. أيام معلومات مع عبد العزيز العضيلة وأكرم عمر، إخراج حسين بحّة.

ميجا اف ام على هواك. في موسم الحج تعمل الجهات العلمية ومنسوبوها من المبتكرين لتعزيز الخدمات ذات الصلة لخدمة ضيوف الرحمن. مبدعون مع ريهام قبوري وعبد العزيز الزيد، إخراج أسامة باريان.

أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مبدعون في الحج، الذي يسلط الضوء على أهم وأبرز الدراسات والأبحاث التي يتم تطبيقها كل عام في خدمة الحجاج والمعتمرين القادمين إلى مكة والمشاعر المقدسة، بهدف تسهيل كل الصعوبات التي يواجهونها أثناء فريضة الحج، حيث تعمل جميع الجهات الحكومية وعلى رأسهم معهد خادم الحرمين الشريفين وجامعة أم القرى وجميع الجهات الحكومية المعنية بخدمة الحجاج

0: تسهيل أدائهم لفريضة الحج. ضيفنا اليوم الأستاذ حسين القحطاني الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد. أستاذ حسين أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا
0: أستاذ حسين. ما أهم التقنيات الحديثة التي تستخدمونها لرصد الأحوال الجوية بدقة عالية؟
1: نعم حقيقة المركز الوطني للأرصاد يعمل وفق أفضل المعايير الدولية في رصد ومراقبة الطقس في المملكة. وإذا خصينا اليوم المشاعر المقدسة فالمركز الوطني للأرصاد يسير تقنيات عالية الجودة كرادارات الطقس وصور الأقمار الصناعية والمحطات الأوتوماتيكية وأيضا المحطات المأهولة العاملة بالراصدين والمتنبيين الجويين. أيضا يستخدم النمذجة العددية في مراقبة الظواهر الجوية. لا شك أن اليوم المركز الوطني للأرصاد يستفيد من كافة التقنيات المعنية بالطقس والمناخ في مراقبة أجواء المشاعر على مدار الساعة.
0: أستاذ حسين، كيف تساهم الأقمار الصناعية في متابعة حالة الطقس في مكة والمشاعر المقدسة؟
1: نعم، ميزة الأقمار الصناعية تعطيني فرصة لرصد الظواهر الجوية المحتملة التي ستدخل على المملكة بوقت مبكر، ثم بعد ذلك يلتقط هذه الظواهر الجوية خاصة تكون السحب رادار الطقس، بالإضافة إلى النماذج العددية التي تستفيد من كل هذه المعطيات في إعطاء تصور مستقبلي لفرص تكون الظواهر الجوية على المملكة.
0: جميل. ما أبرز التحديات المناخية التي قد يواجهها الحجاج في المشاعر المقدسة؟
1: نعم حقيقة المركز عقد أمس ورشة عمل تحت مسمى الأثر المناخي لحج هذا العام. هذه الورشة شارك فيها معظم القطاعات الحكومية المعنية بتسيير حركة الحجاج في المشاعر المقدسة، وشرح من خلالها الإطار المناخي لهذه الفترة. المركز بعون الله في 1 الحجة سيعلن عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال موسم حج هذا العام. وبالمناسبة اليوم حج هذا العام يدخل في فصل الربيع بعد مرور وقت طويل، ونحن في فصل الصيف، ولن يعود فصل الصيف إلا بعد 25 عاما لموسم الحج.
0: لما نتكلم أستاذ حسين على اليوم، إحنا في عصر التقنية وعصر التطبيقات والذكاء الاصطناعي، اليوم الحاج هل هنالك تطبيقات أو منصات رقمية يمكن للحاج استخدامها لمعرفة حالة الطقس؟
1: نعم، المركز الوطني للأرصاد لديه تطبيق أنواع، وهو تطبيق حقيقة عالي الجودة، ولديه 9 لغات لبيانات الطقس والمناخ بهدف تسهيل مهمة المتابعين للظواهر الجوية وعناصر الطقس. وأيضا لديه نافذة خاصة بالمشاعر المقدسة لتسهيل مهمة التقاط المعلومات والتنبيهات والرسائل المرتبطة بالطقس.
0: في عبر هذا التطبيق ترسل تحذيرات في حال مثلا وجود تقلبات جوية؟
1: نعم نعم نعم، يعطي على كل موقع موجود فيه، يعطي الحالة الجوية المتوقعة ويرسل رسالة إنذار أو تحذير بالظاهرة الجوية والمدة الزمنية لهذه الحالة.
0: اسم التطبيق مرة أخرى أستاذ حسين؟
1: أنواع.
0: أنواع. طيب
1: نعم،
0: كيف تساعد أستاذ حسين التنبيهات المبكرة في حماية الحجاج من الظواهر الجوية الخطرة؟
1: يعني لا شك أن الخطط التي يعمل بها المركز الوطني للأرصاد تنسجم تماما مع إطار عمل الجهات المعنية وفق أنظمة محددة في هذا الجانب. العمل الاستباقي الكبير اللي يقوم فيه المركز بالتعاون مع القطاعات والجهات العاملة في موسم الحج يحقق لنا هدف كبير في مسألة مراقبة الظواهر الجوية واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق الخطط لكل جهة معنية في ذلك لتحقيق الهدف الأسمى، وهو حماية وسلامة حجاج بيت الله.
0: كيف يتم التنسيق بين الأرصاد والجهات الأخرى لضمان سلامة الحجاج؟
1: يعني أنا كما ذكرت أن اليوم المركز يقوم بإجراءات استباقية كالتمارين الافتراضية للظواهر الجوية، وأيضا ورش العمل للأثر المناخي، وكذلك الإعلانات المرتبطة بذلك. يضاف إلى ذلك الأنظمة المعنية بمتابعة ومراقبة الظواهر الجوية المنسجمة مع الجهات الحكومية. اليوم هناك آلية التعامل مع الظواهر الجوية، النظام الآلي للإنذار المبكر، الخطط المشتركة في ذلك. كل هذه الأعمال تعطي مساحة للتكامل العملي في مراقبة الظواهر الجوية واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاهها.
0: أخيرا أستاذ حسين، لو أبغى أسألك عن موسم الحج القادم، أبرز التوقعات الجوية للموسم وأكثر شيء تحذر منه، خصوصا إحنا دائما أكثر سؤال بيسأل يوم عرفة مش مسحار ولا بيكون قابل مثلا انه الحرارة انها محتملة؟ ايش ابرز التصورات المبدئية حول يعني ايام الحج بالنسبة للاحوال الجوية ودرجات الحرارة؟
1: نعم، يعني انا ذكرت لك ان يعني حج موسم حج هذا العام ياتي في اواخر فصل الربيع.
0: ممتاز.
1: التوقعات الأولية يعني تشير إلى أن الطقس قد يكون ساخن، لكنه ليس بنفس المعدلات اللي عشناها في فصل الصيف. وأنا لا أريد أن أستبق بيان المركز الوطني للأرصاد الذي يصدر في واحد الحجة ويعطي تصورات تكاملية عن الظواهر الجوية المحتملة، لكن بصفة عامة كما ذكرت أن حج هذا العام يأتي في فصل الربيع، وتوقعات بأن درجات الحرارة لن تكون بنفس المعدلات التي عشناها في المواسم السابقة.
0: أستاذ حسين القحطاني الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، نشكركم على جهودكم المبذولة وكل ما تقدمونه للحجاج لتسهيل أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

0: العهد في الختام نشكركم على جهودكم المبذولة ولكل ما تقدمونه للحجاج لتسهيل أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة منذ وصولهم حتى مغادرتهم حاملين معهم قصصا تسرد ووقائع تذكر.
1: في موسم الحج تعمل الجهات العلمية ومنسوبوها من المبتكرين لتعزيز الخدمات ذات الصلة لخدمة ضيوف الرحمن. مبدعون مع ريهام قبوري وعبد العزيز الزيد، إخراج أسامة باريان.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: حج أخضر.
3: ضمن جهود التخفيف من الإجهاد الحراري جرى تطوير منظومة الرذاذ في المشاعر المقدسة عبر أكثر من 6000 عمود رذاذ حديث تعمل على تلطيف الأجواء وخفض درجات الحرارة في مواقع تجمع الحجاج.
1: حج أخضر.
4: من مؤشرات الرؤيا استناداً إلى سجلات المبادرات البيئية في التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030، تم زراعة ما يتجاوز 151 مليون شجرة في مختلف مناطق المملكة حتى نهاية عام 2025 ضمن خطط التوسع في الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وتحقيق مستهدفات الاستدامة.

0: ساكن النور.
1: مشعر منى. يتجمع فيه وفود الرحمن سنويا في أيام معدودات طمعا وأملا في نيل مغفرة رب العباد. فيه رمى نبي الله إبراهيم عليه السلام الجمار، وذبح فدي إسماعيل عليه السلام، كما شهد هذا المكان بيعتي العقبة الأولى والثانية، وفوق ثراه بني مسجد العقبة. ويقع مشعر منى بين مكة المكرمة ومشعر مزدلفة على بعد نحو 7 كيلومترات شمال شرق المسجد الحرام، ويعد داخل حدود الحرم، وهو واد تحيط به الجبال من الجهتين الشمالية والجنوبية، ولا يسكن إلا مدة الحج. ويحده من جهة مكة المكرمة جمرة العقبة، ومن جهة مشعر مزدلفة وادي محسر، ويعد أكبر المشاعر مساحة في مكة المكرمة. ويرجع المؤرخون تسمية منى إلى أنها أتت لما يراق فيها من الدماء المشروعة في الحج، وقيل لتمني آدم فيها الجنة، ورأى آخرون أنها لاجتماع الناس بها، والعرب تقول لكل مكان يجتمع فيه الناس منى. وبمنى رمى إبراهيم عليه السلام الجمار، وذبح فدية لابنه إسماعيل عليه السلام. وفيه قال عز وجل: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. صدق الله العظيم. ويقضي الحاج بمنى يوم التروية، ويعود الحجاج إلى منى صبيحة اليوم العاشر من ذي الحجة، ويقضون في منى أيام التشريق الثلاثة لرمي الجمرات الثلاث.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: نبحر في علم الله الواسع ونتلمس إبداعه وأعجازه تعالى في خلق الزمان واصطفاء المكان. الحج بملامح علمية بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي، إخراج أسامة باريان.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. محدثكم الدكتور عبد الله باعثمان، سأتحدث اليوم عن الذبح الشرعي، ونحن نعيش في هذه الأيام المباركة أيام الحج، وبعد أيام ستكون هذه الأيام مشهودة بالخير والفلاح والنجاح، وسيكون هناك أيضا أيام ذبح قد كتبها الله على المسلمين في الحج.

هل للحج أو هل للذبح الشرعي المعروف إعجاز علمي وسبق علمي؟ سأتحدث اليوم عن النص الشرعي، ثم تحدث عن دلالة النص، ثم بعد ذلك أتحدث عن الحقيقة العلمية، ثم بعد ذلك أتحدث عن هذا السبق العلمي الذي سبق العالم بقرون فيما يتعلق بفوائد الذبح الشرعي. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. ودلالة النص في معنى كلمة أنهره أي أساله وصبه بكثرة. قال العلماء: في هذا الحديث تصريح بأنه يشترط في الزكاة ما يقطع ويجري الدم. وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه إذا قطع الحلقوم وهو مجرى النفس والمريء والوذجين وأسال الدم حصلت الذكاء. وأجمع أن السنة في الإبل النحر وفي الغنم والبقر الذبح. أما الحقيقة العلمية فالذبح الشرعي يطيب اللحم بتصفية الحيوان من الدم وما به من مواد ضارة، ويمنع وصول الدم للمخ بما يفقد الحيوان الوعي بعد ثوان من الذبح، ومع إهراق الدم فلا يحس الحيوان المذبوح بالألم،

وفي بعض البلدان يقتل الحيوان بطرق خاطئة كالخنق بالغاز أو الصعق بالكهرباء أو بإطلاق الرصاص، وهذه الطرق تبقي الدم في جسد الحيوان الذي يشكل مرتعا خصبا تنمو فيه الجراثيم المختلفة، مما ينعكس على لون اللحم فيصبح مائلا للزرقة. وثبت أن طريقة الذبح الإسلامي هي الأحسن بلا شك، لأن ضغط الدم فيها ينخفض بالتدريج إلى أن تتم التصفية الكاملة للدماء، بينما الطرق الأخرى تؤدي إلى شلل أعضاء الحركة في الحيوان، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم فيجعل الحيوان يعاني من الألم والعذاب من 5 إلى 10 دقائق حتى يتوقف القلب. وبعد سلخ الجلد تظهر الأوردة منتفخة لاحتقانها بالدم، مما يجعل اللحم عرضة للتفسخ وعرضة أيضا لنمو الجراثيم، لذلك يسارعون إلى وضعه في الثلاجات لمدة 24 ساعة في درجة حرارة قدرها 4 درجة مئوية، بينما اللحوم التي تذبح مع ذكر اسم الله فإنها مباشرة تعرض في محل الجزار طول النهار وتبقى سليمة تماما لخلوها من هذه الدماء المشبعة بالسموم والبكتيريا. أما أوجه الإعجاز العلمي والسبق العلمي في ذلك، فالذبح الشرعي يفقد الحيوان الوعي في ثواني قليلة مع إهراق الدم، والجهاز العصبي والحبل الشوكي لا يزال متصلا بكل أجهزة الجسم، فيقوم الجهاز العصبي بإصدار إشارات إلى القلب وإلى العضلات وإلى الأحشاء وإلى جميع الخلايا الموجودة في جسم الحيوان لإرسال الدماء إلى الدماغ مباشرة، وهنا تتحرك هذه الأنسجة والخلايا والأحشاء والعضلات في جميع أجزاء الجسم حركات تشنجية تقوم من خلالها بدفع الدم إلى القلب الذي يقوم بدوره بضخه إلى الدماغ، ولكن الدماء تندفع خارج جسم الحيوان بدلا

0: الدماء الموجودة فيه، ويسكن الحيوان تماما ويطيب لحمه، وبهذا يتم التخلص من الدم وما يحتويه من سموم وبكتيريا ونقص في الخلايا المناعية والخلايا الدم البيضاء. وأيضا يتخلص الدم فيه من المواد الضارة بصحة من يأكله. أما الفكرة الشائعة عند الغرب بأن الحيوان يحس ويتألم عند ذبحه بهذه الطريقة، فقد ثبت علميا أن هذا الكلام خاطئ تماما، لأنه بمجرد أن يتم قطع الأوردة الدموية يصاب الحيوان بالإغماء لقطع توصيل الدم إلى الدماغ، وبذلك يفقد الإحساس نهائيا. ولذلك الله عز وجل قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك على أنه على كل شيء شهيد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: نبحر في علم الله الواسع، ونتلمس إبداعه وأعجازه تعالى في خلق الزمان واصطفاء المكان. الحج بملامح علمية بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي. إخراج أسامة باريان.
2: قصص من الحرمين مع حسين فلاتة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامجكم قصص من الحرمين. أحييكم في هذه القصة. اليوم سأتحدث معكم عن قصة البناء لهذه الكعبة المشرفة عبر الزمن. انهدم جزء من الكعبة المشرفة. تذكر كتب التاريخ أن امرأة ذهبت تجمر الكعبة فطارت من مجمرتها شرارة فاحترقت كسوة الكعبة، ثم جاء سيل عظيم فدخل الكعبة وصدع جدرانها، ففزعت قريش من ذلك وعزمت على تجديد بناء الكعبة المشرفة. وكان ذلك في السنة الخامسة قبل البعثة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام. الذي حصل أنهم اشترطوا شرطا عجيبا يعلمنا صدق المال الحلال وقيمة أن تكون معاملاتنا وحياتنا مبنية على الحلال. اشترطوا أن لا يدخلوا في بنائها مالا حراما. ما أجمل هذه الأخلاق الرفيعة. قصرت بهم النفقة الطيبة عن إكمال البناء، جمعوا أموالهم فلم يجدوا إلا قليلا منها حلالا، فأنقصوا من جهة الحجر 6 أذرع وشبرا، وأداروا عليه جدارا قصيرا، ثم سقفوا تلك الكعبة المشرفة وسدوا الباب الغربي ورفعوا الباب الشرقي عن مستوى الأرض حتى يدخلوا فيها من شاءوا ويمنعوا من أرادوا. وقد شاركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البناء، فكان يحمل معهم الحجارة، كان بين قومه، كان يساعدهم، كان يقف معهم. من يومه عليه الصلاة والسلام علمنا أنه أجود من الريح المرسلة. الذي حصل لما انتهى البناء وأرادوا وضع الحجر الأسود، وقع بينهم نزاع شديد، كل قبيلة تريد أن تحظى بشرف وضع الحجر في مكانه، ورضوا بأن يحكم فيهم أول داخل إلى البيت. كان الداخل هو حبيبنا عليه الصلاة والسلام، فقالوا رضينا بالأمين. فأخذ الحجر ووضعه على رداء، وأمر كل قبيلة أن تأخذ بطرف منه فرفعوه، ثم قام صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة فوضعه في مكانه، وأنهى بحكمته عليه الصلاة والسلام نزاعا بين تلكم القبائل. ما أعظمك يا رسول الله، أخلاقك سامية، أخلاقك تعلمنا منذ ذلك اليوم إلى هذه الساعة أنك على خلق عظيم. ما أجمل أن نتعلم منه صلى الله عليه وسلم، كيف نتعامل مع العدو والصديق؟

0: صديق، كيف نكون في مجتمعنا قدوة، كيف نكون أصحاب أمانة، كيف يرانا الناس قدوة لهم في السر والعلن.
1: قصص من الحرمين على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: حج أخضر.
2: حج أخضر أصبح النموذجاً عالمياً لإدارة الحشود الكبرى بأساليب مستدامة تجمع بين التقنية الحديثة وحماية البيئة وتحسين جودة الخدمات، بما يرسخ مكانة المملكة في تنظيم مواسم حج أكثر استدامة وكفاءة.
1: حج أخضر.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: مشاريع ضخمة وإنجازات رائدة قامت بها حكومة المملكة لتسهيل مناسك الحج وشعائره. مشاريع الحج مع شدى الحربي وآلاء محمد، إخراج أسامة باريان.
1: كيف يمكن تحريك أكثر من مليوني إنسان من بقعة إلى أخرى في بضع ساعات دون تداخل أو تعثر؟ هذا السؤال هو اللغز الهندسي الذي فككت شفراته المملكة عبر منظومة نقل هي الأضخم عالمياً. أهلاً بكم في حلقتنا الرابعة نبض الشرايين.

تعتمد هندسة النقل في الحج على ثلاث ركائز أساسية: قطار المشاعر، الحافلات الترددية، وإدارة الحشود البشرية. قطار المشاعر المقدسة ليس مجرد وسيلة نقل، بل هو مترو ذكي يعمل بطاقة كهربائية بالكامل، يربط بين 9 محطات رئيسية في ميناء وعرفات ومزدلفة. في كل ساعة ينقل هذا القطار قرابة 72 ألف راكب بدقة تفوق الثواني، مما يغني المشاعر عن آلاف الحافلات ويحافظ على نقاء البيئة. أما نظام الحافلات الترددية فهو يمثل شرايين الحياة التي لا تتوقف. تم تصميم مسارات معزولة تماماً لهذه الحافلات لا تتقاطع مع مسارات المشاة، مما يضمن تدفقاً مستمراً كشلال من النور. وبفضل التوأم الرقمي يراقب المنظمون في غرف العمليات حركة كل حافلة عبر الأقمار الصناعية لضمان التزامها بالجداول الزمنية المحددة.

ونصل إلى المحطة التي أذهلت المهندسين حول العالم، منشأة الجمرات، هذا المشروع العظيم الذي أنهى حقبة التدافع إلى الأبد، لم يعد مجرد جسر بل منشأة عملاقة تتألف من 5 طوابق صممت بعبقرية لتستوعب أكثر من 300,000 حاج في الساعة الواحدة. هنا تلتقي الهندسة المعمارية بالأمن الحيوي، حيث تتدفق الحشود في اتجاه واحد لا يعرف الارتداد عبر مسارات مبردة برذاذ الماء ومراقبة بأنظمة استشعار حرارية وكاميرات ذكية تحلل الكثافة وتوجه المسارات آلياً. باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي يتم تحليل تدفق البشر في صحن المطاف ومنطقة الجمرات. الكاميرات الذكية ترصد الكثافة، وإذا وصل الرقم إلى حد معين تصدر المنظومة تنبيهاً آلياً لتغيير مسارات التدفق ومنع التكدس. إنها هندسة تحول الزحام إلى انسياب والارتباك إلى نظام في مشهد تنظيمي يدهش العالم بأسره.

0: حينما يتحرك الملايين كجسد واحد، فاعلم أن وراء ذلك عقلاً هندسياً سعودياً سهر ليضمن أن يصل كل حاج إلى مقصده بيسر وأمان. إن نجاح المملكة في إدارة هذه الشرايين اللوجستية المعقدة من الجسور المعلقة إلى الأنفاق الذكية ليس إلا حجر الزاوية في بناء أعظم وأشمل. فإذا كان هذا هو واقع الأرض اليوم، فكيف ستصيغ رؤية المملكة مستقبل الحج؟ وكيف ستتحول المشاعر المقدسة إلى مدن ذكية ومستدامة تسبق عصرها؟ في حلقتنا القادمة والأخيرة نغادر الحاضر لنستشرف الغد، حيث تلتقي هندسة الاستدامة بنبض الذكاء الاصطناعي في رحلة نحو رؤية الغد.
1: مشاريع ضخمة وإنجازات رائدة قامت بها حكومة المملكة لتسهيل مناسك الحج وشعائره. مشاريع الحج مع شذى الحربي وآلاء محمد، إخراج أسامة باريان.
2: حين تزرع شجرة أنت لا تغرس بذرة فقط، بل تغرس حياة. شجرة تمنح ظلاً وهواءً نقياً وجمالاً لا يقدر بثمن. فلنمد أيدينا نحو الأرض ونزرع الأمل فيها. فكل شجرة نغرسها اليوم هي رسالة حب للأرض وعهد بالحفاظ عليها.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور معاذ صالح السقابي، استشاري السكري والسمنة من تجمع الرياض الصحي الثاني. أخي الحاج مريض السكري، لدي بعض النصائح الخاصة فترة الحج. قبل السفر ينصح بأخذ التطعيمات اللازمة، ينصح بالمرور على طبيبك في حال رغبتك بالحج لإجراء التعديلات اللازمة، خاصة لو كنت تأخذ دواء الأنسولين أو الأدوية التي تخفض السكر. ينصح بالمرور على عيادة القدم السكري، وذلك للتأكد من خلوك من أي جروح، وأخذ الحذاء الخاص بالسكري وقت الحاجة. خلال فترة الحج ينصح بمتابعة السكري حسب إرشادات الطبيب الخاص فيك، وأخذ جرعة الأنسولين في وقتها المحدد. ينصح بالحفاظ على الأنسولين في الثلاجة أو الحافظة الخاصة. ينصح بوجود حلوى أو عصير في حافظة الأنسولين، خاصة وقت الحاجة للانخفاضات لا قدر الله. إخبار طبيب أو مشرف الحملة بحالتك الصحية، وذلك للمساعدة وقت الحاجة. استخدام حذاء السكري أو العربة للتنقل بين المشاعر لتقليل احتمالية الجروح في القدم. بعد الحج اطلع طبيبك على المستجدات في حال كان هناك اضطراب في قراءة السكر، وحجز أقرب موعد. دمت بصحة وعافية، وحج مبرور وسعي مشكور.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: مدرسة إيمانية وتربوية عظيمة، هي رحلة الذنب المغفور وفرصة لتزكية النفس. طهر البدايات مع شذى الحربي والدكتور صالح دردير، إخراج فيصل الغامدي.
1: السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا فيكم في برنامجنا الجميل طهر البدايات. اليوم رح نتكلم عن بعض من المقتطفات من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه المقتطفات النبوية من حج المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، لأن الحاج هذه الرحلة التحرر والتطهير الداخلي. الحاج كان لدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ممتلئ بالقيم العظيمة والجميلة، كان أولها التواضع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتواضع بشكل ملفت في الحج، فكان الناس ينظرون إلى تواضعه وكان ينفذ هذا التواضع. كان النبي صلى الله وسلامه عليه رحيما بالناس وكان رفيقا بهم، بل أنه كان دائما يقول افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، كان يسهل على المؤمنين، كان رؤوفا رحيما بهم حتى في مناسك الحج، لأنه هذا النسك العظيم وهذا الركن العظيم يحتاج كثير من الصبر والجهد. النبي صلوات الله وسلامه عليه كان دائما هادئا يريد أن يعلم الناس الهدوء، كان حتى لا يضرب الدابة، وكان يقول أيها الناس السكينة السكينة. هذا الهدوء والاطمئنان والتحرك بشكل منظم مما دعا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحج. يريد الناس أن يحجوا دائما بهدوء، يحجون دائما بأدب وسكينة واحترام وروية، لا يريد أن يتصارخ الناس أو يتخاصمون أو يتجادلون، فالحج ليس كذلك. أيضا في خطبة الوداع، هذه الخطبة العظيمة التي امتلأت بالقيم وامتلأت بالجماليات، ولعل أعظم ما يتوارده الناس لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، هذا الفقد العظيم. هذه الخطبة التي تحدث عنها النبي صلوات الله وسلامه عليه أيضا فيها جانب من المساواة والتعليم للناس، وأن الحج هذه الشعيرة العظيمة هي رحلة للتعلم. أيضا في الطهارة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما يشير إلى أنه الحاج عندما تؤدي هذا النسك العظيم بهذه التطبيقات الرائعة يخرج كيوم ولدته أمه، هناك مكافأة، هناك جائزة تنتظرك، فقط اصنع ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم، فقط افعل ما فعله السلف الصالح. حتى أن السيدة عائشة أمنا أم المؤمنين الحميراء حبيبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت من أعظم من نقل علم مناسك الحج عن النبي، وكانت تجيب النساء وتفقههن وتقول الحج ليس فقط للرجال، بل المرأة إن حجت بعقل وقلب فزادت إيمانا فهذا هو الحج المبرور. الحج تاج العبادات، الحج تاج العبادات. وكان عبد الله بن عباس في الحج كان معلما يجلس في مكة يفسر القرآن ويشرح مناسك الحج ويحل مشاكل الحجيج. فالحج في كثير من هذه التفاصيل العظيمة. في التربية كان النبي صلوات الله وسلامه عليه يربي أصحابه حتى في الحج، بل أنه ما كان يقول شيء إلا يفعله بحذافير، صلوا كما رأيتموني أصلي، حتى أنه في الحج كان يحضر الحجام ويحضر. هذه التفاصيل التي كان يصنعها النبي صلى الله عليه وآله أو كان يقولها كان يصنعها نعم أمام الصحابة حتى يرون ويؤمنون. وهذه من الجماليات العظيمة. في الذكر كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحج يقول خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. حتى الذكر كان يعلمه النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه، حتى في نهاية الحج، حتى في الختام، حتى عندما انتهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الركن قال ألا هل بلغت اللهم فاشهد. فهذا الحج، هذه الشعيرة، هذا الركن العظيم، هذا الجانب الملهم الممتلئ بالمشاعر والروحانيات والإيمانيات، هو عبارة عن رحلة إيمانية تحولية تساعد الإنسان أن يكون شخص مختلف، يكون شخص آخر مختلف. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه من تواضعه إذا رأى الكعبة بكى ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. هذه كلمة حينا ربنا بالسلام، ما فإذا حييتم بتحية وتحيتهم فيها سلام، حتى أنه في الجنة كأنه يناجي ربه، يعني يا رب أدخلنا الجنة وحينا بالسلام، يعني في الجنة حينا بالسلام. هذه الجماليات العظيمة. والله إن مشروع الحج هو مشروع إصلاح كامل للذات وللإنسان، لعقله، لأفكاره، لسلوكاته، لتصرفاته. لأن الحاج هذه نقطة تغير وتحول، هي أنت تنفصل عن الواقع بواقع آخر جميل عظيم روحاني رباني سنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشرحه للناس حتى يستطيعون أن ينتهوا من هذا النسك العظيم. من استطاع إليه سبيلا، ليس كل الناس تستطيع، ولكن إذا قيد لك الله أمرا وإن استطعت وإن فعل فقدمه على أجمل خطى، قدمه على أجمل شكل. كان عبد الله بن عمر يتحرى خطوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل شيء أثناء الحج، حتى إذا وقف النبي في مكان وقف فيه، وإذا دعا بدعاء دعا به. قيل عنه ما حج ابن عمر إلا ودموعه لا تتوقف، وكأن كل نسك عنده ذكرى للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
0: مدرسة إيمانية وتربوية عظيمة، هي رحلة الذنب المغفور وفرصة لتزكية النفس. طهر البدايات مع شذى الحربي والدكتور صالح دردير، إخراج فيصل الغامدي.
2: بيئتنا مسؤوليتنا، لنحافظ عليها لاستدامتها، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
3: جدة اف ام على هواك.
4: من مؤشرات الرؤية،
5: أورد التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 لعام 2025 ارتفاع عدد المواقع السعودية المدرجة رسميا في قائمة التراث العالمي لليونسكو إلى 8 مواقع بعد تسجيل المنظر الثقافي لمنطقة الفاو الأثرية، مما يعكس الالتزام بحماية المواقع الأثرية ذات القيمة العالمية.

0: في زحام الخطى حيث تتشابه الوجوه وتختلف الحكايات، يولد معنى لا يرى بالعين وحدها بل يستشعره القلب. تأملات مع الدكتورة حياة ملاوي، إخراج أسامة باريان.
1: مرحبا بكم مستمعين إذاعة جدة FM. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أنا حياة ملاوي، مستشار واختصاصي دولي في مجال المسؤولية المجتمعية. أحييكم من أرض اختارها الله قبلة للمسلمين، ومن موسم تتحرك فيه الأجساد وتسكن فيه القلوب، حيث لا تكون الرحلة خطوات تقطع بل معان تعاش وتروى.

في الحج بعض الإنجازات لا ترى بالعين، تحدث في صمت وتحافظ على توازن المشهد بدون أن تتصدره. عنوان حلقتنا اليوم: تنظيم يصنع السكينة، وكيف يتحول الهدوء إلى إنجاز.

0: نتأمل في مشهد رمي الجمرات. الوقت محدد والمكان محدود، لكن الأعداد بالملايين. الحجاج يتحركوا في اتجاه واحد بدون صراخ، بدون فوضى، إيقاع هادئ ومتزن. لو وقفنا نتأمل رح نسأل نفسنا كيف هذا العدد الكبير يتحرك بهذا الهدوء؟ في علم إدارة الحشود في مفهوم اسمه الكثافة الآمنة، يعني كم عدد الأشخاص اللي ممكن يكونوا في مساحة معينة بدون ما يتحول الضغط إلى خطر. وفي الحج ما يتم الانتظار حتى تزيد الكثافة، بل يتم التحكم فيها من البداية. تأمل مشهد تاني في أحد المداخل المؤدية للجمرات. الحجاج يدخلوا على دفعات، ما في تدفق عشوائي، كل مجموعة لها توقيت ولها مسار. في علم التخطيط هذا يسمى التفويج، يعني تقسيم الحشود مش بس مكانيا بل زمانيا. اللي نشوفه هنا مو مجرد تنظيم حركة، هذا إدارة سلوك بشري جماعي. لما الإنسان يكون ضمن حشود يتأثر بسرعة، يتوقف، يتسارع، يتوتر حسب اللي حوله. عشان كذا الهدف ما يكون تحريك الناس فقط، الهدف الحقيقي ضبط الإيقاع. تأمل مشهد ثالث في أحد المسارات. رجل أمن واقف ما يتكلم كثير، لكن حركاته، نظراته، توزيعه للناس كلها تحافظ على تدفق مستمر. في علم السلوك الجماعي في قاعدة تقول إنه يعني تقول إنه الحشد في علم السلوك الجماعي في قاعدة تقول الحشد يتبع الإشارة أكثر من التعليمات، يعني الناس تمشي حسب ما تشوف مو بس حسب ما تسمع. في تأملات نكتشف إنه الهدوء مو غياب الحركة، الهدوء الحقيقي هو حركة مدروسة منظمة تسير بدون ما تربك أحد. في الحج ممكن تمشي وتحس إنه كل شيء طبيعي، لكن وراء هذا الطبيعي فيه تحليل بيانات لحظي، مراقبة مستمرة، توجيه دقيق، وأنظمة تعمل بدون توقف. مشهد رابع نتأمله. كاميرات تراقب، مراكز تحكم تحلل، أي زيادة في الكثافة يتم التعامل معها فورا، إعادة توزيع، تغيير مسار، تعديل تدفق. لو تأملنا رح نفهم إنه الإنجاز هنا مو في السيطرة على الحشود، بل في جعلها تتحرك بدون ما تشعر إنها مدارة. وفي الختام لو نظرنا للصورة الكاملة رح نلقى إنه ما تقدم المملكة العربية السعودية في إدارة الحشود خلال الحج يعد من أكثر النماذج تقدماً في العالم في التخطيط، في التنفيذ، وفي الاستجابة اللحظية. من تفويج دقيق إلى مسارات متعددة إلى أنظمة مراقبة متقدمة، منظومة متكاملة تعمل على هدف واحد، أن يؤدي الحاج نسكه بسكينة وأمان وإنسيابية. فشكراً لوطن جعل من هذا التنظيم وسيلة لصناعة الطمأنينة، وشكراً لكل من يقف خلف هذا المشهد ويحول الملايين إلى حركة واحدة متزنة. في تأملات نكتشف إنه أعظم الإنجازات هي تلك التي نشعر بها دون أن نراها. لكن إذا كان هذا التنظيم يصنع السكينة، فمن يحتضن هذا الحاج يشعر إنه مش غريب. في الحلقة القادمة نقترب من مشهد مختلف وبعنوان ضيوف الرحمن ونحن أهل الدار. وألتقيكم أنا حياة ملاوي والمخرج أسامة باريان في حلقة جديدة من برنامج تأملات.
1: في زحام الخطى حيث تتشابه الوجوه وتختلف الحكايات يولد معنى لا يرى بالعين وحدها بل يستشعره القلب. تأملات مع الدكتورة حياة ملاوي، إخراج أسامة باريان.

0: جهود بشرية متواصلة لخدمة ضيوف الرحمن وفاء للواجب وأداء لهذا الشرف العظيم. شرف لنا مع فاطمة شرف ودلال خياط. إخراج سعاد طنطاوي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مستمعينا الكرام مع حلقة متجددة من برنامج شرف لنا، والذي نسلط فيه الضوء على النماذج المشرفة التي تقدم أرقى صور لخدمة ضيوف الرحمن وتجسد القيم النبيلة التي تميز مملكتنا الغالية في رعاية الحجاج والمعتمرين والزوار منذ وصولهم عبر مختلف المنافذ البرية والجوية والبحرية حتى عودتهم إلى ذويهم سالمين، حاملين معهم حكايات تسرد ومواقف تحكى وهدايا من أطهر بقاع الأرض كذكرى لا تنسى. من قلب العمل الإنساني في المملكة تبرز جهود الجمعية الخيرية التي سخرت إمكاناتها لخدمة الإنسان وخاصة لضيوف الرحمن الذين يفدون من كل أنحاء العالم لأداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة، وفي وطن يؤمن بأن العطاء أسلوب حياة وأن العمل التطوعي رسالة تتجاوز حدود الزمان والمكان، تبرز فرق صنعت الفرق وكتبت أثرها بجهود صادقة ومبادرات ملهمة. ومن بين هذه النماذج المضيئة يبرز فريق لأجلك يا وطن التطوعي كأحد الفرق التي حملت على عاتقها خدمة المجتمع بروح وطنية عالية وسعت لتكون جزءا فاعلا في بناء الإنسان وتنمية الوعي. فريق حظي بدعم واهتمام وتشرف بانضمام صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز ليكون ذلك دافعا نحو المزيد من الإنجاز والتميز. يسعدنا أن تنضم إلينا الأستاذة إحسان يونس هوساوي قائدة فريق لأجلك يا وطن التطوعي. أهلا وسهلا بك في برنامج شرف لنا عبر أثير إذاعة جدة FM. بالبداية نبغى نعرف كيف انطلقت فكرة تأسيس فريق لأجلك يا وطن.
2: انطلقت فكرة تأسيس الفريق التطوعي من خلال مشاركتي أنا وأخواتي في فرص تطوعية كانت متنوعة وكانت لفئات مختلفة. طبعا يعني جاء في بالنا إنه ليش إحنا ما نخطط نبدأ يعني نأسس فريق تطوعي ونبدأ نشتغل على اللي هو تصميم فرص تطوعية إحنا نكون مصممينها بنفسنا، وإحنا يعني نبدأ نسوي فعاليات مختلفة وما هي مكررة. جات فكرة تأسيس الفريق من أعمال تطوعية شاركنا فيها من قبل.
1: ماذا يعني لكم انضمام صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز للفريق؟
2: كانت لفتة إنسانية جدا جميلة، وفي نفس الوقت كانت فرصة جاتنا جدا جميلة ومميزة إنه شخصية اعتبارية تهتم بالعمل التطوعي كصاحب سمو إنه ينضم يعني لفريق تطوعي ما هو سهل أو إنه عادي، لأنه فعلا يعني الأعمال اللي إحنا بنقوم بها ما هي أعمال تطوعية يعني عادية. بنتعب في إنه إحنا نصمم الفرصة التطوعية، نتعب إنه إحنا مثلا الفئة المستهدفة اللي احنا نسوي لهم البرنامج او الفعالية. فيا رب لك الحمد كانت فرصة صراحة جدا جميلة. شاكرين للأمانة يعني اهتمام الدولة بالعمل التطوعي ودعمها للشباب تمكينهم وخوضهم انهم يعني يمارسوا العمل التطوعي في شتى مجالاتهم.
1: يعتبر فريقكم من أوائل الفرق اللي نفذت برامج داخل مؤسسات رعاية الفتيات بمكة، كيف كانت هذه التجربة؟
2: والله كانت تجربة صراحة جدا جميلة. أتعرف على فتيات للأمانة عندهم الشغف إنهم يمارسوا الأعمال التطوعية في محيط المؤسسة بتعاون المشرفات، كانوا يقولوا لنا يعني إيش المبادرات اللي عندهم الفتيات يحتاجوها، وصرنا نصمم المبادرة بناء على احتياج الفتيات في المؤسسة. أقمنا عدة مبادرات، أكثر من 5 مبادرات تقريبا، من ضمنها احتفال الأعياد كنا نحتفل مع الفتيات عندهم، برضو أقمنا اللي هو برنامج السعودية الخضراء برضو في مرافق المؤسسة، وكانت صراحة من المبادرات جدا جميلة لكل فتاة كانت نبتة تهتم فيها ونرجع نسوي لهم زي المراجعة لها. كانت صراحة جدا جميلة، وبرضو كان من ضمنها تحقيق أمنيات الفتيات. كانت الأمنيات صراحة جدا جميلة بسيطة.
1: مثل إيش مثلا الأمنيات؟
2: مرة كانت

0: ضيوف الرحمن إلا ونشارك فيه سواء مع جهات حكومية أو جهات أهلية. بتكون لنا مشاركات، شاركنا مع وزارة الحج في برنامج كن عونا خدمة ضيوف الرحمن من خلال الإرشاد أو الترجمة أو اللي هو استقبالهم وتوديعهم من خلال نقاط استقبال الحجاج في أماكن سكنهم. فكانت صراحة لها أثر جدا جميل من مختلف الجنسيات، درجة إنه ضيوف الرحمن إحنا ما إحنا عارفين يعني إيش لغتهم، لكن
1: كنت تحاول يعني تساعدوهم
0: تعابيرهم، كنا بنحاول إنه يعني نساعدهم بأي طريقة من الطرق. ويا رب لك الحمد يعني الجهات برضو كانوا متعاونين معانا إنجاز الشيء ده، والحمد لله كانت فرص صراحة مرة جميلة.
1: أستاذ إحسان، كيف تستعدون للمشاركات الكبرى مثل مثلا مواسم الحج أو الفعاليات الأخرى؟
0: بتكون في اللي هي دورات تدريبية في جهات بتقدمها، إنه المهارات الناعمة لخدمة ضيوف الرحمن، كيف مثلا أنا ضيف الرحمن بيجيني ما بيتكلم لا اللغة العربية ولا الإنجليزية، بيكون إيوه عندنا متطوعين بيتكلم أو متطوعات بيتكلموا عدة لغات. بنحاول نشوف كل فرصة تطوعية إيش جنسية ضيوف الرحمن هذولي، وإيوه بنجيبهم. يعني ممكن العدد ما يكون كبير اللي يعرفوا يعني الترجمة، لكن بتكون مثلا متطوع أو متطوعة، كيف الغرض إنه احنا نوصل يعني للمعنى اللي هو يحتاج الضيف.
1: طبعا يعني الفريق شارك في مبادرات خارج المملكة، كيف تصفي هذه التجربة وما مدى أثرها؟
0: بالنسبة للأثر كان الأثر صراحة جدا عظيم. كانت لنا مبادرة في مشاركة في مؤتمر في قطر كان على العمل التطوعي، ورش عمل شاركنا فيها كان لها أثر كبير، أتعلمنا منها واستفدنا من تجارب الآخرين في ممارستهم للعمل التطوعي. كانت لنا برضو مشاركة في مؤتمر عن طريق مؤسسة العمل التطوعي الدولي لتمكين المتطوعين في العمل التطوعي من خلال ممارستهم للأعمال التطوعية. الحمد لله كانت تجارب جميلة واستفدنا من تبادل الخبرات الأفكار والمبادرات والفرص التطوعية.
1: بالنسبة للمبادرات يعني اللي تم تقديمها لخدمة الأيتام والأسر المنتجة، كلمينا عن أبرز هذه المبادرات.
0: كانت لنا مبادرة هي إحنا بنسويها تقريبا في برنامج صيفي، بندرب اليتيم وأسر الأيتام لتحويل الأسر المحتاجة لأسر متوسطة الدخل أو لأسر منتجة يكون عندها دخل إذا ما كان شهري يكون يعني حتى لو بين فترة وفترة. بنتعاون معاهم اللي هو تعليمهم للحرف اليدوية سواء صناعة العطور أو صناعة البخور أو صناعة الشمول. المبادرة تحت مسمى حرفتي هويتي، شاركنا فيها في ملتقى إحسان عمان، وكان يا رب لك الحمد كم فريقنا حصل على المركز الأول على مستوى الخليج. وإن شاء الله بإذن الله إحنا سوينا عصف ذهن المتطوعات يعني في الفريق إنه إحنا المبادرة هذه ما نبغاها فقط يعني تكون لأسر الأيتام فقط، نحتاج إنه تكون يعني كمان لضيوف الرحمن حتى تكون ذكرى حلوة لهم، يعني شيء صنعوه في مكة وأخذوه لبلدهم، حتكون فكرة مرة حلوة. إن شاء الله بنسعى إنه نطبق الفكرة هذه بإذن الله.
1: بإذن الله. كيف تساهمون في تعزيز ثقافة العمل التطوعي بين الشباب؟ كيف بيتم أيضا استقطاب وتدريب المتطوعين من داخل الفريق؟
0: تعزيز ثقافة العمل التطوعي للشباب صراحة موضوع ما هو سهل، لكن إحنا أبسط طريقة ممكن إنه كفريق إحنا نسويها من خلال مشاركتهم في الملتقيات والمؤتمرات اللي تهتم بالعمل التطوعي، بالإضافة للدورات التدريبية اللي تعزز ثقافة العمل التطوعي للمتطوع وتمكينه في العمل التطوعي. كان لها أثر كبير للأمانة إنه المتطوع يعني يعرف إيش المبادرات اللي تناسب ميوله، إيش الإمكاني اللي المتطوع نفسه يشوف الفرص التطوعية اللي تناسبه، إيش الإمكانيات اللي المتطوع يعني يعرف إنه أنا مثلا هذه الإمكانية إنه أنا أقدر يعني أقدم العمل التطوعي فيها. ويارب لك الحمد من خلال الدورات كان لهم أثر كبير في تعليمهم وتعزيز ثقافة العمل التطوعي.
1: هل مثلا في تحديات واجهتكم في مسيرتكم تذكريها وكيف تمكنتوا من تجاوزها؟
0: أكيد صراحة واجهت خصوصا في البدايات إنه ما كنا نتوقع إنه مثلا في يوم يجي ممكن تتلغي فعالية مثلا عشان مثلا عدم وجود داعم رعاة. فيا رب لك الحمد يعني فعاليات بعض الأحيان بنقول إنه خلاص حتتلغي، بس في يعني متطوعين ومتطوعات للأمانة بيعطوني القوة إنه لا الفعاليات ما نوصل لإنه نلغيها، نحاول قد ما نقدر إنه نكون تيم قوي، ندور على راعي قد ما نقدر، نقوم الفعالية هذه بقد ما نقدر بأقل الإمكانيات. ويا رب لك الحمد صارت فعاليات يعني بأقل الإمكانيات، ويا رب لك الحمد كانت من أفضل الفعاليات.
1: هل تفتكري أبرز إنجاز

0: إنجاز تعتزوا به حتى اليوم؟
1: للأمانة أبرز إنجاز ممكن نقدر نفتخر فيه مرة إنه انضمام صاحب السمو الملكي الأمير بندر السلطان بن عبد العزيز آل سعود الله يعطيه العافية. كانت لفتة جد جميلة، كلنا كنا مصدومين إنه كيف واحدة من المتطوعات جلسة تقول إنه إحسان، يعني الفريق اللي الشيء اللي إحنا قدمناه ما هو قليل، يعني ما كان داخل السعودية وبس، أتنقلنا من أماكن وواجهتنا صعوبات، مبادرات كنا نقول مستحيل إنه نسويها، ويا رب لك الحمد صارت. بالإضافة للفعالية هذه اللي فزنا فيها بالمركز الأول برضو، يعني قدمنا المبادرة وما كنا متخيلين أبدا إحنا نفوز بين فرق يعني على مستوى الوطن العربي.
0: إيش هي طموحاتكم المستقبلية لتطوير الفريق وتوسيع أثره في المجتمع، وإيش هو الدور اللي بتلعبه الشركات المجتمعية في نجاح أعمالكم؟
1: بإذن الله إحنا الآن بنسعى فريق التطوعي تكون له نقلة نوعية بإذن الله في ممارسة الأعمال التطوعية من خلال تمكين المتطوعين بشكل أوسع، ابتكار الفرص التطوعية بشكل أفضل، بالإضافة لتدريب وتمكين المتطوعين في أعمال تطوعية ما صارت بتكون جديدة بإذن الله. إن شاء الله يعني نقول بإذن الواحد الأحد حيكون هذا الشيء ممكن هو اللي يخلي الفريق إنه بتكون له نقلة نوعية بإذن الله حتكون حلوة في مجال العمل التطوعي
0: بإذن الله. في ختام هذه الحلقة من برنامج شرف لنا، نؤكد بأن العمل التطوعي ليس مجرد مبادرات عابرة، بل رسالة تبنى بها المجتمعات وتصنع بها الفوارق الحقيقية. كل الشكر والتقدير للأستاذة إحسان على هذه الرحلة الملهمة التي عرفتنا من خلالها بجهود الفريق وإنجازاته، وعلى ما يقدمونه من عطاء صادق يعكس روح الانتماء لهذا الوطن الغالي. ولكل من يزرع الأثر ويمنح من وقته وجهده لخدمة المجتمع، ولكل يد تعمل بإخلاص في خدمة الحجاج وتسهم في تسهيل هذه الرحلة الإيمانية العظيمة، شكرا لكم جميعا. فبكم يزدهر العطاء وبجهودكم تتسع دائرة الخير. بهذا مستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام برنامجنا شرف لنا، والذي نوافيكم به في كل حج من كل عام. وفي نهاية هذا اللقاء لكم منا كل التحايا على أن نلقاكم في عام آخر بعطاء يتجدد ونماذج مشرفة من مملكتنا الغالية. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد فاطمة شرف، من التقديم دلال محمد خياط، من الإخراج سعاد طنطاوي. شكرا لكم مستمعينا، في أمان الله.
2: جهود بشرية متواصلة لخدمة ضيوف الرحمن، وفاء للواجب وأداء لهذا الشرف العظيم. شرف لنا مع فاطمة شرف ودلال خياط، إخراج سعاد طنطاوي.
3: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم إبراهيم سعيد الأحمري، أخصائي إسعاف وطوارئ أول تجمع الرياض الصحي الثاني. حجاج بيت الله الحرام، سلامتكم أولوية ووعيكم هو خط الدفاع الأول. مع ارتفاع درجات الحرارة وكثرة الحركة تزداد احتمالية الإصابة بالإجهاد الحراري وفقدان السوائل، وهي حالات قد تبدأ بأعراض بسيطة لكن قد تتطور سريعا إذا لم يتم التعامل معها بالشكل الصحيح. احرصوا على شرب الماء بانتظام حتى دون الشعور بالعطش، وتجنبوا التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في أوقات الذروة. في حال الشعور بأعراض مثل الدوخة، التعب الشديد، التعرق المفرط أو تسارع ضربات القلب، يجب التوقف فورا عن المشي والتوجه إلى أقرب مكان مظلل أو مكيف. ابدأوا بالتبريد الجسم تدريجيا باستخدام الماء أو قطعة قماش مبللة مع الاستلقاء إن أمكن. وإذا لاحظتم على أي شخص فقدان للوعي أو اضطراب في الإدراك فهذه علامات خطرة قد تستدعي التدخل الفوري وطلب المساعدة الطبية دون تأخير. تذكروا أن الفرق التابعة منتشرة لخدمتكم على مدار الساعة، فلا تترددوا في طلب العون. سلامتكم مسؤولية مشتركة، ووعيكم قد ينقذ حياة.
2: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني وأخواتي حجاج بيت الله الحرام، نسأل الله لكم حجة مبرورا وسعيا مشكورا. ونحب أن نذكر ببعض النصائح الصحية البسيطة التي تساعد بإذن الله على الوقاية من الأمراض المعدية أثناء الحج. أولا، احرصوا على غسل اليدين بشكل متكرر بالماء والصابون أو استخدام المعقم، خصوصا قبل الأكل وبعد السعال أو العطاس. ثانيا، يفضل لبس الكمامة في أماكن الزحام، خاصة لكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة، لأنها تساعد في تقليل انتقال الالتهابات التنفسية مثل الإنفلونزا وكورونا. ثالثا، تجنبوا مشاركة الأدوات الشخصية مثل عبوات الماء أو المناشف، واحرصوا على شرب المياه بشكل كاف لتجنب الجفاف والإجهاد الحراري. رابعا، تأكدوا من حفظ الطعام بطريقة صحيحة، وتجنبوا تناول الأطعمة المكشوفة أو التي تترك لفترات طويلة تحت الحرارة، وذلك للوقاية من التسمم الغذائي أو النزلات المعوية. خامسا، إذا ظهرت أعراض مثل ارتفاع الحرارة، ضيق التنفس، الإسهال الشديد أعزكم الله، أو الإرهاق الشديد، فلا تترددوا في مراجعة المراكز الصحية المنتشرة لخدمة ضيوف الرحمن. وأخيرا، نؤكد أن الوقاية مسؤولية مشتركة، واتباع التعليمات الصحية يساعد الحاج على أداء مناسكه بصحة وأمان. نسأل الله أن يحفظ حجاج بيت الله الحرام، وحج مبرور وسعي مشكور. دكتور فيصل عبدالرويثي، أخصائي الأمراض المعدية، تجمع الرياض الصحي الثاني.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: الآن على هواك.
1: القناعات السلبية عقبة في طريق الفرد، لابد من تغييرها لإيجابية تقود إلى الأفضل.
2: بناء على جدة اف ام مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي.
3: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بناء، سعد خلالها بصحبتكم عبر أثير إذاعة جدة اف ام. من خلف المايك عدادا وتقديما محدثكم ضيف الله الحربي، ومن الإخراج سعاد طنطاوي.
1: بناء على جدة اف ام،
3: أثني الترحيب بكم مستمعين الكرام مع مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي برنامج بناء، والذي تستمعون إليه في مثل هذا التوقيت. يمل الإنسان الرتابة والجمود والبقاء دون تغيير يحرك ركود الحياة ويكسر روتين التكرار المستدام والممل. فالعقل البشري يحوله التكرار إلى عقل كسول يعيش بوضع تلقائي دون وعي، وهذا بلا شك ينعكس على حياة وسلوك الإنسان، فيبدأ يشعر أن الأيام تتشابه وتتحول إلى نسخ متكررة تفتقد الجديد والمثير والتجديد. والأمر كله هنا يعود إلى غياب ثقافة التغيير لأسباب عديدة، وأقصد هنا التغيير الفاعل الذي يحدث تغييرا حقيقيا يلمس على أرض الواقع، وليس فقط التغيير لمجرد القيام بخطوة ليست ذات جدوى. وفكرة التغيير في أصلها

0: هي فكرة حياة وإشارة ووعي تؤكد حضور الإنسان الفاعل في هذه الحياة والروتين الذي نتحدث عنه اليوم، ونحث دائما على كسره. ليس دائما خطأ، لكنه قد يمثل خطرا حين لا يشعر الإنسان بلذة ما يفعل ويتسلل إليه شعور أنه آلة تنفذ مجموعة من الأوامر الروتينية المعتادة كل يوم، وربما في ذات التوقيت ولمدة زمنية قد لا تكون لها نهاية. حينها تدعو الحاجة الملحة إلى التغيير الحقيقي، والذي يحتاج إلى تصحيح الكثير من المفاهيم حول هذا المفهوم. فالتغيير المنشود والحقيقي لا يحتاج إلى قرارات كبيرة كما يظن البعض، أو إلى قوة خارقة، بل هو خطوات صغيرة فاعلة قد تغير حياة الإنسان بشكل جذري. والتغيير بمفهومه الدقيق هو قيام الإنسان بإعادة فهم حياته واكتشاف الطرق الصحيحة التي تساعد في إحداث نقلة نوعية تعيد تشكيل خارطة السعادة والشغف والتجديد وتأتي بالجديد إلى حياته. وللحديث مستمعين الكرام عن كسر الروتين وجمود الحياة بالتغيير الفاعل الذي سنتحدث عنه تفصيلا اليوم بإذن الله تعالى، سنعود للحديث مجددا بعد الفاصل القصير.
1: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
2: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10:00 مساء على جدة FM.

0: ويكند. معايا أنا هبة شعبان
1: وأنا أسامة الغريبي،
0: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
2: بناء على جدة أف أم.
3: مجددا مرحبا بكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من هذه الحلقة، والتي سنتحدث فيها تفصيلا بإذن الله تعالى عن كسر الروتين بالتغيير الحقيقي والفاعل. لا أظن أن هناك من يجهل أهمية وقيمة التغيير كثقافة حياة، ولكن قد نجد من يجهل كيفية هذا التغيير وكيف يبدأ فيه وكيف هي الخطوة الأولى التي تقود الإنسان إلى حياة مختلفة سعيدة بعيدا عن الروتين والتكرار والجمود. ولمزيد من الحديث مستمعين الكرام، يسعدنا أن نرحب بضيوفي وضيوفكم وضيوف البرنامج، المدرب والمستشار النفسي الأستاذ محمد الزهراني. مرحبا بك أستاذ محمد.
4: نعم، أهلا وسهلا استضيف الله، حياك الله.
3: أهلا وسهلا بك. وأيضا الترحيب بالأخصائية الاجتماعية الأستاذة روان السهري. مرحبا بك أستاذ روان.
5: أهلا فيك أستاذ، حياك الله.
3: بداية أستاذ محمد، خلينا نتكلم عن الروتين. ما الروتين الذي دائما ما نطالب بكسره؟ هل هو رتم اليومي للحياة أم أنه التكرار الممل؟ وماذا عن الشخص الذي يقول دائما أنا مستمتع بهذا التكرار ولا أجد فيه صعوبة وسأستمر عليه؟
4: بداية أشكر لك استضافة الله استضافتنا في هذا البرنامج، وأيضا أتمنى أن نقدم للمستمعين ما يحوز على استحسانهم ويبلغ رضاهم بإذن الله سبحانه وتعالى.
3: بإذن الله.
4: إجابة على هذا السؤال العميق والسؤال المهم جدا حقيقة، الذي يتعلق بالتغيير، يتعلق بحياتنا اليومية، وهو الفرق بين الروتين الطبيعي وأيضا تكرار الممل. فعادة الناس دائما يقولون، أنا نسمع كثيرا من الناس يقول أنا أريد أن أكسر هذا الروتين، أنا أغير، أريد هذا الروتين، قد مللت من هذه الحياة اليومية التي أبذلها كل يوم، أصحو في الصباح، أذهب إلى العمل، أرجع من العمل إلى المنزل، أتناول الطعام، أذهب إلى الاستراحة، أذهب إلى هنا وإلى هناك، ونفس الروتين دائما يتكرر ويتكرر مرة تلو الأخرى. الروتين وتكرار الممل قد يكون بينهما تشابه، ولكنهما حقيقة مختلفين تماما. الشخص حقيقة قد يعيش بحياة صحية، قد يعيش بحياة مليئة بالسعادة، مليئة بالطمأنينة، ولكنه يريد أن يغير، يشعر في نفسه في داخله أشياء تقوده إلى التفكير في هذا التغيير، وهو

0: قد لا يفرق حقيقة بين هذا الروتين الذي قد يكون صحيا قد يكون طبيعيا، فذهابنا إلى العمل كل صباح، أداءنا لعباداتنا في كل يوم، جلوسنا مع عائلتنا في بعض المناسبات، المناسبات الأسبوعية التي تجمعنا مع أسرنا، تجمعنا مع إخواننا، تجمعنا مع أصدقائنا، كل هذا يمثل روتين. ولكن هذا الروتين يعتبر روتين صحي، روتين بمعنى روتين من خلاله نسعى إلى أهدافنا، نحقق طموحاتنا، نسعى إلى ازدهار هذه الحياة التي نعيش فيها. ولكن قد نخلط بين هذا الروتين الصحي وبين رتابة وبين التكرار الذي قد يوصف بالملل أحيانا. فما الفرق بين الروتين ومن وأيضا الروتين الصحي؟ دعني أقول لك الفرق في جمل بسيطة. الروتين الصحي، الروتين الذي يعني يشعرنا بالحياة، يشعرنا بالانتعاش، يشعرنا بالازدهار، هو الروتين الذي يكون بقصد. نحن نقصد لماذا نفعل هذا، لماذا نستيقظ صباحا، لماذا نذهب، لماذا نجلس مع أسرنا، لماذا أجلس مع ابني وأتحدث مع ابني في كل مرة. الروتين الصحي يكون بوعي، فأنا أعي ماذا أفعل، أعي ماذا ما الشيء الذي أقوم به. الروتين الصحي هنا يكون فيه اتصال عاطفي بيني وبين ما أقوم به، ويكون فيه أيضا نمو عاطفي، نمو جسمي، نمو حتى في الحياة، في جميع جوانب الحياة الشخصية.
1: وجانب من أستاذ محمد، اسمح لي أن قطعتك، وجانب من هذا الروتين الصحي اللي أنت حدثت عنه هو مسؤوليات وواجبات يجب أن تؤدى بشكل يومي.
0: طبيعي طبيعي أستاذي، فالله هذا هذا هذا هو الروتين الذي لا، وكل الأعمال الطبيعية، الأعمال التي كلفنا بها، هذا متى ما حولناها إلى نية، إلى عزم، إلى قصد، قد نحول هذا الروتين الذي قد يوصف بالملل إلى روتين صحي وطبيعي، ونسعى من خلاله إلى تحقيق أهدافنا، إلى الانتعاش، إلى ازدهار حياتنا. ولكن الروتين الذي يوصف بالكآبة، يوصف بالملل، يوصف الروتين المميت هنا،
1: السلبي،
0: السلبي الذي سنتحدث عنه ونتحدث في بعض الفروقات التي قد نفرق بين هذا الروتين الممل وبين الروتين الصحي الذي حدثنا عنه في البداية، أن الروتين الممل هذا، الروتين الذي يجلب الكآبة لحياتنا، يكون عن انفصال عن العقل. يعني الإنسان قد يقوم بأشياء وهو لا يعيها
1: لمجرد التكرار،
0: مجرد تكرار، نعم،
1: واعتياد، نعم.
0: أيضا نعم، لا وجود الهدف، لا وجود المعنى في حياة هذا الشخص، فهو يكرر كل يوم، يصحى، يستيقظ، يبدأ في التفتيش في هاتفه، يبدأ في الأكل، ينام في وقت معين، ينام في، هذه كلها يعملها كشكل روتين بدون أهداف. يعني لا يسأل الإنسان نفسه ما هدفي من فتح الجوال مثلا، لا يسأل الإنسان ما هدفي من الاستيقاظ مبكرا، لا يسأل الإنسان ما الهدف من ذهابي إلى العمل ورجوعي إلى المنزل. كل هذا يعتبر من الروتين الممل، قد يخلط بينه وبين الروتين،
1: وهو اللي نطالب اليوم بكسره وبتجاوزه بالتغيير الفاعل. جميل، وضحت الصورة أستاذ محمد،
0: وهذا ما نريد كسره. نعم. جميل. نعم.
1: أستاذ روان، تحدث أستاذ محمد عن الروتين والتفريق بينه وبين التكرار الممل والسلبي، بتقديرك كيف هو انعكاس الروتين، خلينا نقول السلبي، حينما يمتد لفترة طويلة، كيف يكون انعكاسه على حياة الإنسان وعلى علاقاته؟
2: أولا شكرا أستاذ ضيف الله على هذا الاستضافة، نتمنى أن نقدم ما ينول إعجاب المستمعين ويليق ببرنامجكم. في البداية، الروتين في أصله هو أداة صحية تمنح الإنسان أن يشعر بالأمان والاستقرار. أنا لما أدي روتين هذا، أنا الآن أحمي نفسي من التفكير السلبي، من الحزن، من الاكتئاب، من أنا أرجع
1: ملء الفراغ بأشياء سلبية،
2: صحيح، وأرجع للذاكرة بأشياء ماضية انتهت وخليها تستمر معي في الحياة وتأثر علي. لكن وهذا أيضا الروتين لما يستمر ويتحول إلى روتين أهمى، فهو يشابه بالضمور العاطفي والفكري، كأن الإنسان الآن في فترة ركود أو جمود، وهو على نوعين، على مستوى فردي وعلى مستوى علاقات. في مستوى الفرد هو يفقد شغفه بالحياة، شغفه في أنه يستكشف، شغفه في أنه يمارس مهارات أو هوايات جديدة، فتتحول الأيام بالنسبة له نسخة مكررة، اليوم مثل أمس،
1: صحيح،
2: واحتمال يكون مثل بكرة. فهذا يقلل من مرونة الدماغ على الإبداع، على الاكتشاف، على أنها تفتش على مهارة جديدة، على موهبة ممكن أنه يبدع فيها، فيخلق عند هذا الشخص عدم رضا. وهو مو راضي في مستواه الحالي، ما هو راضي في وضعه، يحاول أن يكسر هذا الشيء، لكن هو ما هو دال الطريق، ما يعرف كيف أنه يرجع لنفسه الشغفة، لأن الرؤية بالنسبة له هي غير واضحة. وعلى مستوى علاقاته، الروتين الطويل

0: دهشة، دهشة الحوارات، دهشة اللقاءات، المناسبات. تكون الأسئلة تتحول من أسئلة عميقة، من أسئلة فيها حب للشخص اللي أنا أسأله أو أني أعرف عن حياته أو أكون بالنسبة له شخص قريب، إلى أسئلة ما تسمى مغلقة. على سبيل المثال، متى ناكل، متى ترجع من دوامك، متى نجتمع، متى نتقابل. أسئلة مغلقة ما فيها روح الدهشة، ما فيها روح
1: المفاجأة الجميلة.
0: نعم صحيح عليك، ما روح المفاجأة، روحنا نبغى يعني نجدد هذه العلاقة. تحولت من مساحة نفسية إلى كأني في مكان عمل أو مقر شركة، يصدر لي مهمة أقوم بتنفيذ بشكل المطلوب مني.
1: جميل. إذن أستاذ روان، الروتين هو أمر طبيعي يكون في حياة الإنسان، ولكن الغير طبيعي حينما يكون هذا الروتين ممل، يجلب الكآبة، يهدد استقرار الحياة، ولا يقود صاحبه إلى منطقة الدهشة، منطقة التغيير، منطقة جذب الآخرين، وأيضا المنطقة التي يجد فيها نفسه شخص جديد وشخص متجدد أيضا مع من حوله. عودة لكم أستاذ محمد، التغيير الحقيقي والفعل اليوم إحنا في حاجة له. سؤالي هنا، هل التغيير الحقيقي اليوم تصنعه القناعة أم الحاجة والظروف؟
2: نعم، جميل أستاذ ضيف الله، سؤال يعني رائع يصب في هذا المعنى. حقيقة التغيير الحقيقي قد ينتج من خلال القناعة، وأيضا قد ينتج من خلال الظروف المحيطة بنا ومن خلال ضغط الحياة علينا، ولكن ليسوا بنفس المستوى. أيضا لن يستمر التغيير النابع عن الظروف والحاجة كما سيستمر التغيير الذي ينبع من الداخل، ينبع
1: بمعنى أن يكون مؤقت،
2: الذي ينتج عن الظروف، ينتج عن حاجة. متى ما اختفى هذا الظرف، متى ما اختفت هذه الحاجة، متى ما اختفى هذا الضغط الذي يعني وقعنا،
1: أدى إلى هذا التغيير. نعم،
2: يتلاشى هذا التغيير شيئا فشيئا حتى يختفي.
1: جميل.
2: أما التغيير الذي ينبع عن قناعة الشخص فهو يعني يريد أن يتغير. الإنسان قد يسأل نفسه، يتوجب علي، يجب أن أفعل كذا، لابد أن أفعل كذا. لماذا؟ لأن الظروف قد ضغطت عليه، لأن الحياة يعني أجبرته على هذا التغيير، فهو دائما ما يحدث نفسه بيجب علي، أنا لابد أن أفعل. ولكن الإنسان الذي يسعى إلى التغيير من داخله، من قناعته، دائما يقول هذا هو الشخص الذي أريد أن أكون عليه. دعني أضرب لك مثال أستاذ ضيف الله والأستاذ روان وأيضا المستمعين الكرام. طالب الكسول حقيقة قد يعني في بداية الدراسة قد يبدو كسولا، لا يجتهد، لا يبذل جهده في المذاكرة، ولكن عندما تقترب الامتحانات فهو تراه الآن يتغير، تراه مركزا في المنهج، تراه يبذل الجهد من أجل الاختبار. عندما يختفي هذا الاختبار ويأتي هذا الاختبار، تخفت لديه روح الجهاد وروح المثابرة وروح الصبر. الموظف أيضا بما يعني لا يجتهد في عمله ولا يقوم بعمله ولا يؤدي عمله بالشكل المطلوب، ولكن عندما يأتي له أمر من رئيسه فتجده أيضا يسعى إلى بذل الجهد، وعندما يختفي هذا الضغط يتلاشى روح المبادرة لديه. وكذلك على ذلك فقس، كل إنسان منا إذا احتاج على شيء فتجده يجتهد، إذا أجبرته الحاجة، إذا أجبرته ظروف الحياة على التغيير فهو يبادر إلى التغيير. ولكن إذا كان متى ما اختفت هذه الظروف يتلاشى عنده روح التغيير. أما الإنسان الذي يريد أن يتغير من داخله، من قناعته، فهو يسعى إلى التغيير، لا يهتم بالظروف، لا يهتم بضغوطات الحياة، لأنه قد يعني سيطر على هذه الأشياء، لأنه دائما مبادر، دائما ما يسعى إلى التغيير إلى الأفضل، ويسعى إلى الازدهار بحياته.
1: جميل. إذن التغيير هو إيجابي في كل حالاته، ولكن التغيير الذي ينبع من قناعة هو الأبقى وهو الأكثر تأثيرا، هو يعني خلينا نقول الخطوة الحقيقية التي يقوم بها الإنسان في هذا الاتجاه. أستاذ روان، من انعكاسات خلينا نقول الروتين السلبي أو رفض الإنسان لمستسلم لهذا الروتين لمغادرة هذه المنطقة الغير جيدة، من هذه الانعكاسات التأجيل والتسويف للمهام التي تتطلب إنهاء معين في فترة زمنية محددة. كيف نحدث التغيير الفاعل الذي يعدل مثل هذا السلوك، وبالتالي نضمن يعني عدم الانخراط في هذا الروتين الغير جيد الذي قد يصبح يوم من الأيام سلوك حياة؟
0: جميل. إحداث تغيير حقيقي في حياة الإنسان، أولا يجب أن نفهم أن التسويف هي مو مشكلة إدارة الوقت، بل هي مشكلة إدارة المشاعر. أنت لما تأجل مهمة، هذه المهمة تكون مرتبطة بمشاعرك، شعر خوف، الملل، الفشل، أو ممكن أنت شخص تبحث عن الكمال، فتأجل فكرة أنك تبدأ في مهمتك خشية من أن أنت ما تقوم فيها بالشكل المطلوب
1: أو
0: أنت
1: على الوجه الأكمل.
0: على الوجه الأكمل، أحسنت. فإحنا علشان نعمل على تغيير فاعل، علشان إحنا نبتعد عن التسويف والتأجيل، أولا لابد أن نطبق قاعدة الخمس دقائق. العقل دائما لما تقدم له مهمة يعظمها ويضخمها ويحمسك ان انت ما تبدا فيها، لانه والله اكبر من قدراتك.

0: من طاقتك. لكن أنت لما تقول في نفسك أنا والله راح أسوي هذا الملف اللي كلفت فيه من مديري مدة 5 دقائق، بعد ال5 دقائق هذه أنا راح أعطي نفسي راحة، تشوف أن العقل خلاص برمج الدماغ أنه 5 دقائق أنت بتشتغل، بعد ال5 دقائق بتكون منطقة راحتك. لما تبدأ في هذه المهمة تشوف نفسك لا تمريت خلاص، أنت خدعت العقل الباطني بمدة ال5 دقائق واستكملت مهمتك بدون تضخيم، بدون تسويف، بدون تأجيل، وبدون المفاهيم الخاطئة اللي ممكن أنت تضربها على نفسك. أيضا تجزئة المهام، أي شخص يكلف بمهمة كبيرة لا تؤديها على حجمها الكبير، جزئها في أوقات معينة في
1: حتى يسهل عليك إنجازها.
0: صحيح أحسنت، عشان تسهل عليك إنجازها، عشان ما تضغط أنت على نفسك ولا على تفكيرك، تخرج من منطقة راحة مثل ما أنت متعود عليها إلى منطقة تخويف التضخيم. أيضا وهذا نقطة أنا جدا أفضلها ودائما هي نقطة تحمس الكل، نربط الإنتاجية بالمكافأة الفورية. العقل البشري
1: تحفيز.
0: يعني أحسنت، التحفيز، العقل البشري يعني يعشق التحفيز، يعشق المكافآت حتى لو كلمة بسيطة. طفل الصغير لما تكلف أمه بمهمة وينجزها وتقول له شطور أو شاطر، هذه الكلمة بالنسبة له يعني دافع كبير. أيضا الموظف في عمله لما يلقى الشكر والثناء والتقدير من رؤسائه ويكون في محل التقدير والإعجاب في عمله، هذه حفزة أنه يؤدي العمل بالشكل المطلوب، يحفز أنه تكون البيئة بالنسبة له بيئة آمنة. هذه 3 نقاط المهمة أنها تساعدك على عدم التأجيل وعدم التسويف.
1: جميل، وفي ذات الوقت أيضا هي تبعد عنك البقاء كما ذكرنا قبل قليل في منطقة الروتين. الحديث جميل ومستمر ومتواصل. اسمحوا لي أستاذ محمد وأستاذ روان نأخذ فاصل ونرجع نستكمل حديثنا. مستمعين الكرام، فاصل قصير نعود من بعد لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من حلقتنا لهذا اليوم.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة FM.
3: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM.
4: بناء على جدة FM.
1: مرة أخرى مرحبا بكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من حديثنا عن كسر الروتين وإحداث التغيير الفاعل في حياة الإنسان. ويسعدني أيضا أن نثني الترحيب بضيوفي وضيوفكم في هذه الحلقة، المدرب والمستشار النفسي الأستاذ محمد الزهراني. مجددا مرحبا بكم أستاذ محمد.
5: أهلا وسهلا استضيف الله، حياك الله.
1: وأيضا الترحيب مجددا بضيفتنا الأخصائية الاجتماعية الأستاذ روان السهلي. مرحبا بكم أستاذ روان.
0: أهلا، حياك الله،
1: استضيف الله. عودة لحديثنا أستاذ محمد، كيف ترى أثر غياب التغيير عن الحياة الزوجية تحديدا وقمع رغبة الطرف الآخر اللي نجد أحيانا يطالب بإحداث التغيير من باب التجديد في هذه الحياة؟
5: جميل جميل استضيف الله، حقيقة هذا السؤال رائع جدا ويصب في حياة الكثير منا. صحيح. من خلال تعاملنا مع حياتنا الزوجية، غياب التغيير الإيجابي عن الحياة الزوجية حقيقة لا يقتل العلاقة فجأة، بل يستهلكها شيئا فشيئا، كأن الزواج يتحول من علاقة حية إلى نظام تشغيل متكرر يعمل يوميا دون أن يكون هنالك روح، أن يكون هنالك هدف من خلال هذه الحياة الزوجية. والمشكلة هنا لا تكون دائما في الروتين نفسه، ولكن تكون في تجاهل حاجة أحد الطرفين للنمو. أحد الطرفين يحتاج إلى التغيير، أحد الطرفين يحتاج إلى أن يغير من أسلوب حياته، يحتاج إلى أن يغير من أسلوب الحوار، الاهتمام عن التعبير العاطفي. أيضا الزوجة تحتاج إلى تغيير في أسلوب الحياة العاطفية مع زوجها، وكذلك الزوج، وكذلك أيضا الأبناء والبنات، أسرة عندما نتكلم عن الأسرة بشكل عام. فماذا يحدث عندما يعني يغيب هذا التغيير الإيجابي عن الحياة الزوجية؟ أولا نتحدث عن الشخص الذي يطلب بالتغيير، ماذا يحدث له عندما يطالب الشخص دائما بالتغيير في أسلوب الاهتمام، في أسلوب الحياة العاطفية؟ عندما نتحدث عن الزوجين، حقيقة يشعر هذا الشخص الذي لا تلبى له هذه الحاجة بأنه شخص غير مرغوب فيه في هذه الحياة الزوجية. ليس لأنه فقط هذا الطلب رفض منه، بل يشعر أن احتياجه غير مفهوم
1: أو أن هناك لا مبالاة من الطرف الآخر،
5: أو لا مبالاة. نعم حسن، الطرف الآخر لا يبالي بإجراء هذا التغيير الذي يصب في صالح الحياة الزوجية، فيتحول مع الوقت من مطالبة إلى صمت ثم إلى انسحاب عاطفي. فتجد أن هذا الشخص حقيقة عندما يصمت يظن الشخص الآخر أن هذا الشخص لا يريد التغيير، ذلك التغيير الذي أراده. وهنا ليس فقط لأنه لا يريد، ولكنه قد جرب في المرة الأولى والثانية والثالثة،
1: وصل مرحلة اليأس،
5: وصل مرحلة من مراحل اليأس الذي يعني ترك فيها المطالبة بهذا الأمر.
1: نعم جميل.
5: الخطوة الثانية الذي يتلاشى فيها التغيير، يتحول الحب في الحياة الزوجية إلى أداء وظيفي، يعني كأننا نؤدي وظيفة، كأننا نؤدي واجبات فقط، مجرد مسؤوليات، مجرد مصاريف، تربية، روتين، بلا هدف، بلا روح، بلا معنى. فلذلك قد يبدأ يعني الشريك الآخر بالبحث عن حياة خارج هذه العلاقة، ليس يعني نتكلم عن أمور يعني ليست جيدة، ولكن قد يبحث عن أصدقاء يفهمونه، يبحث عن عمل ينعشه، يبحث عن بعض الهوايات التي تعوض عنه ذلك الفراغ الذي وجده في هذه الحياة الزوجية.
1: جميل. أستاذ روان، عزوف البعض عن التغيير أحيانا يكون بسبب أنه والله يخاف هذا الشخص اللي عزف عن التغيير، أو يخاف التغيير أنه خايف من نتيجة هذا التغيير. دائما يقول لك أنا والله إذا غيرت ربما أدخل في مثلا في مشاكل كبيرة، ربما أواجه مشاكل جديدة وتحديات جديدة، فيبدأ يقف في مكان دون تغيير خوفا من نتيجة التغيير. هذا الشخص ماذا نقول له؟
0: طبعا الخوف من نتيجة التغيير في الحقيقة هو يخاف من أشياء مجهولة، أشياء ما هي واضحة بالنسبة له. فالعقل البشري مبرمج غريزيا على أنه يفضل المعاناة المألوفة على سعادة مجهولة، عادي يتقبل أنه يعاني من ضغط في عمله، ولا ينتقل للعمل آخر لأنه ما يعرف، فراح يتقبل هذا العمل الجديد وبيئة العمل، هل يقدر أنه يتعامل مع الموظفين الجدد بالنسبة له أو لا، لأنه هو تعود على المألوف يضمن له البقاء. ودائما أنا أقول لا تخاف من شيء قبل حدوثه، لأن إذا خفت من حاجة وهي باقي ما حصلت، عقلك راح يضخمها لك، راح يخليك تبعد عن التفكير في قرارات صحيحة وسديدة صب في مصلحتك. وإحنا عشان نتغلب على هذا الحجر، أولا لازم نحجم السيناريو الأسوأ، جيب ورقة وقلم واكتب وش أسوأ شيء ممكن يصير لك، وكيف أنت تقدر تتعامل معه تتخطاه. هذه النقطة حقيقة راح يبين لك حجم المخاوف، وكيف أنت تضع حلول صحيحة سليمة تقدر أنك تحلها بالشكل اللي يضمن أن تعيش التجربة كل أريحية. أيضا تركز على تكلفة عدم التغيير بدل من تركيزك على ما ترى إذا تغيرت. حقيقة الشخص لما يشيل من باله فكرة أنه ما يبغى يتغير، هو فوت على نفسه فرص كثيرة، فرص في النمو، في التطور، في تنمية العلاقات، في مناصب ممكن جديدة. هذا الخوف الله يتمكن منه. فبالتالي لما يوصل إلى مرحلة عمرية، يعني مثلا لو يوصل العمر 50 ويرجع للماضي، بيكتشف أنه ضيع فرص
1: كثير من الفرص. صحيح،
0: كثير من الفرص الذهبية لي لا يمكن أنها تتعوض، ولا يمكن ترجع تتكرر معه في هذا العمر تحديدا.
1: لذلك من أهم خطوات النجاح أستاذة روان اليوم أن نواجه مخاوفك، طبعا المواجهة المحسوبة وليست المغامرة إلا محسوبة.
0: أكيد، والتغير دائما يكون متدرج خطوة بخطوة، ما أقول لك تغير بشكل كليا، لكن تغير بخطوات بالتدريج، تدريجية وبسيطة، تضمن لك في النهاية النتيجة المرضية.
1: جميل. أستاذ محمد، سؤال مباشر، متى يكون التغيير شجاعة ومتى يكون هروب؟
5: جميل جدا، سؤال جيد ورائع حقيقة أستاذ ضيف الله. حقيقة لابد أن نضع هذه العبارة في إطار حتى نمشي عليه. التغيير ليس دائما بطولة، وكذلك ليس دائما ضعفا. أحيانا يكون التغيير إنقاذ للنفس، وأحيانا يكون فقط مجرد هروب من المسؤولية. الفرق الحقيقي لا يقاس بشكل التغيير أو بحجم هذا التغيير، بل بالدافع الذي قادنا إلى هذا التغيير. لماذا اتجهنا إلى هذا التغيير؟ فمتى يكون التغيير شجاعة؟ التغيير يكون شجاعة ويكون إيجابي هنا عندما نواجه الحقيقة التي صدمتنا نواجهها، بدل أن ننكر هذه الحقيقة. عندما نتحمل ألم النمو، لأن التغيير حقيقة قد يكون يصاحبه ألم، قد يصاحبه يعني
1: له ضريبة أحيانا
5: وله ضريبة نعم كما قلت استضيف الله. يكون التغيير شجاعة أيضا عندما نتحرك إلى نحو قيمة أعلى، لا مجرد فقط لنرتاح راحة مؤقتة ثم نعود إلى حياتنا السلبية. أيضا يكون التغيير شجاعة عندما ندفع ثمن القرار الذي اتخذناه، وهذا الثمن ندفعه بوعي وليس فقط مجرد أننا تغيرنا. يكون أيضا التغيير شجاعة لأننا فهمنا معنى هذه الحياة. فدعني أضرب لك هنا مثلا، شخص يعترف بأنه شخص عصبي يؤذي كل من حوله، فيبدأ برحلة للعلاج، ومن ثم يعتذر لمن أساء إليهم ويتعلم كيف يتحكم بنفسه. هذا التغيير نعم هو مؤلم حقيقة، يجبرنا على مواجهة أنفسنا شيئا فشيئا، ولكنه يوصف بالشجاعة لأننا اخترنا هذه المواجهة. في الشق الثاني وفي الطرف الثاني هنا، متى يكون التغيير هروبا؟ التغيير قد يكون هروبا عندما نتحرم من المسؤولية، عندما نكرر نفس النمط في أماكن مختلفة، عندما نبحث عن شعور جديد بدل حل جذري للمشاكل التي تمر بنا. فهذا التغيير حقيقة ليس تغييرا جذريا، ليس حلا جذريا لمشاكلنا، ولكنه مجرد وقوع في راحة حتى ننسى ألم الماضي، ومن ثم قد نعود إلى ما كنا عليه في السابق. فهذا هو تقريبا الفرق بين الشجاع وأيضا التغيير الذي يوصف بالجبن أحيانا.
1: جميل أستاذ روان، اسمح لي أختم معك بسؤال. خارطة الطريق نريدها اليوم، نريدها ويريدها أيضا من يستمع لنا، نرسم من خلالها أبسط التغييرات واللمسات اليومية التي تصنع سعادة الإنسان وتساهم في استقرار حياته وتكسر الروتين في ذات الوقت.
0: طبعا السعادة ليست حدث ضخم ننتظر في نهاية الطريق، وغالبا ما تأتي من الأحداث الكبيرة بل من تفاصيل صغيرة مستمرة. كثير يفكرون أن لازم تكون عندي مناسبتي كبيرة عشان أنا أكون سعيدة، وينسون الامتنان للتفاصيل الصغيرة اللي تجعلهم سعيدين في يومهم. غالبا ما تأتي من الأحداث الكبيرة مثل ما وضحنا. ففي أربع لمسات بسيطة نقدر إحنا نستمتع فيها، منها دقيقة الامتنان الصباحية. الإنسان أول ما يستيقظ، وأفضل دائما إنه ما يبدأ باستخدام الجوال، ممكن يسمع خبر لا سمح الله ما يسره، فيبدأ في يومه كله بنكد، بتعب، باكتئاب، بحزن، فيبعد الجوال عنه. أول ما يصحى من النوم يستشعر إنه الحمد لله اللي الله أحياه. فهذه الاستشعار الجميل النفسي الديني يجعله يكمل باقي يومه اللهم لك الحمد بتفاصيل مريحة بالنسبة له. أيضا الحركة الواعية، لابد أن يكون عندنا جدول رياضي حتى لو كان مشي. دائما المشي يخفف من توتر من الاكتئاب، ويكون اليوم كله بالنسبة له يوم مشحون بالراحة. قيمة العطاء الصغير، أنت كإنسان لما تصنع بهجة لشخص آخر وأنت رايح الدوام، ابتسمت لأحد أو ساعدت أحد، تلقيت منه دعوة
1: أو كلمة طيبة،
0: سنت أو كلمة طيبة أو ابتسامة سامح وجهك صدقة، أنت صنعت يومك بحدث إنساني طيب، وكذلك بدعوات إنسانية مبهجة للخاطر. أو آخر نقطة لخارطة الطريق هي ساعة الانفصال الرقمي، حدد وقت، وأفضل أن يكون
1: نهاية. أنت جيتي على الجرح بالنقطة هذه الرابعة.
0: طبعا هي ساعة كبيرة حقيقة يعني، فخصص ساعة أخيرة من يومك تكون تبتعد فيها عن الجوال، عن التصفح في مواقع التواصل بدون هدف، بدون تركيز، بتشتت، لأن أنت بنفسك بتقول خلاص بس دقيقتين بعدين بقفل، تكتشف أنك أنت جلست ساعتين ثلاث ساعات بدون ما تحس، لأن تصفح وراء تصفح، تطبيق وراء تطبيق، تشوف أنه ضيعت ساعات نومك اللي ممكن تشحن لك اليوم الثاني بطاقة حيوية.
1: جميل، أنت بنقطتك الأخيرة هذه أستاذ روان يعني تبادر إلى ذهني سؤال يمكن بنتشاور فيه أنا وإنت الأستاذ محمد قبل لا أختم معك من الحلقة. استخدامنا المستمر والمتكرر هذا في اليوم للمواقع التواصل الاجتماعي والجوالات، هل يعتبر من الروتين السلبي أستاذ محمد؟
5: جميل جدا، قد نقول أنه يعتبر من الروتين السلبي إذا كان بلا معنى وبلا هدف. لكن إذا كان الإنسان يتصفح مثلا ليمارس مثلا بعض أعماله، ليرد على بعض أصدقائه، ليقضي وقت
1: للاستمتاع
5: الشخصي، للحاجة أيضا للاستمتاع الشخصي، قد يستمتع الإنسان عندما يشاهد مقطع فيديو أو يستمع إلى مقطع،
1: وما يكون ما يكون وقت مفتوح على طول،
5: ولا يكون الوقت مفتوحا، بل يكون هنالك وقت محدد يقضي فيه على هذا الهاتف، أو حتى مشاهدة التلفاز أيضا وأي وسائل التواصل التواصل الاجتماعي. إذا كان بشكل مفرط هذا قد يؤدي إلى الملل وإلى الروتين القاتل في حياتنا.
1: أستاذ روان رأيك؟
0: أنا صراحة أيد الأستاذ محمد على الرأي. فعلا لما أنت تتصفح بدون هدف أنت أضيعت على نفسك وقت، أضيعت على نفسك التركيز والاستقرار النفسي والعاطفي. وممكن أنت لما يعني تستخدم بدون هدف أنت قللت من علاقاتك، قللت من وقت جلوسك مع أسرتك، ودخلت في عالم ثاني بعيد عن العالم الواقعي.
1: نعم، وهذه مشكلة كبيرة أيضا حتى فيما يتعلق بإهدار الوقت. إهدار الوقت بلا معنى في التصفح الغير مسؤول والتصفح اللي بدون حاجة هو بلا شك سيتحول في يوم من الأيام إلى روتين لا تستطيع أن تنفك وتتخلص منه. ومع ختام هذا الحوار الجميل، شكرا جزيلا المدرب التطوير وكذلك أيضا

0: المستشار النفسي الأستاذ محمد الزهراني، شكرا كنت معنا، شكرا لهذا الإثراء.
1: أشكرك أستاذ ضيف الله على استضافتنا في هذا البرنامج، وأشكر أسرة برنامج بناء على هذه الاستضافة، وأيضا أتمنى وأرجو أن نكون قد قدمنا ما نال إحسان المستمع الكريم الذي يستمع إلينا في هذه الحلقة، وأكرر الشكر الجزيل لك أستاذ ضيف الله، وأيضا للأستاذة المشاركة الأستاذة روان،
0: وأيضا الشكر الجزيل لضيفتنا وضيفة البرنامج الأخصائية الاجتماعية الأستاذة روان السهلي، شكرا كنت معنا، شكرا لما قدمت أستاذ روان.
2: شكرا لك يا أستاذ ضيف الله على حسن ثقتك، وشكرا للبرنامج على هذه الاستضافة. أتمنى أني قدمت منال على استحسان الجميع المستمعين وكذلك أنت أستاذ ضيف الله، وشكرا للأستاذ محمد.
0: شكرا لكم مستمعينا الكرام، لا نزال متواصلين معكم، فاصل قصير نعود من بعد لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من هذه الحلقة.
3: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
4: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM، مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحا على جدة FM.
3: بناء على جدة FM.
0: يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، ونستكمل معكم ما تبقى من حلقتنا لهذا اليوم التي تحدثنا فيها عن كسر الروتين بالتغيير الفاعل، وقد كان حديث جميل ومثري مع الأستاذ محمد والأستاذ أروان في الجزء الأول من هذه الحلقة. تقول إحدى المقولات الشهيرة: كل بداية جديدة تحتاج إلى قرار شجاع. وعلينا أن نتوقف هنا أمام قرار شجاع، القرارات ليست كلها قرارات شجاعة، وحياة كل إنسان منا اليوم تحتاج إلى الكثير من البدايات جديدة، وهذا هو منطق الحياة، وهذا هو منطق العقل وثقافة مواكبة كل جديد. الحياة تتغير، وقناعات الإنسان ونظرته أيضا قد يطرأ عليها ما يطرأ، وقد يحدث فيها بعض التغيير، وبالتالي فالخطوة الجديدة أو خطوة البداية الجديدة والمتكررة هي أداة من أدوات مواجهة المتغيرات الحياتية التي تعترض حياتنا اليوم. وهنا تأتي أهمية شجاعة قرار التغيير، وقرار التغيير الفاعل بلا شك يحتاج إلى مثل هذه الشجاعة التي تكون دون المغامرة اللامحسوبة، الشجاعة في اتخاذ القرار والعزم على بدء الخطوة الحقيقية الأولى حتى يتحقق الإنسان الهدف الأساسي من التغيير، لأن التغيير الذي بلا هدف هو تغيير سلبي بلا شك. الإنسان يحدث التغيير لأهداف معينة، إما لتطوير حياته أو البحث عن الأفضل أو للخروج من منطقة مملة أو غير جيدة إلى آخر من الأهداف اللامنتهية من التغيير، وبالتالي حتى يحسب عندنا يعني هناك تغيير إيجابي، أولا القناعة التي تتولد في داخل الإنسان أن التغيير ليس بحجمه بل بأهميته وبالقدر اللازم، هذه لابد أن نكون مقتنعين فيها. تغيير اليوم اللي يعتمد على القوة وحجم التأثير هذا ليس تغييرا، بل يجب أن يكون هذا التغيير نابعا من الحاجة ويكون أيضا بالقدر اللازم لإحداثه. أيضا كذلك الثقة لدى الشخص أن كل شيء سيء سيبقى على حاله إن لم يطاله التغيير المناسب، ثق تماما من الأشياء السيئة أو الحياة الغير جيدة أو المواقف الذي والتحديات التي تعترضك ولا تستطيع مواجهتها لن يتغير حالها ووضعها من تلقاء أنفسها، لابد أن يكون هناك تغيير مناسب حتى تنتقل من حال إلى حال أفضل. أيضا فرص التغيير من أهم فرص الحياة، واستثمارها طبعا بلا شك هو مهارة، وتحتاج أيضا إلى شجاعة، وهذه الشجاعة تكلمنا عنها قبل قليل، جزء منها شجاعة القرار، وأيضا تحتاج إلى وعي بأهمية اتخاذ مثل هذا القرار. كذلك أيضا التوقيت المناسب من أهم عوامل نجاح التغيير، لا تتخذ قرار التغيير في غير وقته المناسب، ولا تتأخر أيضا عن موعده حتى تراه بالفعل أنه أصبح اليوم ضرورة. حينما تتأخر عن إحداث التغيير أو اتخاذ قرار التغيير ستتحمل تبعات هذا التأخير، وحينما تسبق موعده الحقيقي فأنت أيضا قد تتعرض إلى مشاكل وتحديات جديدة ربما لا تستطيع حلها بالحل المناسب. لذلك القرار الأهم في حياة الإنسان هو التغيير، يحتاج إلى شجاعة ويحتاج إلى مهارة متى نقوم بهذا القرار ونتخذه ونجعله واقعا.

0: مستمعينا الكرام، حديثنا لازال مستمر، ولنا أيضا حديث بعد الفاصل القصير مع الأخصائية الاجتماعية الأستاذة نورة الشيباني. ابقوا معنا فاصل قصير ونعود نستكمل حديثنا.
1: مسرح يخلد ملاحم كروية تبقى خالدة في الأذهان لتسطر تاريخ اللعبة الشعبية الأولى بأقدام أساطير تاريخية كتبت أسماؤها بحروف من ذهب.
2: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.
1: سبورتزون، بيت كرة القدم العالمية، نجعلك دائما في قلب الحدث.
3: سبورتزون مع عبد العزيز الزيك، الجمعة والسبت السادسة مساء على جدة اف ام. في سيارتك، في بيتك، او فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة واخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم احلى، اوقاتنا تحلى، مساكم احلى معي انا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس الثامنة مساء على جدة اف ام.
4: بناء على جدة اف ام.
0: مجددا مرحبا بكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من حلقتنا اليوم التي تحدثنا فيها عن كسر الروتين بالتغيير الحقيقي والفاعل. ولأن التغيير قرار في الشخصية القوية التي تمتلك مهارة القيادة قادرة على اتخاذ هذا القرار الهام بعيدا عن كل صوت سلبي يدعو إلى البقاء دون حراك، في الوقت الذي يكون فيه الإنسان بحاجة حقيقية للتغيير وكسر الروتين. ولمزيد من الحديث مستمعين الكرام، يسعدني أن أرحب بضيف فتنا في هذه الحلقة، الأخصائية الاجتماعية الأستاذة نورة الشيباني. مرحبا بكم أستاذة نورة.
5: يا هلا والله، وسهلا بكم بالمستمعين، وسعيدة بالتواجد معكم في هذا اللقاء. الله يسعدك.
0: ونحن أيضا سعداء بوجودك معنا أستاذة نورة. وخلينا نبدأ، ماذا وراء شعور بعض الناس أن حياتهم وأيامهم أصبحت نسخ متكررة من بعضها؟
5: طيب، سؤال جدا جميل. في الحقيقة الأيام لا تكرر نفسها، نحن الذين نكرر أنفسنا داخلها.
0: جميل.
5: نحن سمحنا للأيام أن تقودنا بدل من أن نقودها. التكرار هنا معناه ماذا؟ معناه أن نحن توقفنا عن ملاحظة اللحظات والتفاصيل الصغيرة في يومنا، وأصبحنا نعيشها بلا وعي. في هذا الجانب قال العالم كارل يونغ، حتى نحول وعيك إلى وعي ستعود أو ستقود حياتك وتسميها قرار أو قدر. نحن في الروتين أو نترك اللاوعي يقودنا، نتحرك، نأكل، نعمل هنا بدافع العادة. هنا نفقد الروح والمتعة في تفاصيل يومنا. نحن هنا نقول تصبح أيامنا متشابهة
0: فقط لأننا سمحنا للاوعي يقودنا.
5: صحيح. مثال، راح أعطي مثال. تأمل مثلا معنا، نحن نقوم نستيقظ الصباح، نمسك الجوال مثلا نص ساعة، نتصفح الأخبار، نشوف منشورات الآخرين، هنا بشكل أوتوماتيك إحنا نعملها،
0: متعودين
5: أشغلنا. صحيح. نحن هنا أشغلنا أنفسنا، نراقب حياة الآخرين. لو استبدلنا هذه العادة 10 دقائق نتأمل أبسط التفاصيل في حياتنا.
0: جميل.
5: مثلا نشرب كوب قهوة، نتلذذ في طعم هذه القهوة، رائحتها من بداية اليوم بدون أي شاشات. هنا يكون الفعل ممكن نراه بسيط، لكن يفرق، يجعلنا نشعر نحن باللحظة الحالية، نشعر بالامتنان، نكون في حضور ذهني كامل فيجعلنا ننظر لهذا اليوم أنه يستحق أن يبقى في الذاكرة. الحياة هنا ما رح نقول مملة أو أن تفاصيلها متكررة. ليش؟ لأن إحنا هنا استحضرنا العقل والقلب فيها، لابد يكون فيها توازن في جوانب الحياة.
0: والأمر ليس صعبا أستاذة نورة، اليوم ليس صعب أن نستبدل يعني عاداتنا اليومية، مثلا زي ما أنت ذكرتي نصح الصباح دائما نتصفح جوال منشورات الآخرين، أن نستبدله بالجلوس مع النفس ومثلا شرب كوب من القهوة أو حتى تصفح كتاب أو حتى تأمل اللحظة. الأمر ليس صعبا، لكن فقط الناس اليوم اعتادوا على روتين معين وبالتالي صعب عليهم كسره، مع أن الكسر بسيط جدا وإحداث التغيير متاح بكل تأكيد. طيب أستاذ نورة، تدرج التغيير ومتى اليوم إحنا نحدث التغيير المتدرج، ولا نبدأ فقط بالتغييرات الجذرية؟ اليوم التغيير حينما نبدأ خطوة خطوة ونبدأ بالأشياء الصغيرة، أكيد أن في يوم من الأيام حنصل إلى مرحلة التغييرات الجذرية الفاعلة. كيف يكون هذا التدرج في التغيير واللي يكون دائما سليم وصحي؟
5: صحيح. التغيير المفاجئ الجذري عادة لا يدوم، غالبا يكون بسبب ردة فعل عاطفية أو انتقامية أو هروب، قد يكون هروب من الواقع، واقع نكرها، ليست يعني يعتبر رغبة في أنك أنت تبي رغبة في مستقبل تبني. التغير المطلوب هو المتدرج، يعني

0: المفاجئ يعتبره مهدد
1: يتصدى له. نعم
0: صحيح، ويقاومه. الدليل مثلا في جدول ماسلو للحاجات عندنا الأمان قاعدة أساسية.
1: صحيح.
0: قبل تحقيق الذات
1: على رأس القائمة.
0: صحيح. علشان يكون التغير المفاجئ مثلا يكون غير محسوب بيضرب عندنا حاجة الأمان، بيصير الإنسان توتر ارتباك. متى يكون التغير الجذري مطلوب؟ يكون التغير الجذري مطلوب عندما يصل الوضع درجة لا يمكن نحن أن نتعايش معها، مثلا في بيئة مضرة صحيا أو نفسيا، هنا التغير لابد يكون ضروري. مثلا شخص ترك عمله بدون ما يكون في دراسة، ليش؟ لأن مثلا لديه مثلا عمل آخر هو يحبه أو تجارة، يعني لديه شغف في هذا العمل، هنا راح يترك العمل بدون دراسة، بيكون يواجه ضغوط مادية ونفسية
1: وتحديات أيضا.
0: صحيح، لكن الصح إنه يعمل كيف؟ يعمل وقت فراغ مثلا في عمل حابة لو ساعات قليلة، هنا راح يختبر السوق، راح يتعلم، راح بعدها يختار أو يقرر القرار الصحيح، هنا يكون التغير مدروس. فيما معناه التدرج ليس معناه خوف، هو أصلا احترام لقوانين الحياة.
1: جميل.
0: قانون الحياة إحنا نعرف قوانين الحياة متغيرة، الثبات غير موجود، يعني لا يوجد ثبات. المهم إحنا هنا إيش مطلوب منا؟ إحنا مطلوب نكون واعين بالشيء الذي نريد تغييره، يعني لدينا خطة، لدينا تصور مستقبلي ولو بسيط، إحنا وين متوجهين أو إلى أين نذهب.
1: وحين يكون لدينا قرار يجب أن يكون هذا القرار بالذات قرار التغيير مدروس ومنطقي في ذات الوقت ولا تكون تبعت. أحيانا يكون القرار جيد يغير جزئية ولكنه قد ينعكس سلبا على كثير من جزئيات الحياة. جميل. أستاذة نورة، تغيير حاجة ملحة ولا خلاف حول هذا، ولكن لماذا نجد أن بعض الأشخاص دائما يسوفون ويؤجلون هذا التغيير رغم الحاجة له؟ لماذا هذا التسويف بالذات في قرارات مهمة أحيانا تحتاجها حياة الإنسان؟
0: نحن نتغير، أحيانا يكون يدرك الإنسان أنه يحتاج تغيير، لكن نحن الإدراك وحده لا يحركنا أن نؤجل التغيير علشان مثلا عاجزون. لا، لكن العقل البشري أحيانا يختار المألوف، أختار أن أكون
1: المعتاد.
0: صحيح. أختار أن أكون في مثلا في الوضع الحالي أنا تعيس لكني أألف، أنا هنا عندي المجهول لن بيكون فيه مقاومة، لأن العقل البشري يفضل التعاسة المألوفة على السعادة المجهولة.
1: صحيح صحيح.
0: الألم اللي نعرف إحنا تفاصيله كل شيء فيه يشعرنا بالأمان أكثر من الغموض في شيء إحنا لحد الآن لم نبدأ به. ذكر ذلك فيكتور فرانك، قال الإنسان مستعد يتحمل أي ألم بشرط يكون له معنى.
1: جميل.
0: يعني مثلا أنا وضع الحالي لو فقد المعنى راح أؤجل التغيير، يعني ما في خوف، هو ليس خائف من التغيير، هو خائف من المجهول، هو ممكن ما يتحمل المسؤولية لقراراته. يمكن التأجيل هنا يكون نوع من الحيل الدفاعية. مثلا في بعض البيئات الاجتماعية أو المهنية المرهقة مثلا تجد شخص يشتكي سنوات أنه في الوظيفة ما يعني لا ترضي طموحه، محبط. لو سألت فقط سؤال واحد، ليش طيب ما تغير، يعني ما غيرت العمل أو ليش ما بحثت عن بديل، راح يعطيك قائمة طويلة من الأعذار،
1: وهي وأغلبها يمكن غير مبرر.
0: صحيح. المشكلة هنا وين؟ هي داخله، هو خايف من المواجهة، من خوض تجربة جديدة، من بناء علاقات أو مسار. يعني إن الخوف من المجهول يخلينا يعني مقيدين بمجرد إن شيء مألوف لنا.
1: جميل.
0: فيختار منطقة الراحة.
1: تمام. خلينا ننزل إلى واقع حياة الناس، ونحن من ضمن هؤلاء الناس واقع حياتنا جميعا. ماذا عن الشخص اللي دائما ما يرفض التغيير ولكن مبرره واضح وصريح للناس أنه والله خايف من نظرة الناس لقراراته أو للتغيير الذي يتبناه، وبالتالي هو يعزف عن هذا التغيير فقط لأن الناس ربما ينتقدون هذا التغيير، رغم أنه هذا التغيير اللي يحدثه لا يخالف دين ولا منطق ولا عقل، فقط يعني يخاف من صدام الناس معه.
0: يعتبر أكثر الأسباب للأسف يعني هو خوف من حكم الآخرين. هنا كمن يربط شراع سفينته برياح آراء الآخرين، يعني لن
1: يرسو من توجهه.
0: صحيح، لن يرسو أبدا على الشاطئ اللي هو يريده. احنا خلينا نعرف احنا لا نجهل يعني او في حقيقة ان البشر ناقدين بطبعه. نظرة المجتمع هي اصلا مرآة لثقافتهم توقعاتهم، يعني ليست مقياس لحقيقتنا الداخلية. سؤال احنا نطرحه على نفسنا، الى متى نسمح لهذا الخوف ان يقرر بدلا عنه اللي هو حكم الآخرين؟ الشخص اللي يتوقف عن التغير بسبب نظرة الناس أو أنه هو أصلا خائف من صورة أصلا معينة هو وضع نفسه فيها يريد الحفاظ عليها،
1: عنده هشاشة في الثقة أتوقع.
0: صحيح. العالم كارل روجرز قال في العلاج المتمركز حول الشخص تكلم عن القبول غير المشروع.

0: معناه أن الشخص أو الإنسان يعيش وفقا لتقييمه الداخلي لا الخارجي. عندما نمنع أنفسنا من التغير خوف من نقد الآخرين، إحنا هنا نرتكب جناية بحق ذواتنا. المجتمع طبيعي راح ينقدك في البداية، ليش؟ لأنك خرجت عن المألوف. لكن الحقيقة اللي لو أنت وصلت للهدف وشافوا نجاحك بيحترمونك، خصوصا لو رأوا ثباتك حتى آخر المطاف. المشكلة هنا ممكن الناس اللي خايف من نظرة الناس، أصلا هؤلاء الناس أصلا مشغولين بحياتهم، يعني بعيد عن انشغالهم. يعني مثلا راح أعطي مثال، مثلا أم تربي أطفالها بأسلوب معين، في البداية كانت تصارخ، قالت بغير ويصير في أسلوب معاهم بدون صراخ بأسلوب هدوء. راح تلاقي في المقابل ناس ممكن يقول أنت يعني تدللينهم، ما ينفع هذا الأسلوب. هي لو سمعتهم راح تتوقف، لكن لو صبرت ممكن مستقبلا اللي يشوفون سلامهم النفسي ويشوفون أدبهم ممكن يسألون كيف أنت ربيتي أطفالك. فألسنة الناس لن تصمت، يعني الواحد يجعل اختياراته منسجمة مع قيمه لا نظرة الآخرين،
1: ولا تجعل من قراراتك يعني رهينة لآراء الناس. حينما تكون مقتنع بهذا القرار ومتمكن من أدوات اتخذ قرارك ولا تبالي ما لم يخالف عرف ومنطق ودين. طيب خليني اسمحي لي أستاذة نورة أختم معك بسؤال يعني الكثير ينتظر إجابته، كيف نصنع تغيير مستدام لا يهتز مع الأيام؟
0: التغيير المستدام ليس مبني على الإرادة فقط، إنما مبني على البيئة والهوية معا. كيف؟ التغير يحتاج أصلاً عادات صغيرة واضحة بالتزام وانضباط يومي. راح أشرح ثلاث أشياء. أولاً سبب داخلي حقيقي، يعني لابد يكون عندي هدف وليش أنا اخترت هذا الهدف، لأن أصلاً الهدف هو الوجهة لكن السبب هو الذي وصلني لهذه الوجهة. مثلاً شخص يريد أن يخسر مثلاً 10 كيلو من وزنه، مثلاً هو ليش اختار هذا؟ ممكن يكون السبب بعد عن مثلاً ما يكون في إصابة مستقبلاً أمراض مزمنة، أو ممكن يكون إذا كان رجل يعني يريد مثلاً جسماً رياضي، أو فتاة ممكن يكون الفستان مناسب لها. هذا مثلاً هدف ربطناه بسبب. ثانياً بيئة داعمة، إذا بتوقف على شيء سلبي لا تعتمد فقط على إرادتك علشان تقاومه، غير البيئة.
1: جميل.
0: لأن في بيئة ضدك راح تتعب حتى لو أنك أنت تريد التغيير. راح
1: وحتى لو كنت قوي أيضا.
0: صحيح. راح نفرق هنا تبارك الله بين التغيير المؤقت والتغيير الحقيقي المستدام. عندما يكون التغيير هذا جزء من هويتنا، ليس فقط يعني أسلوب أو سلوك نمارسه يوميا. مثلا راح أعطي مثال، شخص مثلا يروح مثلا الجيم يوميا ثم يتوقف، رايح فقط لأنه يمارس رياضة، عكس شخص يقول نفسه أنا رياضي. هنا هذا حتى لو توقف رح يرجع، لإيش؟ لأنه ربط بهويته.
1: جميل.
0: لو شخص مثلا يقرأ مثلا كتاب يوميا بيصبح يعني هذا شيء جزء في حياته، لو توقف بيحس أن في شيء ناقصه.
1: صحيح.
0: المفكر عالم الاجتماع إريك فروم قال في كتابه أن تملك أو أن تكون، يوضح أزمتنا إحنا كبشر، يعني أننا دائما ممكن نركز على الامتلاك الفوري النتائج، يعني ما نحب نصبر. بينما التغير الحقيقي يكمن في أن نكون أي شيء في صلب هويتنا في سلوكنا اليومي. يعني السر يكون وين؟ يكون في المرونة، عدم جلد الذات، يعني نتقبل الفشل ونتقبل أيضا التعثر، ما نتوقف.
1: جميل.
0: يعني مثلا شخص يبي يقرأ كتب، مثلا يختار مثلا 10 كتب حاب يقرأها متحمس، هنا ممكن يتوقف، عكس شخص يقرأ صفحتين، هنا راح يصبح قارئ مثقف، شيء راح يكون يبنيه على مدى طويل. يكون هنا التغيير أصبح روتين يومي في حياته، هنا تكون الاستدامة.
1: جميل جدا أن يكون التغيير يلمس شيء بداخلك، وهذا هو التغيير الحقيقي والتغيير الذي يحمل المعنى الذي نبحث عنه، وهو دائما يكون التغيير الفاعل. الأخصائي الاجتماعي الأستاذة نورة الشيباني، شكرا جزيلا أن كنت معنا، شكرا لهذا الإثراء الذي قدمتي في هذه الحلقة.
0: الله يعطيكم العافية. وأنا حابة بس أختم أستاذ ضيف الله بآية قال الله تعالى فيها: لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما في أنفسهم.
1: بلا شك.
0: يعني لابد أن نتأمل يوم واحد فقط في حياتنا نمتن لله فيه، يعني نستشعر به، نتذكر تفاصيله الصغيرة، تذكر أننا نعيش مرة واحدة، نرسم هذا اليوم، نكتشف الحياة التي نريدها ولا نتوقف.
1: وذروة سلام الامتنان، الحمد لله. شكرا لك يا أستاذة نورة. وأيضا مستمعي الكرام لا نزال مستمرين، فاصل قصير نعود من بعد لنستكمل معكم وبكم الجزء الأخير من هذه الحلقة.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحدث

0: أور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
1: بناء على جدة FM.
2: يا أهلا وسهلا فيكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى الجزء الأخير من حلقتنا اليوم. حين يأتي الحديث عن التغيير، قد يذهب البعض إلى اعتقاد أن التغيير قرار جوهري يتعلق بأشياء هامة ومن الصعب اتخاذ القرار بشأنها، مثلا كقرارات مصيرية في حياة الإنسان، مثلا أن يتخذ قرار الطلاق مثلا على سبيل المثال، أو يفض شركة بينه وبين أحد الشركاء معاه، أو اتخاذ يعني إجراء حيال علاقة معينة تربطه بشخص ما، قرارات ضخمة. لكن نعم، مثل هذه القرارات تحتاج إلى شجاعة، ومن ضمنها قرار، ومن ضمن جزء من هذه القرارات أن يكون التغيير تطلب أن تتخذ مثل هذه القرارات تحت ظروف معينة بلا شك، ولسنا بصدد الحديث عن هذا التفصيل. ولكن قرار التغيير الذي نحتاجه اليوم يبدأ بالتفاصيل الحياتية الصغيرة، ويمكن ذكرها ضيوفنا في هذه الحلقة، والتي غالبا ما يكون قرار تغييرها ذا انعكاس إيجابي على الحياة، ويقود أيضا الإنسان إلى حياة أفضل. كونك أنت يعني تتخذ القرار، قرار التغيير، لكي تنتقل إلى منطقة أفضل، إذا أنت اتخذت قرار صائب. ومن ضمنها يعني من ضمن هذه الأشياء البسيطة في يومياتنا، خلينا نقول إعادة توجيه الوقت المهدر واستثماره الاستثمار الجميل. اليوم أنت عندك 3 أو 4 ساعات تقضيها في مواقع التواصل الاجتماعي، جميل أني أنا والله ما ألغيها تامة، ولكن أتخذ قرار أنه والله أنا نص ساعة في الصباح مثلا، ونص ساعة في المساء، أو ساعة في الصباح والمساء. الأهم أن يكون ناتج هذا القرار أن يكون في تقليل من الوقت المهدر في مواقع التواصل الاجتماعي، من باب الحرص يعني على استثمار هذا الوقت والحفاظ على الصحة الجسدية والذهنية. أيضا من ضمن القرارات الجميلة والبسيطة إعادة النظر في إدارة ميزانية الأسرة أو الميزانية الشخصية. اليوم أنت تشتري كل ما تشاء، بينما أنت لا تحتاج هذه الأشياء لتشتريها. أنا أستطيع اليوم أنه والله أنا أتخذ قرار بوضع ميزانية محددة، يومية، شهرية، أسبوعية، لا أتجاوزها بأي حال من الأحوال. وهذه من ضمن القرارات الجميلة والتغيير البسيط الذي يصنع ويؤسس لثقافة مالية جيدة على مستوى الأسرة والشخص. أيضا من أهم التغييرات البسيطة واللي ممكن الإنسان يحدثها، وهي أيضا تقود إلى صناعة ثقافة التغيير، تغيير العادات السلبية، وهذه أعتقد أنها تأتي في مقدمة الأولويات لإحداث هذا التغيير. من ضمنها الإقلاع عن التدخين، مثلا إعادة النظر في النظام الغذائي اليومي، أيضا حتى في طريقة تعاملنا مع التحديات والمشكلات اللي تمر علينا على مستوى الأسرة، على مستوى المجتمع. نقول اليوم إحنا والله ناوي أن نتخذ قرار بأننا نغير طريقة تعاطينا مع هذه المشكلات، من خلال أنه والله بدل ما إحنا نجي ونخرس الآخرين، لا والله نستمع لهم، هذا قرار إيجابي، نحتويهم، هذا قرار إيجابي أيضا. في النهاية أنت بمثل هذه التغييرات البسيطة تؤسس لبيئة حوار جيدة، تتخذ أهم أدوات وخطوات حل المشكلة وفق الطريقة العلمية الصحيحة، وبالتالي تصل إلى حلول. هذه التغييرات ستجدها في يوم من الأيام أصبحت نهج وجزء من حياتك لا يتجزأ. أيضا حتى النظر للحياة بعقلانية، بعيدا عن انزاف الراحة النفسية والصحة الجسدية. اليوم المواضيع الصغيرة نعطيها أكبر من حجمها ونضخمها. لماذا لا أتخذ قرار أغير فيه مثل هذا السلوك، ولا أعطي الأمور أكبر من حجمها وأتعامل معها بما تقتضيه بكل هدوء من أجل راحتي النفسية. ختاما مستمعين الكرام، التغيير قارب النجاح الذي يربط بين حياتين، من أحسن توجيه نجح في إحداثه بكل فاعلية بإذن الله تعالى. ختاما تقبلوا تحياتي من خلف المايك إعدادا وتقديما، محدثكم ضيف الله الحربي، ومن الإخراج سعاد طنطاوي. في أمان الله.
1: القناعات السلبية عقبة في طريق الفرد، لابد من تغييرها لإيجابية تقود إلى الأفضل.
0: بنا على جدة FM مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: حج أخضر.
2: فعلت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، فعلت منظومة تشغيل ذكية تعتمد على الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة بهدف رفع كفاءة التشغيل وتحسين إدارة الحشود والخدمات في المشاعر المقدسة خلال حج 1447 للهجرة.
1: حج أخضر.

للحج طلة بهية تفيض معها المشاعر وتنطق الخواطر بأعذب الكلمات والألحان. ألحان ومشاعر مع علياء الهذلي وبندر عسيري.

مستمعين الكرام، في موسم الحج يتجدد بذاكرة كل حاج القصيدة التي قالها الشاعر عبد الرحيم أحمد البرعي: يا راحلين إلى منى قبل 636 عام، بعد أن داهمه المرض والتعب وهو في طريقه إلى الحج، حيث وافته المنية قبل أن يصل لأداء حجه. نتحدث اليوم في برنامج ألحان ومشاعر عن قصيدة البرعي التي قالها ووصلت إلى الحجاج دون وصول صاحبها.

الحب يجعل القصائد تسير مختالة تتهادى، وكأنها تعطرت بلهفة الشوق فانتشت وأخرجت معانيها كثمر مبذول. وعلى هذا النسق أتت قصيدة يا راحلين إلى منى لتعبر عن أسمى معاني الشوق، شوق يرتاح فيه البدن وتسمو به الروح.

سطع نجم البرعي في النصف الثاني من القرن الثامن وأوائل القرن التاسع الهجريين في اليمن، وانتشر وهجه ليشمل أركان العالم الإسلامي من زمنه وحتى الآن. امتلأ قلبه بحب الله ورسوله فأحبه الناس، وقد وظف مقدرته على نظم الشعر في ذكر الله وحب الله ورسوله، وقد انتشر شعره بين الناس لدرجة أنهم صاروا يقرؤونه في الزوايا والمناسبات الدينية والمساجد تقربا لله سبحانه وتعالى، وقد حصل على نصيب كبير من العلم حتى اشتهر وسط

في هذه القصيدة يخرج البراعي لواعج الشوق والتمني باللقاء عبر موسم الحج، فقد أراد أن يحج ويزور البيت الحرام، وقد حمل في المسير إلى الحج على جمل، ولما صار على بعد 50 ميلا من مكة أحس بدنو أجله، فنظم هذه القصيدة حتى إذا بلغ البيت الأخير منها لفظ أنفاسه ومات. والقصيدة أتت حافلة بصور البيان والبديع والاستعارات والصور والوصف البديع مما منحها جمالا، وكذلك تدفق

يا راحلين إلى منى بقيادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسار دليلكم يا وحشتي، الشوق أقلقني وصوت الحادي، لكن حظه العاثر قد منعه وهو على بعد أميال من مكة، فقد تمكن منه المرض ودب إليه الهديان، فصار يناجي ويبث شكواه وحبه وعشقه العظيم، يقول: ويلوح لي بين زمزم والصفا، عند المقام سمعت صوت منادي. ثم إنه في حاله تلك، وقد أخذ منه المرض مأخذا، وما بين الصحو والنوم يسمع صوتا مناديا، كما هي الرؤى عن المحبين، ذلك الصوت الذي يحثه على أن يجد في الوصول إلى عرفات حيث الخلاص، وحيث القلوب تغتسل من الذنوب والآثام والخطايا، وحيث السرور والرضا، وحيث عاش ومات النبي صلوات الله وسلامه عليه. فعبر عن تلك المشاعر الغريبة بهذه الأبيات التي كأنها أتت من مكان سري في قلب يهفو ويلفه الشوق، ويمني النفس بنظرة وزيارة لعرفات ومنى، فمن زارها فقد نال حظ الحياة الدنيا، وما من مكان أجمل من منى، وتلك الأماكن والشعائر التي يكثر من ذكرها إنما ترمز للحب الأكبر، حبه لله ولنبيه. ضحوا ضحاياهم وسال دماؤها، وأنا المتيم قد نحرت فؤادي، بينما هو في مكانه ذاك الذي لا يبعد كثيرا عن مكة، فإذا به يرى رفاقه من الحجاج قد وصلوا إلى عرفات ومنى، وقد ذبحوا الذبائح، بينما هو يأخذه الندم والعجز عن اللحاق بهم. ثم إنه ليراهم وقد لبسوا الثياب البيض والتي هي من شارات الرضا، وكيف أنه قد لبس بالمقابل السواد لبعده عنهم وعن البيت العتيق. وهو لا يكتفي بتلك المشاهد، بل يخاطب الحجاج وكأنه على ثقة من سماعهم له، ويناشدهم أن يبلغوا سلامه لتراب تلك الأرض التي شهدت سيرة النبوة ومولد النبي صلى الله عليه وسلم، طالبا منهم أن يبلغوه أنه متيم ومحب وعاشق، وأنه قد وصل إلى النهاية حيث الموت، فهو مودع هذه الحياة مفارقا لها ولمتاعها وزينتها من الأحباب والأولاد. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما سار ركب أو ترنم حادي، ويستسلم البرع العاشق لمصيره الأكبر، لكنه وقبل الرحيل يصلي على النبي، يعلن عن حبه الذي ملأ فؤاده بكلمات الصلاة على النبي، والتي يتمنى أن يقول بها كل ركب متجه إلى بيت الله، وأن يترنم به كل حاد لركب الحجاج المتجهين إلى الأماكن المقدسة. في الختام مستمعين الكرام، بعد أن استمعنا لجماليات هذه القصيدة وألحانها في تلك الأبيات التي يعبر فيها الشاعر عن حبه وشوقه، فعكست لنا تلك الصور المعبرة والمشوقة التي تأخذ الألباب والأفئدة بوصف من رأى ومن سمع. ستظل يا راحلين إلى منى تنشد كل عام، وستظل قصيدة مخلدة في قلوبنا كلما حن الفؤاد إلى منى. شكرا لكم على الاستماع في برنامجكم ألحان ومشاعر، إلى اللقاء.

0: للحج طلة بهية تفيض معها المشاعر وتنطق الخواطر بأعذب الكلمات والألحان. ألحان ومشاعر مع علياء الهذلي وبندر عسيري.
1: قصص من الحرمين مع حسين فلاتة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم قصص من الحرمين. اليوم نحكي قصة جميلة حدثت بين ثابت البناني إذ رأى أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ يده فقبلها وكان يقول: يد مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. التقط هذه اللقطة الإمام عز الدين ابن جماعة رحمه الله، فقال: حري بنا، حري بالمؤمن، حري بالمسلم، حري بالحاج والمعتمر والزائر أنه إذا أتى إلى البيت الحرام أن يقبل الحجر الأسود ويسعى في ذلك، لأنه قد يقبل موضعا قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينشد الشاعر عمر بهاء الدين الأميري في ذلك قائلا: الحجر الأسود قبلته بشفتي قلبي وكلي وله، لا لاعتقادي أنه نافع بل لهيامي بالذي قبله. محمد أطهر أنفاسه كانت على صفحته مرسله، قبله والنور من ثغره يشرق آيات هدى منزله، قبلت ما قبله ثغره الناطق بالوحي ابتغاء الصلة. وقال آخر: ألم تر خالها المسود أضحى يفوق على الصباح المستطير، تقبله الطوائف طائفات فيا شرف المباسم والثغور. تكون درة بيضاء لكن تسود من ذنوب أولي القصور، أقبله لعل فمي يلاقي، لعل فمي يلاقي مكانا فاز بالهادي البشير. محمد الذي ساد البرايا وأخجل طلعة القمر المنير. ما أجمل هذه المشاعر أن نستشعر أننا عندما نمسك بالحجر الأسود ونقبله أننا نقبل موضعا قبله النبي صلى الله عليه وسلم. تطير المشاعر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا وشوقا وبشرا بأننا سنلقاه على نهر الكوثر كما لقيناه في هذا البيت المعطر. أيها الأحبة في الله، إنها من أعمق المشاعر التي ينقلها لنا هؤلاء الأكابر، أن علينا أن نستشعر أن هذه نعمة لا تقدر بنعمة، فكيف لنا أن نرعاها؟ والله شكور يشكر لعباده الشاكرين.
1: قصص من الحرمين على جدة اف ام.
3: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور صالح عبد الرحمن العجلان، استشاري أمراض باطنية وأمراض كلى في تجمع الرياض الصحي الثاني. مع اقتراب موسم الحج وارتفاع درجات الحرارة والازدحام والمجهود البدني العالي من الحجاج، يعتبر الجفاف من أكثر المظاهر الصحية شيوعاً. والجفاف لا يعني العطش بحد ذاته فقط، حيث أن الشعور والإحساس بالعطش يقل عند كبار السن. ومن مخاطر الجفاف قصور كلوي حاد، ارتفاع مستوى البوتاسيوم، انخفاض الضغط والتحلل العضلي. لذلك يجب على الحاج الانتباه لأعراضه مثل الشعور بالعطش، تغير لون البول أعزكم الله إلى اللون الداكن، أو حتى نقصان كميته، صداع وإرهاق بدني قد يلتبس على الحاج مع التعب البدني. لذلك يجب على الحاج الإكثار من السوائل حتى إن لم يشعر بالعطش، تجنب الخروج في أوقات ذروة الحر واستخدام المظلات إن وجب ذلك. بالنسبة لمريض الكلى الحاج، الكلى تقوم بترشيح السموم والأملاح ونقصان السوائل يؤدي إلى قصور كلوي حاد على قصور كلوي مزمن. لذلك يجب على الحاج المريض مراجعة طبيبه المختص قبل الوصول للمشاعر لمراجعة علاجاته، بالأخص علاجات الضغط ومرض السكري وبعض مضادات الالتهاب مسكن الآلام، معرفة مستوى الوظائف والاحتفاظ على تقرير عن حالته الصحية وحالته المرضية لعرضها على الطواقم الطبية متى ما اقتضت الحاجة، مراجعة كميات السوائل المسموح بها حيث أنها تختلف من مريض إلى آخر خصوصا مرضى القصور الكلوي المتقدم، تقليل كمية البوتاسيوم والأملاح، مص مكعبات الثلج متى ما شعر المريض بالعطش، ولمريض غسيل الكلى الاحتفاظ بالوصفة الطبية ووصفة الغسيل والحفاظ عليها والحفاظ على الغسيل كما هو مخطط له للتنسيق مع مراكز الغسيل في المشاعر. وفي الختام، الحج لا يدعو للقلق ولكن الوقاية خير من العلاج. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
3: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة FM.
5: البيئة هي من النعم التي وهبنا الله إياها، تنمو وتزدهر بحمايتها والمحافظة عليها لنساهم في جعل بيئتنا أفضل، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
2: جدة FM على هواك.
3: مشاريع ضخمة وإنجازات رائدة قامت بها حكومة المملكة لتسهيل مناسك الحج وشعائره. مشاريع الحج مع شذى الحربي وآلاء محمد، إخراج أسامة باريان.
6: كيف يمكن تحريك أكثر من مليوني إنسان من بقعة إلى أخرى في بضع ساعات دون تداخل أو تعثر؟ هذا السؤال هو اللغز الهندسي الذي فككت شفراته المملكة عبر منظومة نقل هي الأضخم عالمياً. أهلاً بكم في حلقتنا الرابعة نبض الشرايين.

تعتمد هندسة النقل في الحج على ثلاث ركائز أساسية: قطار المشاعر، الحافلات الترددية، وإدارة الحشود البشرية. قطار المشاعر المقدسة ليس مجرد وسيلة نقل، بل هو مترو ذكي يعمل بطاقة كهربائية بالكامل، يربط بين 9 محطات رئيسية في منى وعرفات ومزدلفة. في كل ساعة ينقل هذا القطار قرابة 72,000 راكب بدقة تفوق الثواني، مما يغني المشاعر عن آلاف الحافلات ويحافظ على نقاء البيئة. أما نظام الحافلات الترددية فهو يمثل شرايين الحياة التي لا تتوقف. تم تصميم مسارات معزولة تماماً لهذه الحافلات لا تتقاطع مع مسارات المشاة، مما يضمن تدفقاً مستمراً كشلال من النور. وبفضل التوأم الرقمي يراقب المنظمون في غرف العمليات حركة كل حافلة عبر الأقمار الصناعية لضمان التزامها بالجداول الزمنية المحددة.

ونصل إلى المحطة التي أذهلت المهندسين حول العالم، منشأة الجمرات، هذا المشروع العظيم الذي أنهى حقبة التدافع إلى الأبد. لم يعد مجرد جسر، بل منشأة عملاقة تتألف من 5 طوابق صممت بعبقرية لتستوعب أكثر من 300,000 حاج في الساعة الواحدة. هنا تلتقي الهندسة المعمارية بالأمن الحيوي، حيث تتدفق الحشود في اتجاه واحد لا يعرف الارتداد عبر مسارات مبردة برذاذ الماء، ومراقبة بأنظمة استشعار حرارية وكاميرات ذكية تحلل الكثافة وتوجه المسارات آلياً. باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي يتم تحليل تدفق البشر في صحن المطاف ومنطقة الجمرات. الكاميرات الذكية ترصد الكثافة، وإذا وصل الرقم إلى حد معين تصدر المنظومة تنبيهاً آلياً لتغيير مسارات التدفق ومنع التكدس. إنها هندسة تحول الزحام إلى انسياب والارتباك إلى نظام في مشهد تنظيمي يدهش العالم بأسره.

0: حينما يتحرك الملايين كجسد واحد، فاعلم أن وراء ذلك عقلاً هندسياً سعودياً سهر ليضمن أن يصل كل حاج إلى مقصده بيسر وأمان. إن نجاح المملكة في إدارة هذه الشرايين اللوجستية المعقدة من الجسور المعلقة إلى الأنفاق الذكية ليس إلا حجر الزاوية في بناء أعظم وأشمل. فإذا كان هذا هو واقع الأرض اليوم، فكيف ستصيغ رؤية المملكة مستقبل الحج؟ وكيف ستتحول المشاعر المقدسة إلى مدن ذكية ومستدامة تسبق عصرها؟ في حلقتنا القادمة والأخيرة نغادر الحاضر لنستشرف الغد، حيث تلتقي هندسة الاستدامة بنبض الذكاء الاصطناعي في رحلة نحو رؤية الغد.
1: مشاريع ضخمة وإنجازات رائدة قامت بها حكومة المملكة لتسهيل مناسك الحج وشعائره. مشاريع الحج مع شذى الحربي وآلاء محمد، إخراج أسامة باريان.

0: يمكن النور.
1: جبل الرحمة أو جبل الدعاء يعد من أشهر جبال مكة المكرمة التاريخية والدينية، ومن أهم مزاراتها التي يحرص عليها ضيوف الرحمن خلال أداء مناسكهم. ويعد جبل الرحمة أشهر مكان في مشعر عرفات بعد مسجد نمرة، ويقع على الطريق بين مكة والطائف، وهو من أبرز معالم جبل عرفات. ويتطلع الحجاج إلى الوقوف على جبل الرحمة بعرفات خلال أدائهم مناسك الحج، تأسياً برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وقف عليه وقال: وقفتها هنا بعرفة، وعرفة كلها موقف، وألقى منه خطبة الوداع. يتكون جبل الرحمة من أكمة صغيرة مستوية السطح وواسعة المساحة، مشكلة من حجارة صلدة ذات لون أسود كبير الحجم، ويقع في الناحية الشرقية من جبل عرفات بطول يبلغ 300 متر ومحيط يبلغ 640 متر، وترتفع قاعدة الجبل عن الأرض المحيطة به بمقدار 65 متر، ويوجد على قمة الجبل شاخص يبلغ ارتفاعه 7 أمتار، ويطلق على هذا الجبل الكثير من الأسماء كجبل إيلال وجبل التوبة وجبل الدعاء والنابت وجبل القرين. ويحيط بعرفات قوس من الجبال، ويقع على الطريق بين مكة والطائف شرقي مكة المكرمة بنحو 22 كيلومتر على بعد 10 كيلومترات من مشعر منى و6 كيلومترات من مزدلفة بمساحة تقدر ب10 كيلومترات.

في موسم الحج تعمل الجهات العلمية ومنسوبوها من المبتكرين لتعزيز الخدمات ذات الصلة لخدمة ضيوف الرحمن. مبدعون مع ريهام قبوري وعبد العزيز الزيد، إخراج أسامة باريان.

0: أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مبدعون في الحج، الذي يسلط الضوء على أهم وأبرز الدراسات والأبحاث التي يتم تطبيقها كل عام في خدمة الحجاج والمعتمرين القادمين إلى مكة والمشاعر المقدسة، بهدف تسهيل كل الصعوبات التي يواجهونها أثناء فريضة الحج، حيث تعمل جميع الجهات الحكومية وعلى رأسهم معهد خادم الحرمين الشريفين وجامعة أم القرى وجميع الجهات الحكومية المعنية بخدمة الحجاج وتسهيل أدائهم لفريضة الحج. ضيفنا اليوم الأستاذ حسين القحطاني الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد. أستاذ حسين، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا
0: أستاذ حسين. ما أهم التقنيات الحديثة التي تستخدمونها لرصد الأحوال الجوية بدقة عالية؟
1: نعم، حقيقة المركز الوطني للأرصاد يعمل وفق أفضل المعايير الدولية في رصد ومراقبة الطقس في المملكة، وإذا خصينا اليوم المشاعر المقدسة فالمركز الوطني للأرصاد يسير تقنيات عالية الجودة كرادارات الطقس وصور الأقمار الصناعية والمحطات الأوتوماتيكية وأيضا المحطات المأهولة العاملة بالراصدين والمتنبيين الجويين، أيضا يستخدم النمذجة العددية في مراقبة الظواهر الجوية. لا شك أن اليوم المركز الوطني للأرصاد يستفيد من كافة التقنيات المعنية بالطقس والمناخ في مراقبة أجواء المشاعر على مدار الساعة.
0: أستاذ حسين، كيف تساهم الأقمار الصناعية في متابعة حالة الطقس في مكة والمشاعر المقدسة؟
1: نعم، ميزة الأقمار الصناعية تعطيني فرصة لرصد الظواهر الجوية المحتملة التي ستدخل على المملكة بوقت مبكر، ثم بعد ذلك يلتقط هذه الظواهر الجوية خاصة تكون السحب رادار الطقس، بالإضافة إلى النماذج العددية التي تستفيد من كل هذه المعطيات في إعطاء تصور مستقبلي لفرص تكون الظواهر الجوية على المملكة.
0: جميل، ما أبرز التحديات المناخية التي قد يواجهها الحجاج في المشاعر المقدسة؟
1: نعم، حقيقة المركز عقد أمس ورشة عمل تحت مسمى الأثر المناخي لحج هذا العام. هذه الورشة شارك فيها معظم القطاعات الحكومية المعنية بتسيير حركة الحجاج في المشاعر المقدسة، وشرح من خلالها الإطار المناخي لهذه الفترة. المركز بعون الله في 1 الحجة سيعلن عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال موسم حج هذا العام، وبالمناسبة اليوم حج هذا العام يدخل في فصل الربيع بعد مرور وقت طويل، ونحن في فصل الصيف، ولن يعود فصل الصيف إلا بعد 25 عاما لموسم الحج.
0: لما نتكلم أستاذ حسين على اليوم، إحنا في عصر التقنية وعصر التطبيقات والذكاء الاصطناعي، اليوم الحاج هل هنالك تطبيقات أو منصات رقمية يمكن للحاج استخدامها لمعرفة حالة الطقس؟
1: نعم، المركز الوطني للأرصاد لديه تطبيق أنواع، وهو تطبيق حقيقة عالي الجودة، ولديه 9 لغات لبيانات الطقس والمناخ بهدف تسهيل مهمة المتابعين للظواهر الجوية وعناصر الطقس، وأيضا لديه نافذة خاصة بالمشاعر المقدسة لتسهيل مهمة التقاط المعلومات والتنبيهات والرسائل المرتبطة بالطقس.
0: في عبر هذا التطبيق ترسل تحذيرات في حال مثلا وجود تقلبات جوية؟
1: نعم، يعطي على كل موقع أنت موجود فيه، يعطي الحالة الجوية المتوقعة ويرسل رسالة إنذار أو تحذير بالظاهرة الجوية والمدد الزمنية لهذه الحالة.
0: اسم التطبيق مرة أخرى أستاذ حسين؟
1: أنواع.
0: طيب، نعم، كيف تساعد أستاذ حسين التنبيهات المبكرة في حماية الحجاج من الظواهر الجوية الخطرة؟
1: يعني لا شك أن الخطط التي يعمل بها المركز الوطني للأرصاد تنسجم تماما مع إطار عمل الجهات المعنية وفق أنظمة محددة في هذا الجانب. العمل الاستباقي الكبير اللي يقوم فيه المركز بالتعاون مع القطاعات والجهات العاملة في موسم الحج يحقق لنا هدف كبير في مسألة مراقبة الظواهر الجوية واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق الخطط لكل جهة معنية في ذلك لتحقيق الهدف الأسمى، وهو حماية وسلامة حجاج بيت الله.
0: كيف يتم التنسيق بين الأرصاد والجهات الأخرى لضمان سلامة الحجاج؟
1: يعني أنا كما ذكرت أن اليوم المركز يقوم بإجراءات استباقية كالتمارين الافتراضية للظواهر الجوية، وأيضا ورش العمل للأثر المناخي، وكذلك الإعلانات المرتبطة بذلك، يضاف إلى ذلك الأنظمة المعنية بمتابعة ومراقبة الظواهر الجوية المنسجمة مع الجهات الحكومية. اليوم هناك آلية التعامل مع الظواهر الجوية، النظام الآلي للإنذار المبكر، الخطط المشتركة في ذلك. كل هذه الأعمال تعطي مساحة للتكامل العملي في مراقبة الظواهر الجوية واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاهها.
0: أخيرا أستاذ حسين، لو أبغى أسألك عن موسم الحج القادم، أبرز التوقعات الجوية للموسم وأكثر شيء تحذر منه، خصوصا إحنا دائما أكثر سؤال بيسأل يوم عرفة مشمس حار ولا بيكون قابل مثلا إنه الحرارة محتملة، إيش أبرز التصورات المبدئية حول يعني أيام الحج بالنسبة للأحوال الجوية ودرجات الحرارة؟
1: نعم، يعني أنا ذكرت لك أن يعني حج موسم حج هذا العام يأتي في أواخر فصل الربيع.
0: ممتاز.
1: التوقعات الأولية يعني تشير إلى أن الطقس قد يكون ساخن، لكنه ليس بنفس المعدلات اللي عشناها في فصل الصيف. وأنا لا أريد أن أستبق بيان المركز الوطني للأرصاد الذي يصدر في واحد الحجة ويعطي تصورات تكاملية عن الظواهر الجوية المحتملة، لكن بصفة عامة كما ذكرت أن حج هذا العام يأتي في فصل الربيع، والتوقعات بأن درجات الحرارة لن تكون بنفس المعدلات التي عشناها في المواسم السابقة.
0: أستاذ حسين القحطاني الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، نشكركم على جهودكم المبذولة وكل ما تقدمونه للحجاج لتسهيل أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

0: في الختام نشكركم على جهودكم المبذولة ولكل ما تقدمونه للحجاج لتسهيل أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة منذ وصولهم حتى مغادرتهم حاملين معهم قصصا تسرد ووقائع تذكر.
1: في موسم الحج تعمل الجهات العلمية ومنسوبوها من المبتكرين لتعزيز الخدمات ذات الصلة لخدمة ضيوف الرحمن. مبدعون مع ريهام قبوري وعبد العزيز الزيد، إخراج أسامة باريان.

0: مدرسة إيمانية وتربوية عظيمة، هي رحلة الذنب المغفور وفرصة لتزكية النفس. طهر البدايات مع شذى الحربي والدكتور صالح دردير. إخراج فيصل الغامدي.
1: السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا

وسهلا فيكم في برنامجنا الجميل طهر البدايات. اليوم رح نتكلم عن بعض من المقتطفات من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه المقتطفات النبوية من حج المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، لأن الحاج هذه الرحلة التحرر والتطهير الداخلي. الحاج كان لدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ممتلئ بالقيم العظيمة والجميلة، كان أولها التواضع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتواضع بشكل ملفت في الحج، فكان الناس ينظرون إلى تواضعه وكان ينفذ هذا التواضع. كان النبي صلى الله وسلامه عليه رحيما بالناس وكان رفيقا بهم، بل أنه كان دائما يقول افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، كان يسهل على المؤمنين، كان رؤوفا رحيما بهم حتى في مناسك الحج، لأنه هذا النسك العظيم وهذا الركن العظيم يحتاج كثير من الصبر والجهد. النبي صلوات الله وسلامه عليه كان دائما هادئا، يريد أن يعلم الناس الهدوء، كان حتى لا يضرب الدابة، وكان يقول أيها الناس السكينة السكينة. هذا الهدوء والاطمئنان والتحرك بشكل منظم مما دعا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحج. يريد الناس أن يحجوا دائما بهدوء، يحجون دائما بأدب وسكينة واحترام وروية، لا يريد أن يتصارخ الناس أو يتخاصمون أو يتجادلون، فالحج ليس كذلك. أيضا في خطبة الوداع، هذه الخطبة العظيمة التي امتلأت بالقيم وامتلأت بالجماليات، ولعل أعظم ما يتوارده الناس لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا الفقد العظيم. هذه الخطبة التي تحدث عنها النبي صلوات الله وسلامه عليه أيضا فيها جانب من المساواة والتعليم للناس، وأن الحج هذه الشعيرة العظيمة هي رحلة للتعلم. أيضا في الطهارة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما يشير إلى أنه الحاج عندما تؤدي هذا النسك العظيم بهذه التطبيقات الرائعة يخرج كيوم ولدته أمه، هناك مكافأة، هناك جائزة تنتظرك، فقط اصنع ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم، فقط افعل ما فعله السلف الصالح. حتى أن السيدة عائشة أمنا أم المؤمنين الحميراء حبيبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت من أعظم من نقل علم مناسك الحج عن النبي، وكانت تجيب النساء وتفقههن وتقول الحج ليس فقط للرجال، بل المرأة إن حجت بعقل وقلب فزادت إيمانا، فهذا هو الحج المبرور. الحج تاج العبادات، الحج تاج العبادات. وكان عبد الله بن عباس في الحج كان معلما، يجلس في مكة يفسر القرآن ويشرح مناسك الحج ويحل مشاكل الحجيج. فالحج في كثير من هذه التفاصيل العظيمة. في التربية كان النبي صلوات الله وسلامه عليه يربي أصحابه حتى في الحج، بل أنه ما كان يقول شيء إلا يفعله بحذافيره، صلوا كما رأيتموني أصلي، حتى أنه في الحج كان يحضر الحجام ويحضر. هذه التفاصيل التي كان يصنعها النبي صلى الله عليه وآله أو كان يقولها كان يصنعها نعم أمام الصحابة حتى يرون ويؤمنون. وهذه من الجماليات العظيمة. في الذكر كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحج يقول خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك.

شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. حتى الذكر كان يعلمه النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه، حتى في نهاية الحج، حتى في الختام، حتى عندما انتهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الركن قال: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فهذا الحج، هذه الشعيرة، هذا الركن العظيم، هذا الجانب الملهم الممتلئ بالمشاعر والروحانيات والإيمانيات، هو عبارة عن رحلة إيمانية تحولية تساعد الإنسان أن يكون شخصا مختلف، يكون شخص آخر مختلف. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه من تواضعه إذا رأى الكعبة بكى ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. هذه كلمة حينا ربنا بالسلام، ما فإذا حييتم بتحية وتحيتهم فيها سلام، حتى أنه في الجنة كأنه يناجي ربه

0: تنفصل عن الواقع بواقع آخر جميل عظيم روحاني رباني سنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشرحه للناس حتى يستطيعون أن ينتهوا من هذا النسك العظيم. من استطاع إليه سبيلا، ليس كل الناس تستطيع، ولكن إذا قيد لك الله أمرا وإن استطعت وإن فعل فقدمه على أجمل خطى، قدمه على أجمل شكل. كان عبد الله بن عمر يتحرى خطوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل شيء أثناء الحج، حتى إذا وقف النبي في مكان وقف فيه، وإذا دعا بدعاء دعا به. قيل عنه: ما حج ابن عمر إلا ودموعه لا تتوقف، وكأن كل نسك عنده ذكرى للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
1: مدرسة إيمانية وتربوية عظيمة هي رحلة الذنب المغفور وفرصة لتزكية النفس. طهر البدايات مع شذى الحربي والدكتور صالح دردير، إخراج فيصل الغامدي.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: جهود بشرية متواصلة لخدمة ضيوف الرحمن، وفاء للواجب وأداء لهذا الشرف العظيم. شرف لنا مع فاطمة شرف ودلال خياط، إخراج سعاد طنطاو.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مستمعينا الكرام مع حلقة متجددة من برنامج شرف لنا، والذي نسلط فيه الضوء على النماذج المشرفة التي تقدم أرقى صور لخدمة ضيوف الرحمن وتجسد القيم النبيلة التي تميز مملكتنا الغالية في رعاية الحجاج والمعتمرين والزوار منذ وصولهم عبر مختلف المنافذ البرية والجوية والبحرية حتى عودتهم إلى ذويهم سالمين، حاملين معهم حكايات تسرد ومواقف تحكى وهدايا من أطهر بقاع الأرض كذكرى لا تنسى. من قلب العمل الإنساني في المملكة تبرز جهود الجمعية الخيرية التي سخرت إمكاناتها لخدمة الإنسان وخاصة لضيوف الرحمن الذين يفدون من كل أنحاء العالم لأداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة، وفي وطن يؤمن بأن العطاء أسلوب حياة وأن العمل التطوعي رسالة تتجاوز حدود الزمان والمكان، تبرز فرق صنعت الفرق وكتبت أثرها بجهود صادقة ومبادرات ملهمة. ومن بين هذه النماذج المضيئة يبرز فريق لأجلك يا وطن التطوعي كأحد الفرق التي حملت على عاتقها خدمة المجتمع بروح وطنية عالية وسعت لتكون جزءاً فاعلاً في بناء الإنسان وتنمية الوعي. فريق حظي بدعم واهتمام وتشرف بانضمام صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز ليكون ذلك دافعاً نحو المزيد من الإنجاز والتميز. يسعدنا أن تنضم إلينا الأستاذة إحسان يونس هوساوي، قائدة فريق لأجلك يا وطن التطوعي. أهلا وسهلا بك في برنامج شرف لنا عبر أثير إذاعة جدة FM. في البداية نبغى نعرف كيف انطلقت فكرة تأسيس فريق لأجلك يا وطن.
4: انطلقت فكرة تأسيس الفريق التطوعي من خلال مشاركتي أنا وأخواتي في فرص تطوعية كانت متنوعة وكانت لفئات مختلفة. طبعا يعني جاء في بالنا إنه ليش إحنا ما نخطط نبدأ يعني نأسس فريق تطوعي ونبدأ نشتغل على اللي هو تصميم فرص تطوعية إحنا نكون مصممينها بنفسنا، وإحنا يعني نبدأ نسوي فعاليات مختلفة وما هي مكررة. جات فكرة تأسيس الفريق من أعمال تطوعية شاركنا فيها من قبل.
3: ماذا يعني لكم انضمام صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز للفريق؟
4: كانت لفتة إنسانية جدا جميلة، وفي نفس الوقت كانت فرصة جاتنا جدا جميلة ومميزة إنه شخصية اعتبارية تهتم بالعمل التطوعي كصاحب سمو إنه ينضم يعني لفريق تطوعي ما هو سهل أو إنه عادي، لأنه فعلا يعني الأعمال اللي إحنا بنقوم بها ما هي أعمال تطوعية عادية، بنتعب في إنه

0: احنا نصمم الفرصة التطوعية، نتعب انه احنا مثلا نختار الفئة المستهدفة اللي احنا نسوي لهم البرنامج او الفعالية. فيا رب لك الحمد، كانت فرصة صراحة جدا جميلة، شاكرين للأمانة يعني اهتمام الدولة بالعمل التطوعي ودعمها للشباب، تمكينهم وخوضهم انهم يعني يمارسوا العمل التطوعي في شتى مجالاتهم.
1: يعتبر فريقكم من أوائل الفرق اللي نفذت برامج داخل مؤسسات رعاية الفتيات بمكة، كيف كانت هذه التجربة؟
0: والله كانت تجربة صراحة جدا جميلة، أتعرفت على فتيات للأمانة عندهم الشغف إنهم يمارسوا الأعمال التطوعية في محيط المؤسسة بتعاون المشرفات، كانوا يقولوا لنا يعني إيش المبادرات اللي عندهم الفتيات يحتاجوها، وصرنا نصمم المبادرة بناء على احتياج الفتيات في المؤسسة. أقمنا عدة مبادرات، أكثر من 5 مبادرات تقريبا، من ضمن احتفال الأعياد كنا نحتفل مع الفتيات عندهم، برضو أقمنا اللي هو برنامج السعودية الخضراء برضو في مرافق المؤسسة، وكانت صراحة من المبادرات جدا جميلة لكل فتاة كانت نبتة تهتم فيها ونرجع نسوي لهم زي المراجعة لها، كانت صراحة جدا جميلة. وبرضو كان من ضمنها تحقيق أمنيات الفتيات، كانت الأمنيات صراحة جدا جميلة بسيطة.
1: مثل إيش مثلا الأمنيات؟
0: مرة كانت حلوة يعني بسيطة كده، يعني مرة انبسطنا فيها، ما كانت مكلفة للأمانة، احتياجات استشوار مثلا، أشياء كانوا يحتاجوها استخدامات يومية، هذه تقريبا اللي كانوا يحتاجوها أكثر شيء من أمنيات يعني أتحققت لهم الحمد لله.
1: حدثينا عن مشاركتكم في خدمة زوار المسجد الحرام، إيش أبرز الأدوار اللي قدمتوها؟
0: يا رب لك الحمد، إحنا ما بيمر علينا موسم حج، أي موسم بيكون فيه يعني خدمة ضيوف الرحمن إلا ونشارك فيه، سواء مع جهات حكومية أو جهات أهلية، بتكون لنا مشاركات، شاركنا مع وزارة الحج في برنامج كن عونا خدمة ضيوف الرحمن من خلال الإرشاد أو الترجمة أو اللي هو استقبالهم وتوديعهم من خلال نقاط استقبال الحجاج في أماكن سكنهم، فكانت صراحة لها أثر جدا جميل من مختلف الجنسيات، درجة إنه ضيوف رحمن إحنا ما إحنا عارفين يعني إيش لغتهم، لكن
1: كنت تحاول يعني تساعدوهم
0: تعابيرهم، كنا بنحاول إنه يعني نساعدهم بأي طريقة من الطرق، ويا رب لك الحمد يعني الجهات برضو كانوا متعاونين معانا إنجاز الشيء ده، والحمد لله كانت فرص صراحة مرة جميلة.
1: أستاذ إحسان، كيف تستعدون للمشاركات الكبرى مثل مثلاً موسم الحج أو الفعاليات الأخرى؟
0: بتكون في اللي هي دورات تدريبية في جهات بتقدمها، إنه المهارات الناعمة لخدمة ضيوف الرحمن، كيف مثلا أنا ضيف الرحمن بيجيني ما بيتكلم لا اللغة العربية ولا الإنجليزية، بيكون إيوه عندنا متطوعين بيتكلم أو متطوعات بيتكلموا عدة لغات، بنحاول نشوف كل فرصة تطوعية إيش جنسية الضيوف الرحمن هذولي، وإيوه بنجيبهم، يعني ممكن العدد ما يكون كبير اللي يعرفوا يعني الترجمة، لكن بتكون مثلا متطوع أو متطوعة، كيف الغرض إنه احنا نوصل يعني للمعنى اللي هو يحتاجه الضيف.
1: طبعا يعني الفريق شارك في مبادرات خارج المملكة، كيف تصفي هذه التجربة وما مدى أثرها؟
0: بالنسبة للأثر كان الأثر صراحة جدا عظيم، كانت لنا مبادرة في مشاركة في مؤتمر في قطر كان على العمل التطوعي، ورش عمل شاركنا فيها كان لها أثر كبير، أتعلمنا منها واستفدنا من تجارب الآخرين في ممارستهم للعمل التطوعي، كانت لنا برضو مشاركة في مؤتمر عن طريق مؤسسة العمل التطوعي الدولي لتمكين المتطوعين في العمل التطوعي من خلال ممارستهم للأعمال التطوعية، الحمد لله كانت تجارب جميلة واستفدنا من تبادل الخبرات الأفكار والمبادرات والفرص التطوعية.
1: بالنسبة للمبادرات يعني اللي تم تقديمها لخدمة الأيتام والأسر المنتجة، كلمينا عن أبرز هذه المبادرات.
0: كانت لنا مبادرة هي إحنا بنسويها تقريبا في برنامج صيفي، بندرب اليتيم وأسر الأيتام لتحويل الأسر المحتاجة لأسر متوسطة الدخل أو لأسر منتجة يكون عندها دخل إذا ما كان شهري يكون يعني حتى لو بين فترة وفترة، بنتعاون معاهم اللي هو تعليمهم للحرف اليدوية سواء صناعة العطور أو صناعة البخور أو صناعة الشمول. المبادرة تحت مسمى حرفتي هويتي، شاركنا فيها في ملتقى إحسان عمان، وكان يا رب لك الحمد كان فريقنا حصل على المركز الأول على مستوى الخليج، وإن شاء الله بإذن الله إحنا سوينا عصف ذهن المتطوعات يعني في الفريق إنه إحنا المبادرة هذه ما نبغاها فقط يعني تكون لأسر الأيتام فقط، نحتاج إنه تكون يعني كمان لضيوف الرحمن حتى تكون ذكرى حلوة لهم، يعني شيء صنعوه في مكة وأخذوه لبلدهم، حتكون فكرة مرة حلوة إن شاء الله بنسعى

0: إنه نطبق الفكرة هذه بإذن الله.
1: بإذن الله. كيف تساهمون في تعزيز ثقافة العمل التطوعي بين الشباب؟ كيف بيتم أيضاً استقطاب وتدريب المتطوعين من داخل الفريق؟
0: تعزيز ثقافة العمل التطوعي للشباب صراحة موضوع ما هو سهل، لكن إحنا أبسط طريقة ممكن إنه كفريق إحنا نسويها من خلال مشاركتهم في الملتقيات والمؤتمرات اللي تهتم بالعمل التطوعي، بالإضافة للدورات التدريبية لتعزيز ثقافة العمل التطوعي للمتطوع وتمكينه في العمل التطوعي. كان لها أثر كبير للأمانة إنه المتطوع يعني يعرف إيش المبادرات اللي تناسب ميوله، إيش الإمكانيات اللي المتطوع نفسه يشوف الفرص التطوعية اللي تناسبه، إيش الإمكانيات اللي المتطوع يعني يعرف إنه أنا مثلاً هذه الإمكانية إنه أنا أقدر يعني أقدم العمل التطوعي فيها. ويا رب لك الحمد، من خلال الدورات كان لهم أثر كبير في تعليمهم وتعزيز ثقافة العمل.

0: هل مثلا في تحديات واجهتكم في مسيرتكم تذكريها، وكيف تمكنتوا من تجاوزها؟
1: أكيد صراحة واجهت، خصوصا في البدايات، إنه ما كنا نتوقع إنه مثلا في يوم يجي ممكن تتلغي فعالية مثلا عشان مثلا عدم وجود داعم رعاة. فيا رب لك الحمد، يعني فعاليات بعض الأحيان بنقول إنه خلاص حتتلغي، بس في يعني متطوعين ومتطوعات للأمانة بيعطوني القوة إنه لا، الفعاليات ما نوصل لإنه نلغيها، نحاول قد ما نقدر إنه نكون تيم قوي، ندور على راعي قد ما نقدر، نقوم الفعالية هذه بقد ما نقدر بأقل الإمكانيات. ويا رب لك الحمد صارت فعاليات يعني بأقل الإمكانيات، ويا رب لك الحمد كانت من أفضل الفعاليات.
0: هل تفتكري أبرز إنجاز تعتزوا به حتى اليوم؟
1: للأمانة أبرز إنجاز ممكن نقدر نفتخر فيه مرة إنه انضمام صاحب السمو الملكي الأمير بندر السلطان بن عبد العزيز آل سعود الله يعطيه العافية. كانت لفتة جد جميلة، كلنا كنا مصدومين إنه كيف واحدة من المتطوعات جلسة تقول إنه إحسان، يعني الفريق اللي الشيء اللي إحنا قدمناه ما هو قليل، يعني ما كان داخل السعودية وبس، أتنقلنا من أماكن وواجهتنا صعوبات، مبادرات كنا نقول مستحيل إنه نسويها، ويا رب لك الحمد. بالإضافة للفعالية هذه اللي فزنا فيها بالمركز الأول، برضو يعني قدمنا المبادرة وما كنا متخيلين أبداً إحنا نفوز بين فرق يعني على مستوى الوطن العربي.
0: إيش هي طموحاتكم المستقبلية لتطوير الفريق وتوسيع أثره في المجتمع، وإيش هو الدور اللي بتلعبه الشركات المجتمعية في نجاح أعمالكم؟
1: بإذن الله إحنا الآن بنسعى فريق التطوعي تكون له نقلة نوعية بإذن الله في ممارسة الأعمال التطوعية من خلال تمكين المتطوعين بشكل أوسع، ابتكار الفرص التطوعية بشكل أفضل، بالإضافة لتدريب وتمكين المتطوعين في أعمال تطوعية ما صارت بتكون جديدة بإذن الله. إن شاء الله نقول بإذن الواحد الأحد حيكون هذا الشيء ممكن هو اللي يخلي الفريق إنه بتكون له نقلة نوعية بإذن الله حتكون حلوة في مجال العمل التطوعي
0: بإذن الله. ختام هذه الحلقة من برنامج شرف لنا، نؤكد بأن العمل التطوعي ليس مجرد مبادرات عابرة، بل رسالة تبنى بها المجتمعات وتصنع بها الفوارق الحقيقية. كل الشكر والتقدير للأستاذة إحسان على هذه الرحلة الملهمة التي عرفتنا من خلالها بجهود الفريق وإنجازاته، وعلى ما يقدمونه من عطاء صادق يعكس روح الانتماء لهذا الوطن الغالي. ولكل من يزرع الأثر ويمنح من وقته وجهده لخدمة المجتمع، ولكل يد تعمل بإخلاص في خدمة الحجاج وتسهم في تسهيل هذه الرحلة الإيمانية العظيمة، شكرا لكم جميعا. فبكم يزدهر العطاء، وبجهودكم تتسع دائرة الخير. بهذا مستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام برنامجنا شرف لنا، والذي نوافيكم به في كل حج من كل عام. وفي نهاية هذا اللقاء لكم منا كل التحايا على أن نلقاكم في عام آخر بعطاء يتجدد ونماذج مشرفة من مملكتنا الغالية. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد فاطمة شرف، من التقديم دلال محمد خياط، من الإخراج سعاد طنطاوي. شكرا لكم مستمعينا، في أمان الله.
2: جهود بشرية متواصلة لخدمة ضيوف الرحمن، وفاء للواجب وأداء لهذا الشرف العظيم. شرف لنا مع فاطمة شرف ودلال خياط، إخراج سعاد طنطاو. معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة FM.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور معاذ صالح السقابي، استشاري السكري والسمنة من تجمع الرياض الصحي الثاني. أخي الحاج مريض السكري، لدي بعض النصائح الخاصة فترة الحج. قبل السفر ينصح بأخذ التطعيمات اللازمة، ينصح بالمرور على طبيبك في حال رغبتك بالحج لإجراء التعديلات اللازمة، خاصة لو كنت تأخذ دواء الأنسولين أو الأدوية التي تخفض السكر. ينصح بالمرور على عيادة القدم السكري، وذلك للتأكد من خلوك من أي جروح، وأخذ الحذاء الخاص بالسكري وقت الحاجة. خلال فترة الحج ينصح بمتابعة السكري حسب إرشادات الطبيب الخاص فيك، وأخذ جرعة الأنسولين في وقتها المحدد. ينصح بالحفاظ على الأنسولين في الثلاجة أو الحافظة الخاصة. ينصح بوجود حلوى أو عصير في حافظة الأنسولين، خاصة وقت الحاجة للانخفاضات لا قدر الله. إخبار طبيب أو مشرف الحملة بحالتك الصحية، وذلك للمساعدة وقت الحاجة. استخدام حذاء

0: السكري أو العربة للتنقل بين المشاعر لتقليل احتمالية الجروح في القدم. بعد الحج اطلع طبيبك على المستجدات في حال كان هناك اضطراب في قراءة السكر، وحجز أقرب موعد. دمت بصحة وعافية، وحج مبرور وسعي مشكور.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة FM.

0: مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. نحييكم ونرحب بكم عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من منى، من بين جموع حجاج بيت الله الحرام. نتواصل بكم ومعكم في هذا البث المباشر المشترك للإذاعات السعودية. نحن معكم في هذه الفترة على مدى ساعتين، نقترب من الصورة أكثر من خلال اللقاءات المباشرة مع المسؤولين، وكذلك من خلال الزملاء المراسلين المتواجدين في أنحاء مشعر منى، بالإضافة إلى الأخبار التي تستجد، وكذلك نقوم بالوصف والتعليق لنضعكم في الصورة بشكل تفصيلي أكثر.
1: مستمعين الكرام، من هنا من منى حيث يعايش حجاج بيت الله الحرام لحظات إيمانية يعانقون فيها كثيرا من المشاعر التي يعيشونها من خلال أداء نسكهم في هذه الأيام الفضيلة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، وقد سعدوا بأن يسر الله لهم الوقوف في عرفة وأداء أيضا مناسك الحج يوم العيد يوم النحر، واليوم للمتعجلين رخص لهم بأن ينهوا نسكهم، ولمن رغب أن يبقى إلى اليوم الثالث فله ذلك. فنزف لهم التهنئة مقدما، أن يسر الله سبحانه وتعالى لهم أداء مناسكهم وسط هذه المنظومة المتكاملة من الخدمات، سواء هنا في منى أو في عرفات أو في المسجد الحرام.
2: الله أكبر الله أكبر ولله.
0: يسعد بصحبتكم في هذه الفترة مستمعين الكرام، من الإعداد جمال العتيبي، ومن التقديم عزام الخديدي، ومحدثكم ضيف الله الزهراني، ومعنا ومعكم في الإخراج أحمد الشيخي.
2: بكرة وأصيلا وصلى الله على.
1: مستمعين الكرام، للحديث عن فضل أيام التشريق و أحب الأعمال فيها إلى الله، يسرنا أن يكون معنا على الهاتف الشيخ محمد مدخلي الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان. حياك الله شيخ محمد، كل عام وأنت بخير.
0: طيب، يبدو أنه فضيلة الشيخ محمد مدخلي لم يجهز إلى الآن، الزملاء يقومون بالتواصل معه. طبعا كما ذكرت عزام، نحن في أيام التشريق وتحديدا في ثاني أيامه في هذا اليوم المبارك، وهي أيام أكل وشرب وذكر كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كما تشاهد الآن ونحن في هذه المنطقة المرتفعة حيث استوديو الإذاعة يطل ويحاذي منشأة الجمرات، هذه المنشأة الكبيرة. هنالك جموع كبيرة من قدموا لمنشأة الجمرات في كافة أدواره من أجل أن يتهيأوا لما بعد الزوال لرمي الجمرات الثلاث، ابتداء بالصغرى ثم الوسطى فالكبرى بمشيئة الله تعالى.
2: أكبر الله أكبر.
1: أصبح الآن معنا جاهزا الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية الشيخ محمد المدخلي. حياك الله شيخ محمد، كل عام وأنت بخير. في البداية لو تعطينا وتعطي المستمعين فكرة عن فضل أيام أو ثاني أيام التشريق اللي نحن فيه اليوم.
3: الحمد لله الذي جعل لعباده مواسم للطاعات ووفق عباده الصالحين لاغتنام الأوقات، الصلاة والسلام على نبينا محمد خير البرية وأفضل البشرية على آله وصحبه أجمعين. أولا بهذه المناسبة يطيب لي أن أغني خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين الشعب السعودي والأمة المسلمة بهذا العيد المبارك عيد الأضحى. نسأل الله أن يتقبل من الجميع، أن يبارك فيهم وأن يحفظ الجميع بحفظه. ثم أما بعد، فأحيي مستمعي الكرام حجاج بيت الله الحرام تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهنيئا لهم للحجاج الذين أكرمهم الله عز وجل من إتمام هذا النسك العظيم والركن العظيم من أركان الإسلام. وإننا لنعيش أياما مباركات، إنها أيام التشريق، هي الأيام المعدودات التي قال الله فيها في محكم التنزيل: واذكروا الله في أيام معدودات. وبشرنا بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، رواه مسلم. وزاد أحمد: من كان صائما فليفطر، فإنها أيام أكل وشرب. لذلك نذكر بفضلها وبما يشرع فيها كما ذكرتم بارك الله فيكم، وما يشرع فيها من أعمال صالحة تقربنا إلى الله وتثقل بها موازين حسناتنا. نحن أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات نعيش ثاني أيام التشريق، وهو يوم النصر الأول الذي يودع فيه الحجيج المتعجلون منا بعد رمي الجمرات. هذا اليوم هو امتداد لأفراح العيد الأكبر، عيد الأضحى المبارك. أيام التشريق أيام عيد، كما ذكر روية في الأثر، هي عيدنا أهل الإسلام. يفرح المسلمون جميعا بها، ويفرح بما من الله به على حجاج بيته الحرام من أداء مناسكهم بيسر وسهولة وأمن وطمأنينة، وخدمات متكاملة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظه الله. هذا اليوم، اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، أحد أيام التشريق الفاضلة، يتذكر المسلم فيها نعم الله عز وجل عليه وعلى المسلمين، ويشكرون الله تبارك وتعالى، وربنا هو المنعم المتفضل على عباده، ويشكر تعالى على نعمه في كل وقت. ولكن يتأكد الشكر في هذه الأيام المباركة الفاضلة، والشكر عمل صالح جليل، نسأل الله أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نعم، هذا اليوم هو يوم النصر الأول ومن أعظم الأعمال فيه. تفضل.
0: نعم فضيلة الشيخ محمد، كما تعلم كما ذكرتم في مقدمتكم الضافية أن مواسم الطاعات لا تنتهي، لا يكاد يذهب موسم إلا ويأتي موسم آخر من بعده، ونحن في هذه الأيام الفضيلة في موسم من مواسم الطاعات. هنالك أعمال يقوم بها الحاج، وأيضا هنالك أعمال يقوم بها غير الحاج تقربا إلى الله عز وجل. تحدثنا عن أحب هذه الأعمال.
3: نعم، ما شاء الله، الحقيقة من أعظم الأعمال في هذا اليوم المبارك اليوم الثاني عشر هو المداومة على التكبير والتهليل وذكر الله عز وجل للجميع.
0: نعم.
3: ورمي الجمرات الثلاث للحاج، وهكذا من الأعمال الصالحة ذبح الأضاحي لمن لم يتمكن من الذبح في الأمس. وهذا التكبير الذي ذكرناه هو ينقسم إلى قسمين: تكبير مقيد بما بعد الصلوات المكتوبات، وهذا للعموم للحاج ولغيره، مع التكبير المطلق كذلك في كل أيام التشريق في البيت وفي الأسواق وفي المساجد: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، لله الحمد، وغير ذلك من الصيغ الثابتة. ومن أعمال الحاج في هذا اليوم رمي الجمرات، يرمي الحاج الصغرى أولا ثم الوسطى ثم الكبرى، كل واحدة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة الله أكبر، ويرمي إقامة لذكر الله. ويستحب للحاج إذا رمى الصغرى والوسطى أن يستقبل القبلة بعد ذلك ليدعو الله ويكثر من الدعاء، ولا يقف عند الأخيرة لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. من الأعمال الصالحة في هذا اليوم ذبح الأضاحي لمن لم يذبح، وهكذا ذبح الهدي للحاج ولمن لم يذبح، وتوزيع هذه اللحوم على مستحقيها. ومن فضل الله عز وجل أن ولاة أمرنا وفقهم الله وسددهم قد جعلوا مشروعا للحوم الهدي والأضاحي، مشروعا عظيما يتمكن فيه الحاج ويتمكن فيه غيره من الوصول إلى خدمة عظيمة وتوزيع للحوم على المحتاجين، سواء في هذه البلاد أو في غيرها من البلاد الأخرى. هذا اليوم من أعماله أنه يوم أكل وشرب، وذكر لله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق في الحديث: ويحرم صيامها إلا لحالة استثنائية واحدة، وهي لمن لم يجد الهدي فإنه يصومها، أما غيره فلا يجوز له أن يصوم. هذا اليوم مليء بالأعمال الصالحة للحجاج وغيره، تصلى الصلوات المفروضات في أوقاتها قصرا بلا يم، صلي الظهر والعصر والعشاء، أما المغرب والفجر فلا تقصر صلاتهما. على الحاج وعلى غيره أن يكثر من التسبيح والتهليل والذكر والدعاء، فما أعظم أجر الذكر وما أعظم الدعاء. ومن جملته كما ذكر كثير من أهل العلم أنه يشرع الإكثار من قول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقيل أن من الحكم العظيمة أن هذه الأيام أيام التشريق، أيام أكل وشرب، ليتفرغ فيها لذكر الله وحمده سبحانه وتعالى، ويستعان بالأكل والشرب على ذكر الله وعلى طاعته. أسأل الله لنا ولكم العون والتوفيق.
1: نعم شيخ محمد، اليوم هو ثاني أيام التشريق، ويرخص لمن أراد أن يتعجل أن ينهي نسكه، فما هي الأعمال الواجبة لمن أراد التعجل في هذا اليوم؟
3: ما شاء الله، من أراد التعجل في هذا اليوم، اليوم الثاني عشر من أيام التشريق، جاز له ذلك، ويخرج قبل غروب الشمس، بقول الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، واليومان الحادي عشر والثاني عشر. وإن تأخر الحاج إلى غروب الشمس بغير اختياره ويريد الخروج، ولكن تأخر بغير اختياره بسبب الزحام مثلا أو نحو ذلك، فإنه ينفر ولا شيء عليه، لأن تأخره بغير اختياره كان سببا في جواز ذلك. وهكذا من نوى التعجل وارتحل ثم غربت عليه الشمس قبل أن يرمي لكثرة الناس وازدحام السير مثلا، فإنه يرمي ولو بعد المغرب ثم ينفر، وتعجله صحيح. ومن تعجل فخرج من منى ثم رجع إليها بعد ذلك لعمل ونحوه فتعجله صحيح، ولا أثر لرجوعه لمنى بعده، لأنه أنهى نسكه ورجع لعمل لا لنسك. ومن تعجل وخرج من منى قبل الغروب ثم بان له أن رميه مثلا كان فيه خطأ، فإنه يرجع ولو ليلا وتعجله صحيح. وأما من غربت عليه الشمس في هذا اليوم، اليوم الثاني عشر، ولم يتعجل، لزمه المبيت والرمي لليوم الثالث عشر غدا إن شاء الله.
0: نعم شيخ محمد، للتأكيد، إذن في ما يتعلق بالتعجل هو بالنية، إن نوى الشخص وقام وحث في أن يخرج من منى بعد رمي الجمرات فقد وقع عليه هذا التعجل، حتى وإن منعه أو حدث أمر تطلب منه العودة إلى منى أو إلى منشأة الجمرات، صحيح؟
3: نعم هكذا ذكرنا في بعض الحالات.
0: نعم
3: له ذلك. نعم
1: طيب شيخ محمد، لو فيها توجيه بالذات للحجيج المتعجلين، موضوع الرفق بإخوانه الحجيج، وأيضا مراعاة جانب الرأفة والرحمة، لا يعني التعجل بأي حال من الأحوال أنه الشخص يعني يزاحم ويعني يكون في حالة من الإرباك.
3: صحيح، يعني هذا التوجيه مهم جدا، وهو أننا نوجه أنفسنا جميعا أنه ينبغي الرفق بالناس وإكرام الناس وعدم أذيتهم بأي نوع من الأذى، بالأذى سواء أذى قولي أو أذى فعلي، وعلى الإنسان أن يتجنب أماكن الزحام ولا يؤذي الآخرين، بل يرفق بهم، خاصة لكبار السن والنساء والضعفاء من الناس. ينبغي علينا أن نتقي الله في هذا الجانب المهم، وأننا أن ديننا دين الرفق ودين الرحمة، ولله الحمد والمنة، فينبغي علينا ملاحظة ذلك. ونقول لمن أعطاه الله قوة في الجسم: عليك أن ترفق بإخوانك المسلمين ولا تؤذيهم بشيء من الأذى، بحجة أنك تريد أن ترمي أو تتعجل في الرمي، بل ينبغي للإنسان أن يتقيد بشرع الله في كل أحواله، فللمسلم على المسلم حقوق عظيمة ومنها عدم أذيته، وفقنا الله وإياه.
0: نعم شيخ محمد، وأختم بهذا الجانب في دقيقة من قبلكم. يستوقفني كثيرا من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هذا الجانب يشعرنا ويشعر الحجاج بالطمأنينة بالفرصة الكبيرة، هل من توجيه أو كلمة في هذا الجانب؟
3: سبحان الله، نعم أمر مهم، وهو أنني حقيقة أقول لنفسي ولإخواني وأخواتي حجاج بيت الله الحرام، أولا أن يحمدوا ربهم على ما أنعم به عليهم من إتمام النسك، هذا النسك العظيم، وحصول هذا الخير الكثير الذي ننعم به في هذه المشاعر المقدسة وفي حرم الله، بما أنعم الله عز وجل به علينا من رعاية ولاة أمرنا وفقهم الله لأمر الحجاج والمعتمرين وأمر خدمة الإسلام والمسلمين. ونقول لهم احمدوا ربكم على ذلك، واعلموا أنكم قافلون إلى أوطانكم بعد هذا العمل العظيم والجليل، فالزموا الحق واعملوا به واستمروا عليه، استمروا على طاعة ربكم طيل حياتكم، أكثروا من الأعمال الصالحة وجدوا واجتهدوا في القيام بها، فالأعمال الصالحة هي السبب في رحمة الله وجوده وكرمه وفضله ودخول جنته. واسأل ربك دائما القبول والمغفرة والثبات على دينه، واحذر ما يغضب ربك، احذر أن تعود وتنتكس في الذنوب والخطايا بما يغضب الله سبحانه وتعالى. تعلم دين الله على أهل العلم والمعرفة، احمد ربك على نعمة الإسلام وعلى نعمة ما أنعم الله عز وجل علينا في هذه البلاد المباركة.
0: الحمد
3: وفق الله ولا تأمرها لما يحب ويرضى. نسأل الله القبول والتوفيق، ونسأل الله تعالى العافية، وأن يجزل المثوبة لخادم الحرمين الشريفين
0: اللهم
3: الملك سلمان بن عبد العزيز وسموه ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله.
0: اللهم
3: إن جهودهما جهود عظيمة انبسط منها الحجاج وارتاحوا
0: في
3: كل أماكن مشاعر الحج.
0: نعم.
3: فلله الحمد والمنة وشكر وتقدير لهم.
0: الحمد لله.
3: وبارك الله في الجميع وفيكم أيها الإخوة الزملاء، بارك الله فيكم ووفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.
0: وإياك.
3: وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
0: اللهم صل وسلم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا للداعية بوزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان الشيخ محمد مدخلي، شكرا لك.
2: الله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله.
1: مستمعين الكرام، متواصل معكم في هذا البث الحي عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من منى، لكن ننتقل وإياكم الآن وفي هذه اللحظات إلى رحاب المسجد الحرام لنقل شعائر صلاة الجمعة من هناك.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: الله أكبر، الله أكبر، الله

الحمد لله، الحمد لله الذي سهل للحجاج حجهم ويسر لهم مناسكهم. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره، شملهم برحمته وتولى أمرهم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ضاعف أجورهم وأجاب دعاءهم. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرشدهم إلى ما فيه صلاحهم ونجاتهم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته، بذلوا في سبيل الله أموالهم وأوقاتهم. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله، واعبدوه واشكروا له، إليه ترجعون. واعلموا أن العبادة رحلة عمر لا تنقضي، وسير قلب لا يتوقف حتى يبلغ الكتاب أجله، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أيها المسلمون، حجاج بيت الله الحرام، ها قد شارفت المناسك على الانتهاء، وتهيأ الكثيرون للعودة إلى الديار بعد أن سكبوا العبرات ورفعوا الدعوات في تلك المشاهد والعراصات. فهنيئًا لمن استغل هذه الأوقات الفاضلات في هذه البقاع الطاهرات بالتكبير والتهليل والذكر والدعاء في هذه الأيام المباركات. واشكروا الله على ما وفقكم إليه من أداء المناسك على أفضل وجه وأحسن حال، واصطفاكم وفضلكم على كثير ممن خلق واجتباكم. فكم من تواق مشتاق لم يكتب لقدميه أن

خطأ هذه الرواق. وكم من غافل محروم صرفه الله عز وجل بمشيئته وحكمته عن الوصول إلى هذه التخوم، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. أيها المسلمون، الحج دروس وعبر، مواقف ودرر، رحلة إيمانية ومدرسة ربانية يتعلم فيها المؤمن القيم السامية والأخلاق العالية من المحبة والأخوة والإيثار ونفع العباد وكظم الغيظ والعفو عن الناس والبذل والعطاء وخفض الجناح والصبر على الأذى. وإن أعظم ما يستفيده المؤمن من هذه الشعيرة العظيمة تحقيق التوحيد في أسمى صوره وآياته وأعظم معانيه وغاياته، استسلام لله بالعبودية، وانقياد له بالطاعة، وبراءة من الشرك وأهله. فشعار التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ودعاء يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهل يقبل بعد ذلك عباد الله أن يرجع المؤمن على عقبيه ليلوذ بعتبة ضريح ولي أو قبر شيخ يسأله الشفاء والولد ويطلب منه الغوث والمدد، فيهدم ما بناه ويقوض ما أسسه وأرساه؟ ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، في حين لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. بل أمر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس كافة: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فمن الأولياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاتقوا الله عباد الله، واعرفوا لهذه النعمة قدرها وفضلها، واحرصوا على الاستقامة بعدها، فإن أمارة الحج المبرور وعلامة القبول المشكور هي أن يعود الحاج بقلب أتقى وسلوك أرقى. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نحمده سبحانه ونشكره، لا رب لنا سواه، ونستغفره ونتوب إليه من كل ذنب وبلواه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا نعبد إلا إياه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أمرنا بعبادة الله وتقواه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الذين تشرفوا بصحبته ولقياه. أما بعد، حجاج بيت الله الحرام، إن مما بقي من أعمال الحج في هذه الأيام المباركة رمي الجمار الثلاث، فمن تعجل ورمى هذا اليوم ونفر قبل الغروب فلا حرج عليه، ومن تأخر فأدركه الغروب لزمه المبيت بمنى ليلة الثالث عشر ورمي الجمار الثلاث بعد الزوال من الغد. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وكذلك نحر الهدي والأضاحي، فإن وقت الأداء يمتد إلى قبيل غروب شمس يوم الثالث عشر، فمن لم يهدي ولم يضحي فليبادر وليسارع. ثم اعلموا عباد الله أنه لا يشرع لأي حاج مغادرة مكة المكرمة حرسها الله حتى يطوف بالبيت طواف الوداع. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. أخرجه مسلم هذا. وصلوا وسلموا على خير خلق الله محمد بن عبد الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال جل في علاه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن سائر الصحابة أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين. اللهم أطل عمره في صحة وعافية ونعمة منك سابغة ضافية. اللهم وفقه وولي عهده الأمين لما فيه صلاح البلاد والعباد، وعز ورفعة للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ جندنا المرابطين على الحدود، اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام، واكنفهم بركنك الذي لا يرام يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، كلهم مؤيدا وظهيرا ومعينا ونصيرا، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا متين. اللهم احفظ على بلادنا أمنها واستقرارها ورخاءها وجنودها، ورد عنها كيد الكائدين وعدوان المعتدين، وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم تقبل من الحجاج حجهم، اللهم تقبل من الحجاج حجهم، وأعطهم جميع سؤلهم، وحقق لهم يا ربنا رجاءهم، وردهم إلى أهليهم سالمين غانمين مقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: يعتدل. الله أكبر،
1: الله

وهكذا إخوة الإيمان في كل مكان قضيت شعائر صلاة الجمعة، نقلناها لكم وعلى الهواء مباشرة من المسجد الحرام بمكة المكرمة عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من مشعر منى. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم من حجاجه الصلاة والصالح الأقوال والأعمال.

0: حياكم الله مرة أخرى مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من هنا من مشعر منى، ولنقل صورة أخرى من موقع آخر من هنا من منى. ننتقل بالمايكروفون مع الزميل سعيد مشهور. تفضل زميلي سعيد.
1: السلام عليكم ورحمة الله.

0: الله وبركاته، حيكم مستمعين الكرام، وألتقي بالإخوان الحجاج من جمهورية السودان. أتعرف عليك؟
1: محمد الحسن محجوب عبد الخالق.
0: أهلا وسهلا. واسمك يا حاج؟
2: محمد صلاح الدين. محمد،
0: أهلا وسهلا.
3: عبد الله حسين أحمد فضل.
0: حياك الله.
4: عبد العزيز صالح آدم إبراهيم.
0: أهلا وسهلا.
5: سامي صلاح الدين.
0: حياكم الله يا شباب. ودي بداية أنه كل واحد يختصر لي عن رحلة هذا الحج وكيف رأى.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات وأداء المناسك بصورة طيبة، الحمد لله رب العالمين، نسأل الله القبول. الحج السنة دي ما شاء الله تبارك الله، أنا كان حجيت قبل كده لكن في تغيير كبير وفي ترتيب عالي، و يعني الحمد لله رب العالمين كان أدينا المناسك بكل سهولة، يعني الحمد لله رب العالمين.
0: يعني أرجع لك يا محمد. طيب أنت يا أخي محمد أيضا، كيف هذه الرحلة؟ كيف هذه أول رحلة لك؟
2: أول تجربة الحمد لله.
0: أنت عزمت على الحج بالضبط قبل الحج بكم من الوقت؟
2: من سنتين.
0: والله حقك هذا.
2: اللهم لك الحمد. يعني نشيد يعني والله بالقائمين على الحج، الله يجزيهم خير الجزاء عنا. تنظيم من أحسن ما يكون، رقي، تعامل ما شاء الله، يعني شهادة لله، يعني الله يتزاعم معنا كل جزء إن شاء الله. الحمد لله، يعني باقينا يومين إن شاء الله أو 3 أيام، ربي ييسر ويسهل.
0: آمين آمين. طيب أخي عبد الله أيضا، هذه أول رحلة حج لك؟
3: نعم إن شاء الله.
0: وأيضا كم ما أخذت من الوقت حتى وصلت، يعني أو يعني استعديت وحجيت؟
3: الحقيقة أنا كنت في بداية العام كنت في العمرة، ودعيت إن شاء الله أن ربنا يسهل علي الحج السنة دي، والحمد لله تسهلت، وكنت من المحظوظين جدا بأداء مناسك الحج لهذه السنة. والحمد لله يعني الأمور كانت ميسرة، كانت مرتبة. طبعا دائما الحج فيه نوع من المشقة، ولكن الحمد لله تجوز، ونسأل الله الأجر يعني إن شاء الله.
0: نعم، نسأل الله الأجر. أخي عبد العزيز أيضا، أول حجة لك؟
4: نعم.
0: أنا أشوف فيك ابتسامة وسعادة، ونسأل الله أن يقبل حجكم وحج الحجاج جميعا.
4: أنا لي قصة طويلة لا يسعني الوقت فيه. باختصار، وأنا ب7 سنين كانت بيني وبين الله إنه ما أشوف الكعبة غير ما إن أمي تشوفها،
0: ما شاء الله.
4: فسبحان الله، أنا استذكرت هذا الكلام من قبل الحج بشهر. أنا نويت الحج وبدأت الإجراءات بتاعت الحج قبل الحج بشهر.
0: طبعاً لازم الوالدة تكون معك.
4: معي الوالدة الحمد لله، ومعي زوجتي
0: ما شاء الله،
4: الحمد لله رب العالمين
0: ما شاء الله.
4: فاستذكرت هذا العهد بيني وبين الله سبحانه وتعالى بعد ما تم القبول، وربنا الحمد لله وفقنا، يعني نعمة ما بعدها نعمة، والحمد لله الواحد فينا حاسس القبول. وشفت الحاجات دي بعيني أنا هنا في شفتها
0: ما شاء الله.
4: يعني بما حصل لي اليوم بس أنا الحمد لله. اللهم لك الحمد على نعمته التي أنعمها علينا وفضلنا على كثير من العالمين. فالحمد، المشقة موجودة، بس المشقة مشقة بدن، لكن الروح
0: ألم لذيذ،
4: الروح
0: تعب لذيذ،
4: الروح طائرة. فالحمد لله على نعمة الإسلام.
0: آمين.
4: والحمد لله، يعني أنا أول مرة أنزل السعودية في حياتي
0: ما شاء الله،
4: وربنا يمكن صرف عني يعني أنا كنت مستطيع أن أنا أحج في سنين وسنين وسنين،
0: ولكن أهم شيء الوالدة قبلك،
4: فربنا شك

0: تكلمت بتسمح لي اياها.
1: تفضل.
0: الامانه يعني انا ممكن تكون شهادتي مجروحه في مملكه الانسانيه. الامانه انا ممكن عاصرت يمكن اكثر من 20 سنه، انا مواليد المملكه العربيه السعوديه، عاصرت التطور الكبير، وكلمه خادم الحرمين الشريفين ما كانت مجرد لقب، كانت فعلا قول وفعل. فخادم الحرمين وولي عهد الامين للامانه اللي قاعد الاهتمام اللي قاعد نشوفه بالإسلام والمسلمين وقبلة المسلمين مكة المكرمة والمدينة المنورة، للأمانة يعني تعبوا وسهروا، والجنود اللي نشوفهم في كل شارع، وأنتم كرجال إعلام وحتى الصغار نشوف حتى جنود صغار
1: كشافة. نعم
0: كشافة، ونشوف صراحة الاهتمام هذا يدل على صراحة أنه اللقب حق مملكة الإنسانية ما جاء من فراغ للأمانة، ولقب خادم الحرمين عسى الله يطول في عمره
1: في محله
0: ويحفظ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. للأمانة الخدمات اللي قاعد تقدم المملكة العربية السعودية صراحة دائما سباقة في فعل الخير وسباقة في خدمة الإسلام والمسلمين، فإحنا نعجز صراحة عن شكر هذه الدولة العظيمة. نشكرهم كثير الشكر وجزاهم الله عنا خير الجزاء، ونسأل الله في أيام الفضيلة أن يطيل في عمر خادم الحرمين الشريفين، وأن يوفق ولي عهد الأمير محمد بن سلمان وجميع الشعب السعودي، ونسأل الله أنه دائما تبقى المملكة العربية السعودية في أمن وأمان. وهذا أكثر شيء ممكن نقدم إحنا المملكة العربية السعودية، هذه المشاعر والدعوات الخالصة اللي تطلع من القلب ومن جميع حجاج العالم اللي حضروا إلى مكة المكرمة. ونشكركم صراحة، ونقول شكرا جزيلا، شكرا شكرا، جزاكم الله الخير.
1: الله يجزاك خير، نسأل الله أن يقبل حجكم وأن تعودوا إلى وطنكم سالمين غانمين. شكرا لكم ضيوفي الكرام، شكرا لكم مستمعين الكرام، عودة إلى الزملاء في الأستوديو.
2: شكرا للزميل سعيد مشهور اللي نقل لنا مشاعر هؤلاء الحجيج. يمكن ضيف الله العامل المشترك اللي دائما نلاحظه لما الأحد يسأل الحجيج عن مشاعرهم، أنه الكلمات أحيانا تتزاحم.
3: صحيح.
2: لأنه تتكلم عن حلم يراود كثير من الحجيج لسنوات طويلة، وعندما يجد نفسه وقد تحقق هذا الحلم ربما الكلمات أقل من أن تصف هذه المشاعر.
3: صحيح عزام، وفي هذا الجانب تحديدا رأينا كم من أعين ذرفت الدموع في مشاعر مختلطة حين تسأله هل هي حاجتك الأولى قبل أن يقول ويلفظ كلمة نعم، تجد أنه الدموع تفيض من عينيه. هذه الدموع تخفي قصة رحلة العمر بالتأكيد، بالذات من الشيخ الكبير حلم بهذه اللحظة لسنوات عديدة، جمع الكثير من الأموال، أتى من أصقاع الأرض المختلفة، هنالك من الناطقين باللغة العربية من العرب المهاجرين لأوروبا أو أمريكا عندما يصلون، المشاعر مختلفة. أنا دائما أقول بأنه في هذا العام قرابة المليونين حاج، لكل حاج قصة وحكاية بالتأكيد. عندما تنظر إلى الملامح ترى جانب من ملامح هذه القصص، بالتأكيد أن الابتسامة، أن الدمعة، أن الدعاء والإلحاح فيه، أن الصمت أحيانا في حضرة هذه المشاعر وهذه الأماكن المقدسة والمتأمل لوجوه الحجاج. يقرأ الكثير من القصص زميلنا سعيد، طبعا نقل جانب من المشاعر، لكن أتفق معك عزام، حتى لنا نحن كإعلاميين نحاول أن نصف هذه المشاعر كما نشاهدها، تعجز الكلمات حقيقة عن وصف هذا التجمع البشري، هذا المنظر المهيب، هذا الجسد الإسلامي الواحد، هذه الصورة الكبيرة التي تعكس حقيقة الإسلام، بداية من السلام لهذا الدين والتآخي والتحاب والتعاطف والتراحم، وصولا إلى مبتغاهم والذي هو رضا الله والجنة، نسأل الله أن يكتبها لهم ولنا بمشيئة الله.
2: نعم بمشيئة الله. ونحن يعني الواحد لما يتأمل ومن موقعنا هذا أمام جسر الجمرات يتأمل هؤلاء الحجيج، وكل قد حمل في وجدانه آمالا ودعوات ومشاعر تفيض في هذا المكان، يستشعر مدى الفرح والمشاعر المختلطة كما ذكرت التي يعايشها هؤلاء الحجيج، وخصوصا في هذه اللحظات لما الشخص أنهى الوقوف بعرفة.

0: عدا أيضا أعمال يوم العيد، وهو على وشك أن ينهي حجه. البعض يشعر بأنه لم يمتلئ ولم يشبع من هذه الأماكن المقدسة، حتى وهو فرح أنه أدى نسكه وحجه، إلا أنه أيضا يشعر بألم لمغادرة هذه الأماكن. ودائما نلمس هذا الحنين وهذه الحميمية لهذه الأماكن المقدسة من هؤلاء الحجيج.
1: نعم، هي على العموم رحلة إيمانية مختلفة، ودائما ما أستحضر كما ذكرت وتناقشت مع الشيخ محمد مدخلي أنه الغاية أن يعود الحاج كيوم ولدته أمه من هذا الحج، من هذا الموسم الكبير. بما أنك ذكرت عزام منشأة الجمرات وهي أمامنا الآن من هذا الاستوديو المرتفع للإذاعات السعودية الذي هو بمحاذاة منشأة الجمرات، نلاحظ الحجاج قد بدأوا من بعد الزوال في رمي الجمرات الثلاث في حركة انسيابية فيها جوانب تنظيمية عديدة، تبدأ من مشاركة مؤسسات الطوافة ومكاتب الخدمة الميدانية في الجدولة التي تتم بدقة وعناية وبمتابعة كبيرة جدا حتى لا يكون هنالك تزاحم. طبعا كما نلاحظ من خلال هذا العام والأعوام الماضية أنه لكل دور من أدوار منشأة الجمرات طريق خاص يخدم منطقة معينة من ميناء أو من القادمين من كافة طرقات مكة المكرمة. الحركة ولله الحمد والمنة بانسيابية تامة، هنالك الرذاذ الذي يتوزع على كافة ميناء في كافة الأماكن، بالإضافة إلى الأدوار في منشأة الجمرات يقوم بضخ لترات من المياه لتلطيف الأجواء. رجال الأمن من كافة القطاعات المشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام يقومون بتهيئة الأماكن وتنظيم الأعمال. نلاحظ أمامنا على منشأة الجمرات لدى الجمرة الصغرى وهي الجمرة الأولى التي يقومون برميها حجاج بيت الله الحرام، يتواجد الكثير من رجال الأمن من أجل التدخل في حال أي طارئ لا سمح الله، وكذلك تفكيك التكتلات البشرية لتمشي بانسيابية ويبصر السهولة وأمن وأمان بمشيئة الله.

0: مستمعينا الكرام، للوقوف على حالة الطقس والمناخ في المشاعر المقدسة ينضم إلينا الآن الأستاذ حسين القحطاني المتحدث الرسمي للهيئة العامة للأرصاد. حياك الله أستاذ حسين. في البداية، ما توقعاتكم عن حالة الطقس والمناخ في المشاعر المقدسة خلال 24 ساعة القادمة؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. المركز الوطني للأرصاد ما زال يراقب عناصر الطقس على المشاعر المقدسة، وخاصة للمتجهين للمتعجلين في رمي الجمرات. اليوم ما زالت درجات الحرارة مرتفعة نسبيا، نسجل ما بين 42 إلى 43 درجة مئوية في فترة الظهيرة، مع انخفاض نسبي في مستوى الرطوبة. لا توجد ظواهر حادة ولله الحمد على المشاعر المقدسة. السمة السائدة هي ارتفاع درجات الحرارة، تنسيق مباشر مع الجهات المعنية حيال اتخاذ الإجراءات المناسبة في حالة الذروة ما بين الساعة 12 والثالثة عصرا. نتوقع بمشيئة الله أن تسير الأمور وفقا للخطط المعدة لذلك بالتنسيق مع القطاعات المعنية.
0: نعم، هل في توقعات أستاذ حسين عن حالات جوية مثل أمطار أو تغيرات في الجو، ولا راح يبقى كما ذكرت أنه الحار بشكل عام؟
1: نعم، يعني اليوم ما زلنا نراقب فرص تكون السحب على مرتفعات الطائف، لكن حقيقة فرص انتقالها أو تأثر المشاعر بها قليلة، لكنها تحت المراقبة. نلاحظ حتى الآن لا يوجد سحب في السماء تساهم بانخفاض درجات الحرارة، ولذا حقيقة المركز الوطني للأرصاد بالتنسيق مع القطاعات المعنية ذات الارتباط المباشر بخدمة حجاج بيت الله على رفع مستوى توعية حجاج بيت الله، وأيضا الالتزام بالتعليمات المعنية باستخدام المظلات وشرب المياه والبقاء في أماكن الظل حفاظا على سلامتهم بعون الله تعالى.
0: نعم، الأستاذ حسين القحطاني المتحدث الرسمي للهيئة العامة للأرصاد، شكرا جزيلا لك.

0: طبعا عزام، كما تحدث المتحدث الرسمي للأرصاد أنه درجات الحرارة مرتفعة بالتأكيد، لكن الجميل في هذا الموسم رغم أنه يعني في ارتفاع درجات حرارة بطبيعة الحال، إلا أنه بفضل من الله من خلال الإحصاءات لا توجد يعني حالات من ضربات الشمس تكون خطيرة. الوضع يعني في إطاره الطبيعي وفق الإحصاءات والأرقام المعلنة من القطاعات المشاركة تحديدا في الجانب الصحي بفضل من الله وتوفيقه.
1: نعم، يمكن اللي ساهم في هذه الجزئية تحديدا اللي هو الموضوع أنه لا حج بلا تصريح. صحيح. ومنع المتسللين من الحجاج غير النظاميين، وبالتالي ما صرنا نشوف المشاهد اللي كنا نشوفها قبل سنوات اللي موضوع الافتراش والحجاج اللي ما لهم حملات ويبقون تحت الشمس لفترات طويلة. اليوم كل حاج له حملة ويعرف أين المخيم ويعرف متى موعد رمي الجمرات، وبالتالي ما في ظواهر البقاء تحت الشمس لفترات طويلة اللي كانت تتسبب في حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس، وبالتالي الإشغال للجهات الصحية بشكل كبير. فالجزء التنظيمي لعب دور كبير في أنه تختفي الكثير من الظواهر والحالات اللي كنا نشوفها في سنوات سابقة. حتى لما كنا في عرفة، يعني في سنوات سابقة قبل فترة طويلة كنا نشوف أنه الشوارع مليئة بالمفترشين.
0: صحيح.
1: السنوات الأخيرة لا، صار كل حاج في مخيمه، وبالتالي اختفت هذه الظواهر بشكل كبير.
0: فعلا عزام، تذكرت نقطة من خلال رؤيتنا بالعين المجردة من خلال تواجدنا في عرفة في كل موسم، أنه في مواسم سابقة يعني قبل سنوات كان المفترشين، كان لدي تساؤل كإعلامي في نفسي لماذا الحجاج يخرجون من مخيماتهم إلى هذه الأماكن
1: في هذا الجو الحار
0: بشكل مباشر للشمس. لكن من خلال يعني شدة التنظيم والخبرة التراكمية في التعامل مع هذه الحالات أصبحنا لا نرى أي افتراش سواء في عرفات أو في منى. فبالتالي كما تفضلت عزام، دائما ما نقول أنه الجوانب التنظيمية ومن ضمنها لا حج بلا تصريح ليست من أجل المنع عن الفريضة، والفريضة هي فرضت على الشخص بالاستطاعة، ومن ضمن الاستطاعة طبعا حصولك على التصريح في الجوانب التنظيمية هي من أجل تجويد الخدمة وتقديمها بشكل الأمثل والأفضل لحجاج بيت الحرم. فحمد لله يعني هنالك جانب توعوي وقائي قبل انطلاق الموسم لا حج بلا تصريح، أصبحت عبارة الجميع يفهمها ويعرفها بكافة اللغات تقال، وتحديدا لمن هم في داخل مكة أو كما ذكرت عزام للمتسللين للدخول إلى مكة تم منعهم بفضل من الله، وبالتالي أصبحت الخدمة تقدم بالشكل الأمثل والأكمل والأفضل لكافة الحجاج، كل في مكانه وكل تقدم له الخدمة بالشكل المأمول والذي هو يعني من المفترض أن يكون بفضل من الله ومنه.
1: نعم، ويعني ما أنت مضطر أنه تتسلل، لأنه صحيح. الحصول على التصريح موضوع سهل وميسر الحمد لله وإلكتروني، فبالتالي يعني لا تعرض نفسك للإجهاد الحراري والتعب وتلاقي نفسك بلا مخيم ويعني تتعرض لأمور لا تحمد عقبها. فكما ذكرت نقطة هامة أنه المنع ليس لأنه ما نبغى مثلا هذا الحاج يؤدي الفريضة، لا، نبغى الحج يكون منظم، ومن حق الحج النظامي أنه يحصل على الخدمة اللي يحتاجها وما يأخذها شخص ثاني غير نظامي، ربما حج العام الماضي ويبغى يحج السنة هذه.
0: صحيح.
1: فيأخذ من حق الشخص اللي انتظر سنوات طويلة وجاي من بلده عشان يؤدي هذه الفريضة بيسر وسهولة ويحصل على حقه من كل الخدمات الموجودة. فالحج بلا تصريح هو مخالفة دينية كما ذكر العلماء، ومخالفة أيضا تنظيمية، واعتداء على حق الحجاج النظاميين.
0: صحيح.

0: طبعا عزام والحديث المستمع الكريم، المرأة السعودية شريكة فعلية وحقيقية للرجل السعودي في تقديم الخدمة ونيل هذا الشرف، شرف تقديم الخدمة لحجاج بيت الله الحرام. توقفت عند هذا الخبر فيما يتعلق بوزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية، حيث أصبحت المرأة حاضرة فيها في الميدان لتسهم بجهودها سواء الإنسانية من خلال الأعمال التطوعية أو المهنية في تنظيم حركة الحشود والارتقاء بالمنظومة الصحية ضمن منظومة وزارة الداخلية التي سخرت التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتعزيز أمن ضيوف الرحمن وسلامتهم وراحتهم، لتصبح شريكا أساسيا في موسم الحج. في هذا الجانب عززت وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية مشاركة المرأة في إدارة تنظيم الحشود في المشاعر المقدسة خلال الحج هذا العام من خلال كوادر ميدانية مؤهلة تعمل على تنظيم حركة الحجاج وتقديم الإرشاد والدعم والمساعدة، مما أدى إلى بروز المرأة السعودية في منافذ المملكة ومبادرة طريق مكة. التي طريق مكة هذه مبادرة جميلة تبدأ من دول الحجاج، الكثير من الدول، وذلك من خلال الإسهام في استقبال ضيوف الرحمن وإنهاء إجراءات دخولهم بيسر وسهولة. في المجال الصحي كذلك برز جهود للمرأة في كثير من الجوانب، كذلك في الجانب التطوعي. عزام الحديث للمستمع الكريم، المرأة يعني بصراحة أشعر بسعادة وجميعا نشعر بسعادة عندما نرى مشاركتها الحقيقية والفعلية على أرض الواقع.
1: حتى بناتنا الصغار في الكشافة، في 300 فتاة في هذا العام ما شاء الله انضموا إلى فرق الكشافة ليؤدوا هذه الخدمة. ودائما نقول إحنا السعوديين نفتخر ونباهي كل دول العالم بأننا نقدم هذه الخدمة لحجاج بيت الله الحرام، نرثها كابرا عن كابر، جيل يعني يعقبه جيل. اليوم فتياتنا على يعني طاري مشاركة المرأة مؤهلات بشكل كبير لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن، سواء في المنافذ الجوية والبرية أو حتى في داخل المشاعر، يؤدون هذه الخدمة جنبا إلى جنب مع إخوانهم من الشباب، يؤدونها بفخر. ودائما أقول إنه خدمة الحجيج بالنسبة لنا كسعوديين أصبحت في DNA، أصبحت من جيناتنا.
0: صحيح صحيح فعلا. هذا الشرف العظيم عزام، ونحن نقتدي بقائدنا ووالدنا خادم الحرمين الشريفين، هو يحمل هذا الاسم وهذا اللقب بتشرف منهم، فبالتالي نحن أيضا عندما نقول خدمة الحاج شرف لنا، هي بالتأكيد شعار يكتب ليرسخ في أعماقنا، وكلمة وعبارة تقال، ولكنها أيضا على أرض الواقع تكون بالأفعال حقيقة. من ضمن المشاهد التي استوقفتني كما ذكرت بالإضافة إلى بناتنا الكشافة ما شاء الله عليهم، في عرفة وفي ميناء هنالك فرق ميدانية خفيفة، أحيانا تكون بسكوتر اللي هو الجهاز التنقل الكهربائي، يكون من الفتيات في فرق تابعة للقطاعات الصحية، هل هي لهيئة الهلال الأحمر أو لوزارة الصحة، موجودات فيما بين. أنظر أنا ببساطة، هنالك تعب وإرهاق، ربما نحن كرجال نقول هذا التعب يوجد على المرأة، ولكن أجد أنها في غاية السعادة وهي تقدم هذه الخدمة. ما شاء الله المرأة قادرة على التحمل ومزاحمة الرجل في تقديم هذه الخدمة الميدانية، وهذا مما يسعدنا بصراحة، هذه العلاقة التكاملية التنافسية في هذا المضمار الذي نتشرف جميعا فيه بتقديم الخدمة لضيوف الرحمن.
1: نعم، وهذه الجزئية هامة اللي ذكرتها، أنه وإن كان فيه تعب سواء للشباب أو للبنات، لكن جزئية استشعار أنك تقدم خدمة لضيوف الرحمن، أحيانا دعوة من حاج وابتسامة قد تشعرك بأنه تعب اليوم هذا كله يهون في سبيل الخدمة. ولذلك اللي يعمل في الحج ينتظر الموسم الجاي عشان أيضا ينضم إلى شرف خدمة الحجيج، سواء من الشباب أو من البنات، الكبار والصغار، الشباب أو أصحاب الخبرة. فهي تجربة إنسانية عميقة جدا، وكل شخص عمل في ميدان الحج أكيد أنه يحمل هذه الذكريات وهذه المشاعر الجميلة ويؤدي الخدمة كما ذكرت بتفان وبحب وبسعادة.
0: نعم عزام، أنت ذكرت نقطة في غاية الأهمية، دائما ما أتوقف عندها مليئا، وحقيقة أحيانا تصل مني شخصيا إلى غبطة من يقدمون بشكل مباشر الخدمة لحجاج بيت الله الحرام. عندما تنظر إلى هذا الحاج الكبير في السن أو إلى هذه الحاجة وتقوم بمساعدتها في جانب ربما لا يكون يعني منك أنت، وليس هنالك من توجيه، وليس هنالك من يراقبك في تقديم هذه
1: مبادرة.
0: مبادرة فعلا، جانب إنساني أخوي ديني، ويتوجه هذا الإنسان الذي قمت بخدمته بدعاء الله. أحيانا ترى ما تدري وش قال يعني من دعاء، لأنه بلغة تختلف، لكن أنت تثق يقينا أنه يدعي لك من خلال ملامحه التي تبعث في أعماقك الطمأنينة والجائزة الكبرى التي نلتها من هذه الدعوات. ما تقدر تطلب منه أدعي لي بكذا، لكن يعني قديش أنت تشعر فعلا في العطاء سعادة في هذه النقطة إذا كان جائزتها هذا الدعاء صراحة.
1: نعم.

0: حياكم الله مرة أخرى مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من هنا من منى في ثاني أيام التشريق. مستمعين الكرام، تواصل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تنفيذ خططها التشغيلية والميدانية لتنفيذ أو لتنظيم حركة ضيوف الرحمن خلال أداء طواف الوداع للمتعجلين اليوم الجمعة عبر منظومة متكاملة تهدف إلى تعزيز انسيابية الحركة وإدارة الحشود بكفاءة داخل المسجد الحرام وساحاته، وتشمل الاستعدادات انتشار الفرق الميدانية في الممرات والساحات والمداخل لتوجيه الحجاج إلى المسارات المخصصة للطواف والسعي، وتشمل أيضا تقديم خدمات الإرشاد والإجابة عن الاستفسارات بما يسهم في تنظيم حركة الحشود وتسهيل الوصول إلى المطاف والمسعى. وجهزت مسارات الطواف والسعي بلوحات إرشادية متعددة اللغات إلى جانب دعمها بفرق توجيهية تعمل على تسهيل تنقل الحجاج، خاصة مع تزايد أعداد المغادرين بعد إتمام مناسك الحج اليوم. أهلا بكم مستمعين الكرام مجددا، نتواصل معكم عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من هنا من منى، وكما نذكر دائما هنالك منظومة متكاملة تجمع كافة القطاعات المشاركة في تقديم الخدمة التي نتشرف بها جميعا، خدمة لحجاج بيت الله الحرام. من ضمن هذه الجهات قوات أمن الحج التي تشارك في هذا الموسم كغيره من المواسم وتقوم بأدوار وواجبات كبيرة. للمزيد حول هذا الجانب ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث الرسمي للأمن العام المقدم خالد الكريديس. مقدم خالد، أهلا بك معنا.
1: اياكم الله، مسي عليكم واسال الله يتقبل من الحجاج حجهم وان يتم نسكهم بمشيئه الله وان يعود الى بلدانهم سالمين غانمين.
0: يا رب يا رب. مقدم خالد، تعيشون كما نعيش الفرحة بنجاح موسم حج هذا العام إلى هذه اللحظة، ونسأل الله التمام والدوام بمشيئة الله تعالى لهذا النجاح. هنا أسألك بشكل مباشر، ما الذي قمتم به تحديدا؟ ونحن نسأل هذا السؤال لإبراز جهودكم في قوات أمن الحج في موسم حج هذا العام.
1: نسأل الله التوفيق والسداد وأن يتم على حجاج بيت الله الحرام أداء النسك بكل يسر وطمأنينة.
0: آمين.
1: لا يمكن اختزال الإجابة في جزء بسيط من جزء من خطط متعددة لقوات أمن الحج، فقوات أمن الحج أعدت الخطط لتتناسب مع المناسك الزمانية والمكانية وحركة توافد حجاج بيت الله الحرام وتنقلهم بين المشاعر، وها نحن اليوم بفضل الله نستمر في تنفيذ الخطط، لا سيما أنها في أداء صلاة الجمعة في المسجد الحرام كذلك وفي المشاعر المقدسة وفي المساجد، أيضا انتقال حجاج بيت الله الحرام المتعجلين هذا اليوم لأداء لرمي الجمرات ثم التوجه إلى مسجد الحرام لأداء طواف الوداع ثم مغادرة مكة المكرمة. فهذه الخطط بكل تأكيد هي تراتبية تتسق مع بعضها البعض، تراعي فيها إجراءات الوقاية والسلامة، يتم الانتشار والتمركز لفرق الاستجابة السريعة، يتم المتابعة اللحظية من خلال مركز عمليات الحج القيادة والسيطرة المدعم بأحدث التقنيات. هذه المتابعة اللحظية مدعمة بأكثر من 10,000 كاميرا تغطي المشاعر المقدسة والمنطقة المركزية وترتبط بشكل وثيق أيضا بمركز عمليات المسجد الحرام والمتابعة اللحظية، كل ذلك حقيقة بدعم حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين، ومتابعة مستمرة ولحظية من سمو سيدي رئيس لجنة الحج العليا وزير الداخلية حفظهم الله، ونستمر بنفس العزيمة وبنفس الإصرار حتى نتباشر بعون الله باكتمال كافة مراحل النسك وأن يتقبل الله من الحجاج حجهم.
0: نعم. مقدم خالد، قوات أمن الحج تشارك مع منظومة متكاملة من جميع القطاعات الأمنية والخدمية في موسم الحج، لو تحدثنا عن هذا الجانب، جانب هذا التكامل اللي يظهر في شكل تنسيق بين هذه الجهات لتقديم الخدمات وفق أعلى مستوى لحجاج بيت الله.
1: صحيح، مثل ما تفضلت أخي الكريم، تشارك جميع الجهات المعنية يدا بيد بخدمة ضيوف الرحمن، لا سيما فيما يخص التنسيق المباشر مع الزملاء في وزارة الحج والعمرة في جداول التفويج، والتي تراعي أوقات ارتفاع درجات الحرارة والذروة، أيضا التنسيق المباشر مع فرق الصحية تابعة للمستشفيات، أيضا انتشار والتمركز لوزارة الصحة وهيئة الهلال الأحمر السعودي، وكذلك مركز العام للنقل التابع للهيئة الملكية لتطوير مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وفي مركز عمليات الحج القيادة والسيطرة هو القلب النابض لموسم الحج. من خلال المركز يتم التنسيق اللحظي والفوري في حال رصد أي ملاحظة، يتم التواصل بشكل مباشر مع ممثلي الجهات الموجودة سواء الصحية أو الخدمية أو الأمنية أيضا، وكل ذلك الهدف الأساسي منه هو أن ينعم ضيف الرحمن بتجربة روحانية إيمانية تملأها السكينة والطمأنينة.
2: نعم، مقدم خالد، نشاهد نحن كإعلاميين فرق يبدو أنها هي فرق الاستجابة السريعة كما تفضلتم، سواء من في القطاعات الأمنية أو الصحية أو كافة القطاعات الأخرى، بدنا تحديدا فيما يتعلق بكم في قوات أمن الحج، ما المقصود في بفرق الاستجابة السريعة وما هو دورها ومتى يتم توجيهها لمباشرة المهام؟
1: كما تفضلت أخي الكريم، التمركز والانتشار لفرق الاستجابة السريعة يتم من خلال تنسيق وتكامل مع هيئة الهلال الأحمر السعودي ووزارة الصحة وجداول التفويج أيضا في وزارة الحج وكذلك قوات أمن الحج. قوات أمن الحج لها دور أصيل جدا في تنفيذ المهام المرتبطة بإدارة وتنظيم الحشود، وبالتالي من خلال التأهيل والتدريب لمنسوبي قوات أمن الحج في التعامل مع حالات الإجهاد الحراري لا قدر الله أو الحالات الطارئة التي قد يتعرض لها الحجاج، هم يساندون زملائهم في المنظومة بشكل عام. كذلك هناك فرق الدفاع المدني والاستجابة السريعة أيضا من فرق الدفاع المدني الإسعافية، وليست فقط للإطفاء والتعامل مع الحالات الحرائق أو غيره. فبالتالي هذا التكامل حقيقة والتنوع في الاختصاصات المهنية التي تنعكس إيجابا على أنه لا قدر الله في حال وقوع أي طارئ يكون هناك استجابة سريعة، وكل هذا التمركز في على المحاور الطولية تجد أن ما بين كل نقطة ونقطة تنوع، إما أن تجد وزارة الصحة أو تجد الهلال الأحمر السعودي أو تجد الدفاع المدني أو تجد قوات أمن الحج شؤون المشاة والمؤهلين والمدربين للإسعافات الأولية العاجلة، وبالتالي كل هذا حقيقة بوجود الممكنات التجهيزات الأمنية اللازمة التجهيزات الصحية والطبية اللازمة. الهدف الأساسي هو أن ينعم ضيف الرحمن برحلة آمنة، ومفهوم الطمأنينة أن يكون هذه الجاهزية هي تعكس مفهوم الطمأنينة. كل حاج يسير بين المشاعر المقدسة يشاهد مثل ما تفضلتم كإعلاميين رأيتم هذه الفرق الاستجابة السريعة، فيطمئن القلب إلى أنه الحمد لله قيضت حكومة المملكة كل ما يمكن تسهيله لأن يأخذ ضيف الرحمن هذه الرحلة بمشيئة الله بكل طمأنينة والسهولة وصولا لأدائها بكامل مراحلها.
2: نعم مقدم خالد، حقيقة إنها يعني منظومة متكاملة من تقديم الخدمة لحجاج بيت الله الحرام، والله العظيم تشعرنا بالفخر حقيقة.

0: وندعو في أعماقنا كما يدعو الحجاج، نسأل الله لهم جميعا الأجر والمثوبة. لكن يعني هنالك أمور تفصيلية كثيرة، وأنت تعدد كافة هذه القطاعات من جدولة، من قطاعات صحية، من قطاعات أمنية، من يعني أماكن في المشاعر المقدسة، من أوقات. هذه بالتأكيد أنه لها تنسيق مسبق كبير جدا، وملاحظة ومتابعة بشكل كبير جدا، تسلط الضوء على جانب التنسيق كيف يتم فيما بينكم لتقديم هذه الخدمة التكاملية لحجاج بيت الله الحرام.
1: كما ذكرتك الكريم، أولا كذلك الأخوة الأخوات زملاء المشاركين من الجهات الإعلامية وفي البث الإذاعي المشترك هم شركاء في هذه المنظومة. صحيح. من خلال مركز العمليات الإعلامي أيضا في منظومة الحج، والذي يهدف إلى أن إيصال الرسالة الإنسانية والتي تؤكد ما تقدمه المملكة بشكل مستمر لخدمة ضيوف الرحمن. فنحن شركاء في منظومة متكاملة، الهدف الأساسي هو أن نعكس الصورة الواقعية والحقيقية للخدمة التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن. أما فيما يخص التنسيق فهناك يتم الإعداد المبكر للموسم الحج فور انتهاء الموسم الحالي، بمعنى أنه هذا الحج لهذا العام تم الإعداد له فور نهاية موسم الحج من العام الماضي مباشرة. يتم استخلاص الدروس المستفادة، يتم مراجعة مؤشرات الأداء التشغيلية، يتم البحث عن السبل التي تعزز من الكفاءة والقدرات التقنية، لا سيما من استخدام تقنيات ومكنات الذكاء الاصطناعي. ثم كل ذلك حقيقة يبنى على خبرات تراكمية. فخلاصة هذا العام كامل من التخطيط هي الستة أيام التي تكون فيها ذروة أداء مناسك الحج، وما نشاهده بفضل الله بدعم مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين ومتابعة مستمرة من سمو سيدي وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا. ما نشاهد الآن هو انعكاس حقيقي لهذا الدعم، واستشعار أيضا لقوات أمن الحج وكافة العاملين في منظومة الحج بشكل كامل بالمسؤولية الإسلامية والوطنية تجاه إخوتهم الذين قدموا من كل أصقاع الأرض.
2: نعم، سؤالي الأخير لك مقدم خالد، ونحن في ثاني أيام التشريق وهناك كثير من الحجيج يتعجلون، ما هي الخطط والاستعدادات اللي تقومون بها في قوات أمن الحج سواء في مشعر منى أو في المسجد الحرام؟
1: تراعي قوات أمن الحج الخطط المتعلقة بالحجاج المتعجلين من خلال إدارة منظومة الحشود عبر المسارات الطولية من مواقع باطن ميناء والرابطة بمنشأة الجمرات، ثم الذين يرغبون التعجل في هذا اليوم الاتجاه من منشأة الجمرات مباشرة إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع ثم مغادرة مدينة مكة المكرمة. وبالتالي هذه الخطة حقيقة تراعي فيها قوات أمن الحج المسارات الطولية، وتراعي أيضا آلية المسارات التي تؤدي بشكل مباشر من منشأة الجمرات إلى المسجد الحرام، والمسارات المرتبطة أيضا بالاتجاه المعاكس في حال رمي الجمرات والعودة إلى المخيمات. هناك أيضا التنسيق مع وسائط النقل سواء قطار المشاعر أو الحافلات النقل الترددي أو مسار المشاة المظلل، وكل هذه المسارات مثل ما ذكرت لك فيها انتشار أمني وانتشار لقوات أمن الحج وأيضا انتشار لكافة الجهات المنظومة، ونسأل الله التوفيق والسداد.
2: نعم، أتقدم بالشكر الجزيل لك المقدم خالد الكريديس المتحدث الرسمي للأمن العام، شكرا جزيلا لك.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا.
0: نتواصل معكم مستمعين الكرام في هذه الفترة عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من منى عزام، حديث المقدم خالد نشاهده بأعيننا من استديو الإذاعات السعودية من هنا من جوار منشأة الجمرات، تحديدا من خلال ما نشاهده كذلك عبر كاميرات القنوات السعودية التلفزيونية من خلال التلفزيون أمامنا في المسجد الحرام بفضل من الله وتوفيقه. هنالك انسيابية في الحركة الآن في هذه الأثناء، طبعا فيما بعد الزوال تزداد أعداد الحجاج الذين يفدون إلى منشأة الجمرات بكافة أدواره لرمي الجمرات الثلاث في هذا اليوم للمتعجلين في ثاني أيام التشريق، ومن بعدها يتوجهون إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع بمشيئة الله تعالى. انسيابية تامة بفضل من الله، درجات الحرارة بطبيعة الحال هي مرتفعة في هذه الأوقات، ولكن هنالك ما يخففها من الرذاذ الذي ينتشر في كافة الطرقات وكذلك على منشأة الجمرات في كافة أدوارها، بالإضافة إلى المظلات التي توزع على حجاج بيت الله الحرام، كما هنالك مظلات مثبتة في سطح منشأة الجمرات أو الدور العلوي الذي هو بمحاذاتنا وموازاتنا نشاهد الانسيابية ما بين الجمرة الصغرى التي فيها العدد الأكبر ثم الوسطى فالكبرى. بطبيعة الحال اقتداء بسنة المصطفى هنالك من يتوقف ويستقبل القبلة للدعاء بعد الجمرة الصغرى ثم الوسطى، يقوم رجال الأمن بمحاولة إبعادهم عن أماكن التزاحم للقادمين للرمي ويأخذون الأماكن في الأطراف على منشأة الجمرات ليقوموا بالدعاء، نسأل الله تعالى لهم القبول والتمام بمشيئة الله تعالى.
2: نعم، في حديث المقدم خالد الكراديس لفت نظري العناية بالجانب العلمي لما يقول عندنا مؤشرات للأداء، مؤشرات الأداء التشغيلية اللي نراجعها بعد موسم الحج عشان نبدأ نقيس أو نضع خطط للموسم المقبل. فالموضوع ليس فقط أداء مهام أمنية بل هو متكئ على جانب علمي من صحيح. توظيف التقنية، من وضع مؤشرات وأيضا قياس الأداء خلال هذه الأيام، وبالتالي هذه الخبرات المتراكمة هي اللي انعكست في الشكل اللي قاعد نشوفه الآن من موقعنا هنا في الاستوديو في انسيابية الحركة، لأن الموضوع مبني على دراسات، مبني على جانب علمي صحيح. مبني على توظيف التقنية، وهذا ما هو بس لدى قوات أمن الحج بل لدى كل القطاعات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن. ونحن بكل فخر انتقلنا من مرحلة تقديم الخدمة إلى مرحلة تجويد الخدمة من خلال كما ذكرنا وذكر المقدم خالد من خلال الرصد والدراسة وتوظيف التقنية وتوظيف العلم لقياس جودة الخدمة، وبالتالي التحسين مستمر بناء على تراكم هذه الخبرات.
0: نعم عزام، والحديث المستمع الكريم في هذا الجانب يعني هنالك بالتأكيد كما ذكرت هذه الأرقام التي لا تعرف المجاملة ولا تكذب
2: صحيح،
0: بالإضافة أن هنالك جهات تقوم بعمل الأبحاث على رأسها كما يعني يخطر في بالي الآن معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج التابع لجامعة أم القرى، هذا المعهد الذي يقوم بالعديد من الأبحاث سواء للأكاديميين المتخصصين أو للمهندسين في الجوانب الإنشائية، هي خلية لا تتوقف، هنالك أبحاث في كافة الجوانب من أجل تجويد الخدمة، هنالك هكاثون الحج في الجوانب التقنية، ونلاحظ أنه من هكاثون الحج خرجت العديد من الجوانب التقنية التي قدمت الخدمة لحجاج بيت الله الحرام. في الختام هنالك أرقام كما ذكرت عزام، كل جهة تنافس نفسها في العام القادم، يعني لاحظنا في هذا العام هنالك أرقام دقيقة وواضحة ومباشرة، والأرقام كما نقول أنها يعني لغة لا تعرف المجاملة، مثلا التصعيد إلى عرفة تم بشكل أبكر من العام بساعتين، بالتأكيد أن العام القادم بمشيئة الله سيحاولون أن يكون أبكر بساعتين كذلك، فالأرقام هذه من أجل تقديم وتجويد الخدمة ومنافسة الشريفة في أن نصل إلى الدرجة التي تشعرنا بأن الحج تجربة إنسانية متكاملة مثرية لحجاج بيت الله الحرام.
2: نعم، وجميل أنك أشرت إلى معهد خادم الحرمين الشريفين اللي أنشأته جامعة أم القرى منذ وقت مبكر من بداية الثمانينات الميلادية صحيح. وأيضا تساهم جامعة الطيبة وجامعة الملك عبد العزيز في جدة في هذه الجهود البحثية. إحنا لما نتكلم عن أنه خدمة الحجيج فيها جانب علمي نتكلم عن جامعات بحثية تقدم صحيح. أبحاث، وبالتالي ليست جانب خدمي فقط بل هو أيضا جانب علمي صحيح. تقوم به هذه الجامعات. طيب معنا زميلنا سعيد مشهور ينضم إلينا مجددا.
0: طبعا أكيد أنه عزام نقترب

0: الميدان أكثر، نحاول أن نأخذ صورة بشكل أقرب من خلال الزملاء المفادين في كافة الجوانب في المشاعر المقدسة. ونحن اليوم نتواجد في منى، نحن قريبون ولكن هنالك من هم أقرب منا.
1: وبالمناسبة نقدم لهم الشكر أكيد. اللي متواجد في جسر الجمرات، واللي في يوم عرفة أيضا كان موجود في أماكن أخرى، لأنهم كما ذكرت الأقرب لنقل مشاعر وصور إلى حجاج، صور مسموعة كما يقال إلى المستمع الكريم. انضم إلينا مجددا الزميل سعيد مشهور. إليك الميكروفون زميلي سعيد.
2: أتواصل معكم مستمعين الكرام من مشعر منى الطاهر، وألتقي مع أحد الحجاج. أتعرف عليكم، من أي بلد يا حج؟
3: وعليكم السلام ورحمة الله، من السودان، أحمد سعد.
2: أهلا وسهلا أخي أحمد، حدثني أول شيء، هذا أول حج لك تحضر؟
3: أول حج لي، الحمد لله رب العالمين، ربنا أراد وربنا سهل لي والحمد لله رب العالمين. والحج منظم بطريقة ما كنا متوقعين، والله الحمد لله ما شاء الله تبارك الله، فكان حج سهل شديد والله. الحمد لله رب العالمين، توفيق من الله سبحانه وتعالى والتنظيم أكثر من رائع والله.
2: كم لك من الفترة وأنت تجهز نفسك للحضور الوصول للحج؟
3: أنا والله أنا مقيم هنا في السعودية، وحجزت كان في رمضان أول ما فتح، دخلت طوال الحجوزات عن طريق نسك، سهلة جدا تختار الشركة فكانت الإجراءات أكثر من بسيطة. ويوم 7 هو نفس المواعيد نقطة التجمع، وجينا طوال الحمد لله وعملنا طواف القدوم ومنها جينا على ميناء اللي هي المخيمة.
2: لوحدك أم العائلة معك؟
3: لا لا لوحدي.
2: لوحدي
3: الحمد لله.
2: طيب، هو التنقل بين المشاعر، وأيضا كنا نشوفها في وسائل الإعلام ولكن أنت عشتها على أرض الواقع.
3: والله نحن الحمد لله ربنا أكرمنا عن الحملة المعادي، بنتنقل عن طريق القطار.
2: الحملة
3: القطار فكان أسهل ما يكون والله كثير. يعني في الواحد صراحة كان من جاي متخوف متوجس من التعب والمسافات، لكن والله لا بالعكس، يعني سبحان الله أكثر من ساهل والله. يعني الواحد إن شاء الله ربنا يكرمه، ربنا يعني والغائمين على العمل كلهم ربنا يديهم الصحة ويطول في عمرهم ويكرمون يعني زي ما أكرموا الحجاج والله.
2: آمين. من كل القطاعات والوزارات وحكومة خادم الحرمين الشريفين تقوم بخدمة الحجاج. كيف رأيت أيضا كبار في السن وتنقلاتهم وتعاون المشاركين في الحج؟
3: والله الجهات المشاركة من بكل بمختلف القطاعات، يعني من الرجال تبع وزارة الحج، وزارة الصحة، رجال الشرطة، والله كلهم يعني بيتعاملوا مع الحجاج ممكن أقول لك أبنائهم. والواحد يعني أصلاً في منظر قدامي وأنا جاي حالياً واحد من رجال الشرطة جاي له زي موية باردة أو تلي كده في كيس، وخدت الحجاج في لا غير الرش، لا الرج ده كل الناس، لا دي حاجة جديدة زي الكمامات أو يعني زي الحاجة
2: أي
3: والله. فإن شاء الله ربنا يبرد عليهم في الآخرة زي ما بردوا على الحجاج في الدنيا والله.
2: طيب ما تحس يا أحمد أنه أنتم ما تذكروا الإعلاميين، يعني الإعلاميين إيش دورهم يا أحمد؟
3: بالعكس، هو الإعلاميين لو ما كان عندهم دور ما العالم ما كان حيشوفه، وما كان الناس حتشوف الحاجة وما حيشوف التنظيم. بالعكس والله دورنا كبير، وصراحة يعني لولا الإعلام في حياة كثير ما في حد بيشوفه. يعني هو بالعكس الإعلام يا رفع من شأن البلد أول موضوعه بغض النظر عن الموضوع، يعني الإعلام هو ممكن يرفع أقوام وينزل أقوام سبحان الله. يعني في النهاية لو ما كانت الدعوة بتاعت الإعلام هي صادقة وحقيقية، فعشان كده والله نتيجة لصدق الناس كلها والغايمين على الأعمال بمختلف القطاعات، فالحمد لله ربنا سبحانه وتعالى يعني ربنا.
2: والله أنا أمزح معك وأعرف أنكم تكدرون، ولكن مجرد دعابة معك أخي أحمد.
3: إن شاء الله ربنا يفتح
2: عليكم. التنقل، الأنظمة في المشاعر في الجمرات،
3: والله منظمة ويعني صحيح شوي في مسافات طويلة، لكن سبحان الله يعني التنظيم حتى لو الواحد يمشي مثلا نص كيلو أو كيلو زيادة بيكون أسهل له من الزحام. يعني
2: مما يكون في سيارة يقعد واقف طول الوقت.
3: أيوة بالضبط كده. يعني نحن أصلا ما طرحت من المخيم لحد ما عملت أصلا الحمد لله الجمرات رميت وصلنا الراجع، موضوع ما أخذ معي تقريبا ساعة أو ساعة وشوية.
2: طبعاً إنه هذا ممشى أو شارع للمشاة، فلا يمكن أن تدخل أي سيارة أو آلة علشان ما يكون هناك تزاحم.
3: غير المشاة يعني غير إنه سيارات، حتى الممر بتاع المشاة واسع بيخلي الناس ماشية بأريحية. يعني حتى ما شاء الله تبارك الله آلاف مؤلفة، مئات الآلاف في لحظة، أنت ما حاسس بزحمة نهائي ما شاء الله تبارك الله. فوالله نشكر زي ما يقولوا من لا يشكر الناس لا يشكر الله، نشكر كل الغايمين على العمل ورجال الدولة والغادة كلهم والإعلام وكل الدنيا. إن شاء الله ربنا يعني زي ما يقولوا يا
4: سعيد.
3: آه يا والله الحمد لله، وجزاكم الله الف خير، وربنا يجازيكم كل الخير عن كل الأمة الإسلامية.
4: الله يحفظك يا أحمد،
3: يديم الأمن وربنا يصلح البلد، يديم عليها الأمن والخير والبركة.
4: آمين.
3: اللهم آمين.
4: شكرا حاج أحمد، شكرا جزيلا لك ولي أيضا مشاركتك معنا بهذه المعلومات. أشكركم مستمعينا، عودة إلى زملائي في الاستوديو.
0: يعطيك العافية زميلنا خالد مشهور، سعيد مشهور في هذه. أنا عندنا زميلنا خالد مستور، حاولت أدمج بين الاسمين،
1: سعيد مشهور وخالد مستور.
0: يعطيها العافية زميلنا،
1: نفس الوزن.
0: يعطيها العافية زميلنا سعيد مشهور على هذه الرسالة التي وضعنا والمستمع بصورة أقرب من بين جموع حجاج بيت الله الحرام.
1: نعم مستمعين
0: طبعا نتواصل في هذه الفترة عزامة التي تستمر حتى الساعة الثانية بمشيئة الله تعالى عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من

0: مستمعين الكرام، يشهد موسم الحج لهذا العام كغيره من المواسم نجاحا كبيرا يعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة في خدمة ضيوف الرحمن من خلال منظومة متكاملة تجمع بين التنظيم الدقيق والتقنيات الحديثة والخدمات الصحية والأمنية المتطورة. وقد أسهم التكامل بين مختلف الجهات الحكومية والخدمية في توفير بيئة آمنة وميسرة مكنت الحجاج من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة. للحديث حول هذه الجوانب وغيرها ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عبد الرحمن الملحم الكاتب الصحافي. حياك الله أستاذ عبد الرحمن، كل عام وأنت بخير. من خلال موقعك وطبيعة عملك ككاتب صحافي، كيف تلمسون هذه الجوانب التنظيمية العالية وانعكاسها على النجاحات المتوالية للجهات العاملة في خدمة الحجيج؟
1: أسعد الله مساك ويضيف الله كل المستمعين، وكل سنة وأنتم بخير. خلف الله، أولا في البداية تقدم بخالص التهاني إلى مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أيده الله، وإلى مقام سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز على نجاح موسم هذا الحج الذي فاق كل التصورات. أخي ضيف الله، إذا نظرنا إلى موضوع حجم النجاح هو لا يقاس بأي شيء من العالم. الدولة عسها الله تبذل جهود لا يمكن أن تبذلها أي دولة في العالم لنجاح موسم الحج وراحة الحجيج حتى ينهوا شعيرتهم. المملكة توفر كل الإمكانيات المادية، البشرية، الطبية، الأمنية. لو نظرنا إلى حجم الاتساع الكبير الهائل في المشاعر المقدسة، الحاج يأتي إلى المملكة العربية السعودية من جميع الجهات البحرية والجوية والبرية. أولا يجد استقبال حافل كبير جدا جدا من المعنيين بهذه الجهات الثلاثة حتى يصل إلى مكة المكرمة، ثم يصل إلى المشاعر المقدسة. يجد هناك جهود جبارة، جهود كبيرة جدا. فعلى سبيل المثال، وزارة الداخلية تبذل جهود كبيرة رائعة من خلال توفير كافة أفرادها الأمنية لتقديم الخدمات للحجاج. هناك خدمات أمنية كبيرة جدا جدا. وزارة الصحة تبذل جهود طبية، هناك مستشفيات متنقلة في المشاعر المقدسة تقدم خدماتها الطبية للحجيج. خدمات التقنية، يعني الحاج ممكن يجي يوصل إلى المشاعر ثم تنتهي شعيرته ويرجع إلى بلاده، يجد كل شيء، المياه، الطعام، الأمور الأخرى. لا يوجد أي شيء يصعب على الحاج أبدا أبدا أثناء تأدية شعيرته. لذلك فالدولة أعزها الله تبذل جهود منذ أن ينتهي الموسم الحج حتى تبدأ الجهود الأخرى لاستقبال الحج موسم القادم. والدولة تهيئ كافة إمكانياتها لجميع كل ما من شأنه راحة الحجيج والسهر على سلامتهم حتى يعودوا إلى بلادهم وهم يحملون الانطباعات الكبيرة جدا الممتازة التي قدمتها حكومة مولاي حفظه الله وسمو سيدي ولي العهد للحجيج وللسهر على راحتهم.
2: نعم أستاذ عبد الرحمن، طبعا معك في الاستوديو نحدثك أنا وزميلي عزام الخديدي بجواري في هذه الجوانب العديدة والكثيرة، لكن أنا أتوقف أستاذ عبد الرحمن في جانب هذا الشعار الذي نحمله جميعا، خدمة الحاج شرف لنا، ليس شعار فقط ولكن أيضا في جانب تقديم الخدمة والتنافس فيما بين الأفراد في ذات القطاع في تقديم الخدمة، كل يحاول أن يسبق أخاه في نيل هذا الشرف. هذا المفهوم من شعار إلى أفعال، كيف تقرأونه كصحفي؟
1: أخي ضيف الله، أخي الكريم، هناك تنافس كبير بين الجهات أيضا. نعم. هناك تنافس كبير من جهات متطوعين هيئوا أنفسهم لخدمة حجاج بيت الله الحرام. تجد هناك أناس حبا حقيقة، أولا ولاء لهذا الوطن الكريم، ثانيا حبا لتقديم المساعدات وتقديم الخدمات الإنسانية لحجاج بيت الله الحرام. لذلك تجد التنافس الكبير ليس فقط على مستوى إدارات الدولة، ولكن أيضا حتى على المتطوعين الذين يأتون، سواء جمعيات الخيرية، جمعيات البر، جمعيات غيرها، والذين أو مع المطوفين أو غيره. هؤلاء قدموا أنفسهم حقيقة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، إرشاد الكبراء في السن إلى أماكن المشاعر المقدسة، تقديم الوجبات الغذائية، شيء مهم جدا يا أخي ضيف الله. أحب فيه أنه هذا لم يحدث، يعني ظاهرا لم تحدث أبدا أبدا أن هناك شوارع في المشاعر قد كيفت، مكيفة الهواء، يعني حتى الحجاج في وسط الشوارع المفتوحة يجد أن هناك تكييف، الماء يرش على جميع الحجاج من كل مكان حتى يلطف من حرارة الجو لهذا الحجاج. لذلك يصعب على الإنسان شرح ما تقوم به الدولة أعزها الله لخدمة حجاج بيت الله الحرام حتى يعودوا إلى ديارهم سالمين قانمين
2: بمشيئة الله. بمشيئة الله. نشكرك الأستاذ عبد الرحمن الملحم الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك ونلتقي بك على خير إن شاء الله.
0: من

0: حياكم الله مرة أخرى مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعات المملكة العربية السعودية من منى. مستمعينا الكرام، تعد جمعية بكة للخدمات الإنسانية من الجمعيات الخيرية التي تسهم في دعم العمل الإنساني والاجتماعي في مكة المكرمة، وتسعى خلال موسم الحج إلى تعزيز خدماتها المقدمة لضيوف الرحمن والفئات المحتاجة، انطلاقا من رسالتها الإنسانية الهادفة إلى خدمة المجتمع وتحقيق التكافل الاجتماعي. وتعمل الجمعية على توفير المساعدات والخدمات الإغاثية والتنموية للأسر المتعففة والأيتام والأرامل. للمزيد من المعلومات حول هذه الجمعية يسرنا أن يكون معنا على الهاتف الأستاذ إبراهيم الحربي، نائب رئيس مجلس الإدارة بجمعية بكة للخدمات الإنسانية. حياك الله أستاذ إبراهيم، كل عام وأنت بخير. في البداية تعطينا تعريف مختصر عن جمعية بكة وخدماتها الإنسانية وتحديدا في موسم الحج.
1: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام

0: والسلام على نبينا محمد. بداية أشكر هذه الإذاعة المباركة على هذه الاستضافة الكريمة، ويسعدني أن أنتهز هذه الفرصة وأرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه الإذاعة ولكافة العاملين ولجميع المستمعين الكرام. جمعية بكة لخدمة الحاج جمعية بكة للخدمات الإنسانية هي جمعية أهلية غير ربحية مرخصة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ومقرها مكة المكرمة وبالتحديد داخل حدود الحرم. تعنى بخدمة الإنسان في أطهر بقاع الأرض مكة المكرمة. أخي الكريم، أيضا تسعى هذه الجمعية إلى تقديم برامج ومبادرات إنسانية وتنموية تسهم في تحسين جودة حياة الأسر المحتاجة والأيتام وفقراء الحرم. أيضا الجمعية تعمل وفق رؤية تنموية لا تقتصر على تقديم المساعدات فقط، بل تمتد إلى أكثر من ذلك، تمتد إلى تمكين الأسر، تمتد إلى تأهيلهم لتكون أسر منتجة وفاعلة في المجتمع. ذلك من خلال برامج الدعم، من خلال برامج التأهيل، من خلال برامج المشاريع الموسمية والإنسانية. حقيقة الجمعية تحرص على أن يكون للعمل الإنساني أثر مستدام ينعكس على الأسرة والمجتمع بشكل عام.
1: نعم أستاذ إبراهيم، لو تحدثنا تحديدا عن المبادرات الخاصة بالحج لهذا العام، وأيضا كم عدد الحجيج اللي قمتم بخدمتهم، والمبادرات اللي أطلقتموها بشكل آني في هذا الحج.
0: جميل جدا، الحمد لله الذي يسر على الحجيج حجهم ويسر لنا من خدمة هؤلاء الحجيج. موسم حج هذا العام 1447 شهد تنفيذ العديد من المبادرات الإنسانية المميزة التي استهدفت خدمة ضيوف الرحمن وإبراز الصورة المشرقة والمشرفة للعمل الإنساني في مكة المكرمة. أخي الكريم، الجمعية شاركت في تقديم خدمات متنوعة كثيرة للحجاج، شملت على سبيل الحصر برامج الضيافة، سقيا، توزيع وجبات، هدايا، إرشاد تائهين، مبادرات تطوعية عديدة هدفت إلى تخفيف على الحجاج إثراء تجربتهم الإيمانية والإنسانية. أعطيك نموذج من هذه النماذج من أبرز المبادرات الحديثة التي تفخر بها جمعية حفاوة، جمعية بكة، وهو مشروع تمكين الأسر من خدمة ضيوف الرحمن، وهو مشروع نوعي يجمع بين العمل الإنساني والتمكين الاقتصادي وخدمة ضيوف الرحمن، ضمن بحصر هذه الأسر معرفة المهارات لديهم، ثم جعلناهم يعملوا في خدمة ضيوف الرحمن. اشترك العديد من الأسر المنتجة في تقديم خدمات مباشرة للحجاج، مثل الإعداد، تجهيز الوجبات، ضيافة والهدايا الموسمية. ولله الحمد لمسنا الأثر وأثر هذا المشروع، لأنه منح هذه الأسرة شرف المشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرم. أيضا توجد بعض المبادرات مستمرة طوال موسم الحج، خصوصا البرامج المرتبطة بطعام المحتاجين ودعم الأسر المتعففة والمشاريع الموسمية.
1: نعم، طيب أستاذ إبراهيم، لو تعطينا أيضا فكرة عن رؤية الجمعية سواء في خدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج المقبل، أو بقية الخدمات اللي تعنى بأهل مكة.
0: أحسنت، رؤية الجمعية تتمثل في أن تكون نموذجا رائعا في العمل ورائدا في العمل الإنساني والتنموي بمكة المكرمة، عن طريق تقديم مبادرات ذات أثر مستدام تخدم الإنسان وتطور مهاراته وتنمي قدراته وتعزز جودة الحياة. أما ما يتعلق بخدمة ضيوف الرحمن، تعمل الجمعية على تطوير برامج

0: الاقتصادي للأسر المحتاجة، بحيث تتحول المستفيد أخي الكريم من متلقي للدعم إلى شخص منتج وقادر على الاعتماد على نفسه. وهذا كله يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ولله الحمد في دعم القطاع غير الربحي وتمكين الأسر.
1: نعم، أتقدم بالشكر الجزيل لك الأستاذ إبراهيم الحربي، نائب رئيس مجلس الإدارة بجمعية بكة للخدمات الإنسانية.

0: أهلا بكم مجددا المستمعين الكرام، نتواصل معكم في هذه الفترة عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من منى. كما نقول دائما بأن الخدمة تكاملية ما بين القطاعات التي تقدم الخدمة في منظومة متكاملة لحجاج بيت الله الحرام. من ضمن هذه الجهات مؤسسة البريد السعودي سبل، التي تقدم العديد من الخدمات النوعية المصممة بعناية لتيسير رحلة الحجاج ودعم تجربتهم الإيمانية بمستوى عالي من الاحترافية والجودة، وذلك تعزيزا لدورها الريادي كمشغل وطني وممكن لوجستي وجيومكاني في خدمة ضيوف الرحمن، مستندة إلى خبرات ميدانية تراكمية وقدرات تشغيلية مدعومة بأعلى معايير الكفاءة والجاهزية. عن هذا الجانب والعديد من الجوانب في سبل التابعة لمؤسسة البريد السعودية، سرنا معنا عبر الهاتف رئيس مركز أعمال الحج والعمرة في سبل الأستاذ ربيع الخليل. أستاذ ربيع، أهلا بك معنا وكل عام وانت بخير.
1: أهلا وسهلا أخي فيصل، كل عام وانت بخير وصحة وسلامة إن شاء الله.
0: يا أهلا وسهلا فيك أستاذ ربيع، معك ضيف الله وزميلي عزام الخديدي. أستاذ ربيع، هناك كما ذكرت في المقدمة العديد من الخدمات التي تقدمها سبل لموسم الحج، تحدثنا عن أبرز هذه الخدمات لتيسير طبعا رحلة الحجاج وتعزيز تجربتهم.
1: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، أكثر أخوي ضيف الله، بفضل الله ثم بالدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة حفظها الله، وبمتابعة حثيثة من معالي المهندس آنف بانومي رئيس مؤسسة البريد السعودي، خدمنا في سبل اليوم أكثر من 600 ألف حاج عبر منظومة متكاملة من الممكنات اللوجستية سخرناها لدعم رحلة ضيوف الرحمن والإسهام في رفع كفاءة منظومة الحج وجودة الخدمات المقدمة لهم. شملت هذه الممكنات مشاركة سبل في مبادرة طريق مكة التي تشرف عليها وزارة الداخلية عبر ترميز أمتعة الحجاج في مطارات المغادرة واستلامها من مطاري الملك عبد العزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، ثم إيصالها مباشرة إلى مقر إقامة الحجاج، بما أسهم في تسهيل رحلة الضيوف الرحمن منذ وصولهم إلى المملكة. كما سخرت في ضيف الله سبل أكثر من 600 كادرا بشريا متخصصا ميدانيا وأكثر من 100 شاحن نقل الأمتعة، وكذلك 65 مركبة للميل الأخير ضمن منظومة تشغيلية متكاملة عملت على مدار الساعة وما زالت تعمل حتى نهاية الموسم. إلى جانب ذلك، قدمت سبل حزمة من الخدمات والحلول اللوجستية المتخصصة، والتي شملت إيصال بطائق نسك وخدمات حج بلا حقيبة ومسافر بلا حقيبة، وأيضا سندات الهدي والأضاحي وطرود ضيوف الرحمن، إضافة إلى خدمات البريد الرسمي والحلول الصحية، بما يدعم تكامل المنظومة الوطنية والخدمية خلال موسم الحج.
0: نعم أستاذ ربيع، يعني استوقفني خدمات جليلة وفضيلة تقدمونها، لكن تغلفون الحقائب في من ضمن طريق مكة من البلدان المستفيدة من هذا البرنامج، صحيح؟ من بلد الحاج.
1: صحيح أخي ضيف الله، مثل ما انت عارف مبادرة طريق مكة هي احد مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، احد برامج جرعة المملكة العربية السعودية 2030، والتي تهدف الى تقديم خدمات جودة عالية لضيوف الرحمن المستفيدين من المبادرة. طبعا دور البريد السعودي سبل كممكن لوجستي في مطارات المغادرة مثل ما ذكرت خارج المملكة حتى مقر إقامة الحجاج عبر إدارة حركة الأمتعة ضمن منظومة تشغيلية متكاملة، وقد نفذت سبل أعمالها خلال هذا العام في 10 دول عبر 17 منفذا دوليا في نموذج يعكس تكامل الأدوار الوطنية وتسخير الممكنة.

0: اللوتس تي لخدمة ضيوف الرحمن بكفاءة وموثوقية عالية.
1: نعم. طيب في الجانب الصحي، في القطاع الصحي أستاذ ربيع، كيف تساهم ممكنات سبل اللوجستية المتخصصة في دعم عمل القطاع الصحي خلال موسم الحج؟
0: صحيح، تقدم مؤسسة البريد السعودي سبل بدور محوري في تمكين المنظومة الصحية لوجستيا خلال موسم الحج، من خلال تقديم خدمات النقل المتخصص ووسائل الإمداد المبردة، بما يدعم استمرارية تقديم الخدمات الصحية وسرعة الاستجابة في حالات الطوارئ والأزمات. وفي هذا الإطار أخوي ضيف الله، توفر سبل أكثر من 54 وسيلة دعم بالشراكة مع وزارة الصحة لنقل العينات البيولوجية ووحدات الدم ومشتقاتها من خلال مركبات مجهزة ومزودة بأنظمة مراقبة وحرارية دقيقة لنقل المواد الطبية الحساسة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، والتي تتماشى مع الضوابط الصحية الوطنية والدولية وتعزز من حماية ضيوف الرحمن وسلامتهم.
1: أستاذ ربيع، أنت ذكرت في حديثك أن هنالك أيضا الأمتعة والحقائب للحجاج. السؤال هنا، ما الوسائل المتاحة للحجاج لمتابعة شحن أمتعتهم أثناء موسم الحج؟
0: طبعا يستطيع الحاج التحقق من حالة شحن الأمتعة عبر فروع سبل أو من خلال الرقم المجاني أو من خلال الرد الآلي، كذلك من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق. أيضا يمكن الوصول للخدمة من خلال مها المساعدة الافتراضي، وذلك على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع خلال التطبيق.
1: لا عفوا، أنت هنالك مساعد افتراضي يقوم بالرد الآلي، صحيح؟
0: نعم صحيح.
1: بالنسبة للغات، شكلت تحدي بالنسبة لكم مع تعدد اللغات للحجاج؟
0: أبدا، لدينا فريق متخصص يعمل خلال المواسم السابقة لأكثر من 20 عاما مع جميع الجنسيات والحجاج، ومنهم من يتقنون اللغات التي تعتبر هي الأكثر تداولا خلال موسم الحج.
1: نعم. رئيس مركز أعمال الحج والعمرة في سبل التابع لمؤسسة البريد السعودي الأستاذ ربيع الخليل، شكرا جزيلا لك ونلتقي بك على خير إن شاء الله.
0: شكرا طال عمرك، يعطيك العافية.
1: يا أهلا.

0: حياكم الله مرة أخرى مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من هنا من منى، ولنقل صورة أقرب ننتقل وإياكم إلى الزميل فيصل القحطاني. معك المايك زميلي فيصل، تفضل.
1: مستمعينا الكرام، أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير، نحييكم ونرحب بكم في هذه الرسالة الصوتية من هنا من مشعر منى الطاهر في ثاني أيام التشريق في هذه الأيام المباركة، حيث نشهد الحجاج المتعجلين لأداء فريضة حج هذا العام 1447 هجرية. حجاج بيت الله الحرام ينعمون بالأمن وبالسكينة وبالطمأنينة، تشاهدهم في جميع طرقات مشعر منى وهم فرحين مستبشرين طائعين لربهم مسلمين أرواحهم إلى بارئهم. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك وفي هذه الأيام المباركة أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام حجهم، وأن يعودوا إلى ديارهم سالمين غانمين بعد رحلة حج كانت جميلة وكانت سعيدة وكان الفرح يملأها دائما. دعوني باسمكم وباسمي أرحب بأحد الإخوة من الحجاج الليبيين. بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتعرفنا باسمك الكريم. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، معاكم أحمد عبيد. بدي أبلش رسالتي بالتكلم عن رحلة أداء فريضة الحج، لأنها رحلة مميزة ولازم تكون خاصة لجميع شعوب العالم. في أول خطوة دوس فيها الأراضي المقدسة، وإنت عارف بداخلك إنه نداء رب العالمين أتى لك عن طريق أداء فريضة الحج، هذا شعور لم ولن يوصف في في في في هذا في هذا العالم. إذا بدي أوصف مشاعري بطريقة صحيحة يمكن بدي أيام لأوصف هذا الشعور. بداية في أول خطوة بأداء فريضة الحج كانت عبارة عن مشاعر، مناظر الناس بتمشي بالشوارع رافع ايديها لرب العالمين بالدعاء، بالمناظر بمناظر الجبال، منظر الحرم المكي الشريف، يعني مشاعر صراحة لا توصف. بدعو الجميع يعني بالدعاء بالرفع الايدين الى رب السماء بهاي الاوقات بهاي الايام الفضيله. وبوجه الشكر لجميع الاذاعات بالسعوديه، الاذاعات السعوديه خصوصا لمنحهم هاي الفرصه لجميع الناس بالتعبير عن مشاعرهم وبالتعبير عن شو الاشياء اللي بحسوا فيها لاداء فريضه الحج. شكرا جزيلا من القلب.
1: طيب اخوي احمد، لمن لم يقدم لأداء فريضة الحج من الإخوة لديك هناك في ليبيا الشقيقة، ماذا تقول له لكي يأتي إلى الحج ويؤدي هذه الفريضة العظيمة؟
2: ارفع يدك إلى السماء ونادي ربك في كل يوم بعد أداء فريضة الحج عشان تقدر إنك يصح لك تشانس، فرصة بإنك تيجي السنة الجاي، لأنه شعور لا يوصف زي ما حكيت ولن يوصف. باشر بالدعاء من اللحظة الأولى، وإن شاء الله ربي يطعمها لجميع المسلمين والمسلمات، آمين يا رب.
1: أحمد، قبل الختام، المعايدة ترسلها لمن في هذه الأيام المباركة ونحن في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك وثاني أيام التشريق، ماذا يقول أحمد؟ لمن يرسل المعايدة في عيد الأضحى؟
2: إلى جميع أخواني وأخواتي حول العالم جميعا، عيد أضحى مبارك عليكم، وإن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والعافية، وعيد أضحى مبارك إلى روحك الطيبة في السماء إن شاء الله، إلى روحك الطيبة في السماء. الحج إمام بن سهام بإذن الله تعالى.
1: شكرا أخوي أحمد، وإن شاء الله نتمنى لك أن تعود إلى ليبيا وأنت سالما غانما مستبشرا فرحا بأداء هذه الفريضة العظيمة، فريضة الحج، وهي بالتأكيد الركن الخامس من أركان هذا الدين العظيم، دين الإسلام. في أمان الله يا أحمد.
2: شكرا جزيلا لكم. شكرا.
3: إذن شكرا للزميل فيصل القحطاني من هذه الجولة الميدانية من ميناء، وقد نقل جانب من المشاعر للأخوان الليبيين الحجاج في موسم حج هذا العام. أكبر ولله الحمد. الله. طبعا عزام، وصلنا إلى ختام هذه الفترة، وهنالك فريق عمل آخر قد وصل إلى الاستوديو هنا في ميناء، بالتأكيد سيعقبونا في الفترة القادمة. هذه بمشيئة الله تعالى، من غير شر زي ما يقولون، هي آخر فترة لي ولك في هذا الموسم، إن شاء الله في المواسم القادمة. تحدثنا كثيرا عن مشاعر الحجاج، عن وصف الصورة، وبالتأكيد أنه ما نسمعه من تعبير عن المشاعر عندما ننقل الصورة، فبالتأكيد في أعماقنا مشاعر. هنا لازم أسألك أنت، وأنت في الدقائق الأخيرة من نقلنا الأخير في هذا الموسم، أنا وأنت، ما هي مشاعرك؟
0: يمكن في هذه اللحظة أنا أعايش نفس الحالة اللي لما تسأل حاج عن مشاعر تتزاحم الكلمات والمشاعر، لأنه تجربة أنه تكون جزء من منظومة تقدم الخدمة لحجاج بيت الله الحرام هي تجربة إنسانية وإيمانية. لا شك أنه دائما نتطلع أنه ربي يكرمنا ونكون جزء من هذه المنظومة الخدمية في الجانب الإعلامي طبعا. نعم. وفي كل عام نفس المشاعر تعود إلى الواحد، بالذات في آخر

0: فترة، فأكيد مشاعر جياشة. لكن إن شاء الله عزاؤنا أنه لن يكون هذا آخر عام، سنكون إن شاء الله مع مستمعينا عبر أثير إذاعات المملكة العربية السعودية في أعوام مقبلة لنواكب هذه الرحلة الإيمانية المتجددة
1: بمشيئة الله. على العموم بالتأكيد كما ذكرت عزام، المشاعر لا تصفها الكلمات، نعيش حقيقة جوانب كثيرة من الصور التي تعجز كلماتنا كإعلاميين أن ننقلها إليكم كما هي، ولكن لعلنا وفقنا إن شاء الله في نقل جزء يسير من هذه الصور المتعددة والكثيرة من خلال وصف التعليق، من خلال أيضا اللقاءات المباشرة، من خلال الزملاء المتواجدين في الميدان. لم تنتهي هذه الفترات، بالتأكيد هنالك زملاء سيعقبون بمشيئة الله تعالى، وشاهد زميل متعب الحربي في الإعداد، زميل محمد الزهراني، وزميل جماح تغريري في التقديم، زميلنا هاني المرواني في الإخراج. أما نحن كفريق عمل فوصلنا معكم إلى النهاية. في الختام هذه أجمل التحايا من فريق العمل، كان معكم بكل الحب من الإعداد جمال العتيبي، ومن التقديم زميلي الذي سعدت بالتقديم مع عزام الخديدي، ومحدثكم ضيف الله الزهراني، كان معنا ومعكم في الإخراج أحمد الشيخي.
0: نعم، شكرا لطيب المتابعة، و تنتقل الفترة إلى الزملاء جماح محمد حسين ومتعب الحربي وهاني المرواني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المشترك لإذاعات المملكة العربية السعودية لهذا اليوم الطيب المبارك 12 من ذي الحجة من عام 1447 للهجرة.
1: نسعد طبعا بالتواصل معكم خلال هذه الفترة، ونذكركم بفريق العمل الذي سيرافقكم أيضا من الإعداد متعب الحربي وشاكر السيالي، من التقديم زميلي جماح دغريري، ومحدثكم محمد الزهراني، ومن الإخراج هاني المروان.

0: من مشعر ميناء الطاهر نحييكم مستمعينا الكرام في اليوم 12 من شهر ذي الحجة، حيث تواصل قوافل ومواكب حجاج بيت الله الحرام أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة في ظل منظومة خدمات متكاملة وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين أيدها الله، وذلك على مدار الساعة لخدمة وراحة ضيوف الرحمن وحرصا على سلامتهم وطمأنينتهم.
1: طبعا هذا هو اليوم، هذا اليوم هو يوم التعجل، حيث بدأ بعض الحجاج في مغادرة ميناء بعد رمي الجمرات لمن اختار أن يتعجل ولا يبقى إلى اليوم 13 انتثارا لقول الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى.
0: فمرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذه التغطية المباشرة المتواصلة من مشعر ميناء، حيث نرصد معكم كل جديد ونستضيف أهل العلم والخبرة وننقل لكم الصورة، فابقوا معنا في هذه الفترة التي تمتد بكم حتى الساعة الرابعة بإذن الله عز وجل. وطني إليك تسابقت أقطار وإلى رحابك وجهت أنظار، في كل فج نحو بيتك يمم فعلى رحابك تسطع الأنوار، أغلى ثرا مسكا يفوح وعنبرا والذكر في كل الدنا معطار، أرض بها الحرمان أغلى بقعة أتت الجموع لفضلها

0: مستمعينا الكرام، غادر حجاج بيت الله الحرام المتعجلون من شعر منى بعد زوال اليوم الجمعة 12 من شهر ذي الحجة، وذلك بعد أن أتموا رمي الجمرات في اليوم 12 وفق ما نصت عليه الشريعة. ويعد التعجل رخصة شرعية للحاج بعد أن يؤدي واجباته بشرط أن يغادر منى قبل غروب الشمس. أما من تأخر بسبب الزحام أو الظروف الخارجة عن إرادته فلا يلزمه المبيت، ويتوجه الحاج بعد ذلك إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع ختاما لمناسك الحج، وامتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت.
1: وعن التعجل مستمعينا الأعزاء وما يتعلق به من أحكام، يسرنا أن يكون معنا على الهاتف عضو التوعية الإسلامية للحج والعمرة والزيارة فضيلة الشيخ الدكتور حمد بن محمد الوهيبي. دكتور محمد، السلام عليكم، كل عام وأنتم بخير، وأهلا ومرحبا بكم معنا على أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من منى.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير، وحياكم الله وحيا الأخوة المستمعين خواتي المستمعات.
0: طيب فضيلة الشيخ الدكتور، بدنا نسألك في البداية، وش المقصود بالتعجل في الحج؟ وش الشروط اللي يجب التزام بها يلتزم بها الحاج يصح له التعجل؟
2: نعم، التعجل هو كما قال الله جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فالتعجل هو أن الحاج يرمي جمار اليوم 12 الذي هو هذا اليوم، يوم الجمعة لهذا العام، فيرمي جمار الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى، ثم يخرج من منى قبل غروب الشمس. هذا هو التعجل. وأما التأخر فإنه يبيت ليلة 13 في منى ويرمي الجمار الثلاث بعد الزوال في اليوم 13. هذا هو المراد بالتعجل والتأخر. أما بالنسبة للشروط فالذي اشترطه العلماء وفقا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحاج ينوي التعجل ويخرج من منى قبل غروب الشمس، لكن لو حبسه حابس أو منعه مانع من زحام أو نحوي أو انتظار رفقة فإنه لا بأس أن يخرج ولو غربت عليه الشمس، لأنه منعه مانع من الخروج بعد أن رمى الجمار الثلاث في اليوم 12 وهو يوم النفر الأول.
1: طبعا فضيلة الشيخ دكتور حمد، أنت ذكرت الجمرات الثلاث، يعني هنا ما الفرق بين الجمرة الأولى اللي هي جمرة العقبة وبقية الجمرات من حيث أولا الرمي وأيضا الوقوف وكذلك الدعاء؟
2: أحسنتم، الجمرة الكبرى التي يرميها الحجاج يوم العيد ويكتفون برميها، ثم في أيام التشريق يبدأون برمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. والفرق بين هذه الجمار هو أن الحاج إذا رمى الجمرة الصغرى أخذ ذات اليمين واستقبل القبلة ودعا الله جل وعلا ما يفتح الله عليه، وكذلك إذا أتى الجمرة الوسطى ورماها سبع حصيات أخذ ذات الشمال واستقبل القبلة ودعا الله. أما في الجمرة الكبرى فإنه لا دعاء بعدها. هذا هو الفرق بين هذه الجمار، أن الجمرة الصغرى والوسطى بعدهما دعاء، وأما الجمرة الكبرى فلا دعاء بعدها. ذكر العلماء حكمة لذلك أن الدعاء يكون في داخل العبادة في أثنائها، ولذلك لم يكن بعد الجمرة الكبرى دعاء.
0: نعم. طيب فضيلة الشيخ، إذا قرر الحاج التعجل وتهيأ للخروج لكنه تأخر مثلا بسبب الزحام، هل يلزمه المبيت ورمي اليوم 13 مثلا،
1: خاصة إذا غابت عليه الشمس؟
2: أي. نعم، لا يلزمه إذا كان نوى ذلك وأراد الخروج لكن حبسه من زحام أو نحو أو انتظار رفقة أو نحو ذلك من الموانع أو الصوارف، فإنه يخرج ولا يلزمه المبيت ولو غربت عليه الشمس وهو في داخل حدود منى.
1: نعم. إذا فضيلة الشيخ، يعني كما ذكر زميل محمد أنه في المقدمة امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت، طواف الوداع وهو آخر مناسك الحج، هل هناك من يعفى منه ومتى يكون أداؤه واجبا حفظكم الله؟
2: نعم، طواف الوداع هو توديع للبيت بعد أن أدى الحجاج حجهم وأتموا نسكهم، فإنه لا بد أن يؤدي على البيت طواف، وهذا الطواف يسمى طواف الوداع وهو أحد واجبات الحج. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. فالمرأة إذا أصابها العذر الشرعي وقد طافت طواف الإفاضة فإنه يسقط عنها طواف الوداع. من المسائل المتعلقة بطواف الوداع أن الحاج له أن يؤجل أو يؤخر طواف الإفاضة ويكتفي به عن الوداع، بمعنى أنه إذا طاف اليوم 12 طواف الإفاضة واكتفى به دخل فيه طواف الوداع، لأن المقصود أن يكون آخر عهده بالبيت.
1: هل هناك أدعية مستحبة أثناء طواف الوداع الشيخ حمد؟
2: نعم، من الأدعية التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان بين الركنين اليماني والحجر الأسود يدعو فيقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: نعم.
2: هذا الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما سائر الطواف يذكر الله تعالى ويتلو القرآن ويدعوه جل وعلا ما يفتح الله عليه من خيري الدنيا والآخرة.
1: بماذا تنصح حجاج بيت الله الحرام خاصة في حالة وجود ازدحام دخوم؟ يعني كما تعلم ويعلم المستمع الكريم حين يكون هناك ازدحام تدافع قد تؤدي إلى مشاكل صحية بعضها لحجاج بيت الله الحرام، فبماذا توجهون حفظكم الله؟
2: أوجه

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: والبعد
0: عن التدافع. وهؤلاء إخوانك الحجاج ارفق بهم، فيهم الكبير، فيهم المرأة، فيهم الضعيف، وبحمد الله تعالى فيه سعة، وقد وسعت الدولة وفقها الله تعالى مطافا في الصحن ومطافا في الدور الأول والدور الثاني وتفويج كذلك. على الحاج أن يختار الأوقات المناسبة ولا يرهق نفسه ولا يرهق من معه، وكذلك لا يؤذي إخوانه الحجاج، يتحلى بالصبر والحلم والأناء والرفق، فإن هذه أخلاق الإسلام، والحج مدرسة يتعلم منها الحاج هذه الأخلاق العظيمة التي هي أسمى وأجل الأخلاق التي ينبغي يتحلى بها المسلم في حياته كلها، وخاصة في مثل هذه الظروف التي يحصل فيها الزحام وكثرة الناس.
1: جزاكم الله خير، عضو التوعية الإسلامية للحج والعمرة والزيارة فضيلة الشيخ الدكتور حمد بن حمد الوهيبي، جزاكم الله خير ووفقكم الله.
0: أنا أشكركم وأشكر أخوة القائمين على هذه الإذاعة، أسأل الله تعالى جميع التوفيق والقبول لإخواني الحجاج في سير حجهم، ولا يفوتني أشكر ولاة أمرنا وفقهم الله والقائمين على خدمة الحجيج، أن جزاهم الله خيرا على جهودهم المشكورة، أسأل الله أن يثيبهم وأن يجزيهم خير الجزاء، أسأل الله تعالى للجميع التوفيق والإعانة، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
2: عليه الصلاة والسلام، في أمان الله.

0: من جديد مستمعينا الكرام، نرحب بكم على إذاعات المملكة العربية السعودية من ميناء في هذا البث المشترك الذي نتابع فيه ونرصد حركة حجاج بيت الله الحرام في هذا اليوم 12 من شهر ذي الحجة من عام 1447 للهجرة، وهو يوم التعجل. محمد، الكاميرا الآن يعني ونحن نتابع على شاشات التلفزيون هذا البث المباشر والمشاهد من المسجد الحرام وأيضا منشأت الجمرات، الحركة جدا رائعة انسيابية، يعني الآن في هذه اللحظات ليس هناك ازدحام في المسجد الحرام بفضل الله.
1: حقيقة يعني مشهد يأسر القلب صراحة، الكعبة في الوسط شامخة مهيبة، الطائفون يدورون حولها بانتظام بديع، وكأن البشرية كلها تعلن في هذه اللحظة أن وجهتها واحدة، وأن أيضا القلوب إذا اجتمعت على طاعة الله زالت الفوارق وتلاشت الحشود أيضا.
0: طبعا محمد، هذا بفضل الله عز وجل، ثم بفضل الخطط الأمنية والخطط التنظيمية التي وضعت لتفويج حجاج بيت الله الحرام في هذا اليوم، خاصة وأن اليوم يعني هناك مناسبتين دينيتين كان موجودة، صلاة الجمعة وأيضا المتعجلون وطواف الوداع، فنشاهد هذه الانسيابية وهذه الحركة وتلك الاستعدادات التي صاحبت تنقل حجاج بيت الله الحرام وتفويجهم من مشعر من الطاهر إلى مكة المكرمة، سواء عن طريق المشاة أو حتى عن طريق نقل الحجاج من مخيماتهم عبر الحافلات التي تقلهم.
1: بكل تأكيد نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يجعل طوافهم وسعيهم ووقوفهم أيضا ورميهم في موازين حسناتهم، وأن يعيدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين، وقد غفرت ذنوبهم وتحققت أمانيهم وأمالهم أيضا بإذن الله.
0: طبعا محمد، المسجد الحرام وداخل المسجد الحرام هناك الكثير من الخدمات التي تستقبل حجاج بيت الله الحرام، هناك الخدمات الصحية، هناك الخدمات خدمات التقنية، هناك الخدمات الاجتماعية، هناك أيضا التوجيه والإرشاد وما تقدمه رئاسة المسجد الحرام في هذه الأيام الطيبة المباركة، من توجيه، من إرشاد، من أيضا تصحيح بعض المفاهيم لدى حجاج بيت الله الحرام لكي فعلا يؤدوا هذا النسك بكل يسر وسهولة، وأيضا على الوجه الأكمل كما أتى به صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويعود بإذن الله عز وجل إلى أوطانهم وقد غفرت ذنوبهم. محمد، مراكز الهلال الأحمر موجودة داخل المسجد الحرام، مستشفيات موجودة، خدمات تقنية عالية في المسجد الحرام، الذكاء الاصطناعي اليوم موجود، يعني ممكن توقف عند الجهاز يعطيك فتوى
1: بكل تأكيد طبعا، وهذا تقدم كبير يعتبر أيضا. يمكن اللافت أنه هذه الخدمات أيضا اللي تحدثنا عنها ما اقتصرت فقط على الجانب التنظيم.

0: شملت أيضا التقنيات الحديثة اللي أنت ذكرتها أخوي جماح، وتطبيقات ذكية مختلفة. يمكن إحنا أيضا في لقاءاتنا السابقة مع كثير من المسؤولين هنا صدفناهم،
1: وأيضا نحن مع الحجاج،
0: وأيضا مع الحجاج أيضا، كلهم يتحدثون في مجاله عن كيف طوع التقنية في هذا المجال لخدمة الحجيج.
1: نعم، وهذا
0: وهذا شيء جميل جدا صراحة.
1: الحمد لله رب العالمين.

0: أنتم معنا مستمعين الأعزاء على أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من منى.
1: في كل عام مستمعينا تثبت المملكة العربية السعودية جاهزيتها المتكاملة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، لا سيما على الصعيد الصحي، حيث يتم تقديم أكثر من مليون خدمة صحية خلال موسم حج هذا العام 1447 للهجرة وفق أعلى معايير الجودة والوقاية. هذه الجهود النوعية تأتي في إطار تحول القطاع الصحي وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن المنبثقين من رؤية المملكة 2030 لتمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بيسر وراحة، والذي يهدف أيضا إلى توفير بيئة صحية آمنة تعين الحجاج على أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.
0: وللحديث أكثر مستمعين الكرام عن هذا الموضوع ينضم معنا في هذه الدقائق سعادة الدكتور فؤاد بن حسين سندي، المراقب والمهتم بالشأن الصحي. دكتور فؤاد السلام عليكم، كل عام وانت بخير واهلا ومرحبا بكم معنا. دكتور تسمعني؟
2: اهلا بك استاذ كريم وبالتالي المستمعين اجمعين.
1: اهلا بك دكتور فؤاد. دكتور فؤاد، بدايه كيف تقيمون حجم وجوده الخدمات الصحيه التي قدمت خلال موسم حج هذا العام؟
2: نعم اشكر استاذ رسول الكريم، اولا دعني الله ان ارفع اسم ايات التهاني والتبريكات. صوتي واضح أخي الكريم؟
0: واضح جداً، واضح جداً. تفضل يا دكتور.
2: نعم أود أن أولاً أرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وكذلك سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان معجز قلوبنا وصاحب أعظم قصة نجاح في القرن 21. فحقيقة هذه الجهود القائمة منذ عقود من الزمن هي ليست سوى أوامر واضحة وصريحة من قبل ملوك المملكة العربية السعودية، وسنويا نجد هذا النجاح يتفاقم بإنجازات يشهد بها العالم، لا سيما بعد رؤية 2030. رؤية القرن هذه لم تخدم المملكة العربية السعودية فقط، وليس فقط خدمت المحيط الإقليمي، بل خدمت أكثر من 2 مليون مسلم عبر ضرب أعظم يعني أمثلة الخدمات التي تقدم على مستوى الأمن للحاج والمعتمر، على مستوى الصحة، على مستوى الخدمات اللوجستية القائمة ليل نهار طوال العام. أخي الكريم، العقول والمؤسسات في المملكة تعمل لتجويد خدمة الحاج والمعتمر تنفيذا لتطلعات قيادتنا الحكيمة. فاليوم نجد هذا التزايد رغم الأعداد التي تفوق 1.5 مليون إنسان، تجد لا يوجد مرض واحد يخرج من المملكة العربية السعودية، تجد دول متقدمة كثيرا يعني على مستوى العالم يعني حقيقة لا تحقق ربع النجاح عندما يتجمع 50 أو 100 ألف إنسان، وتجد بعض التعليقات على هذه التجمعات هنالك قوارض منتشرة، هنالك مخلفات لا نعم هنالك مخلفات منثورة، رغم هذه الشهادات التي يجب أن يعني تكون ذو المثال الحسن. فالمملكة حقيقة تضرب اليوم أروع هذه الأمثلة عبر خدمات تقدم لهؤلاء الذين دفعوا، الذي أمامهم والذي خلفهم ليزوروا بيت الله الحرام ليحصلوا على هذه الخدمات المرموقة. نعم
0: الحمد لله رب العالمين. يعني الأمثلة كثيرة، قافلة الحجاج المنومين من

0: المدينة المنورة إلى مكة المكرمة يعني يواصل الحاج أداء نسكه والوقوف بعرفة. يعني مستشفيات كما تفضلتم دكتور لا تعمل إلا 24 ساعة في العام، لكنها تعمل بطاقتها الكاملة وبتجهيزاتها التقنية والصحية على أحدث يعني على أحدث ما وصلت إليه الخدمات الصحية من تقدم في مستوى العالم. دكتور فؤاد، هناك تحديات، أبرز هذه التحديات التي قد تواجه الفرق الطبية خلال موسم الحج، أيضا التعامل معها باحترافية والتغلب عليها كيف يكون؟
1: نعم، هو حقيقة يكون عبر استباق الحدث. نحن لا ننتظر وقوع المشكلة ولا ننتظر مشاهدة الخلل ليتم معالجته، نحن نستبق حصول الخلل ونستبق حصول المشكلة. بطبيعة الحال الجميع يعلم صعوبة المناخ ليس فقط في المملكة بل على مستوى العالم، نظير الاحتباس وغيره. فحقيقة التوسع المتزايد والملحوظ في مراكز الإجهاد الحراري واستقطاب وصناعة كافة الأجهزة التي تخفف هذه الأعراض التي قد تصاحب أضخم تجمع بشر على وجه البسيطة في أكبر وأحد أكثر المناطق سخونة على وجه الأرض. هذه حقيقة تحدي، لا يمكن أن تنتظر نتائج التعامل مع هذا الحدث. فهنالك خطط موضوعة منذ يعني شهور تعمل عليها وزارة الصحة وكافة القطاعات المتكاملة معها لتحقيق هذه النتائج. تجد صفر وفيات من ضربات الحر والإجهاد الحراري، مظلات توزع بالمجان، ماء زمزم ملايين اللترات سنويا، تجد البلاط والشوارع المصبوغة بالبطلاء المتقدم والمتطور الحديث الذي يخفض حرارة الشمس، عشرات الآلاف من بخات الرذاذ والمراوح الهوائية المتطورة التي تخفض حرارة الجو. حقيقة
0: لا، وأيضا دكتور هناك مصدات للهواء الساخن خاصة في عرفات، هناك مصدات اليوم تعمل لحجب الرياح الساخنة وتخفض درجة الحرارة إلى من عشر إلى خمسة عشر درجة بفضل الله تعالى.
1: يا سلام. نعم. أحسنت، هذا أعظم أحد الأمثلة التي ذكرتها. ولا قدر الله، رغم ما ذكرناه نحن من هذه العوامل التي تستبق وقوع الحدث والتي ضمنت لعقود من الزمن عدم خروج حالة وفاة واحدة إلا بما كتبه الله عز وجل، وهذه الحالات لو حصلت إذا لا قدر الله وجدت، تجد فورا الخدمات العلاجية الطارئة تقدم بالمجان، لا تنتظر الحاج ينتظر خارج المشفى ليتم حصول مقابل مالي ليحصل على هذه الخدمة وهو مصاب بضربة حارة ودرجة حرارته 40 ولا قدر الله معرض للوفاة أو تشنج أو دخول في غيبوبة. لا تجد أبدا هذا المثال على مستوى العالم، فورا يتم استقبال هذا الحاج مجانا، وهذا المعتمر كذلك في أقسام الطوارئ لتخفيف درجة حرارته وتقديم المحاليل الملحية المبردة عبر الوريد وغيرها من أي مضاعفات قد حصلت مع هذا المريض أو نقصان في أدويته لا قدر الله إن كان هو مصاب بالضغط أو السكر. ناهيك عن وصول هذه الخدمات في بضعة دقائق. أخي أنت تتكلم عن 1.5 مليون إنسان يصاب 5 أو 6 أشخاص بإجهاد حراري، لذلك وفرت هذه الخدمات العلاجية ممثلة في وزارة الصحة.
0: يمكن في نقطة أيضا ولا أقطع كلامك دكتور، في نقطة جميلة العام الماضي وهذا العام، انتقال العلاج يعني كان زمان ممكن ياخذ ساعتين وساعتين ونص يعني بسبب الازدحام، اليوم 6 دقائق فقط عن طريق طائرة الدرونز.
1: يا أحسنت، نعم، هذه حقيقة هي براعة المملكة في تسخير التقنية. نحن لا نستقطب التقنية ونستعرض هذه الجهود، نحن نسخرها لخدمة حياة الإنسان وتجويده، لا سيما في أحد أعظم المواقف الروحانية على وجه البسيطة. نحن اليوم الإسعاف الطائر يصل كذلك للمريض، هليكوبتر طائرات أخي الكريم تصل للحاج في بضعة دقائق ليتم تقديم الخدمات الإسعافية الطارئة واللازمة. كذلك نحن نغفل عن العاملين في الميدان، هنالك مئات الآلاف من الأفراد، رجال أمن مخلصين يعملون ليل نهار، قطاع طبي صحي، أطباء وتمريض وكوادر كافة فخورين بهم جميعا، كذلك المتطوعين. هؤلاء أخي الكريم جزء من المنظومة التي تحتاج لهذه الخدمات، هنالك أفراد أمن يوقعون من حرارة الشمس، هنالك أفراد أمن يرفضون البريك، يرفضون الراحة، يرفضون أن يأخذوا ساعة لطعامهم، استجابة لتوجيهات قيادتنا الحكيمة في تقديم أسمى آيات الخدمات لهؤلاء الحجاج الذين أتوا طاعة لله عز وجل. هؤلاء كذلك تم تقديم خدمات رائعة عبر ما يسمى بالإسوار أو البصمة الطبية، كل يوم فرد أمن أو ممارس صحي يعمل لتقديم هؤلاء

0: لا قدر الله حصل لديه اضطراب في العلامات الحيوية سواء ضغط أو نبض قلب أو أيا كان، فورا تستطيع الجهات المعنية الصحية الوصول له ومنع أي مضاعفات لا قدر الله
1: الحمد لله.
0: يصل لها هذا العامل في القطاع الصحي المتشرف بخدمة وطنه. نعم.
1: طيب دكتور فؤاد، دعنا نعود لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن نتحدث عنه بشكل أكثر. يعني ما مدى تأثير هذا البرنامج على تطوير المنظومة الصحية في الحج مقارنة بالسنوات الماضية مثلا؟
0: نعم، هي توجيهات واضحة وصريحة من قيادتنا الحكيمة، هو تسهيل وصول الحاج ابتداء من وطنه. هنالك برامج ابتدأت في 10 أو 12 دولة لازم تكونن الذاكرة، ويسمى بمسار مكة، وهو أن يذهب قوافل طبية وطنية سعودية إلى دولة الحاج لإنهاء إجراءات سفره من وطنه، لإنهاء إجراءات العفش والشنط الخاصة به من نقطة مطار وطنه هو، حتى لا يتأخر عن وصوله إلى المملكة، حتى يكون راضي على الخدمات التي تقدم من سرعة الإجراءات وسهولها، كذلك لمنع أي قصور في الإجراءات والمستندات المقدمة. هنالك حالات كثيرة تجد وصولها عند المملكة آملا وطامحا هذا الحاج لزيارة بيت ربه، وعندما يشعر بالصدمة عند وصوله تجد الشركة الفلانية من وطنه لم تقدم الإجراءات الصحيحة، أو تجد خلل تقني حصل وهو يقدم، أو خطأ وهو يقدم هذه الثبوتيات. هذه العملية حقيقة تم إنهاءها من جذورها في هذه المثال الذي طرحته. فهنالك حقيقة حتى لا يتعنى الحاج، يعني لا يتعنى يصل إلى المملكة ومن ثم يواجه هذه الصدمة التي تجدها في كل بقاع العالم. ولكن المملكة كما ذكرت لا تنتظر حصول الخلل ولكن تستبق الخلل. هذه أحد الجوانب الجميلة في جوانب ضيوف الرحمن، ناهيك عن كافة الخدمات التي تقدم بالمجان من استضافة وتأهيل ومساعدة، والكبار السن فوق 70 و98 عام والمعاقين، هؤلاء لهم قوافل طبية مخصصة مجهزة بالكامل بإسعاف يأخذ هذا الحاج
2: نعم، يبدو أن فقدنا الاتصال مع سعادة الدكتور فؤاد بن حسين سندي. حتى يعود التواصل مع الدكتور فؤاد، اليوم المشاعر المقدسة في هذا العام شهدت حالة ولادة بفضل الله عز وجل محمد، يعني كان منظر جميل، منظر آسر على اسم ولدك يا أبو آسر، منظر جميل، منظر رائع. يعني عندما دخلت السيدة وهي تحمل رضيعها إلى المخيم واستقباله بالورود يعني والحلويات، يعني كان منظر جميل ومنظر رائع. كيف وصلت إلى الفرق الطبية إلى هذه السيدة في هذا المكان رغم هذا الازدحام؟
1: وبشكل سريع أيضا،
2: بشكل سريع، وأجرت عملية الولادة. وعاد معنا الدكتور فؤاد.
1: طيب هم الآن يحاولون اتصال فيه، ولكن نعم. يبدو أنه هو البطارية فرغت تماما مثل ما يقال.
2: كنا نتمنى الحديث معه عن الكثير من التوصيات اللي خاصة في خدمة الحجاج للمستقبل، لكن الكثير محمد من نحن كنا في الميدان خلال الأيام الماضية، الكثير من المناظر الإنسانية التي يقدمها شباب وأبناء المملكة العربية السعودية من أجل خدمة ضيوف الرحمن. يعني دائما يحرص شباب الوطن على أن تكون هذه الخدمة يعني هي منذ توحيد المملكة العربية السعودية محمد على يد الملك عبد العزيز رحمه الله، اسم المملكة العربية السعودية ارتبط ارتباطا وثيقا بخدمة الحرمين الشريفين، ليس كواجب ديني بل كرسالة حضارية وإنسانية تجسد شرف المكان وعظمة المسؤولية وأيضا قدسية المهنة. خدمة ضيوف الرحمن لم تكن يوما مجرد أعمال تنظيمية أو توسعات عمرانية، هو مشروع دولة محمد، وأيضا هو نهج قيادة وثقافة مجتمع ورؤية وطن.
1: بكل تأكيد طبعا المملكة لم تنظر إلى الحرمين الشريفين كموقعين مثلا جغرافيا، بل كقلب الأمة الإسلامية ونقطة التقاء ملايين القلوب من مختلف الأعراق، مختلف اللغات والثقافات.
2: نعم.
1: من هنا جاءت الخدمة شاملة، جاءت متكاملة عميقة المعنى، تبدأ من الإيمان بقيمة الإنسان وتنتهي أيضا بأدق تفاصيل الراحة والسلامة والكرامة للإنسان.
2: مكة المكرمة والمسجد الحرام، المدينة المنورة والمسجد النبوي الشريف محمد، هناك نرى صورة عالمية، صورة فريدة لإدارة الحشود، تنظيم الملايين، تقديم الخدمات بمستوى احترافي ينافس كبرى الأنظمة العالمية، ملايين الحجاج، ملايين المعتمرين يتوافدون سنويا. مع ذلك محمد دائما الأمور بفضل الله تسير وفق منظومة بسلاسة، بهدوء، بدقة، وأيضا بروح وإنسانية عالية.
1: صحيح، طبعا خدمة السعودية للحرمين

0: ليست فقط في التوسعات العملاقة اللي شهدها العالم، ولا حتى في المشاريع الهندسية الضخمة اللي غيرت ملامح مكة والمدينة، بل حتى في التفاصيل الصغيرة، في المظلة التي تقي حاج من حرارة الشمس، في كوب ماء يقدم بابتسامة، في رجل أمن يرشد تائه، في طبيب يسعف مريض، في متطوع يرافق مسن، مترجم يساعد معتمر حتى لا يتحدث العربية، في تنظيم ذكي للحشود يمنع التدافع ويحفظ الأرواح أيضا.
1: نحن هنا نصنع نموذج إنساني في خدمة الحرمين الشريفين، نموذج خلينا نقول إنه يجمع بين التقنية وبين الإنسانية وبين الروحانية، بين الإدارة والرحمة، بين النظام والروحانية كما ذكرنا، والإيمان، الذكاء الاصطناعي كما ذكرت محمد، التطبيقات الذكية، الخرائط الرقمية، أنظمة التفويج، إدارة الأزمة، الأمن الصحي، خدمات طبية، إرشاد رقمي، نقل ذكي، هذه كلها أدوات حديثة لكنها تعمل بروح قديمة، روح عظيمة، روح تعرف معنى قيمة خدمة ضيوف الرحمن.
0: بكل تأكيد أخوي جماعة، طبعا أيضا إحنا ما ننظر إلى الموسم إلى موسم الحج والعمرة كموسم حج وعمرة، لا نرى فقط تنظيم، نرى مشهد عالمي للتعايش، حيث يقف المسلم من أقصى الشرق بجوار المسلم من أقصى الغرب، يتساوى الجميع في المكان، في اللباس، في الدعاء، تكون السعودية هي الحاضنة لهذا المشهد الإنساني العظيم، الحامية لا المنظمة لا وأيضا الخادمة له بكل شرف.
1: خدمة الحرمين الشريفين من هذا الكلام الذي ذكرت محمد ليس مجرد عمل موسمي، هو منظومة مستمرة طوال العام، تشمل التطوير، التأهيل، التدريب والتخطيط، الاستعداد المبكر، التقييم المستمر للأداء، التحسين الدائم لعمل وأداء الجودة، هذا يجعل دائما التجربة الروحانية للحاج والمعتمر تعتبر آمنة مريحة وأيضا منظمة، وقبل ذلك هي مليئة بالطمأنينة والثقة في المملكة العربية السعودية.
0: صحيح، السعودية اليوم تقدم نموذج عالمي في إدارة الأماكن المقدسة، نموذج يدرس في الإدارة والأمن والخدمات واللوجستيات أيضا، يحتذى به في تنظيم الفعاليات الكبرى حول العالم، لكنها أيضا تظل مختلفة لأن رسالتها ليست مادية فقط بل إيمانية روحية وإنسانية.
1: طبعا من هنا محمد تتجلى عظمة الرسالة، أن تخدم الملايين دون تمييز، ليس هناك فرق، هذا عربي، هذا ليس عربي، هذا من إفريقيا، هذا من أوروبا، أبدا ليس هناك تمييز، أن تفتح أبواب الرحمة للجميع، أن تجعل من الخدمة شرف، ومن التنظيم عبادة، ومن الإدارة رسالة، ومن الضيافة قيمة وطنية.
0: خدمة الحرمين في السعودية ليست مجرد مسؤولية حكومية بل ثقافة مجتمع، هوية وطن، رسالة دولة، شرف قيادة وفخر شعب، هي صورة من صور السيادة الناعمة والقوة الإنسانية والمكانة الدينية والدور العالمي.
1: طبعا هكذا هي المملكة العربية السعودية، في كل توسعة، في كل مشروع، في كل نظام، في كل مبادرة، في كل تطوير، هي رسالة واحدة واحدة واضحة دائما محمد، أن خدمة الحرمين ليست مشروع زمن، هو مشروع أمة، ليس إنجاز مرحلة بل هو مسيرة وطن، ليس واجب دولة بل هو شرف قيادة

0: هكذا تظل المملكة العربية السعودية حارسة للحرمين، خادمة لضيوف الرحمن، وحاملة لأمانة عظيمة، أمانة المكان، أمانة الإنسان، وأمانة الرسالة.
1: رسالة تقول للعالم دائما: هنا تخدم القداسة باحتراف، وتدار الروحانية بعلم، وتحفظ الكرامة بنظام، وتقدم الإنسانية بإيمان.

مستمعين، من ضمن الأخبار، تواصل اللجنة الشرعية ببرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة جهودها العلمية والدعوية والإرشادية المكثفة داخل مخيمات الضيوف بمشاعر منى عبر منظومة متكاملة من الخدمات الشرعية والتوعوية للإجابة عن استفسارات الحجاج المتعلقة بأحكام المناسك خلال أيام التشريق. اللجنة تعمل على تقديم الدروس الفقهية والمحاضرات والكلمات التوجيهية بعدة لغات بمشاركة نخبة من العلماء والدعاة والمترجمين المعتمدين، بما يسهم في إيصال الرسالة الشرعية لضيوف الرحمن القادمين من 104 من الدول بمختلف ثقافاتهم ولغتهم.

تعد مستمعينا خدمة الرد على الاستفسارات الشرعية المباشرة من أبرز ما تقدمه اللجنة من خلال استقبال أسئلة الضيوف والإجابة عنها، لا سيما ما يتعلق بأحكام الرمي والطواف والهدي وسائر مناسك الحج، بما يجسد العناية الكبيرة التي توليها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن في المجالات كافة.

0: محمد، دائما موسم الحج يأسر يعني القلوب، حتى لو لم تكن حاجا تتمنى أن تكون حاجا.
1: صحيح.
0: لأن الإحساس والمشاعر وأنت تشاهد هذه الجموع التي جاءت من كل فج عميق، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، عندما تشاهد هذه الحشود التي تتوافد إلى المشاعر المقدسة، الروح الإيمانية تزداد، الشوق إلى المشاعر المقدسة يزداد. شاعر عبد الخالق خضران الزهراني يقول: أنا لست من الحجاج يا رب الورى، لكن قلبي بالمحبة كبرا، لبيك ما نبض الفؤاد وما دعا داع، وما دمع بعين قد جرى، لبيك

0: أعلنها بكل تذلل، لبيك ما امتلأت به أم القرى، لبيك يا ذا الجود ما قلب هفا للعفو منك وبالخضوع تدثرا، لبيك يا الله تملأ كوننا، لبيك ما نور بفضلك أسفرا، لبيك أعلنها وأرجو برها يا خير موفود إليه وأكبر.
1: الله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد.

0: مستمعينا الكرام، ينفذ المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها وقاء أعماله الميدانية بالمدينة المنورة لموسم الحج وفق خطة تشغيلية تستهدف حماية الصحة العامة وتوفير بيئة صحية آمنة لضيوف الرحمن. يسعدنا يكون معنا الآن عبر الهاتف مدير عام فرع مركز وقاء بمنطقة المدينة المنورة دكتور عبد الرحمن الدهمشي للحديث عن أعمال المركز في موسم حج هذا العام. حياك الله دكتور.
1: حياك الله طال عمرك، مساك الله بالخير على الأخوة المستمعين والمستمعات.
2: كل عام أنت بخير دكتور عبد الرحمن، ويا رب تكون كل أوقاتك خير وبركة وسعادة يا رب. دكتور عبد الرحمن، بداية، الأدوار التي يقوم بها مركز وقاء ضمن استعداداته لموسم زيارة ضيوف الرحمن، خاصة بعد قضائهم لمناسك الحج وأيضا الذهاب للمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة.
1: طبعا ركزت الكوادر والفرق المتخصصة لدينا على الأعمال الميدانية في هذه المرحلة على تكثيف أعمال الرصد والتقصي في مواقع تجمعات ضيوف الرحمن والبؤر المتوقعة في المواقع القريبة من المنطقة، لضمان التأكد من خلوها من أي انتشار لنواقل الأمراض، وسعيا لتحقيق أعلى معدلات الراحة والسلامة والصحة العامة لزوار المنطقة. هذا كله يتم بالتزامن مع مواصلة جولات الرقابة البيطرية وكذلك فحص جميع المواشي الواردة للأسواق للتأكد من سلامتها وصحتها، بحيث تشارك هذه الفرق وفق تنسيق عالي مع عدد من الجهات ذات العلاقة لضمان نجاح الخطط المعدة لهذا الموسم.
0: طيب، ماذا عن

0: الأخصائيين الزراعيين، وحيث يتم التناوب بين هذه الفرق في الميدان على مدار الساعة طوال موسم الحج والأيام المتوقع توافد ضيوف الرحمن لزيارة المسجد النبوي الشريف، ولضمان التغطية الكاملة والمستمرة لأعمال المركز بالمنطقة بما يساهم في سلامة الصحة العامة.
1: الحمد لله رب العالمين، جهود طيبة تذكر فتشكر، تأتي ضمن أيضا رؤية السعودية 2030 دكتور عبد الرحمن، وهذه الرؤية التي تشمل كافة نواحي الحياة في المملكة العربية السعودية. منذ متى انطلقت هذه الأعمال ضمن هذه الخطة لموسم الحج خاصة في هذا العام، وأيضا إذا كان هناك إحصاءات أرقام قد تحققت وفق مهام المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية في منطقة المدينة المنورة؟
0: طبعا انطلقت أعمالنا التشغيلية والميدانية مبكرا قبل بداية الموسم لضمان الوقاية والاستباقية، وهذا دور المركز، دور مركز وقاية واستباق، وتحديدا الأعمال الميدانية بدأت من مطلع ذو القعدة. وفقا لهذه المدة حققنا ولله الحمد وفق المؤشرات والإحصائيات أرقاما مميزة في النطاق الجغرافي للمنطقة، كملت 33 ألف مساحة مستكشفة للاستكشاف الحشري، مما أسهم بشكل مباشر في الحفاظ على صفر حالات ولله الحمد، وأكثر من 4000 جولة للتقصي ورصد نواقل الأمراض، وبالإضافة إلى 116,930 من المواشي المكشوف عليها، وبالإضافة إلى زيارات رقابية متعددة للتأكد من تطبيقات الأمن الحيوي في الحظائر والمسالخ لضمان بيئة صحية مستدامة لضيوف الرحمن.
2: جميل، طيب بودنا بس نتعرف على جهود التوعوية في المدينة المنورة خلال هذا الموسم اللي تطلعنا عليها دكتور.
0: طبعا طال عمرك الجهود التوعوية والتثقيفية هذه جهود مهمة جدا ويركز عليها المركز تركيز هام. طبعا تم تكثيف الجهود فيما يخص التوعية والتثقيف للتركيز على رفع مستوى الوعي لدى المواطنين، دمجنا هذه الأعمال التوعوية مع الأعمال الميدانية بحيث أن الأخصائي والطبيب البيطري حين نزوله للميدان يقدم الخدمة الكشف وكذلك خدمة توعية وتثقيف، بالإضافة إلى نشر رسائل توعوية عبر المنصات الرقمية لتوعية مرتادي أسواق الماشية بالممارسات الصحية الجيدة والاختيار أضحية سليمة.
2: ممتاز جدا، طيب بارك الله في جهودكم عموما دكتور عبد الرحمن الدهمشي، حدثنا مشكورا عن أعمال المركز في موسم حج هذا العام، شكرا لكم وموفقين دائما.
0: الله يعطيكم العافية على الاستضافة، شاكر ومقدر،
2: في أمان الله.

إذن ما زلنا معكم مستمعينا في سياق هذه التغطية المباشرة من إذاعة المملكة العربية السعودية من مشعر منى. من ضمن الأخبار مستمعينا، تعتمد منشأة الجمرات على أنظمة حديثة لجمع الحصى والتعامل معها آليا بعد

0: مدى انتهاء الرمي ضمن جهود تشغيلية متواصلة تعكس مستوى التطور الذي تشهده الخدمات للحجاج في المشاعر المقدسة.
1: طبعا محمد، تبقى شعيرة رمي الجمرات واحدة من أكثر مشاهد الحج حضورا في الذاكرة الإسلامية، بما تحمله من رمزية دينية عميقة تتجدد معها معاني الإيمان والطاعة وأيضا التجرد لله تعالى في رحلة الحج المباركة.
0: وفي مشهد إيماني وتنظيم متكامل يتكرر في كل عام، يؤدي الحجاج شعيرة رمي الجمرات مستحضرين معاني الطاعة والاتباع، مجسدين واحدة من أبرز مناسك الحج مرتبطة بسيرة نبي الله إبراهيم عليه السلام.
1: متى يكون محمد ويبدأ الحجاج في الرمي؟
0: يبدأ الحجاج خلال أيام التشريق رمي الجمرات الثلاث، الصغرى والوسطى والكبرى، بواقع 7 حصيات لكل جمرة وفق ترتيب محدد، يبدأ بالصغرى وينتهي بجمرة العقبة.
1: كم يبلغ مجموع الحصيات؟ ممكن الناس تسأل كم العدد، يعني في ناس يمكن لما حج ممكن يسأل كم العدد وكم يكون.
0: طبعا مجموع الحصيات اللي يرميها الحاج المتعجل يبلغ 49 حصاة في 3 أيام، فيما يصل عددها إلى 70 حصاة للحاج المتأخر الذي يبقى إلى اليوم 13 من ذي الحجة. في شعيرة تحمل دلالات إيمانية عميقة ترتبط بالثبات على الطاعة ومجاهدة النفس ووساوس الشيطان.
1: طبعا هذه عملية الرمي محمد تأتي ليست عشوائية، هناك خطة للتفويج، خطة محكمة نفذت وتنفذ دائما بالتعاون وبالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بمتابعة أيضا ميدانية فورية أسهمت في تحقيق أعلى درجات السلامة والأمان للحجاج، وأيضا لتمكينهم من أداء هذا النسك العظيم في أجواء تسودها الطمأنينة والسكينة.
0: ويواصل طبعا الحجاج إقامتهم في مشعر منى خلال أيام التشريق لإكمال نسكهم مع جواز التعجل في ثانيها لمن أراد.
1: حركة الحجاج محمد كيف تكون دائما على الجسر؟ تشاهد كثير يعني
0: اتسمت طبعا بالحركة على الجسر الجمرات بالانسيابية التامة، سلكوا مسارات في سهولة في طريق الذهاب لأداء شعيرة الرمي، وأيضا حتى أثناء العودة إلى مقار السكن في مشعر منى كانت سلسة جدا، وحتى أثناء انتقالهم إلى مكة لأداء طواف الوداع لمن أراد التعجل منهم.
1: طيب بعد ما تخلص الرمي تروح للمسجد الحرام، الذي يستقبلك محمد من خطط تنظيمية دائما وأبدا هناك؟
0: في اليوم الثاني طبعا يشهد المسجد الحرام وساحات المسجد الحرام توافد الحجاج، حجاج بيت الله العتيق، طبعا يعتبر الثالث من أيام التشريق لأداء طواف الوداع للمتعجلين. الجهات المعنية استعدت في المسجد الحرام لاستقبال هذه الحشود التي تغادر مكة المكرمة تباعا.
1: ونشاهد يعني هذه الصور أمامنا محمد، وهي تثبت صحة هذا الكلام الذي ذكرت، الانسيابية في المسجد الحرام في طواف الوداع وحركة الحجاج في صحن المسجد الحرام بفضل الله عز وجل. يعني ضيوف الرحمن يواصلون أداء هذه المناسك في أجواء إيمانية وخدمات متكاملة. سمو سيدي ولي العهد حفظه الله يشرف شخصيا ويتابع بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على هذه الخطط وعلى هذه الخدمات التي تقدم لحجاج بيت الله الحرام، يشرف عليها شخصيا ويتابعها لحظة بلحظة وفق تقارير في كل دقيقة وفي كل ثانية، سواء تقارير أمنية، تقارير صحية، تقارير خدمية تقدم لمقام سمو سيدي ولي العهد، الذي نسأل الله عز وجل أن يجعل كلها ما يقدمه من خدمة للإسلام والمسلمين في ميزان حسناته وميزان حسنات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله.

إذن ما زلنا نتواصل معكم مستمعينا في سياق هذه التغطية وهذا البث المباشر من إذاعة المملكة العربية السعودية من مشعر منى، ونحن نقدم لكم وصفا لمسيرة الحجاج في ثاني أيام التشريق اليوم 12 من شهر ذي الحجة.

إذن في هذا اليوم 12 من أيام الحج، وبعد أن تم كثير من الحجاج رمي الجمرات في مشعر منى، ها هم يعودون إلى البيت العتيق لأداء طواف الإفاضة أو طواف الوداع في مشهد إيماني مهيب تختلط فيه الدعوات بالدموع والرجاء بالشكر والخشوع بالطمأنينة. انظروا إلى هذا الطواف المبارك، لا نسمع ضجيج الدنيا ولا صخبها، بل نشاهد وجوها أنهكها السفر لكنها امتلأت راحة وسكينة، ونرى أيدي مرفوعة بالدعاء، وقلوبا جاءت من أقاصي الأرض تحمل الأمنيات والآمال، وتغادر وهي تحمل ذكريات ستبقى ما بقي العمر.

0: تكثف قوات الدفاع المدني السعودي جهودها في اليوم 12 من ذي الحجة ثاني أيام التشريق لتأمين سلامة الحجاج المتعجلين أثناء مغادرتهم لمشعر منى وتفويجهم نحو الحرم المكي الشريف. عن جهود الدفاع المدني يلتحق بنا المتحدث الرسمي للدفاع المدني العقيد محمد الحمادي. سعادة العقيد كل عام وانت بخير، يا هلا وسهلا فيك.
1: كل عام وانتم بخير، حياكم الله ومساعدة المشاهدين والمستمعين، حياكم جميعا.
0: يا هلا وسهلا سعادة العقيد محمد. اليوم هو الثاني من ايام التشريق، يمثل ذروة الحركة التشغيلية. كيف تتعاملون مع الحجاج المتعجلين؟ وش ابرز الخطط الميدانية وتدابير السلام اللي نفذتها المديرية العامة للدفاع المدني؟
1: تستكمل المديرية العامة للدفاع المدني تنفيذ خططها التشغيلية والتفصيلية وفق توائم وموائمة كبيرة بين كافة الجهات. اليوم يتم تكثيف جهود الدفاع المدني في قوة في منشأة الجمرات من خلال انتشار قوة بشرية في أدوار المنشأة لتقديم خدمات الدفاع المدني وخدمات إنسانية، كذلك أيضا فرق التدخل السريع في الطرق المؤدية لمسجد الحرام والأنفاق، حيث تعمل فرق الرصد والحماية المدنية على العملية القياس والمتابعة. أيضا قوة الدفاع المدني في الحرم المكي الشريف والمنتشرة في ساحات وأروقة المسجد والتي تعمل على تقديم خدمات الدفاع المدني وخدمات إنسانية. هذه الإجراءات والمنظومة التي تتوائم مع حركة تفويج الحجاج تتم بكل تنسيق وموائمة كبيرة جدا. أيضا متابعة من قبل غرفة القيادة والتحكم بقوات الدفاع المدني والتي تعمل من خلال مؤشرات و الحلول التي والتقنيات تقدمها في عملية رفع مستوى خدمات الدفاع المدني تقدم الحجاج بيت الله الحرام، محافظة على سلامته من خلال إزالة مسببات الحوادث ومن خلال المتابعة. هذه الإجراءات التي يتم ضمن المرحلة الحالية ضمن خطة قوات الدفاع المدني.
0: جميل، جزاك الله خير، شكرا سعادة العقيد محمد الحمادي.

0: إليها القلوب تتوحد الخطى وتسمو النفوس، أرض الحرمين ترحب بضيوف الرحمن. حياكم الله.
1: تمام الثالثة من إذاعة الرياضة، أطيب التحايا مستمعينا إلى هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأهم عناوينها. الحجاج يرمون الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق، والمتعجلون يؤدون طواف الوداع. وزارة الحج والعمرة تكثف جهودها الميدانية لمتابعة رمي الجمرات. اليونيسيف تحذر من استمرار تدهور أوضاع الأطفال في قطاع غزة. الأخضر يواصل تدريباته في نيويورك استعدادا لمواجهة الإكوادور غدا. إلى التفاصيل. استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ صالح الفوزان في مقر إقامته بميناء اليوم الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح الرشيد. وأشاد سماحته بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وما تحظى به من دعم واهتمام ولاة الأمر لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين. رمى حجاج بيت الله الحرام اليوم الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، وسط أجواء إيمانية تحفهم عناية الله تعالى وتنظيم متكامل من الجهات المعنية. واتسمت حركة الحجاج على جسر الجمرات بالإنسيابية، حيث سلكوا مساراتهم في سهولة ويسر، سواء في طريق الذهاب لأداء شعيرة الرمي أو أثناء عودتهم إلى مقر سكنهم في مشعر منى، أو انتقالهم إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع لمن أراد التعجل. كثفت وزارة الحج والعمرة أعمالها الميدانية والتشغيلية في اليوم 11 من ذي الحجة لمتابعة تفويج ضيوف الرحمن لرمي الجمرات خلال أيام التشريق، بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة ضمن خطط متكاملة تهدف إلى تنظيم حركة الحجاج وضمان انسيابية وصولهم وأدائهم للنسك وفق الجداول والمسارات المعتمدة. قدمت المنظومة الصحية أكثر من 1,200,000 خدمة صحية لضيوف الرحمن منذ بدء موسم الحج وحتى 11 من شهر ذي الحجة، وذلك ضمن جهود متكاملة تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية بما يضمن الحفاظ على صحة الحجاج. تمكنت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالتكامل مع الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن من إنقاذ حاج إندونيسي يبلغ من العمر 66 عاما بعد تعرضه لتوقف مفاجئ في القلب والتنفس داخل منشأة الجمرات بالمشاعر المقدسة. أعلنت شركة المياه الوطنية توزيع كميات مياه بلغت حوالي 830,000 متر مكعب في أول أيام التشريق بمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إضافة إلى معالجة أكثر من 610,000 متر مكعب من المياه الواردة لمحطتي حدا وعرنة. وإلى أخبارنا العربية والدولية، حيث حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة

اليونيسيف من استمرار تدهور أوضاع الأطفال في قطاع غزة بسبب نقص المياه النظيفة والغذاء والرعاية الصحية، مؤكدة أن آلاف الأطفال ما زالوا عالقين في دائرة من المرض وسوء التغذية. صرح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس للصحفيين بأن الولايات المتحدة لم تصل بعد إلى اتفاق مع إيران، لكن الطرفين على وشك التوصل إلى اتفاق. وشدد فانس على أنه من الصعب تحديد متى أو حتى ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب سيوقع على اتفاق الإطار مع طهران. وأكد نائب الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة في وضع يسمح لها بعرقلة البرنامج النووي الإيراني بشكل كبير. نفى الجيش الأمريكي اليوم التقارير الإيرانية التي أفادت بزعم إسقاط طائرة مسيرة أمريكية فوق الخليج، ووصفت القيادة المركزية الأمريكية ما ذكره تلفزيون إيران حول إسقاط طائرة أمريكية قرب بوشهر بأنه ادعاء كاذب، مؤكدة أن جميع القطع العسكرية الأمريكية آمنة. تعقد اليوم في العاصمة الأمريكية واشنطن محادثات المسار الأمني اللبناني الإسرائيلي، وأكدت مصادر إعلامية بأن الاجتماع العسكري سيعقد في البنتاغون وسيكون مؤشرا لجلسة المفاوضات السياسية التي ستنعقد في 2 يونيو المقبل، مشيرة إلى أن المسار الأمني يبدأ باجتماع بمشاركة 9 ضباط من كل من لبنان وإسرائيل. أدان حلف شمال الأطلسي اليوم سقوط مسيرة روسية على مبنى سكني في رومانيا، ما أسفر عن إصابة شخصين بالقرب من الحدود الأوكرانية خلال هجوم شنته روسيا ليلا على أوكرانيا. وقال الحلف إنه سيعزز دفاعاته ضد كل التهديدات بما يشمل تلك التي تشكلها الطائرات المسيرة الروسية. دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الحكومات وشركات التكنولوجيا إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحماية الأطفال على الإنترنت، مؤكدا أن المخاطر الرقمية التي يتعرض لها الأطفال ترتبط بخيارات تصميم المنصات وممارساتها التجارية وليست أمرا حتميا. وأصدر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان توجيهات جديدة تركز على تعزيز سلامة الأطفال في البنية الرقمية من خلال تحسين تصميم المنصات وحماية البيانات الشخصية وإجراء تقييمات لحقوق الطفل وتعزيز الشفافية والمساءلة. وفي الرياضة، واصل منتخبنا الوطني الأول تدريباته في مدينة نيويورك استعدادا لمواجهة منتخب الإكوادور غدا السبت، وذلك ضمن معسكره الإعدادي المقام في إطار المرحلة 4 والأخيرة من برنامج الإعداد لكأس العالم 2026. أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملاعب مركز تدريب نادي نيويورك سيتي تحت إشراف المدرب غورغيوس دونيس. وفي سياق متصل، شهدت الحصة التدريبية مشاركة اللاعب سعود عبد الحميد بعد انضمامه لمعسكر الأخضر مساء أمس، فيما اكتفى اللاعب عبد الرحمن الصانبي بتمارين استرجاعية عقب التحاقه بالمعسكر، في حين واصل اللاعب نواف العقيدي برنامجه التأهيلي الخاص بتوجيهات الجهاز الطبي. إلى آخر أخبارنا إلى الطقس، حيث توقع المركز الوطني هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان عسير الباحة ومكة المكرمة، بينما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة حائل والقصيم والرياض والشرقية والحدود الشمالية والجوف وتبوك. كما يبقى الطقس حارا إلى شديد الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية. مستمعينا، في ختام هذه النشرة أعود بكم للتذكير بأهم ما ورد فيها. الحجاج يرمون الجمرات 3 في ثاني أيام التشريق، والمتعجلون يؤدون طواف الوداع.
وزارة الحج والعمرة تكثف جهودها الميدانية لمتابعة رمي الجمرات.

اليونيسيف تحذر من استمرار تدهور أوضاع الأطفال في قطاع غزة. الأخضر يواصل تدريباته في نيويورك استعداداً لمواجهة الإكوادور غداً. مستمعينا، في ختام هذه النشرة تقبلوا أطيب التحايا. كانت هذه نشرة الثالثة من إذاعة الرياض، قدمتها لكم سارة التركي. إلى اللقاء.

0: من جديد نرحب بكم مستمعينا الكرام في هذا البث المشترك على إذاعة المملكة العربية السعودية من منى، صوت من الميقات.
1: لا إله إلا الله، الله أكبر.
0: صوت من الميقات هز كياني، والقلب في شغف لخير مكاني، ولبست ثوب الطهر أرفل حالما، والنفس قد رغبت عن الألوان. النبض لبى والضلوع مآذن، صدحت بصوت الحق عبر زمان. أسعى وفي الخطوات شوق محبة، سارت خطايا يحفها إيماني. حتى رأيت البيت محض جلالة، ربي كساه العز ثوب أماني. طافت جموع الشوق حول أضالعي، وسعت إلى مشاعري وجناني. ورفعت من حرم الإله شكايتي، وشكوت قلبا غافلا أعياني. من ماء زمزم قد حظيت بشربة، ذهبت بما في النفس من أحزاني. ناداني الخيف المبجل من منى، فأجبت لبيك الدعاء لثماني. وفي التاسع الميمون سكت ركائبي، وبكيت في جمع إلى الرحمن. أبكي الكتاب مدونا بوقائعي، كيف العبور إذا المقام دهاني. ليل المشاعر عانق روحي التي باتت تناجي الله بالأشجان. والصبح أسفر والحجيج تهيأ، ويداي ترجم ذلة الشيطان. ترمي غدائر مكره وبعزة، والله يهلك طغمة الطغيان. ثم الوداع إلى الديار، وقد بكت عين الفراق وحزنها أضناني. يا ربي

0: مستمعينا الكرام، مع استمرار تفويج ضيوف الرحمن وبدء مراحل العودة، تسعى الجهات المعنية لضمان سلاسة العمليات التشغيلية في مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وذلك من خلال تطوير مؤشرات قياس دقيقة واتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية، حيث يتم العمل على تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الأداء.
1: وللحديث أكثر مستمعينا الأعزاء عن الاستعدادات الحالية وسير العمل، نرحب عبر الهاتف بسعادة المهندس هشام سعيد، وهو نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في صالات الحج والعمرة في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة. مهندس هشام، السلام عليكم، كل عام وانت بخير، وأهلا ومرحبا بك معنا.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم بخير ومن العايدين والفايزين.
0: يا أهلا وسهلا فيك. طيب، في البداية، كيف تصفون استعدادات مجمع صالات الحج والعمرة في مطار الملك عبد العزيز لموسم عودة الحجاج هذا العام؟
2: طبعا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا مطار الملك عبد العزيز بواب الضيوف الرحمن في المملكة العربية السعودية، وبالتحديد مجمع صالات الحج والعمرة، هي الوجهة الأولى للحجاج والمعتمرين. ربنا أكرمنا وتشرفنا باستقبال الحجاج من خلال الصالات، وربنا أنعم عليهم بأداء المناسك. فترة أدائهم للمناسك في المشاعر المقدسة، طبعا العمل كان مستمر على مدار الساعة، والمهمة مستمرة بالتنسيق مع جميع شركاء النجاح وكافة الجهات العاملة سواء من القطاع العام والخاص في تجهيز الموارد ومرافق الصالات استعدادا لمرحلة المغادرة اللي هتبدأ بإذن الله مع هذا اليوم للحجاج المتعجلين من الحجاج من داخل المملكة العربية السعودية، يستمر إن شاء الله اليوم وغدا، وبعد يوم الغد إن شاء الله نبدأ في استقبال مغادرة الحجاج الدوليين لجميع بلدانهم حسب جداول الرحلات المعتمدة وحسب جداول التفويج. فلله الحمد، العمل كان على مدار الساعة منذ ليلة يوم أمس، المجمع ومرافق الصالات جاهزة بشكل كامل لمرحلة مغادرة الحجاج، مع استمرار جميع العمليات التشغيلية سواء لبعض الرحلات القادمة على هي الرحلات المنتظمة، لأن اليوم مجمع صالات الحج والعمرة أصبح يخدم على مدار العام كافة فئات المسافرين سواء من الحجاج أو المعتمرين أو القادمين من مختلف أنواع التأشيرات لمختلف الأغراض الزيارة للمملكة العربية السعودية.
1: طبعا سعادة المهندس، أنتم دائما تسعون لتقديم الأفضل بإذن الله عز وجل، ودائما هناك تقييم لسير العمل في هذه الصالات. هل كان هناك رصد لمؤشرات معينة خلال قدوم حجاج بيت الله الحرام دائما أنتم تستخدمونها لكي تساهم وتدرسون وتضعون الخطط لتساهم في تعديل أو أيضا تقديم الأحسن والأجمل والأروع دائما لتفويج حجاج بيت الله الحرام في مرحلة العودة؟
2: طبعا الحمد لله، يعني دائما المؤشرات، ودائما عندنا مقولة ومبدأ أصيل مع كافة شركاء النجاح، ما لا يمكن قياسه لا يمكن قياس أثره وتقييم، ما كيف نعرف كلمة النجاح والتميز. طبعا الجميل الآن إنه كل موسم النجاحات والتميز

0: اللي بيحصل والأرقام القياسية سواء على مستوى رضا ضيوف الرحمن أو جودة الخدمات المقدمة لهم بتكون هذه خط الأساس للموسم التالي. العام الماضي الحمد لله حققنا أرقام جدا إيجابية بل كانت استثنائية، لكن برضو وضعناها كخط أساس لحج هذا العام. لما نتكلم على مرحلة القدوم، يمكن من أبرز التحسينات اللي عملنا عليها مع شركة مطارات القابضة وشركة مطارات جدة برعاية الهيئة العامة للطيران المدني ووزارة الحج والعمرة وكافة الجهات هي خدمة مسافر بلا حقيبة. رغم أنه العام الماضي مرحلة القدوم كانت جدا مميزة بسبب توفر البنى التقنية والبنى التحتية الممتازة اللي سرعت إجراءات إنهاء إجراءات المسافرين في مرحلة القدوم.
1: ألو. طيب بالنسبة للإجراءات التصحيحية اللي تم تفعيلها هذا العام لضمان انسيابية العمليات وتقليل فترات الانتظار، تحدثنا عنها يعني وعن أبرز هذه الإجراءات لو سمحت.
0: يعني في مرحلة القدوم فعلنا مبادرة مسافر بلا حقيبة، بحيث أنه ضيف الرحمن في مرحلة القدوم ينهي إجراءات الجوازات وينطلق مباشرة إلى الحافلة للانتقال إلى مكة والمدينة. في شركات متخصصة مرخصة بتاخذ أمتع ضيوف الرحمن وتنهي الإجراءات التفتيش الأمنية وتنقلها مباشرة إلى المساكن، فبالتالي ضيف الرحمن ما ياخذ أي عناء لانتظار الأمتعة أو حتى حملها. جميل. مجرد أنه ينهي الإجراءات ينطلق مباشرة، وهذه الشركات مسؤولة عن إيصال الأمتعة إلى سكن الحجاج. الجميل في الأمر أنه في كثير من الرحلات قبل ما يوصل بيت ضيف الرحمن إلى مسكنه بيلاقي أمتعته منتظرته في مسكنه، وهذه مبادرة مسافر بلا حقيبة في مرحلة القدوم أول مرة تطبق على جميع الحجاج في حج هذا العام.
2: الحمد لله رب العالمين. مدى الجاهزية هذا المركز في يعني مرحلة العودة؟
0: طبعا هذا المبادرة أيضا حتطبق على جميع الحجاج في مرحلة المغادرة، بالإضافة لموارد الصالة الأساسية من كونترات أو منصات قبول الأمتعة اللي بتتجاوز عددها 114 منصة في مرحلة المغادرة في مجمع صلاة الحج والعمرة. أيضا لدينا مركز أو مبنى مخصص لقبول هذه الأمتعة، طاقة الاستيعابية في الساعة الواحدة تتجاوز 6600 حقيبة، فبالتالي تتكلم على أكثر من 4 مليون حقيبة خلال شهر واحد. هذه طبعا المنطقة الأمتعة بتحول مباشرة من مكة أو المدينة إلى هذه المنطقة بدون ما يوقف فيها ضيف الرحمن. ضيف الرحمن بيجي من السكن مباشرة يتوجه مباشرة إلى بوابات التصعيد المخصصة للطائرات، وأمتعته بتنهى إجراءاتها بكل سلاسة في منطقة أو مركز قبول أمتعة المجموعات.
1: جميل. ختاما نسألك عن توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لدعم عمليات العودة، كيف يتم توظيفها خاصة لضمان توزيع الأمثل للموارد التشغيلية خلال ذروة حركة المغادرة؟
0: طبعا احنا في شركتنا بنفتخر في شركة إدارة تطوير مشاريع الموانئ اللي بيعمل فيها كادر سعودي مدرب مؤهل من شباب وشابات هذا الوطن. بنستخدم أحدث التقنيات في عملية إدارة وتشغيل المطارات، فعندنا أكثر من 27 نظام تقني في مركز مراقبة عمليات الحج والعمرة، مختلفة من أنظمة الرقابة على الأمن والسلامة، إدارة المرافق التشغيلية وتوزيع الموارد بشكل آلي حسب جداول التفويج وخطط التشغيل، بالإضافة إلى الأنظمة الفنية المسؤولة عن إدارة المرافق في إدارة الصيانة وكيف نضمن كفاءة وعمل جميع الأنظمة التشغيلية على مدار الساعة. طبعا كل هذه الأنظمة لها مؤشرات قياس أداء واضحة لحظية تتابع مباشرة، وفي حال لا سمح الله أي تدخل مباشر بتكون في فرق ميدانية مسؤولة ومؤهلة لمعالجة أي عثرة وأي خلل قد يحدث لا سمح الله.
2: ما شاء الله تبارك الله. سعادة المهندس هشام سعيد نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في صالات الحج والعمرة في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، شكرا جزيلا لك، كل الأمنيات البيضاء لكم بالتوفيق أنتم وفريق العمل معكم في أداء هذه المهمة الوطنية والإيمانية والإنسانية.
0: شكرا جزيلا لكم.

مستمعينا الكرام، مع قرب انتهاء مناسك الحج وبدء توافد الحجاج المتعجلين إلى المدينة المنورة، رفعت وكالة رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي جاهزيتها لتفعيل خطتها التشغيلية، حرصا منها على استقبال ضيوف الرحمن وتيسير زيارتهم للمسجد النبوي الشريف وتعزيز تجربتهم الإيمانية.

0: دينية عبر برامج توجيهية وإرشادية مدروسة مدعومة بالتقنية واللغات والترجمة.
1: وللحديث أكثر مستمعينا الأعزاء عن الاستعدادات والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في موسم ما بعد الحج، يسعدنا نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، مساعد رئيس الشؤون الدينية في المسجد الحرام. فضيلة الشيخ الدكتور محمد، أهلا ومرحبا بكم، وكل عام وأنتم بخير وسعداء بتواجدكم معنا في هذه الدقائق.
2: أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم بالمستمعين.
0: فضيلة الشيخ، كيف استعدت وكالة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي لاستقبال ضيوف الرحمن بعد أدائهم مناسك الحج؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحمد الله سبحانه وتعالى على تيسير أداء مناسك الحج للحجاج ونجاح هذا الموسم وهذه خطة الحج لهذا العام. ونحن في رئاسة الشؤون الدينية في المسجد النبوي بفضل الله عز وجل أتممنا استعدادنا لاستقبال الحجاج في الموسم الثاني بعد أدائهم لمواسم لمناسك الحج. عادة يفد الحجاج إلى المدينة المنورة في اليوم 13 و14 من ذي الحجة، ويكتمل أو تزيد الكثافة من اليوم 15 و16. وبهذا كان هناك استعداد تام بفضل الله عز وجل لكل ما يتعلق بالجوانب الدينية والشأن الديني، ابتداء من مراعاة الزحام وظروف الحر الموجودة، وهذا كان أيضا بتوجيه من المقام الكريم وأيضا بمتابعة من معالي رئيس الشؤون الدينية الشيخ عبد الرحمن السديس بتخفيف الصلوات ومقدار الصلاة وأيضا ما بين الأذان والإقامة، وكذلك في خطوة الجمعة مراعاة لظروف الحجاج في الزحام وكذلك شدة الحر. أيضا هذا على صعيد الأئمة والمؤذنين. هناك على صعيد الدروس العلمية البرنامج اليومي المكثف للدروس العلمية لأصحاب الفضيلة المشايخ المدرسين في المسجد النبوي في الدروس المستفادة من الحج بعد عودة الحجاج من حجهم، وكذلك الإجابة على أسئلة القاصدين وما يحصل للناس في أداء مناسكهم من بعض الاستفسارات التي تحتاج إلى وجود مشايخ ومجيبين عن هذه الأسئلة، سواء كانت مباشرة أو عن طريق الاتصال الهاتفي أو حتى عن طريق وسائل التقنية، وسائل التقنية الحديثة من خلال التواصل التقني مع من يريد يعني أن يستفسر عن هذه. كذلك في أيضا الكتب التي يحتاجها الحجاج بجميع اللغات، وسواء كانت كتب ورقية أو كتب إلكترونية، متوفرة في جميع نواحي المسجد النبوي للاستفادة منها لمن أراد أن يستفيد.
1: ما شاء الله تبارك الله. أبرز الخدمات الدينية الإرشادية التي تقدمها الوكالة عبر تعزيز تجربة الحاج في المسجد النبوي فضيلة الشيخ؟
2: هو الحقيقة الآن نحن نركز على ما بعد الحج، يعني ما بعد رحلة الحج. كان في الموسم الأول التركيز على أداء المناسك وصفة الحج وما يحتاجه الحاج قبل حجه، الآن يكون التركيز على ما بعد الحج وكيف يستفيد من رحلة الحج إيمانية، وحتى تكون رحلته هذه مثرية وتكون رحلة إيجابية وتجربة ناجحة، يكون التركيز على ما بعد الحج والاستفادة من هذه الرحلة الإيمانية.
0: طيب، بدنا نسألك عن دور إدارة إجابة السائلين في هذا الموسم، هل هناك إقبال متزايد على الاستفتاء من قبل الحجاج؟
2: طبعا بلا شك، يعني غالبا ما بعد الحج تكون أسئلة غالبا عن أشياء وقعت للحجاج، يعني إما نسيانا أو إما خطأ أو إما بسبب مثلا الزحام أو نحو ذلك، فيكون يبحث عن من يفيده ويفيده في هذه المسألة، فتكثر الأسئلة في مثل هذا النوع. وأيضا بعضهم يعني يسأل عن الأمور المتعلقة بزيارة المسجد النبوي وبعض الآداب والسنن المتعلقة بذلك، فيكون هناك إقبال أو زيادة في الأسئلة من هذا النوع، وهذا بفضل الله عز وجل فيه استعداد له واستقبال سواء من خلال المشايخ المباشرين أو من خلال الاتصال، سواء اتصال هاتفي الهواتف الموجودة في داخل المسجد النبوي أو الاتصال عن طريق الرقم الموحد اتصال السحابي.

0: دكتور محمد، يعني التوجيهات من سمو أمير منطقة المدينة المنورة بأن تقدم كافة الخدمات لحجاج بيت الله الحرام القادمين لزيارة المسجد النبوي، كيف ترون تكامل هذه الخدمات بين كافة الجهات، وكيف تسير منظومة العمل التناغمية من أجل تقديم أرقى الخدمات لضيوف المسجد النبوي الشريف؟
1: حقيقة بفضل الله عز وجل وتوجيه القيادة الرشيدة ويمثلهم في المدينة المنورة سمو أمير المنطقة وسمو نائبه في تكامل الجهود المبذولة للحجيج. ولا يخفى عليكم أن الجهات العاملة داخل المسجد النبوي عدة جهات، سواء كانت جهات مدنية أو جهات عسكرية، لكن هناك خطة موحدة في التنسيق فيما بينهم في موضوع إدارة الحشود أو موضوع الترتيبات والتنسيق في الدخول والخروج وما إلى ذلك، وتسهيل حركة الحجاج وأيضا توفير الخدمات لهم، بحيث يكون هناك تكامل ما بين إدارة الحشود وما بين الجوانب الأمنية والجوانب الخدمية والجوانب الدينية، وهذا بفضل الله عز وجل يعني يقوم أو يتم بشكل كبير ولله الحمد. وحقيقة نحب نشكر في هذا الموقع وهذا الصدد سمو أمير المنطقة وسمو نائبه، والشكر الأول لمقام خادم الحرمين الشريفين ومقام سمو ولي العهد ومتابعة المعالي رئيس الشؤون الدينية الشيخ عبد الرحمن السديس.
2: طب أخيرا فضيلة الشيخ، ودنا يعني رسالة توجهونها لحجاج بيت الله الحرام القادمين المدينة المنورة.
1: الحقيقة الرسالة التي نحرص أن نقدمها هو التعاون، أن يكون الحجاج يتعاونون مع المنظمين ويتعاونون مع المسؤولين في المسجد النبوي، لأن كل هذه التنظيمات وهذه الخدمات هي وضعت من أجل الحجاج، ونحن أيضا وضعنا في خطتنا أنه من المحاور الأساسية لنا في رئاسة الشؤون الدينية أعمالنا هو محورية الضيف، أنه هو الضيف هو محور هذه الخطة، فكل خططنا وكل أعمالنا هي لخدمة هذا الضيف، فالمطلوب منه فقط أن يتعاون فيما يكون هناك فيه مصلحة الجميع، لأنه بعض الناس أحيانا يقدم مصلحته الخاصة على المصلحة العامة وهو لا يعرف أن هذا وضع من أجل مصلحة عامة، لكن بما أنه يعرف أن هذا تنظيم موجود أمامه فيعني نحثه وندعوه إلى التعاون مع المنظمين والتعاون مع جميع العاملين في المسجد النبوي لكي تنجح الخطة بشكل أفضل بإذن الله
0: عز وجل. فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري مساعد رئيس الشؤون الدينية في المسجد النبوي الشريف، جزاكم الله خيرا على ما تقدمون، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان خادم الحرم في ميزان حسنات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وفي ميزان كافة العاملين على خدمة ضيوف الرحمن. شكر الله لكم، ونسأل الله عز وجل لكم دوام التوفيق والسداد.
1: آمين، وإياكم جزاكم الله خير.

0: والحمد لله.
1: مستمعينا الكرام، الأمير سعود بن مشعل نائب أمير منطقة مكة المكرمة، نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة، يعلن نجاح حج هذا العام 1447 للهجرة.
2: نجاح حج هذا العام جاء بفضل الله أولا، ثم دعم ومتابعة دقيقة من القيادة.
1: أيضا أضاف نائب أمير منطقة مكة المكرمة، يقول نجاح الحج بداية مسؤولية وعهد يتجدد كل عام، ويقول ما تحقق من نجاح وثمرة العمل المتواصل لخدمة الحجاج. وأيضا يقول نجاح الحج لهذا العام جاء بدعم ومتابعة دقيقة من القيادة.
2: ونحن بدورنا نسأل الله عز وجل ونحمد الله كثيرا على أن وفق قيادتنا الرشيدة لخدمة بيوت الله، كيف لا، وخادم الحرمين الشريفين ارتضى لنفسه أن يكون خادما لبيوت الله. نسأل الله عز وجل أن يعم على هذه البلاد بمنه وكرمه وفضله وعطائه، كيف لا، وهو يقول تعالى وهذا البلد الأمين. نسأل الله عز وجل لحجاج بيت الله الحرام أن يتقبل منهم مناسكهم وحجهم ويعودوا إلى أوطانهم سالمين غانمين وقد غفرت ذنوبهم.

إذن مستمعينا الكرام، ننتقل بكم الآن مباشرة إلى المسجد الحرام بمكة المكرمة لننقل لكم من هناك وعلى الهواء مباشرة آذان صلاة العصر.

إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

وهكذا إخوة الإيمان نودي لصلاة العصر من الرحاب الطاهرة في مكة المكرمة، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.

أنتم معنا مستمعينا الأعزاء على أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من منى. مستمعينا الكرام، وحجاج بيت الله الحرام يرمون في هذه اللحظات الجمرات، يعني هذه المنطقة، منطقة الجمرات، شهدت عناية حكام الدول الإسلامية على مر العصور لتسهيل أداء نسك رمي الجمرات على الحجاج. روي أنه في عصر الدولة العباسية أمر الخليفة العباسي المتوكل على الله عام 240 بتجديد موضع جمرة العقبة بعد أن عفى موضعها وبنى من ورائها جدارا عليه أعلام بناها بالجص والحجارة وأصلح الطريق التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن التوسعة الكبرى كانت في عهد الدولة السعودية، حيث هذه المنطقة حظيت بالعديد من مراحل التطوير. وسعت الساحات المحيطة بالجمرات، بني في عام 1395 جسر فوق الجمرات الثلاث لتوفير مستوى ثان لمنطقة رمي الجمرات، وشهد هذا الجسر خلال السنوات التالية عددا من أعمال التحسين والتوسعة إلى أن بني الجسر الحديث الذي دشنت مرحلته الأولى في عام 1447 واكتملت مراحل بنائه في عام 1431، ليصبح هذا الجسر يتكون من خمسة طوابق، ارتفاع كل طابق 12 مترا، ويبلغ طول الجسر 950 مترا، وعرضه 80 مترا، وله 11 مدخلا و12 مخرجا، تبلغ طاقته الاستيعابية 300,000 حاج في الساعة. هذا الجسر مستمعينا الكرام يشتمل على مرافق خدمية متكاملة، من بينها مهبط للطائرات العمودية للحالات الطارئة، وآلاف السلالم الكهربائية، وأنظمة مراقبة حديثة، وأربعة أنفاق للسيارات والحافلات. روعي في تصميم هذا الجسر الحديث أن يكون مشروعا متكاملا قادرا على استيعاب التدفقات البشرية الضخمة في وقت قياسي، حيث جرى توزيع حركة الحجاج عبر طوابق متعددة ومسارات دقيقة تمنع التقاطع والاختناق، وتم تصميم المداخل والمخارج بطريقة تحقق الانسيابية التامة في الحركة، بحيث يدخل الحاج من اتجاهات محددة ويغادر من اتجاهات أخرى دون حدوث تداخل بين المسارات. طبعا هذا المشروع يعكس مدى التطور الكبير الذي وصلت إليه المملكة العربية السعودية في مجال إدارة الحشود، حيث أصبحت التجربة السعودية في هذا المجال تدرس عالميا بوصفها نموذجا فريدا في التعامل مع ملايين الأشخاص في ساحة محدودة وفي أوقات زمنية قصيرة. هذا المشروع اعتمد على دراسات هندسية وميدانية متخصصة شارك فيها خبراء عالميون في مجالات التخطيط والهندسة والسلامة. هذه المنطقة، منطقة الجمرات مستمعين الكرام، زودت بمنظومة متكاملة من الخدمات المساندة التي تهدف إلى توفير أقصى درجات الراحة للحجاج. هذا المشروع يبرز البعد الإنساني العظيم الذي تقوم عليه رؤية المملكة 2030 في خدمة ضيوف الحجاج. كل مرحلة من مراحل التطوير كانت تنطلق من هدف أساسي يتمثل في الحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء نسكهم بكل راحة ويسر وسهولة. ومع موسم كل حج تتجدد هذه الجهود وتتواصل الاستعدادات داخل منطقة الجمرات، حيث تعمل آلاف الكوادر البشرية من مختلف القطاعات الحكومية والخدمية والأمنية والصحية على مدار الساعة من أجل راحة حجاج بيت الله الحرام. هكذا مستمعينا الكرام يظل مشروع جسر الجمرات واحدا من أبرز الشواهد الحضارية والإنسانية والهندسية في تاريخ الحج الحديث، ومن أبرز النماذج التي تعكس كيف سخرت المملكة كافة إمكاناتها التقنية والهندسية والبشرية.

بشرية لخدمة ملايين الحجاج ليؤدوا مناسكهم في أجواء يسودها الأمن والطمأنينة والتنظيم الدقيق في صورة مشرقة تعكس مكانة المملكة العربية السعودية وريادتها في خدمة الحرمين الشريفين.

0: ولعل الخدمات التقنية مستمعين الكرام وطائرات الدرونز، هذه الخدمات التي ترافق الحاج منذ وصوله وحتى قبل وصوله إلى أراضي السعودية ترافقه بشكل كبير، وكان لها دور كبير بفضل الله عز وجل في نجاح موسم حج هذا العام من خلال تعزيز الأمن، تنظيم الحشود، تحسين الخدمات الصحية، الإمداد الطبي، فضلا عن الدعم أو دعم الاستجابة للطوارئ وغيرها من الخدمات التي يحتاجه حجاج بيت الله الحرام. حول هذه الجهود التقنية وأثرها في تعزيز تجربة ضيوف الرحمن وتسهيل أداء نسكهم بيسر وطمأنينة، نسعد كثيرا في هذه الدقائق أن ينضم إلينا كاتب الرأي في صحيفة البلاد الأستاذ إبراهيم العقيلي. أستاذ إبراهيم السلام عليكم، كل عام وأنت بخير وأهلا ومرحبا بك معنا على أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من منى.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونحييكم أخي العزيز وكافة الزملاء، ونبارك مقدما نجاح موسم حج

0: أبت المملكة العربية السعودية على تسخير كافة التقنيات وآخر ما توصلت إليه التقنيات في خدمة الحج وتسهيل تجربة الحج. من ذلك أخي الفاضل تسخير التقنيات الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية في إدارة الحشود والسلامة الصحية والتنقل، وأبرز تطبيقات في ذلك تطبيق نسك المعروف لدى كافة الحجاج، وتطبيق توكلنا هذا التطبيق العظيم. تطبيق نسك قدم أكثر من 130 خدمة رقمية تجاوز مستخدموها 150 مليون مستخدم، فيما قدم تطبيق توكلنا 1300 خدمة قدمت بالتعاون مع 350 جهة حكومية، إضافة إلى منصات إلكترونية مثل منصة قصير وسواهر الخاصتان بإدارة الحشود. واعتمدت هذه المنصات على كاميرات ذكية ومستشعرات حديثة لتحليل حركة الحشود بشكل لحظي، ودعم تفويج حجاج بيت الله الحرام ومراقبة تنقلاتهم بين المشاعر. كذلك أسهمت طائرات بدون طيار في إرسال معلومات فورية لغرف عمليات الاستجابة السريعة وأجهزة إدارة حركة المرور بشكل فعال شاهده الجميع.
1: الحمد لله رب العالمين. هذه التقنيات أستاذ إبراهيم كيف أسهمت في تعزيز تنظيم الحشود وأيضا إدارة حركة السير داخل المشاعر المقدسة؟
0: أسهمت بشكل كبير وفعال في إعطاء أو في توفير مراقبة فورية، وقدمت تحليلات لحظية ساهمت في التنبؤ بما يقلل المخاطر ويرفع كفاءة الأداء، كما كان لها دور كبير في إدارة الحشود في تنظيمات الحج عبر كاميرات ذكية وأجهزة استشعار متقدمة وأنظمة عد الأشخاص، الأمر الذي قدم تحليلات وتنبؤات لحظية أسهمت في تسهيل تنقلات الحجاج وأنظمة إدارة حركة السير والإشارات المرورية الذكية.
1: الحمد لله رب العالمين. إذن الخدمات التقنية لها دور في دعم الإمداد الطبي، أيضا تحسين جودة الخدمات الصحية في خدمة حجاج بيت الله الحرام. كيف ترون هذا الدور وما هو هذا الدور الكبير؟
0: بالتأكيد أسهمت التقنية في دعم الإمداد الطبي عبر خطط تم وضعها وإقرارها قبل عدة أشهر من موسم الحج. كان هناك تخطيط دقيق للاحتياج وتجهيز الطواقم والمستودعات الداعمة للعملية لعملية الإمداد في موسم الحج. لاحظنا أو كما ورد في تقارير الصحة أن هناك 5 مستودعات دواء رئيسية تم إيجادها داخل المشاعر المقدسة وخارجها، طاقتها الاستيعابية 1500 بند دوائي ومستلزم طبي لكل مستودع على حدة، لكل مستودع 1500 بند دوائي ومستلزم طبي إلى جانب مستودع رئيسي، إلى جانب أخي العزيز مستودع رئيسي للدواء والمستلزمات الطبية تم إيجاده في مشعر عرفات، وتم توظيف التقنيات المتقدمة في النقل والإمداد، شملت مستودعات متنقلة تم تطويرها خلال الأعوام 3 الماضية لتسريع الوصول، وكذلك تم استخدام طائرات الدرون لنقل الأدوية والعينات الطبية بين المواقع

0: تلافيا لازدحام السير الأرضي، وجرى استخدام الطائرات العمودية كذلك لنقل الإمدادات الطبية إلى المرافق الطبية في المشاعر المقدسة، إلى جانب إسهام ما سمي حقيبة التشخيص الطبي الإلكتروني في تعزيز جودة الخدمة من خلال إجراء قراءة أولية دقيقة لكل حالة طبية وربطها مباشرة بطبيب مختص.
1: الحمد لله رب العالمين. طائرات الدرونز وأيضا التقنيات الحديثة في تسريع الاستجابة للطوارئ للتعامل مع الحالات الحرجة، أيضا تعزيز الأمن ومراقبة الأوضاع ميدانيا، ما هو هذا الدور وكيف تنظرون إليه أستاذ إبراهيم؟
0: جميل جدا. طائرات الدرونز شكلت نقلة نوعية في منظومة الإمداد الطبي في موسم الحج، وجاء ذلك ضمن توجه استراتيجي تتبناه المملكة لتوظيف الابتكار في إدارة الحشود الكبرى، وحيث تم تفعيل ذلك بالتكامل مع جهات مختلفة بوصف ذلك جزءا من منظومة الإمداد الطبي الذكي في خطوة تعد هي الأولى عالميا في هذا المستوى. وأسهمت هذه التقنية في تقليص زمن نقل الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل غير مسبوق، من ساعة كاملة إلى ما يقارب 5 دقائق فقط. لاحظ أخي العزيز أنه تم تقليص زمن نقل الأدوية من ساعة إلى 5 دقائق، وهذا إنجاز كبير تفخر به المملكة العربية السعودية في موسم حج هذا العام. وكل مواسم الحج كانت المملكة تحقق إنجازات كبيرة في مختلف المرافق. وفي كما في موازاة طائرات الدرونز تم توظيف طائرات العمودية لنقل الإمداد للمواقع المجهزة بمهابط الطيران، بما مكن من تجاوز التحديات المرتبطة بالازدحام الأرضي وضمان استمرارية تدفق الإمدادات الحيوية دون تأخير.
1: اللهم لك الحمد والشكر، نسأل الله عز وجل أن يكلل هذه الجهود بالنجاح والتوفيق، وهي فعلا بفضل الله عز وجل ثم بفضل الرجال المخلصين وعلى رأسهم قائدنا الملهم سيدي سمو ولي العهد الأمين حفظه الله بتوجيهات من مقام خادم الحرمين الشريفين رعاه الله وأمد الله في عمره. نجح موسم الحج كما أعلن ذلك سمو نائب أمير منطقة المكرمة الزميل الإعلامي الكاتب في صحيفة البلاد الأستاذ إبراهيم العقيلي، شكرا جزيلا لك ونتمنى لك دوام التوفيق والنجاح.
0: شكرا لكم أخي العزيز، ونبارك مرة أخرى نجاح موسم حج مثالي.
1: في أمان الله.
0: في أمان الله.

شرف خدمة الحجاج. مستمعينا الكرام، تعد خدمة الحجاج شرفا عظيما ومكانة رفيعة خص الله بها المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا، إذ سخرت جميع إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن وتوفير سبل الراحة والأمن منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم سالمين غانمين بإذن الله. وتنبع هذه الخدمة من المكانة الدينية العظيمة للحرمين الشريفين ومن الواجب الإسلامي والإنساني تجاه ملايين المسلمين الذين يفيدون كل عام لأداء مناسك الحج والعمرة. وقد شهدت خدمة حجاج بيت الله الحرام تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة، حيث تم تنفيذ مشاريع ضخمة في مجالات النقل والإسكان والصحة والأمن والتقنية، مما أسهم في تسهيل أداء المناسك بكل يسر وطمأنينة. كما تعمل الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية والمتطوعون الذين يفدون إلى المشاعر المقدسة من كل مناطق المملكة يعملون على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، انطلاقا من قيم الكرم والإخلاص والتفاني. إن خدمة الحجاج مستمعين الكرام ليس مجرد عمل إداري أو تنظيمي، بل هي رسالة سامية وشرف يعتز به كل سعودي وسعودية، وكل من يشارك في خدمة هذه أو في خدمة حجاج بيت الله الحرام لما فيه من أجر عظيم وخدمة لضيوف بيوت الله. ولذلك يبقى الاهتمام بالحجاج ورعايتهم مصدر فخر واعتزاز ودليلا كبيرا على حرص المملكة العربية السعودية على خدمة الإسلام والمسلمين. هنا فقط السعوديون يصنعون الحج.

إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الفترة من البث المشترك لهذا اليوم الأحد 12 من شهر ذي الحجة من عام 1447 للهجرة. نتمنى نكون قد قدمنا لكم وقد وفقنا أيضا في نقل الصورة لهذه الجهود الطيبة، ونبارك لقيادتنا الرشيدة ولكافة أبناء المملكة العربية السعودية هذا النجاح الباهر الذي دائما ما تبهر به المملكة العالم. نسأل الله عز وجل أن يوفق حجاج بيت الله الحرام في إكمال مناسكهم والعودة إلى أوطانهم سالمين غانمين وقد غفرت ذنوبهم. هذه أطيب وأجمل التحايا لكم من فريق العمل، كان معكم من الإعداد متعب الحربي وشاكر السيالي، ومن التقديم محمد الزهراني وجماح دغريري، ومن المتابعة علي القاسم، والإشراف العام فيصل العيافي. أطيب وأجمل التحايا لكم من المخرج الرائع والجميل، ونقول له كل عام وأنتم بخير، وهو يقول لكم كل عام وأنتم بخير، هاني المرواني. بلادنا قبلة الإسلام لو علموا، إذا دعونا يرد الكون آمينا، بياض ألبسة في بيض أفئدة، حراسهم نحن إن قاموا مصلينا، أدم عليها لباس الأمن ما وفدوا، على ثراها وجاءوها ملبينا. دمتم بخير في أمان الله.

0: المملكة العربية السعودية من مشعر منى. في هذا اللقاء المباشر الذي يمتد على مدى ساعتين من الآن ويسعد فيه بصحبتكم من الإعداد الزميل عبد الله الداني، ومن الإخراج الزميل ثامر مرجان، ومن التقديم الزميل عمر بن ناصر، ومحدثكم علي القرني، ومن الإشراف العام الأستاذ هاني بن نافع السلمي. نحييكم أحبتنا الكرام ونرحب بكم في هذا اليوم 12 من شهر ذي الحجة، حيث تواصل جموع الحجيج أداء مناسكهم في أجواء إيمانية مفعمة بالسكينة والخشوع وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتنظيم والعناية التي سخرتها حكومة المملكة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء نسكهم بكل يسر وطمأنينة.
1: حياكم الله أحبتنا المستمعين الكرام، وقد بدأ الحجاج المتعجلون منذ زوال الشمس هذا اليوم المبارك في رمي الجمرات الثلاث، إذانا بختام رحلتهم المباركة في المشاعر المقدسة قبل توجههم إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع، مودعين البيت العتيق بقلوب يملأها الشوق والرجاء والدعاء بأن يتقبل الله حجهم وطاعتهم.
0: وفي المقابل أحبتنا ومستمعينا في كل مكان، الحجاج المتأخرون يواصلون مبيتهم في مشعر منى اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واستعدادا لاستكمال مناسكهم غدا في ثالث وآخر أيام التشريق، تلك الأيام التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أيام أكل وشرب وأيام ذكر لله سبحانه وتعالى.
1: هنا من منى حيث تمتزج التلبية بالتكبير والدعاء بالخشوع والإيمان بمشاعر الطمأنينة، نرافقكم عبر هذا البث المباشر لإذاعة المملكة العربية السعودية من منى في حلقة نستعرض فيها فضائل أيام التشريق ومعاني الذكر فيها، ونتأمل أثر تعظيم الشعائر الله على القلوب وما تحمله الشريعة من يسر وتخفيف في التعجل والتأخر، إلى جانب الحديث عن السكينة والأخلاق في الحج وجهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن وتحقيق مقاصد التيسير.
0: كما نتوقف مع الأثر الإيماني للحج وكيف يحافظ المسلم على روح الطاعة بعد انقضاء المناسك ليعود من هذه الرحلة المباركة بقلب أقرب إلى الله ونفس عامرة بالإيمان واليقين.

0: حياكم الله مستمعينا الأحبة مرة أخرى في هذا البث المباشر لإذاعة المملكة العربية السعودية من مشعر منى. مستمعينا الأحبة، أيام التشريق هي الأيام المباركة التي تلي يوم النحر، وهي 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة، وقد سميت بأيام التشريق لأن الناس كانوا يشرقون فيها اللحوم، أي ينشرونها تحت أشعة الشمس لتجفيفها وحفظها في زمن لم تكن فيه وسائل الحفظ المعروفة اليوم.
1: وهذه الأيام ليست أياما عادية في حياتنا، بل هي أيام عظيمة القدر اختصها الله سبحانه وتعالى بمزايا وفضائل جليلة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فجمعت بين نعمة البدن وبهجة العيد وعمارة القلب بذكر الله سبحانه وتعالى.
0: وفي هذا الحديث العظيم تتجلى سماحة هذا الدين وتوازنه، فالإسلام لا يريد من المسلم أن يكون منقطعا عن مباهج الحياة المباحة، ولا أن تكون العبادة حرمانا أو مشقة دائمة، وإنما يربي المسلم على الجمع بين الطاعة وشكر النعمة وبين العبادة والفرح المشروع.
1: ولهذا أحبتنا الكرام نهي عن صيام أيام التشريق، لأنها أيام ضيافة من الله لعباده، وأيام فرح وسرور للمسلمين يعيشون فيها معاني العيد ويتبادلون التهاني ويأكلون من الأضاحي والهدايا مع استمرارهم في ذكر الله وتعظيمه.
0: ومن تأمل في حال الحجيج في مشعر منى خلال هذه الأيام أدرك عظمة هذه الشريعة المباركة، فالحجاج يواصلون رمي الجمرات ويكثرون من التكبير والتهليل والتحميد، ويعيشون أجواء إيمانية مفعمة بالسكينة والطاعة رغم كثرة الجموع وتنوع الجنسيات واللغات.
1: وفي هذه الأيام المباركة يظهر معنى ذكر الله تعالى بصورة جلية، فالحج في حقيقته رحلة ذكر وتعظيم لله سبحانه وتعالى، ولذلك قال الله جل وعلا: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، وقال سبحانه: واذكروا الله في أيام معدودات، والمقصود بها أيام التشريق كما قال جمهور أهل العلم.
0: ولذلك شرع التكبير المطلق والمقيد في هذه الأيام عقب الصلوات وفي الطرقات والمجالس، ليبقى القلب متصلا بالله عامرا بتعظيمه وشكره والثناء عليه.
1: ومن المعاني العظيمة في أيام التشريق أحبتنا الكرام أن المسلم يتعلم أن العبادة ليست مجرد أعمال ظاهرية، بل هي حياة قلب وروح. فالحاج بعد أن وقف بعرفة وبات بمزدلفة وأدى طواف الإفاضة يواصل ذكر الله في منى، وكأن الحج كله مدرسة تربوية متكاملة تربي المسلم على دوام الصلة بالله في كل أحواله.
0: وهذه الأيام تذكر المسلم بمعنى الاجتماع والألفة ووحدة الأمة، فالملايين في مشعر واحد يرمون الجمار ويكبرون الله ويتحركون بانسيابية وتنظيم في صورة إيمانية عظيمة تعكس وحدة المسلمين واجتماعهم على طاعة الله سبحانه وتعالى.
1: ومن الجميل أحبتنا الكرام ما ذكره أهل العلم أن أيام التشريق هي خاتمة أعمال الحج، ولذلك كان السلف الصالح يحرصون فيها على الإكثار من الذكر والدعاء وشكر الله على نعمة إتمام النسك، لأن العبرة ليست فقط بأداء العبادة بل بحسن ختامها وقبولها.
0: وقال بعض السلف: علامة قبول الطاعة أن تورث صاحبها طاعة بعدها. ولهذا فإن الحاج في هذه الأيام المباركة ينبغي أن يستشعر أثر الحج على قلبه وسلوكه وأخلاقه، وأن يحرص على أن يعود من هذه الرحلة المباركة بقلب أكثر قربا من الله ونفس أكثر تعلقا بالطاعة والخير.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أحبتنا ومستمعينا في كل مكان أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يجعل هذه الأيام المباركة أيام خير وبركة وذكر وطاعة، وأن يعيد الحجاج إلى أوطانهم سالمين غانمين وقد غفرت ذنوبهم وارتفعت درجاتهم، إنه سميع قريب مجيب.

مستمعينا الكرام، نحن نتواصل معكم في هذه الدقائق وفي هذه السويعات عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من منى، وفي بث مباشر نصحبكم فيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم وأن يوفقنا وإياكم وأن يسدد خطانا وخطاكم في هذه الأيام المباركة. أحبتنا الكرام، من يتأمل في مناسك الحج يجد أن الذكر حاضر في كل تفاصيل هذه الرحلة الإيمانية العظيمة. فالحاج يلبي ويكبر ويهلل ويدعو ويذكر الله عند الطواف وفي السعي وعند رمي الجمار وفي عرفات ومزدلفة ومنى، وكأن الحج مدرسة كبرى لتربية القلب على دوام الصلة بالله سبحانه وتعالى. ولذلك لم يكن مستغربا أن تتكرر آيات الذكر في سياق الحديث عن الحج في القرآن الكريم. قال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، وقال سبحانه: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، لأن الغاية العظمى ليست مجرد أداء المناسك، بل أن يعود القلب أكثر قربا من الله وأكثر حياة بالإيمان والطاعة. وفي أيام التشريق يعلو التكبير في أرجاء المشاعر والمساجد والطرقات في مشهد إيماني عظيم يملأ القلوب تعظيما لله سبحانه وتعالى، ويشعر المسلم أن هذه الأيام ليست أيام غفلة أو انشغال بالدنيا، بل أيام ذكر وشكر واستحضار لعظمة الله ونعمه. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يرفعون أصواتهم بالتكبير في منى حتى ترتج الأودية والطرقات بالتكبير، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيكبر الناس بتكبيره حتى ترتفع الأصوات بالتكبير في المشعر كله. وهذا التكبير ليست مجرد كلمات تقال، بل هو إعلان لعظمة الله فوق كل شيء.

وتذكير للنفس بأن الله أكبر من الهموم، وأكبر من الدنيا بما فيها، وأكبر من كل ما يشغل الإنسان عن طاعته. ومن جمال هذا الدين أن الذكر فيه عبادة يسيرة على اللسان، ولكنها في الميزان عظيمة، لا تحتاج إلى مكان معين ولا إلى وقت محدد، بل يبقى المسلم موصولا بربه في كل أحواله، قائما وقاعدا، وفي سفره وإقامته، وفي فرحه وحزنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فالذكر حياة للقلوب، وطمأنينة للنفوس، وسكينة للروح. ولذلك قال الله سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب.

0: أحبتنا المستمعين الكرام، ما تزال أيام تشريق تحمل في معانيها أبعادا إيمانية عظيمة، فهي أيام يجتمع فيها ذكر الله سبحانه وتعالى مع الفرح بنعمه، ويعيش فيها الحاج أجواء الطاعة والسكينة في مشعر منى، مواصلا أداء نسكه في هذه الأيام المباركة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. للحديث حول فضائل أيام التشريق ومعاني الذكر فيها وما تحمله من دلالات إيمانية وتربوية، يسعدنا نرحب بضيفنا الكريم عضو هيئة كبار العلماء معالي الشيخ الدكتور عبد الباقي بن محمد آل الشيخ مبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله معالي الشيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا وأهلا، حياكم الله جميعا.
0: أهلا وسهلا. بداية، ما المقصود بأيام التشريق، ولماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أيام أكل وشرب وذكر لله؟
1: أيام التشريق أولا هي المقصود بها أنها هي الأيام الثلاثة التي تلي يوم عيد الأضحى المبارك، وسميت بالتشريق لأن الناس يشرقون اللحوم فيه من كثرتها نتيجة لحوم الأضاحي والهدايا. وهذه الأيام أيام لا شك ذكر وأكل وشرب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا وهي الأيام طبعا الأيام المعدودات عندنا في هذه الأيام، أيام معدودات وأيام معلومات. الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة الأولى، والأيام المعدودات هي هذه الأيام الثلاثة، وقد نص القرآن على ذلك. وربما يأتي ذكر لها بسؤال آخر إذا عندكم أو شيء، أو نذكر التفصيل في ذلك، الآن يرجع إليكم.
0: تفضل طالما فصلنا فيها.
1: الأيام المعدودات هي التي أشار إليها القرآن الكريم في قول الله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، فهي أيام منى الثلاثة، هذه المعدودات. ميزة هذه الأيام عما قبلها أنها داخلة في المعلومات عند قول كثير من أهل العلم. فالمعلومات واذكروا الله في أيام معلومات هي عشر الأيام العشر، والأيام العشر تقف عند أيام عيد الأضحى، وقيل أنها تمتد مع أيام المعلومات. فالأيام المعدودات داخلة في المعلومات وهي أيضا في المعدودات، وهذه لا شك أنها ميزة تميز هذه الأيام عن سائر أيام العشر.
0: جميل.
1: وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم أيام أكل وشرب، يعني أيام وأيام ذكر الله عز وجل لمنزلتها ومكانتها عند الله سبحانه وتعالى. تفضل.
0: جميل.

0: بالنسبة للفضائل معالي الشيخ التي اختص الله بها هذه الأيام المباركة،
1: نعم.
0: ما الذي ينبغي على المسلم اغتنامه في هذه الأيام من الأعمال والطاعات؟
1: لا شك أنها أيام فاضلة وعظيمة، وأخص ما يعمل فيها طبعا خلاف ما عدا الفرائض والواجبات التي مشروعة فيها، مثل عموم الواجبات في هذه الأيام هذه كالصلوات، وفيها خصوص وهو ذكر الله عز وجل، لأن هي نص عليها الحديث ونصت عليها الآية الكريمة، فهي عبادة خاصة بهذه الأيام الثلاثة، كما قال الله واذكروا الله في أيام معدودات، أمر من الله عز وجل، والأمر يقتضي الندب والمبادرة والفعل. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك في الحديث عند مسلم، هي أيام أكل، أيام من أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فأخص الأعمال فيها العناية بالذكر. والذكر لا شك أنه أنواع أيضا، ذكر خاص وذكر عام، أو ذكر مقيد وذكر مطلق. الذكر المقيد هو التكبير إثر الصلوات الخمس بعد كل صلاة من فرائض أيام العشر، هي التكبير المطلق، يكبر بصيغتين، إما أن يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أو أنه يكبر بالصيغة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذا يعني بخصوص يعني الذكر المخصوص في هذه الأيام.
0: جميل.
1: الأيام هذه لا تشرع فيها عبادة الصيام طبعا.
0: نعم.
1: عبادة الصيام فيها محرمة، لا يجوز إلا عبادة
0: نعم.
1: إلا الذي عليه هدي تمتع ولم يستطع إخراج النسك، يتحول إلى الصيام، ورخص بالصيام في ثلاثة الأيام التي تصام في الحج والسبعة عند الرجوع، فرخص فيها أن يصام في هذه الأيام.
0: جميل.
1: وأيضا التوبة إلى الله والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، والحرص على أداء الفرائض، والإكثار من الصدقة وصلة الرحم، لا سيما أنها أيام عيد وفضل وما إلى ذلك. شكرا.
0: جميل. معالي الشيخ، يكثر في هذه الأيام التكبير والذكر عقب الصلوات وفي المشاعر، كيف نستشعر أثر الذكر ومعانيه في حياة المسلم وفي قلبه؟
1: كيف الله يحفظك؟ نعم، الله يطول عمرك.
0: هذه الأيام يكثر فيها التكبير وذكر الله عز وجل، كيف من الممكن أن يستشعر المسلم في حياته وفي قلبه أثر هذا الذكر ومعانيه؟
1: أولا أثر هذا الذكر، لا شك أن الذكر له أثر على القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لا سيما إذا كان الذكر في الأيام التي أيضا أكدها الله عز وجل، ويصبح الإكثار منها أكثر، فيكون تأثيرها على القلوب أيضا أقرب ويعني أقرب وأكثر. على سبيل المثال أخي الكريم، إذا قال العبد أو أكثر من التكبير، وهو أيضا تكبير ينبغي أن يكون هو الذكر الخاص في هذه الأيام، لا شك أنه يستشعر أن الله عز وجل أكبر من كل شيء، أن الله سبحانه وتعالى هو الكبير وهو أكبر من كل شيء. هذا يعطيه أيضا دافع في هذه الأيام وفي الأيام أيضا سائر أيام العام، أن الله سبحانه وتعالى هو الكبير، فلا يستطيع أن يتجاوز حدود الله سبحانه وتعالى من انتهاك المحرمات أو ترك الواجبات، فإذا فكر أن هناك شيء سيشغله عن الله عز وجل وعن أوامر الله وعن عبادة الله، يتذكر أن الله عز وجل هو الكبير، ولا شك أن هذا فالله سبحانه وتعالى أكبر منه مهما كان في الدنيا، شهوات العبد وأمور الدنيا وما إلى ذلك، إذا صار في البيع والشراء ثم جاء وقت الصلاة الله أكبر، فهذا لا شك أن يكون له أثر في المسلم على المبادرة في فعل الطاعة.
0: جميل.
1: نعم.
0: أخيرا معالي الشيخ، ما الذي ينبغي أن يحرص عليه الحاج وكذلك المسلم عموما في هذه الأيام المباركة حتى يحقق مقاصدها الإيمانية والتربوية؟
1: لا شك أن الحج له أثر كبير على العبد، وكما قال صلى الله عليه وسلم، من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كامل ولا أمه، فلا شك أن العبد يستشعر هذا المعنى العظيم، أنه جاء كالمولود ليس عليه

0: ذنوب ولا سيئات، هذا يكون دافع له على الاستقامة. ودائما أخي الكريم أن العبادة والذكر على وجه الخصوص وركن الإسلام العظيم يستشعر العبد أن له أثر على نفسه، فإذا عاد لا شك أن يكون عون الله على طاعة الله وعلى الاستقامة وعلى التوبة والمبادرة على فعل الفرائض في أوقاتها وما إلى ذلك. ومن هذه الأمور أيضا خاصة على وجه الخصوص، أرجو هذه التنبه لها، يعني أن تستشعر من ثمرات فعل هذه الفريضة عليك تعظيم شعائر الله عز وجل. والله عز وجل أشار على ذلك في القرآن الكريم، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهذا لا شك أنه أثر كبير على النفس، أن تستشعر عظمة هذه أحكام الله وأوامر الله، ويعني حتى السنن والآداب ينبغي أن تعظمها. لا يعني هذا من فوائد الحج على العبد، أنه مثلا إذا بيعمل يقول هذه سنة، هذه مندوب، الآمر فيها الله عز وجل فهي عظيمة وكبيرة حتى وإن كانت سنة، يعني حتى إذا جيت تفعلها تعظمها في النفس. ولا شك أن هذا من أثار يعني الحج. وأيضا إضافة على هذا أخي الكريم، شكر الله سبحانه وتعالى، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي أمدك بالصحة والقوة والنشاط، وهو الذي شرع لك العبادة، وإيش؟ وهو الذي أعطاك الأجر والثواب عليها. هذا كرم رباني، هذه استشعر في العبادة. ففي مثلا على سبيل المثال في عبادة الصيام يقول الله عز وجل ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وفي الحج أيضا في آيات كثيرة يقول الله عز وجل واذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، ويقول عز وجل فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فالحج يعني والعبادة إكثار من الذكر والشكر لله عز وجل، شكر على العبادة، فيستشعر العبد هذا الأمر يكون له أثر في النفس.
1: جميل،
0: هذا يعني ما يتعلق بالموضوع.
1: نفع الله بكم وبهذا الحديث الذي ذكرتم في هذه في هذا اللقاء. شكرا لك معالي الشيخ الدكتور عبد الباقي بن محمد آل الشيخ مبارك، عضو هيئة كبار العلماء.
0: شكرا جزيلا للجميع، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون في لهذه العبادة أثر علينا في إن شاء الله مستقبل الأيام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.

0: مستمعينا الكرام، لا نزال متواصلين معكم في البث المباشر لإذاعة المملكة العربية السعودية من منى. وإن من أعظم ما ينبغي أن يستشعره الحاج بعد هذه الرحلة المباركة أن الذكر لا ينتهي بانتهاء المناسك، بل يبدأ أثره الحقيقي بعد العودة إلى الحياة اليومية، حين يحافظ المسلم على صلته بالله ويجعل لسانه رطبا بذكر الله وقلبه حاضرا مع ربه في كل أحواله.
1: إن الحاج الذي عاش أياما يردد فيها التلبية والتكبير والدعاء جدير به أن يحمل هذا النور معه بعد الحج، وأن يبقى قريبا من القرآن ومن الذكر ومن الطاعة، حتى يكون الحج نقطة تحول حقيقية في حياته.
0: وفي هذه الأيام المباركة ما أجمل أن يلهج المسلم بالتكبير والتحميد والتهليل، وأن يملأ أوقاته بذكر الله عز وجل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبصحابته الكرام، واغتناما لهذه المواسم العظيمة التي تتضاعف فيها الحسنات وتتنزل فيها الرحمات.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل سلتنا عامرة بذكره وقلوبنا مطمئنة بطاعته، وأن يتقبل من الحجاج حجهم، ويجعل هذه الأيام شاهدة لهم بالخير والقبول.

0: أحبتنا المستمعين الكرام، لكل حاج قصة، ولكل رحلة إلى بيت الله الحرام حكاية إيمان وشوق ودعاء تحمل بين تفاصيلها مشاعر لا تنسى وتجارب تبقى عالقة في الذاكرة مدى الحياة. الزميل فيصل القحطاني تواجد في أحد المواقع بمشعر منى ورصد لنا جانبا من مشاعر الحجاج المتعجلين وهم يواصلون أداء مناسكهم في هذه الأيام المباركة، حيث نقل لنا حديثا يحمل الكثير من المعاني الإيمانية والإنسانية، نستمع وإياكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونرحب بكم إخوتنا الكرام، ونحن نتواصل في هذه الرسائل عبر البث المشترك لإذاعات المملكة العربية السعودية من هنا من مشعر منى، من هذا المكان الطاهر، ونحن نعيش ثاني أيام التشريق وثالث أيام عيد الأضحى المبارك. نشاهد حجاج بيت الله الحرام المتعجلين يؤدون مناسك الحج لهذا العام وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدم لحجاج بيت الله الحرام. المشاهد الإيمانية والأجواء الرائعة التي نشاهدها في هذا المشعر الطاهر، نشاهد الفرحة والسرور، نشاهد الاستبشار، ونشاهد كذلك قدوم حجاج بيت الله الحرام لأداء هذه المناسك بكل همة وبكل حيوية وبكل نشاط، يتسابقون على الحسنات، يتسابقون على الهبات من المولى عز وجل طلبا في مغفرة الله ورضوانه. ها أنا الآن أتجول في مشعر منى وألتقي بأحد الحجاج. في البداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تعرفنا باسمك الكريم.
2: اسمي مراد رزق، أنا أردني مقيم في الإمارات. أول شيء طبعا يعني نعايدكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ربنا يعيد على المملكة العربية السعودية والأمة العربية والإسلامية بالخير والصحة والأمن والأمان. يعني تسمح لي أوجه رسالة شكر للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا، يعني احنا ما شعرنا انه احنا غادرنا بلادنا، يعني من اللحظة الأولى منذ وصولنا وإتمام جميع يعني خطوات الحج، مناسك الحج جميعها مرت يعني سلسة بسهولة، التعليمات كانت واضحة، الخدمات المقدمة يعني أدق التفاصيل تم الاهتمام فيها بشكل يعكس الخبرات الكبيرة والمتراكمة، والأهم الحرص، يعني تشعر أنه هنا الجميع حريص على خدمة الحجاج، وليس لا أحد يؤدي واجب، الكل يشعر أنه يريد أن يشارك بهذا المناسك العظيمة، يريد أن يؤدي دوره في خدمة الإسلام والمسلمين. يعني بصراحة شكر خاص أيضا لوزارة الإعلام ممثلة بجهودها الكبيرة ودعمها للحجاج، يعني البعثات التي يتم الاهتمام بها وبث الصورة المشرفة عن المملكة العربية من جميع الزوايا عبر التغطيات بمختلف اللغات، يعني جميعها جهود تبرز الوجه الحقيقي للسعودية، يعني ما نراه على أرض الواقع هو ما نراه في شاشات التلفاز وعبر المنصات الإخبارية، هو ستجده إن شاء الله. أنا أدعو أيضا الجميع أنه من ربما متردد بالحضور يشعر أنه ممكن يكون هناك تعب إرهاق، لا بالعكس، أنا تجربة الحج يعني أشجع عليها الجميع أنه يبادر فيها، خصوصا أنه أنا متأكد أنه العام المقبل سيكون هناك تجديد، واللي بعده سيكون تجديد، في كل عام سيكون في أمر جديد في المملكة العربية السعودية.
1: بالفعل أخي مراد، يعني برغم شدة الحرارة في هذه المشاعر المقدسة ومنها مشعر منى الذي أتواجد أنا وأنت فيه، برغم شدة الحرارة إلا أن حجاج بيت الله الحرام لا يحسون بذاك التعب، تجد الفرحة على محياهم، تجد إقبالهم على أداء المناسك بكل همة، بكل خضوع، بكل خشوع، طلبا في مغفرة الله ورضوانه. لكن بودي يعني تحدثني وتحكي لي رحلة الحج لديك قبل الذهاب من المشاعر المقدسة، ماذا يود أن يقول الأخ مراد؟
2: والله أنا يعني شعور يعني لا يمكن وصفه بصراحة، إنه الشخص يكمل مناسك الحج، يعني أمر دائما هذه الشعيرة كبيرة، يعني دائما تتطلع إنه يعني الكل ممكن يحلم، المسلمين يحلم إنه يكمل الحج، يشعر إنه أكمل إيمانه وأكمل أركانه جميعها. رسالتي إنه أنا ما وجدته بصراحة يعني أفضل بكثير مما تخيلته، يعني أنا بتكلم بكل واقعية بدون رياء وغيرها. أنا تخيلت إنه الأمور ستكون أصعب، ستكون هناك مشقة أكبر، ستكون الأمور ليست بهذا الوضع، ولكن ما وجدته مختلف تماما عما تصورته. وجدنا أمور سهلة سلسة، تعليمات واضحة، حتى التعليمات لصالحك، يعني لما كان في تعليمات كيف التعامل مع الحر، كيف التوجه، كيف التحرك غيرها. الهدف مساعدة الحاج وليس التضييق عليهم، وليس الغاية إغلاق شارع مثلا لغاية بدون سبب، لا، تدرك إنه هذا الأمر سيساعد في سلاسة المرور، تدرك إنه هذه الخطوات تساعد. والجميل أيضا إنه يعني الجهود الكبيرة التي يقوم بها الجميع تشعر فيها، من أكبر مسؤول إلا حتى أصغر موظف. يعني هذه رسالتي، إنه ربنا يديم الخير والأمان على المملكة العربية السعودية، وأن إن شاء الله نعود مرارا وتكرارا لتأدية مناسك الحج.
1: أخ مراد، قبل الختام، المعايدة تبعثها لمن؟
2: والله نبعثها لكل المسلمين في جميع بقاع الأرض، وأنا أخص دولنا العربية والإسلامية، نتمنى لهم دوام الأمن والأمان والخير إن شاء الله، تحديدا المملكة العربية السعودية، أن تبقى دائما منارة نور وإيمان وعلم الجميع. ستبقى إن شاء الله المملكة العربية السعودية هي المقصد للمسلمين، هي قبلة المسلمين، وإن شاء الله يعني الأفضل دائما سيأتي
1: بإذن الله تعالى. أخي مراد، شكرا لك، وإن شاء الله تعود إلى بلادك سالما غانما. شكرا لك.
2: شكرا لك الجميع.
1: مستمعينا الكرام، كانت هذه الرسالة الصوتية مع أحد حجاج بيت الله الحرام وهو في رحلة الحج الإيمانية. نسأل الله له ولجميع حجاج بيت الله الحرام من الحجاج المتعجلين في هذا اليوم المبارك، يوم 12 من ذي الحجة، أن يعودوا إلى ديارهم سالمين غانمين مستبشرين فرحين بما من الله عليهم من خلال أداء فريضة الحج وأداء هذا الركن العظيم. الآن في ختام هذه الرسالة لا يسعني إلا أن أشكر ضيفنا الأخ مراد رزق، وأعود بالمايكروفون إلى الزملاء في الاستوديو.
0: شكرا للزميل فيصل القحطاني الذي وافانا بهذه الرسالة الصوتية من أحد المواقع بمشعر منى، ورصد لنا جانبا من مشاعر الحجاج المتعجلين وما يعيشونه من أجواء إيمانية مفعمة بالسكينة والطمأنينة وهم يواصلون

مستمعينا الأحبة، ولا يزال البث المباشر مستمر معكم من مشعر منى لإذاعة المملكة العربية السعودية. نقف هنا بالقرب من جسر الجمرات ونشاهد الحجاج وهم يتوافدون إلى جسر الجمرات ليؤدوا رميهم لليوم الثاني من أيام التشريق لغير المتعجل واليوم الأخير للمتعجل. هذا المشهد حقيقة مشهد مؤثر، لأن الكثير من الحجاج يتعجلون وبذلك يكون وداعهم ويومهم الأخير في المشاعر بانتهائهم لأعمال فريضة الحج، ولكن من ناحية أخرى فهم فرحون بأدائهم لهذه الفريضة، لأن الكثير منهم في هذا الحج يحجون لأول مرة، فقد أدى الفريضة وأقام الركن الأخير من أركان الإسلام، وأيضا ترى في أعينهم الفرح لما وجدوه ولمسوه من تنظيم وتسهيل وتأمين من كل الجهات التي تقوم بواجبها على أكمل وجه في هذا الموسم. نعم، الحجاج الذين أنهوا الرمي يتوجهون الآن كما نشاهد إلى الباصات الخاصة بنقل الحجاج إلى الحرم ليؤدوا طواف الوداع وبالتالي انتهاء حجهم بهذا الطواف. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منهم.

0: كما نشاهد زميلي عمر في هذه المشاهد المبهرة والجميلة التي يعني تثلج الصدر، ونحن نرى الحجاج أتوا من كل حدب وصوب ومن كل أرجاء العالم بلغاتهم المختلفة بثقافاتهم المختلفة، يجمعهم مكان واحد وهدف واحد، وقبل هذا كله رب واحد ودين واحد ونبي واحد. أتوا إلى هذه البقاع الطيبة المباركة يحملهم الشوق إليها، تعبوا وجمعوا الكثير من الأموال، ولكل حاج من هؤلاء الحجاج قصته الخاصة ومعاناته التي ربما يعني بقي سنينا طويلة ينتظر هذه اللحظات، ونحن الآن نشاهدهم هنا في مشعر منى، وقد أتم الله سبحانه وتعالى عليهم. هنيئا لهم، هنيئا لهم هذه اللحظات وهذه الأيام، هنيئا لهم أن الله سبحانه وتعالى أتم لهم حجهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعودوا إلى بلدانهم ومن حيث من حيث ما أتوا، وأن يعودوا إلى أهاليهم سالمين غانمين، وقد أدوا هذه المناسك بكل يسر وطمأنينة وسلام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعودوا إلى بلدانهم كيوم ولدتهم أمهاتهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم القبول، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يوفق كل من سعى وكل من ساهم من يعني الجهات الحكومية والجهات المختلفة والمتطوعين كذلك الجهات، نرى فيها تضافر للجهود بشكل كبير وبشكل ملحوظ ما شاء الله تبارك الله، وبشكل ملموس كله تيسيرا وخدمة لهؤلاء الحجاج الذين يأتون من كل مكان، وهذا أجر عظيم لا يناله إلا من اصطفاه الله سبحانه وتعالى لهذا الخير ولهذا الأجر العظيم.
1: نعم، وأيضا نرى حقيقة زميلي علي في هذه الشهر

0: المسجد الحرام أو في المشاعر، وكما نرى هنا في أمامنا في ميناء تنظيم الحشود وكيف كان تنظيم الدخول مختلف عن الخروج، وبالتالي يؤدي الحاج رمي الجمرات من دون أي عقبات بيسر وسهولة وبتوفير لكافة الوسائل والخدمات التي تيسر لهم أداء هذه الفريضة.
1: وبالحديث أيضا زميلي عمر عن الجهود التي يعني تبذلها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن، وفي إطار الخطط المتكاملة لإدارة الحشود كما نشاهد هنا، يعني ليس كما يسمعه المستمعون الكرام وليس كما يعني ربما يتوقعه الكثير من الناس. نحن نرى جهدا أمام أعيننا واضحا وجليا تنفذه الهيئة عبر خططها التشغيلية لتنظيم حركة الحجاج خلال طواف الوداع من خلال منظومة متكاملة تهدف إلى تعزيز انسيابية الحركة وإدارة الحشود بكفاءة داخل المسجد الحرام وساحاته، بما يضمن تمكين الحجاج من أداء النسك بكل يسر وطمأنينة. وحقيقة هذه الجهود زميلي عمر تدرس ويعطى فيها يعني العديد من الكورسات أو الدورات التي نعلم بها الجميع في إدارة الحشود. فعلا فعلا يعني ما نراه هو فخر، ونقوله بكل فخر أن الله سبحانه وتعالى يعني منحنا هذه الأمانة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على حملها ويعني أن نيسر للحجاج حجهم وأن نخدمهم بالخدمة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منا ومن جميع الجهات التي تقوم بخدمة الحجاج وفق منظومات متكاملة كله لتيسير الحج على الحجاج والحجيج في هذه الأيام المباركة.
0: شكرا حقيقة للجهات الحكومية المختلفة القائمة على خدمات حجاج بيت الله الحرام لهذا الموسم، شكرا على ما قدموه من جهود وخدمات. الشكر أيضا لحجاج بيت الله الحرام على التزامهم بالقواعد و يعني التزامهم بما يساهم في إنجاح هذا الحج، وأيضا شكرا لغير الحجاج ممن التزموا عدم الدخول إلى مكة أو عدم الحج بدون تصريح.
1: يعني حقيقة زميلي عمر، يعني حينما تتعامل مع حشود بهذا الكم الكبير والكم الهائل الذين يجتمعون في هذه الأيام المباركة وقد قدموا بثقافات مختلفة وبلغات مختلفة، منهم الكبير منهم الصغير منهم المتعلم منهم غير المتعلم، وترى الإنسيابية التي نراها ونشاهدها في مسيرهم وفي انتقالهم من مكان إلى مكان آخر بكل يسر وطمأنينة، ونلاحظ يعني حتى وجود اللوحات الإرشادية متعددة اللغات التي يعني نراها، إلى جانب يعني الفرق التوجيهية التي تعمل على تسهيل تنقل الحجاج خاصة مع تزايد أعداد المغادرين بعد إتمام المناسك. هناك كثير من الأعمال التي يعني نراها ويلمسها الحجاج، مثلا عندك خلينا نقول اللي هو أعمال النظافة وأعمال التعقيم على مدار الساعة، ويعني كذلك أيضا هي مجهزة بفرق متخصصة تعمل على تهيئة المصليات والأماكن والممرات، وأيضا حتى المحافظة على جاهزية المواقع لاستقبال كثافات الحجاج خلال أداء طواف الوداع، وأيضا توفير نقاط متعددة لسقيا زمزم ومشربيات موزعة على المواقع الرئيسية داخل المسجد الحرام، إلى جانب خدمات العربات الكهربائية واليدوية لكبار السن وأيضا الأشخاص ذوي الإعاقة ومن يحتاجون إلى المساندة. كل هذه الخدمات وغيرها من العديد من الخدمات التي يعني لا تعد ولا تحصى، كلها خدمة للحرمين الشريفين وخدمة لزوار الحرمين الشريفين وللحجيج الذين قدموا من كل حدب وصوب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم حجهم وأن يتقبل ممن قام على خدمتهم هذه الخدمات العظيمة والجليلة، وأن يجعلها في موازين أعمالهم.

0: مالهم بإذن الله تعالى.
1: وحقيقة ذكرت المواصلات ووسائل النقل يعني مما ساهم في إنجاحها وإعطاء كل حاج حقه فيها هو الحج بالتصريح والالتزام بأعداد الحجاج الذين يعني تم تقييمهم من خلال دراسات، وبالتالي الحج يسمح بهذا العدد لهذا الموسم، فإن كان قد يعني أصبح عدد الحجاج مثل ما هو مخطط له سيجد الحاج كل وسائل الراحة واليسر والسهولة في التنقل، في المشاعر في المسجد الحرام. فنكرر شكرنا لكل من ساهم في إنجاح حج هذا العام لعام 1447.
0: وحينما تتأمل زميلي عمر يعني في هذه الأنظمة وفي هذه القوانين التي وضعت، كلها وضعت لتيسير الحج وليس لتعسير الحج، إنما وضعت نعم. لتيسير الحج على الحجاج ولضمان جودة الخدمات المقدمة للحجاج خلال هذه الأيام المباركة وخلال هذا الموسم، حتى يعني تضمن الجهات المختصة اليسر والسهولة والطمأنينة للحجاج الذين يحجون والذين يعني يؤدون هذا المنسك العظيم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنهم. إذن مستمعينا الكرام، نحن لا نزال معكم في بث مباشر لإذاعة المملكة العربية السعودية من منى، وتتواصل معكم نقل هذه التفاصيل ونقل هذه الجهود من خلال هذه المجلة الإذاعية التي ننقلها لكم عبر الأثير، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد.

0: وإلى زاوية أخرى أحبتنا الكرام، من هذا البث المباشر لإذاعة المملكة العربية السعودية من منى ننقل إليكم بعضا من الأخبار التي وردتنا. وفي هذه اللحظات أحبتنا الكرام، بدأ حجاج بيت الله الحرام من المتعجلين التوافد إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع، إذانا باقتراب ختام رحلتهم الإيمانية بعد إتمام مناسك الحج، وسط استعدادات تشغيلية وميدانية مكثفة نفذتها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن.
1: وتنفذ الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خططها التشغيلية لتنظيم حركة الحجاج خلال طواف الوداع عبر منظومة متكاملة تهدف إلى تعزيز انسيابية الحركة وإدارة الحشود بكفاءة داخل المسجد الحرام وساحاته، بما يضمن تمكين الحجاج من أداء النسك بكل يسر وطمأنينة.
0: وهذه الاستعدادات أحبتنا الكرام شملت انتشار الفرق الميدانية في الممرات وكذلك أيضا الساحات والمداخل لتوجيه الحجاج إلى المسارات المخصصة للطواف وكذلك السعي، وتقديم خدمات الإرشاد.

0: والإجابة عن الاستفسارات بما يسهم في تسهيل الوصول إلى المطاف والمسعى وكذلك أيضا تنظيم تدفق الحشود.
1: كما جهزت مسارات الطواف والسعي بلوحات إرشادية متعددة اللغات إلى جانب فرق توجيهية تعمل على تسهيل تنقل الحجاج خاصة مع تزايد أعداد المغادرين بعد إتمام مناسك الحج.
0: وتواصل الهيئة تنفيذ أعمال النظافة والتعقيم داخل المسجد الحرام وساحاته على مدار الساعة عبر فرق متخصصة تعمل على تهيئة المصليات والممرات وكذلك أيضا المحافظة على جاهزية المواقع لاستقبال كثافات الحجاج خلال أداء طواف الوداع.
1: كما وفرت الهيئة نقاطا متعددة لسقيا زمزم ومشربيات موزعة في المواقع الرئيسة داخل المسجد الحرام إلى جانب خدمات العربات الكهربائية واليدوية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة ومن يحتاجون إلى المساندة، بما ييسر أداء النسك في أجواء مريحة وآمنة.
0: وهذه الجهود أحبتنا الكرام تأتي ضمن منظومة الخدمات التشغيلية والتنظيمية التي تنفذها الهيئة لخدمة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء طواف الوداع بانسيابية وأمان قبل مغادرتهم إلى أوطانهم بعد إتمام مناسك الحج.

0: لازلنا مستمرين معكم مستمعينا الأحبة من إذاعة المملكة العربية السعودية من مشعر منى. مع بدء الحجاج المتعجلين في مغادرة مشعر منى بعد رمي الجمرات، تشهد الطرق والمسارات المؤدية إلى المسجد الحرام كثافة كبيرة وانسيابية متواصلة ضمن منظومة أمنية وتنظيمية متكاملة تدار بكفاءة عالية لضمان سلامة الحجاج وتمكينهم من أداء طواف الوداع بكل يسر وطمأنينة.
1: وللحديث حول هذه الجهود، جهود إدارة الحشود وتنظيم حركة الحجاج خلال هذه المرحلة من موسم الحج، يسعدنا أن نرحب بضيفنا الكريم سعادة المقدم خالد الكريديس، المتحدث الرسمي لقوات أمن الحج بالأمن العام. في البداية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعادة المقدم، وكل عام وأنت بخير.
2: وعليكم السلام، حياكم الله، وكل عام وأنتم بخير، ونتشرف ونسعد بهذا اللقاء.
1: حياكم الله. يعني مقدم خالد، نحن نتحدث عن إدارة الحشود في هذه الأيام المباركة، وبودنا يعني أن تحدثنا عن كيفية إدارة حركة الحشود وتنظيم تنقلات الحجاج المتعجلين خلال توجههم من مشعر منى إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع.
2: بكل تأكيد تنفذ قواتها من الحج الخطط المتعلقة بخدمة ضيوف الرحمن على مستوى كافة المناسك الزمنية والمكانية، وها نحن اليوم فيما يخص رمي الجمرات، ثم بعض الحجاج المتعجلين يتجهون من مقراتهم في مشعر منى لرمي الجمرات، ثم الانتقال من منشأة الجمرات بشكل مباشر

0: إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع ومغادرة مكة المكرمة، نسأل الله لهم القبول. كذلك بالتزامن مع هذا الإجراء أيضا توجد خطط متعلقة بالحجاج الراغبين في المكوث أيضا إلى غد يوم 13 من ذي الحجة واستكمال المناسك أيضا. فكل هذه حقيقة في منظومة متكاملة متابعة أيضا بشكل مستمر من مركز عمليات الحج القيادة والسيطرة، يتم إدارة منظومة الحشود وقراءة مؤشرات الكثافة والتحكم بحجم التدفقات بما يسهل عليهم التنقل بين المشاعر المقدسة بكل يسر وطمانينة.
1: حياكم الله مقدم خالد، يعني نود لو تبين لنا وللمستمعين أبرز الخطط والإجراءات الميدانية التي تنفذها قوات أمن الحج للتعامل مع الكثافات البشرية وضمان صحيح. الإنسيابية والسلامة.
0: صحيح. خطط قوات أمن الحج تبنى على محاور أساسية فيها الجوانب الأمنية وكذلك إدارة منظومة الحشود وإدارة الحركة المرورية وأيضا خطط الطوارئ وكذلك الإجراءات المتعلقة أيضا بتقديم الخدمات الإنسانية. هذه المحاور يتم تفعيلها أثناء تفويج الحجاج في المسارات، نشاهد انتشار وتمركز لفرق الاستجابة السريعة، نشاهد تنسيق مستمر أيضا مع وزارة الحج والعمرة في جداول التفويج، نشاهد هذه التناغم بين كافة الجهات يتم الالتزام فيه من خلال مركز عمليات الحج، ويتابع بشكل لحظي بأكثر من 10,000 كاميرا تنقل بشكل فوري ومباشر لمتخذ القرار القدرة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب بالقدر المناسب. نسأل الله التوفيق للسداد، وكذلك هي مبنية على خبرات تراكمية لضيوف الرحمن لخدمة ضيوف الرحمن.
2: جميل، يعني حقيقة سعادة المقدم خالد جهود واضحة تبذلونها، ونسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد، وكذلك أيضا لا نريد يعني أن نطيل عليكم، ونحن نعمل ونعلم عن جدولكم المزدحم كذلك، ولكن قبل بارك الله فيكم ونحن نسعد ويعني نتشرف بذلك. قبل الختام سعادة المقدم بودنا أن تحدثنا وتحدث المستمعين الكرام عن أبرز الرسائل التوعوية والتنظيمية التي تؤكدون عليها للحجاج خلال هذه المرحلة للمساهمة في تعزيز السلامة وكذلك أيضا المحافظة على انسيابية الحركة.
0: صحيح، وهذا شيء محوري حقيقة ومهم جدا، ونلمس حقيقة تعاون من ضيوف الرحمن في اتباع الإرشادات التنظيمية، والهدف منها الأساسي هو سلامتهم أثناء التنقل. فالبعد عن حمل الأمتعة الغير ضرورية واللازمة يساهم بشكل كبير في سهولة التنقل، الالتزام أيضا في جداول التفويج والالتزام فيها يعطي بشكل إيجابي حقيقة القدرة على إدارة منظومة الحشود وفق الطاقة الاستيعابية الآمنة. فهي حقيقة تكاتف بين الجهات المعنية خدمة ضيوف الرحمن وأيضا الالتزام في جداول التفويج وكذلك الرسائل التوعوية أنه حتى تلافي السير في ارتفاع في أوقات الذروة لدرجات الحرارة المرتفعة والتي لا قدر الله قد تسبب إجهاد حراري، وبالتالي كل هذه رسائل توعوية نرسلها لضيوف الرحمن، الهدف الأساسي منها هو أن نضمن سلامتهم وانسيابية تنقلهم بين مشاعر مقدسة.
2: جميل جدا سعادة المقدم خالد الكريديس المتحدث الرسمي لقوات أمن الحج بالأمن العام، كنت معنا ضيفا في هذه الزاوية، شكرا جزيلا لكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم وأن يسدد خطانا وخطاكم، ونلتقيك على خير بإذن الله تعالى.
0: شكرا جزيلا وكل عام وأنتم بخير.
2: وأنت بخير وصحة وعافية.
0: حياتي.

0: أحبتنا المستمعين الكرام، من مظاهر رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة ما جاءت به الشريعة من التيسير ورفع الحرج، وقد تجلى ذلك بوضوح في مناسك الحج، حيث قال الله سبحانه وتعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. ففتح الله للحجاج باب السعة والتخفيف مراعاة لأحوالهم وظروفهم مع بقاء المقصد الأعظم، وهو تحقيق التقوى وتعظيم شعائر الله عز وجل. وللحديث حول معاني التعجل والتأخر في الحج وما تحمله هذه الأحكام من دلالات فقهية وتربوية عظيمة، يسعدنا أن نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله السبر، الباحث في الفقه المقارن. في البداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله معنا دكتور سعد.
1: وعليكم السلام الله وبركاته، أهلا وسهلا، حياك الله، حيا الله الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات،
0: حياكم الله وبياكم، وكل عام وأنتم بخير. وفي البداية فضيلة الشيخ، بودنا أن تحدثنا وتحدث المستمعين الكرام عن المقصود بالتعجل والتأخر في أيام التشريق، وما الذي تدل عليه هذه الرخصة الشرعية في أحكام الحج.
1: الحمد لله، حمد الحمد والشكر له شكرا شكرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، والله أسأل أن يجعل حج الحجاج مقبولة وسعيهم مشكورة، وأسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهده الأمين صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء، ونجعل ما يقدمون في ميزان حسناتهم ووالديهم، ونجزل لهم المثوبة، وأن يعينهم ويوفقهم ويسددهم وينصرهم على ما نشاهد من الأمور العظيمة في كل عام في الحج وفي المملكة العربية السعودية. بفضل الله كل المملكة نشاهد فيها نقلات، فيها تطور، فيها تقدم في جميع المجالات الحياة، فنسأل الله عز وجل أن يجزل لهم المثوبة. أما التعجل والتأخر، فهو التعجل في اليوم 12 من الحج الذي هو من أيام التشريق، اليوم 2 من أيام التشريق. ففي اليوم 12 يجوز لمن أراد أن يتعجل أن ينصرف من منى بعد رمي الجمار، فإذا رمى الجمرة يتجه إلى مكة ويطوف متى ما ناسبه الوقت لطواف الوداع، أو كان أخر طواف الإفاضة إلى آخر يوم يطوف، وإن كان عليه سعي يسعى ويذهب إلى بلده. هذا هو التأخر، هذا هو التعجل. والتأخر أن يمكث الليلة، يرمي اليوم أو يرمي في الليل ثم يبيت ليلة 13، وفي اليوم 13 يرمي الجمار الصغرى الوسطى الكبرى، ثم يتجه إلى مكة، ومتى ما ناسبه السفر يطوف قبل ذلك، يطوف طواف الوداع أو يطوف طواف الإفاضة إذا كان أخره، ويسعى سعي الحج وينطلق إلى بلده. هذا هو المقصود في الآية: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فكلهم غير آثمين، كلهم مأجورون، كلهم حجهم مقبول صحيح.
2: نعم جميل، حياكم الله فضيلة الشيخ. نود لو تبين لنا كيف يظهر هذا الحكم جانب التيسير ورفع الحرج في الشريعة الإسلامية، خصوصا مع اختلاف أحوال الحجاج وظروفهم.
1: الشريعة يقول الله عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والقواعد الفقهية منها: المشقة تجلب التيسير، والأمر إذا ضاق اتسع. وإذا تأملنا الحج من أوله إلى آخره يقوم على اليسر والسهولة، بل الشريعة كلها تقوم، إذا تأملنا الشريعة كلها فهي تقوم على اليسر والسهولة. فالمريض يعذر في مرضه ويسمح له بجمع الصلاة، المسافر

0: له القصر والجمع، المسافر له الفطر، له الرخص يترخص بها، الحاج منذ خرج في سفره فله أن يترخص برخص السفر. ثم بعد ذلك إذا تأملنا اليسر، النبي صلى الله عليه وسلم رخص في المبيت، الرعاة والسقاة رخص لهم في ترك المبيت في ميناء. النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد ما سئل عن شيء إلا قال افعل ولا حرج، حلقت قبل أن أرمي قال افعل ولا حرج، نحرت قبل أن أرمي قال افعل ولا حرج. جاء في رواية عند أبي داود بإسناد صحيح، سعيت قبل أن أطوف قال افعل ولا حرج. كل ذلك تيسير على الناس. النبي صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه وسلم.
0: عندما رأى كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه ورأى القمل يتناثر من رأسه، قال ما ظننت أن يبلغ بك يؤذيك هوامك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال له احلق رأسك وانسك نسيك، يعني اذبح ذبيحة لفقراء مكة أو صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. فإذا تأملنا المناسك، سقوط المبيت عن الذي لا يجد له مسكنا في منى ولا يجد له خياما متصلة في منى، يسقط عنه المبيت، الذي يجد خياما في مزدلفة والخيام متصلة حكمه كما أفتى علماؤنا بحكم منى. كل هذا حقيقة في الحج يسر وتيسير، بل الذي لا يستطيع متمتع أو قارن لا يجد الهدي، جاء أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، كل هذا داخل فيه التيسير. ومن التيسير ورفع الحرج في هذا اليوم التعجل الذي يتعجل في اليوم 12، أحوال الناس، ظروف الناس، ارتباطات الناس تختلف، أتوا من دول متعددة، لهم ظروف صحية، لهم ظروف عائلية، لهم ظروف وظيفية، لهم حاجات متنوعة مختلفة. الله عز وجل شرع هذا التيسير، يسر على الناس سبحانه وتعالى بهذه الرخصة أن يتعجلوا في هذا اليوم،
1: الله
0: وكل
1: أكبر.
0: بحسبه. فهذا كله داخل في شريعة رفع الحرج، رفع شريعة اليسر، الشريعة السمحة، ليست التضييق والإغلاق. فلذلك لو تأملنا أيضا فتاوى العلماء رحم الله الأموات حفظ الله الأحياء، نجد أيضا أنها مبنية على الأصول التي من الكتاب والسنة في اليسر ورفع الحرج على الناس.
1: جميل
0: نعم
1: شيخنا الكريم، يعني بحديثكم يعني عن التعجل وكذلك أيضا عن هذه الأحكام التي أتت للتخفيف والتيسير على الحجاج بشكل عام، وقبل أن نختم معك هذا اللقاء شيخنا الكريم، بودنا يعني أن تبين للمستمعين الكرام كيف يمكن للحاج أن يجمع بين الاستفادة من الرخص الشرعية وكذلك أيضا المحافظة في ذات الوقت على روح العبادة واستشعارها وتعظيم هذه الشعائر.
0: هذا حقيقة سؤال جميل ومهم، مهم جدا. أولا كما قرر الشاطبي في الموافقات أن العبادة فيها مشقة، القيام للصلاة في الليل الفجر في الشتاء في الصيف هذا فيه مشقة، لكنها مشقة من أصل العبادة، من أصل الصلاة. الصوم فيه مشقة لكن من أصل الصوم. كذلك الحج فيه مشقة، السفر، التنقل بين المشاعر فيه مشقة،
1: صحيح.
0: لكن فيه مشقة مصطنعة. المشقة المصطنعة أن الإنسان يستطيع أن يركب، يقول أنا أريد أن أمشي، بدل أن يقف في الظل يقف في الشمس، يقول هذا الأفضل، وهذا غير صحيح. هذا كله أذى للنفس. ولذلك يقول الشاطبي المشقة المصطنعة لا يؤجر عليها الإنسان، لا يؤجر عليها الإنسان. فمسألة الرخص في الحج، لنتأمل الحديث عندما يأمر كعب بن عجرة، يقول له، يأمره بأن يفعل هذا المحظور وهو حلق الرأس، كل الرأس، لأنه في أذى، في ضرر. نتأمل النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا، أدى المناسك راكبا، فيأتي الذي يقدر على الركوب ومتيسر له كل شيء كل شيء، ثم يريد أن يتعب نفسه وأن يجهد نفسه. إنسان لا يجد مكانا في ميناء، يريد أن يأتي على قدميه ويجلس ويفترش ويرتكب المحظورات، ثم يقول الرخصة هذه تنقص الحج. لا، ما تنقص الحج. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال افعل رخصة لكعب بن عجرة، بل قال له افعل محظور.
1: الله
0: أيضا
1: أكبر.
0: الكفارات التي دخلت في مناسك الحج إذا تأملناها فيها مبنى اليسر والتيسير على الناس. النبي صلى الله عليه وسلم حج معه مئة وعشرين ألف 120 ألف الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا، وفي هذه الأعوام ملايين تحج، قرابة 1,700,000 وتزيد أو 2,000,000 في هذه السنة. تنظيم عظيم، جهود عظيمة، إدارة حشود عظيمة. طيب أين اليسر لما يجي الإنسان تأتيه ظروف، من أصيب بمرض نقول عليك أن تلتزم بالمبيت في منى وهو مريض في المستشفى، نقول النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة والسقاة. فلذلك الشيخ ابن تيمية رحمه الله قال يعني وإذا أذنت الجهات الرسمية لمن يعمل في الشرط وهو يعمل على خدمة الحجاج بالحج، أذنت له الجهات الرسمية، فله أن يحج في ملابس العسكرية. ثم بدأ يقرر هل عليه كفارة محظور أو ليس عليه كفارة محظور. الحاصل البعض يتصور أن عندما نقول الرخص معناه أن حجي ناقص، أن حجه ناقص، أنه لم يأتي به على الوجه الأكمل، يريد أن يتعب نفسه،
1: الله المستعان.
0: يريد أن يتعب نفسه لأجل أن يؤجر. هذا غير صحيح، أبدا غير صحيح. إنسان كبير في السن حج لا يستطيع أن يذهب للجمرات، امرأة كبيرة في السن أو مريضة وعندها حاجات خاصة، والمرأة نعرف يعتريها الحيض، والحيض اعتبره الله عز وجل مرض يؤذي المرأة وسماه أذى، فيتعب المرأة، يتعب جسدها. إذا احتاجت لأن توكل غيرها فإذا ليست رخص تنقص الحج أبدا. فهذه النقاط حقيقة يعني الذي يتأمل الشريعة، ليس مبنى الحج والعبادات على إجهاد النفس وإضرار النفس. الله عز وجل غني عنا وعن عبادتنا. ما يفعل الله؟ يقول الله عز وجل بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الله غني، لكن الله عز وجل قال لن ينال الله لحومها ولا دماء، ولكن يناله التقوى منكم. تقوى، أين التقوى؟ فقط مخافة الله عز وجل. اتقيت الله بحسب ما تستطيع، فالله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه
1: صحيح.
0: وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. انتهى الأمر.
1: يريد
0: إذن
1: الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
0: نعم.
1: جميل، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، ونفع الله بكم وبعلمكم وبما قلتم خلال هذه الزاوية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنت بخير.
0: وأنت بخير، شكرا لك.
1: بارك الله فيكم. إذن مستمعينا الكرام، كان معنا فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله الصبر، الباحث في الفقه المقارن.

0: أحبتنا المستمعين الكرام، منذ اللحظة الأولى لقدوم الحجاج إلى المملكة تتجلى الجهود الكبيرة التي سخرتها المملكة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن عبر هذه المنظومة المتكاملة من الخدمات والتنظيم وكذلك التقنية وإدارة الحشود، بما يحقق مقاصد التيسير والطمأنينة للحجاج أثناء أداء مناسكهم. للحديث حول هذه الجهود المباركة وما تعكسه من عناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما، يسعدنا أن نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفهيد، أستاذ قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله فضيلة الشيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وحيا الله جميع الإخوة المستمعين والمستمعات، وتقبل الله منا ومنكم ومن جميع إخواننا المسلمين.
0: منا ومنكم صالح الأعمال. فضيلة الشيخ، يعني بداية نريد أن تبين لنا كيف تجسد الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في خدمة الحجاج من جانب المعنى الشرعي للعناية بضيوف الرحمن وتحقيق التيسير لهم.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد حبى المملكة العربية السعودية بنعم عظيمة، أعظمها القيام بأركان الإسلام ودعائمه العظام في إقامة التوحيد وإظهار سنة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم. وها نحن نرى في كل عام إقامة هذه الشعيرة العظيمة، الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو الحج إلى بيت الله الحرام الذي يؤم هذا البيت من جميع أصقاع العالم، يأتينا من كل فج عميق، تسهل لهم الطرق ويسهل لهم جميع الوسائل حتى يؤدوا هذا الركن على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. وهذا من القيام بالأمانة العظيمة التي تحملتها هذه الدولة المباركة، فقامت بها أتم قيام بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظه الله وحكومتهم الرشيدة جزاهم الله خيرا. فالمعنى الشرعي هو أن ولي الأمر يهتم بهؤلاء الضيوف الذين قدموا إلى بيت الله العتيق، ويسهل لهم الطرق ويؤمن السبل ويحقق لهم المقصد الشرعي الذي جاءوا لأجله، فلا يجدون مشقة ولا يجدون عناء ولا يجدون عطشا ولا يجدون خوفا ولا يجدون أذى، بل كل لحظات الحج منذ ركوبهم الوسائل إما الطائرة أو غيرها إلى أن يرجعوا إلى أهليهم كلها وسائل ميسرة مسهلة مقربة للقلوب حتى يؤدوا عبادة الله عز وجل في طمأنينة وأمن واستقرار، فيقوموا بهذا الركن أتم قيام، ولله الحمد والمنة.
2: اللهم لك الحمد. شيخنا الفضيل، يعني نحن نشاهد في السنوات الأخيرة يعني المشاعر المقدسة والحرمين الشريفين شهدت توسعات ومشروعات ضخمة، ونلاحظ يعني هذا التطور الكبير والاهتمام الكبير من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين. كيف ترون انعكاس هذه الجهود على راحة الحجاج وكذلك أيضا تمكينهم من أداء مناسك الحج بكل طمأنينة ويسر؟
1: الحمد لله، الناس شهود الله في الأرض، وحجاج بيت الله الحرام هم يشهدون بهذا في كل عام، فكل عام يأتي الحجاج وبعضهم يكون مشرفا أو مسؤولا في دولته فيقول قد رأينا من التسهيلات والمشروعات والتوسعات ما لم نرى من قبل. ففي كل سنة ولله الحمد والمنة يتم التسهيل والتيسير والتوسع والمشروعات الجبارة التي لا نظير لها في العالم، كل ذلك لأجل خدمة ضيوف الرحمن وراحتهم، وحتى يؤدوا المناسك بيسر وسهولة. المشاريع لا يمكن حصرها. المشاريع التي في المسجد الحرام، المشاريع التي خارج المسجد الحرام، المشاريع التي في المشاعر المقدسة، المشاريع التي في الطرقات، المشاريع التي في حدود النقاط الحدودية في استقبال الحجاج، مشاريع لا يمكن حصرها، مشاريع إما في البناء والمباني وإما في الخيام، مشاريع أيضا تقنية، مشاريع أيضا فيما يتعلق بالتعليم والتهيئة النفسية، ومشاريع فيما يتعلق بالصحة. يعني حقيقة الكلام في هذا يطول، ولكن نذكر قول الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. اللهم لك الحمد أن وفق بلادنا المملكة العربية السعودية لما وفقها إليه، فجزى الله ولاة أمرنا خير الجزاء، وجزى الله كل من ساعد الحجاج وأعانهم، فالحمد لله على هذه النعمة.
0: الحمد لله. فضيلة الشيخ، يعني من خلال متابعتكم، كيف أسهمت الحلول التقنية والتنظيمية الحديثة في تسهيل أداء النسك وتقليل المشقة على الحجاج؟
1: أولا، يعني سمعنا من كلمات ولاة الأمر حفظهم الله ومن كلمات المسؤولين القائمين على إدارة

0: الحشود والقائمين على أمن الحجيج ما يتعلق بالتقنيات العجيبة التي لا نظير لها في العالم فيما يتعلق بالتفويج، تقنيات في رصد الكثافة في كل متر مربع في جميع أنحاء المشاعر والحرم والمسجد الحرام وما حوله، تقنيات تقيس دقة شديدة في التفويج، فأي تعثر في السير يتم رصده، أنظمة للمراقبة، مراقبة ذكية في الإشارات وفي الطرق وفي جميع المواقع، وتحليل عجيب تقني لا نظير له فيما يتعلق بالبيانات وبيانات المعلومات وتدفقها، أيضا المسارات وعدم وجود أي مكان ولا مجال لانعكاس السير أو التدافع، ولله الحمد والمنة. كل هذا يعني مع مهنية عالية في الأخلاق التي نراها من رجال الأمن ومن سائر العاملين في القطاعات الصحية والخدمية لحجاج بيت الله الحرام. فالحقيقة هناك أنظمة يعني ومنصات أطلقتها الجهات الحكومية مثل منصة بصير ومنصة سواهر، وكذلك ما يتعلق بميدان تطبيق ميدان وغيرها من البرامج التقنية، غير غرف التحكم والمراقبة لحفظ أمن الحجاج والتأكد أنهم جميعا في أمن ويسر وطمأنينة في جميع أحوالهم. هذا شيء عجيب جدا، وقد رأيت أنا بعض المقاطع التي تحكي يعني ما يجري في غرف التحكم ومراقبة الحجيج، يعني يراقبون كل ما يحدث حتى لا يحدث أي خطر للحجاج، وهذا لا شك أنه يعني من الجهاد في سبيل الله، ولا شك أن هذا من إقامة شعائر الإسلام، ولا شك أن هذا أجره وثوابه لولاة أمرنا جزاهم الله عنا خير الجزاء، خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وكذلك سموه وزير الداخلية وأمير منطقة مكة وأمير منطقة المدينة ونائبيهما، وكذلك المسؤولين في الوزارات جزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. فطوعوا التقنية وطوعوا هذه الحلول التقنية لتنظيم سير الحجاج والحفاظ على أمنهم وسلامتهم من كل ما يقدر ذلك، ولله الحمد والمنة.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، ونفع الله بكم وبما قلتم خلال هذه المداخلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه الأيام علينا وعلى الأمة الإسلامية باليمن والمسرات. وفي ختام هذا اللقاء نتقدم بالشكر الجزيل لك على ظهورك معنا خلال هذه المداخلة، شكرا جزيلا
0: لك. جزاك الله خير، وشكرا لكم أنتم أيضا أيها الإذاعات المباركة، وكذلك وزارة الإعلام على جهودكم العظيمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. إذن مستمعينا الكرام، كان معنا فضيلة الشيخ الدكتور فهد ابن سليمان الفهيد، أستاذ قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية.

0: مستمعينا الأحبة، لازلنا متواصلين معكم في هذه التغطية المباشرة من إذاعة المملكة العربية السعودية من مشعر منها. من أعظم المقاصد التي جاء بها الحج أن يتربى المسلم على السكينة والطمأنينة وحسن الخلق، ولذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور هو الذي امتلأ بالطاعة وسلم من الأذى والرفث والخصام، وتحلى صاحبه فيه بالرفق والحلم وحسن التعامل. للحديث حول موضوع السكينة في الحج وأثر الأخلاق والرفق وترك الأذى في تحقيق مقاصد هذه العبادة العظيمة، يسعدنا أن نرحب بضيفنا الكريم أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن إبراهيم اللحيدان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام أنتم بخير فضيلة الشيخ وحياكم الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخي الكريم وحيا الله المستمعين والمستمعات.
0: حياكم الله. بداية فضيلة الشيخ، كيف أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون الحج من حيث السكينة والطمأنينة والسلوك الإيماني للحج؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فأحييك أخي الكريم وأحيي المستمعين والمستمعات، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل من الحجيج حجهم
1: اللهم آمين.
0: وأن يبارك لنا في أعمالنا وأعمالنا. الحج أيها المستمع الكريم، الحج هداية وتقوى، الحج سكينة. ولذلك نلحظ في آيات الحج التي حثت على التقوى وأمرت بها، أمرت بإتمام الحج لله قصدا وغاية. ولا شك أن هذا من أعظم المطالب في الحج. فالحج إخبات وخضوع، والحج سكينة وخشوع منذ أن يعقد النية في إحرامه، تباعا لسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام القائل عند إحرامه: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. فيلبي نداء الحق، ويستجيب الحاج للنداء الخالد، ويلحق بركب النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وعباد الله الصالحين الذين أموا هذا البيت الحرام، حج إبراهيم عليه السلام، وحج النبيون عليهم الصلاة والسلام، وحج رسول الهدى صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. وأمر بالسكينة والطمأنينة وتحقيق الإيمان والبعد عن كل ما يخدش الحج، امتثال لقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قد قال عليه الصلاة والسلام: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فيتذكر الحاج ويتذكر المسلم وهو يرى هيئة الحاج، وهو يرى متطلبات الإحرام للدخول في النسك. لا شك أن هذه تبعث على الطمأنينة، وتبعث على السكينة، وتبعث على الخضوع والاستسلام. أيضا فيها معنى النقاء والطاعة إقبالا على الله جل وعلا، ليخرج الحاج بإذن الله جل وعلا من بعد حجته من ذنوبه كيوم ولدته أمه نقيا طاهرا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فلا شك أن الحج فيه هذه المعاني العظيمة، وفيه هذا السلوك الإيماني العظيم الذي يخرج به الحاج من حجته. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل من الحجيج حجهم.
1: اللهم آمين. شيخنا الكريم، يعني بودنا كذلك أيضا أن تنوه على مسألة يعني النهي عن الجدال والخصام في الحج، نسمع كثيرا عنها، وكيف يمكن للحاج أن يحافظ على روح العبادة بعيدا عن التوتر وبعيدا عن الانفعال وكذلك أيضا الأذى لضمان خروجه من هذا الحج كيوم ولدته أمه.
0: النهي عن الجدال أخي الكريم والمستمعين والمستمعات جاء النص عليه في كتاب الله تعالى، يعني: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وذلك كان حفظ اللسان إلا من خير، مما أمر به المسلم في حياته كلها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. فهو من خصال الإيمان أن يترك المرء كل ما لا يعنيه من الأقوال والأعمال، وأن يكف لسانه إلا من خير، وأن يعلم خطورة الكلمة التي ينطق بها. ولذلك كان ينبغي على الحاج أن يأخذ بالأسباب التي تعين على ضبط النفس، يعني تعين على ضبط نفسه، من المحافظة على ذكر الله والاستعاذة من الشيطان، والبعد عن كل موطن من المواطن التي قد تجره إلى الانفعال. هذا يعني معنى أنه يتحلى بالرفق والتعامل بالحلم وحسن الخلق في هذه المشاعر، ويعلم أن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. يرفق بنفسه ويرفق بغيره، ولا يكلف نفسه ما لا يطيق، ولا يؤذي غيره، ويتعامل مع الخلق على هدي من قول الله جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وعلى يعلم ويتخلق بخلق النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يحلم ويصبر على ما يصيبه من الأذى. قد أمر الله جل وعلا بقوله: ادفع بالتي أحسن. ويعني الحج ميدان عظيم للنفس لتعويدها على الخلق في التعامل مع الخلق ومع الرفقة والأصحاب. يبذل المرء من نفسه خدمة لأصحابه ورفقته. فنسأل الله جل وعلا أن يكون الحجيج على هذا النهج وهذا الخلق الذي يتخلقون به.
2: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. قبل أن نختم معكم، هل هنالك من نصيحة أو وصية توجهونها للحجاج في هذه الأيام المباركة حتى يخرجوا من حج بأثر إيماني وكذلك سلوكي يبقى معهم بعد عودتهم إلى أوطانهم بإذن الله؟
0: لا شك أن أعظم ما يوصى به وصية الله جل وعلا الأولين والآخرين وهي تقوى الله جل وعلا وتعظيم ما عظم الله جل وعلا من توحيده سبحانه والإخلاص له واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يقبل عمل عامل إلا بإخلاص القصد لله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم القائل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالحاج إذ يعود إلى بلده فليعلم أن أعظم منفعة حصلت له من حجه هو ما شاهده من تعظيم الله جل وعلا ولبيته الحرام من كل مظاهر الشرك، فلا يدعى في هذه المواطن إلا الله جل وعلا، ولا يستغاث إلا به ولا يستعان إلا به. الحمد لله لا مشاهد ولا قبور ولا أضرحة ولا نذور هيأت هذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية كل أسباب لإتمام الحج لله، وقامت على خدمة الحجيج ورعاية مصالحهم وحفظ نفوسهم ليؤدوا مناسك الحج آمنين مطمئنين سالمين غانمين. فنسأل الله جل وعلا أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده خير الجزاء ووفاه، وأن يحفظهما بحفظه، وأن يديم على هذه الدولة أمنها وعزها، وأن يجزي القائمين على الخدمة أمن الحجيج وصحتهم وتوعيتهم وإرشادهم خير الجزاء. كم هي الأموال التي تبذل والأوقات أخي الكريم والمستمعين والمستمعات لهذا الموسم العظيم، وكم هي الجهود التي تبذل لحفظ أمن الحجيج وتوعيتهم وإرشادهم وصحتهم ليخرج بهذه الصورة ولله الحمد الناصعة البياض. ولذلك كان من واجب كل حاج أن يشكر الله تعالى ويحمده، وواجب الحاج أيضا أن يثمن هذه الجهود المبذولة ويقر لأهل الفضل فيها ويشكر عليها. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله، يعني حذاري من كفر النعمة التي تفيأ الحاج ظلالها خلال أيام حجه تم له أداء هذه الفريضة وإلا الحمد بكل يسر وسهولة. وذلك المحروم من حرم شكر النعمة، والمسلم يستعين بهذه النعمة على شكر الله جل وعلا، ويستعين على ذلك بدعاء الله جل وعلا أن يعان على الذكر والشكر. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل من الحجيج حجهم، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا، ويغفر لنا ولوالدينا، وأن يوزعنا شكر نعمته جل وعلا، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين أجمعين.
2: شكرا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن إبراهيم الحيدان، أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ونلتقيك إن شاء الله في مناسبات قادمة. شكرا لك.
0: شكر الله لكم أخي الكريم والمستمعين والمستمعات.

0: مستمعينا الكرام، لا نزال متواصلين معكم في هذا البث المباشر لإذاعة المملكة العربية السعودية من منى ومن زاوية إلى زاوية أخرى. وفي هذه الزاوية أحبتنا الكرام بإذن الله تعالى سنستضيف فيها فضيلة الشيخ الدكتور سالم ابن محمد باطرفي، عضو الدعوة والإرشاد في وزارة الشؤون الإسلامية سابقا. وقبل أن نستضيفه يعني هنالك مقدمة يعني لتعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. كما تعلمون أحبتنا المستمعين الكرام أن من أعظم المعاني التي يربي عليها الحجاج تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى، ذلك التعظيم الذي لا يقف عند ظاهر الأعمال ولكنه يمتد ليحيي القلب بالإيمان والخشوع والتقوى، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وللحديث حول معنى تعظيم الشعائر وأثره في صلاح القلوب وكذلك السلوك وكيف يظهر ذلك في الحج، يسعدنا أن نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور سالم ابن محمد باطرفي، عضو اللجنة، عضو الدعوة والإرشاد في وزارة الشؤون الإسلامية سابقا. نرحب بكم فضيلة الشيخ وحياكم الله معنا.
1: حياكم الله ونرحب بكم أسعد ترحيب. الحمد لله والصلاة والسلام.

0: على رسول الله. أما
1: حياكم
0: بعد
1: الله.
0: فأحييكم وأحيي المستمعين والمستمعات في هذا اللقاء الطيب المبارك، وقد سمعنا لصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله اللحيدان الكلمات الطيبة، وهذا البرنامج المبارك الذي يذاع على مستوى العالم فيه من الفوائد والنفع العظيم. لا شك أن ونحن على ختام هذا الركن العظيم، ونستشعر كثير من الأمور التي في هذا الركن من الشعائر التي أوجبها الله سبحانه وتعالى، وهي من تقوى القلوب. ولا شك أن الشعائر هي جمع شعيرة، وهي كل ما أمر الله به من صيام، صلاة، حج. ونحن سنتكلم عن شعيرة الحج، لأنها ونحن على أبواب الانتهاء منها، هي إجلال كل ما أمر الله به من العبادات. ونقصد بذلك في هذه الأيام الحج من وقوف بعرفة والمزدلفة والطواف والسعي ورمي الجمار، فحري بالمسلم أن يهتم بهذه الشعائر، لأنها من تقوى القلوب. ولا شك كل يعرف معنى التقوى، هي الخوف من الجليل سبحانه وتعالى والعمل بالتنزيل.
1: نعم.
0: كل ما خاف الله عز وجل، خاف المسلم من الله عز وجل، وعمل بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل وسلم عليه.
0: وأنا أقول
1: شيخنا الكريم، في الآية الكريمة التي ذكرتها، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، نلاحظ هنا أن في هذه الآية ربط الله سبحانه وتعالى تعظيم الشعائر وتقوى القلوب. ما هي الحكمة، ولماذا ربط الله سبحانه وتعالى تقوى القلوب بتعظيم الشعائر؟
0: نعم، لأن ربط الله سبحانه وتعالى بين تعظيم الشعائر وتقوى القلوب، حتى يبين أن هناك عمل ظاهر وعمل باطن. فأداؤنا للشعائر ومن طواف وسعي هذا عمل ظاهر، كالصلاة أيضا الظاهرة، لكن العمل الباطن هو أن يعمل هذه العبادة وهو ينظر أنه يعمله لله عز وجل. ومعلوم أن العبادة لا تقبل إلا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم والإخلاص. فعدم إخلاص الشخص لعبادته، وكلنا نصلي وكلنا نحج، لكن ما هي الثمرة في الباطن؟ ثمرة الباطن تبين لك ثمرة الظاهر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات. وكلما كانت النية لله عز وجل وكان العمل لله عز وجل، لا شك أن سيكون أثره على الظاهر، وأثره عظيم على القلب أيضا، سيكون فيه الخشية والخوف. ولذلك هذه درجة الإحسان، نسأل الله أن يجعلنا من المحسنين، أن تعبد الله كأنك تراه. وأنا أقول يعني في هذا الأمر ينبغي للمسلم أن يتعلم يعني صفة الحج وكيف طاف النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يستشعر أن هذه الأوامر أو هذه الشعائر من عند الله عز وجل، ويزداد قلبه تعظيما للشعائر عندما يعلم ويتعلم أنها من الله عز وجل. فلذلك يقدم ويقبل على كل شعيرة، ويظن ويعلم أن هذه فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، كعمر رضي الله عنه. فعل عمر رضي الله عنه عندما طاف وقبل الحج، قال: إني أعلم أنك لا تنفع ولا تضر، ولكني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك. فهي حجر، لكن فعل النبي عليه الصلاة والسلام استشعار أنني أطبق فعل النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الشعيرة، لا شك سيزداد الإيمان.
2: جميل.
0: وتقوى.
2: جميل. دكتور سالم، يعني لو تبين لنا الفرق بين من يستشعر معاني التعظيم والخشوع أثناء عبادة الله عز وجل، وبين من يؤدي هذا النسك أداء مجردا.
0: لا شك أن العمل أن يعمل إنسان كالعادة، يصلي عادة، يحج عادة، لا شك أنه هذا فيه نقص، لأنه أدى الفريضة لكنها لم يؤديها بقلب خاشع واستشعار أنه مؤتمر مأمور بفعل هذه الطاعة.

0: خشوع وتذلل لله عز وجل أن هذا فيه نقص من هذا الأمر، وينبغي أن يجتهد أن يعني أن يصح من قلبه، أن يصح قلبه، أن يكون قلبه كما قال صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فصلاح الجسد هو صلاح لجميع الأعضاء، وأداء هذه النسك يستشعر المسلم أن إيمانه ومحبته لله سبحانه وتعالى في ازدياد.
1: جميل. قبل الختام فضيلة الشيخ، يعني بودنا أن نستمع إلى وصيتكم التي توجهونها للحجاج والمسلمين عموما، حتى تبقى معاني تعظيم هذه الشعائر حاضرة في حياتهم حتى بعد انتهاء موسم الحج.
0: الوصايا كثيرة، لكنني سأوصي نفسي أولا بتقوى الله عز وجل، نفسي وللحجاج بتقوى الله عز وجل في كل عمل يعملونه، سواء صلاة صيام حج وغيرها من العبادات، أن يتقوا الله عز وجل وأن تكون على ما جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الوصية من الوصايا أن يحافظوا على هذه الشعيرة التي خرجوا منها بقلوب خاشعة، ويبتعدوا عن الغفلة ليبقى أثر الحج في نفوسهم، أن يصونوا، وهذا ينبغي لنا أن نخرج من هذا الحج بمدرسة، مدرسة لجوارحنا، لألسنتنا، أن نطهر قلوبنا من اللغو والغيبة ومن الرياء والسمعة، هذه كلها لا شك. وأن يداوموا كذلك، يعني من الوصايا أنك خلاص حجيت ولله الحمد لله، من الله عليك بأن حجيت هذا أديت هذا الركن ولم يستطع غيرك، أن تداوم على ذكر الله عز وجل من قراءة ودعاء وصدقة، وأن تشكر الله عز وجل أن يسر لك ذلك الحج، والحمد لله ما فعلوه ما قام به قادة هذه البلاد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بتيسير هذا الحج لجميع الناس. وأنا والله أنا لم أحج، لكنني أرى ولله الحمد في وجوه الناس عن طريق التلفاز وغيرها وتسهيل هذا الحج لهم وأداؤها بكل يسر وسهولة. من الأمور أيضا أن يتذكروا أن رب الحج هو رب الحياة كلها، لا يكون بس فقط في الحج، لا، أن يعبد الله عز وجل كما نقول في رمضان، رب رمضان رب الشهور كلها، أن يؤدي العبادات كلها التي أمر الله بها سبحانه وتعالى، لأنها من تقوى القلوب كما ذكرت في الآية، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أن يجدد التوبة ويبتعد عن الذنوب، أن يعظم أوامر الله كلها في المعاملات، بر الوالدين، ترك المحرمات، أن نتعاون على البر والتقوى، نتواصى بالطاعة ليبقى المجتمع حيا بروح التعظيم. في الختام أنا أقدم شكري لله عز وجل، أنمنى الله علينا في هذه البلاد بولاة وأمر وخادم الحرمين الشريف وولي عهده بالوقوف على هؤلاء الحجاج وتيسير أمورهم. وأنا فرحت أيضا لكثير من الأمور التي رأيتها عن طريق التلفاز من استقبال سمو الأمير محمد جزاه الله خير، والإشراف على هذا الحج وإخراجه بإذن الله سبحانه وتعالى، إخراجه بنموذج لا يمكن أن تدار تلك الحشود إلا بتوفيق الله عز وجل،
1: الحمد
0: ثم
1: لله.
0: بهؤلاء ولاة الأمر. ثم نشكر جميع القطاعات التي شاركت في الحج، على جميع القطاعات من حكومية أو قطاع خاص، على ما قدموه في هذا الحج وتيسير الحج للناس. والله نرى دعوات لكثير من الناس،
1: الحمد لله، هذا فضل الله شيخنا.
0: لا شك لكن لا بد أن نشكر كل من قام بعمل خير، وخصوصا لهؤلاء الحجاج. تصور لو عندما تأتيك دعوة من حاج وقدمنا له، لا شك أنك تسعد بإذن الله عز وجل. فأسأل الله أن يوفقنا لعمل الخير، وأن يوفق ولاة أمرنا لما فيه عز الإسلام والمسلمين. ثم أشكركم على هذه البرامج نداء الإسلام، وأنا أتابعها ولله الحمد بين فترة وفترة من البرامج المفيدة الطيبة التي يتابعها كل مسلم. أسأل الله أن يجعلكم
1: شيخنا،
0: شعركم مباركين أخي عبد الله، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم.
1: بارك الله فيكم، ونحن بدورنا نشكركم فضيلة الشيخ على وجودكم معنا خلال هذه الدقائق، وبارك الله فيكم ونفع الله بكم.

0: وبعلمكم، وكل عام وأنت بخير.
1: وأنتم بخير، جزاكم الله خير،
0: في
1: بارك
0: أمان
1: الله.
0: الله. إذن مستمعينا الكرام، كان معنا فضيلة الشيخ الدكتور سالم ابن محمد باطرفي، عضو الدعوة والإرشاد في وزارة الشؤون الإسلامية سابقاً.

0: لو زلنا مستمرين معكم في هذا البث المباشر مستمعينا الأحبة من إذاعة المملكة العربية السعودية من مشعري منى. ماذا بعد الحج؟ للحديث حول أثر الحج بعد العودة وعلامات قبول هذه العبادة العظيمة وكيف يحافظ المسلم على روح الطاعة بعد الحج، يسعدنا أن نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن أحمد الغزالي، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة أم القرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله فضيلة الشيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا، أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: حياكم الله. لم يتبقى لدينا الكثير من الوقت فضيلة الشيخ، يعني نريد أن في البداية تبين لنا بشكل موجز العلامات التي يرجى معها قبول الحج، وكيف يعرف المسلم أن هذه العبادة تركت أثرها الحقيقي في قلبه وسلوكه.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يتقبل منا ومن الحجاج حجهم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجزي خيرا ولاة أمورنا والمسؤولين عن الحج فيما يقدمون من خدمات للحجاج على مدار الساعة. أيها المستمع الكريم، إن الحج ولا شك من أعظم العبادات، بل إنه كما قال العلماء جمع الله تعالى فيه العبادات، عبادة القول والفعل والتوحيد والصوم والصلاة والصدق، هذه العبادات كلها مجموعة في الحج، ولهذا يسمى أم المناسك. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، متفق عليه. وفي الحديث كذلك: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ما هو الحج المبرور وما هي علامات القبول؟ أولا، قد جاء في كتاب الله الكريم ما يدل على أن المؤمن التقي الصالح يباشر هذه الأعمال العظيمة وهو يخاف من الله تعالى، لا يباشرها على سبيل الاغترار وعلى سبيل القبول المضمون، كلا. يقول الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة رضي الله عنها: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فهذه العلامة الأولى أن يأتي العابد والحاج هذا الفعل وقلبه متعلق بالله، يخاف ألا يقبل منه. ومن العلامات كذلك أن يحسن الحاج الظن بربه سبحانه وتعالى، فالله عز وجل كريم، وأنت أيها الحاج ضيف عند الله عز وجل، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله أن الحجاج والعمار وفد الرحمن، أي ضيوف عند الرحمن، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. فاستشعار هذه المعاني العظيمة وحسن الظن بالله عز وجل من أعظم أسباب القبول. يقول الحسن رحمه الله: ما الحج المبرور؟ قال: أن تعود زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. هذه علامة كبيرة وواضحة، والعلماء يكررون ذكرها. وأيضا قال بعض السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. ومن علامات الحج المبرور كذلك
0: قوة الإيمان. نختم بها فضية الشيخ.
1: نعم، ومن علامات الحج المبرور كذلك الاستمرار في الطاعات. هذه العلامة العظيمة وهي أهم العلامات، نختم بها هذا الكلام. فأسأل الله تعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأوصي نفسي.

0: وأوصي إخواني سواء من الله عليه بالحج أو من عليه بالأعمال الصالحة الأخرى أن يبادر في الطاعة وأن يستمر عليها، كما قال سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي الموت. والله
1: تمام،
0: أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: اللهم صل وسلم عليه. شكرا لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن أحمد الغزالي، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة أم القرى، كان معنا في هذه المداخلة حول أثر الحج بعد العودة.

مستمعينا الكرام، في ختام هذه الحلقة من البث المباشر لإذاعة المملكة العربية السعودية من منى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يعيدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين، وأن يحفظ بلادنا وقيادتنا، وأن يجزي كل من أسهم في خدمة ضيوف الرحمن خير الجزاء. سعد بصحبتكم خلال الساعتين الماضيتين معد الحلقة الزميل عبد الله الداني، ومن الإخراج الزميل ثامر مرجان، ومن التقديم زميلي عمر بن ناصر، ومحدثكم علي بن محمد القرني، ومن الإشراف العام الأستاذ هاني بن نافع السلمي. ونشكركم على حسن استماعكم ومتابعتكم، وحتى الملتقى بكم بإذن الله تعالى في حلقات قادمة. نترككم في عناية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر عدد ما لبى الملبون في بقاع الأرض، الله أكبر عدد ما سار حجاج بيت الله الحرام نحو المشاعر وعادوا، الله أكبر عدد ما رمى ضيوف الرحمن من جمرات، الله أكبر عدد ما ساقوا خطوات نحو المشاعر المقدسة وبين جنباتها حيث الإيمان والطمأنينة والسكينة تحفهم وظل الله سبحانه وتعالى يظلهم. أيام عظيمة تمر علينا كمسلمين، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك وثاني أيام التشريق، أيام الأكل والشرب والذكر لله سبحانه وتعالى. هذا الدين العظيم الذي أعطى كل شيء حقه، هذا الدين الكريم الذي أوفى لهذه الأمة خير وفاء. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في مثل هذه الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يذهب إلى الجمرات ويعود، يأتيه الحجاج فيسألونه فيقول افعل ولا حرج، برحمة كبيرة وعطاء يمتد حتى هذا اليوم بعد أكثر من 1400 عام ونحن ننعم.

بهذه الرحمة المحمدية السخية. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. نقف على مشارف نهاية موسم حج هذا العام 1447 للهجرة، موسم حج فيه أكثر من 1,700,000 مسلم أتوا من كل فج عميق، ساقتهم الركاب واستضافتهم الرحاب، وتوجهوا بقلوب بيضاء كبياض السحاب إلى الرحمن الرحيم، يرجون عطاءه ويسألونه من كل مسألة. كل منهم أتى من بلدة مختلفة، ويحمل عرقا مختلفا ولغة مختلفة، اشتركوا في صعيد واحد بلباس واحد، وكل له مسألته، كل له مشربه، وكلهم رفعوا أيديهم إلى ديان السماوات والأرض، إلى الواحد الأحد، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، وهو القائل في الحديث القدسي الشريف فيما معناه: يا ابن آدم، لو وقف كل منكم في صعيد واحد وفي وقت واحد وسألني كل منكم مسألته، ما نقص ذلك من عطائي شيئا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.

هذه إذاعة المملكة العربية السعودية من مشعر منى. في هذا الوقت الفضيل، هذا الوقت الذي تجتمع فيه فضائل جمة وأوقات عظيمة عدة، هذا اليوم هو عيد المسلمين الأسبوعي يوم الجمعة، وكلنا نعلم أن في الجمعة ساعة فيها الدعاء لا يرد ويستجاب. هذا اليوم هو ثاني أيام التشريق، هذا اليوم هو ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، هذا اليوم الذي يعود فيه عدد من الحجاج إلى بلادهم، ونسأله جل وعلا أن يكونوا كيوم ولدتهم أمهاتهم. للمتعجلين يعودون هذا اليوم، وللبقية يبقون في المشاعر المقدسة يكملون نسكهم، هذا النسك العظيم والذي سماه كثير من العلماء بأم المناسك لاشتماله على الحج وعلى الصلاة وعلى الصدقة وكذلك على الصوم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. بكم تتجدد التحايا والترحيب مستمعي إذاعة المملكة العربية السعودية من منى في هذه الفترة التي تعتبر ختاما للبث المشترك لإذاعات المملكة العربية السعودية من المشاعر المقدسة، يصحبكم بها من الإعداد الزميلتان حصة المغيليث وعائشة الزير، ومن التنفيذ على الهواء والإخراج عبد المحسن آل سران، ومن التقديم عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنياً.

0: في أرض تحتضن أطهر بقاع العالم، وفي موسم تجتمع فيه قلوب المسلمين من كل فج عميق، تنبض المملكة بحكاية لا تتكرر وملحمة لا تروى بالكلمات وحدها. ثالث أيام العيد والمشهد ما يزال مهيبا، ملايين أدوا الركن الخامس بسلام ويسر، لكن خلف هذا المشهد العظيم هناك من كانوا يسيرون بصمت ليصنعوا الفرق. هنا حيث تروى قصة الحج نروي نحن اليوم قصة أولئك الذين لم يكونوا حجاجا ولكنهم عاشوا موسم الحج بروح الحاج، رجال ونساء من كل قطاع، من كل تخصص، من كل زاوية، وضعوا أمامهم هدفا واحدا، أن يشعر ضيف الرحمن بأنه في وطن الحرمين، وطن العطاء والأمان والكرامة. ننقل لكم صوتا من القلوب إلى القلوب، تحية وفاء وإضاءة على تفاصيل لا تروى وترى، لكنها تحس على سواعد حملت الماء، وأخرى نظمت الحشود على أذهان خططت وقلوب سهرت وأقدام مشت خلف الحجيج لتطمئن أن كل شيء على ما يرام. هنا لا نسلط الضوء على الأرقام فقط، بل على القصص، على الإنسان الذي يقف خلف الإنجاز، خلف الخدمة، خلف كل لحظة راحة عاشها الحاج. من هنا، من إذاعات المملكة العربية السعودية، من مشعر منى، نقولها لكم: الحج هو حكاية من حكايات الوطن.
1: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا.
2: تحت سماء مكة المكرمة وفي تلك البقاع التي تتنفس الدعاء مع كل فجر وتمتلئ أرجاؤها بنداءات التلبية القادمة من أصقاع الأرض، لا تقتصر الحكاية على ملايين الحجاج الذين وفدوا بقلوب خاشعة وأعين دامعة، بل تمتد الحكاية إلى أولئك الذين اختاروا أن يكونوا خلف المشهد، يعملون بصمت ويتحركون في الظل ويمنحون أرواحهم ووقتهم وجهدهم ليبقى هذا الموسم العظيم آمناً مطمئناً ومهيئاً لكل من قصد بيت الله الحرام. في موسم الحج تتحول مكة إلى مدينة لا يشبهها أي مكان آخر على وجه الأرض، مدينة تستقبل في أيام معدودة ملايين البشر بمختلف لغاتهم وأعمارهم وثقافاتهم. لكن ما يجعل هذه الرحلة ممكنة بعد توفيق الله هو تلك المنظومة البشرية الهائلة التي تسهر على خدمة ضيوف الرحمن لحظة بلحظة، وكأنها قلب واحد ينبض لأجل راحة الحجاج. هناك خلف الزحام يقف رجل الأمن لساعات طويلة تحت حرارة الشمس وبين تدفقات الحشود، لا يعرف التذمر طريقا إلى وجهه ولا الملل إلى صوته، عيناه تراقبان الحركة بدقة وخطواته تسبق أي ازدحام أو خطر، لكنه رغم الضغط الهائل لا يفقد إنسانيته أبدا. يمسك بيد حاج تائه ويبتسم لطفل خائف ويسند مسنا أنهكه الطريق ويكرر التعليمات بهدوء وصبر، وكأنه يدرك أن كلمته الطيبة قد تكون جزءا من راحة هذا الحاج في رحلته الإيمانية. وفي زاوية أخرى من المشهد ينطلق المسعفون بين الجموع بسرعة مذهلة، يحملون حقائبهم الطبية وكأنهم يحملون الأمل ذاته، قلوبهم معلقة بكل نداء استغاثة، وأعينهم لا تغفل عن أي متعب أو مريض أو منهك. هم الذين يسابقون اللحظة ويقفون

بين الخطر والنجاة، يعملون وسط الزحام الشديد والضغط المتواصل، لكنهم لا يرون في ذلك سوى شرف الخدمة في أطهر بقاع الأرض. كم من حاج شعر بالطمأنينة لأن مسعفاً أمسك بيده في لحظة تعب، وكم من روح هدأت لأن طبيباً أو ممرضاً أو فنياً وقف بجواره مطمئناً إياه بلغته أو بابتسامته أو حتى بنظرة رحيمة تقول له أنت بخير. وفي طرقات المشاعر نرى الكشافة والمتطوعين الذين جعلوا من التطوع رسالة إنسانية قبل أن يكون مهمة موسمية. شباب وفتيات تركوا أعمالهم ومنازلهم وأوقات راحتهم وجاءوا ليكونوا جزءا من هذه الرحلة العظيمة، يمشون لساعات طويلة بحثا عن حاج تائه أو لمساعدة امرأة مسنة أو لإرشاد من لا يعرف الطريق، يحملون في صدورهم طاقة من الصبر والمحبة تكفي هذا الزحام كله. هؤلاء لا يقدمون مجرد خدمة عابرة، بل يقدمون شعورا بالأمان وشعورا بأن هذا الحاج ليس وحده مهما ابتعد عن وطنه وأهله. وعلى امتداد الطرقات يقف رجال ونساء يوزعون عبوات الماء البارد والطعام والتمر، وكأنهم يتسابقون على الدعاء قبل أي شيء آخر. لا يسألون من أين أتيت ولا أي لغة تتحدث، يكفي أنك حاج حتى تستقبل بابتسامة وكلمة حجا مبرورا. وفي قلب هذه المنظومة العملاقة يعمل آخرون قد لا يراهم الحجاج كثيرا، لكنهم يشكلون العمود الفقري لهذا النجاح الهائل. هناك من يدير الحركة المرورية، ومن يراقب الشاشات والكاميرات، ومن ينظم رحلات قطار المشاعر، ومن يتابع النظافة والتعقيم والإصحاح البيئي، ومن يعمل داخل غرف العمليات طوال الليل دون أن يلتقط أنفاسه. رجال ونساء يعملون بينما الآخرون نيام، يتابعون التفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة، لأن أي تفصيل في الحج قد يصنع فارقا هائلا في سلامة الملايين. حتى قادة قطار المشاعر، أولئك الذين يقودون هذه الرحلات المتتابعة بين منى وعرفات ومزدلفة، يتحملون مسؤولية ضخمة في وقت حساس للغاية، يعملون بدقة عالية وانضباط متواصل، لأنهم يدركون أن خلف كل رحلة آلاف الأرواح التي تنتظر الوصول بأمان وهدوء. وفي كل عام لا تتوقف المملكة عن تطوير هذه المنظومة، فتدخل التقنيات الحديثة وتستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي وتبنى الخطط التشغيلية الضخمة، لكن يبقى العنصر الأهم دائما هو الإنسان. الإنسان الذي يختار أن يخدم، أن يصبر، أن يحتسب، وأن يجعل راحة الحاج أولويته مهما كان التعب. وربما أجمل ما في هذه المشاهد كلها أن كثيرا من هؤلاء الأبطال لا يعرفهم أحد، لا تظهر أسماءهم في العناوين ولا تسلط عليهم الأضواء، لكنهم حاضرون في دعوات الحجاج وفي دموع الامتنان وفي الشعور العميق بالأمان الذي يرافق الملايين في هذه الرحلة الإيمانية العظيمة. هم الجنود المجهولون الذين كتبوا بجهدهم وصبرهم وإنسانيتهم صورة مشرقة لهذا الوطن، وجعلوا من خدمة ضيوف الرحمن رسالة شرف ومسؤولية وعطاء لا ينتهي. وفي ختام هذا التقرير لا نملك إلا أن نقول لكل رجل أمن ولكل مسعف ولكل متطوع ولكل عامل ومشرف وسائق ومنظم وجندي مجهول يقف اليوم في خدمة الحجاج، شكرا لكم، شكرا لأنكم جعلتم من التعب عبادة ومن الخدمة رسالة ومن الإنسانية صورة تليق بمكة وبضيوف الرحمن. شكرا لكل يد امتدت بالعون ولكل عين سهرت ولكل قلب عمل بإخلاص بعيدا عن الأضواء، فأنتم بعد الله سر هذه الطمأنينة ووجه من وجوه الرحمة التي يراها الحاج في رحلته إلى بيت الله الحرام.

0: شكرا وافرا للزميلة حورية السبيعي التي قرأت هذا التقرير الذي أخذنا إلى تفاصيل كانت غائبة أو لم تظهر بالصورة الكاملة لجنود جندوا أنفسهم لخدمة حجاج بيت الله الحرام، متمثلين كرم العروبة وأصالة الإنسان وكذلك أيضا رحمة المسلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. في كل عام يترقب العالم موسم الحج بوصفه واحدا من أكبر التجمعات البشرية وأكثرها تنظيما، حيث تتجه الأنظار إلى المملكة العربية السعودية لمتابعة الجهود المبذولة في خدمة ضيوف الرحمن وما يصاحب ذلك من تطور مستمر في منظومة الخدمات والتنظيم والتقنيات المستخدمة. ومع ختام مناسك الحج هذا العام برزت العديد من القصص والمشاهد التي عكست حجم العمل الكبير خلف نجاح الموسم، سواء على مستوى إدارة الحشود أو الخدمات الصحية أو النقل أو الجوانب التقنية والإعلامية التي أصبحت اليوم جزءا مهما من تجربة الحج الحديثة. يسعدنا أن يكون معنا الزميل الأستاذ أحمد حلبي، الصحفي المتخصص بخدمات الحج والعمرة. مرحبا بك أستاذ أحمد، شكرا لك على قبولك الدعوة، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
1: مرحبا بك أستاذ عبد الرحمن، وأنا من يتشرف أن يكون ضيفا عبر أثير الإذاعات السعودية.
0: شكرا جزيلا لك وشرف الله قدرك. بداية، الإعلام واجهة وهو المرآة التي تعكس الصورة الحقيقية في الميدان، وإعلام الميدان اليوم أصبح جزءا لا يتجزأ من منظومة الخدمات التي تقدم لحجاج بيت الله الحرام. كيف قرأ الإعلام هذا العام نجاح موسم الحج وأبرز العناوين التي يعني برزت في التغطيات من وجهة نظرك؟
1: أولا اسمح لي أن أتحدث ما بين الإعلام السعودي والإعلام الأجنبي، خاصة المرافق لمكاتب شؤون الحجاج. الإعلام السعودي يرى، يعني أنا أراه إنه يرى من وجهة نظري، أن نجاح موسم الحج نتيجة طبيعية للدعم الكبير الذي توليه القيادة لقطاعات خدمات الحجاج، إضافة للخطط والبرامج المعدة والمشاريع المنفذة والخبرات المتراكمة واستخدام التقنيات الإلكترونية. لكن الإعلام الأجنبي، يعني خاصة المرافقين للحجاج، حينما يروا النجاحات المحققة في موسم الحج يتحدثوا بلغة إن ما كنا، هم يقولوا، ما كنا نتوقعه جاء شيئا مخالفا لتوقعاتنا. بمعنى ماذا؟ بمعنى أنهم كانوا يعتقدوا أن هناك ازدحام شديد، أن هناك صعوبة في عملية النقل، أن هناك يعني خدمات لا تكون بهذا المستوى الذي شاهدوه. لكن قالوا، نحن يعني التقيت أنا بمجموعة من الإعلاميين سواء كانوا من العرب أو غير العرب، كانت كلمتهم: نحن لا نكتب خبرا ولا نعد تقريرا، بل نترك الكاميرا هي التي تتحدث.
0: يا سلام.
1: هنا الكاميرا، حينما تتحدث الكاميرا فإنها تنقل بصدق الواقع المعاش، وهذا ما يعني ما رأيته لديهم. يعني خاصة في حينما وجدت مجموعة من الإعلاميين في ملتقى الإعلام في الحج، يعني الحقيقة هم بهروا من ماذا تقدم الحكومة السعودية للحجاج. يعني ماذا يقدم؟ يعني أحدهم قال: ماذا يريد الحاج بعد كل هذا؟ لا يريد سوى أن يتناول وجبته ويؤدي فريضته وينام فقط. هذه يعني يحتاجها الحاج فقط، خلاص، يعني كل شيء توفر له. ماذا يحتاج؟ يحتاج وسائل نقل مريحة، توفرت، يحتاج سكن مريح ونظيف، توفر، يحتاج ماء زمزم، يحتاج ماء للشرب والاغتسال.
0: نعم.
1: كل هذه الخدمات وفرت له.
0: نعم.
1: لكن حينما تسألني عن العناوين، يعني
0: نعم،
1: بعض العناوين التي قرأتها، يعني البعض قال: بتناغم المنظومات نجح موسم

0: الحج.
1: جميل.
0: وهناك عنوان يقول الذكاء الاصطناعي نظم الحشود والتقنيات أوصلت الخدمات.
1: يا سلام.
0: الصحة توظف طائرات الدرونز لخدمة المرضى من الفكرة إلى الذكرى شعار أصبح واقعا. يعني هذا الشعار برنامج خدمة ضيوف الرحمن من الفكرة إلى الذكرى يعني خلاص أصبح شعار واقع، يعني مش شعار وضعه البرنامج. الإخلاء الطبي ينقذ المرضى وعمليات القلب المفتوح تتواصل. يعني العنوان هذا جاء عمليات القلب المفتوح تتواصل جاء نتيجة بعد إجراء عملية قلب مفتوح لطبيب عراقي في مدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة.
1: جميل. أستاذ أحمد، طبعا أيضا من وجهة نظر إعلامية هنالك أكيد يعني عين فاحصة وعين مقارنة بين ما تم في السابق وما تم في هذه السنة. يمكن أكثر شيء لفت الانتباه هو يعني الجدية في قضية التصريح قبل بداية موسم الحج، وأيضا إيقاف دخول المشاعر المقدسة أو مكة المكرمة منذ بداية شهر ذي القعدة. هذا الأمر بلا شك أنه انعكس انعكاس إيجابي على نجاح موسم هذا الحج، يعني توافق وتناغم الخدمات مع أعداد الحجاج النظاميين. أيضا ما هي أبرز الملامح التي شاهدتها في موسم حج هذا العام؟
0: طيب يعني
1: اسمح
0: لي أنا أتحدث عن تصريح دخول مكة ولا حج إلا بتصريح. ما هي الإيجابيات التي حققت؟ تمام. أولا تصريح دخول مكة ماذا جنى أهالي مكة المكرمة والحجاج النظاميون من هذه الخطوة؟ أولا في السابق كنا نجد أن مجموعة من الإخوة المقيمون القادمون من مدن ومحافظات المملكة يصلون إلى مكة المكرمة وليس لهم سكن، فيلجؤون إلى ماذا؟ إلى افتراش الساحات المحيطة بالمسجد الحرام. افتراشهم للساحات يمثل ظاهرة سلبية، هذه الظاهرة السلبية تؤثر بيئياً على صحة الحجاج، على مستوى النظافة، على الخدمات المقدمة للحجاج النظاميين، تمام؟ ويؤدي إلى تأخر القطاعات سواء خلينا القطاعات الحكومية أو الخاصة في إيصال خدماتها للحجاج. لما نأتي إلى لا حج إلا بتصريح، يا سيد الكريم، من أدى فريضة الحج قبل سنوات وكان يرى ظاهرة الافتراش خاصة على جسر الملك عبد العزيز وبطريق المشاة في ميناء، يعني أعمال بصراحة ليست ظواهر سلبية فقط بل أكثر من ذلك بكثير، يعني ظواهر تؤثر على صحة الحجاج، على حركتهم أثناء توجههم للجمرات، أثناء عودتهم تؤثر على حركة المركبات. كل هذه الظواهر السلبية تم القضاء عليها بتطبيق هذه الفكرة أو هذه الخطوة لا حج إلا بتصريح ومنع الدخول لمكة إلا بتصريح. هذا أولا. ثانيا حينما نتحدث عن الخدمات، يعني أي خدمات نتحدث عنها؟ يعني هل نتحدث مثلا عن الخدمات الصحية التي قدمت للحجاج؟ يعني من الصعب أن نتحدث عن جميع الخدمات، لكن أنا أعطيك، خلينا نتحدث عن الخدمات الصحية المقدمة للحجاج. في السابق كانت الخدمات الصحية تقدم للحجاج في المستشفيات والمراكز الصحية.
1: صحيح.
0: كانت حالات الحجاج الصعبة يتم نقلها مثلا من مستشفيات عرفات إلى مكة المكرمة.
1: نعم.
0: بماذا؟ بسيارة إسعاف.
1: نعم.
0: سيارة إسعاف إذا خرجت، على سبيل المثال أنا أقول للحصر، سيارة إسعاف إذا خرجت من طريق 4 باتجاه مكة المكرمة، يعني خلينا نقول مثلا إلى مستشفى النور، كم الفترة الزمنية حتى تصل إلى المستشفى؟ تستغرق من 2 إلى 3 ساعات. الحالة المرضية داخل سيارة الإسعاف هذه هل تتحمل؟
1: نعم.
0: هذا الوقت؟
1: طبعا
0: كانت مشكلة. الآن أصبح لدينا طائرات الإخلاء الطبي، طائرات الإخلاء الطبي استخدمت لنقل هؤلاء المرضى.
1: نعم.
0: مباشرة إلى مدينة الملك عبدالله الطبية، ورأينا هذه الحالة هذا العام.
1: نعم.
0: مطبقة. أيضا عملية استخدام الطائرات لنقل الأدوية.
1: نعم.
0: خطوة جيدة أقدمت عليها وزارة الصحة.
1: الحمد لله. طيب أستاذ أحمد، اتركني من الخدمات، اتركني من أيضا يعني هذه الأمور والمنظومة المتكاملة، أبغى أروح معك لحاجة ثانية بعيدا عن الأعمال. أنت كرجل يعني واكبت الحج فترة طويلة جدا وفي سنوات يعني متعددة، بكل أمانة أبغى أعرف يعني مشاعر من يخدم الحجاج في كل المجالات وفي كل النوافذ، ما الذي يشعر به خادم الحجاج من يعني من يعني لن يعني أطيل عليك السؤال، ولكن أود أن أتعرف أنا والمستمعين الكرام على المشاعر التي يحسها من يخدم حجاج بيت الله الحرام.
0: شوف يعني اسمح لي أقول لك كلمة. أولا هي ليست خدمة بل هي شرف.
1: الله عليك.
0: هذا ثانيا أنت تخدم من؟
1: ضيف الرحمن.
0: ضيفي ولا ضيفك بل ضيف الرحمن.
1: الله أكبر.
0: يعني من الصغر أبناء مكة المكرمة خاصة وأبناء المملكة عامة يرون أن في خدمة الحاج هذا واجب عظيم وأمانة كبرى في رقابه.
1: يا سلام.
0: يعني حينما تصل مثلا إلى المنطقة المركزية وتجد والله يعني أنا من المناظر التي يعني أبكتني أنني وجدت يعني أحد الشباب الكشافة من الصغير السن حاج يسأله والله مسكوا في يده وجلست أنا راقب هذا الكشاف مع الحاج إلى أين متجه، وجدت أنه جلس الحاج راح جاب له موية جاب له عصير جاب له بسكوت أعطاله هي وبعدين أخذوا لإيصاله. حينما سألت قائد الكشافة قال هذا جزء من واجب.
1: يا سلام.
0: هذه خدمة وشرف عظيم.
1: اللهم لك الحمد.
0: ليس منة، يعني أنا أقول
1: صدقت.
0: ليس منة حينما نقدم الخدمة لهؤلاء
1: الحمد لله.
0: الحجاج
1: ولا أدل على ذلك من المسمى الذي يتخذه قائدنا والدنا مولانا خادم الحرمين الشريفين. هذه الكلمة فعلا هي شرف وليست يعني أي شيء آخر. شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد حلبي الزميل الصحفي المتخصص بخدمات الحج والعمرة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك حياك الله.

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. نذكركم أيها المستمعون الكرام، أيها المسلمون، أيها المضحون، أيها الذين قاموا بعبادات عظيمة خلال الأيام الماضية في عشر ذي الحجة، وكذلك أيضا في أيام التشريق. نحن الآن في الدقائق الأخيرة ليوم من أعظم أيام الله، هو يوم الجمعة، وفيه ساعة لا ترد. كثير من العلماء ذكر أنها آخر ساعة من النهار، وها هي دقائقها أزفت على الرحيل، دقائق قليلة ثم ينقضي هذا اليوم العظيم، وهو ثاني أيام التشريق، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك. ادعوا لأنفسكم بالخير، ادعوا لوالديكم بأن يرحمهم كما ربونا صغارا، ادعوا لأبنائكم بالصلاح والعطاء والفلاح والنجاح، بالستر والعافية، ادعوا لمن تحبون بالشفاء وبالرزق وبالتوفيق. اللهم يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أجبت، وإذا دعيت به أعطيت. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تحقق لكل مسلم أمانيه، وأن ترضيه وتعطيه، وأن تبارك له في صحته وفي عمله وفي عمره وفي ماله، وأن تبارك لنا وللمسلمين أجمعين بأعمارنا وأبنائنا وأموالنا وصحتنا، وأن تجعلنا مباركين، وأن تصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم حقق أمانينا وحقق رجاءنا، إنك أنت الواحد الأحد.

أحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أنت تعلم ما في قلوبنا وأنت تعلم الخير لنا ولأحبابنا، فاقدر لنا الخير حيثما كان وأينما كان وكيفما كان.

0: في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم تمتزج قدسية المكان بعناية الخدمة، تتواصل الجهود البيئية والرقابية لضمان سلامة البيئة وجودة الحياة لضيوف الرحمن بعد أدائهم مناسك الحج. يعمل فرع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بمنظومة متكاملة من الأعمال الميدانية والتقنيات الحديثة عبر جولات رقابية وتحاليل بيئية ورصد مستمر للمواقع ذات الكثافة العالية، بما يعكس مستوى الجاهزية والاهتمام بالحفاظ على البيئة وصحة الإنسان خلال موسم الحج. ينضم معنا مدير عام فرع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بمنطقة المدينة المنورة الأستاذ سلطان الزهراني. كل عام وانت بخير أستاذ سلطان، هنيئا لكم هذه الأعمال الضخمة والكبيرة والجهود المكللة بالنجاح، ولله الحمد والمنة والفضل، خدمة لهذه الديار المقدسة وضيوف الرحمن.
1: حياكم الله وأنتم بخير وصحة وسلامة وعافية إن شاء الله، ويعطيكم العافية وشكرا لكم على الاستضافة. نمسي عليكم بالخير وعلى الأخوة والمستمعين والأخوات.
0: حياك الله أستاذ سلطان. خليني أبدأ معك يعني استعداداتكم بالفرع في المدينة لاستقبال الحجاج بعد أدائهم للمناسك، وأيضا أبرز الأعمال الرقابية التي نفذت خلال الموسم هذا هذه السنة.
1: أولا نبارك لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان حفظه الله على نجاح موسم الحج، اللي نسأل الله سبحانه وتعالى القبول والثواب لحجاج بيت الله ضيوف الرحمن. فيما يخص سؤالك، شملت طبعا رفع المركز بالمدينة المنورة جاهزيته التشغيلية والرقابية ما قبل موسم الحج، واستمرت الأعمال الميدانية خلال الموسم حتى مرحلة استقبال الحجاج العائدين من المشاعر المقدسة بعد أداء المناسك. وشملت الأعمال تنفيذ أكثر من 550 جولة تفتيشية استهدفت أكثر من 400 منشأة ذات أثر بيئي، طبعا مشاركة فرق من المفتشين والأخصائيين، حيث نفذت على المنشآت الصحية ومحطات الوقود ومنشآت الواقع على الطرق البرية المؤدية إلى المدينة المنورة ذهابا وإيابا، إضافة إلى المواقع المحيطة بالمسجد النبوي ومسجد قباء والمواقع التاريخية والآبار والأودية والأماكن التي تشهد كثافة مرتفعة من الحجاج والزوار، حيث رصدنا 65 حالات عدم التزام، وتعاملنا مع 50 بلاغ ورد للفرع وفق الأنظمة واللوائح البيئية المعتمدة.
0: نعم، خليني بسألك أيضا أستاذ سلطان يعني عن أبرز الأعمال في الرصد البيئي والتحاليل التي نفذها المركز خلال موسم الحج هذا العام، وأيضا المواقع التي شملتها عمليات الرصد، هل هي يعني فيها تطور عن ما كان في السابق أو هي نفسها مجدولة كل عام نفس العملية؟
1: طيب احنا نفذنا 365 تحليل للتربة و 123 تحليل مياه.
0: نعم.
1: هدف التحقق من سلامة المواقع الطبيعية والأبار اللي يرتادها الحجاج والزوار ضمن الأعمال الاستباقية والرقابية للموسم. طبعا في منطقة المدينة المنورة لدينا شبكة تضم 21 محطة لرصد جودة الهواء، تتركز في محيط المسجد النبوي، مسجد قباء، الطرق والمنافذ، المواقع تجمع الحجاج، المواقع ذات الكثافة المرتفعة. طبعا احنا نقوم بقياسات دورية لمستويات الضوضاء في المواقع نفسها دعما للجاهزية البيئية والمحافظة على صحة ضيوف الرحمن. وكذلك احنا في كل سنة نزيد المستهدف 15% طبعا لضمان ضيوف راحة الزوار والحجاج.
0: خليني بروح معك أيضا لأمر آخر، وهو أيضا يعني يعتبر من المهم ذكره في مثل هذه الأوقات أستاذ سلطان. يعني عندما نتحدث أيضا عن خدمة الحجاج لا يقتصر فقط على الخدمة الميدانية، وإنما يعني يشمله أيضا بالخدمات المصاحبة. محطات جودة الهواء وقياسات الضوضاء ماذا أسهمت وكيف أسهمت في تعزيز سلامة البيئة بالمواقع التي يرتادها الحجاج؟
1: طيب، محطات جودة الهواء هي لقياس الملوثات وقياس الجسيمات العالقة، ففي حال رصد أي تجاوز في محيط المسجد النبوي تنزل فرق متخصصة من المفتشين مؤهلين مدربين لتطبيق النظام ولعمل المسح، بحيث نعرف ما هي الأسباب التي أدت إلى ارتفاعات أو تجاوزات. هذا فيما يخص جودة الهواء والأغبرة وإلى آخره. كذلك للضوضاء، نحن نعمل على راحة الحاج، بحيث أنه لما يمارس العبادة الحاج ويزور المواقع التاريخية يزورها بكل أريحية بدون أن يكون هناك ضوضاء في المنطقة.
0: جميل، خليني بروح معك أيضا. نشوف كثير من القطاعات قاعدة تستخدم التقنيات والذكاء الاصطناعي بشكل كبير، بشكل أيضا إيجابي، استفادة مميزة تذكر فتشكر. لديكم أيضا في المركز أظن أن هنالك تقنيات حديثة يستخدمها خلال موسم الحج. كيف يعني ساعدت هذه الأدوات بالذكاء الاصطناعي وهذه التقنيات؟ وأيضا استخدمتم صور الأقمار الصناعية في دعم أعمال الرصد البيئي، ماذا أضاف ذلك؟
1: طيب، في موسم الحج هذا العام شهد المركز يعني توظيف تقنيات حديثة لدعم أعمال الرقابة والرصد البيئي، أبرزها زي ما ذكرت استخدام صور الأقمار الصناعية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. طبعا الهدف تحليل البيانات البيئية في المواقع اللي فيها تشهد كثافة مرتفعة من الزوار والحجاج. طبعا خلال الأيام 11 الماضية استقبلنا 20 صورة تغطي محيط المسجد النبوي على مساحة بلغت 35 كيلومتر مربع. طبعا ضمن منظومة تعتمد على الصور الواردة من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. من أصل 198 صورة شملت مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة. طبعا هذا كله لدعم أعمال المتابعة والرصد البيئي خلال الموسم. طبعا الهدف هو توظيف الصور الأقمار الصناعية وتقنيات الذكاء الاصطناعي زي ما ذكرت لك عشان نحلل البيانات في المواقع مرتفعة الكثافة.
0: نعم، خلني بختم معك بهذا السؤال. التكامل بين الجهات الرقابية والبيئية ينعكس بلا شك على يعني تحسين تجربة الحجاج والحفاظ على البيئة في المدينة المنورة، حدثنا عن هذا الموضوع.
1: طيب، احنا في نعم نتكامل مع الجهات المشاركة في أعمال الحج، على بحيث انه في حال واجهنا اي تحدي قد او اي بلاغ يرد للفرد بحيث يكون عدم اختصاصه، نوجه هذا البلاغ كمنظومة وكتعاون مع الجهات الأخرى لإغلاق هذا البلاغ واتخاذ ما يلزم، وذلك لضمان راحة الحجاج.
0: نسأل الله جل وعلا لكم التوفيق والسداد وأن يجزيكم خير الجزاء أنتم وجميع مقدمي الخدمات لحجاج بيت الله الحرام لضيوفه الكرام. شكرا جزيلا لك الأستاذ سلطان الزهراني مدير عام فرع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بمنطقة المدينة المنورة. شكرا لك.
1: شكرا لكم ويعطيكم العافية.
0: شكرا لضيفنا الكريم، نحن معكم مستمرون في هذا البث المشترك من إذاعة المملكة العربية السعودية من ميناء.

المقدسة كذلك يستخدمون القطارات ووسائل النقل الأخرى. الزميل سامي الشبرمي مراسل الإذاعات السعودية يعود بنا إلى كيف كان حجاج بيت الله الحرام يتنقلون قديماً.

0: مع بدء الترقب وبداية رحلة العودة للحجيج قديما. فبعد الغياب تبدأ لحظات الترقب، تبدأ لحظات كلها شوق ولهفة لغال اقترب موعد لقائه وعودته من أطهر البقاع بعد أن أدى مناسك الحج. له منهم الدعاء بالقبول والتحمد بسلامة العودة، ولهم منه أجمل الهدايا، وإن كانت أجملها عودته سالما، لكن تبقى جمال هداياه تحمل في أشكالها لونا خاصا لتبقى ذكرى عطرة قيمة تتحلى بها لحظات العودة وتكتمل بها صورة الفرحة. علي الدبيخي أحد المهتمين بالإرث والموروث يحدثنا أكثر.
1: عودة الحجاج فعلا لها انتظار، وسياراتهم لها شكل خاص، فيها أعلام وتحمل أمتعة بالجوانب، وكذلك تقف عند مثل 7 بيوت 10 بيوت، ينزل حجاج هذا البيت وتنتقل للبيت الآخر، وحقيقة لها فرحة كبيرة وصول الحجاج إلى أهلهم. هدايا الحجاج لما كنا صغار كانت تمثل لنا بمثابة العيد، يعني تساوي العيد فرحة الهدية، حيث كانت هدايا الحجاج تنقسم إلى 3 أقسام، وكذلك تنقسم شيء للأولاد وشيء كذلك للبنات. والمجمل للهدايا الحلوى، وهذه من أندر الهدايا التي لم نراها إلا من الحجاج، وهي تمثل الملبس والقريض، هذه نوع من الأكلات اللي يأتي بها الحجاج. كذلك الأشياء الهدايا الأخرى مثل الونان، وهي عبارة عن سيارة صغيرة لها صوت سميت باسمه تونونين، فهذه تمثل لنا فرحة إذا ملكناه نضعها على صدورنا، ما نضعها في الأرض من حبنا لهذه الهدية. حتى إن أمي رحمها الله لما حجت جابت هدايا، من ضمن الهدايا أنا عبتها ونان صغير عام 1395. هذه الهدية ما زالت عندي إلى اليوم، شوف عمرها الآن أكثر من 52 سنة الهدية موجودة. كذلك من الهدايا الخاصة في البنات الخماخم والأساور والقلايد، هذه خاصة في البنات برضو يلبسونهن وكذلك يحافظون عليهن حتى تبقى يمكن 10 سنوات، لأن هدية الحج ما تكون كل سنة، قد ما يحج من أسرتهم إلا واحد بعد 10 سنوات، فنحتفظ بالهدايا هذه.
0: ذكريات لا تنسى، تحمل في طياتها أجمل الصور لتلك المشاهد لعودة الحجاج قديما، لا تبرح الذاكرة خصوصا في هذه الأيام التي ما أن تعود عاما بعد عام إلا وتنبش في هذه الذكريات عند من عاشها وعاش تفاصيلها. كان معكم من القصيم سامي الشبرمي وريان الحربي.

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. على سفوح جبل حراء، وفي أحد المواقع التي تحمل قيمة تاريخية وروحانية عظيمة في مكة المكرمة، يبرز حي حراء كأحد الوجهات الحضارية والثقافية التي تستقطب الزوار والحجاج من مختلف أنحاء العالم، لما يرتبط به من مكانة إسلامية خالدة بدأت منها أعظم رسالة في تاريخ البشرية. خلال موسم الحج يشهد الحي حضورا كثيفا من ضيوف الرحمن والزوار الراغبين في استكشاف المعالم الإسلامية والتاريخية، إلى جانب ما يضمه من مشاريع تطويرية ومرافق حديثة وأسواقا وخدمات متنوعة تعكس ثراء المكان دينيا وثقافيا وسياحيا. كما أصبح حي حراء أنموذجا يجمع بين أصالة الموقع التاريخي وحداثة التطوير، بما يسهم في إثراء تجربة الزائر وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.

0: عن حي حراء الثقافي سنتحدث بتفاصيل كثيرة، وأيضا نتعرف على الخدمات التي يقدمها لزواره وكذلك أيضا للحجاج وللمعتمرين بعد نقل أذان صلاة المغرب بإذن الله تعالى من الرحاب الطاهرة بمكة المكرمة. قبل الأذان نذكركم أن هذا اليوم واحد من أيام الله، من أيام التشريق التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، وكأنها امتداد لأيام العيد التي يحضر فيها ويحرم الصيام، وهي تعتبر مكافأة على الأعمال الجليلة التي يقدمها المسلم لربه سبحانه وتعالى. فكما أنه يوم عيد الفطر المبارك يحرم عليه الصيام مكافأة له بالفطر على ما قدم من أعمال جليلة في شهر رمضان المبارك، فكما هو الحال أيضا في عشر ذي الحجة أو تسع ذي الحجة الأول، بدءا من الأول من شهر ذي الحجة وانتهاء بيوم عرفة العظيم، يوم الوقفة والحج عرفة، ثم يأتي عيد الأضحى المبارك وهو يوم الحج الأكبر، يوم إراقة الدماء، يوم القبول الكبير لله سبحانه وتعالى من قبله سبحانه وتعالى لعباده المخلصين. يأتي بعد أيام العيد أيام التشريق، يوم التشريق الثاني هو هذا اليوم الذي نتحدث معكم من خلاله عبر أثير إذاعات المملكة العربية السعودية من مشعر منى. نتحول بكم الآن إلى رحاب الله الطاهرة بمكة المكرمة لننقل لكم من هناك وعلى الهواء مباشرة أذان صلاة المغرب.
1: معكم في إذاعة الرياض.
2: إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا.
3: الله أكبر الله أكبر

حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهكذا إخوة الإيمان في كل مكان رفع صوت الحق مؤذنا بدخول وقت صلاة المغرب في رحاب الله الطاهرة بمكة المكرمة. نسأل الله عز وجل بمنه وفضله وكرمه وجوده أن يتقبل من المصلين صلاتهم ومن المسلمين أعمالهم ودعواتهم، وأن يتقبل منا ومن الجميع صالح الأقوال والأعمال، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر عدد ما لب الملبون وطاف الطائفون ورمى الرامون وضحى المضحون واستغفر المستغفرون وساقت أقدامهم إلى المشاعر الحجاج والقادمون من كل فج عميق. الله أكبر عدد ما طار طائر، الله أكبر عدد ما سار سائر، الله أكبر عدد كل شيء في هذه الحياة، الله أكبر ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربي من بعد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. نعود معكم مستمعين الكرام من جديد في هذا البث الحي المباشر من المشاعر المقدسة عبر أثير إذاعات المملكة العربية السعودية من ميناء.

0: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. من جديد أهلا بكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من منى. نحن نعيش آخر أيام الحج، وهو اليوم قبل الأخير، قبل آخر يوم من أيام التشريق، وهو ثاني أيام التشريق وثالث أيام عيد الأضحى المبارك، حيث يعود حجاج بيت الله الحرام المتعجلون إلى ديارهم، وقد أدوا نسكهم، وقد أيضا يعودون بإذن الله تعالى إلى ديارهم كيوم ولدتهم أمهاتهم، راجين الله سبحانه وتعالى بأن يغفر ذنوبهم وأن يحقق أمانيهم وأن يتقبل منهم حجهم وفرضهم وكذلك أيضا سنتهم. مستمعينا الكرام، ينضم معنا في هذه اللحظات ضيفنا الكريم الدكتور فهد الشريف، مدير حي حراء الثقافي، والذي تحدثنا قبل الأذان عن تفاصيل هذا الحي، ولكن بتفاصيل أكثر نتعرفها من خلال ضيفنا الكريم. مرحبا بك دكتور فهد، شكرا لك على قبولك دعوة البرنامج، ونقول لكم كل عام وأنتم بخير.
1: كل عام وانتم بخير، وشكرا لكم على هذه المداخلة وعلى تسليط الضوء على هذا المعلم الثقافي حي حراء الثقافي.
0: حياكم الله. أولا نحن نهنئكم طبعا بهذا الموسم العظيم، وكذلك أيضا نهنئكم بأن اختصكم الله سبحانه وتعالى برعاية مثل هذا المركز الذي يقصده حجاج بيت الله الحرام، وأصبح واحدا من أهم الوجهات الدينية وكذلك أيضا الثقافية التي يقصدها حجاج بيت الله الحرام.

0: الداخلي والخارج. حدثنا عن أهمية هذا المركز وماذا يقدمه للحجاج.
1: طبعا في البداية نهني أنفسنا جميعا وحكومة الرشيدة وجميع الجهات التي عملت على نجاح موسم الحج لهذا العام 1447. بالنسبة لحي حراء الثقافي هو معلم ثقافي جاءت فكرته انطلاقا من مجاورته للموقع التاريخي جبل حراء، ذلك الجبل الذي يقع في أعلى غار حراء، هذا الغار الذي التقى فيه لقاء بين أمين السماء وأمين الأرض، وبينهما الرسالة المحمدية، ذلك النور الذي نزل من السماء إلى الأرض كانت بدايته وانطلاقته التي شعت لجميع أرجاء العالم.
0: نعم.
1: كانت من ذلك الغار غار حراء الثقافي، بجاءت الفكرة إقامة هذا الحي الثقافي والذي يحكي قصة الوحي مع الأنبياء، بدءا من قصة الوحي في زمن آدم عليه السلام مرورا بالأنبياء أولي العزم حتى زمن عليهم السلام، حتى زمن محمد صلى الله عليه وسلم، يحكي وفق سردية ثقافية معرفية قصص الوحي. وأيضا لأن الوحي أول ما جاء بيان من كتاب الله، هناك المكون الثقافي الثاني في هذا الحي
0: والمتحف
1: القرآن الكريم، تكلم عن كل ما يتعلق بكتاب الله عز وجل والجهود التي بذلت للعناية بهذا الكتاب العظيم.
0: نعم.
1: أيضا من جنباته أكبر مصحف في العالم،
0: الله أكبر.
1: إضافة إلى وجود أقدم مصحف في الجزيرة العربية والعديد من المخطوطات التي تعنى بها.
0: أقدم مصحف هذا إلى إلى إلى أي عهد يعود؟
1: عمره تقريبا أكثر من 1300 سنة.
0: لا إله إلا الله.
1: نعم.
0: ومكتوب بخط اليد دكتور.
1: نعم طبعا جميع المقتنيات الموجودة في هذا المتحف هي بالتعاون مع الجهات المعتمدة في المملكة العربية السعودية من إدارة الملك عبد العزيز، إضافة إلى مكتبة الملك عبد العزيز ومكتبة الملك فهد والجهات الرسمية ومركز الملك فيصل أيضا، فهي معتمدة من جهات رسمية.
0: نعم نعم. هذا المصحف يا دكتور أنا يعني ما أكملت سؤالي، هو مكتوب بخط اليد أم هنالك أيضا أدوات أخرى، وما هي الأدوات المستخدمة؟ مثلا هل هنالك مثلا نحت معين أو ماذا يستخدم بطريقة مثلا الحبر؟
1: نعم هو مكتوب بخط اليد طبعا، مصحف غير منقض.
0: نعم.
1: أكثر من 1300 سنة.
0: نعم. هو أقرب مصحف إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم هو أقدم مصحف موجود في الجزيرة العربية.
0: الله أكبر الله أكبر. طيب دكتور كلمنا عن يعني هذه المشاريع التطويرية والخدمات الحديثة في تعزيز تجربة الزائر داخل الحي، كيف أسهمت هذه المشاريع في تعزيز التجربة؟
1: طبعا لا شك لا يخفى على كريم علمكم أن الوافد الكريم إلى وقت قريب كان يأتي إلى مكة المكرمة لأداء نسكه ثم يغادر بعد ذلك. وجود مثل هذه المشاريع التنموية التي تهتم بإثراء التجارب الثقافية والمعرفية لهذا الزائر الكريم جعلت أن الزائر الكريم بعد أن ينتهي من أداء النسك يتعرف على هذه المواقع الثقافية والتي تعكس حقيقة جانبين اثنين، الجانب الأول ما وصلت إليه المملكة العربية السعودية من تطوير تنموي في شتى المجالات، اثنين أن هذه المعلومات التي يستقيها هذا الزائر الكريم سواء معرفية أو ثقافية هي من مصادر موثوقة، باعتبار أن أغلب المواقع التاريخية الموجودة في زمن الأنبياء عليهم السلام ومن قبلهم هي موجودة بفضل الله سبحانه وتعالى في المملكة العربية السعودية. مكة المكرمة كما لا أخفى عليكم فيها العديد من المواقع التاريخية التي لا يمكن أن يختلف عليها أحد، مثل مثلا جبل حراء هو الجبل الذي نزل في جبريل عليه السلام بالوحي على محمد صلى الله عليه وسلم، جبل ثور، هذه المشاريع الثقافية تطويرها وتنميتها وجعل الزائر الكريم بعد أن يفرغ من أداء نسك يرتاد هذه المواقع ليتعرف على سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويتعرف أيضا على المواقع التاريخية التي شهدت بداية نهضة الإسلام وأيضا بداية الزاهرة التي انطلق منها الى جميع
0: اشياء العالم. جميل. دكتور خليني اختم معك بهذا السؤال، يعني حي حراء هو يعكس ثراء مكة المكرمة الحضاري والاقتصادي والثقافي الى جانب مكانته الدينية، حدثنا عنها.

0: هذه النقطة تحديدا؟
1: طبعا زي ما قلت في كلامي، هو في إثراء معرفي وثقافي أيضا إضافة للإثراء الديني من خلال المواقع التاريخية الموجودة وتسليط الضوء عليها. في الجانب الاقتصادية، هذا الحراك الذي وفر لأبناء المملكة العربية السعودية وتحديدا أبناء المنطقة العديد من الوظائف، سواء للرجال أو للنساء، والتي بفضل الله سبحانه وتعالى يعني أصبح الحي بأيدي سعودية في أكثر من تخصص. هذا الحراك هو حراك تنموي أيضا لتنمية المنطقة من خلال زيادة عدد الزوار الذين يرتدون هذا المكان. وأيضا هو في جانب آخر، هو جانب تسويقي، أكثر من 140 جنسية زارت هذا الحي الثقافي، هي تعكس جانب مهم، جانب تسويقي من خلال نقل الصورة الحضارية التي وصلنا إليها بفضل الله سبحانه وتعالى.
0: نعم. نسأل الله جل وعلا أن يبارك هذه الجهود. وحقيقة حاجة مبهجة جدا أن نتحدث عن خدمات ومنظومة خدمات متكاملة، يعني خدمات على أرض الواقع. هناك أيضا خدمات ثقافية تثري تجربة الزائر ولا يأتي فقط لأداء النسك ثم يعود بلا يعني مرجعية علمية أو ثقافية، وكذلك أيضا زادا علميا يأخذه معه إلى بلاده. شكرا جزيلا لك الدكتور فهد الشريف، مدير حي حراء الثقافي، على هذه الدقائق.
1: شكرا لكم وشكرا تحت هذه الفرصة، ونكرر تهنئتنا لنجاح موسم حج هذا العام.
0: بارك الله فيكم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. مستمرون معكم في هذا البث الحي المباشر من إذاعة المملكة العربية السعودية من ميناء.

0: مع ختام أيام الحج المباركة، وبعد أن أدى ضيوف الرحمن مناسكهم بكل يسر وطمأنينة، تتجه الأنظار اليوم نحو واحدة من أكبر قصص النجاح التنظيمي التي تتكرر عاما بعد عام في المملكة العربية السعودية، قصة إدارة الحشود وحفظ الأمن وتيسير حركة ملايين الحجاج وسط منظومة متكاملة تعمل على مدار الساعة. جهود كبيرة بذلتها مختلف القطاعات الأمنية منذ لحظة وصول الحجاج وحتى مغادرتهم المشاعر المقدسة، مشهد يعكس حجم الاستعداد ودقة التخطيط والاحترافية العالية التي أصبحت سمة لمواسم الحج في المملكة، بدعم ومتابعة مباشرة من القيادة الرشيدة أيدها الله. للحديث أكثر عن نجاح الخطط الأمنية والتنظيمية في حج هذا العام والإجراءات المستمرة حتى مغادرة آخر حاج، ينضم معنا المتحدث الرسمي للأمن العام لقوات أمن الحج المقدم خالد الكريديس. مرحبا بك سعادة المقدم.
1: حياكم الله واستعد الله مساكم بكل خير، ومن مشعر من الطاهر نقدم لكم التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير.
0: الله يبارك فيك، ونحن قبل ذلك وأثناءه وبعده نقول لكم بلسان كل مواطن سعودي وكل مسلم في هذه البسيطة، شكرا جزيلا لكم على هذه الخدمات التي قدمتموها. نسأل الله جل وعلا أن تكون في ميزان حسناتكم وأن يعطيكم خير ما يجزي به محسنا على إحسانه، على هذه الجهود التي حقيقة بيضتم بها وجه السعوديين وقبل ذلك قادتهم، وأيضا أثلجتم بها صدور المسلمين، فبارك الله الجهود وسدد الخطى وأعانكم على أداء هذه المهمة الشاقة العظيمة بكل يسر وسهولة وعلى أكمل وجه. خلني أستفتح معك الحديث سعادة المقدم، يعني نجاح الخطط الأمنية والتنظيمية لحج هذا العام ولله الحمد بعد اكتمال أداء المناسك، يعني أبغى منك التقييم وكذلك أيضا أبرز العوامل اللي ساهمت بعد توفيق الله سبحانه في تحقيق هذا المستوى من الانسيابية داخل المشاعر المقدسة في هذا العام.
1: أولا الشكر لله سبحانه وتعالى في المقام الأول، ثم للقيادة الرشيدة أيدها الله التي لم تكل ولم تمل حقيقة في أن تسهل لكل جهة معنية في خدمة ضيوف الرحمن كل السبل وكل الوسائل التي تنعكس الحمد لله على ما نشاهد من انسيابية لأداء ضيوف الرحمن. غير ذلك هو شرف عظيم حبان الله في كل عام أن نخدم ضيوف الرحمن وأن نساهم ولو في جزء يسير بكل جهة معينة تساهم بقدر الذي تستطيع في أن يؤدي أخواننا المسلمون من كل أصقاع الأرض الركن الخامس من أركان الإسلام، فهذه نعمة من الله عز وجل. نعم. والشكر حقيقة لكل أبناء المملكة في أصالتهم في أداء المهام المتعلقة بخدمة ضيوف الرحمن على مدى عقود من الزمن مبنية على خبرات تراكمية. فيما يخص أخي الكريم سؤالك عن خطط قواتنا من الحج لأداء المهام، هي بكل تأكيد صراحة ترتبط بشكل وثيق في إعداد وتجهيز مسبق ومبكر جدا يبدأ فورا منذ نهاية موسم الحج من العام الماضي. فور الانتهاء من موسم الحج يتم بشكل فوري ومباشر الإعداد لحج الموسم القادم، وبالتالي هذا هو نتاج حقيقة العمل المستمر. نعم. استخلاص الدروس المستفادة، وضع خط أساس للنجاحات السابقة، بمعنى أنه لا يمكن أن نقبل أن نكون أقل من المواسم الناجحة السابقة. نعم. إما أن نستقي أكثر أو نحافظ على ما وصلنا إليه، وبالتالي بدعم القيادة الرشيدة يدها الله كل عام بعد عام نستخدم في مركز عمليات الحج القيادة والسيطرة ومكينات مطورة للذكاء الاصطناعي في إدارة منظومة الحشود وفي مفهوم هندسة الحشود لأعظم تجمع بشري على على وجه الأرض حقيقة. نعم. هي أيام معدودات، ولكن هذه الأيام يتنقل فيها ملايين من ضيوف الرحمن في بقعة جغرافية محددة في ثلاث مناسك مع وجود منشأة الجمرات والانتقال إلى المنطقة المركزية والمسجد الحرام. تراعي قوات من الحج حقيقة في إعداد الخطط الجوانب الأمنية وكذلك إدارة الحركة المرورية وإدارة منظومة الحشود وأيضا خطط الطوارئ وسجلات المخاطر المحتملة وتراعيها، ثم أيضا محور مهم جدا وهو تقديم الخدمات الإنسانية. في هذه تشكل باقة من الخدمات لضيوف الرحمن، بالتنسيق والتزامن والتكامل أيضا مع كافة الجهات المعنية لا سيما في وزارة الحج والعمرة وأيضا وزارة الصحة وهيئة الهلال الأحمر السعودي والهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين وكذلك مركز العام النقل التابع للهيئة الملكية لتطوير مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وقوات أمن الحج بكافة اختصاصاتها وتنوعها ومجالاتها. كل ذلك الحمد لله يؤتي ثماره في أن نشاهد الانسيابية والطمأنينة على ضيوف الرحمن وتتجلى قمة السعادة لدينا إذا رأينا الابتسامة وهم يغادرون محملين بأجمل الذكريات.
0: أي والله أي والله أي والله هذا مشاعرنا كلنا. والحقيقة أن احنا نغبط العاملين في الميدان حينما تأتيهم يعني هذه البشارة على هيئة ابتسامة، فهذا يعني أكبر نعمة ينالها خادم الحجاج في كل المجالات. سعادة المقدم، أكثر من 1,700,000 حاج في يعني بقعة واحدة وفي منطقة محددة ومحصورة بين جبال في واد غير ذي زرع، الحديث يعني عن انسيابية الدخول والخروج والتنقل وما إلى ذلك بلا شك أنه يعني يأتي بعد عمل مضني كبير. كيف كانت يعني أعمال تسيير الحجاج بين المشاعر في هذا العام؟
1: بكل تأكيد الفهم والوعي والإدراك لمقاصد الحج وضيوف الرحمن والإلمام بحقيقة بتراتبية النسك سواء الزمانية والمكانية، بمعنى أن خطط قوات أمن الحج تراعي أن يكون هناك مراحل لتنفيذ الخطط، ففي حال انتهاء المرحلة الأخيرة من التصعيد إلى من التصعيد من مشعر عرفات إلى منى يتم تفعيل المرحلة الأولى من النفرة إلى مزدلفة مثلا، وهذه التراتبية في الخطط تتم بشكل فوري ولحظي، لا يمكن أن ننتظر لوقت حتى نستعد لتنفيذ الخطة. الخطة جاهزة ومعتمدة بتوجيهات سمو سيدي وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، يتبقى التنفيذ والحمد لله الخبرات التراكمية والدعم المستمر حقيقة والمتابعة اللحظية من القيادة الرشيدة، حتى أنه للأمانة ضيوف الرحمن لا لا لا يمكن أن نقلص فقط الاهتمام في ضيف الرحمن في أثناء وصولهم إلى مكة المكرمة، يبدأ الاهتمام بضيوف الرحمن في منذ وصولهم إلى المملكة وفي بادر الطريق مكة، يتم تسجيل دخولهم من بلدانهم في 10 دول من 17 منفذ يقدمون مباشرة إلى المطار، ثم من المطار مباشرة يتوجهون إلى مقراتهم، تصلهم الحقائب، يصلهم كل شيء. هذه هي حقيقة الرعاية التي نحرص أن نقدمها لضيف الرحمن، وبكل تأكيد هي في منظومة متكاملة مثل ما ذكرتك أخي الكريم.
0: نعم.
1: منظومة قوات أمن الحج في بشكل عام فيما يخص الجوانب الأمنية، وهناك تكامل مع الجهات الخدمية والصحية ووزارة الحج في جداول التفويج، وأثناء النقل في بين المشاعر على مستوى المناسك الزمانية والمكانية يكون هناك برضو تفعيل للوسائط النقل المتعددة، منها قطار المشاعر ومنها وسائط النقل الترددي، حافلات النقل الترددي وحافلات النقل العام.
0: نعم.
1: ومسارات المشاة المظللة والطرق الطولية التي تربط المشاعر المقدسة، وكذلك الطرق الطولية من باطن ميناء إلى منشأة الجمرات.
0: نعم.
1: أيضا حقيقة هناك انتشار وتمركز لفرق الاستجابة السريعة على المسارات الطولية بمعدل كل كيلو وزيادة، يكون هناك تمركز بحيث أنه يغطي النسبة المعيارية للطاقة الاستيعابية الآمنة في المواقع، والاستجابة لو لا قدر الله أثناء التعرض لأي إجهاد حراري أو إعياء صحي يكون هناك استجابة سريعة. أيضا جدولة التفويج تراعي أوقات الذروة، ويتم جدولة التفويج بما يتلافى حقيقة ذروة ارتفاع درجات الحرارة، كل ذلك حقيقة تراعيه قوات من الحج بالتناغم مع الشركاء من خلال مركز القيادة والسيطرة الذي يتابع بأكثر من 10,000 كاميرا تغطي المشاعر المقدسة والمنطقة المركزية وترتبط بشكل وثيق بمركز عمليات المسجد الحرام، تمكن حقيقة من مركز عمليات الحج من خلال المراقبة التلفزيونية تمرير المعلومات بشكل فوري إلى مسرح العمليات، وهناك أيضا مؤشرات لرفع مستوى الكفاءة التشغيلية ومؤشرات أيضا لقراءة الكثافة، وحقيقة الآن لا يمكن أن نستغني عن وجود التقنية
0: طبعاً.
1: أعظم ممكن لأداء المهام المرتبطة
0: صحيح.
1: في خدمة ضيوف الرحمن، نسأل الله التوفيق.
0: اللهم آمين.
1: ونتمنى بمشيئة الله أن يتم على الله على الحجاج حجهم وأن يعودوا إلى بلدانهم سالمين غانمين.
0: اللهم آمين اللهم آمين. دعني بس أسألك هاني عن نقطة الكاميرات، 10,000 كاميرا هذه موزعة على مشاعر المقدسة بشكل عام في الطرق وكذلك أيضا في الميادين وأيضا في المسارات الصغيرة والكبيرة، أما هي محددة في أماكن معينة؟
1: صحيح، هذه العشرة آلاف، أكثر من 10,000 كاميرا هي تطور كل عام بعد عام وتغطي المشاعر المقدسة على مستوى الطرق الطولية مثل طريق الملك عبد العزيز وطريق القصر الملكي وشارع وكذلك المشاة المظلل وشارع الجوهرة وشارع سوق العرب وطريق الملك فيصل وطريق الملك فهد، وهذه المسارات الطولية أيضا الجسور، جسر الملك خالد وجسر الملك فيصل، وكل هذه الجسور أيضا جسور المشاة من جهة منطقة حي العزيزية وطلعت صدقي، وكل هذه حقيقة مع وجود المنظومة التقنية الأمنية المتكاملة تغطي كل بقعة في المشاعر المقدسة وتمكن من خلال المراقبة اللحظية لصاحب الصلاحية من اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب وبالقدر المناسب خلال تنفيذ الفطر.
0: نعم، خليني بسألك أيضا يعني آخر سؤال، يعني هذه المشاعر المقدسة مثل ما ذكرت قبل قليل هي يعني تضاريسها صعبة جدا والأعداد الكبيرة التي تفد إلى الحج في كل عام أيضا كبيرة، ما الذي اختلف في هذا الموسم؟ ونحن نلاحظ بشكل كبير جدا قبل يمكن بدء موسم الحج بأكثر من شهر كان هنالك واضح يعني هنالك صرامة في قضية لا حج بلا تصريح، هل يعني كان هنالك فعلا فارق على أرض الميدان لديكم كقوات أمن الحج؟ اختلف لديكم قضية يعني رعاية الحجاج وخدمتهم الذين أتوا بشكل نظامي؟
1: صحيح، وهذه نقطة جوهرية حقيقة مثل ما تفضلت أخي الكريم. جهود قوات أمن الحج الذي تم الإعلان عنها مسبقا منذ من يوم 1 ذي القعدة دخل حيز التنفيذ انتهاء ب14 من ذي الحجة بأنه لا يسمح بالدخول إلا لحاملي التصاريح النظامية سواء من العاملين أو من الحجاج من يقوم بخدمة ضيوف الرحمن أو من الحجاج المصرح لهم. هذه تؤتي ثمارها بشكل كبير جدا ونلمس حقيقة خلال التجارب، لعل النجاحات التي سجلت خلال العام الماضي والأعوام السابقة هي خط الأساس والذي تم البناء عليه، وفعلا قوات من الحج بالتزامن مع تنفيذ الخطط المتعلقة بتفويج للمشاعر سواء في يوم التروية أو في يوم عرفات أو كذلك في يوم العيد يوم النحر ثم التوجه للجمرات، هذه خطط سارية وتستمر بالتزامن معها يوجد خطط أخرى على الطوق المحيط بمنطقة مكة المكرمة، ويتم استخدام أحدث التقنيات والكاميرات الحرارية المسلطة على المواقع الوعرة التي قد يستغلها المخالفين لأنظمة الحج للدخول والتسلل، فهذه تؤتي ثمارها بدون أدنى شك وهي لهدفين رئيسيين حقيقة. الهدف الأول هو ضمان سلامة ضيوف الرحمن،
0: جميل،
1: والهدف الثاني هو أن يتم أداء المناسك بكل يسر وطمأنينة. الطمأنينة في مفهومها الذي نبحث عنه ونحرص عليه الذي يتحقق هو أن يكون تحقيق مفهوم الطاقة الاستيعابية الآمنة. هناك طاقة استيعابية للمشاعر والمخيمات ومقرات المقرات اللي هي بعثات الحج اللي موجودة والمخيمات المرتبطة فيها لها طاقة استيعابية آمنة ومحددة احنا نحرص عليها حقيقة، فالحزم والصرامة في تنفيذ هذا الإجراء أو هذه التعليمات هي تؤتي ثمارها لأنه أيضا تعدي من المخالف على حق الحاج النظامي،
0: صحيح،
1: وبالتالي هو يؤثر على سلامة التنقل، يؤثر على الخدمات المقدمة، صحيح، يؤثر على الاستجابة. الهدف الأساسي من كل هذه التعليمات هو الهدف أنه نضمن سلامته،
0: صحيح،
1: وبالتالي وإن كنا نحزم في جانب معين إلا أنه لا تهاون إطلاقا في هذا الأمر لأنه أولوية المملكة العربية السعودية هي ضيوف الرحمن وهي أولوية قصوى.
0: نعم، الحقيقة دعني يعني أبوح لك بسر سعادة المقدم في ختام الحديث انه انا اشعر بنبرة صوتك هنالك يعني يعني كأني المس منها فرح الانجاز، وهذا بلا شك انه يمثلنا جميعا يعني حينما يعني تنجز وتعمل لفترة طويلة جدا عمل مضني وشاق وكبير جدا يأخذ من وقتك ومن جهدك وأيضا أحيانا من صحتك، وحينما يتحقق الإنجاز هنا تعرف ثمرة فعلا التعب الحقيقي، فهنيئا لكم وشكرا جزيلا لكم أن يعني بيضتم فعلا وجوهنا في موسم الحج، وأسأل الله جل وعلا لكم أن لا يخيب رجاء وأن يحقق لكم كل دعاء. شكرا جزيلا لك ولزملائك الأعزاء.
1: سمحت لي أختم في جزئية سمحت لي أخي الكريم، شكرا لكلامكم الطيب المبارك، ونحن حقيقة نعتز ونفخر بأن نخدم ضيوف الرحمن، وكل تعب في هذا هو حصيلة للدافعية والطموح، لأن المستحيل ليس سعودي.
0: الله أكبر.
1: إدارة أعظم حشود تجمع بشري على وجه الأرض هو بالحمد لله صناعة سعودية بفضل الله، ثم بدعم القيادة الرشيدة يد الله. وما أحب أن أذكره لك أخي الكريم أنه وأنا أتحدث إليك الآن ما نترجم إلا جهود زملائنا في الميدان.
0: صحيح.
1: لدينا في قوات من الحج جهود تبذل على قدم وساق حتى اللحظة، خصوصا فيما يخص الحجاج المتعجرين اليوم 12 من ذي الحجة، والذين قاموا بالانتهاء من رمي الجمرات ثم التوجه إلى المسجد الحرام وأداء طواف الوداع ومغادرة مكة المكرمة بمشيئة الله مغفورا لهم. ولكن تستمر إلى الآن أيضا قوات من الحج في استمرارية تنفيذ الخطط للحجاج الباقين إلى يوم غد إن شاء الله لرمي الجمرات. أنا لا أحدثك عن الإنجاز، إنه تم الإعلان هذا اليوم بفضل الله عن نجاح موسم الحج وهذا هو حقيقة مصدر فخر واعتزاز وسرور، ولكن هذا أبدا لا يغنينا ولا يثنينا عن الوقوف عن استمرارية العمل. الدافعية مستمرة ولن نتوقف إن شاء الله إلا لخدمة ضيوف الرحمن على قدم وساق بما يحقق التطلعات ويواكب المأمول بمشيئة الله.
0: قواكم الله، وتحياتنا ودعواتنا لزملائك في الميدان في كل القطاعات، ولا سيما في قوات أمن الحج يمكن اللي كان عليهم الحمل الأكبر، وكل في ثغر يخدم حجاج بيت الله الحرام. شكرا جزيلا لكم سعادة المقدم خالد الكريديس المتحدث الرسمي للأمن العام لقوات أمن الحج.
1: حياك الله، شكرا جزيلا.

0: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. مستمعين الكرام، عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من ميناء، يمتد طريق الطائف إلى مكة المكرمة كأحد المسارات التاريخية التي ارتبطت بحركة الحجاج القادمين من الجهات الجنوبية، حيث شكل هذا الطريق عبر الزمن امتدادا لرحلة إيمانية تبدأ من المواقيت المكانية، مرورا بتهيئتها واستقبال الحجاج، وصولا إلى أداء المناسك، ثم مسارات العودة إلى الديار. ولم يكن هذا الطريق مجرد عبور جغرافي، بل يعتبر فضاء اجتماعيا وثقافيا تشكلت حوله عادات وتقاليد تعكس قيم الضيافة والتكافل وعمق الارتباط بالموروث في موسم الحج. مستمعينا الكرام، هذا الطريق لم يكن مجرد حبل يصل بين منطقة لأخرى، بل رحلة إيمانية غامرة، وكذلك أيضا تعبيرا عن الأصالة العربية التي يعيشها أبناء هذا البلد. في هذا السياق نسلط الضوء على المواقيت المكانية وتهيئتها، وعلى طريق العودة عبر الطائف وما ارتبط به من زيارات الحجاج للأسواق الشعبية وما تحمله من ممارسات اجتماعية وثقافية متوارثة. ينضم معنا الباحث التاريخي الأستاذ منصور الحارثي. مرحبا بك أستاذ منصور، كل عام وأنت بخير.
1: يا هلا، حياك الله، وانت بألف صحة وعافية يا رب العالمين.
0: الله يعافيك، يا مرحبا، شكرا لك على قبولك دعوتنا. خلنا نتكلم عن المواقيت المكانية، أهميتها في تنظيم رحلة الحجاج، وكيف يتم تهيئتها واستقبال الحجاج فيها عبر الزمن.
1: المواقيت كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه وقت 5 مواقيت ينبغي للحاج أو المعتمر أن ينوي من هذه المواقيت. ما يخص الطائف، ميقات قرن المنازل اللي موجود في السيل، في السيل الكبير الآن، وهناك مواقيت اسمها المواقيت بالمحاذاة. مواقيت بالمحاذاة مثل في الطائف فيه ميقات واد المحرم، وهو محاذي لقرن المنازل، فمن أراد الحج أو العمرة تيسير على المسلمين إن تسنى له قرن المنازل أو وادي المحرم. طبعا هذه المواقيت يعني عرفوها المسلمون منذ البعثة النبوية الشريفة، فطبعا التهيئة حسب إمكانيات الزمان اللي هي فيه. لكن الآن يعني فيما مضى كان في محطات قبل الوصول إلى قرن المنازل أو واد المحرم، في محطات يستعدون الحجاج قبل الوصول إلى قرن المنازل، ويجدون في المحطات هذه تزودون في هذا
0: في السابق. من اللي كان يهيئها؟ من اللي كان يضيف الحجاج؟
1: طبعا بالنسبة لقرن المنازل، ميقات قرن المنازل هو ميقات لأهل الطائف ولأهل نجد ولمن مر عليها من غير أهلهن. طبعا كان هو عبارة عن مصلى مزود بالماء ومهيئ للصلاة وما أشبه ذلك، أو مثلا الاغتسال، ما هو أكثر من كذا فقط. والمحطات اللي قبله اللي هي المدينة، مدينة الطائف، كانت مهيئة بما يعني يناسب تلك الفترة. يعني بصرف النظر يعني عن التهيئة، التهيئة مناسبة لكل زمان، أما في زماننا هذا يعني الميقات يعني تقريبا يعني مهيئ بكل ما يحتاجه الحاج أو المعتمر من أماكن للاغتسال وأماكن نظيفة للصلاة، مركز صحي، مركز دفاع مدني. يعني من أراد أن يعني مثلا بسيارته الخاصة مثلا يروح، سواء بالباص، يجد فيه يعني كل ما يعني يهم الحاج في رحلته إلى الحج أو العمرة.
0: طيب خليني بسألك أيضا يعني عن قضية الأسواق. كان الحجاج قديما عندما يمرون في مثل هذه الأماكن وهم في طريق العودة يحرصون على الذهاب إلى الأسواق الشعبية واقتناء بعض الأشياء التي يعني تعتبر هدايا لمن سيعودون إليهم في ديارهم، وبعض الأحيان يأخذون أمورا أيضا تذكارية للمسجد الحرام ومن بعض هذه الأسواق. أين كانت هذه الأسواق؟ وكذلك أيضا ما هي أبرز الأسواق التي تذكر قديما؟
1: أيوة طبعا هذه من عادات الحجاج، يعني سوق الطائف الشهير يعني معروف اللي هو المركز المدينة، سوق الطائف الأثري يعني كان يضم أشياء كثيرة، وبالذات الحجاج يعني القاصدين ديارهم. يعني الآن زي مطار الطائف الآن أصبح مطار يستقبل الحجيج، يعني على ما أعلم أنه حجاج الكويت، بعض حجاج الكويت صار يقصد الطائف وثم يذهب إلى مكة عن طريق، وفيها أيضا رحلات جوية من خلال مطار الطائف لحجاج مصر أيضا. وحجاج أيضا أهل نجد أهل الرياض يعني يطير على الطائف أو بسيارة على الطائف، وكذلك طريق العودة. وش يتزود من الطائف كذكريات للحج؟ طبعا يحاول الحاج المرور على سوق الطائف يأخذ منها ماء الورد الطائفي، وكذلك يعني دهن الورد الطائفي، أيضا فيه عسل الطائف، هذه يعني من الهدايا، وكذلك اللوز البجلي اللي هو يأتي من جبال الطائف يكون من الهدايا اللي هي أيضا يعني من الهدايا القيمة والتذكارية يعني لرحلة الحج. وهناك في عادات يعني اجتماعية عند أهل الطائف اللي هي القادمين إلى من الحج يأخذ نوع من المكسرات اسمه حمص ونوع من الحلويات كذا يسمونها النثير. هذه لازم
0: هذه والله لحقنا عليها، هذه كنا ننتظر الجايين من الحج يعني نذوقها يعني نستمتع فيها ويكون لكل منا نصيب منها.
1: أيوة الجميل في الموضوع هذا هو ما هو بس فقط الأشياء العينية، الأشياء الأخرى، الحاج يأتي محمل بذكريات وأشياء جديدة وعلوم، وقابل في الحج يعني من فقهاء الأمة الإسلامية. نعم. وقابل حجيج من مختلف دول العالم وهو يسمع منهم سوالف وعلوم يعني ما كنا نعرفها، يعني حتى مع وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة يعني في أشياء أخرى غير اللي يعني أن تقابل حاجا أتى من روسيا مثلا أو مسلما جديد دخل الإسلام من أمريكا أو من أوروبا، تسمع منها أشياء عجيبة يعني فرحة بالإسلام مثلا أو يعني انبهارة بما المنجزات السعودية، المستوى الراقي اللي وجده من الخدمات. هذه السوالف يجيبها لك اللي حج ما هو بس يجيب الهدايا معه، يجيب أيضا هذه الأشياء الجميلة هذه الروحانية.
0: جميل، خليني أختم معك يعني هذا السؤال أستاذ منصور. إيش أبرز المظاهر الاجتماعية التي ارتبطت بعودة الحجاج يعني عبر هذا الطريق؟ يعني التواصل بين المجتمعات، يعني أتذكر أنه كان في من بعض العادات أن هنالك تقام وليمة موحدة لأصحاب يعني العوائل الكبيرة استقبالا للحجاج وتقديرا يعني رحلتهم الشاقة، وأيضا احتفاء بعودتهم سالمين غانمين، وأيضا تبركا لله سبحانه وتعالى بهذه الأيام الفاضلة.
1: أيوة نعم، هذه المناسبات هذه فيها شعائر روحانية وفيها شعائر فيها مظاهر اجتماعية يعني لا تنسى خالدة في الذاكرة، يعني هم يتحلقون في إذا جاب الهدايا والنثيرة هذه يقدمون له وليمة ويتحلقون حوله يسمعون منها حديث الحج
0: اللي أيوة والله صدقت
1: اللي ما اللي هي لن تنقلها للكاميرات ولا أيضا الشاشة أشياء أخرى يعني سواء يقابل شخصيات اعتبارية في بلدانهم أو من حج ماشيا من دياره البعيدة
0: الله المستعان
1: من تكبد عناء السفر يتحدث عن حفاظ الحديث من الأمة الإسلامية أو الفقهاء أو القضاة التقى فيهم من العالم الإسلامي كيف كانت رحلتهم فيحدثون يعني بأشياء بالنسبة لهم عادية لكن بالنسبة لنا مستغرب أنه يقطع الفيافي
0: أكثر من 1000 كيلو
1: أيوة
0: مشيا على الأقدام
1: ومن يعني يقضي 20 و25 عاما في جمع مال
0: أي والله أي والله
1: هذه الفريضة
0: العظيمة اللهم لك الحمد ولك الشكر لك الحسن حقيقة شكرا جزيلا لك أستاذ منصور الحارثي الباحث التاريخي على هذه الدقائق التي قضيتها معنا وإن شاء الله تعالى نلتقيك في مناسبات أخرى بإذن الله
1: وإنت طيب إن شاء الله حفظك المولى

تتميز المشاعر المقدسة ومكة المكرمة كمدينة وأيضا القرى القريبة منها وكذلك الآثار القديمة بمزايا تحمل معها صورة من صور التاريخ العظيم وأيضا استشرافا للمستقبل لهذا الدين الكريم. رحلة الحج لا تتوقف عند انتهاء المناسك فقط، بل تمتد لدى كثير من ضيوف الرحمن إلى رحلة روحانية وثقافية يحرص خلالها الحجاج على زيارة المعالم الإسلامية والتاريخية المرتبطة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة. بعد أيام عظيمة عاشها الحجاج بين المشاعر المقدسة، يتجه الكثير منهم إلى زيارة المواقع الدينية والتاريخية والتعرف على الإرث الإسلامي والحضاري الذي تزخر به المنطقة. في السنوات

0: التعرف على المواقع التاريخية والإسلامية خلال رحلتهم؟
1: طيب طبعا بعد انتهاء مناسك الحج كثير من الحجاج خصوصا حجاج الخارج يحرصون تماما على زيارة الأماكن الدينية والتاريخية والسياحية في مكة المكرمة والمملكة العربية السعودية بصفة عامة. طبعا هذا قبل رجوعهم لبلادهم، وبالذات في مكة المكرمة هناك فئات كثيرة تحرص على زيارة غار حراء وجبل ثور وأيضا متحف برج الساعة وبعض الأسواق الشعبية لدينا. في السنوات الأخيرة يعني عادة الحجاج هم يعني يحبون أن يجمعوا ما بين التاريخ التاريخ في مكة المكرمة، وطبعا في السنوات الأخيرة صار الاهتمام أكبر بالسياحة والثقافة والتراث بحكم هذا البرنامج إنه برنامج الرؤية وبرنامج الرؤية السياحية في مكة المكرمة والمملكة العربية السعودية. فبعض الحملات الحج تنظم رحلات الحجاج حتى يخلقوا تجربة سعودية وتاريخية وتجربة لا تنسى.
0: نعم، خليني أروح معك لسؤال مهم. بحكم خبرتك وأيضا متابعتك لي أيضا رغبات الحجاج، ما هي أكثر الأماكن التي تترك الأثر الروحاني الكبير لدى الحجاج عند زيارتها في مكة والمدينة؟ وهل تختلف اهتمامات الحجاج بحسب جنسياتهم وثقافاتهم في نوع الرحلات اللي يفضلونها؟
1: طبعا أكثر الأماكن اللي تترك أثر روحاني عميق في نفوس الحجاج هو المسجد الحرام، لأنه الحاج يكون دفع اللي وراه واللي قدامه وأتى من أقصى الأماكن حتى يعيش هذه اللحظة المؤثرة عند رؤية الكعبة المشرفة. طبعا هذا أول شيء، هذا أول اهتمام وأول مكان يحبون يذهبوا له. طبعا والوقوف طبعا في عرفات، هذا كمان من أعظم المشاهد الروحانية اللي يحس يشعر به الحجاج بأنه يكون قريب من الله سبحانه وتعالى، ويكون فيها خشوع بحكم أنه يعني هذه فريضة من فريضة من الإسلام. طبعا الأماكن المؤثرة أيضا اللي بيروحوا لها هي جبل النور وغار حراء، لأنها مرتبطة ارتباط تام بنزول الوحي. أيضا جبل ثور وما يحمله من معاني في الهجرة النبوية، والصفا والمروة في الحرم أيضا لها وقفات كثيرة مع الحجاج بحكم استحضارها قصة سيدة هاجر عليه السلام.
0: في الإرشاد، في الإرشاد أستاذة عائشة عفوا عبير، في يعني مهام الإرشاد استحضار هذه القصص لحظة وصولكم إلى وصول الحجاج أو الزوار إلى هذه الأماكن، يعني مثلا قصة هاجر عليه السلام أو حتى مثلا في غار حراء حينما يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه أبو بكر في هذا الغار وما إلى ذلك مثل هذه المشاهد التاريخية.
1: نعم طبعا هناك دور المرشد السياحي، طبعا ما يقتصر فقط على انه تفضل اركب الباص تفضل انزل شوف هذا الجبل او لا، طبعا دور المرشد السياحي اكبر بكثير من انه فقط يتنقل بالحجاج في من مكان لاخر. اصبح المرشد السياحي عنصر اساسي في اثراء الرحله الروحانيه والثقافيه والتاريخيه للحاج، فالمرشد ينقل له قصة المكان. ويشرح الأحداث الإسلامية المرتبطة بكل موقع بأسلوب مبسط ومؤثر، مما يجعل الزيارة للحاج أكثر عمقا وارتباطا بالمشاعر الإيمانية. أيضا المرشد السياحي فقط ما يعرف الحاج فقط بالمكان، لا أيضا تاريخ مكة المكرمة والمدينة المنورة والعادات السعودية الأصيلة، يعكس صورة حضارية عن ثقافة المملكة وحسن ضيافتها، كذلك تساعد في كسر الحاجز اللغة والثقافة بين الحاج، لما يكون الحاج قريب من هذه العادات والثقافة والمجتمع المحلي يثري له هذه التجربة بحيث أنه لا تنسى.

0: فتسليط الضوء على هذه الأماكن التراثية والروحانية تثري جدا تجربة الحاج ورغبته في زيارة الأماكن هذه.
1: المدينة المنورة تمثل يعني واحدة من أهم المحطات لكثير من الحجاج بعد انتهاء مناسك الحج. إيش أبرز الجولات والبرامج التي يتم تنظيمها هناك؟ هل هناك يعني مواقف قصص إنسانية عايشتيها مع حجاج خلال الجولات والزيارات؟
0: طبعا المدينة المنورة وما أدراك ما المدينة يا رايحين السكينة. طبعا المدينة هذه من أهم المحطات أيضا اللي يهتم فيها كثير من الحجاج بأنه يكون عنده زيارة كاملة لهذه المدينة طبعا بعد انتهاء الحج. طبعا هذه المدينة المنورة طبعا لها مكانة تاريخية وروحانية عظيمة، تمام؟ فهناك تنوع كامل وعام في البرامج والجولات المقدمة للحجاج. هناك اهتمام بالجوانب الدينية، هناك اهتمام بالجوانب الثقافية، أيضا بالجوانب التاريخية، يعني مثلا زي زيارة المسجد النبوي والتعرف على معالم التاريخ والتوسعات التي شهدتها المدينة المنورة عبر العصور. أيضا نقوم بجولات سياحية في مسجد قباء ومسجد القبلتين وتعريف الأحداث الإسلامية المرتبطة بها. أيضا مثلا أيضا جبل أحد وموقع غزوة أحد وشرح السيرة النبوية والدروس التاريخية المرتبطة بالمكان. أيضا يفضلون أيضا الحجاج الجولات الثقافية في المدينة القديمة والأسواق التراثية والمأكولات الشعبية المختصين بها أهل المدينة. والضيافة أيضا السعودية لها طابع آخر. نعم. في المدينة المنورة.
1: جميل.
0: كل هذه المشاريع الحديثة اللي إحنا نقدمها لضيوف الرحمن من ضمن مستهدفات الرؤية 2030 تشهد كثير في المدينة المنورة من تطوير ومن يعني خدمات سياحية نقدمها لهذا الحجاج.
1: نعم. خليني أختم معك بهذا السؤال أستاذ عبير. يعني قضية يعني الإرشاد السياحي ودخوله في مجال خدمة الحجاج والزوار يعني يعتبر واحد من المجالات الجديدة في هذا التوقيت. نتحدث عن إرشاد سياحي ثقافي يصاحب الحاج في رحلته الإيمانية الإسلامية وكذلك أيضا زيارته للمشاعر المقدسة. كيف ترين انعكاس هذا الأمر على يعني ذهنية الحاج حينما ينتهي من هذه الزيارات؟
0: طبعا طبعا المواقف اللي بتصير لا تنسى عند في ذهن الحاج ابدا. مواقف كثيره يعيشها الحجاج في الجولات والزيارات مع المرشدين السياحيين في منطقه مكه المكرمه والمدينه المنوره. طبعا جميعها تكون غالبا تبقى في الذاكرة لسنوات. أيضا يعيش المواقف الجميلة اللي تكون مع الحجاج أنفسهم. هذه التجارب كلها اللي يعيشها الحاج وما يحملها من طابع في مكة المكرمة بالذات في مكة المكرمة طبعا مواقف جميلة وخدمة تقدم بإخلاص وكل تعامل راقي يعكس مباشرة هذا الانطباع عن المملكة وشعبها. فالحاج طبعا يجد التنظيم والاهتمام وحسن الاستقبال والتطور الكبير اللي تشهد مكة المكرمة والمدينة المنورة. فهذه الصور الإيجابية. نعم. تكون مليئة بالامتنان والانبهار وما تقدمه أيضا المملكة لضيوف الرحمن.
1: نعم.
0: وبعد الانتهاء من المشاعر المقدسة تكمل الرحلة الإيمانية التي لا تنسى لدى الحاج، مما يكرر هذه الزيارة في السنوات القادمة بحول.
1: نعم. شكرا جزيلا لك أستاذ عبير إبراهيم أبو عيشة مرشدة سياحية للحجاج، كنت معنا في هذه الدقائق.

نحن كنا معكم طبعا في بث مشترك مع الإذاعات السعودية، وهذه إذاعة المملكة العربية السعودية من ميناء. على مدى ساعات طوال كنا معكم من خلالها، بداية من ليلة التروية واستمرارا في يوم التروية وليلة عرفة، وكذلك يوم عرفة، وأيضا يوم الحج الأكبر والثاني أيام عيد الأضحى المبارك وأول أيام التشريق، وامتدادا لذلك في هذا اليوم. التغطية كانت لتفاصيل التفاصيل لخدمة الحجاج، وأيضا لخدمة قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف. منظومة خدمات متكاملة قامت على خدمة حجاج بيت الله الحرام لتكون رحلة الحج بيسر وطمأنينة وسهولة، لينعم الحاج بتسخير كل جهده وأيضا تركيزه على عباداته وطاعاته لله سبحانه وتعالى، لتكون رحلة الحج كاملة مكتملة. في ختام هذه التغطية، شكرا لكم مقدمة من طواقم إذاعات المملكة العربية السعودية، من الإدارات وكذلك أيضا جميع العاملين الذين تشرفوا بتقديم هذه الساعات الطوال في بث مشترك بين الإذاعات السعودية، كان آخرها هذه الساعتان التي قدمناها لكم. وتقبلوا تحيات الزميلتين حصان مغيريث وعائشة الزير من الإعداد والتنفيذ والإخراج، لدى الزميل عبد المحسن آل سران، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنية. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل من الجميع صالح الأقوال والأعمال، وأن يوفقنا لخدمة حجاج بيت الله الحرام على أكمل وجه. في رعاية الله.

0: FM على هواك. مشاريع ضخمة وإنجازات رائدة قامت بها حكومة المملكة لتسهيل مناسك الحج وشعائره. مشاريع الحج مع شذى الحربي وآلاء محمد، إخراج أسامة باريان.
1: كيف يمكن تحريك أكثر من مليوني إنسان من بقعة إلى أخرى في بضع ساعات دون تداخل أو تعثر؟ هذا السؤال هو اللغز الهندسي الذي فككت شفراته المملكة عبر منظومة نقل هي الأضخم عالمياً. أهلاً بكم في حلقتنا الرابعة، نبض الشرايين.

تعتمد هندسة النقل في الحج على ثلاث ركائز أساسية: قطار المشاعر، الحافلات الترددية، وإدارة الحشود البشرية. قطار المشاعر المقدسة ليس مجرد وسيلة نقل، بل هو مترو ذكي يعمل بطاقة كهربائية بالكامل، يربط بين 9 محطات رئيسية في منى وعرفات ومزدلفة. في كل ساعة ينقل هذا القطار قرابة 72 ألف راكب بدقة تفوق الثواني، مما يغني المشاعر عن آلاف الحافلات ويحافظ على نقاء البيئة. أما نظام الحافلات الترددية فهو يمثل شرايين الحياة التي لا تتوقف. تم تصميم مسارات معزولة تماماً لهذه الحافلات لا تتقاطع مع مسارات المشاة، مما يضمن تدفقاً مستمراً كشلال من النور. وبفضل التوأم الرقمي يراقب المنظمون في غرف العمليات حركة كل حافلة عبر الأقمار الصناعية لضمان التزامها بالجداول الزمنية المحددة.

ونصل إلى المحطة التي أذهلت المهندسين حول العالم، منشأة الجمرات، هذا المشروع العظيم الذي أنهى حقبة التدافع إلى الأبد، لم يعد مجرد جسر بل منشأة عملاقة تتألف من 5 طوابق صممت بعبقرية لتستوعب أكثر من 300,000 حاج في الساعة الواحدة. هنا تلتقي الهندسة المعمارية بالأمن الحيوي، حيث تتدفق الحشود في اتجاه واحد لا يعرف الارتداد عبر مسارات مبردة برذاذ الماء ومراقبة بأنظمة استشعار حرارية وكاميرات ذكية تحلل الكثافة وتوجه المسارات آلياً. باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي يتم تحليل تدفق البشر في صحن المطاف ومنطقة الجمرات. الكاميرات الذكية ترصد الكثافة، وإذا وصل الرقم إلى حد معين تصدر المنظومة تنبيهاً آلياً لتغيير مسارات التدفق ومنع التكدس. إنها هندسة تحول الزحام إلى انسياب والارتباك إلى نظام في مشهد تنظيمي يدهش العالم بأسره.

0: حينما يتحرك الملايين كجسد واحد، فاعلم أن وراء ذلك عقلاً هندسياً سعودياً سهر ليضمن أن يصل كل حاج إلى مقصده بيسر وأمان. إن نجاح المملكة في إدارة هذه الشرايين اللوجستية المعقدة من الجسور المعلقة إلى الأنفاق الذكية ليس إلا حجر الزاوية في بناء أعظم وأشمل. فإذا كان هذا هو واقع الأرض اليوم، فكيف ستصيغ رؤية المملكة مستقبل الحج؟ وكيف ستتحول المشاعر المقدسة إلى مدن ذكية ومستدامة تسبق عصرها؟ في حلقتنا القادمة والأخيرة نغادر الحاضر لنستشرف الغد، حيث تلتقي هندسة الاستدامة بنبض الذكاء الاصطناعي في رحلة نحو رؤية الغد.
1: مشاريع ضخمة وإنجازات رائدة قامت بها حكومة المملكة لتسهيل مناسك الحج وشعائره. مشاريع الحج مع شذى الحربي وآلاء محمد، إخراج أسامة باريان.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: جهود بشرية متواصلة لخدمة ضيوف الرحمن، وفاء للواجب وأداء لهذا الشرف العظيم. شرف لنا مع فاطمة شرف ودلال خياط. إخراج سعاد طنطاو.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مستمعينا الكرام مع حلقة متجددة من برنامج شرف لنا، والذي نسلط فيه الضوء على النماذج المشرفة التي تقدم أرقى صور لخدمة ضيوف الرحمن وتجسد القيم النبيلة التي تميز مملكتنا الغالية في رعاية الحجاج والمعتمرين والزوار منذ وصولهم عبر مختلف المنافذ البرية والجوية والبحرية حتى عودتهم إلى ذويهم سالمين، حاملين معهم حكايات تسرد ومواقف تحكى وهدايا من أطهر بقاع الأرض كذكرى لا تنسى. من قلب العمل الإنساني في المملكة تبرز جهود الجمعية الخيرية التي سخرت إمكاناتها لخدمة الإنسان وخاصة لضيوف الرحمن الذين يفدون من كل أنحاء العالم لأداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة، وفي وطن يؤمن بأن العطاء أسلوب حياة وأن العمل التطوعي رسالة تتجاوز حدود الزمان والمكان. تبرز فرق صنعت الفرق وكتبت أثرها بجهود صادقة ومبادرات ملهمة، ومن بين هذه النماذج المضيئة يبرز فريق لأجلك يا وطن التطوعي كأحد الفرق التي حملت على عاتقها خدمة المجتمع بروح وطنية عالية وسعت لتكون جزءاً فاعلاً في بناء الإنسان وتنمية الوعي. فريق حظي بدعم واهتمام وتشرف بانضمام صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز ليكون ذلك دافعاً نحو المزيد من الإنجاز والتميز. يسعدنا أن تنضم إلينا الأستاذة إحسان يونس هوساوي قائدة فريق لأجلك يا وطن التطوعي. أهلا وسهلا بك في برنامج شرف لنا عبر أثير إذاعة جدة FM. بالبداية نبغى نعرف كيف انطلقت فكرة تأسيس

0: الفريق لأجلك يا وطن؟
1: انطلقت فكرة تأسيس الفريق التطوعي من خلال مشاركتي أنا وأخواتي في فرص تطوعية كانت متنوعة وكانت لفئات مختلفة. طبعا يعني جاء في بالنا إنه ليش إحنا ما نخطط نبدأ يعني نأسس فريق تطوعي ونبدأ نشتغل على اللي هو تصميم فرص تطوعية إحنا نكون مصممينها بنفسنا، وإحنا يعني نبدأ نسوي فعاليات مختلفة وما هي مكررة. جات فكرة تأسيس الفريق من أعمال تطوعية شاركنا فيها من قبل.
0: ماذا يعني لكم انضمام صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز للفريق؟
1: كانت لفتة إنسانية جدا جميلة، وفي نفس الوقت كانت فرصة جاتنا جدا جميلة ومميزة، إنه شخصية اعتبارية تهتم بالعمل التطوعي كصاحب سمو إنه ينضم يعني لفريق تطوعي ما هو سهل أو إنه عادي، لأنه فعلا يعني الأعمال اللي إحنا بنقوم بها ما هي أعمال تطوعية يعني عادية. بنتعب في إنه إحنا نصمم الفرصة التطوعية، نتعب إنه إحنا مثلا اختار الفئة المستهدفة اللي إحنا نسوي لهم البرنامج أو الفعالية. فيا رب لك الحمد، كانت فرصة صراحة جدا جميلة. شاكرين للأمانة يعني اهتمام الدولة بالعمل التطوعي ودعمها للشباب، تمكينهم وخوضهم إنهم يعني يمارسوا العمل التطوعي في شتى مجالاتهم.
0: يعتبر فريقكم من أوائل الفرق اللي نفذت برامج داخل مؤسسات رعاية الفتيات بمكة، كيف كانت هذه التجربة؟
1: والله كانت تجربة صراحة جدا جميلة، أتعرف على فتيات للأمانة عندهم الشغف إنهم يمارسوا الأعمال التطوعية في محيط المؤسسة بتعاون المشرفات. كانوا يقولوا لنا يعني إيش المبادرات اللي عندهم الفتيات يحتاجوها، وصرنا نصمم المبادرة بناء على احتياج الفتيات في المؤسسة. أقمنا عدة مبادرات، أكثر من 5 مبادرات تقريبا، من ضمنها احتفال الأعياد كنا نحتفل مع الفتيات عندهم، برضو أقمنا اللي هو برنامج السعودية الخضراء برضو في مرافق المؤسسة، وكانت صراحة من المبادرات جدا جميلة لكل فتاة كانت نبتة تهتم فيها ونرجع نسوي لهم زي المراجعة لها. كانت صراحة جدا جميلة، وبرضو كان من ضمنها تحقيق أمنيات الفتيات. كانت الأمنيات صراحة جدا جميلة بسيطة.
0: مثل إيش مثلا الأمنيات؟
1: مرة كانت حلوة يعني بسيطة كده، يعني مرة انبسطنا فيها، ما كانت مكلفة للأمانة. احتياجات استشوار مثلا، أشياء كانوا يحتاجوها استخدامات يومية، هذه تقريبا اللي كانوا يحتاجوها أكثر شيء من أمنيات يعني أتحققت لهم الحمد لله.
0: حدثينا عن مشاركتكم في خدمة زوار المسجد الحرام، إيش أبرز الأدوار اللي قدمتوها؟
1: يا رب لك الحمد، إحنا ما بيمر علينا موسم حج، أي موسم بيكون فيه يعني خدمة لضيوف الرحمن إلا ونشارك فيه، سواء مع جهات حكومية أو جهات أهلية بتكون لنا مشاركات. شاركنا مع وزارة الحج في برنامج كن عونك خدمة ضيوف الرحمن من خلال الإرشاد أو الترجمة، أو اللي هو استقبالهم وتوديعهم من خلال نقاط استقبال الحجاج في أماكن سكنهم. فكانت صراحة لها أثر جدا جميل من مختلف الجنسيات، درجة إنه ضيوف رحمن إحنا ما إحنا عارفين يعني إيش لغتهم، لكن
0: كنت تحاول يعني تساعدوهم
1: تعابيرهم، كنا بنحاول إنه يعني نساعدهم بأي طريقة من الطرق. ويا رب لك الحمد يعني الجهات برضو كانوا متعاونين معانا إنجاز الشيء ده، والحمد لله كانت فرص صراحة مرة جميلة.
0: أستاذ إحسان، كيف تستعدون للمشاركات الكبرى مثلا موسم الحج أو الفعاليات الأخرى؟
1: بتكون في اللي هي دورات تدريبية في جهات بتقدمها، إنه المهارات الناعمة لخدمة ضيوف الرحمن، كيف مثلا أنا ضيف الرحمن بيجيني ما بيتكلم لا اللغة العربية ولا الإنجليزية، بيكون إيوة عندنا متطوعين بيتكلم أو متطوعات بيتكلموا عدة لغات. بنحاول نشوف كل فرصة تطوعية إيش جنسية الضيوف الرحمن هذولي، وإيوة بنجيبهم يعني ممكن العدد ما يكون كبير اللي يعرفوا يعني الترجمة، لكن بتكون مثلا متطوع أو متطوعة كيف الغرض إنه احنا نوصل يعني للمعنى اللي هو يحتاجه الضيف.
0: طبعا يعني الفريق شارك في مبادرات خارج المملكة، كيف تصفي هذه التجربة وما مدى أثرها؟
1: بالنسبة للأثر كان الأثر صراحة جدا عظيم. كانت لنا مبادرة في مشاركة في مؤتمر في قطر كان على العمل التطوعي، ورش عمل شاركنا فيها كان لها أثر كبير، أتعلمنا منها واستفدنا من تجارب الآخرين في ممارستهم للعمل التطوعي. كانت لنا برضو مشاركة في مؤتمر عن طريق مؤسسة العمل التطوعي الدولي لتمكين المتطوعين في العمل التطوعي من خلال ممارستهم للأعمال التطوعية. الحمد لله كانت تجارب جميلة، واستفدنا من تبادل الخبرات الأفكار والمبادرات والفرص التطوعية.
0: بالنسبة للمبادرات يعني اللي تم تقديمها لخدمة الأيتام والأسر المنتجة، كلمينا عن أبرز هذه المبادرات.
1: كانت لنا مبادرة هي إحنا بنسويها تقريبا في برنامج صيفي، بندرب اليتيم وأسر الأيتام لتحويل الأسر المحتاجة لأسر متوسطة الدخل أو لأسر منتجة يكون عندها دخل إذا ما كان شهري يكون يعني حتى لو بين فترة وفترة. بنتعاون معاهم هو تعليمهم للحرف اليدوية سواء صناعة العطور أو صناعة البخور أو صناعة الشمول. المبادرة تحت مسمى حرفتي هويتي، شاركنا فيها في ملتقى إحسان عمان، وكان يا رب لك الحمد كم فريقنا حصل على المركز الأول على مستوى الخليج. وإن شاء الله بإذن الله إحنا سوينا عصف ذهن المتطوعات يعني في الفريق إنه إحنا المبادرة هذه ما نبغاها فقط يعني تكون لأسر الأيتام فقط، نحتاج إنه تكون يعني كمان لضيوف الرحمن حتى تكون ذكرى حلوة لهم، يعني شيء صنعوه في مكة وأخذوه لبلدهم حتكون فكرة مرة حلوة. إن شاء الله بنسعى إنه نطبق الفكرة هذه بإذن الله.
0: بإذن الله. كيف تساهمون في تعزيز ثقافة العمل التطوعي بين الشباب؟ كيف بيتم أيضا استقطاب وتدريب المتطوعين من داخل الفريق؟
1: تعزيز ثقافة العمل التطوعي للشباب صراحة موضوع ما هو سهل، لكن إحنا أبسط طريقة ممكن إنه كفريق إحنا نسويها من خلال مشاركتهم في الملتقيات والمؤتمرات اللي تهتم بالعمل التطوعي، بالإضافة للدورات التدريبية اللي تعزز ثقافة العمل التطوعي للمتطوع وتمكينه في العمل التطوعي. كان لها أثر كبير للأمانة إنه المتطوع يعني يعرف إيش المبادرات اللي تناسب ميوله، إيش الإمكانيات اللي المتطوع نفسه يشوف الفرص التطوعية اللي تناسبه، إيش الإمكانيات اللي المتطوع يعني يعرف إنه أنا مثلاً هذه الإمكانية إنه أنا أقدر يعني أقدم العمل التطوعي فيها. ويا رب لك الحمد من خلال الدورات كان لهم أثر كبير في تعليمهم وتعزيز ثقافة العمل التطوعي.
0: هل مثلاً في تحديات واجهتكم في مسيرتكم تذكريها وكيف تمكنتوا من تجاوزها؟
1: أكيد صراحة واجهت خصوصا في البدايات إنه ما كنا نتوقع إنه مثلا في يوم يجي ممكن تتلغي فعالية مثلا عشان مثلا عدم وجود داعم رعاة. فيا رب لك الحمد يعني فعاليات بعض الأحيان بنقول إنه خلاص حتتلغي، بس في يعني متطوعين ومتطوعات للأمانة بيعطوني القوة إنه لا الفعاليات ما نوصل لإنه نلغيها، نحاول قد ما نقدر إنه نكون تيم قوي، ندور على راعي قد ما نقدر، نقوم الفعالية هذه قد ما نقدر بأقل الإمكانيات. ويا رب لك الحمد صارت فعاليات يعني بأقل الإمكانيات، ويا رب لك الحمد كانت من أفضل الفعاليات.
0: هل تفتكري أبرز إنجاز تعتزوا به حتى اليوم؟
1: للأمانة أبرز إنجاز ممكن نقدر نفتخر فيه مرة إنه انضمام صاحب السمو الملكي الأمير بندر السلطان بن عبد العزيز آل سعود الله يعطيه العافية. كانت لفتة جد جميلة، كلنا كنا مصدومين إنه كيف واحدة من المتطوعات جلست تقول إنه إحسان يعني الفريق اللي الشيء اللي إحنا قدمناه ما هو قليل، يعني ما كان داخل السعودية وبس، أتنقلنا من أماكن وواجهتنا صعوبات، مبادرات كنا نقول مستحيل إنه نسويها، ويا رب لك الحمد. بالإضافة للفعالية هذه اللي فزنا فيها بالمركز الأول برضو يعني قدمنا المبادرة وما كنا متخيلين أبدا إحنا نفوز بالفرق يعني على مستوى الوطن العربي.
0: إيش هي طموحاتكم المستقبلية لتطوير الفريق وتوسيع أثره في المجتمع، وإيش هو الدور اللي بتلعبه الشركات المجتمعية في نجاح أعمالكم؟
1: بإذن الله إحنا الآن بنسعى فريق التطوعي تكون له نقلة نوعية بإذن الله في ممارسة الأعمال التطوعية من خلال تمكين المتطوعين بشكل أوسع، ابتكار الفرص التطوعية بشكل أفضل، بالإضافة لتدريب وتمكين المتطوعين في أعمال تطوعية ما صارت بتكون جديدة بإذن الله. إن شاء الله يعني نقول بإذن الواحد الأحد حيكون هذا الشيء ممكن هو اللي يخلي الفريق إنه بتكون له نقلة نوعية بإذن الله حتكون حلوة في مجال العمل التطوعي
0: بإذن الله. في ختام هذه الحلقة من برنامج شرف لنا نؤكد بأن العمل التطوعي ليس مجرد مبادرات عابرة، بل رسالة تبنى بها المجتمعات وتصنع بها الفوارق الحقيقية. كل الشكر والتقدير للأستاذة إحسان على هذه الرحلة الملهمة التي عرفتنا من خلالها بجهود الفريق وإنجازاته وعلى ما يقدمونه من عطاء صادق يعكس روح الانتماء لهذا الوطن الغالي. ولكل من يزرع الأثر ويمنح من وقته وجهده لخدمة المجتمع، ولكل يد تعمل بإخلاص في خدمة الحجاج وتسهم في تسهيل هذه الرحلة الإيمانية العظيمة، شكرا لكم جميعا. فبكم يزدهر العطاء وبجهودكم تتسهل توسيع دائرة الخير. بهذا مستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام برنامجنا شرف لنا والذي نوافيكم به في كل حج من كل عام، وفي نهاية هذا اللقاء لكم منا كل التحايا على أن نلقاكم في عام آخر بعطاء يتجدد ونماذج مشرفة من مملكتنا الغالية. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد فاطمة شرف، من التقديم دلال محمد خياط، من الإخراج سعاد طنطاوي. شكرا لكم مستمعينا، في أمان الله.
2: جهود بشرية متواصلة لخدمة ضيوف الرحمن، وفاء للواجب وأداء لهذا الشرف العظيم. شرف لنا مع فاطمة شرف ودلال خياط. إخراج سعاد طنطاوي.

مؤشرات الرؤيا. أورد التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 لعام 2025 ارتفاع عدد المواقع السعودية المدرجة رسميا في قائمة التراث العالمي لليونسكو إلى 8 مواقع بعد تسجيل المنظر الثقافي لمنطقة الفاو الأثرية، مما يعكس الالتزام بحماية المواقع الأثرية ذات القيمة العالمية.

0: إبراهيم رحلة اليقين. إعداد وتقديم ليلى محمد.
1: أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقات الماضية سرنا مع إبراهيم عليه السلام في طريق طويل من اليقين. رأيناه يبحث عن الله وسط ظلمات الشرك، ثم يجهر بالحق في وجه الباطل، ثم ينجو من النار بمعية الله، ثم يهاجر تاركا كل شيء لله، ثم يقف عند مشهد هاجر وإسماعيل في الوادي غير ذي الزرع، حيث خرجت الرحمة من قلب الوحشة وتفجر زمزم في المكان الذي بدا في ظاهره قفرا لا حياة فيه. في حلقتنا اليوم نصل إلى مشهد من أعظم مشاهد الإيمان في سيرة إبراهيم عليه السلام، مشهد لا يقف عند حدود القصة بل يظل حاضرا في وجدان الأمة وفي شعائرها وفي معنى العبودية الخالصة لله. إنه مشهد الذبح العظيم، مشهد الابتلاء الذي لا يختبر الجسد فقط ولا الصبر فقط، بل يختبر موضع الله في القلب. فبعض الابتلاءات تكون في المال، وبعضها في الأهل، وبعضها في الخوف، وبعضها في الغربة، لكن هناك ابتلاءات تمس أحب ما يملكه الإنسان ليظهر من الأحق في قلبه، أمحبة الله أم التعلق بما أعطاه الله. لقد جاء إسماعيل عليه السلام بعد شوق طويل، وبعد رجاء عظيم، وبعد سنوات وسنوات من الانتظار. كان الابن الوحيد الذي تعلقت به النفس تعلق الأب الرحيم، رأت فيه ثمرة العمر وبشارة الرجاء بعد زمن الامتحان. لم يكن إسماعيل مجرد ولد عادي في حياة إبراهيم، بل كان نعمة جاءت بعد ابتلاءات طويلة، وبعد هجرة، وبعد صبر، وبعد مواقف عظيمة. ولهذا يكون التعلق به أشد، والمحبة له أعمق، والأنس بوجوده أكبر. وهنا تتجلى حكمة الابتلاء، فالله سبحانه إذا أحب عبدا واصطفاه لم يترك في قلبه شيئا يزاحمه، لا لأنه يحرم عباده من المحبة الفطرية، بل لأنه يريد أن تكون كل المحاب تحت محبته، وكل العلائق خاضعة له، وكل ما في القلب خادما للإيمان لا مزاحما له. ولهذا جاء الامتحان في صورة تهز أعماق النفس. رأى إبراهيم عليه السلام في المنام أنه يذبح ابنه، ورؤيا الأنبياء حق، لم تكن رؤيا عابرة يمكن صرفها أو تأويلها بعيدا، بل كانت أمرا من الله وابتلاء مباشرا ونداء من السماء إلى قلب الخليل. وهنا يقف العقل البشري مبهوتا أمام عظمة هذا المشهد. أبعد كل هذا الشوق، وبعد أن كبر الغلام وصار يمشي معه ويأنس به، يأتي الأمر الذي يمتحن أصل التعلق كله. إن بعض الأوامر الإلهية لا تفهم من زاوية المنفعة الظاهرة، وإنما تفهم من زاوية التربية الربانية للقلب. فالله يعلم منزلة إسماعيل في قلب أبيه، ويعلم مقدار المحبة فيه، لكنه يريد أن يظهر لإبراهيم وللبشرية من بعده أن القلب الذي وصل إلى الخلة لا يبقى فيه شيء مقدما على الله. ومع ذلك فإن جمال هذا المشهد لا يكمن فقط في صدور الأمر، بل في طريقة تلقيه. فإبراهيم عليه السلام لم يستقبل الرؤيا بروح المتردد الذي يبحث عن المخرج، ولا بروح المعترض الذي يسأل سؤال المستنكر، ولا بروح المساوم الذي يريد أن يؤخر الطاعة، بل استقبلها بروح العابد الذي عرف ربه طويلا، وعرف أن وراء أمر الله حكمة، وأن في التسليم له النجاة كلها.

غير أن هذا المشهد يزداد بهاء حين نرى كيف انتقل إبراهيم إلى ابنه. لقد خاطبه بما يكشف رقة الأبوة وصدق النبوة وجلال الامتحان: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. ما أعظم هذا الخطاب، ما فيه قسوة ولا جفاء، وليس فيه إخفاء للحقيقة، بل فيه وضوح ورحمة وإشراك للابن في مقام الطاعة. وكأن إبراهيم عليه السلام لا يريد أن يكون إسماعيل مجرد محل ابتلاء، بل يريد له أن يكون شريكا في شرف التسليم. وهنا يظهر معدن البيت النبوي كله، فقد جاء جواب إسماعيل عليه السلام جوابا يكتب في نور: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يا له من جواب ليست فيه صرخة جزع، ولا سؤال اعتراض، ولا تشبث بالحياة، بل فيه رضا المؤمن وأدب الابن وتسليم العارف بالله. وكأن الابن الذي تربى في بيت اليقين قد ورث عن أبيه صفاء الوجه، فعرف أن ما دام الأمر من الله فلا معنى إلا السمع والطاعة والصبر. وهنا تكتمل روعة الابتلاء: أب مأمور وابن مطيع، وقلبان اجتمعا على التسليم لله. ولعل هذا من أعظم ما في القصة، إنها لا تعرض مجرد أمر شاق، بل تعرض كيف يكون الإيمان حين يسكن البيت.

حين لا تكون الطاعة ثقيلة على قلب واحد فقط، بل تكون السكينة ممتدة في أرواح أهل الإيمان جميعا. ثم يمضي المشهد، يمضي المشهد إلى لحظة التنفيذ. فلما أسلمَ

0: يا رب كل النعم منك فائضة وجميعها إليك عائدة، وخير ما أعطيتنا إيماننا بك وخضوعنا لجلال كتابك وحبنا لسنة نبيك ووقوفنا عند حدودك والتزامنا بقانونك ونظامك وبغضنا لاتباع أعدائك وتبرؤنا من كل ما يغضبك. فامنن علينا يا رب بالثبات على التقى، وجملنا بالخضوع لكلماتك العليا، واشغل ألسنتنا بذكرك بين الورى، واذكرنا بفضلك في الملأ الأعلى، واجعل سعادتنا في حبك ولذتنا في عبادتك وشفاء نفوسنا في معرفتك، واجعل القرآن نور حياتنا وجمال مجالسنا والسبيل إلى نصرنا والضياء لبيوتنا والجلاء لقلوبنا، وخذنا إليك من أنفسنا واسترنا بين خلقك واشملنا برحمتك وأيدنا بروح من عندك.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: للحج مناسك يجب على الحاج أن يلتزم بها ويستوفيها ليكون حجه صحيحا. مناسك الحج مع شاكر السيالي والشيخ الدكتور محمد عمر بازمول، إخراج صالح حبيب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الحاج، عزيزي المستمع، عرفات أو عرفة المكان الذي يؤدي فيه الحجاج ركن الحج، وهو الوقوف بها، الركن الذي إذا فات فات الحج بفواته، وعليه الحج من قابل لحديث الحج عرفة، وهي ما جاوز وادي عرنة إلى الجبال المقابلة. وقد وضعت الدولة السعودية اليوم علامات حول أرض عرفة تبين حدودها، يجب على الحاج أن ينتبه لها لئلا يقع وقوفه خارج عرفة فيفوته الحج. أما جبل الرحمة في وسط عرفات فليس هو نهاية عرفات، ووادي عرنة ليس من عرفة، ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل عرفة موقف وارتفعوا عن بطن عرنة. ووادي نمرة ليس من عرفة، نزل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم قبيل الوقوف بعرفة. ومسجد عرفة الذي يسمى مسجد إبراهيم ويسمى مسجد نمرة تكرر توسيعه، وأكبر توسعة حصلت له في الدولة السعودية، وليس جميعه في عرفة، وفي داخل المسجد علامات تبين للحاج ما هو من عرفات وما ليس منها، فينبغي النظر إليها. قال تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فأمرهم أن يقفوا بعرفات ويفيضوا منها إلى مزدلفة مع سائر الناس، خلافا لما كان يفعله أهل مكة أهل قريش، ويدعون أنهم أهل الحمص فيمتنعون أن يقفوا بعرفات مع سائر العرب.
1: مناسك الحج على جدة FM.
2: ويوم عرفة هو التاسع من ذي الحجة، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة من زوال الشمس يوم عرفة، ويمتد وقت الوقوف إلى طلوع الفجر الصادق يوم عيد النحر اليوم العاشر من ذي الحجة. ولو وقف بعرفة في غير هذا الوقت كان وقوفه باطلا اتفاقا في الجملة. والمطلوب أن يوجد الحاج في عرفة ولو زمنا قليلا جدا. عن عروة بن مضرس قال: أتيت النبي صلى الله عليه

0: وسلم وهو بجمع يعني بالمزدلفة. فقلت: يا رسول الله، جئتك من جبلي طي، أتعبت نفسي وأنضيت راحلتي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال: من شهد معنا هذه الصلاة، يعني صلاة الفجر بجمع يعني بمزدلفة، ووقف معنا حتى نفيض منه، وقد أفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. وعند الحنابلة وقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر، والجمع بين الليل والنهار بأن يستمر إلى أن تغرب الشمس بعرفة سنة عند الشافعية ورواية عن أحمد، والمذهب عند الحنابلة أنه واجب، وكذا عند الحنفية. ويرى المالكية أنه يجب الوقوف بعرفة نهارا، أما الوقوف بعرفة ليلا عندهم ولو لحظة فهو ركن. ومن فضل يوم عرفة ما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. ويشترط للتحقق الوقوف بعرفة للحاج أن يكون الوقوف في أرض عرفات، وأن يكون الوقوف في زمن الوقوف، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة من يوم عرفة، فمن طلع الفجر ولم يقف في شيء من عرفة فقد فاته الحج. وإذا أخطأ الناس في الوقوف بعرفة فلا يخلو الحال من أن يكون في المكان أو أن يكون في الزمان. فإن كان الخطأ في المكان بحيث وقف الحجيج بغير أرض عرفة، فإن وقوفهم لا يجزئ باتفاق الفقهاء، ويلزمهم القضاء سواء كانوا جمعا كثيرا أو قليلا. أما إن كان الخطأ في الزمان فقد جاء في الحديث: وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون، وكل عرفة موقف، وكل منى منحر، وكل فجاج مكة منحر، وكل جمع موقف. فالوقوف صحيح، فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم وقت الوقوف أو الحج هو وقت تقف أو تحج فيه الناس. وكيفما حصل الواقف بعرفة وهو عاقل أجزاءه، سواء كان قائما أو جالسا أو راكبا أو نائما، وإن مر بها مجتازا فلم يعلم أنها عرفة أجزاءه أيضا. ولا يصح الوقوف من المجنون، ولا يصح على الصحيح من المذهب وقوف السكران والمغمي عليه.
1: مناسك الحج على جدة اف ام.
0: ويسن الاغتسال للوقوف بعرفة، لما روي عن علي بن مسعود بن عمر رضي الله عنهم أنهم كانوا يغتسلون إذا راحوا لعرفة. وعن علي رضي الله عنه لما سئل عن الغسل قال: يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. ولأنه قربة يجتمع لها الخلق في موضع واحد، فشرع لها الغسل كصلاة الجمعة والعيدين. ويستحب للإمام أو نائبه أن يخطب خطبة واحدة يقصرها. ويسن أن يجمع الحاج بين صلاة الظهر والعصر تقديما في وقت الظهر بأذان وإقامتين، اتباعا للسنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ويقرأ التطوع بين صلاتي الظهر والعصر بعرفة، لحديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. واتفق الفقهاء على أنه إذا فرغ الناس من صلاتي الظهر والعصر فإن السنة أن يسيروا في الحال إلى الموقف ويعجلوا المسير. وإذا غربت الشمس يوم عرفة أفاض الإمام والناس وعليهم السكينة والوقار، فمن وجد فرجة أسرع فيها بدون أن يؤذي الناس. ويستحب أن يكون الحاج طاهرا مدة الوقوف، ولا يشرع الصعود جبل عرفة المسمى بجبل الرحمة. ويستحب الإكثار من عمل الخير يوم عرفة بأنواعه من العبادات والأذكار وقراءة القرآن وغير ذلك، لحديث ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من عمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه، يعني أيام العشر. قالوا: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. فيكثر من الدعاء بالمأثور وغيره، والتهليل والتلبية والاستغفار والتوبة والتضرع وقراءة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه وظيفة هذا اليوم، ولا يقصر في ذلك، وهو معظم الحج مطلوب ويستفرغ الوسع فيه. ويكثر من هذا الذكر والدعاء قائما وقاعدا ويرفع يديه في الدعاء، وينبغي أن يأتي بهذه الأذكار كلها، فتارة يهلل وتارة يكبر وتارة يسبح وتارة يقرأ القرآن وتارة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتارة يدعو وتارة يستغفر. وفي الحديث: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك

0: لبيكتي الظهر والعصر. يجهر في التلبية من غير مبالغة، ويأتي بصيغتها المعروفة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومما ورد في التلبية بعرفة خاصة أنه لما وقف الموقف صلى الله عليه وسلم قال: لبيك اللهم لبيك، ثم قال: إنما الخير خير الآخرة، وفي رواية: لبيك إن العيش عيش الآخرة. وأما الأدعية والأذكار فإخفاؤه أولى، إلا أن أحتاج أن يسمع أو من يقتدي أن يسمع من يقتدي به فيها. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: للحج مناسك يجب على الحاج أن يلتزم بها ويستوفيها ليكون حجه صحيحا. مناسك الحج مع شاكر السيالي والشيخ الدكتور محمد عمر بازمول، إخراج صالح حبيب.
2: حج أخضر.
3: تعتمد مشاريع حج أخضر على حلول ذكية وتقنيات رقمية متقدمة لإدارة الحشود والخدمات البيئية، في خطوة تعكس توجه المملكة نحو بناء مدن ذكية ومستدامة تخدم ملايين الحجاج سنوياً.
2: حج أخضر.

0: مؤشرات الرؤيا. بحسب المؤشرات المالية في التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030، تجاوز الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة حجز 4.9 تريليون ريال، مع تسجيل النمو المضطرد في الأنشطة غير النفطية التي أصبحت تمثل ركيزة أساسية في هيكل الاقتصاد الوطني والقيمة المضافة الإجمالية.
1: بصحبتهم على جدة اف ام مع شذى الحربي وآلاء محمد، إخراج سعاد طنطاوي.
2: بصحبتهم نقتفي أثر الخطوات التي لم تترك خلفها إلا الورد. قصة اليوم تبدأ من مكة المكرمة، من بين دفاتر الطالبات وصوت الأجراس المدرسية، حيث كانت هناك معلمة لا ترى في مهنتها مجرد وظيفة بل رسالة حياة، الدكتورة حياة بن يوسف ملاوي، التي آمنت أن النجاح الحقيقي يبدأ حين نكون نهراً يرتوي منه الآخرون. وعن تلك البدايات التي شكلت وجدانها الخبير تقول الدكتورة حياة:
3: حياتي فيها كثير محطات مفصلية. أول محطة كانت أنا خريجة لغة عربية، فجأة وجدت نفسي أدرس مرحلة رياض أطفال في مدرسة أهلية. التغير الثاني أو المحطة الثانية، فجأة لقيت نفسي مديرة لهذه المدرسة الأهلية متوسط وابتدائي ورياض أطفال، وكنت أنا ذاك يمكن أصغر مديرة في مكة المكرمة. وأتت المحطة الغريبة، إن شاء الله أن يتم تعييني رسمي، وعينت كمديرة من قبل ديوان الخدمة المدنية لأربع مراحل من الابتدائية حتى معهد المعلمات، لكن كانت خارج منطقة مكة المكرمة. كنت أطلع من الساعة 2:30 ليلا ولا أعود إلى مكة حتى 5:30 أو 6:00 عصرا أو مساء، فكان هذا التغير. بعد ذلك قررت أنه لازم أنا أغير نمط حياتي، لأنه الحياة كانت صعبة ودوام طويل، ففقدت شخصية حياتي اللي هي المفروض تكون عليها، وبدأت دخلت في محطة جديدة هي محطة التدريب.
2: في منتصف الطريق وبدلاً من أن تكتفي حياة بالنجاح التقليدي، التفتت بقلبها نحو فئة كبار السن. كان سؤالها الدائم: كيف نجعل من خريف العمر ربيعاً متجدداً؟ لم يكن بحث الدكتوراه بالنسبة لها مجرد أوراق أكاديمية، بل كان وعداً قطعته على نفسها لخدمة بركة بيوتنا. وهي هنا تصف لنا ذلك الشغف الخاص الذي جعلها تختار هذا المسار الصعب والجميل في آن واحد.
3: اخترت التخصص في الدكتوراه وتحديداً فئة كبار السن ما كان اختياري هذا عابر أو إنه قرار مفاجئ.

0: حاجة كان نابع من أنه أنا وجدت تغير في حياة والدي الله يرحمه بعد التقاعد. فجأة يصير يتعب علينا ويمرض وروح المستشفى، ما في أمراض ظاهرة أو سبب مقنع، بينما كنا نغير حياتنا ونسافر ما يعاني من هذه الأعراض. من هنا بدأت أنتبه، فصار أنه عندي قناعة أن كبار السن هم أصلا يمثلوا ذاكرة المجتمع وخبراته المتراكمة، وعلم النفس منحني أدوات لفهم احتياجات كبار السن، مش فقط الصحية والنفسية أو الوجدانية. فأنا رغبت أنه أنا أعيد تعريف مرحلة الشيخوخة من كونها من مرحلة انسحاب إلى مرحلة ازدهار ممتد. لذلك كرست مسيرتي لأكون صوت علمي وإنساني يعيد لهم مكانتهم ويصنع لهم بيئة تليق بتاريخهم وبعطائهم.
1: هذا الشغف تحول إلى ابتكار مذهل، فقد كانت الرائدة التي أدخلت مفهوم الذاكرة التصويرية للمسنين في عالمنا العربي. لم تكن تعالج النسيان بالدواء، بل بالصورة والدهشة لتعيد ترميم ما أتلفه الزمن في ذاكرة الإنسان.
0: استخدام الذاكرة التصويرية في مجال كبار السن كون استخدمته الأولى عربياً، هذا ليش؟ الذاكرة ما تعالج فقط النسيان، هي تعيد بناء علاقة الإنسان بذاته. يوم يستعيد كبير السن قدرته على التذكر بصورة مرئية وحية، فإنه يستعيد ثقته بنفسه وإحساسه بالسيطرة على حياته. هذه التجربة تخليه يعني يرمم روحه قبل عقله، يرمم نفسيته قبل أي شيء تاني، لأنه يعيد للإنسان شعوره بالقيمة والقدرة، يكسر فكرة أنه هو إنسان عاجز أو فكرة العجز المرتبطة بالعمر، وتأكد حقيقة أنه العقل يمكن أنه يظل متقدا متى ما وجد الطريقة الصحيحة وتعاملنا مع الطريقة الصحيحة. وجربت أنا هذا البرنامج ضمن

0: لندن وفي 3 دول، وكثير كانت هذه الفكرة ترميم رائع لذاكرة الإنسان وتعديل نفسية كبار السن.
1: لم تقف طموحات ابنة مكة عند حدود الممارسات التقليدية، بل طوعت التكنولوجيا لخدمة وقار المشيب، فأسست المدينة الرقمية لكبار السن. أرادت أن تكسر عزلة المسن بجدار رقمي حان، وفي ذات الوقت وضعت أول دليل عربي لتدريب من يتعامل معهم بمهنية وحب.
0: الرؤية انطلقت من سؤال بسيط: ليش ما يكون في مجتمع رقمي أو مدينة رقمية كل اللي يحتاج معلومات عشان يعرف أكثر عن كبار السن اللي عايشين معاهم؟ من هنا تولدت الفكرة، يعني موقع المدينة الرقمية يتبع مركز إجلال لخدمات كبار السن والمتقاعدين التابع للشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية. كان لنا رؤية أنه إحنا نكون بيت خبرة عربي متميز في تقديم خدمات كبار السن، وأنه إحنا نكون المصدر الأول للمعرفة في مجال كبار السن. كان عندنا قيم جميلة أنه إحنا مسؤولين وملتزمين بتقديم محتوى رقمي عالي الجودة لترقية احتياجات وتلبية احتياجات كبار السن، ونؤمن بالمشاركة وأهمية التعاون بين كافة الأطراف، ودائما نسعى أن نكون متميزين أن يكون محتوانا الرقمي عالي الجودة لنشر المعرفة بين كبار السن وذويهم.
1: لأجل هذا الإصرار لم يكن غريباً أن تتوج كأكثر الشخصيات العربية تأثيراً في المسؤولية المجتمعية لسنوات متتالية، فالتأثير بالنسبة لها ليس لقباً بل هو ضريبة من الجهد والوقت تدفع بحب.
0: أشعر بقيمة الارتواء يوم أشوف أنا قد إيش تركت أثر حقيقي في حياة أي إنسان، يوم يستعيد كبير السن ثقة بنفسه، يوم تكون طالبة أو موظفة أو أي كان شخص قدرت أنه أنا أرجعه للحياة من جديد أو أبني له فرصة جديدة للحياة. العطاء بالنسبة لي مش ما أقدمه بس، بل أنه إلا أشوفه يرجع لي ويعود نور في حياة الآخرين. فقط أنا ساعتها أدرك أنه النهر ما زال يتدفق وأن رسالة مستمرة. ترى أجمل إحساس، وأسأل الله أنه يجعل عملنا خالص لله تعالى، أنك تقابلي شخصية بعد 15 و20 سنة تقول لك أنه أنت بعمل معين سويتيه معاها أو كلمة قلتي لها إياها أو برنامج دربتيها عليه كيف حياتها تأثرت وكيف حياتها تحسنت.
1: ضيفة بصحبتهم حياة ملاوي مستمعينا لم تكتب كتباً مثل نحو شيخوخة مريحة لتقرأ فقط، بل لنعيشها واقعاً يملأه الإجلال. هي التي نذرت نفسها لتكون سفيرة للسعادة، تترك لنا هذه النصيحة الذهبية لكل من يطمح لغد وقور.
0: نصيحة أنه إحنا نبني شخصيتنا من الوقت اللي إحنا عايشين فيه من الآن، مو ننتظر لغاية ما يجي وقت نكون إحنا كبرنا، لا، إحنا نستثمر في صحتنا النفسية من الآن، في علاقاتنا الإنسانية، في التعليم المستمر، لأن هذه كلها هي الضمان الحقيقي لشيخوخة مريحة. العمر مش فقط أرقام، العمر هو جودة حياة. أنا ممكن أكون 60 سنة و70 سنة أتمتع بجودة حياة، وممكن يكون شخص عمره 10 و12 سنة ما بيتمتع بجودة حياة. فلكن أنا أقول اللي يصنع توازنه اليوم يحصد راحته غدا، والخدمة اللي نقدمها اليوم لكبار السن وننشر الوعي والثقافة في أنه إحنا كيف نتعامل معاهم وأنه إحنا كيف نخلي شيخوختهم مريحة، أكيد بكرة حيكون المردود علينا إحنا أيضا.
1: شكرا للدكتورة حياة ملاوي، وشكراً لكل يد تمتد لتزرع الأمل. كنتم بصحبتنا ونبقى دوماً بصحبتهم. إلى اللقاء.
2: بصحبتهم على جدة FM مع شذى الحربي وآلاء محمد. إخراج سعاد طنطاوي.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد، سعودي راديو.

0: بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: البيئة هي من النعم التي وهبنا الله إياها، تنمو وتزدهر بحمايتها والمحافظة عليها، لنساهم في جعل بيئتنا أفضل. مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
2: جدة اف ام على هواك.
3: السلام عليكم، ممكن واحد كورتادو؟
4: أكيد، وعلى فكرة احنا نقدم مع كل طلب كتاب عشان تستمتع بالجلسة معنا.
5: هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية تقدم مقهى الأدباء. مع ضيف الله الزهراني ومحمد عجلان. أثناء تواجدي في هذا المقهى الثقافي لفت انتباهي اهتمامهم ببناء علاقة جميلة بين الكتاب والشباب والقهوة، هذه العلاقة المعطرة برائحة البن والورق والمضمخة بالحبر والقهوة، تفاصيلها الدقيقة تشدني إليها، ولكي أستمتع بها كغيري كثيراً ما اشتريت كوب قهوة لا أحتاجه، ولكنني فعلت ذلك بدافع الحب والدهشة، حبي للكتاب ودهشتي من وجوده في المقهى. هذا الكتاب الذي عاش لعقود من الزمن بين يدي النخبة، بداية بالمؤلف ذائع الصيت، مرورا بدور النشر الانتقائية، وصولا للقراء المثقفين. ذلك الزمن النخبوي لم يكن فيه للشباب وجودا يذكر، ليس لأنهم لا يستطيعون، بل لأنهم لم يجدوا الفرصة ولم يمنحوا الثقة، حتى أتى هذا العصر بوسائل التواصل الاجتماعي، فكانت مساحتها كافية للشباب لصناعة الفرصة وانتزاع الثقة. نقلوا تجربتهم من العالم الافتراضي إلى أرض الواقع، فأصبح الكتاب أكثر شمولية تأليفاً ونشراً وقراءة، حتى لم يعد حصراً على المكتبات، بل تجاوز ذلك إلى المقاهي الثقافية حيث يتواجد الشباب ونحن بينهم. جانب من هذا التغيير في المشهد الثقافي يرويه لنا مدير عام قطاع الأدب بهيئة الأدب والنشر والترجمة في وزارة الثقافة الأستاذ خالد الصامتي.
6: أريد أن أذكر قصة حدثت في إحدى اللقاءات التي تجمع بين مسؤولي هيئة الأدب والمثقفين والأدباء في الساحة السعودية. قالت إحدى الروائيات المعروفات لدينا في الوسط الأدبي السعودي، قالت أن مبادرة الشريك الأدبي جعلت أو أحالت الثقافة والأدب لأن يكون موضة لدى الشباب. هذا بحد ذاته أعتقد أنه إطراء لهذه المبادرة أو نجاح لهذه المبادرة في أن تجعل من الثقافة والأدب جزء جاذب للشباب لدرجة أن يتحول إلى موضة.
5: شكرا لك. بين حميمية الصديقين الكتاب والفنجان نشأت علاقة انتقلت من المقاهي إلى المجتمع، فجسدت مثالا حيا لأدب الشباب، حيث لم تعد المقاهي مجرد مكان لقضاء وقت الفراغ، بل أصبحت حيزا ملأه الشباب بالثقافة والأدب. من هنا ولدت مبادرة الشريك الأدبي التي حولت المقاهي إلى أماكن للملتقيات الأدبية تحت إشراف هيئة الأدب والنشر والترجمة. هذه المبادرة ذات الثلاثة أعوام أحدثت حراكاً مختلفاً في بيئة الأدب والثقافة، تمخض عنه جيلاً شبابياً قارئاً باحثا محاورا ومؤلفا، انطلق من اللقاءات التي تعقد في المقاهي الثقافية.
6: لا شك أنه الأرقام تبشر بتطور ملحوظ على يعني في إقبال الشباب على الأدب من خلال مبادرات الهيئة، وعلى سبيل المثال للحصر مبادرة الشريك الأدبي. من خلال هذه المبادرة التي بدأت منذ 3 أعوام، نحن الآن نمر في نسختها الثالثة، كان عدد الشركاء في النسخة الأولى 20 شريك في 15 مدينة، الآن عدد الشركاء الأدبيين 40 شريك أدبي. طبعا عندما أقول شريك أدبي أنا أتحدث هنا عن المقاهي التي عقدت شراكة مع هيئة الأدب والنشر والترجمة لإقامة فعاليات في المقهى للرواد المقهى الذين عادة ما يكون شباب وشابات هذا البلد. طبعا عدد الفعاليات في النسخة الأولى لم يتجاوز 250 فعالية، أما في النسخة الثانية تجاوز حائط 1400 فعالية، وكانت عدد المدن تقريبا 21 مدينة في 13 منطقة إدارية. أما في النسخة الثالثة التي الآن لم ننتهي منها، فعدد الفعاليات يتجاوز إلى هذه اللحظة 2700 فعالية، عدد المشاركين من الضيوف من شباب وشابات هذا الوطن حوالي 2000 المشارك لهم الناس اللي يقدمون الفعاليات.
5: الحكمة تقول التجربة خير برهان، هذه الحكمة تؤكدها قصة الشابة أروى خميس، وهي تروي رحلتها مع الكتاب والأدب خلال عقد من الزمن، تصف فيها مرحلة عاشتها مع صديقاتها في ناد للقراءة.
7: أنا عندي كانت تجربة قعدنا يمكن 10 سنين، وكان يعني شهريا نتقابل، وعندنا يعني مجموعة من الكتب نقرأها طول تقريبا الموسم الواحد كان في 10 شهور، يعني إحنا عشان غير الإجازات نشيلها، فعشر شهور 10 كتب، ما بين كتب أدبية روايات، ما بين كتب فلسفية، ما بين كتب دينية، ما بين يعني كتب تطوير ذات. بس أنا قصدي إنه هذه من أكثر الأشياء اللي أصلاً لازم ترافق المقاهي الأدبية.
5: في ظل المفهوم الجديد للمقاهي وتحولها من مكان كانت أجواؤه تقتصر على أصوات مكائن القهوة وضجيج الأحاديث الجانبية، إلى ساحة للسجالات الثقافية والنقاشات الأدبية الشابة، تعكسها تجربة الشابة منى الهويدي في تأسيسها لمقهى النمو الثقافي.
8: بلا شك أنه هيئة الأدب والنشر والترجمة ساعدتنا في تمكين وتعزيز هذا الحراك الثقافي في أوساط رواد المقهى، وكثير كنت أردد هذا الجملة أنه فعلا المقاهي الآن أصبحت أثمر حتى من مدرجات الجامعة. ليش؟ لأن صار تجمع كبير للحضور والمهتمين بالأدب والثقافة، نتناول المواضيع والمجالات الأدبية بشكل سلس وغير رسمي، ما هو في مدرجات الجامعة. بالنسبة للفعاليات اللي ارتكزنا عليها هذا العام، حاولنا فعلا نسلط الضوء على أشياء ما قدمناها السنوات اللي فاتت، ولأسماء وقامات أدبية فعلا كبيرة.
5: نختم هذه الحلقة بقصة أخرى وليست أخيرة عن أدب الشباب، حيث لم يجد 4 من المؤلفين الشباب دار نشر تطبع مؤلفاتهم، مما دفعهم لطباعتها على نفقتهم الخاصة، وقاموا بتسويقها من خلال مجموعتهم على منصة إكس. حققوا نجاحا كبيرا فازداد عددهم حتى أصبحوا 70 شابا. عندها أسسوا شركة تشكيل التي تضم عدة مشاريع ثقافية تشمل دار نشر ومقهى ثقافي ومتجرا لبيع الكتب. شركة تشكيل ما زالت في عقدها الأول، ولكنها حققت نجاحات كبيرة ونافست دور نشر عريقة، وذلك لأنها تستهدف المؤلفين الشباب وتدعمهم وتسوق لهم حتى أصبحت مقصداً للكتاب والقراء. قصة تشكيل والأرقام التي حققتها والسمعة التي صنعتها تؤكد لنا أن أدب الشباب في عمره ما زال صغيراً، ولكنه ولد كبيرا.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد أف أم.
1: أنا أتذكر كنت لما أروح البقالة وأشوف توفي وأشوف هذه الأشياء، والله كنت أتذكر وأنا صغير أدخل البقالة وأنا ما معي فلوس، وأرجع لأمي عد تديني ريالين ثلاثة أربعة وأرجع البقالة مرة ثانية وأشتري الأشياء هذه.
2: أنا أحب الشوكولاتة خاصة في يوم العيد، نقعد ناكل طول اليوم وناكل أكل.
3: أنا أحب الشوكولاتة مع الصامولي.
4: والله الشوكولاتة جميع أنواعها تسعد الكبير قبل الصغير، إلى الآن أشتريهم وأتذكر أيام أول أيام الابتدائي أيام بيتنا القديم.
5: لما أسمع كلمة شوكولاتة جميع حواسي تذكرني بالطعم اللذيذ اللي ذقته، لأنه اشتركت فيه جميع حواسي.
6: شوكولاتة.
7: Everybody in the world likes chocolate. We love it. Oh, it makes you happy. Yeah.
8: Chocolate.

0: ثلاثة.
1: بمجرد سماعنا لهذه الكلمة تتداعى الذكريات وترتسم على الوجوه الابتسامات، فالشوكولاتة ونكهات الشوكولاتة ورائحة الشوكولاتة ارتبطت بالأحداث السعيدة لكل البشر، ارتبطت بالأفراح والأعياد وذكريات الطفولة السعيدة.
2: حب لوريكاتا ما له قدير.
1: فالشوكولاتة ارتبطت بكل ذلك ولأكثر من 2000 سنة من تاريخ البشرية، وقصة الشوكولاتة متعة وإثارة بحد ذاتها. فمن أين أتت وكيف تطورت ووصلت إلى هذا التنوع الفريد في وقتنا الحالي؟ إنها قصة مليئة بالسحر والغموض. هنا عزيزي المستمع، سوف نتعرف معا على كل تلك الحكايا والقصص في برنامجنا الجذور. يقدمها مؤيد عمر وميسور جستنية. يعدها ويخرجها عادل الزهراني.
3: حكاية الشوكولاتة نقدر نقول إنها بدأت في أمريكا الوسطى والجنوبية. وقبل ما نبدأ القصة اللي ترجع لأكثر من 2000 سنة، أحب أوضح إنها ما صارت حلوة ومستساغة كده إلا في 200 سنة الأخيرة تقريبا.
4: المكسيك وأمريكا الوسطى، العام 1700 إلى 1900 قبل الميلاد.

0: بدأ الاهتمام بزراعة شجرة الكاكاو في أواسط الغابات الاستوائية بأمريكا الجنوبية، وثمرة شجرة الكاكاو هي المكون الأصلي للشوكولاتة كما نعرفها.
1: يعني الشوكولاتة بدايتها من هذه الثمرة الجميلة، تيجي منها ألوان وتنبت بطريقة غريبة، مو زي الفواكه المعتادة، يعني تنبت من الساق حق الشجرة. كانت في البداية زي ما عرفنا من الآثار طبعا تتصنع عشان تصير مشروب، لأنه الآنية اللي وجدوها عند المقابر وفي الأماكن اللي كانت تحفظ فيها كان اللي فيها يعتبر كأنه سائل يعني، وفي نفس الوقت شكل الآنية كلها حقتها آنية مشروبات، ما هي آنية باودر أو شيء زي كده. وهذه الآثار يعود تاريخها لعام 1900 قبل الميلاد.
0: وفي العام 1750 قبل الميلاد وجدوا إناء عليه نقوش تبين طريقة إعداد شراب الكاكاو. أمريكا الوسطى، حضارة المايا والأزتيك، العام 480 للميلاد.

0: ارتبط شراب الكاكاو بالإضافة لشربه في المناسبات عند المايا بالطقوس الدينية، وكان الأزتيك يسمون ذلك الشراب بمشروب الشوكولاتل، وقد تطور ذلك الاسم إلى اسم شوكولاتة عن طريق الأسبان.
1: شعوب الأزتيك والمايا كانوا يحضروا الشوكولاتة في شراب مر، واللي يضحك هنا إنه هدول الشعب كانوا يعتقدوا إنه هذا المشروب مشروب الآلهة. بس طبعا عندهم قصة طريفة كمان في الموضوع ده، إنه يقول لك في واحد من الآلهة انطرد من جماعة الآلهة حقتهم عشان نشارك هذا المشروب مع البشر. لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: كان شعب المايا يحتسي الشوكولاتة وهي ساخنة، وكانوا يضيفون إلى ذلك الشراب الفلفل الحار والعسل.

0: حتى القرن السادس عشر الميلادي لم يكن الأوروبيون قد تعرفوا بعد على مشروب الشوكولاتة، والذي كان شائعاً في أمريكا الوسطى والمكسيك حتى ذلك التاريخ، حتى وصل كولومبوس في رحلته الاستكشافية الرابعة للقارة الأمريكية.
1: لما وصل كولومبوس أمريكا في رحلة الاستكشافية، طبعاً عارفين كولومبوس هو اللي اكتشف أمريكا، كان معاه واحد اسمه إرنان كورتيز. هذا البني آدم هو أول واحد يتعرف على الشوكولاتة. لما كانوا وصلوا السواحل وشافوا السفن حقت أهل أمريكا الأصليين وبدأوا يفتشوا الأغراض اللي فيها، وهو لقى البودرة هذه حقت الشوكولاتة وأخذها عشان يجربها. طبعا أول مرة لما داقوها كانت شيء مر يعني وغريب، يعني ما استساغوه أبدا في الأكل. طبعا هم ما اهتموا بالشوكولاتة إلا لما دخلوا في أمريكا وبدأوا يستكشفوها وبدأوا يشوفوا استخدام الشعوب لها. ففي واحدة من القصص حقت واحد من الحكام والملوك هناك

0: اسمه كان مونتيزوما، كان يشرب الشوكولاتة مرة كتير واستعبد الناس عشان يزرعوا له الشوكولاتة ويقطفوها ويجيبوا له هي مخصوص كله عشان ايش هو ينبسط فيها ويعمر بيها دماغه، لانه يقول لك كانت الشوكولاتة تزيد عنده النشاط وكده، لانه كان عنده متزوج حريم كتير وعنده طقوسه يعني في الموضوع ده. وكمان كانوا يستخدموها بعض الأحيان في الحروب لما يكون عندهم حروب ومرابطات وزي كده عشان يقعدوا صاحين. طبعا هذا كله من الكافيين، بس هم ما كانوا مستوعبين ذاك الشيء في ذاك الوقت يعني. فهذا اللي لفت نظر المستكشفين إنه الكاكاو مادة مهمة ولها فعالية على البشر، وفي نفس الوقت مقدسة عند بعض الشعوب. فقرروا إنهم يأخذوها لأوروبا ويشوفوا إيش الهرجة اللي حتطلع منها.
1: أوروبا أوائل القرن السابع عشر،

0: عندما جلب كولومبوس حبوب الكاكاو معه إلى إسبانيا، لم يلقى ذلك المشروب المر ترحيبا كبيرا، حتى قدم الرهبان ذلك المشروب إلى البلاط الإسباني عام 1544.
1: تخيل معايا، 2500 سنة الناس قاعدة تستخدم الشوكولاتة وهي مرة وطعمها وحش، الآن عام 1602 لما نضاف الإسبان السكر والعسل على مشروب الشوكولاتة، ومن هنا أتغير محتوى الشوكولاتة وتغير طريقة استقبال الناس لها أصلا، وبدأت الشوكولاتة تصير صناعة مهمة وبدأت تتصدر من أمريكا الجنوبية لأوروبا وتصير كوموديتي، تصير يعني تجارة هامة في العصر. بس برضو ألين دحين هي تعتبر مشروب.
0: الجذور، من هنا بدأت الحكاية.
2: صراحة أنا عندي شوكولاتة مرة طعمة، لازم أكل منها كل أسبوع، لو ما أكلت ما أعرف إيش يصير فيني. ليش أحبها قد كذا غير طعمها؟ تفكرني بذكريات ومواقف وأشياء مرة تضحك ومرة حلوة، وأشياء تجمعني مع عائلتي كمان.
0: العام 1660 للميلاد. الإسبان والفرنسيون يحتفلون بعقد قران الأميرة الإسبانية ماريا تيريزا وملك فرنسا لويس الرابع عشر في العام 1660 للميلاد.
1: زواج تيريزا ولويس الرابع عشر كان زواج سياسي، غرضه سياسي لأنه عشان يبغوا يقربوا بين الدولتين فرنسا وإسبانيا. فكانت هذه تيريزا هي تعشق الشوكولاتة، كان ما تحب غير شيئين في الدنيا، الشوكولاتة وزوجها هذا. فهي اللي دخلت الشوكولاتة للطبقة المخملية، طبقة النبلاء الفرنسيين هذولي. فرجع مرة تانية الشوكولاتة زي زمان، إنه صار شراب الملوك يعني. هم يقولوا انها هي كانت وحشه وقصيره، فكانت تشرب يعني، كانت الشوكولاته واحده من الاشياء اللي هي تقول انها ترفع معنوياتها، طبعا عشان الشوكولاته برضو زي ما قلنا فيها كافيين وتعتبر مود انهانسر يعني.
0: زرع الفرنسيون شجره الكاكاو في كل ارجاء مستعمراتهم انذاك، مثل فنزويلا، البرازيل، الاكوادور، الفلبين. وأدى انتشار زراعة الكاكاو إلى ازدياد الطلب على الأيدي العاملة الرخيصة أو العبيد، وكان ذلك هو الجانب المظلم في تاريخ الشوكولاتة.
1: وانتشرت طبعا بعد كده تجارة الكاكاو في العالم، وبدأت تتقدم في طاولات الطبقة الفخمة في المجتمع، ومن هنا صارت تشوفها في كل مكان، وصارت تعتبر برستيج وصارت شيء تاني.

خلاص. فصارت ريحة وعطر الشوكولاتة شيء أساسي في البيوت وفي المقاهي اللي بدأت تنتشر في ذيك الفترة، وبدأت تصير ثورة المقاهي فيها.

0: أواخر القرن السابع عشر الميلادي، أوروبا. كانت كمية الشوكولاتة غير كافية وتقتصر على فئة من المجتمع قادرة على دفع كلفتها العالية، حتى أتت الثورة الصناعية التي طورت أساليب طحن وإعداد حبوب الكاكاو وتحسين مذاقها بشكل كبير. فكان المخترع الفرنسي ديبوسون مثلاً أول من أنشأ طاحونة شوكولاتة تعمل بمحرك بخاري في أوائل القرن الثامن عشر الميلادي، كما بدأت تظهر الشوكولاتة في شكل ألواح بدلاً من المشروب المتعارف عليه منذ القدم. القرن التاسع عشر الميلادي، أوروبا.
1: في واحد سويسري اسمه كاي راح في ديك السنة لمدينة تورينو الإيطالية، لأنها كانت مشهورة في ديك الفترة في أنها من أحسن الأماكن في صناعة الشوكولاتة. فراح كاي عشان يتعلم الشوكولاتة كيف يصنع الشوكولاتة هناك، وقعد 4 سنوات، بعدين رجع لسويسرا وفتح أول مصنع في عام 1819. في قصة هنا بقول لكم، هي الحلو فيها انه إيه، بدأنا نشوف الشوكولاتة في الواقع حقنا اللي اليوم، وهو شركة نستلي. هذه الشركة كيف صار عندها شوكولاتة؟ من هذا كاي اتعاون مع واحد اسمه دانيال بيتر اسمه كان، وهو اللي عرفه على هنري نستلي وخلاه يتشارك معاه ويبدأوا منتج الشوكولاتة مع بعض. شركة نستلي هذه كان المين برودكت حقها هو الحليب المركز اللي كانوا يستخدموه ديك الفترة انه اكل للاطفال. ففكرة كاي مع نستلي كانوا انه كيف يقدروا يسووا مزيج بين الحليب المركز والشوكولاتة عشان يسووا مشروب جديد او شكل جديد للشوكولاتة، مو شرط انه مشروب. فمن هنا بدأت الشوكولاتة في عام 1875، وبدأت بتاريخ جديد اللي شايفينه لنا اليوم، اللي هو ميكس حليب وشوكولاتة.
2: أنا أحب مشروب الشوكولاتة هوت شوكليت، بالمرة لذيذ وعشق، خاصة في البراد.

0: وبدأت الشوكولاتة في الدخول إلى كل بيت وإلى كل مناسبة وإلى كل فرح، وغزت ذاكرتنا بسحرها وتأثيرها.
1: كنا نأخذ علب الشوكولاتة نلعب فيها حريم، نضيف فيها عساس، كنا نلعب أطفال وكذا، أيام حلوة.
0: وارتبطت بحياتنا وذكرياتنا بشكل غير مسبوق.
2: أنا ما أحب الشوكولاتة كثير، بس أنه ارتبطت بمناسبات وحاجات حلوة، فكل ما أكلها أفتكر المناسبات والذكريات الحلوة اللي مرتبطة بيها، فصرت أحبها.
3: أنا كنت شوكولاتة كندر بالذات كنت تفكرني ببرنامج في السيارات في اليوتيوب، لأني كنت أقعد أكل دي الشوكولاتة أتفرج على هذا البرنامج.
0: فمن منا لا تذكره الشوكولاتة بأوقات سعيدة مر بها في حياته من أعياد وأفراح وبهجة وفرحة طفل بحلوى.
4: حب قيادة.
0: عزيزي المستمع، والآن صرت تعرف كيف بدأت قصة الشوكولاتة وجذورها المغرقة في القدم. نتمنى لك يوما سعيدا مبهجا كقطعة شوكولاتة فاخرة. الجذور، من هنا بدأت الحكاية. كان معكم من التقديم مؤيد عمر وميسور جستنية. الجذور، إعداد وإخراج عادل الزهراني.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
6: ريبورتاج مع نوال الردحة والمخرج خليل العيسى.
7: مستمعين، أسعد الله أوقاتكم بالخير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من ريبورتاج. مستمعين الأعزاء، موضوع حلقتنا اليوم عن الذهب بالإحساء وتجار الذهب وحرفي الذهب، خلوكم ويانا. اسم الذهب وقيمته صار يطلق على كل شيء ثمين، هذا إنسان كلامه من ذهب وذاك يده من ذهب. وكلامنا اليوم عن سوق ذهب الأحساء، هذه الأرض اللي عرفت الذهب منذ آلاف السنين. النساء الأحسائيات تفضل شراء الذهب الخالي من الفصوص والأحجار لأنهم يعتبرونه خزينة قبل أن يكون زينة. خلونا نسمع الأستاذ عقيل البحراني الناشط الاجتماعي وذكرياته مع والدته رحمة الله عليها وأهم التوصيات في عالم الذهب.
8: انت تذكر الوالدة أنها يعني تنصحنا وتنصح البنات أنها لا تأخذون ذهب في فصوص، عرفت، فصوص كريستالات وكذا، لأن في البيع ما يحسب في الوزن، هذا شيء. وكانت تحب تأخذ الذهب الثقيل، تشتري الذهب الثقيل وتعصب علينا أو على البنات لا تأخذون ذهب خفيف، كانت راحية. واللي أسمع أنه سنويا تجدد ذهبها، مثلا إذا كان عندها ذهب قديم تروح تصهره وتجدده من جديد، وخلال السنة يعني تشتري ذهب لازم يعني. وطبعا الوالدة جت فترة كانت تبيع شوي ذهب وتسافر وكذا، فقل ذهبها، ومع ذلك بعد ما توفت يعني هذا الذهب يعتبر قليل، ذهبها يعتبر قليل، بعنا ذهبها فوق 100,000 اللي هو ذهب الوالدة. وكانت لما تروح سوق الذهب كانت احنا نقول تكاسر، تفاصل في السعر وكذا، وبالفعل يعطونها السعر اللي يعني تبغاه، عارف كيف. وكانت لما تسافر تشتري ذهب تقريبا هذه أبرز المعلومات.
7: اهتم سكان الأحساء بالذهب وصناعته وتجارته، وكان وما زال إلى اليوم سوق الذهب الصاغة موجود في قيصرية الهفوف وسوق الديرة في المبرز، وهم من أقدم الأسواق التجارية في الأحساء في الماضي، وتوارثتها الأسر جيلا بعد جيل حتى يومنا الحاضر. يسعدنا يكون معنا شيخ الصاغة الأستاذ صلاح البكشي.
9: سوق الذهب في الأحساء عمره تقريبا يتراوح من حدود 400 سنة، ويعتبر منطقة الأحساء من أقدم المناطق يعتبر في المملكة في صناعة الذهب أو في صياغة الذهب بالنسبة للأحساء، يعني يصيغون الذهب نفس أنفسهم أهل الأحساء. فاوت في الحسا بالنسبة للهفوف 130 إلى 137 محل. المبرز أتوقع فيه توقع وليس رقم ذا من 50 إلى 60 محل. العثيم في 15، سوق القرية في 14 محل تقريبا.
7: أبدأ

0: الصاغة في الأحساء بإنتاج حلي ما زالت إلى اليوم مطلوبة، بل تطورت صناعتها مع المحافظة على أصالتها وعلى أشكالها وأنواعها التقليدية المعروفة منذ القدم. نسمعها من شيخ الصاغة الأستاذ صلاح البكشي.
1: والله سابقا كان في شيء اسمه نكلس، كان في المشغولات اللي هو يسمونه قصة السعد، يعني اللي يسمونه معرة، في السبح الحساوية، السبح الحساوية، المشغولات اللي هو بالنسبة للغوايش، النجاريات، هذا بالنسبة للغوايش تقريبا، في مسميات يعني بدون كثيرة.
0: شهدت ورش الصاغة بالأحساء حركة نشطة في الماضي، واللي ضاعف من انتشار سمعة ذهب الأحساء إن المحلات هي المصنعة للذهب حسب طلبات الزبائن الذين لا يفضلون الذهب الجاهز ويرغبون بشيء يتميزون به في مناسباتهم.
1: قديما قبل نشوف مجلس التعاون الخليجي، اعتماد أهل الخليج على أنفسهم في صياغة وإنتاج الذهب، في إنتاج الذهب أو صياغته. أما الآن طبعا تختلف المصادر، المصادر المتنوعة من عدة دول، والآن بالنسبة للمصادر الذهب البحرين تعتبر من أولى دول مجلس التعاون الخليجي في صياغة الذهب في المشغولات. المملكة العربية السعودية بلدنا الآن تعتبر فيها ما شاء الله مصانع يعني على مستوى العالم تقريبا في صياغة الذهب الآن.
0: هناك نصيحة من مكان الذهب يقدمها لنا شيخ الصاغة.
1: بالنسبة للذهب يعتبر للي يريد شراء ذهب، لا يعني لا ما مستحيل انك الواحد تقول لا اشتر بكرة او لا تشتري، هو ادخار فقط الذهب وللوازم الافراح والزواجات والاشياء هذه.
0: اقتناء الذهب من أجل الادخار ظاهرة لا تقتصر على بلد دون غيرها، بل هي منتشرة في أغلب الدول العربية، والبعض يدخر الذهب كعادة قديمة موروثة من الأجداد باعتباره من أفضل وسائل الادخار اللي تحافظ على قيمة الأموال.

0: مرتعشة وكرسي جابر وهم الهامة والمحزم والمرية، كذلك الدلال، وبرضو في مسميات ثانية بس ما أذكرها الصراحة، ما تجي على بالي. وأنا من الناس اللي تحب الذهب لدرجة كبيرة، وأخذت هالحاجة من أختي، شفتها كيف تقتني وكيف تشتري الذهب الخالص اللي بدون فصوص ويكون وزنه ثقيل، وأخذت هالحاجة منها والحمد لله. لي الآن 22 سنة محتفظة بذهبي اللي هو ذهب زواجي، وكذلك الفترة الأخيرة كانت الموضة متجهة للذهب القديم اللي هم المرتعشة والمرية، والحمد لله صار عندي منهم، أخذت منها الهامة وأخذت برضو المرتعشة، الهامة اللي هي توضع على الرأس، وكذلك اغتنيت كذا شباصة برضو من ذهب تجي على شكل الشجرة، هم حاجات حلوة بالذهب هذه. ونصيحة للبنات، نصيحة خاصة البنات اللي تشتري اكسسوارات كثيرة، حاول انها تجمع فلوسها لو مرة بعد مرة وتغتني لو قطعة بسيطة منها، لان الذهب مثل ما هو يعتبر مال في ايدها هم يعطيها انوثة وجمال، فلتغتني بناتنا بصراحة بالذهب احسن لها من الاكسسوارات، وشي نافع لها لوقت الحاجة.
1: مستمعينا، وصلنا وياكم لنهاية الحلقة، نتمنى استمتعتم وشوقناكم لزيارة أقدم محلات الذهب بالمملكة، ذهب الأحساء بالشرقية. في أمان الله.
2: ريبورتاج مع نوال الردحة والمخرج خليل العيسى.

0: جدة اف ام على هواك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
0: تقود المملكة حملات لتتبع ومحاربة شبكات الحج الوهمية. كن عوناً لوطنك واعياً بالأساليب الاحتيالية.

0: جدة اف ام على هواك. جدة اف ام معكم في الرياض على تردد 95. جدة اف ام معكم في مكة المكرمة على تردد 98.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام، عيدنا غير.
1: ليالي العيد الآن على جدة اف ام.
2: يا هلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، أوقاتكم دائما وأبدا سعيدة بكم، وأكيد معانا في ليالي العيد على مدى ساعتين كاملة، فقط كونوا معنا.

مساءكم خير، مساءكم بهجة، مساءكم فرحة مستمرة. ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، نقول لكم كل عام وانت بخير. وطبعا يوم الجمعة طبعا يعني حتى اللي عنده بعض أشغال يكون بدل ويكند عنده، فإن شاء الله بإذن الله تكون أيام سعيدة عليكم. هذه تحيات فريق العمل اللي راح يرافقكم خلال هذه الساعتين، من الإعداد ريهام قبوري، ومن داخل الاستوديو زميلتي مريم العمري، ونلول والعبدالله، والإخراج يزين ويتألق مع عبدالله القحطاني.

0: ورجعنا لكم مستمعينا، هلا ومرحبا فيكم بكل اللي انضم معنا على السمع عبر أثير جدة اف ام، وثالث ايام عيد الاضحى المبارك في برنامج ليالي العيد. نحييكم، واكيد تقدروا تشاركونا على ارقامنا 012-649-5154 و012-647-754، وكمان على الواتساب على 800-244-28-28، كمان في منصة إكس على أجد أندرسكور راديو، تقدروا تشاركونا بكل رسائلكم. واللي الآن فاق وراق وقاعد متكي يقول والله في ناس لسه ما هنيت، ما عادي تقدر تتصل وترسل لنا أو ترسل لنا وتهنيهم بالعيد، يعني أن تصل من متأخرا خير من ألا تصل. يعني في ناس ترى تفتكر أنك أنت ما عيتهم بصراحة من كثر يعني الناس اللي تعرفهم، أحيانا توصل معك يا مريم أنه توصل آخر ثالث يوم أنت لسه ما.
1: أي والله صح، أحيانا من كثرة الرسائل يفوتك أنك أنت تردي، يعني أكتشف أني أنا ما رديت أو أحد سألني سؤال وما رديت، حقيقي أحيانا ما أنتبه
0: فعلا
1: يعني. فبس إن شاء الله يعني حنرد حنرد إن شاء الله، يعني حنشوف الواتساب وحنرد إن شاء الله.
0: يعني يعني على سبيل المثال مثلا في كانت كثير من الرسائل تحديدا في سناب شات والواتساب،
1: أيوه.
0: فيعني أنا جالسة أقول الحل الأمثل أنه أرسل مثلا حالة وعشان الكل يشوفها، سناب عشان الكل يشوفها، بس اكتشفت تصدق أنه عملت سناب تاني
1: ممكن الكل يشوفها، ممكن ما حد يشوفها، مو الكل يشوفها
0: فعلا،
1: تنتهي وهي يوم حد شافها.
0: شوفي الناس حتنقسم الى ثلاثة اقسام، اللي مرة يعز عليكي عارفة حيتصل يقول لك انت ما تستحي، ترى قلت لك كل عام وانت بخير وللآن الرسالة ما تفكت، يبغى يسمع منك وانت بخير وبصحة وسلامة، انا عارف انك مشغولة، عارف انه عندك رسائل كثير، ويديك مبررات يقول لك بس لا عاد تعيديها.
1: ايوه
0: وحتعيديها العيد اللي بعده عادي. في اشخاص راح يقولوا

0: ليش ما ردت علي؟ يعني أكيد يعني يبدأوا يحطوا عارفة إنه أنا إيش سويت لها بعد كده، أنا ما حرسلها بعد، عارفة على طول يبدأوا يتخذوا الخيار إنه
1: إنه يحطه إنه في سبب، في مشكلة،
0: في سبب، في مشكلة، في في في أشياء كثيرة. في أشخاص يعني يقول لك خلاص وقت ما يفتح الرسالة حيرد وأنت بخير وصحة وسلامة.
1: بالضبط.
0: يعني صح. في بعض في أحد الأعياد يمكن أنا يعني تعرف ارتباطنا بالعمل رديت على الناس متى؟ سادس يوم في شوال.
1: تصير.
0: قالوا لي العيد مستمر، قلت لهم ترى جماعة لين 30 بعد حسبوني.
1: أيوة يعني ادونا فرصة بس
0: حق مشروع. يعني لك أنت تتخيل في ناس يعني مثلا توصل أنه هو عنده 100 رسالة، يعني هو حيبدأ يقوم يصلي العيد، حيرجع يجهز ويستقبل الناس المهنين ويجوا الزوار ودنيا،
1: صح.
0: يبغى ينام،
1: صح.
0: يبغى يصحى عشان ياكل،
1: صح.
0: كيف يعني كيف يلاقي وقت اصلا، صح. انه يبغى يشوف ايش صار في الدنيا في يتصفح السوشيال ميديا.
1: صحيح.
0: ترى
1: يعني هو كمان في حل من الحلول انه اول ما تجيك الرساله واذا كنت انت اونلاين على طول ردي،
0: برضو فكرة حلوة
1: هذه، يعني إنه تخفف شوية يعني يعني ممكن الواحد يخفف شوية من الضغط لما يكون أونلاين مثلا وجواله في يده وشايف إنه في رسائل قاعدة تيجي على طول يبدأ يرد.
0: يعني خصوصا إذا قاعد يعني بس تتصفح كتصفح.
1: أيوة.
0: لا الأولى إنه ترد على الناس على الأقل 50%.
1: أيوة خفف من العدد اللي بيستنى.
0: والله برافو عليك، فكرة مرة حلوة.
1: عادي حل. وحل الثاني زي ما قالت لولو إنه ممكن تحط معايدة جماعية للكل
0: فعلا،
1: واكيد تاكدوا انه والله حنفتح الرسائل حنقراها والله.
0: أيوة.
1: والله يعني تاكدوا ما في شيء يهمل ابدا ابدا يعني، بس اعذرونا صراحه الواحد يعني احيانا بيكون مشغول وبتكون ضغط رسائل فما نقدر اننا احنا نشوف كل الرسائل.
0: كمان انا ودي اعرف من مستمعينا اليوم مريم اكثر الرسائل اللي تجذبك ان انت تفكها في العيد. يعني احيانا في شخصيات يعني في بعض الشخصيات دائما تلاقيها بتعمل باقة المعايدة أو فيديو خاص بالمعايدة بطريقة حلوة كده، يعني ممكن تخليك تضحك، ممكن أيوة. تخليك تبتسم.
1: أيوة.
0: تخليك ترجع بالذكريات مثلا، فبمجرد أنه يرسل مو عشان هو مثلا المفضل عن غيره، لا أنه والله طريقة معايدته تكون حلوة.
1: أيوة.
0: في بعض أشخاص كمان أنت أصلا أوريدي ممكن ما يكون في أي كونتاكت بينك وبينهم،
1: صح.
0: وفي ناس كده طلعوا بتهنئة بغبارها، يعني ممكن تكون ما راسلوك من 3-4 سنين يعني مدة طويلة. فبمجرد أنك تشوف الاسم يبدأ يجذبك تدخل على طول تشوف التهنئة اللي جاتك وتستذكر،
1: صح.
0: طبعا بالنسبة إحنا يعني يعني عندنا يعني العلاقات عامة مع ناس، مع ضيوف، مع أحيانا يجيني اسم هو اللي يلفتني، هذا مين؟
1: أو رقم من غير اسم،
0: أو رقم من غير اسم. وكل عام وانت بخير، أنا أرد ولا ما أرد؟ أحيانا الرسالة حلوة. المشكلة تقولي وانت بخير وبصحة وسلامة، كيف حالك؟ طب أنا لسه ما عرفت انت مين أصلا.
1: والله شوفي انت ردي المعايدة البيسك الأساسية، كل عام وانت بخير، نعاد عليكم بالخير والسعادة مثلا وخلاص، سواء كان مين صاحب الرقم هذا ما نعرف مين، خلاص هذا الرد الأساسي. بعد كده لما الشخص أو يعرف بنفسه نعرف نقوله كيف حالك ولا كيف حالك، ولا
0: هو أحيانا يقول كيفك إنه هو عارفك. عرفتي إنه كيف حالك شو أخبارك، فجأة أنت أنا أرد على مين؟ رقم غريب ترى. والمصيبة الأعظم ممكن صارت في أسماء أحيانا أنت تكون مسجلتها وأنت نسيت مين هذول الناس، يعني
1: صح.
0: من كثر العلاقات اللي تكون مثلا عندك فتلاقي هذا الاسم مر علي بس أنا وين،
1: صح.
0: هذا قابلتهم.
1: ايوه
0: وتستحي تقولي لهم انتوا مين،
1: انتوا مين يعني. والله صح
0: بالضبط.
1: اي والله واحنا الناس بتغير ارقامها، بيصير مواقف كثير يعني. انتوا قولوا لنا كيف تحبوا التهنئه تكون، وهل ممكن انتوا تردوا في نفس الوقت يعني، ولا تستنوا جلسه كده وتبداوا تردوا على كل الناس ودول مواقف وقصص.
0: بالضبط. واكثر شخص كده يعني دائما تجذبك، يعني هل انت بترد بناء على والله في هذا الانسان في حياتي مثلا دائما تهنئته مختلفه فيها نوع من الابداع والابتكار ولا لا؟ طبعا بصراحه انا بطاقه التهنئه ما صرت أتعب نفسي صراحة، يعني يمكن أول كنا نروح بعض الأحيان بعض الأصدقاء اللي عنده ما هو بالتصميم
1: على في دحين برامج كثير وتطبيقات تسوي
0: أدوات ذكاء صناعي.
1: بالضبط
0: تديها للطلبات والألوان وتعمل لك أحلى
1: تصميم.
0: أحلى تصميم. في ناس يقول لك ترى هذه بالذكاء الاصطناعي، طب هو وجد ليه أصلا؟ يعني أنتوا زعلانين ليه؟ هو وجد ليه؟ عشان يريحنا.

0: صح.
1: انا حاعطيه اوامر وهو يدينا نتيجه.
0: صحيح.
1: زعلني اللي طيب. وأحلى صورة وتهنئة
0: فعلا. وكل مين يعب يعني يحط التصميم اللي يعبر عنه عن شخصيته. عموما هذا موضوعنا اليوم، و 800-244-28-28 رقم الواتساب، و 012-64-77-154 و 012-649-5154. نروح فاصل مع عبد الله ونرجع، لا تروحوا بعيد.

0: يا هلا وسهلا بكم مستمعين، أكيد أنتم معانا في ليالي العيد. أوقاتكم دايما حلوة وكلها أعياد ومناسبات سعيدة. خلينا نذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28، ممكن ترسلوا مشاركاتكم. وشايفة فيه والله كثير لولو يعني بتوصلنا تهاني للعيد. يقول عابد الفارسي أبو كنان، يقول أحس المعايدة عن طريق السوشيال ميديا روتين ممل. يعني ما في معايدة ممكن تجذبك وتستشعر بالمعايدة إلا لما تكون مكالمة صوتية، هنا تقدر تعرف مقدارك عند هذا الشخص اللي بيعايدك. ويقول أنا أحب أني أنا أجيب مفردات وكلمات بحيث ما تكون روتينية مثل كل عام ودقائق وقتك ينبض بالفرح والمسرات. المهم أنه يجيب شغلة غير عادية يعني.
1: حلو،
0: طيب حلو، هذا رأي أبو فارس أو عابد الفارسي. طيب من أخبارنا أو من ضيوفنا الأعزاء الأستاذ عبد الرحمن الثقفي، وأطلقت أمانة محافظة الطائف هذا العام باقة متنوعة من فعاليات عيد الأضحى المبارك ضمن جهودها لتعزيز الأجواء الاحتفالية وإثراء تجربة الأهالي والزوار في عروس المصايف، وتشمل الاستعدادات لتجهيز الحدائق والمنتزهات العامة وتفعيل المواقع السياحية والترفيهية، إلى جانب بتنظيم برامج ترفيهية وثقافية تناسب مختلف الفئات العمرية. أكيد معانا الأستاذ عبد الرحمن الثقفي رئيس وحدة التوثيق بأمانة الطائف. هلا وسهلا بك أستاذ عبد الرحمن، كل عام وانت بخير.
2: يا هلا وسهلا وانت بخير إن شاء الله، والمستمعين الكرام بصحة وعافية رب.
0: يا هلا وسهلا، أبرز فعاليات عيد الأضحى التي أعلنتها أمانة الطائف هذا العام، وهل هناك فعاليات جديدة تقدم لأول مرة؟
2: والله أول شيء حب أستريحك عذر في أني أتقدم بأسمايات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام. سالم الله أن يديم على هذا البلد الكريم أمن وأمان ويزيد تمكين وتشريف في خدمة الحرمين الشريفين. فيما يخص فعاليات عيد الأضحى اللي عدتها أمانة الطائف هذا العام، طبعاً بمتابعة مستمرة من سعادة أمين الطائف المهندس عبدالله الزايدي، ركزت الأمانة هذا العام على تعزيز سياحة الحدائق والاستجمام، حيث انصب التركيز على تهيئة وتجهيز المنتزهات والمساحات الخضراء مع توفير بيئة تفاعلية جاذبة للعائلات. طبعا تشمل عروض كثيرة مثل النافورة التفاعلية ومثل مسرح الطفل والألعاب والجلسات العائلية المهيئة والمناظر الطبيعية اللي تشتهر فيها الطائف طبعا. وكل هذه المقومات تتيح للزوار الاستمتاع بأجواء الطائف العليلة طوال أيام العيد.
1: جميل جدا. طبعا أكيد الطائف دائما هي تكون وجهة أولى لكثير من الزوار من خارج الطائف، فحبت لو تكلمنا عن استعداداتكم لاستيعاب هذا العدد الهائل، وطبعا مع ارتفاع درجات الحرارة في المناطق المجاورة مثل أو في المدن المجاورة مثل جدة المدينة، فتجد أنه الأغلب بيتجه للطائف لجمال أجواءها، فكيف استعديتم لهذا الأمر بشكل جيد؟
2: والله أنت تعرف يعني ما شاء الله الطائف بستان مكة، وفي الأيام هذه الناس جالسة توجه على المناطق الباردة والمناطق اللي درجات الحرارة أقل فيها. الطائف ما شاء الله في مقومات طبيعية مثل الشفا والهدى، وبالإضافة أيضا إلى طبعا وسط المدينة. الأمانة عملت على تجهيز أكثر من 200 منتزه وحديقة عامة موزعة على كافة أحياء الطائف، وأنهت أعمال صيانتها بشكل كامل، من صيانة ألعاب، من مساحات خضراء، من يعني كل ما يمكن للعائلة أن تستمتع فيه خلال فترة العيد. وما شاء الله تبارك الله كلها جاهزة لاستقبال الأهالي، بالإضافة طبعا إلى منطقة الشفا والهدى اللي ما شاء الله يعني غنية بطبيعتها بدون شك.
0: نعم. طيب بالنسبة للفعاليات أستاذ عبد الله، إيش هي أهم الفعاليات اللي ممكن أنت تنصح فيها الآن الزوار يتوجهوا لها ويستمتعوا بهذه الفعاليات؟
2: الآن يعني تعرف الحدائق ما شاء الله مجهزة يعني بشكل كامل، من ناحية الألعاب، من ناحية الجلسات، أيضا من ناحية المسارات الرياضية ومسارات المشاة. الأمانة عملت خلال الفترة الماضية على تجهيز واستحداث العديد من طبعا الممشى للرياضيين وأيضا ممشى للدراجات، يعني بإمكانك أنك تمارس طبعا رياضات المشي وأيضا الدراجات من خلال تنزهك مع عائلتك في هذه الحدائق، وإضافة طبعا إلى المسرح والنافورة التفاعلية بمنتزه الردف اللي ما شاء الله تبارك الله لا زالت يعني تستحوذ إقبال الزوار بشكل كبير، خصوصا القادمين من خارج مدينة الطائف.
0: تمام، نتمنى للجميع إن شاء الله يقضوا أفضل وأحلى الأوقات في حدائق منتزهات الطائف. أستاذ عبد الرحمن الثقفي، رئيس وحدة التوثيق بأمانة الطائف، شكرا لوجودك معنا، كل عام أنت بخير.
2: وأنت بخير إن شاء الله.
0: شكرا لك. طيب نطلع فاصل مع عبد الله ونرجع.

0: طيب نعود لكم مستمعينا، أهلا وسهلا بكل من ينضم إلينا الآن، أكيد أنتم معانا في ليالي العيد، وأيضا نجدد التحية لكل اللي كانوا معانا في بداية مشوارنا. ورقم الواتساب 8-244-28-28.
1: يا هلا ويا مرحبا مستمعينا. استعدت أمانة منطقة الباحة هذا العام لإطلاق سلسلة من الفعاليات والبرامج الاحتفالية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ضمن جهودها لتعزيز الأجواء الاجتماعية والترفيهية وإبراز المقومات السياحية التي تتميز بها المنطقة. وتشمل الفعاليات أنشطة متنوعة تقام في المنتزهات والحدائق والساحات العامة بهدف توفير تجربة ممتعة للأهالي والزوار خلال أيام العيد. ويسعدنا في هذه الدقائق أن ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عمر الغامدي، المشرف العام على المركز الإعلامي والاتصال المؤسسي بأمانة الباحة. يا هلا ومرحبا فيك أستاذ عمر، وكل عام وانت بخير.
2: يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله، وكل عام والوطن والمستمعين بألف خير.
1: جميل، يعني احنا عارفين أن الباحة الآن أجواءها جميلة، وكثير في إجازة العيد الأضحى بيتجه للباحة للاستمتاع بفعاليات العيد، فحبذا لو تطلعنا عن أبرز هذه الفعاليات في أيام عيد الأضحى المبارك اللي عدتها الأمانة.
2: نعم، منطقة الباحة تشهد هذه الأيام كثافة عالية من الزوار من خارج منطقة الباحة للاستمتاع بالفعاليات التي نظمتها الأمانة، إضافة إلى الأجواء العديدة التي نعيشها في منطقة الباحة. فقد أعدت أمانة منطقة الباحة برنامج متنوع من الفعاليات والبرامج الترفيهية والاجتماعية والتي تستهدف الأهالي والزوار خلال أيام عيد الفطر المبارك بإشراف من سعادة

0: أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد أسواط، وشملت الفعاليات توزيع هدايا على الأطفال والأسر وتقديم كوبونات شرائية وجوائز تشجيعية، إضافة إلى عروض ألعاب الكفة المستمرة طيلة أيام العيد والشخصيات الكرتونية ومسرح الطفل والعروض التفاعلية. أيضا تضمنت الفعاليات عروض الألعاب الشعبية والأزياء التراثية وأنشطة الرسم على الوجه للأطفال والمسابقات والتحديات التفاعلية، وشهدت أيضا إقبال واسع من الأسر والضباط، وقد حرصت الأمانة أيضا أن تكون برامجها متنوعة بما يحقق المتعة لجميع أفراد الأسرة ويعزز الأجواء الاحتفالية في مواقع الاحتفالات. كما ذكرتي أن الأمانة استضافت أو خصصت عدد من المواقع داخل مدينة الباحة، ومنها غابة أو منتزه رغدان ومنتزه الأمير حسام بالقيم وحديقة الأمير حسام وحديقة الأمير محمد بن سعود، وأيضا المحافظات في التابعة أو البلديات التابعة للأمانة في المحافظات.
1: نعم أستاذ عمر، كيف جرى تجهيز المنتزهات أيضا الحدائق لاستقبال الزوار؟ كيف يتم أيضا تنظيم هذه المنتزهات لضمان سلامة الزوار، بما أنه يعني حيكون في أعداد كبيرة بالذات إحنا الآن في إجازة عيد الأضحى المبارك؟
0: نعم، أمانة الباحة عدت خطة متكاملة لفعاليات عيد الأضحى المبارك، بدأت بكافة التجهيزات في منها الرقابة الصحية والإصحاح البيئي على على المواقع، المطاعم، المقاهي، مواقع التجمعات، أيضا صيانة الألعاب والحدائق والمنتزهات، هذا في جانب. أما جانب الفعاليات فقد أعدت أمانة الباحة خطة متكاملة لتنفيذ الفعاليات في مواقع متعددة، شملت كما ذكرنا المنتزهات والساحات العامة، وأيضا في هذا الموسم أو هذا العام أضفنا المماشي كمستهدف لفعاليات عيد الأضحى المبارك.
2: جميل جدا، ودائما يعني أمانة الباحة برامجها دائما يتم التجهيز لها منذ شهور، يعني اللي ما يعرف الموضوع ده، فحقيقة دائما برامجكم مميزة، وكل عام يكون البرنامج يعني مختلف عن العام اللي قبله، أو بالأحرى أصبح أكثر تميزا. فاليوم أكثر ما يميز موسم عيد الأضحى في هذا العام في منطقة الباحة.
0: نعم صحيح، طبعا الأمانة وضعت خطة كما ذكرتي تنظيمية كاملة متكاملة لسلامة الزوار وراحتهم، أيضا شملت رفع جاهزية الفرق الميدانية والتشغيلية والرقابية، كما شارك أيضا المتطوعين في تنظيم الحركة داخل المنتزهات واستقبال الزوار وإرشادهم وتوجيههم، وأيضا استمرار أعمال الصيانة والنظافة والمتابعة الميدانية طوال الفترة بالمحافظة على بيئة آمنة وهيئة للزوار. ساعد هذا التكامل بين الفرق البلدية والمتطوعين والجهات المساندة في تحقيق انسيابية الحركة داخل مواقع الاحتفالات وتقديم تجربة مميزة للأهالي والزوار، تعكس مستوى الجاهزية. الآن تحدثينا ونحن نشهد فعالية لألعاب الخفة يتجمع حولها الأطفال والأسر وتوزيع الهدايا والكوبونات لكافة الزوار المتواجدين في مواقع الاحتفالات.
2: جميل جدا، وإن شاء الله لكل الزوار وأهالي المنطقة يستمتعون بهذه الأجواء الرائعة في ظل الجهود المبذولة من قبل الأمانة. جهودكم حقيقة تذكر فتشكر، فشكرا لكم على ما تقدموه لجميع الزوار والمقيمين والمواطنين في منطقة الباحة حتى يستمتعوا بأجواء العيد. كلمة أخيرة تود أن تختم بها اللقاء أستاذ عمر، تفضل.
0: نعم، نحن بعد انتهاء موسم عيد الأضحى المبارك مقبلون إن شاء الله على فترة الصيف في منطقة الباحة، الاستعدادات جارية على قدم وساق، بدءا من تنفيذ توجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبة ومتابعة سعادة رئيس اللجنة التنفيذية بصيف الباحة الدكتور علي بن محمد أسواط. ندعو كافة الأهالي والزوار والمواطنين من المملكة ومن خارجها لزيارة منطقة الباحة والاستمتاع بالبرامج والفعاليات النوعية التي ستقدم خلال موسم الصيف، وأيضا الاستمتاع بالأجواء الجميلة والباردة خلال الموسم.
2: أستاذ عمر الغامدي، المشرف العام على المركز الإعلامي والإطلاع.

0: الاتصال المؤسسي بأمانة الباحة. شكرا جزيلا لك ونلتقيك في لقاءات أخرى، في أمان الله.
1: يعطيكم العافية، أشتاقت منه.
0: حقيقة هو بيتكلم عن الباحة، أنا جالسة أتخيل نسمة الهواء الباردة في عز الصيف اللي بنشهده ورح نشهده في فصل الصيف، وأنا أشعر أنه الجو يقول حياكم في الباحة.
2: أكيد لا تفوتوا الفرصة، روحوا واستمتعوا بالأجواء الجميلة. أنا بتخيل غابة رغدان، كيف غابة، عارفين غابة
0: حقيقي يعني،
2: أيوة أشجار وأجواء حلوة
0: فعلا. ويعني كثير من أهالي الباحة كمان لما يذكرون ذكرياتهم في غابة رغدان يعني هي تعد ذكريات الطفولة، والآن أصبح منتزه متكامل بكل روعة وجمال، ويضفي عليه جمال الأجواء وجمال أجواء الصيف في مناطق جنوب المملكة. فإحنا نقول أكيد الصيف حيكون عندنا غير، وإذا حاب أنك تغير جو الجنوب بابه مفتوح، تقدر تروح تنبسط بأجواء جميلة وساحرة، وكمان الطايف بإمكانكم تعدوا وتقعدوا يومين فيها استمتعوا. وبرضو كمان ترى جدة تقدر أنك في عز الظهر تنزل البحر
2: وعادي يعني تعيش الأجواء الحلوة، تعمل تاني يعني مو مشكلة يعني وين ما رحت أكيد أكيد
0: راح تستمتع. أكيد
2: بالضبط،
0: أكيد إحنا متواصلين معكم مستمعين. وخلينا نذكر إنه بعد الفاصل إن شاء الله راح نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم على 0126495154 و0126477154. كونوا معنا على السمع ونستقبل آرائكم واتصالاتكم، ولكن بعد الفاصل.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

0: طيب نعود لكم مستمعينا الكرام، هلا وسهلا بكل أصدقائنا وفي ليالي العيد وكل عام وإنتوا بخير. وأذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28، أيضا الأرقام اللي ممكن تتواصلوا عليها فيها معانا 012-647-1054 و 012-649-5154. ونروح لأول اتصال. لسه ما في اتصال، دحين حيجي الاتصال. طيب نروح ليه؟
1: طيب خلينا نشوف الرسائل حقيقة اللي وصلتنا.
0: أيوه.
1: يعني الرسائل كثيرة طبعا، نشكر كل من يراسلنا وكل من يتواصل معنا في البرنامج. خليني أروح أول شيء لرسالة سهى اللي تقول تحية لكم فريق العمل. تقول حقيقة بالنسبة للموضوع أنا جالسة بقول إنه لو تمسكوا جوالي تشوف إنه عندي مجموعة رسائل بعضها من عيد الفطر، رغم إنه الناس أنا كلمتهم بعد فترة وتكلمنا عاد، بس إنه ما يزعلون بصراحة. أنا أشوف إنه الرسائل لما تكون رسائل كثيرة صعب إنك أنت تردي، الأفضل إنك لما تشوفيهم تباركي لهم بالشهر أو تتصل عليهم. الرسائل الجماعية هذه شكليات، وأنا أتوقع إنه التهنئة الحقيقية لما يكون باتصال أو أحد يرسل لي فويس مسج خاص لي أنا.
0: تمام،
1: وجهة نظر. والله أحيانا ما نقدر على هذا كله، ما عندنا.
0: أنا قاعدة أفكر يعني، بس ممكن في بعض الأشخاص يعني اللي مرة قريبين مننا ممكن أوكي فعلا. يعني يكون لاحظة صوتية أو. طيب عبد الله بيقول معانا اتصال يا لولو.
1: طيب أوكي. نروح لمازن نقول مساء الخير يا مازن.
2: وجاكم الاتصال، حياكم الله.
1: هسه ما أجو مريم علي، رد عليه رد عليه ولا تسكتي له. ترى لا أنا حاول يعني طيب النفوس ترى.
0: ماشي ماشي يا مازن، هلا وسهلا، كيف حالك؟ إيش أخبارك؟
2: الله يخليك يا مريم، كيفك إن شاء
0: الله؟ الله يسلمك يا رب. قل لنا إيش أخبار العيد معاك؟ اليوم ثالث أيام العيد.
2: والله الحمد لله.

0: ايوه ايوه
1: كتفين،
0: اوكي
1: يعني تقسمها تقسمها.
0: ايوه يلا ادينا التقسيم عشان برضو نغش احنا.
1: يعني مثلا، يعني مثلا انتم مثلا تكونون مشغولين، تجيكم رساله مثلا، يعني مثلا يكون في اشخاص عزيزين زي ما قلتوا، اعطوهم لهم الاولويه.
0: اوكي يعني قائمة العزيزين علي.
1: اي يعني هذه ما ينقدر عليها.
0: اها
1: تفضل. لكن
0: هذول على طول بعد الصلاة.
1: على طول.
0: اوكي حلو.
1: اول ما تنزل، لكن بعد يعني الناس اللي يعني مع الزحمة ومع ذا ما تقدر تشوفيهم، شوفيهم في وقت ثاني.
0: طيب نيجي طب بعد حيجوا مثلا الزملاء متى؟ عايد عبد الله ومريم.
1: لا هذول
2: بعد الصلاة.
1: هذول الأساس، هذول وهذول أنا ما أقدر أنقل عليهم شيء.
0: هي مريم حتى تنتقل معي والله، حتى عبد الله عزيز علي فحينتقل. طيب المهم بعد الصلاة
2: حلو. هذا قبل الصلاة. لا
0: الزملاء العاديين. طيب متى حيكون؟
2: العصر.
0: أنا مداوبة
1: على قولة مريم. انتم موجودين مع بعض
2: طلعتهم. احنا كل يوم بنعيد على بعض موجودين.
0: شوف هذه سهله، عارفه ايه؟ أيه. جروب العمل على طول ارسل التهني او انتهينا قضينا.
1: بالضبط. انا حقيقه اوجه باقه معايده خاصه للنجم خالد مستور حقيقه.
2: اكيد نعيد ونقول له كل عام وهو بخير ان شاء الله.
1: كل عام وانت بخير يا ابو فيصل، وان شاء الله نسمعك يا بكره يا بعده
0: يوم الاحد ان شاء
2: الله. بكره السبت ما في. ايوه يوم الاحد.
1: يوم الاحد ان شاء الله.
0: انتوا بتلخبطوا جدولنا.
2: ترى والله لخبطه حقيقي. انا عشان احنا مواصلين وقاعدين نداوم، انا لخبطت في الايام، ما اعرف يوم ايش هو مين احنا مين.
1: وان شاء الله بعده 29 ان شاء الله يا 10
2: ان شاء الله.
0: ان شاء الله باذن الله. يعطيك العافيه مازن، وشكرا لك وشكرا على مشاركتك. هلا مرحبا يا امان الله.
2: طيب معنا أحمد. هلا وسهلا يا أحمد.
3: ألو، يسعد مساكم ونقول مساء الخير يا وطني، مساء الفل والريحان والكادي، مساء العز، مساء المجد، مساء المجد، مساء العز، مساء يعتلي التاريخ فوق السحب يكتبني. مساء الخير يا وطني. أحمد القيسي معاكم يا أستاذة مريم، يسعد مساكي.
2: يا هلا وسهلا ومرحبا أستاذ أحمد، كل عام وانت بخير إن شاء الله.
3: كل عام وأنتم طيبين. أنا أرفع لكم أسماء آيات التهاني والتبريكات بعيد الأضحى المبارك، عاد الله علينا وعليكم باليوم والبركات يا رب.
2: آمين يا رب. آمين.
3: لي زمان ما سمعت صوتك أستاذة مريم العمري.
2: كيف أنا موجودة معاكم في 29؟
3: لكن أنا تذكري من إنعام، أنا من أيام الأستاذ حبيب أبو معتز، حبيب بخش،
2: أستاذ سمير بخش. نعم. إيه.
3: على أيام، على هذيك الأيام.
2: طب أنت اللي غائب عننا أستاذ إيه.
3: نعم
2: أحمد.
3: صحيح. إيه والله أنا اللي غائب، وأنت تظلي أيقونة من أيقونات.
2: الله يكرمك. الله يسلمك.
3: كنت ولا زلتي أنا عايدك وعايد الزميلة الكريمة والأستاذ عبد الله. وحبيت والله كده بالصدفة، أنا سمعت البرنامج في الإذاعة. فقلت بما أنه صار لناس، ناس غيروا أرقامهم، ناس اختفوا، ناس تعيد فجأة لهم فترة من فجأت على الوتر يعني، فقلت خليني أشارك.
2: أكيد نسعد بمشاركتك معانا، وهذه مناسبة سعيدة أن احنا يعني نتذكر أصدقائنا ونتواصل معاهم. مناسبة سعيدة أن نسمعنا صوتك.
3: والله أنا أسمع، يعني أنا أسمع هو أنت الحرف 29 يعني في
2: نعم
3: في الأبجدية صراحة، فأنا أسمع يعني متابع، لازلت أنا متابع.
2: شكرا يسعدنا يعني. والله
3: يسلمك ربي، يسلمك
2: الله يسلمك.
3: حبيت والله أهنئكم فقط.
2: تسلم لك. تسلم والله. إحنا سعيدين جدا اليوم أننا سمعنا صوتك، ونتمنى مشاركتك الله معنا في كافة برامجنا.
3: بإذن الله بإذن الله بإذن الله.
2: الله يسلمك. شكرا لك.
3: شكرا
2: كل
3: لكم.
2: كل عام وإنت بخير. هلا وسهلا.
3: كل عام وإنتم طيبين.
2: هلا والله. هلا يا هلا.

مستمعين اكيد احنا لسه متواصلين معاكم في برنامج ليالي العيد، بعد الفاصل نرجع ونكمل معاكم، لا تروحوا بعيد.

0: طيب نعود لكم مستمعينا الكرام في ساعتنا الثانية. هلا وسهلا بكل من ينضم إلينا الآن. وقدمت جمعية يبصرون الخيرية في مكة المكرمة جهودا متميزة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج من خلال مجموعة من المبادرات والخدمات الإنسانية والصحية التي استهدفت دعم الحجاج من ذوي الإعاقة البصرية وكبار السن، بما يسهم في تسهيل أدائهم للمناسك بكل يسر وطمأنينة. يسعدنا أن ينضم إلينا الأستاذ جزاء بن عايض الدهاسي، مدير مشروع أبصر بمكة المكرمة. هلا وسهلا بك أستاذ جزاء، كل عام وانت بخير.
1: أنتم بخير والمستمعين جميعا.
0: يا هلا وسهلا. أهداف مبادرة أبصر في مكة، وأيضا ما هي الفئات اللي بتستهدف خلال موسم الحج؟
1: طبعا مبادرة أبصر بمكة تقدمها جمعية يبصرون للعيون بمكة المكرمة، وهي مبادرة وطنية صحية عميقة الأثر، تقدم لضيوف الرحمن خلال الكشف عليهم والفحص المبكر وإجراء الفحوصات الأولية ثم أداء النسك وبعدين إجراء العمليات من يوم غد بإذن الله سبحانه وتعالى.
2: جميل جدا. هل هناك بعض الخدمات الأخرى غير الخدمات العلاجية، وكيف يتم فحص يعني آلية فحص المشاركين في هذه المبادرة؟
1: احنا كما تعودنا في المملكه العربيه السعوديه نبدا الحج من نهايه الحج الاول، يعني من بدايه
0: انتهاء موسم الحج.
1: نعم، بعد انتهاء الحج نبدا في التخطيط، فتواصلنا مع البعثات الحج الطبيه لاكثر الدول ونستقر معهم، وبعض الدول اخذت على عاتقها ان تسجل الفحص للعيون من الدوله نفسها، فاذا جاء قد الحمد لله يعني
2: فحوصاته جاهزه.
1: نعم جاهزه، بس نتأكد منه ونسوي له الفحوصات وبإذن الله تنفذ العمليات.
0: تمام. طيب أستاذ جزاء، هل هناك يعني معايير محددة لاختيار الحالات المستفيدة سواء من عمليات إزالة المياه البيضاء وعلاجات العيون؟ هل في معايير محددة؟
1: احنا نركز على بعض الدول وكبار السن خصوصا في يعني ودول احتياجات الخاصة، نركز عليهم بهذه العمليات.
2: جميل. أكيد مثل هذه المبادرات لها أثر كبير، فما هو الأثر الملموس من هذه المبادرة منذ انطلاقها؟
1: من فضل الله سبحانه وتعالى كما تعلمين ويعلمون المستمعين أن المبادرة هذه أثرها يعني مرئي وواضح للعيان، أنه الإنسان اللي ما كان يشوف بإذن الله سبحانه وتعالى يتشال غشاوة حقة الماء الأبيض ويعود البصر له بقوة إن شاء الله ويكون يرى المعالم كاملة.
0: نعم. جميل. طيب احنا نشكر وجودك معنا أستاذ جزاء، كلمة أخيرة تود ختام اللقاء بها.
1: حقيقة أشكركم أولا على أنكم سلطتوا الضوء على هذه البادرة، وهذه البادرة يعني نعتبرها احنا نقطة من عطاء المملكة العربية السعودية لأكرم ضيوف يحلون على المملكة، وسمي خادم الحرمين ليخدم الحرمين، ونحن كلنا جنود لهذه البلاد نقدم هذه الخدمات، يعني الحمد لله من فضل الله علينا أن نقدمها لوجه الله تعالى، وهو عقد حقيقة نطوق يعني الحجاج بهذه الخدمات. نبتغي فضل الله سبحانه وتعالى قبل أن يكون كل شيء.
0: نعم، خدمات جليلة كالعادة تقدمها المملكة العربية السعودية، وأيضا لكم أنتم كل الشكر والتقدير. جمعية يبصرون الخيرية في مكة المكرمة يعطيكم العافية، وكل عام وانتم بخير إن شاء الله.
1: وانتم بخير. شكرا شكرا
0: شكرا لك أستاذ جزاء بن عايض الدهاسي، مدير مشروع أبصر بمكة المكرمة. نطلع فاصل وراجعين.

ورجعنا لكم مستمعينا، هلا ومرحبا فيكم وبكل اللي انضم معانا على السمع عبر أثير جدة اف ام وبرنامج ليالي العيد. طبعا احنا في ختام ليالي العيد، واليوم اكيد ودنا نسمع اصواتكم الحلوه وتشاركونا على 800 لا

0: أصواتكم لهذه رسائلكم الحلوة 800-244-28-28 كمان على الأرقام تتصلوا علينا على 012-649-5154 و 012-647-154. خلينا أروح للرسائل، وهذه رسالة من حسين يقول مساء الخير تحية لكم، ويقول بالنسبة لي والله أنا أقعد آخر 3 أيام بعد العيد. قول 3 أيام تتعبني ليه في القراءة؟ هي إن 3 أيام بعد العيد يقول أبدأ أشوف الرسائل اللي ما ردت عليهم وأبدأ أرد، ولكن في شخصيات نفسيتها أوكي نفسيتها يعني سيئة قصده، ويقال لما ترد عليه بعد 3 أيام يقول لك العيد خلص وانت توك فاكر. هذول الناس بصراحة بطلت إن أرد عليهم أصلا. أوكي أحسن والله ما ألومك. طيب رسالة من إبراهيم يقول تحية الفريق العمل الجميل، تحية لك مريم ولك يا لولوة والعبد الله. يقول والله أنا في الطريق وقاعد أسمع لكم وأقول إنه الرسائل حلاوتها لما تكون عفوية، وقت ما الشخص يرد عليك عادي لا تزعل، لأنه مثل ما أنت مضغوط هو تلاقيه كمان مضغوط وجدول مزحوم بين الأهل والأصدقاء، ويلا يلاقي وقت عشان ينام فيه. وإذا حتى شفته أونلاين أكيد إنه هو قاعد يتصفح أشياء ثانية، فبلاش ننكد على بعض في العيد، وقت ما يفك الرسالة يفك، أما إذا زودها أكثر من شهر حبلكه. أوكي
1: أعطاه ديدلاين يعني شهر وبعد كده بلوك.
0: طيب رسالة من عائشة اللي تقول حب كبير مريومة،
1: هلا وسهلا
0: ولك لولوة، تقول بصراحة أكثر 2 أحب يجتمعوا مع بعض كمذيعات لولوة ومريم، أحس شكرا. بينهم كيمياء جميلة، وهذا دليل الحب الكبير اللي بينهم. أكيد طبعا يعني تكلم عن مريم العمري
1: وعن لولوة العبد الله طبعا.
0: فتقول يا ليت لو تكونون مع بعض في يوم واحد. أوكي تقول عايشة شوف الكلام يا مريم اسمعي، احنا قاعدين نسمعك في الحرف 29 من الاحد للاربعاء، يوم الخميس فرصة تطلعي مع لولوة وتخلي خالد يروح بيته احسن عشان حلو. ما نبغى مشاكل يوم
1: تمام
0: الخميس.
1: تمام ممتاز. والجمعة اطلع في ويكند أيوة. مع اسامة وهبة، والسبت مع روان في بانوراما أيوة. وخلاص،
0: واذا حتى لحد بغوك
1: والاحد برضو ويلا.
0: سؤال مهم بعد الكلام اللي قلته، طب متى مريم
1: لا مرتاح.
0: تاخد
1: لا.
0: راحة
1: لا لا لا المفروض نكون شغالة 7 أيام الأسبوع كله.
0: الخميس اللي بعد حنتضارب مع
1: بعض ما أدري، وأنا في الخميس بداوم ترى يعني بداوم في الإدارة يعني
0: أكيد. طب أكيد هذا من محبة ندرك، ولكن إن شاء الله دائما نقدم الشيء اللي يسركم ويرضيكم
1: إن شاء
0: طيب
1: الله.
0: هذه رسالة من عهود تقول والله يا زين مريم العمري تتكلم بكل إحساس ورومانسية، وتجي لولوة وجنبها تضحك ضحكة مجنونة. كيف كيف هذا الكوكتيل؟ وسبحان من سواه. أقول لكم كل عام وانت بخير. والرسائل أحيانا الإنسان يلهى عنها، ولكن هذا لا يقلل من معزة الناس. والله كم أشخاص دعينا لهم في ظهر الغيب، ولكن وقت التهنئة ممكن نهنيهم بعد 2 أو 3.
1: أيوة صح صح يعني ما هي مقياس
0: فعلا.
1: ترى على فكرة ما هي مقياس، وانتوا تمسوا العذر بالذات للناس اللي يكونوا بيشتغلوا عندهم دوامات في الحج. ترى مو كل الناس إجازة، مش كل الناس أبدا إجازة، أغلب الناس مداومين، وكمان دوام يعني ضغط على فكرة. فنلتمس العذر للناس يعني اللي ما رد أكيد حيكون مشغول حيرد عليك بعدين.
0: طيب هذه كمان رسالة من جميلة تقول شكرا أنه خلتوني دائما أكون مع إذاعة جدة في برامج المساء. تقول بالنسبة لإحساس كلمة هي الفقرة اللي دائما تخطف فيها مريم قلبي، فأنا أقول إن هي ملكة الإحساس. ولولو أنا أشوف لما أنزل بعد الدوام وأجيب أغراض لازم أسمع ضحكتك عشان نكدوا عليك في الدوام أدري. تقول كل عام وانت بخير ويا رب ترجع للبرامج، حنرجع لأيامنا العادية، وأنا بعد الدوام أطلع وأسمع لكم، وبعد كده أنتظر فقرتي إحساس كلمة.
1: يا سلام يا جميلة كثير يعني شكرا لك جميلة
0: جميلة.
1: طب ليش ما تشاركي يا جميلة بس مستمعة؟
0: هذا هو يعني خلينا نقول يا جميلة إنه أنا نفسي لولوة من عشاق إحساس كلمة.
1: حبيبتي الله يسلمك يا.
0: طيب هذه رسالة من رسالة

0: من جود اللي تقول والله لو ما ردت علي خلال 3 أيام بمسح الرسالة وخلي قلبها ياكلها تقول يا ترى ايش كتبت.
1: تمام. ديدلاين أول كان شهر، دحين صار 3 أيام.
0: جود 3 أيام.
1: أيوة.
0: طيب حتكون تهنئة يعني أكيد يعني، فما حيفرق معها الموضوع. طيب رسالة من جوري تقول بالنسبة لأكثر الأشخاص اللي أنا أحب أفتح فيديوهاتهم، عندي صديقة دائما تعمل فيديوهات لذكريات قديمة للعيد، فدائما الفيديو هذا تكتب فيه تهنئتها بطريقة مختلفة، بمجرد أشوف رسالتها تلاقيني على طول أفتح الفيديو عشان أشوف الإبداع اللي قاعدة تسويه. وفعلا في أشخاص صاروا يبتكروا بشكل كبير جدا التهنئة، فأصبحت متحركة وغير جامدة. بالنسبة لأدوات الذكاء الاصطناعي أنا معاك، هي وجدت عشان تريحني، ليش ما أرتاح وحط راس على المخدة وهي تشتغل؟
1: صح. على فكرة هذه الحركة اللي قالتها أنه يعني تجمع مثلا ذكريات أو صور للصديقات وتسوي تهنئة، ترى مرة حلوة الفكرة، حلوة حقيقة جداً. حلوة بالذات أنتوا لما تكونوا مثلا مجموعة من صديقات.
0: صحيح.
1: مع بعض وتنتظروا معايدتها وهي قاعدة تجمعكم في صور وبتعمل لكم مقاطع.
0: صحيح.
1: مرة أوكي.
0: ترى أنا جدا أحترم الشخصيات كذا اللي عندها ولاء
1: المبتكرة
0: وبتبتكر كيف إن هي تسعد المجموعة. طيب كمان هذه رسالة من شموخ تقول أنا شاردة من الحرطال عالطايف، أقول لكم خليكم في إذاعة جدة، اطلعوا من الاستوديو البارد راح يجيكم هوا حار وما راح نجيب لكم أي هوا بارد. شموخ مصيرك لجدة حترجعي.
1: طيب ليش؟
0: طيب يعني طالعة طايف يومين قبل شايفة راح روحك علينا، تقول كل عام وانت بخير قاعد اسمع لكم. والله شكرا لعبد الله واختياراته الحلوة، وشكرا لكم على أسلوبكم الجميل والرائع. تقول وراح أروح المنتزهات وأصور وأرسل لكم وانتو خليكم. لا حنتبرد برضو، احنا بردان احنا نبغى الحال.
1: الاستوديو مرة المكيفات باردة على فكرة، وبعدين ننزل على السيارة في مكيف، نروح البيت في مكيف، فعادي
0: حقيقي
1: ما فرقت.
0: آخر رسالة قبل ما نطلع فاصل، تركي يقول تحية لأميرة الإحساس مريم ولك يا لولو.
1: شكرا يا تركي.
0: والله قاعد ألف بالسيارة وكأني عندي عداوة مع البنزين إلا خلصه، ما عندي أي هدف.
1: يا
0: تركي
1: والله بتصير الحالة دي أحيانا.
0: والله حقيقي.
1: اي والله.
0: طب قبل ما تصفر العداد روح أوقف أقرب محطة وعبي بنزين، أنا أتوقع الحين أقل من الربع.
1: أيوة
0: يعني أنت من الساعة الأولى أتوقع أقل من الربع، عبي بنزين وروح بيتك يا تركي، إن شاء الله توصلون بالسلامة، إن شاء الله وين ما كنت تسمعوني تكونوا مبسوطين ومستمتعين معانا في برنامج ليالي العيد. حنروح أكيد لفاصل ونرجع نكمل معكم المشوار، تغير الموجة على جدة FM.

0: ورجعنا لكم مستمعين الكرام، هلا ومرحبا فيكم وبكل اللي انضم معانا على سمع برأثير جدة اف ام وبرنامج ليالي العيد. وخلينا نذكر بأرقامنا اللي حاب يتصل علينا ويشاركنا على 012-649-5154 و012-647-154. كمان الرسائل تقدروا تكتبوا لنا على 800-244-28-28 ومنصة إكس على @جدان _ راديو ونتلقى رسائلكم.
1: طيب على الواتساب إبراهيم الحجي بيقول بيمسي علينا بالخير وبيعيدنا ويقول من العيدين للجميع جميعا وحييكم. هلا وسهلا بك يا إبراهيم، كل عام وإنت بخير إن شاء الله. كمان عبد الله أو عبد الرحمن عبد الله بيقول تحياتي لكم وكل مستمعي إذاعة جدة ولك يا لؤلؤة وعبد الله، وعيدكم مبارك وكل عام وإنتوا بألف خير. شكرا لك يا عبد الرحمن.
0: طيب أكيد خلينا نروح لاتصال وصلنا من ورد، نقول يا مساء الخير يا ورد.
2: مساء الفل، هلا والله يا لولوة.
0: أهلين يا ورد، كيف حالك؟
2: تمام الله يحفظك. أخبارك يا لولوة؟
0: أنا طيب الحمد لله، طالما أنتم بخير أنا بخير.
2: لولوة أنت ومريومة لازم يكون لكم برنامج.
0: أيوة الخميس خلاص.
1: خلاص أيوة رتبتوا الخميس إن شاء الله.
2: لازم أحس أن لولوة ومريم أحس أن عندكم إحساس بالتقديم حاجة كده.
0: حبيبتي
1: شكرا والله كلك ذوق يا ورد.
0: مريم اللي زادت الإحساس.
2: ها؟ لا احس انكم
1: احنا تمام
2: كذا
1: كلنا
2: صراحة
1: قالت
2: الصراحه احس انه صوت مريم احلى ولولو
1: يا سلام،
2: يعني احب اشارك معكم صراحه والله
0: حبيبه قلبي.
1: شكرا
2: بس ما

0: الصباح ليه؟
1: لا احنا نبغى الصباح.
2: طيب ورد انت ايش تبغي بالضبط؟ تبغينا في الليل ولا في الصباح ولا تبغي لما انت تقلبي؟
0: صباح.
2: اوكي
0: صباح.
2: يعني تبغينا نيجي الصباح لما نيجي الاجازه لما تيجي الاجازه
1: نكون معاها في الليل
2: نرجع معاها في الليل. ادينا بالله الجدول حقك واحنا نرتب جدولنا عليك. اوكي
0: ان شاء الله.
2: طب قولي لنا ثالث الايام كيف؟ كيف ثالث ايام العيد؟
0: صراحه انا لولو انا ثالث ايام العيد اتفرج على مسلسل يا فيلم
2: حلو.
0: ايوه
2: مخلت الموفي.
0: ايوه اتفرج عليه صراحه.
1: نزلت على فكره افلام كثير في السينما جديده. أيه حقيقي. في العيد
0: افلام مره حلوه صراحه. اتفرجت الليله العصريه اتفرجت على فيلم
2: تمام. حلو.
0: ايوه
2: اهم حاجه انك تنبسطي
0: على الفيلم ما مارس. طيب. الجو حر وحزي كذا. امس عيدت انا امس وجاتني هدايا لولو اليوم ما شاء الله.
2: طب حلو. اول يوم كان ما في ولا ريال, الحين الحمد لله جات الهدايا.
0: ايوه جاتني من اخواتي ما شاء الله.
2: الله يخليهم.
0: ارسلوني ما شاء الله اللي اعطتني فستان اللي اعطتني شنطه.
2: حلو.
0: بس ما في فلوس.
2: يلا لبس الهنا. طب ما هذه انت حتشريها بعدين بفلوس ان شاء الله تتهني فيهم ان شاء الله وتحضري فيهم احلى المناسبات.
0: وسمعت مريوم مريوم ولولو شاركت معكم.
2: ما في احلى من كده. تخيل انك تشاركي معانا اكيد حيزين. أيوة. يومك.
0: لا والله اليوم احلى صراحه. واتمنى يكون لكم برنامج انتم مريومة والمخرج معاكم ما شاء الله.
2: ان شاء الله باذن الله يا ورد.
0: يا حلو والله صراحه
2: انت الاحلى يحلي ايامك. شكرا لك يا ورد. شكرا على مشاركتك معنا.
0: يا هلا سعيده بالمشاركه معكم يا لولو.
2: وانا كمان
0: حياتي للمخرج.
2: شكرا. هلا وسهلا. باي باي.

0: طيب بكير دهماش، يا هلا وسهلا، بيقول السلام عليكم دكتورة لولو والأستاذة مريم، كل عام وانتم بألف خير وصحة وسلامة وسعادة دائمة. يقول أنا أعمل رسالة واحدة للأصدقاء والأقارب جميعا وأرسل لهم وأخلص.
1: حلو،
0: تمام. من أهم الذكريات يقول إني أستمتع بها في العيد هي أغنية أنستنا يا عيد للفنان فؤاد الكباسي، إذا كانت موجودة ريت تسمعونها. هي استمتع، أكيد في أغاني وفي أشياء دايما إحنا بنسمعها في العيد. طيب عبد الرحمن قرأت رسالتك، يقول اقرأي الرسائل السابقة. والله قرأت رسالتكم كلها، شكرا لكم. كمان معانا حمدي سعود يقول عيد سعيد، كل عام انتم بخير، عساكم من عوادة.
1: انت بخير
0: دكتورة لولو، شكرا لك يا حمدي. طيب نكمل، نروح فاصل،
1: نروح
0: يلا
1: دقيقة نطلب سيارة نروح فاصل مستمعينا ونرجع نكمل المشوار
0: يلا.

0: طيب نعود لكم مستمعين الكرام، هلا وسهلا بكل أصدقائنا، وخلينا نروح لهذا الخبر وتفاصيل هذا الخبر والكثير من الأخبار الرائعة الجميلة اللي فيها الكثير من
1: الإبداع
0: والعبقرية. روبوتات إطفاء ذكية تحرس المشاعر المقدسة. السعودية للطاقة تعزز السلامة بتقنيات حرارية متطورة. تفاصيل هذا الخبر يقول: كشفت السعودية للطاقة عن تشغيل روبوتات إطفاء ذكية مدعومة بكاميرات حرارية وأنظمة بث مباشر مرتبطة بمراكز التحكم ضمن منظومة متطورة تهدف إلى تعزيز الجاهزية وسرعة الاستجابة في المشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن. أوضحت أنه روبوت الإطفاء الذكي صمم للتعامل مع المواقع عالية الخطورة مع إمكانية التحكم عن بعد حتى مسافة 300 متر وقدرة ضخ تصل إلى 6000 لتر في الدقيقة، بما يرفع كفاءة عمليات الإخماد والتبريد ويعزز سلامة الفرق الميدانية. طبعا أضاف أن التقنيات المستخدمة تشمل كاميرات حرارية ذكية، أنظمة بث مباشر تسهم في كشف البؤر الساخنة، مراقبة المواقع ميدانيا لحظة بلحظة، إلى جانب دعم عمليات الإطفاء وتسريع التنسيق بين الفرق العاملة في الميدان ومراكز القيادة والتحكم. يعني صراحة روبوتات لولو،
1: يعني دائما الابتكار وتنفيذ أو تطبيق جميع يعني أو توظيف التقنية في جميع المراحل في الحجوة، موسم يليه موسم ونجد دائما كل التقنيات يتم توظيفها وتسخيرها. صحيح. لتقديم أعلى مستويات الجودة.
0: نعم.
1: يعني دائما نجد أن المملكة في مؤشرات عالمية في مختلف المجالات.
0: صحيح.
1: دائما تحطم أرقام قياسية وتحصد جوائز عديدة، فهذا يعني ما جاء من فراغ. دائما نبحث عن الجديد، دائما نبحث عن
0: تميز.
1: كيف نكون أفضل، كيف صح. نكون متميزين، كيف نتحدى أنفسنا. يعني الكلمة اللي قلتيها أول يوم، إحنا دائما ما نتحدى أحد، إحنا ننافس أنفسنا ونتحدى أنفسنا حتى نصل إلى أعلى جاهزية وأعلى جودة في تقديم الخدمة، وهذا نراه ملموسا في أرض الواقع. يعني شيء حقيقة إحنا نفتخر فيه، ودائما نقول متى ما كان لديك الإبداع فدائما المملكة هي حاضنة لابتكاراتنا، هي حاضنة لإبداعنا، فنجد أنه دائما الابتكارات هذه تجد طريقها في أرض الواقع في مملكتنا الحبيبة في مختلف المجالات، ودائما على قمة هذه الأولويات والمسؤوليات هي تنفيذها في موسم الحج وخدمة ضيوف الرحمن.
0: والله لولو، كثير من الابتكارات اللي بتكون موجودة وتخدم بشكل كبير ضيوف الرحمن والمناسك. كمان في خبر لولو يقول: سعودية تبتكر برنامج للتنبؤ بجودة الهواء في الحرم والمشاعر.
1: الله.
0: وتخيل

0: بحركة ملوثات الهواء وجودتها في المنطقة المركزية حول الحرم المكي والمشاعر المقدسة قبل 24 ساعة من حدوثها.
1: الله.
0: نعم. طبعا يعتمد البرنامج على تقنيات تحليل البيانات، إنتاج الخرائط، المحاكاة الرقمية، يختصر الوقت والجهد، يساعد الجهات المختصة على التوجه المباشر إلى مصادر التلوث. وكمان قالت السيهاتي إنه دقة التنبؤ بملوثات الهواء تجاوزت 90% بعد مقارنة نتائج البرنامج بالقراءات الميدانية الفعلية الصادرة عن محطات جودة الهواء المنتشرة في مكة والمشاعر المقدسة.
1: يعني ابتكارات جميلة وتوظيف التقنية الحديثة بشكل كبير جدا، فحقيقة شيء نشعر بالفخر كثيرا لمثل هذه الابتكارات وتوظيفها بشكل مباشر في المشاعر المقدسة وفي مكة المكرمة وتحديدا في موسم الحج. فدائما نقول أنه ما توقف الإبداع هنا. صح. أكيد في أعوامنا القادمة راح يكون هناك إبداع أكثر، وراح يكون في تميز أكثر في تقديم الخدمة لضيوف الرحمن، ونسأل الله أن يعودوا إلى ديارهم سالمين غانمين بعد أن أدوا أعظم فريضة، فريضة الحج. ونسأل الله دائما الأمن والأمان والاستقرار لهذا البلد العظيم، المملكة العربية السعودية، بلدنا الغالي. الله يديم أمنه وأمانه واستقراره ويحفظ لنا قادتنا. ونقول الله يطول بعمره صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان أمير الرؤية وعراب الشباب على كل الأبواب اللي فتحها للشباب حتى يستطيع أنهم يقدموا كل ما لديهم لترجمة ما لديهم في أرض الواقع في مملكتنا الحبيبة.
0: نعم، عشنا أيام حلوة وجميلة في هذا البرنامج. وأيضا خليني أقول أنه في كل عام يثبت أبناء هذا الوطن أنه خدمة الحاج ما هي وظيفة بس، هي شرف، هي دعاء، هي رسالة، ورسالة حب يعني تصل إلى قلوب كل من يطأ هذه البلاد الغالية. نسأل الله عز وجل أن يحفظ حجاج بيته وأن يتقبل منهم وأن يديم على بلادنا أمنها وعزها وقيادتها الرشيدة. أنا شاكرة جدا، مقدرة جدا لك زميلتي الغالية لولو العبد الله، وكل عام وأنت بألف خير يا رب، وإن شاء الله دائما نلتقي في المناسبات السعيدة والأعياد إن شاء الله الحلوة
1: بإذن الله. وأنا كمان شاكرة لك مريم العمري كل هذا التميز والإبداع وجمالك، ويمكن اشتقت للعمل معك.
0: أكيد
1: وطبعا هذه فرصة دائما المناسبات الجميلة تجمعنا
0: إن شاء الله،
1: وإن شاء الله دائما نقدم كل ما هو جميل في إذاعة جدا إن شاء الله من خلال عودة البرامج إن شاء الله.
0: إن شاء الله. وكمان الشكر موصول لزميلتنا ريهام قبوري من الإعداد، يعطيك العافية ريهام، كل عام بخير إن شاء الله. وأيضا مخرجنا الرائع الجميل المبدع عبد الله القحطاني.
1: أكيد عرابنا كان في 3 أيام يعني وقائد البرنامج 3 أيام كان معانا، ونقول لك كل عام وانت بخير يا عبد الله، وأبدعت وكفيت ووفيت، أمورنا طيبة ولا نتضارب برا. يعطيك العافية عبد الله، والشكر موصول لكم مستمعينا على طيب المتابعة، وإن شاء الله دائما المناسبات تجمعنا في إذاعة جدة. 3 أيام من برنامج ليالي العيد، ولكن أيامنا كلها إن شاء الله تكون فرحة وسعادة. ونعود لكم في برامج إذاعة جدة، نشوفكم على خير، باي باي.

في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، نساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولو

0: رجل عبد الله من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.
1: على هواك.
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة FM.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة اف ام.
2: سوبر بيرفكتو،
3: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة. يلا انطلق
4: في الزحمة.
3: سوبر سوبر سوبر نار نيرة، مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
4: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
5: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي الخميس الواحد ظهراً على جدة اف ام.

0: جد اف ام على هواك.
1: جد اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جد _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جد راديو، وفي سناب شات جد اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جد اف ام على هواك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

في الشوق.

على هواك.